يكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون

أنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة

معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم

في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشاء

وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت

وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين.

وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكم

بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت

مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. يا أيها الرسول

أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة،

ذلكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم

وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت

بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك

وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي

وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم

الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ

بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبةٌ

يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم

هو الأمر، تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية،

علي ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم

الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون.

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

0: العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله
1: يقولها 100 مرة.
0: سبحان

0: يقولها 100 مرة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة.
0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: بالنسبة لما ذكرته في حديث سابقة، مسألة قلت بالنسبة لشعر الحاجبين، فهذا أحيانا يصل إلى درجة الشين، يعني يؤثر على شكل المرأة. فإذا كانت متزوجة وأذن الزوج لها في ذلك، لها أن تقصر هذا الشعر. هذا الذي ذكرته وما زلت عليه إلى ساعة هذه. أما إذا كان الشعر عادي، نعم، كشعر النساء المعروف، فإنه لا تعمل ذلك. وإذا عملت فإنها تدخل في الحديث الذي ذكره السائل. وأما إذا كانت غير ذات زوج، فالعلماء يتحدثون على أنها لا تفعل ذلك. لماذا؟ لأن هذا يعتبرونه نوعا من الغش. ربما يعني يأتي خاطب فلا يعرف أن المسألة بشكل آخر. ولكن هذا أيضا مقيد بقيد، إذا كان هذا الشعر ينسدل حتى يؤثر على العين، ربما يدخل فيها أو يقاربها أو شيء من هالقبيل، هذا من إزالة الضرر، وهو جائز يعني بإجماع العلماء، والله أعلم.
4: وهذه سائلة تقول: إذا كانت العبادات يلهمك الله عز وجل فعلها بالدعاء، فكيف ألهم الدعاء؟ لعلها تقصد الإنسان يستعين على القيام بما أوجبه الله عز وجل عليه بالدعاء بالتوفيق، لأن الأمر كما قال ابن القيم رحمه الله غاية الأمر التوفيق، فإذا منح الله عز وجل التوفيق للعبد فقد ألهمه كل عمل صالح. يعني إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده كما قال أحدهم، لابد من توفيق من الله سبحانه وتعالى يحف العبد في جميع مراحله. نقول الإنسان يستعين بالدعاء لله ويلجأ إليه بأن يعينه على أداء حقه، لأن احنا نقول في كل صلاة: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. فاحنا نلجأ إلى الله عز وجل بأن يعيننا على ما أوجبه الله عز وجل علينا، نستعين به ونتوكل عليه ونطلب منه التوفيق. هذا الأصل. تقول باهي كيف ألهم الدعاء، مدام الدعاء بيجيب لي الخير هذا كله، كيف ألهم الدعاء؟ الحقيقة الدعاء باب عظيم، من منحه الله عز وجل إياه فقد ألهمه الخير كله. فقد ثبت عن بعض الصحابة أنه قال: لا تحمل هم الإجابة، ولكن احمل هم الدعاء، فإذا ألهمك الله الدعاء فإنه وعد بالإجابة. يعني كان بيقول المعضلة كلها في التوفيق للدعاء، إذا وفقك الله عز وجل للدعاء فأبشر بالاستجابة، لكن ربما يصرف الله عز وجل العبد عن الدعاء، وهذه الحقيقة هذا أمر خطير جدا وحرمان. مرات بعض الناس يلهمه الله الدعاء يشوف فيه أنه أمر عادي، لا، ليس أمرا عاديا. كثير من الناس يحرمون الدعاء، تلقى ربي ما يوفقاش لأن ينطرح على أعتاب الله ويفضي بحاجاته إلى الله سبحانه وتعالى. رغم مش كل إنسان يوفق الله إنه يجلس ويرفع يديه إلى الله ويطلب منه الحاجات، فيه اللي محروم من هذا الباب. والحقيقة الدعاء راه شأنه عظيم عظيم جدا جدا، فلذلك الإنسان يعني يلجأ إلى الله بالدعاء ويسأله التوفيق في كل فعل. كيف الإنسان يلهم الله الدعاء؟ يلهم الله عز وجل الدعاء ببذل أسبابه. لما الإنسان يبذل أسباب التوفيق يوفقه الله ويلهمه الدعاء، يأكل الحلال، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ما يستعجلش الدعاء، ما يدعيش دعاء تجريب، هيا خليش نخاصر ندعي وخلاص جت باهي ما جتش باهي، لا لا، يكون على يقين بأن الله سبحانه وتعالى يستجيب له. إذن ذكرنا أن الدعاء مفتاح التوفيق، هذا الدعاء سلاح عظيم، إذا ألهمك الله عز وجل الدعاء فقد ألهمك الخير كله. والإنسان الذي يعني ألهمه الله الدعاء ينبغي له أن يحرص على الحضور فيه والإفضاء إلى الله سبحانه بكل ما يحتاجه الإنسان، ما لا تستصغر شيئا، ما تقولش هذه حاجة بسيطة، ارفع حاجاتك كلها إلى الله، كل شيء ينغص عليك في الدنيا ومسبب لك هم وضيق، شيء ترجوه وتأمله من حوائج الدنيا والآخرة، ارفعه إلى الله سبحانه وتعالى وأنت على ثقة بأن الله بأن الله عز وجل سيستجيب. فإذا ألهمك الله عز وجل الدعاء فإنه يريد أن يلبي حاجاتك. لذلك قال الشاعر: لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه من فيض كفك ما ألهمتني الطلب. يعني يخاطب الله عز وجل وهو في حال قرب، يقول: يا الله، لو أنك لم ترد أن تستجيب لي الدعاء الذي آمله وأرجوه وأطلبه لما ألهمتني أن أطلب. فإذا ألهمك الله عز وجل الطلب فإن الله سبحانه سيستجيب لك، وهو فضل عظيم ومنة عظيمة. واستجلابه قلنا يكون بلزوم الطاعة، يعني بالذات البعد عن أكل الحرام وعدم ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يستبطئ الإنسان الطلب، يقوله دعيت ودعوت فلم يستجب لي، لا تستعجل. النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني: إن الله يستجيب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. فالإنسان لا ينبغي أن يكون هذا حاله، يكون حاله هو حال الثقة واليقين بأن الله سبحانه سيستجيب له، وعندها يعني سيستجيب الله عز وجل له الدعاء على ما ورد في الأحوال اللي هي قضاء الحاجة أو دفع البلاء أو ادخار الأجر عند الله سبحانه وتعالى.
5: نعم شيخنا، الأخ عبد الكريم يسأل عن حكم بيع بطاقة الدولار.
6: لا لا تباع، هذه أمور الانتفاع الشخصي. فإذا كان أنت عندك باش تفعلها وتشحنها وتبيع الدولار اللي بروحك وتطلع بها برا تسافر، باهي، ما عندكش وبتقترض وتلقيت من يقرضك وبترد لرأس المال، باهي، ما عندكش دسها وبس، ما عندكش ما تدير بها أكثر منك.
5: نعم شيخنا، سؤال ورد عبر البريد قريب يعني من مسألة البطاقات، عن مسألة سحب البطاقة بطاقة الدولار داخل ليبيا يعني باستعمال ماكينات الدفع، ماكينات الشراء اللي هي البي او اس، فيسأل عن حكم سحبها داخل البلاد. شيخنا
6: دولار ولا الفلوس؟
5: هو ما ذكرش هو، لكن ممكن شيخنا تفصل يعني الحكم.
6: والله إذا كان هي البطاقة بالفلوس اللي بيات هدو الفلوس يعني بطاقة مصرفية، إذا كان الماكينة يملكها المصرف لأنها بتأخذ لك من حسابك طول، يبدو هذه معاش هي مشكلة، كون أخذوا منك قيمة ولا مخدوش هذه تبقى وهي أجرة، نقصوها الأجرة ولا زادوها هذاك كلام تاني، يبقى جانب اقتصادي. لكن لو كان هي الآلة المملوكة لصراف هذا ما تتحملش يأخذ منك إجارة، لأن هذه صرف مبادلة يعطي فيك من فلوسه وفلوسك يحول فيه في مطرح ثاني. نعم. فلا بد أن نفرقوا بينهم، إلا إذا كان بيعطيك يعني لو تغير جنس المال، ممكن أنت بطاقتك فيها ليبي وبطاقتك بتاخذ بها ذهب ولا بتاخذ بها دولار، قلت له يا فلان أنا عندي البطاقة فيها 2000 دينار أعطيني بهم 3 دولار أو 5 دولار ولا 1000 ولا اللي هو، اختلف الجنس. هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: بيعوا كيف شئتم يدا بيد، هذه مدام هي مشحونة بالليبي، لأن اللوائح تأذن بأنها تتداول داخل البلاد، لكن اللي هي مشحونة بالدولار يبقى هذاك يرجع للجهات المعنية، هل أعطاها الإذن في صرفها الداخل عندها مكينة ولا لابد من السفر.
7: هذه سائلة تسأل عبر بريد الصفحة، تقول إن هي تشتغل في التعليم أبلة لها 3 سنوات بدون مرتب، يعني بعقد فقط وبدون رقم مالي، قالت قدمت في بطاقة الإيفاء وطلع اسمي وسحبته ومصرفت الفلوس، فشن حكم هذا التصرف وهل الفلوس هذا محرام ولا حلال؟
8: أولم يمكنك السؤال قبل أن تفعلي هذا الموضوع؟ لماذا لم تسألي قبل أن تقدمي على هذا العمل؟ وهذه آفة جديدة ابتلينا بها، أن الناس ما يسألوش قبل القدوم على العمل. بعد ما يقدم في العمل وبعد ما يسحب الفلوس وبعد ما يصرفهم يجي يتفكر يقول لك ما مشروعية هذا الأمر. اللي يخاف ربي سبحانه وتعالى راهو يسأل من الأول ويبي حقيقة مشروع. وكل يوم نسأله في هذا السؤال، أنا ناخذ الضمان الاجتماعي وقدمت في المنحة، أنا نخدم وما عنديش رقم مالي وقدمت في المنحة، أنا أصلا مش عارف كيف يستطيعوا أن يقدموا في المنحة. بل البعض منهم تقول لك أنا موظفة وقدمت في المنحة ومشت الأمور، يعني ما أعلم كيف طريقتهم في التقديم في هذه المنحة. هل كل من يبعث رسالة يقبلوه؟ باش المفروض أن عندهم من هو متوظف وعندهم من الحكومة من هو مش متوظف. نعم. راهو الأمر فيه خلل كبير، كثير من الناس يسألون. ولهذا احنا سؤالنا ونجيب في صفحة وغيرها أن الأمر هذا تسأل فيه الجهة المانحة،
7: وزارة الشؤون الاجتماعية.
8: أيوة، امشوا أسألوا الجهة المانحة، هي اللي تقول لك أنت تستحق، ومفروض من الأول هو الأمر مش بعده، لأن في ناس نفوسها ضعيفة.
7: نعم.
8: في ناس نفوسها ضعيفة ما يضيعش فرصة يحصل فيها مال من الدولة، لأنه كلا مستباح عنده، أي حاجة جي من الدولة يبي يضربها، حتى يعطوه سيارة متاع دولة يقربعها فوق يلوطي، ما يخلي طريق إلا مقرب على اللي يمشي فيها، يبي يفسدها زايد ناقص. اللي يعطوه شنو يقولوا لها يا شيخ صلاح، هذه اللي يعطوا فيها لما واحد عنده عمل وكذا يعطفين في فلوس زي الأمانة، شنو يقولوا؟ عهدة. أيوة العهدة. نعم. إيه العهدة هذه لما يعطوها لها يفنيها بالفواتير الغير صحيحة.
7: نعم.
8: باش يقول لك صرفتها وين وين وين وين ماشيين. راو هذا الأمر خطير جدا. أنت إذا سألت عن منحة أسأل الجهة المانحة بري لهم، وفي اللي نجاوبوه يقول كيف وين؟ تمنى كيف درتها البطاقة؟ سهلة البطاقة تقدر تديرها. امشي للجهة المانحة أسأل، أنت تبي الحلال ولا حرام وتبي التحري ولا؟ إيه نمشي نسأل وين وزارة العمل؟ وين الشؤون الاجتماعية؟ وين اللي صدروا هذه البطاقة؟ ونسألهم قول ما يصح لي ولا ما يصح ليش؟ ومفروض من الأول مش بعد صرف الفلوس يسأل، مفروض من الأول قبل أن نقدم عليها نشوف هل تصح لي ولا ما تصح ليش. هي المنحة هذه قلنا لربات البيوت اللي ما عندهمش عمل،
7: نعم،
8: مش متوظفات في الدولة، لا يتخاضون مرتبات، هذا كلام العام. لكن كون أنت معاشك ضماني ولا شهيد واجب ولا بأي صفة أخرى، ولا أنت قلت أنا قاعد ما نأدي في عمل وما زال ما أعطونيش مرتبات، شوف هذه نقدم نسأل الجهة المانحة نقول لها راهو أنا هيك وهيك وهيك، هل هذه تصح لي ولا ما تصح ليش؟ والله أعلم.
7: نعم، بارك الله فيك.
9: الأخت خديجة شيخنا قالت أن فيه امرأة أهدتها مزهريات تحف وجبتهم الحوش، وهي شاكة فيهم، الظاهر أن شاكة أن فيهم سحر أو فيهم شيء من هذا القبيل، فقالت يعني إيش ندير لهم، كيف تصرف فيهم؟
10: أول إنسان لما يشك إذا كان في شك وغيره ممكن يستعمل رقي، يعني يغسل هذه الأشياء بماء مرقي أو غيره، أو يقدر أصلا يقدر يتخلي يعني مش يأخذهم، مش إذا كان شاك فيهم يقدر يهديهم للغير، هو هدية، الهدية المسلم له أن يتصرف فيها، إذا كان شكت فيهم نقدر تهديهم للغير، تبعت بعدهم إلى مكان ممكن نوصلهم بما مرقي، إذا شكيت أن فيه شيء نفتشهم نديرهم يعني، وهكذا ما فيش بس يعني أن يحتاط الإنسان إذا كان الشخص هذا غير محل ثقة يعني.
9: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
11: أخ عبد الله من مصراتة قال شن حكم قول صدق الله العظيم بعد القراءة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يثبت عنه أنه كان عندما ينتهي من القراءة يعني أنه يقول صدق الله العظيم، ولا أنه يأمر أصحابه بذلك، لكن لو قالها شخص لا على وجه السنة، يعني مجرد أنه يريد أن يميز بين انتهاء القرآن بين القرآن وبين الكلام الذي سيأتي بعده، والأصل فيها أن الله سبحانه صادق، هو الكلام صحيح لكن وضعه يعني قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفة ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، لكن جعل التصديق بعد انتهاء القراءة هذا هو موضع النزاع بين العلماء. بعض العلماء منع منه خشية أن يعتقد أنه سنة ويظن الناس أنه لا بد من ذكر هذا اللفظ، أو ربما يظن أنه من القرآن، هذا بعض العلماء تشدد فيه ومنع منه. بعض العلماء يعني قالوا إذا كان لم يفعله على وجه أنه سنة وإنما مجرد فصل بين القرآن وبين الكلام الآخر فلا بأس بذلك، والأمر واسع إن شاء الله. كان يعني لم يصدق ما ينكرش عليه ويقولوا له كيف ما تقول صدق الله العظيم وكذا زي ما يفعل بعض الناس، وإذا صدق بالمقابل ما ينكرش عليه ويقال له فعلت بدعة لأنه لم يفعلها على وجه أنها سنة، وإنما هو مجرد يعني أخبر بأن الله صادق في قوله وأنه انتهى من تلاوة القرآن، فالأمر واسع إن شاء الله.
7: الله يبارك فيك شيخنا. هذا السائل أيضا عبر البريد يسأل يقول بأنه أستاذ جامعي وفي طالبات يشرف عليهم في بحث التخرج ويتابع فيهم الخاص بالواتساب وكذا، فيسر على التواصل معهن عبر هذه الوسيلة.
8: نعم، هو التواصل بقصد العلم والتعلم هذا أمر جائز، ما فيش إشكال، ولكن الذي نخشاه أن يتحول الأمر من التعلم والتعليم إلى الغرام والحب والهيام لكثرة أنهم يستمروا بعضهم عادي.
7: نعم.
8: يرتفع التكليف وهذا هو سبب الفساد. لما يعني الإنسان تتبسط في القول معه وتمازحه وبين المرأة والرجل فطول يعني الإنسان يفتح والعياذ بالله باب من أبواب الفاحشة، فينتقل الأمر من أمر مبارك في العلم والتعلم ولا يصبح إلى أمر إلى ذريعة للفساد والفحش. وكم نسمع من القصص الآن اللي صايرة كثير من الزوجات يشتكين من علاقة أزواجهن بالبنات عن طريق الماسنجر وعن طريق الواتساب وعن هذا أمر كثير أصبح أصبحنا نسأل فيه صباح مساء. هذا الأمر شن سبب الأمر هذا؟
7: تساهل في
8: هو التساهل في التواصل. هذه من المصائب الآن اللي ابتلت بها الأسر، يعني صوت وصورة، زمان كان صوت بس، الآن صوت وصورة بين الرجل والمرأة، الصوت والصورة في الأول هدرزة عادية ما فيش باس، ثم ينتقل إلى الأسوأ فالأسوأ فالأسوأ إلى أن تقع الفاحشة الكبيرة والعياذ بالله. والله لا تتصور يا شيخ صلاح كثرة الأسئلة في هذا الأمر. في هذا الأزواج يهجرن أزواجهن زوجاتهن، أزواج يهجرن أزواجاتهن لا ينمن معهن، ينتقل لدار الأخرى وتقول أنا نسمع ونسمع حتى في الصوت ونسمع في ليه هذا الفساد هذا. فلهذا احنا نقطع دابر الموضوع من الاول، من الاول نقول لا تتواصل معها في الدراسه، تواصلوا همنا في في في في, في مكان الدراسه.
7: نعم.
8: تواصلوا في مكان بعض الاخوات تقول لك بنعلم القران، تبي تعلمها هي تحفظ القران وتبي تعلم شباب يا ودي تربحي.
7: نعم.
8: تو يتعلموا في هلبة مشايخ يمشوا يقروا همك تتيب هلبة، والله هذا ما يجيب لنا الا يعني راهو هذا من واقع تجربة نسمعه احنا في الفساد اللي صاير. ولهذا يعني الشيء اللي يكون ذريعة للفساد هو فساد بذاته، ولهذا ننتهي عن ذلك والله أعلم.
12: إذاعة دار الإفتاء الليبية 90.9 FM

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون في هذه الحلقة الجديدة من الإسلام والحياة. ضيفنا في هذا اليوم هو الإمام المفتي الشيخ الدكتور الصادق بن عبد الرحمن الغرياني، حفظه الله ونفعنا بعلمه. فباسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ. السلام عليكم شيخنا، أهلا وسهلا بك.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخ عبد الله، وحيا الله السادة المشاهدين والمستمعين الكرام.
0: أهلا وسهلا بك شيخنا الكريم، ونبدأ هذه الحلقة على بركة الله بذكر أرقام هواتف البرنامج التي يمكنكم التواصل عبرها، وهي كالتالي 094-466-56-80، والرقم الثاني 094-466-56-81. يمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الفايبر أو الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، كما يمكنكم أيضا متابعتنا عبر الموقع أو على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، وأيضا عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبي على التردد 90.9، وعلى قناة دار الإفتاء الليبي على التردد 1137 عمود على النيل سات. نجدد الترحيب بكم شيخنا الكريم ونبدأ بهذا السؤال، بارك الله فيكم. يقول السؤال: أزمات القديمة متجددة ومتكررة وبدون حلول فعلية، فمن أزمة الوقود إلى قضية الهجرة غير الشرعية والأزمة السياسية، والأزمة السياسية كذلك على أشدها مع استمرار النهب في الاقتصاد والتهريب وغيرها، والبعثة الأممية تدير الفوضى وليست هناك معالجات حقيقية لكل ذلك. فبدلا من أن يتخلص المواطن من هذه الأزمات أو يحس بخفة وطأتها عليه، نراها تتفاقم وتشتد في كل مرة. مثال ذلك أزمة الوقود، فقد تم في هذا العيد حسب تصريح مؤسسة النفط توزيع 11 مليون لتر من البنزين بدلا من 5 ملايين في العيد الماضي، ومع ذلك رأينا طوابير على محطات الوقود مد البصر. ومثال هذا، وهذا مثال واحد لتفاقم الأزمات. فما السبب يا ترى في تفاقم الأزمات في ليبيا على هذا النحو؟ نأمل من فضيلة الإمام المفتي التوجيه لبيان الحلول. تفضل شيخنا.
1: بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأحييكم جميعا وأهنيكم بعيد الأضحى المبارك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الطاعات ويغفر لنا ولكم وينصر أهل الحق والدين وأهل الجهاد في سبيل الله. آيات الجهاد في القرآن تتنوع إلى نوعين وإلى فئتين. الفئة الأولى آيات ترغب في الجهاد وتعد عليه بالأجر العظيم والمنازل العالية في الجنات، وهذا النوع من الآيات كان المسلمون في الصدر الأول يكتفون به ولا يحتاجون إلى أزيد منه. فمثلا عندما نزل قول الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعد عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. قالوا: ربح البيع، لا نقيل ولا نستقيل. وعندما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال عمير ابن الحمام وكان في يده تمرات يأكلها، ألقاها من يده وقال: بخن بخن، إنها لحياة طويلة. أي إذا يعني بقي إلى أن أكمل التمرات فالحياة التي تحول بينه وبين الجنة طويلة. ترك وألقاها وأخذ سيفه وقاتل حتى قتل، لأنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة رأي العين فلم يتردد. الله تبارك وتعالى ذكر في سورة الصف من هذا قوله تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، ترغيب. وذكر قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح

على المسلمين عندما تدعو إليه الحاجة. من ذلك قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. وقال في الآية الأخرى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم. الأمر عندما يقترن بالوعيد على تركه ينصرف إلى الفرض والوجوب دون خلاف. الأمر قد يحتمل الإذن وقد يحتمل الندب وقد يحتمل ويحتمل، لكن إذا اقترن بالوعيد على الترك فإنه يصير فرضا. إذن الجهاد في بعض الأحيان عندما تدعو الحاجة إليه هو فرض واجب في أعناق المسلمين، عليهم أن يؤدوه ولا يجوز تركه. وآيات القرآن في هذا كثيرة. قال الله تعالى: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. هؤلاء الكفرة الذين يعني توعدهم الله بهذا الوعيد هم كانوا في مكة، لكن الكفر اليوم الذين يقاتلون المسلمين في فلسطين وفي غزة يفعلون فعلهم، نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم. كم عقد من اتفاق مع هؤلاء الصهاينة ومن خلفهم الأمريكان، وقف حرب، وقف إطلاق النار، وسطات، كم عقد شيء من هذا مع أهل غزة ومع أهل لبنان ومع أهل سوريا؟ فهل توقف شيء؟ الإبادة والقتل مستمرة إلى يومنا هذا وفي كل يوم مع الإصرار وسبق الترصد والتوعد، ولا أحد يفتح فمه ولا يتكلم بالحق من حكام المسلمين عامة، ولا يضع الأمور في موضعها من حكام المسلمين عامة وممن أوجب الله تعالى عليهم البيان. هؤلاء فعلوا كما فعل الكفار من قبلهم. فقاتلوا أئمة الكفر لعلهم ينتهون. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء. هذا هو حالنا مع الكفر قديما وحديثا. والله أوجب علينا الجهاد وفرضه علينا فرض عين، مكلفون به عندما يغزو العدو بلاد المسلمين وعندما يأمرهم قائد المسلمين بالنفير. والآن للأسف من تفريط المسلمين منهم من هو ساكت

0: وصامت صمت القبور، ومنهم من يمالئ العدو ويناصره ويتشفى في المؤمنين وفي المجاهدين، وعندما يعني يكون هناك مصاب من المجاهدين يصيب الكفر من المجاهدين بقتل أو باغتيال، يفرحون ويستبشرون ويتشمتون ويستهزئون بالمجاهدين ويسخرون منهم، ماذا يقدرون أن يصنعوا؟ ما هذه القوة؟ يعني هل يستطيع هؤلاء العزل أو هؤلاء الذين لا حول لهم ولا قوة، هذا إن أحسن الكلام، أن يقفوا أمام هذه القوة العاتية، أمريكا بقضها وقضيضها والصهاينة وسلاحهم وما يملكون من المال ومن العتاد ومن الجبروت، يسخرون ويستخفون، بل منهم من يظهر الفرح بغلبة الكفرة ويشمت بالمسلمين ويتكلم بكلام لا يمكن أن يصدر من مسلم. هؤلاء هم إخوان الشياطين، وهؤلاء هم إخوان المنافقين، هم أمثالهم من قال الله تبارك وتعالى فيهم من قبل، قال الله تعالى في أمثالهم من قبل: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. وفي أمثالهم أيضا يقول الله تعالى: ترى الذين في قلوبهم مرض يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. من يسخر بالمجاهدين ويستهزئ بهم ويفخر بانتصار رئيس الصهاينة وكبار المجرمين ويفخر بانتصارهم على المسلمين، هذا موقفه موقف الهادم للدين، المنكر لآيات الله التي وعد الله تعالى بها نصر المسلمين ووجوب القتال عليهم مهما كان يعني عدد الكافرين ومهما كانت عدتهم. هؤلاء لسان حالهم ينكر هذه الآيات ويرد على الله قوله. هؤلاء لا يجب الناس أو لا يجوز لأحد أن يلتفت إليهم ولا أن يعبأ بهم، وعلى أهل الجهاد ومن يناصرهم في الإعلام وفي الصفحات ألا يلتفتوا إلى ترهاتهم وإلى تفاهاتهم، فهؤلاء أعداء الله وإخوان الشياطين، وهؤلاء مجرمون يوالون الكفر على المسلمين، لا يبقى لهم شيء من الإيمان. الله تبارك وتعالى يقول: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فهؤلاء يجب على الناس ألا يلتفتوا إليهم ولا يتضايقوا من سبهم ومن شتمهم. الله تبارك وتعالى يقول لنبيه في سورة المزمل: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. تصور وتخيل عندما يقول مالك الملك من له السلطان على الكون كله يقول لأحد: ذرني اتركه لي، يقول النبي اتركه لي فأنا سأعمل به ما يشفي صدوركم، ذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا، إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. وآخر ما أريد أن أنبه عليه، عندما نعلم وبعد أن علمنا أن الجهاد من فرائض الإسلام ومن فرائض الدين، قد يقول قائل الجهاد بالنفس أي لا أقدر عليه، والجهاد بالمال قد دفعت مرة والثانية والثالثة، وما يعني الآن تركت لأن كأنه محبط وكأنه يائس. أقول لهؤلاء وأمثالهم، ما دمت علمت أن الجهاد بالمال فرض وأنك لا تقدر على الجهاد بالنفس، ما دام الجهاد بالمال فرض فهذا الفرض لا يسقط بفعله مرة، مثل الصلاة، الصلاة فرض عليك، هل لما تصلي أمس ولا أول أمس اليوم تقول أني خلاص صليت أمس؟ ما دمت حيا فالصلاة فرض عليك، فالصلاة فرض عليك، ما دمت حيا فالجهاد فرض عليك، فعليك أن تدفع المال ما دمت حيا للمجاهدين. لا تقول لأني دفعت في كذا ومية وعشرة وألف ومليون وكذا، ولا نبي يعني نتريح ولا نبي نتفسح ولا نمشي ندير طاعات أخرى. نقول لك هذا فرض مقدم على جميع الطاعات الأخرى والمستحبات والمندوبات. ما تقرب الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي ما يقول، ما تقرب إلي عبدي بأفضل مما افترضته عليه. بارك الله فيك، نأتي إلى ما تفضلت به. هذه الأزمات التي ذكرتها هي هذه عينات، وإلا فالقائمة طويلة، وفي كل مرة تطل برأسها هي أشد وأقسى وأعنف مما قبل. فإذا أتينا مثلا على مشكلة الهجرة غير الشرعية، الهجرة غير الشرعية تكلمنا فيها في الماضي، وهناك وسائل معلومة ومعروفة الدول كلها تطبق فيها، وبلادنا أيضا فيها قوانين، لكن تحتاج لمن يطبق هذه القوانين، تحتاج للإرادة، تحتاج للمؤسسات التي يعنيها الأمر، في الوزارات المعنية، وزارة الداخلية ووزارة العمل والمخابرات والأمن الداخلي والمؤسسات الأخرى المتعلقة بالهجرة، تحتاج إلى إرادة لتطبيق القوانين وتفعيلها. لو طبقنا القوانين لما وصلنا إلى هذه المرحلة المزرية الآن، ونحن في مفترق طرق مع هذه المشكلة التي يريد الأوروبيون والكفرة والملاحدة أن يخلقوا منها مشكلة مزمنة، يعني تزيد الأمر في ليبيا تزيده شرا على الشر الذي هو فيه، لا يريد ليبيا أن تقوم لها قائمة. الهجرة غير الشرعية علاجها كالآتي، وتكلمنا عليه في الماضي. أولا ما يسمى المفوضية التابعة للأمم المتحدة، المفوضية السامية التابعة للأمم المتحدة للهجرة، هذه وجودها في ليبيا غير قانوني، هي مثل البعثة الأممية التي تفاقم علينا الأزمات، يجب طردها. لو كان هناك مسؤولون في الوزارات وفي الحكومة يتحملون المسؤولية من الآن، يتبعون الإجراءات القانونية، وعندهم مستشارين، عندهم مستشارون قانونيون ويصيغون لهم ما يجب فعله لطرد هذه يعني المفوضية السامية رقم واحد لابد من التخلص منها، لأنها بالسكوت عنها عملت نفسها مقر في ليبيا وهو على خلاف القانون وما عندهاش فيه حق، وهي تصدر الآن وثائق باسمها وباسم الأمم المتحدة لحماية هؤلاء المهاجرين بصفة غير قانونية لوجودهم في ليبيا غير قانوني، بدل أن تطبق عليهم القوانين ويلاحقوا ويعني توضع الأمور في نصابها، بدلا من ذلك هي عملت مقر لها وتعمل في وثيقة باسمها وليبياتي ليرغب يجي إليها ويعمل الوثيقة هذه وتعمل بها حماية. هذا ظلم ومكر بليبيا، وعلى المسلمين على المسؤولين أن يتنبهوا إليه. نحن لسنا بدعا ولسنا وحدنا نواجه هذه المسألة، الأوروبيون أنفسهم عندهم قوانين يطبقونها، يحبسون ويعتقلون اللي يأتي بصورة غير شرعية، يبحث في أوراقه وبعدين يردوه ولا يتصرفوا معه. أنتم تنظروا تشبحوا في السعودية لما واحد يبقى بالعمرة إلى الحج من غير تصريح يحولوا فيه إلى جهة تسمى الترحيل، واللي يتحول إلى الترحيل الثلاثة والأربع أيام والأسبوع قبل يرحلوه يشبح ما يكرها في حياته، مش معسكرات ورز وفنادق ومش عارف شنو، يكرهوه في حياته. في تركيا نفس الأمر، هناك قوانين في ليبيا يجب تطبيقها على الهجرة غير الشرعية. والآن ما دام الأمر متوفاقم ونحن لا شك محتاجون إلى كثير من هؤلاء المهاجرين أو المهاجرين في مزارعنا وفي متاجرنا وفي البناء وفي الصناعة إذا كان عندنا صناعة، وحتى في البيوت يعني محتاجين لهذه كثير من هذه الأعداد. لو كانت هناك جهات مسؤولة وتتحمل مسؤولية في العام، وزارة العمل ووزارة الداخلية ووزارة الأمن الداخلي وغيرها، يديروا لجنة مشتركة تصدر وضع صيغة محددة في خلال 3 شهور كل من عنده عامل لابد أن يقوم بتسجيله ويعملون بطاقة من هذه الجهة وزارة العمل والداخلية، حتى ما عندهاش جواز سفر بطاقة تحمل صورته وفيها التعريف به مرحليا إلى أن يتم أن تتم الإجراءات الخاصة به، ويبقى هذا الكفيل مسجل هو اللي يتحمل مسؤوليته وشهادات الصحية وما يترتب على ذلك من إجراءات يتطلبها قانون الهجرة. هذا هو الخطوة الأولى. لو كان هناك عندنا بالفعل وزارات هي تشتغل، مش وزارة تأخذ في ميزانيات وشغل الشغل إلا الصفقات والهم على القلب، ولا تكاد تجد إلا من رحم ربك من هو يحرك ساكنا. قل ما شئت، وزارات عندنا أكثر من 30 وزارة، أبدأ من الصحة، من وزارة الصحة، الانهيار الموجود الآن، هل ينوض الصبح وعنده وجع في ظهره ولا في بطنه ولا كذا، ما يلقاش من يشخصه لا يمشي ياخذ سيارته ويمشي لتونس لنصرف فيه. يعني احنا على وزارة الصحة وحدها وأكثر من ميزانية تونس بأكملها، وكان الأولى أن أهل تونس هم يعالجوا عنا، مش احنا حتى التشخيص الأولي لا نجده، مستشفيات كبيرة وأورام ومش عارف شنو وكذا، وكلام جعجعة ولا طحن لها، مشاريع فاشلة لأن المتولين عليها غير أكفاء وغير مسؤولين وليست عندهم إرادة للإصلاح. مهمتهم جميعا للأسف إلا من رحم ربك الصفقات والسرقات والاشتغال بالأشياء الأخرى اللي هي ليست من اختصاصهم. تأتي للإسكان مثلا، البلد الوحيد في العالم الوحيد، يعني اذهب أينما شئت التي لا تجد فيها مواصلات عامة. وزارة الإسكان انظر كم تأخذ من ميزانيات ووزيرها متمكن في الحكومة وكذا، ما فيش أي مشروع. حتى مطار لا نملكه، مطار طرابلس الدولي كم له سنة الآن يماطلون عليه، هناك جهات تمنع من فتحه ومن إتمامه، ما عندناش مطار. رئيس الحكومة نفسه لا يستطيع أن يطير من مطار معتيقة، ما عندناش مطار إلى حد الآن، وتقول عندنا وزارة إسكان. وقس على ذلك مؤسسات شبه منهارة لا تشتغل في عمل له بال، منها مسألة هذه الهجرة. هذه يجب أن تطبق فيها القوانين، مش الفوضى والغوغاء، وزي ما يضربوا الآن في البنادير ويوم الجمعة ونبوا نهجموا على يعني المهاجرين وعلى هؤلاء الناس. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز ولا ينبغي أن يفعله أهل ليبيا. يجب أن يكونوا على مستوى من الوعي ومن المسؤولية الناس عامة. هذا لا ينبغي أن يكون، لأن هذه فوضى، هذا قد يترتب عليه بعد ذلك مضار لا أول ولا آخر، لأن المجتمع الدولي متربص بكم، وما كان هو يتمناه سيفرضه عليكم بما تفعلونه من هذه الفوضى. الناس لا يأخذون حقوقهم بأيديهم، هناك قوانين، طالب الحكومة والوزارات أن تتحمل مسؤوليات وتطبق القوانين على هؤلاء الناس بصورة صحيحة، لا تخرج إلى الشوارع وتضرب الناس وتهاجموهم وتعملوا فوضى في البلد. هذا لم أقل به في الماضي ولا أقول به في المستقبل. بعض الناس استغلوا يعني صورة في الماضي عام 2017 تكلمت عن الهجرة غير الشرعية ومثل هذا الكلام، طلبت الحكومة تتخذ إجراءات، الآن أعادوه ينشرونه ليستغلوه ويقولوا أو الشيخ المفتي موافقنا في هذه المظاهرات. أنا لا أقول بهذا، لم أقل به في الماضي ولا أقول به في المستقبل، بل يجب الرجوع إلى القوانين، تطبق القوانين على هؤلاء الناس مهاجرين، مش تحطهم في معسكرات. والميليشيات اللي عنده معسكر باثنين، واللي عنده معسكر فيه 100 مهاجر فيه 200، لأنهم يكسبون من وراء رؤوسهم. أقل كسب هو فيما يتعلق بتموينهم، يأخذوا على الرأس 100 دينار متى ويعطي 10 دينار ماكلة في النهار، يتاجرون في البشر. المشكلة في أنفسنا، علينا أن نعالج هذه الأمور بالقوانين ونضع حد لهذا التهاون في تهريب البشر وهذه المعسكرات. ويجد المعتقل الذي يوضع في معتقل من هؤلاء الناس يحس أنه يعني في عقوبة، أنه يعيش تحت عقوبة، مش يحس أنه هو منعم ومكرم ومعسكر ومش عارف شنو. هذا هو بيبعت لي صاحبة اللي قاعد في النجر وفي تشاد يقول له أنت تعال حتى يشدوك، لو أنت بحبح وبتاكل وبتشرب وخلاص. لابد يشعروا بأنه معاقب، مش يضيفوا يبقوا يتنافسون على فتح المعسكرات لهم. هذا هو الخلل الموجود فيما يتعلق بالهجرة. فيما يتعلق بمسألة الوقود، هذه مأساة. ليبيا تصدر النفط من عام يعني من الستينات، أول الستينات في القرن الماضي، الآن أكثر من 60 عام هي تصدر في النفط. التصريح اللي صدر من مؤسسة النفط في هذا الشهر أن دخل النفط لأن الأسعار عالية 4 مليار دولار، مليار دينار في هذا الشهر أنفقته على الوقود اللي تستورده من الخارج في الصفقات المشبوهة. شوف تصور، مليار دينار من الدخل الليبي نشرب به في البنزينة والنافتة اللي تهرب على أوسع أبوابها. هل يفعل هذا عاقل؟ المليار هذا للشهر واحد ويفتح لك أنت، يعمل لك كم؟ يعمل لك محطة للتكرير تكرر فيها البنزينة والنافتة وتسد هذا الباب، باب السرقات اللي هو متهمة فيه جهات عديدة في مؤسسة النفط وخارج مؤسسة النفط. من يعمل هذا؟ لا يعمل هذا إلا من يريد أن يخرب بيته ويهدمه على رأسه. مليار دينار دولار نشري به وقود والأزمات، يعني الطوابير مدى البصر زي ما قلت. في هذا العيد 11 قالت المؤسسة وفرنا 11 مليون لتر، وفي العيد الماضي كان المطلوب 5 مليون فقط، أكثر من الضعف. أين ذهب هذا؟ هذا كله يذهب إلى التهريب، إلى جيوب اللصوص، إلى المجرمين. طيب هذا ما ليش علاج؟ ليه علاج؟ وين مكتب النائب العام؟ النائب العام ومكتبه يدوروا في واحد واخد 10,000 ولا 1,000، ولا أخطأ في تقرير إداري في يوم من الأيام، حتى بعد 40 عام قاعدين فاتحين له ملف وينادوا فيه من حين لآخر. لكن اللصوص اللي ياخذوا بالمليارات وقطاع الطرق اللي هربوا الآن أكثر من 5 مليون لتر في العيد هذا بس، قبل العيد وبعد العيد نفس الشيء، العدد ما لا يقل عن 5 مليون. هؤلاء لا يلتفت إليهم أحد، هؤلاء ما ضبطوش منهم حتى جهة واحدة، ما عرفتهمش، مستحيل. لك هل تضبطوه؟ هل تعاقبوه المعاقبة الرادعة الزاجرة بحيث ياخذ درس ومعاش يرجع مرة ثانية وتكون عبرة له ولغيره؟ لا، ما فعلتوش. لو فعلتوا هذا وعاملتهم معاملة قطاع الطرق، هؤلاء مسلحون ينهبون المال بقوة السلاح. قطاع طرق يجب أن يعامل معاملة قطاع الطرق. هل تتكلم النائب العام والنيابة العامة على هؤلاء ولا المليارات اللي تصرف لولد حفتر بالعشرة مليار والعشرين والثلاثين مليار؟ هل حد يتكلم عليها؟ يبحثوا عن القضايا الصغيرة اللي هي تعد تافهة، يعني لا نستهين بشيء، الحرام كله حرام، السحت كله سحت. لكن العجب أن عندك نائب عام ومكتب نائب عام هذا هو الذي يشجع الآن على استمرار هذا التهالك وهذا الانهيار في تهريب الوقود وغير الوقود. من 5 مليار في العيد 5 مليون لتر في العيد الماضي إلى 11 مليون في هذا العيد، والطوابير شبح العين. كيف هذا؟ ما تشبحوش فيهم، ما تعرفوهمش، ما زبطوش منهم حتى واحد، ما شددوش منهم حتى واحد. هذا منذر بالهلاك. النبي صلى الله عليه وسلم توعدنا على ذلك وقال: إنما أهلك من كان قبلكم من بني إسرائيل أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه. هذول اللي ينهبوا بالمليارات ما فيش حد يلتفت إليهم، ويخربون البلد وينهبونها لا يتركون شيئا لا يلتفت إليهم أحد. وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. هذا هو العدل. إذا أردتم أن ترجعوا الأمور إلى نصابها، مؤسسة النفط فيها فساد عريض من داخلها ومن خارجها، والحكومة تعلم ذلك وعليها أن تتخذ الإجراءات. إن كانوا يريدون الإصلاح فهم يعرفون طريقة، أما أن يبقى الأمر هكذا كل من يسرق يهرب بالمال ويفتح حساب في دبي. وين شركة البحر الأبيض المتوسط اللي افتحها بالقدارة ويحولوا لها الآن بمئات الملايين؟ هل هناك أحد يحاسبها أو يراقبها؟ أين تذهب هذه الأموال؟ أين شركة أركن؟ وأين شركة مش عارف إيه؟ مؤسسة النفط في حد ذاتها حسب التقرير هذا المذكور يعني قريبا أخذت في عام 22 أكثر من 50 مليار لتطوير الحقول، والآن عليها التزامات 30 مليار، أكثر من 30 مليار. شوف 80 مليار أخذتها هذه المؤسسة في خلال 3 ولا 4 سنوات، وما هو التطوير وما ينظر إلى الفساد الموجود فيها الآن. هذا كله يشجع على مزيد من النهب ومزيد من الفوضى وانهيار البلد وانهيار المؤسسات. أما فيما يتعلق بالجانب السياسي فحدث ولا حرج، لأننا تاركو الأمر والزمام للبعثة الأممية وهي تتلاعب بنا بأهوائها كما تشاء. والعجب أن المسؤولين بعض أعضاء ما يسمى البرلمان وبعض أعضاء في مجلس الدولة يتناغمون معها ويتكيفون مع قراراتها ويعيدون علينا نفس المنتجات السابقة اللي هي من عهد يعني 5 ولا 6 و7 سنوات مع المشري وعقيلة، نفس الإنتاج يعيدونه بإعادة صياغات جديدة، 5+5 = 6+6، بنعملوا كذا بنعملوا كذا. هؤلاء الذين يتكلمون وتكلموا هذه الأيام من المكاتب القانونية في مجلس الدولة وفي مجلس البرلمان، هل يدركون ما يقولونه؟ هم يستهزئون بالناس ويستخفون منهم، هم أنفسهم لا يصدقون ما يقولونه. والله عيب عليكم، والله ستحاكمكم أبناؤكم وأولادكم مش الناس الآخرين، تعيدون في نفس الكلام وتتجرعونه مرة أخرى المرة بعد المرة، وتديرون الأزمات وتعيدون نفس الكلام بمنتج جديد، والأم المتحدة عملت 20 وعملت 40 ونحن بنجتمع الأسبوع الماضي واستمعنا الأسبوع. على من تضحكون؟ اتقوا الله، خافوا الله يا من تصرحون في مجلس الدولة في المكتب القانوني، وسمعناكم فيما يسمى البرلمان تتكلمون عن يعني ما تقوم به الأمم المتحدة وأنكم منهمكون وأن هناك اجتماعات. هذا استخفاف بعقول الناس. هل يعني تظنون أن هناك أحدا يصدقكم فيما تقولون؟ أنتم تضحكون على أنفسكم وتضحكون على الناس. اتقوا الله فينا، الطريق واضحة، أنتم الأمم المتحدة إن كنتم تريدون الخير لبلادكم ولأولادكم ولأحفادكم الطريق واضحة. أنهوا هذه المأساة وهذه المهزلة واجتمعوا على كلمة واحدة وهو انتخابات واستفتاء الدستور، واخرجوا من هذا الوحل اللي أنتم فيه. لا تفعلون هذه الأفعال اللي هي لا ترجع عليكم إلا بالأذى والضرر في الدنيا وفي الآخرة.
1: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم شيخنا الكريم، ونستسمحك في أخذ بعض الاتصالات إذا كان معي الأخ خالد من غريان. نعم،
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
2: يومك طيب شيخ عبد الله، حياك الله.
1: تفضل.
2: ألو.
1: أي نعم، تفضل يا خالد، أنت على الهواء.
2: شيخنا، أنا طبعا عندي سؤال. بكري دخلت في صلاة الظهر جماعة، داع عندي الرعاف، طبعا أنا واقف في الطابور الأول، قعدت شاد بالكلينكس حاط الأنف ووقف ونتبع في الإمام. بعد ما كملت قال لي الإمام برا عاود الصلاة من أول وجديد لأنه بطلت. مشيت وتوضيت ورجعت عاودت الصلاة، هل هذا صحيح ولا اللي ما فعلته هني صحيح ولا اللي الأول صح؟
1: طيب يجيبك الشيخ إن شاء الله.
2: إن شاء الله، مشكور يا شيخ عبد الله.
1: نعم نعم، شيخنا الأخ خالد من غريان يسأل أنه أصيب برعاف في داخل الصلاة في صلاة الفرض، وهو كان مأموما في الصف الأول ومسك أنفه وأكمل صلاته، ولكن أخبره الإمام بأنه عليه أن يعيد صلاته، فما الصحيح في ذلك؟
0: هو أولا أنت في الصف الأول وليست في الطابور الأول، الصلاة فيها صفوف وليس الطوابير.
1: نعم،
0: لأن هذا التعبير الشرعي. والرعاف إذا كان قليل ويمكن كفه بالأصبع أو بالإكليكس هو كف، فصلاتك صحيحة لا حرج عليك.
1: نعم، جزاكم الله خير بارك الله فيكم. نعم، معي أبو أحمد من مصراتة. نعم،
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: أطال الله أمر المفتي. النبي بنقول لك على الدولار هذا اللي ما عرفناش ما فهمناش فيه شنو، لان تو ما فهمناش شنو بنديروا، ناخذوه ولا ما ناخذوش بناء على
1: طيب
3: على اساس انه يقولوا حرام ومش عارف كيف ربا، ما فهمناش
1: بطاقه بطاقه الارباب
3: ال2000 دولار الكاش، رغم ان انا اليوم مشيت على اساس يعطوا فيه. طيب. ما يعطولكش يخصموه منك ويعطوا لك طول على طول.
1: طيب يجيبك الشيخ ان شاء الله بارك الله فيك. في اتصال اخر. طيب نعم نفس السؤال يتكرر، هو قضية هذه متاع موضوع شراء الدولار وما نعم شيخنا إذا كان في تعليق حول هذا السؤال.
0: إذا كان لما تمشي للمصرف والبنك تقول نبي 2000 دولار يقول لك قيمتهم مثلا 16,000 17,000 تدفع لهم 17,000 وانت واقف اعطوك 2000 دولار فهذا جائز لا شك في ذلك. لكن الاجراءات اللي تاتينا من المصرف المركزي الطويله العريضه اللي فيها لف ودوران وطلبنا استفسار عنها من المركزي ورد علينا مره وردينا عليه، ما زلنا نطلب في بيانات اخرى ما زلنا ننتظر فيها. لكن اذا كان زي ما يقول هو الان انت تمشي ترفع تثبت الهويه متاعك وتقول نبي 2000 دولار وتدفع له القيمه ويدفع لك الدولار، كان هذا المساله بهذه السهوله وهذه السلاسه فهذا لا شك انها جائز. لكن كان في اشياء اخرى لابد من بيانها.
1: نعم جزاكم الله خير بارك الله فيكم. الاخ مفتاح من طرابلس تفضل يا عبد الفتاح. نعم تفضل يا عبد الفتاح.
4: السلام عليكم الشيخ عبد الله.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل.
4: بارك الله فيكم شيخنا، بارك الله فيكم وأحبكم في الله.
1: الله
4: يعني الأمور كما أرى رأي العين يعني تتأزم أكثر فأكثر صراحة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي هذا كل الجميع أن يكونوا يعني يحبون الوطن فقط. يعني لو تصل أي شخص يعني لك الوطن كبير يمكن أن يدفع لك 5% يعني بطريقه يعني بطريقه فعلا يحب الوطن. نحن نريد ونطلب من المعلمين والمدرسين في المدارس زي ما يعمل الغرب، يعني قبل لا يبدا يقول سي انجلند سكينج، يعني فلابد ان يكون الانسان يعني يحب وطنه، واذا احببنا الوطن فسننجح باذن الله.
1: السلام عليكم. السلام. تفضل في اتصال مسامة. نعم الأخ مسامة من طرابلس تفضل.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: حياكم الله شيخ عبد الله، حيا الله المفتي، نسأل الله يبارك فيكم أعمالكم وفي علمكم وينفع بكم الله البلاد والهدى. السؤال الأول شيخ عبد الله، أم بنا أخ وعندما ركعة الثالثة في صلاة العشاء نسى الإمام أن هو مثلا في الركوع بالتكبير الركوع التكبير نساه، فواحد اللي خلف الامام هو اللي اعطانا علم احنا الاخوه المصلين ان كيف كبر تكبيره الركوع مع الامام، وعندما نهض من الركوع الامام نسى برضو سمع الله لمن حمده فبرضو كملها الاخ اللي خلفه. يعني هذه شو الحكمه؟
1: يعني الان هو نسي او قالها بصوت منخفض لم تسمعوها؟
5: لا نسي ما قال، نسي ما قال شيء. فالأخ اللي خلف قعد هو اللي يعطينا في التسميع التكبير والتسميع
1: طيب. الآن تسأل على حكم صلاة الإمام في هذه الحالة عليه سجود أم لا؟ يعني
5: لا تسد، هو خدين سجد تساوي بعد.
1: طيب سؤالك إذا
5: السؤال الثاني، السؤال الثاني فضيلة الإمام مفتي الله يجزيه خير، عندما تكلم عن ميادين التوراة تفاعل مثل في غريان أو صبراتة أو الزاوية أو تاجورة، بعض من الأخوة في الميدان قالوا مثل هذه خلت اللي يمشي لميدان تاجوره ما عادش يجي لميدان طرابلس، فهني قالوا صار لنا زي النقص الاعداد دي، يعني انسان كان جاي لميدان تاجوره ما عادش ينزل لميدان طرابلس. فنرجو من فضيله الامام المفتي ان يتكلم بهذا الوضع بتاع الميادين، ان الميدان اصبح اللي يقول اني مشيت لميدان فلان يعني كانه ما عادش، لان ميدان طرابلس هذا ميدان ليبيا كلها والعالم كله ديما انظار على العاصمه. فنسال الله ان يبارك في الامام ويبارك كل الخيرين ويحفظ الله البلاد والعباد وينصر الله المجاهدين في غزه.
1: شكرا بارك الله فيك. لا. نعم الاخ ابو احمد رجعنا، تفضل يا اخ ابو احمد.
6: يا شيخ عبد الله انا المقصود راه الفلوس في المصرف، يعني ودعت امس انا قدامي في المصرف وصبيت انا في الشباك على طول، هم مجرد ما انا نتبع فيه يعني اتبع فيه خصم ولا ما خصمش، اساس لما هو انا صبيت قدام المصرف هم وقعوني في الورقه وخصموا المبلغ واعطوني المبلغ التاني.
1: طيب الشيخ عجبك وهناك يا اخي يا ابو احمد أبو أحمد، هذا هذا فيما يظهر لك أمام المصرف. هناك تفاصيل في هذه المعاملة. أرسل المصرف المركزي خطابا يذكر فيه مراحل هذه المعاملة، ولا زال هناك تحفظ من دار الإفتاء. والشيخ الإمام المفتي أجابك بأن هذه المعاملة كما رأيتها الآن أمام المصرف لو كانت بهذه الصورة هي جائزة، ولكن هناك تفاصيل أخرى لم يجب فيها المصرف المركزي بعد. بارك الله فيك. نعم شيخنا، لو أحببت مزيد من التعليق أو أن ننتقل إلى سؤال الأخ أسامة من طرابلس حول بيانات تجورة. يقول الميادين الذي يذهب إلى ميدان تجورة في المظاهرات لا ينتقل ولا يذهب إلى ميدان آخر في الزاوية أو في ميدان الشهداء، بالتالي ينقص الأعداد، ويريد أن يكون هناك توجيه للتعميم والتركيز على العاصمة.
0: هو مشكلة هؤلاء الذين يخرجون إلى الميادين، مع كامل التقدير والشكر على جهودهم وصبرهم طول هذه الأوقات الطويلة، هم أنفسهم لا يحسنون إدارة الميادين. الميادين صارت منفرة، فيها حساسيات ليتولى على ميدان كأن يعني يملكه، كان معاش الميادين تدار من جهة عليا تجمع المناطق. لو كان زي زمان ميدان الشهداء يدار من لجنة فيها أعضاء من كل المناطق، فيها أعضاء من مصراتة ومن زليتن ومن تجورة ومن الزاوية، هم الذين يقررون ويديرون يعني هذا التجمع اللي بيحصل، ومن سيتكلم وش الموضوع المهم اللي يجب أن يرفع وش اللافتات، هذا هو الذي يجعل هذه المشاريع تنجح. أما إذا كانوا مع 10 أو 20 شخص فقط لا غير، وحتى لو أراد أحد أن يقترح عليهم شيء ولا يعمل شيء يعني يناصبونه العداء ويمنعونه، وكان الميدان هو ملك لمجموعة، هذا هو اللي جعله يفشل، وليس وجودهم أو خروجهم في الزاوية ولا في تاجور ولا في غيرها. الميدان يجب أن يدار من لجنة تمثل هذه المدن كلها، وتجلس قبل يوم الجمعة جلسة في مكان ما تقرر شن هو الموضوع وشن هي اللافتات ومن يصلح للكلام ومن لا يصلح وكذا، ويعملوا منبر ويعملوا بهذه الصورة ينجح. كان ناجحا 100% في الأيام الأولى في قبل عام 2014، لكن بهذه الصورة ليس السبب هو خروجهم في تجربة زيب، بل السبب عدم التنظيم وعدم التوافق وعدم المرونة في تسيير الأمور.
1: نعم، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. الإمام المفتي الشيخ الصادق بن عبد الرحمن الغرياني، حفظكم مولى ونفع بكم مسلمين وبارك الله فيكم، نشكركم شكرا جزيلا، كما نشكركم أيها الإخوة المشاهدون على طيب متابعتكم، وإلى لقاء آخر استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: 90.9 FM.
1: قال الشيخ أبو محمد رحمه الله: ثم يفيض الماء على شقه الأيمن ثم على شقه الأيسر ثم يتدلك بيديه. تحدث سابقا الشيخ أبو محمد بن أبي زيد عن قضية الغسل وأتى به على الوجه الأكمل، وقال طريقته كالآتي: يبتدئ بإزالة الأذى، تغسل الأذى، ثم بعد ذلك يتحول إلى الوضوء، ويكمل وضوءه الوضوء الشرعي كما هو معروف، ابتداء من غسل اليدين والركوعين إلى الرجلين، ولما ينتهي من هذا يبتدئ في طريقة الغسل، ويبتدئ ذلك بأن يغمس يديه كما ذكر ابن أبي زيد في الإناء، ثم يأخذهما دون أن يأخذ معهما الماء البلل فقط، فيخلل بهما وصول شعره من الخلف إلى الأمام، ولما يخلل بعد ذلك يأخذ 3 غرفات فيها الماء اليدين ويغسل بهذه الغرفات 3 رأسه حتى يصل الماء إلى البشرة. لما ينتهي من هذه يغسل رقبته من الأمام ومن الخلف، ثم بعد ذلك يصل إلى ما يتحدث عنه الآن، وهو مسألة إفاضة الماء على جسده كله، مبتدئا بالشق الأيمن ثم الشق الأيسر. وربما حدثتكم في الماضي لا أعرف عن مسألة بعض العلماء المالكية يقولون بأنه يغسل إلى الركبتين الشق الأيمن، ثم يأتي إلى الشق الأيسر إلى الركبتين كذلك، ثم بعد ذلك يأتي إلى الرجل اليمنى من الركبة إلى الكعبين، ثم يأتي إلى اليسرى وينتهي غسله. وبعضهم أيضا يتحدث عن تقسيم آخر بعد الرأس والرقبة من الجهتين، يتحدث عن إفاضة الماء إلا عند الركبة، ثم بعد ذلك يتحول إلى إفاضة الماء في الأيسى، ثم يغسل الجزء الأمامي صدره وبطنه، ثم الجزء الخلفي. وبعض علمائنا يرى أن غسل البطن والظهر يأتي في نفس غسل الأطراف والجنبين.
2: شيخنا الأخت فاطمة تسأل عن مسألة الكراسات للطلبة يكون فيها آيات قرآنية، فتخاف يعني أن تمتهن هذه الكراسات، فهل يجوز لها أن تحرقها حتى يعني لا تعرض الآيات التي فيها إلى الامتهان؟
3: لا شك، وإذا كان الكراسات الآن هذا في كل البيوت، إذا كان هي مجرد ورقات تقدر الإنسان ينزع الورقات هذه اللي فيها قرآن يحرقهم، يديرهم نقولوا حين تحت حيط حفرة ولا شيء والله في ويحرقهم ويرد رمادهم ويستخدم بقية الكراسة. وكان هي الكراسة كلها يعني متاع نهاية سنة يعني أكترها فيها كتابة، وبيتخلص منها بكل يحرقها بكل ويرتمها وما فيش بأس. وهذا ما فعله الصحابة رضي الله عنهم بعد جمع القرآن، أنهم جمعوا الأشياء اللي كان مكتوب فيها القرآن مثل بعض الجلود والسعف وغيره والأدوات وتم حرقها.
2: نعم شيخنا.
4: أختم بسؤال الأخ يوسف من مصراتة، وقد تكون لنا وقفة سريعة فيه. قال: الآن فصل الصيف وبدأ انقطاع الكهرباء، والحمد لله على كل حال في السراء والضراء، للأسف فرحنا السنين الماضية وزال انقطاع الكهرباء، الآن للأسف رجع انقطاع الكهرباء وبدأنا نشوف الكهرباء تنقطع 3 ساعات واربعة، والحمد لله إذا رأينا أناسا في دول أخرى فنحمد الله على هذا الأمر، ونسأل الله ألا يزيد الأمر علينا يعني شدة. ولكن للأسف بعض الناس لا يسهم في ترشيد الطاقة كذلك، وهذا أمر دائما ما نتكلم عليه. تو الإنسان بالله اللي عنده إنارة زائدة، أنت مثلا نقول مولع 2 من المكيفات وأنت محتاج لمكيف 1، تعرف لو تطفي المكيف الثاني بنية التخفيف والمساعدة في التخفيف عن الشبكة يكون لك الأجر، لأن الإنسان إذا عمل العمل بنية العبادة يكتب له الأجر. وقياسا على هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. اللي ما عندهش اللي عنده دابة تانية مش محتاج لها يعطيها الإنسان محتاج لها. أنت الآن عندك مكيفين، أنت محتاج لمكيف، أنت وزوجتك مثلا، وما عندكش والله أنت وزوجتك وأولادك مثلا يسدكم مكيفين، شي يصبح تولي عن المكيف الثالث يصير إسرافا زائدا. وللأسف هذه الإنارات الزائدة، هذا أمر حتى لو كان من داخل الساعة وتقول أني يا شيخ راهو داخل الساعة ونخلص فيه، لكن هذه الإنارة الزائدة هي نوع من الإسراف. نعم كلنا نقع في ذلك، لا أبرئ نفسي من هذا، لكن الإنسان يجتهد في هذا الأمر يجتهد. فالأخ يونس قال كذلك تقع في المساجد، المساجد بعض المساجد للأسف تجد المكيفات الكبار هذه زي الثلاجة واقفة، والمكيف هذا يسحب في نار كبيرة وتجده مشغلا طيلة 24 ساعة، وهذا نوع من الإسراف الزائد. فالإنسان يعني لا بأس يشتغل يفتح المكيف ويفتح الحاجات المحتاج لها من الإنارة، لكن الشيء الزائد يعني فلتساهم. يعني بعض الناس يا جماعة عندهم هذه الثقافة، وبعض الناس لا يبالي أصلا، عادي تلقى في النهار الفلاش اللي برا والع، واللامبات كلهن والعات، والتكييف والع، وإذا كان خارج الساعة هذه كارثة، وهذا أدهى وأمر. وإذا كانت داخل الساعة فيكون هذا من تبذير المال في غير محله.
0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: إذن أيضا هذه سائلة تقول: هل تصح صلاة المرأة في سروال واسع؟ طبعا سروال هو يعني هذه عامية، هي في اللغة العربية سراويل للمفرد، والجمع سراويلات، فهل تصح صلاة المرأة في السراويل؟ وقميص طويل تقول سروال واسع تقول قميص طويل، وهل يصح صلاة المرأة بدون جوارب؟ يجب على المرأة أن تستر عورتها أثناء الصلاة، يجب عليها أن تستر عورتها أثناء الصلاة، ويجب أن لا يبدو منها إلا الوجه والكفين، يبدو منها الوجه والكفان فقط، لكن غير الوجه والكفين يجب ستره. يقول ابن عاشر رحمه الله: وما عدا وجه وكف الحرة يجب ستره كما في العورة، يعني زي عورة النظر. كونها تصلي في سروال واسع وقميص واسع، إذا كان لا يشف ما يبينش ما تحته من لون الجلد، ولا يصف ما يحجمش العورة، يعني مش لاصق بكل، يعني هذا ما فيش بأس من الصلاة فيه. إذا كان سروال واسع وقميص واسع تصلي فيه المرأة، ويعني تستر جميع بدنها إلى الوجه والكفين، لكن إذا يعني صلت بدون جوارب فذلك لا يبطل الصلاة، الصلاة مش باطلة، لكن يعني الأولى بها والواجب عليها أن تستر كل ما سوى الوجه والكفين، تستر الجسم كله، تخلي وجهها وكفاها فقط أثناء الصلاة. لو فرطت بان منها شيء من الشعر، أو بان منها الرجلين ما لبستش الجورب، فهنا نقول صلاتها هي صحيحة، لا يبطل ذلك الصلاة، لكن ينبغي لها أن لا تتهاون وأن لا تفعل ذلك، لأن زي ما قلنا واجب عليها ستر يعني جميع الجسد.
6: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
7: شيخنا الكريم المتصل عليه يسأل على الاشتراك في بطاقة الفيزا بينه وبين شخص ثاني وتقاسم المكسب، يعني
8: هذه الفيزا اللي دارتها الدولة، هذه الفيزا يا أخ علي خاصة بيك، هذه الفيزا واستعمالها وتعبئتها والنفع منها هو خاص بك أنت، لا يجوز لك أن تهبها، ولا يجوز لك أن تؤجرها، ولا يجوز لك أن تبيعها بحال من الأحوال. حالة واحدة، أنت خديت من واحد فلوس مثلا عبها لك ب50,000 وخديت دولار ومثلا وبعتها وبعتها رديت ل50,000، هذه ما فيهاش مشكلة، لكن بشرط ما تتربحش منها، لا شراكة فيها ولا تأجيرها ولا أخذ مقابل عليها، هذا كله حرام لا يجوز.
7: نعم بارك الله فيك شيخنا.
2: شيخنا الأخت سعاد تسأل عن كفارة الحلف الحنث في اليمين
9: لمن تعطى؟ يعني إذا أراد الحالف أن يخرجها قيمة، هي تقول عندها عائلتين، كل عائلة تتكون من 5 أفراد، هل لها أن تعطي الكفارة لهما؟
10: عائلتين كل عائلة 5 أفراد، يعني هذا هو طعام 10 مساكين، إذا كانت فيهم صفة الفقر فهذا هو هذه الكفارة الإطعام. يعني كل عائلة فيها 5 أنفار، سواء كانوا صغار أو كبار، يعني حتى ولو كان يعني رضيع لا بأس بذلك. فيعطى لكل مسكين ما قيمته 4 دينار، أقله 4 دينار، وهو المزي وما يقابل مدمن الطعام وما يصلحه من الطعام وما يصلحه يعني من الطعام وما يصلحه طبعا. ففي هذه الحالة يعني تكون الكفارة على هذا الوجه بشكل صحيح يعني.
9: نعم شيخنا بارك الله فيكم.
10: هذا هم 10 زي ما قلنا، مرات 5 و5، عائلة تقفى 3، عائلة فيها 7، عائلة تقفى وهكذا يعني، هم يكون 10 أشخاص يعني.
9: والمقدار شيخنا 40 دينار أو حتى إذا زاد الإنسان يعني.
10: لا بأس بذلك، زاد فمن عنده فخير وصدق يعني.
9: نعم شيخنا بارك الله فيكم.
11: قال يعني هل يشترط في الهبة أن يقبل الموهوب له الهبة وأن يكون حاضرا أثناء الهبة؟
12: هو يشترط فيه الحوز يعني، والحوز هذا أمر طبيعي أنه يكون هو قابل يعني، وأمر طبيعي أنه هو يكون قابل. فما دام قلنا ما هوش قابل، هذا ما حادش أصلا، فلابد تثبت الحيازة، والحيازة كما ذكر الفقهاء يعني هذه شرط يعني، من يعني أي شيء شخص تنازل عن أملاكه يعني بدون مقابل هذا يعتبر تنازل، والتنازل هذا مقابل الهبة. اشترط الفقهاء للهبة حصول الحيازة، ونصوا على ذلك نصوص واضحة، تقول ابن أبي زيد يعني لا تتم الهبة إلا بالحيازة، فإن مات قبل أن تحاز فهي ميراث. الحيازة كيف تكون؟ بأن يرفع الواهب يده عن الشيء الذي وهبه بالكلية يعني، ويصرف فيه الشخص الموهوب له تصرفا يدل على التملك حال حياة الوهب، حال حياة الوهب. فكان مثلا الحياش وغيره كان ساكن فيها، هو بيطلع يفرغها ويمكن الموهوب له من حيازتها، ويفعل أي شيء تدل على يعني، مثلا يسكن فيها، يأجرها، يسكن فيها واحد يعني ما منشأ حتى مجانا بيسكنها، ياخذ مفاتيحها ويسكرها، هذه كل حيازة. ان اخذ مفاتيح ولا لا، هذه حيازة، كل حيازة تصاحبها الهبة في حياة الواهب وفي صحة الواهب، ولو لم يعني حتى لو ما دارش فيها عمل يعني، وما قعدش فيها ولا خلاها يعني، حتى لو تركها يعني مهملة هكذا يعني غير مغلقة، ما دام حصلت الحيازة فيها فبهذه الطرق تحصل الحيازة كما ذكرنا. المهم من الهبة شرط، الكتابة مو شرط كما ذكرنا قبل قليل، لكن لابد أن تثبت هذه الهبة. الهبة كيف تثبت؟ تثبت بشاهدين أو بقراره هو نفسه في قرار الواهب، وشهادة الشاهدين على ذلك إذا كان هو مات يعني.
11: بالنسبة لشيخنا لحضور الموهوب له، هل شرط أن يكون حاضر أثناء الهبة يعني يسمع الهبة من الواهب، ولا حاضر مجلس التنازل، ولا مش شرط؟
12: لا ما هو شرط يعني، ما هو شرط يعني وجوده في أثناء المجلس يعني، لكن قبوله وحيازته هذا شرط يعني، إنه يقبل الهبة. كان ما قبلهاش يعني ما تصحش الهبة يعني، الهبة هذه من العقود، والعقود هذه تنعقد بشنو؟ بالإجابة والقبول يعني، تلزم صاحب القبض زي ما ذكروا جميع العلم، لكن الإجابة والقبول هذه لابد منها. كان هو ما قبلهاش ما تمشيش يعني، قبول الموهوب له الهبة هذا شرط أساسي. وإحنا زي ما ذكرنا قبل قليل إن ما دام هو شرطنا الحيازة، فإذا هذه مسألة القبول هذه تحصيل حاصل. كيف نقول هو حاز وهو أصلا ما هوش قابل بها أصلا يعني؟ إذا لم يقبض الموهوب له الهبة ما لا تصبح ملكا له، ولا يترتب لها أي أثر شرعي ولا أي أثر قانوني. فالهبة لها أركان، يعني زي غيرها من العقود، من أهمها الإيجاب، يعني هذا عرض الهبة من الواهب، والقبول اللي هو موافقة الموهوب له على الهبة وقبولها. ومن شروط اللزوم لها هو الحيازة في حياة الواهب.
11: طيب شيخ، يعني لو كانت الهبة لأكثر من واحد، كأن في حالة الأخ أشرف كأن يعني الهبة لمجموعة أبناء، لو كان أحد الأبناء رفض القبول أو رفض الهبة، هل الهبة شيخنا تبطل للكل أم تبطل في حقه هو بس؟
12: في حقه هو بس يقدر ياخذ، ما يبيش ياخذ حصته ما ياخذهاش، لكن الثاني ما دام اخذوا حصتهم وحزاها ما فيهاش بس. هو كان يقصد الشيخ ان كل الاخوه يعني راضين بان قابلين بان الهبه لواحد من الاخوه وان الاب يعني وهبها له، شي واحد من الخوت قال له لا ما قالش ما فيش هبه، يعني اذا هنا عندنا طبعا ما فيش كتابه
11: انكر يعني انكر
12: ايوه انكر احد الورثه. اذا انكر احد الورثه يعني من جولي طرق الاثبات بعدين احنا، اذا انكر احد الورثه حصول الهبه من جولي الاثبات. الاثبات كيف نثبته بشهاده شهود؟
11: نعم استاذنك شيخنا، ممكن ناخذ طرق الاثبات بعد ما ناخذ اتصال من عمر. الظاهر انقطع الاتصال بعمر، لو كان في الاستماع ممكن يعيد الاتصال بنا ويرد عليه مباشرة إن شاء الله.

0: جازة، وصرف الموهوب له فيما وهب له، يعني تصرف الملاك، وهذه هبة ماضية ونحو ذلك، يعني ما فيهاش ما. لكن بالنسبة للقضاء، القضاء يعني زي ما قلت لهذا الموضوع، ما دام فيه بعض يثبت الهبة وبعضهم لا يثبتها، وما عندكش أوراق تثبت ذلك، محلك أنت القضاء هي اللي يقول لك أن الهبة دي ثابتة ولا لا. الهبة ما تثبتش في القضاء إلا بالبينة، والبينة في الأموال يعني تكون يعني بشهيدي عدل، ولا يعني حتى في الأموال يعني شاهد، يعني شهادة رجل عدل وامرأتين، ولا رجل مع اليمين، يمين صاحب الحق كما نصوا على ذلك. فكان في البينة هذه شهدت، يعني شهدت البينة بصحة الهبة، هذا كافي في إثبات الهبة. فأنتم إذا كان عندكم يعني شهود، يا إما اثنين من الرجال، ولا رجل وامرأتين، ولا حتى رجل مع يمين صاحب الحق، فتوجه إلى القضاء لإثبات هذه الهبة إذا أنكر بعض الورثة حصول هذه الهبة.
1: آخر سؤال أو شق من سؤال الأخ أشرف، قال يعني لو كان الموهوب له حاز الهبة، لكن ما يعرفش، ما عندهش علم إن الحوز هو شرط لتمام الهبة، هل عدم علم هذا يأثر في الهبة شيء؟
0: هو ما دام حازها ما يأثرش، هذا هو دام حازها عرف إن شرط ولا ما هو شرط. إذا ما هو شرط هو الحيازة حصلت، لكن يقول يعني ممكن العكس، يعني اذا كان هو مثلا ما حازهاش لان ما يندريش ان هذا واجب، ما يفيدهاش هذا، لا ينتفع بهذا، لان كان المفروض ان يحوزها، واذا لم يحوزها ترجع ميراثا، سواء كان علم ان القبض لازم والا ما هوش لازم، ذاك لا يؤثر.
1: ايضا شيخنا الاخ اشرف اسال عن اللي قال لولده ابني فوق حوشي، هل بهذا يعتبر تنازل له عن السطح؟ هل يعتبر هذا هبة وتنازل ما أنه شيء آخر؟
0: ما هذا ما هوش يعني اسمه، ما هوش يعني لفظ من ألفاظ يفهم منها التنازل، يعني يكونها مثلا هذا حوشك، حتى بعض الواحد يقول هذا حوشك، ابني فوق حوشك، أسكن في حوشك وغيره. الفقهاء نصوا على أن كل هذه الأشياء ما هيش ألفاظ صريحة في مسألة الهبة. الهبة صحيح تثبت يعني بأي لفظ يدل على التمليك من غير عوض، يعني سواء يعني مثلا يقول لك وهبت هذا، ملكتك هذا، ولا بشهادة الشهود، لكن في ألفاظ موهمة زي ما ذكرنا ما يعتبروش فيها. يعني مثلا نص الفقهاء أن إذن الأب لأبنائه بالتصرف فيها من غير لفظ يدل على التمليك، قالوا هذا لا يعد تمليك، لا يعد تمليك، لابد الأب أن يصرح بالهبة، ولا يصرح بالبيع ويشهد على ذلك. ونصوا يعني بعض الألفاظ، قالوا مثلا زي الرجل اللي يقول هذا مثلا بيت ولدي، ولا كرم ابني، ولا هذه سيارة ولدي، وهذه سيارتك، من الكلمات اللي يقول فيها بعض الآباء، قالوا هذه ليست بشيء، ولا يستحق الابن بها شيئا، سواء كان صغير ولا كان كبير، إلا بالإشهاد، يعني بأن هذه عطية، ولا أن هذا هبة، ولا أن هذا بيع في حق الأبناء، هذا لابد من
1: طيب
0: يكون واضحا.
1: طيب شيخنا اللي قال له يعني أبوه ابني فوق حوشي، وابني الابن، وبعدين توفى الوالد، شنو يستحق الابن هذا؟
0: اي نعم، هذا صاحب شبهة، نسمي هذا صاحب شبهة، يعني هو بنى بإذن المالكي، ومن بنى بإذن المالكي فهذا يعامل معاملة صاحب الشبهة. فشنو نديروا له؟ لما يجي وقت البيع هو باني بإذن المالك، هو ماهوش مخطئ، ماهوش غاصب، وكان غاصب نقول خذ قيمة النقد والبناء هذا منقوضا. ولكن بالنسبة من بنى بعلمه وإذنه فهذا يعد باني بإذن. فنجو إلى لما يجي يوم البيع نساوموا الدور الأول بروحه من غير الدور الثاني كم يسوى، قالوا لنا مثلا 200,000 باهي الحوش كله دورين باللي بناه الابن هذا، قالوا لنا 300,000، ناخذ 200,000 هذه نعطاها للابن لأنه بناه بإذن المالكي، والمئتين بعدين يقسمها على الورثة جميعا بما فيهم هذا الابن.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: هل يجب على المرأة أو يستحب أن تغير الشيب الذي في شعرها؟

0: عليها، وإذا لم تفعل ذلك فهل له أثر على صلاتها وتبطل الصلاة بذلك شيخنا؟
1: لا لا تبطل الصلاة، الصلاة لا تبطل، الصلاة صحيحة ولا حرج عليها. تبي تصبغ شعر رأسها بأي لون آخر من غير السواد جائز، من غير السواد زي الحناء ولا الكتم ولا غيره، والسواد مجرد الأمر أنه مكروه فقط بالسواد. نعم. ما صبغتهاش ما ليست آتمة والصلاة صحيحة.
2: نعم بارك الله فيك شيخنا. الأخ عفى الله قبل قليل اتصل وسأل، قال إن عنده ولد عمره 17 سنة سمع بي يدخن، ولما سمع بي جاء وكلمة قال لو سمعت بيك تدخن مرة أخرى زوجتي أمك طالقة وزوجتي طالق. بعتالي بعد ما قال الكلام هذا سمع بي يدخن فيسر على الطلاق.
3: أتعجب من مثل هذا حقيقة، يعني ما ذنب الزوجة؟ ما ذنب الزوجة؟ يعني هل تعتقد أن ابنك هذا المراهق الصغير الذي لا يعرف لا مصلحته ولا مصلحة أمه، أنه إن علقت طلاق أمه على هذا أنه سيرتدع؟ هاو يا سيدي وقع الطلاق، هاي تو شنو حصلت أنت؟ يعني وقع الطلاق، والطلاق هذا منه عنا، وتعليق طلاق منه عنا. ليش يعني زوجتك هذه اللي يعلم الله بحالها أم صغارك ومولاة بيتك والتي استحللت فرجها بكلمة الله، وهي اللي تعاني في الحوش وتعاني في صغار، وانت تضع حياتك معها وعصمتك ليها عليه فعل، وهذا ولدك يعني سفيه لا يأبه بذلك. والقاعدة عندنا أن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه، هذه قاعدة.
2: نعم.
3: وهذا مذهب جمهور أهل العلم الأئمة أربعة وأهل الحديد وغيرهم، بل حكي الإجماع في ذلك. فالآن شم بالنسبة لي عندنا أن الوقع الطلاق وقع مدام دخن وحصل المعلق عليه اللي أنت علقت عليه طلاق زوجتك. فإن كنت تقصد واحدة فواحدة، وإن كنت تقصد اثنتان فاثنتان، وإن كنت تقصد ثلاث فثلاث، فإن كان ما قصدته ثلاث فإنه يقع ثلاث وتبين منك بينونة كبرى، والله أعلم.
4: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: أخ عبد الله قال ملاحظة، اللحوم المستوردة قال تحتاج إلى توعية ونشر أكثر، لأن كثير من الناس لا يعلم. هو في الحقيقة دار الإفتاء من سنة 2012 أو مطلع فتوى في قصة اللحوم المستوردة هذه، وكل مرة تتتابع، لكن المرة هذه بس أن فيه لجنة يعني توجهت إلى البرازيل ورأت المذابح وشافت هل يمكن إصلاح الوضع ولا لا، والحقيقة اللي تبين أن الوضع لا يمكن إصلاحه، وأن الحل المثالي باش ناكلوا شيء نطمئن إليه أن يؤتى بالحيوانات حية إلى بلدنا ثم تذبح هنا. إحنا ليبيا الحمد لله مسلمون، وكان ذبحه هنا معش بنفتشه خلاص كلهم مسلمون ومحلول القضية، لكن والله هل الذابح مسلم ولا مش مسلم؟ هل يعني قدامنا احنا لما تمشي وفد ولجنة يذبحوا بشكل يعني مرضي، وبعدين لما تمشي يديروا ما في راسهم، هل تتغير الذبائح هذه لما توصل؟ هل تفتح الحاويات؟ كلها أسئلة يعني يعني خاصة عندنا القاعدة قلنا أن اللحوم الأصل فيها التحريم كان في شك، فلذلك يعني اللحوم هذه التي تأتي من بلاد الكفر لا يجوز أكلها. وإن شاء الله والإخوة في القناة لعلهم يعني ينشرون الفتوى هذه، وفي حلقة يعني قدمت في القناة وأنا كنت ضيفا فيها وتكلمنا على هذا الأمر بالتفصيل، فممكن يعودوها أكثر من مرة في الصفحة وفي البرنامج. الله عز وجل يوفقنا للصواب.
6: السؤال الثاني لأمة الله قالت، هل يجوز إعطاء كفارة اليمين لطلبة المدارس؟ طبعا هذا لا يجوز يا أمة الله. كفارة اليمين قال الله تعالى فكفارته إطعام عشرة مساكين جمع مسكين، والمسكين هو الفقير الذي لا يملك قوت عامه أو الذي لا يملك شيئا، وطلبة المدارس هم طلبة صغار يجب على آبائهم النفقة عليهم. نعم، أنت ويدريك أن الطالب هذا فقير ولا مش فقير؟ لا، كفارة اليمين لابد أن تعطى للفقراء، لابد من التحري، من السؤال. كون اعطيتها لطلبة فقراء، نجي المدير المدرسة هل عندكم طلبة فقراء تعرفوا هلهم وتعرفوا ناسهم وتأكدوا من ذلك، لا بأس أن نعطي الكفارة لعشرة منهم، لكن نعطيها هكذا على الولاء اللي جي قدامي نعطيه من كفارة اليمين، هذا لا يجوز. ولا تزال الكفارة في ذمتك يا أمة الله.
5: في سائلة قالت لو سمحت أنا زوجي توفي في يوم 5/9/2024 وتم الدفن يوم 6/9، يا ريت تقولي أمتى نطلع من العدة. اللي بننبه عليه ودائما ننبه عليه أن الدفن لا علاقة له بالعدة. مثلا شخص توفي في البرازيل ولا في أمريكا ولا في أستراليا ولا في ماليزيا ولا، وتأخرت إجراءات استقدامه إلى هذا البلد، عطل 3-4 أيام ودفن مثلا في ربع يوم، مش معنى العدة تبدأ توه. أو مثلا هو مفقود ولقوه بعد شهر في المستشفى ولا شهرين وبعدين يعني جابوه ودفنوه، ما لهاش علاقة. العدة لا تتعلق بالدفن بوقت الدفن، وإنما تتعلق بوقت الوفاة. إذن الأخت السائلة اللي قالت زوجي توفي يوم 5/9 وتم الدفن يوم 6/9، نقول لا عبرة بالدفن وإنما العبرة بأمتى الوفاة، لكن لابد أن تكون الوفاة قبل الفجر باش نحسبه اليوم. أما إذا توفي في أثناء اليوم يعني بعد الفجر توفي، هي بتعتد مباشرة لكن لا يحسب اليوم، لأن لما نقوله تعتد المرأة 4 أشهر و10 أيام معناها لازم تعتدها كاملة هذه الأيام، لكن كان احنا قلنا لها والله مات الظهر ولا العصر، نقولوا لها اعتدي من توا وحسبيه، معناها هي ما اعتدتش يوما كاملا، ما حصلتش العدة. فلذلك احنا نقولوا لها لازم يعني تعتد 4 أشهر و10 أيام كاملة. فإذا توفى قبل الفجر نقول لها احسبي اليوم هذاك، أما إذا توفى يعني من بعد الفجر وبرا فنقول لها اليوم هذا بتعتدي فيه لكن ما ينحسبش، بتبدي تحسبي من غدوة. فلذلك احنا 5/9 اللي توفى فيه مش حنحسبوه، كان هو بعد يعني بعد الفجر. وبعدين يعني 6/9 هو اللي بنحسبوه هذا أول يوم من العدة. 6/9 كم يوافق؟ 6/9 يوافق 21/0، يوافق كم؟ 21/0. نجول للتقويم هنا بتاع دار الإفتاء نشوفه، يعني 6/9 اللي هو يوافق 21/0، ما هي هذا 6/9 21/0 هنا، هذا 21/0، ما نعرفش لو تقرب الكاميرا، هذا 21/0 يوافق 6/9، بنحسبه من يوم 6 ما هي. وبعدين نقوله من 6 كم يوم؟ 1 2 3 10 أيام اختيتيهم في صفر، هذا 10 أيام في صفر، وإحنا قلنا العدة 4 شهور و10 أيام، صفر هذا اخدينا منه 10 أيام. نقوله شنتوا عندنا ربيع الأول ربيع الآخر جمادى الأولى جمادى الآخرة، هذا 4 شهور، نهاية جمادى الآخرة تطلعي من العدة بعد الغروب، شن يوافق نهاية جمادى الآخرة؟ يوافق يوم 12 يناير، 12 في شهر 1 بعد الغروب تكملي العدة. هيك اللي بيحسب العدة، الشهر اللي يبدأ فيه من الهلال نحسبوه كامل سواء كان 29 ولا 30، أما الشهر الذي بدأ فيه من داخل نحسبوه نحسبه لازم يوفي 30. فأنت جيتي 10 أيام في صفر واخدنا لك 4 شهور كاملة اللي هو نهاية جمادة الآخر.
7: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: الأخ أحمد شيخنا الكريم يسر على الصلاة الجهرية وقراءة الفاتحة، هل يقرأ أو يسمع من الإمام وينصت يعني؟
3: نعم، قراءة الفاتحة في الفريضة واجبة في كل ركعة، 4 ركعات 3 ركعات ركعتان، الصلاة الفاتحة لا صلاة إلا بأم الكتاب، من لم يقرأ بأم الكتاب فصلاته خداش. إذن صلاة قراءة الفاتحة هذه في حق الفذ وحق الإمام، أما المأموم فيجب عليه أن يجتمع للإمام. ويرى علماؤنا حتى أن الصلاة السرية لا يجب فيها على المأموم، ليست واجبة في حق المأموم سواء في استدعة الاجتماع أو لا، وهذا مذهب علمائنا. بعض أهل العلم يرون وجوبها على المأموم في السر، وبعضهم يرون وجوبها حتى في الفريضة في الجهرية، فيرون أنهم يجعلون سكتة بعد الفاتحة حتى يقرأ المأموم لحمل عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة منكم على ذلك. أما علماؤنا والذي نفتي به في ذلك الإفتاء أن المأموم لا تجب في حقه الفاتحة، والله أعلم.
2: بارك الله فيك شيخنا الكريم.
0: سؤال عبر البريد، شيخنا يسأل عن حكم إخراج السيارة من المصرف، يعني المرابحة، قال مع العلم أن في المصرف هناك مراقب شرعي لاستكمال يعني هذه المعاملة.
1: والله طبعا هو لا شك أن هم المصرف إما أن يكون يملك السيارة وأما بيع مرابحة، فالحق لاختصار المسألة المصارف فيها هيئات شرعية، فاللي بيشتري السيارة يأخذ رقم الهيئة الشرعية ويتصل بها، لأنها هي المسألة حتى من فرع إلى فرع يختلف الأمر. هل الفرع هذا يطبق في اللوائح والله ما يطبقش، من يعرفه يعرف تعرفها الهيئة الشرعية. فاني نقول اللي بيشري يأخذ رقم الهيئة الشرعية من الفرع من المصرف ويتصل به بيقول ماني بنشري سيارة من الفرع الفلاني، كان أعطوه الإذن يتوكل على الله، وكان مرات يقول له ما تخدش من الفرع الفلاني خذ من غيره لربما، وكان قال له الصفقة الفلانية ما تخدش منها ما تخدش منها.
8: يقول الفسكية متاع الماء فيها حشرات، ولكن يعني لم تغير أي وصف من أوصاف الماء، لا لونه ولا طعمه ولا الريحة، فيسأل عن حكم الوضوء بهذا الماء.
9: قاعدة في هذا هذه المسألة في طهارة الماء الذي يتوضأ به أن الماء طاهر أو طاهر لا ينجسه شيء إلا إذا تغير أحد أوصافه، حتى كما ورد في الحديث لونه وطعمه وريحه، وإن كان الحديث من حيث الإسناد فهو ضعيف، لكن كما قال الإمام ابن عبد البر يعني دليله الإجماع، إجماع الأمة على أن الماء إذا لم تتغير أحد أوصافه وبقى على حالته اللي يعرف بالماء المطلق فإنه ماء طهور يصح الوضوء به. فإذا وقع في شيء من هذه الأشياء من الحشرات البسيطة زي ما قلت ولم تغير أحد أوصافه فهو ماء صحيح ويجوز الوضوء به وتطهر به عادة وعبادة لما تعف النفس يعني بالنسبة للعادة يعني.
2: شيخنا الكريم، هذا السائل عبر الصفحة يسأل يقول هل يجوز للمرأة أن تصافح الرجال في وقت العمل؟
3: لا يجوز لامرأة أن تصافح رجلا أجنبيا عنها. كلمة أجنبية هنا مش معناها الرومي ولا الإنجليزي ولا في هل بتقول تقول أجنبي حسابها العرف، الكلمة أجنبي بالعرف. قلنا إحنا هنا لما يقولوا أجنبي يعني مقصود أنه هو يجوز مش من محارمها، يجوز إنه يتزوج بها. تقولك ما لا رجل أختي أو ما يجوز يتزوج بيا، نقول لا حتى هو خاش في الدورة، لأن هو لو كان طلق أختك يقدر يتزوجك، لأن هذا ما لا كون محرمية متعره لا تبيح لك أن تتبرجي أمامه أو أن تكشي في حجابك أمامه رجل أختك، لأن هذا يعني صح ما يجوزش أن يجمع بينك وبين أختك في عصمة واحدة، ما يقدرش يتزوجك توه، لكن لو أختك توفت ولا طلقت ولا غيره تصبحين يعني ممن يباح له أن يتزوج بهم. المرأة لا يجوز لها المصافحة. ورد النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن مصافحة النساء للرجال، قال والحديث متاع لأن يخاط أحدكم بمخيط يعني بيبرة فيه خير له من أن يصافح امرأة لا تحل له. وهذه المصافحة راهي باب ودريعة للفساد. مرات الإنسان ما في قلبه شيء لكن لما يصافح فيجي الشيطان ويدخل في نفسه الشهوة وغيره، فهذا يعني يحرم. لهذا هل براه هذه المخالفات تصير في الأعياد وفي العمل في المناسبات؟ لا كل هذا محرم لا يجوز. نعم.
10: معنا اتصال من سالم، تفضل يا سالم.
11: السلام عليكم.
10: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
11: بالله حضرتك، أنا اشتريت من شخص أرض.
10: نعم.
11: اشتريت من شخص أرض وبعد حوالي 7-8 سنوات رجع لي القيمة بدون اتفاق، هو من كيف رجع لي قيمة الأرض اشتريتها؟
10: إيه.
11: لأن أنا ما كنت ما سمع ليش هو، أنا اشتريت منه بالكامل ودفعت له فلوس، دفعت 80% من قيمة الأرض.
10: نعم.
11: وبعدين هو رجع في البيعة وجاب لي الفلوس بدون ما يساوني فلوس من الفلوس أنا وخلاص يعني.
10: أنت من الأول أنتم من الأول متفقين. تمام. أنتم من الأول كيف كان اتفاقكم أنتم من الأول؟ اتفاقهم انك انت تخلص تمام. نحكي في السداد الثمن يعني من الأول كنتم متفقين انكم تجزئوا الثمن على معجل ومؤجل ولا كيف؟
11: حوالي 20%
10: مؤجل لم تكنت هذه
11: الى ان سمعني هو لما سمعني من التحميل
10: لما شني
11: لما يكتب لي الارض
10: ايه ايه
11: هو ما تنزلش على الارض والمبلغ انا وجاهز ومتنين فيه نقول المبلغ بتاعك جاهز عندي
10: ايه
11: نمشوا ونكتبوا العقد
10: ايه
11: يماطل.
10: كم لها المدة الكلام هذا؟
11: والله هي حوالي 8 سنوات.
10: لا يعني كم انت جهزت لانت المبلغ وقلت له راه جاهز؟
11: جاهز المبلغ من حوالي 4 سنوات 5 سنوات.
10: تمام جاوب.
12: وانت
11: هو
12: وانت
11: اولا وثانيا انا الان جمي المبلغ بعد الزكاه تاعنا اخر الزكاه تاع رمضان
10: إيه؟
11: المبلغ جاني الان.
10: تمام
12: يا
10: سالم.
12: السيد سالم
11: انا مزفن عنك.
12: السيد سالم انت لما رد لك الفلوس قبلتهم منا ولا شني؟
11: قبلتهم بدون ما هو بعث لي معقد بدون يقول لي شيء.
12: لا انت تقدر ما تقبلش ولا قلت له خلاص ولا قلت له تراجعت على البيع انت؟
11: لا نقدر لكن سكت وخلاص قبل.
12: والله هذيك راجع عليك انت
10: قبل هو قال تو
12: ايه خلاص اذا قبلت اقالته من البيع ومن اقال مؤمنا اقاله الله يوم القيامه وقال عثرته يوم القيامه فانت لك فيها اجر باذن الله تعالى خلاص تمام ما دام احتسبتها لله. هو من ناحيه الشرعيه لو قاعد ما قبلتش راني قلت لك عندك خيار القبول وعدم القبول لكن ما دام قبلت معناه تم الاجابه والقبول في رد البيع وان شاء الله انت اعتبر نفسك انك اقلت عثرته والله عز وجل يجزيك خيرا يوم القيامة بهذه الإقالة.
11: هو فريق مع ولده عملني كأني أنا أستلف.
10: كأن شني؟
12: مسلفه.
11: ولده ما قاليش إن تدريعك البيعة. ولده قال لي شكرا استبرت علينا وبارك الله فيك وكذا كأنه هو أوحى لولده بأني أنا رجعت البيعة.
12: والله تو أنت أدرتها لله يا سيد سالم خليها تكمل لله وإن شاء الله أجرك حاصل.
11: إن شاء الله
12: أجرك حاصل يا رب.
10: تسمع جواب من الشيخ
12: لكن في جديد تقدر لو أبرمت صفقة وتمت الصفقة بالإجابة والقبول وأراد صاحبها أن يتراجع لك أن ترفض تقول لا خلاص طمينا وما لأن البيع لازم لو كان كل بيع نقعد الراجع في الطرف الثاني أمتى يقول باهي ولا يقول لا بعد ذلك لا يستقر بيع على حاله فللمسلم أن يرفض رد البيع من واحد منهم يبي يرد سواء البائع ولا المشتري للطرف الآخر المعاكس أن يرفض الرد وله أن يقيل ويرد وله الأجر يوم القيامة بإذن الله تعالى.
10: هذا سؤال شيخنا عبر الواتساب من الأخ محمد يسأل عن حكم التصوير الفوتوغرافي واعتباره أحد مصادر الدخل والاعتماد عليه أساسيا.
13: نعم هو توا السؤال من شقين. حكم التصوير الفوتوغرافي هذا ما فيش باس يعني التصوير الفوتوغرافي الأصل فيه الجواز وهو التصوير هذا لا يعد يعني جمهور المعاصرين ما اعتبروش داخل في الأحاديث الواردة في تحريم التصوير وقالوا أن العلة يعني في تحريم التصوير في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذاب يوم القيامة المصورون وكل مصور في النار وغيره قالوا العلة بيّنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. العلة هي قوله صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون يضاهون خلق الله فالعلة هي مضاهاة خلق الله تبارك وتعالى. أما الإنسان الذي يقوم بالتصوير الفوتوغرافي فهذا لا يعد يعني من باب تشبه بخلق الله تبارك وتعالى وإنما هو فيه حبس ظل فقط يعني تصوير فيه حبس للظل اللي هو خلق الله، يعني هو خلق الله نفسه، فهذا لا يدخل في التحريم. يعني التصوير الفوتوغرافي ليس هو التصوير المنهي عنه في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما يعني كما نص على ذلك أهل العلم. يعني إحنا مش نوضحه أكثر، اسم التصوير لما نطلق فيه على التقاط الأشياء الأشكال الفوتوغرافية هذا إطلاق سموه فيه إطلاق مجازي، يعني مش نشبهه بالتصوير اللغوي. لما تعرف المعنى اللغوي تعرف بمعنى اسمه، يعني الكلمة الفوتو بالإنجليزية الفوتوغرافي، الفوتو يعني تعني الضوء، يعني الضوء، والجرافيك يعني اللي هو الرسم ولا الكتابة. فإذا كان الرسم هذاك شيء آخر، رسم الأشياء ونحتها وجعلها، هذاك هذا هو الوارد في الحديث اللي هو فيه مظهر خلق الله تبارك وتعالى. لكن هذا اللي هو التصوير اللي هو غير مجسم، تصوير الأشياء الفوتوغرافية، هذا سميناه مجازا، يعني مش نشبهه بالتصوير اللغوي. والتصوير في أصل الوضع اللغوي اللي هو صور، يعني دار له حاجة مجسمة، جعل له صورة مجسمة. لما نشوف المعاجم اللغوية يعني صور، شو معنى صور؟ يعني جعل له صورة مجسمة، وتصاوير يعني التماثيل، حتى نشوفه في المعاجم اللغوية التصاوير التماثيل. لكن التصوير الفوتوغرافي هذا يختلف عن التصوير الوارد في النهي الشرعي، هذا مغاير في الحقيقة ومغاير في علة التحريم. مغاير في الحقيقة هاي ذكرناه، يعني الفوتوغرافي هو حبس ظل، والتصوير الذي ورد النهي عنه في الحديث هو التماثيل، يعني ما جعل على مثال سابق، يعني فيه أبعاد التاد، يعني مثال وتمثال. وحتى لما نشوف اللغة يقولك التمثال الصورة، وهكذا نفسه هذا. والشيء الثاني مغاير له في العلة، وهذه ذكرناه، هذه ذكرناه، لأن العلة هي مضاهاة خلق الله تبارك وتعالى. إذا الشخص اللي هو صانع الأصنام هذا أشد عذابا، لأنه فيها مضاهاة العبادة والمضاهاة. لكن لما زالت علة التحريم اللي هي العبادة والمضاهاة، هنا زال التحريم ويجوز اتخاذ هذه الصور الفوتوغرافية ويجوز استعمال. إذا سلمنا يعني شيخ عبد الرحمن من هذا الأمر اللي هو حكم التصوير الفوتوغرافي في أصله، شن قعد لنا مسألة تانية، حكم اتخاذ التصوير مهنة. هذا تو من غير مسألة النهي الوارد في مسألة التصوير واللي تكلمنا عنها، لكن العمل في مهنة التصوير فيها محاذير أخرى. شنو هي المحاذير الأخرى؟ وطبعا يعني لما في شك إن في بعض التصوير يعني مهم وفي خدمة حتى للإسلام والمسلمين، زي تصوير البرامج الفضائية الدينية وتصوير بعض البرامج العلمية، وهذا لكن احنا لو نحكوا كواقع، احنا عايشين كواقع هنا في ليبيا ونشوفوا في اللي يشتغلوا في التصوير هذا شنو، يعني اما يمشي بيشتغل فيهم في الاعراس، هذا الناس اللي صور فيهم، يا اما بيشتغل في تصوير بعض المناسبات الافراح، وبعض منها فيها تصوير نساء، وبعض منها فيها يعني تصوير العروس والعروسين، وبعض منها تصوير اماكن مختلطه فيها النساء، وبعض منها تصوير اماكن فيها فتن. فنجو هنا يعني مسألة تانية، نقولوا حكم يعني محل التصوير ولا الاستوديو هذا يتوقف على حكم التصوير، وشن هو نوعية الأشياء اللي صور فيها، وهل تخلو ذلك من المحرمات ولا لا. فإذا كان يعني الصور هذه فها صور محرمة، زي صور نساء يعني، ولا صور رجال مثلا عورات أو نحو ذلك، ولا صور أداء، يكون الأمر محرما. تصوير الأعراس وغيرها هذه غالبا في مجتمعاتنا لا تخلو من محاذير، وما يقولش لا لا ما في حد وخشت مرأة وصورتها وكذا. الصور حتورى بعد ذلك، يعني مهما كان انت حني تو عايش في بيئة فيش واحد يقول الصورة قاعدت من 30-40 سنة ما شافها حد، بعد فترة كل مرة حد بيشوفه، مرة بطيح في يد هذا ومرة في يد هذا، وهذه ورثة لزوجها وهذه ورثة، وهكذا تتداول الصور. وغالبا الصور لا تخلو من محاذير على المدى الزمني البعيد، على المدى الزمن البعيد مهما حافظ الإنسان ففيه وحدين غير محارم حيشوفوا هذه الصور، مدام هذه الصور لنساء فما يعني ما يخفاش أن أغلب الصور ما تخلوش من صور نساء، وبعض منهم متبرجات ولا متزينات ولا يعني مظهرات لأجزاء من البدن مما لا يحل لهن أن يظهرنه إلا لزوج أو محرم. وبعض من الأشياء أصلا لا يجوز حتى للمحرم أن يراها أيضا، فهذا أيضا فيه إشكال. تصوير الحفلات الغنائية ولا الحفلات الموسيقية ولا المهرجانات كل فيه غالبا فيه تبرج وفيه نساء، فهذا أيضا لا يجوز تصويره. إذا اتخذ مهنة ولوين المهنة هذه، إذا كان في تصوير برامج دينية أو برامج علمية بحتة أو برامج وثائقية هذه ما فيهاش بس، لكن إذا كان تأخذها مهنة في الأفراح والتصوير بعض المقاطع والأشياء المضحكة وبعض العرسان وبعض ذلك، فهذا أخي الكريم لا ننصحك بأن تكون هذه مهنة لك، لأنها لا تخلو المحاذير مهما حاولت تقول من الأول لا تو نحاول تو ندير، لا لا رد بالك تسهل في هذا الأمر من الأول سيبة، ومن ترك شيء لله عوضه الله خيرا منه.
5: الأمر الثاني، قال عندي أخوي الكبير طلب حقه من بوه، للأسف هلبة من نسمع فيهم أسئلة يقولوا طلب حقه من الميراث، يعني كيف الابن يتجرأ ويقول لي بوه أعطيني حقي من الميراث؟ الميراث ما يكونش إلا بعد الوفاء، يعني أنت بترت بوك وهو حي تقول أعطيني حقي من الميراث؟ لا، قول أعطيني هبة أنا الآن محتاج، وأعطيني من مال الله الذي أعطاك يا والدي، أعطيني توا حاجة خلين يعني نحرك روحي باها وكذا، لكن مش نقول أعطيني حقي في الميراث كأني بنقول أنت بتموت وأنا بناخذ منك الميراث، هذا ما يليقش، هذا ما في شيء أدب من إنسان لبوه أعطيني حقي في الميراث. إذن قلنا ما يليقش أن الابن يقول لي والدة أعطيني حقي من الميراث، يقول أعطيني هبة من مالك ماشي الحال، لكن يقول أش يعني بحقي في الميراث. عموما هو قال يعني طلب من والدة حقه في الميراث وأعطاه الوالد وأوصى قبل مماتي بعدم ميراث أخي، يعني قال أنا أعطيك توا الشيء هذا الأرض ولا البيت ولا كذا بشرط أنه ما تأخذش الميراث بعدين. هذا يفرق العلماء بين يعني أن يكون الشرط مع الهبة ولا يكون متأخرا عنها. كان هو قال أعطيني يا والدي بيت ولا أرض ولا كذا وأعطاه، وبعدها بفترة قال أراه لكن ما فيش ميراث، قالوا كان هكي الهبة صحيحة والشرط باطل، الهبة أخذها صحيحة ولكن الشرط باطل، يقدر يطالب بحقه من الميراث. ليش يقدر يطالب بحقه من الميراث؟ لأنه يعني لأن الميراث لم يجب، فهذا أسقط الحق قبل وجوبه، الحق اللي أسقط وتنازل عليه وقال أنا ما نبيشي أصلا مازال لم يجب له، وإنما يجب الميراث بوفاة المورث، لأن يموت والده بعدين يصبح حق الميراث قائما له ويستطيع أن يتنازل عنه بعد ثبوته، لكن الحق قبل ثبوته قاعد ما تبتش ليه ما يصحش أن يتنازل عليه، تنازل عليه باطل، وبالتالي كان وهبلة وبعدين بعد الهبة شرطه وقال أرى ما تخدش من الميراث، له أن يطالب يعني بالميراث بعد وفاة والده. لكن إذا كان الشرط مع الهبة في الوثيقة ولا في اللفظ لما كتب له ولا لما قال له قال أرى بنعطيك الأرض هذا أو العقار الأرض هذه أو العقار هذا أو البناء هذا لكن بشرط أنك ما تخدش الميراث، فهذه هبة باطلة، الهبة باطلة وترجع كلها ميراث. كان هي موجودة بيت ولا أرض ولا قعد عند الابن نقول له رد للورثة ويخش الميراث للجميع، وكان هو صرفة مثلا مال ولا كذا ولا سكن فيه والورثة يبوا يتراضوا على شيء فيعني يخصم من قيمة الهبة اللي اخداها يخصم منه الميراث، نقوله مثلا هو ميراث اطلع يعني 100,000 مثلا والهبة اللي اخداها 80,000، نقوله انت مازلت الحقنا 20,000 فقط، فهذا حال الهبة. اما ان تكون مشروطة مع يعني اما ان يكون شرط الميراث مع الهبة معها في الوثيقة او في اللفظ فهذه هبة باطلة وترجع ميراث كلها للورثة، واما ان تكون بعد الهبة وبالتالي الهبة صحيحة و الشرط باطل.
0: المطلقة في العدة هل تخرج من المنزل مع أهلها أو لا يجوز لها ذلك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، المطلقة في حال العدة هي لا زالت في حكم الزوجة، في حكم يعني فيما يتعلق بأحكام الزوج، ولهذا ينبغي للمطلقة أن تتقيد بحركتها التي كانت أيام الزوجية، يعني المحيط الاجتماعي التي كانت تتحرك فيه المرأة أيام كانت مع زوجها، يعني عندها فيه إذن ضمني، كانت تخرج للسوق متى منفردة، تمشي لمدرستها، كان هي مدرسة، كانها طالبة تمشي تقرأ، أقارب معينين كانت تمشي لهم أيام الزوجية، فهذه تمشي لا بأس. أما ما عدا ذلك إذا كان جد عليها شيء أو أشياء كانت يعني تحتاج إلى إذن، فينبغي أنها تستأذن والتنبيه لهذه المسألة، ينبغي أن نتخلص من الفجور، لأن من المعروف في مجتمعنا المرأة أحيانا لو أن هي تبي تستأذن من الزوج، الزوج هم الآن في حالة خصومة، وبالتالي في الغالب أنه بيعترض على كل شيء، ونقول له فاتق الله سبحانه وتعالى ولا تعترض إلا على المفاسد.
0: نعم.
2: هذا سائل عمرو بريد يسأل عن حكم الجمعيات التي يقوم بها الأقارب ويستلمها يعني أحدهم في نهاية الشهر.
3: مسألة الجمعيات نقولوا احنا التكافلية نسموها مثلا، اللي هي كل مساهم في الجمعية هذه يدفع مثلا 1000 جنيه، 10 أنفار يكون محصل جمعية 10,000 جنيه، ويديروها بالدور، وكل شهر يجمع الجمعية هذه ويأخذها واحد منهم. هذه من المسائل اللي اختلف فيها الفقهاء حقيقة، فمنهم من جعلها من قبيل القرض بمنفعة، لأن أنت هنا بتقرض السهم بتاعك هذا، بتقرضه لغيرك وبعد ذلك بتجمع بتنتفع به. ومن العلماء وهذا ما يفتى به عندنا، رأوا جواز ذلك وأنه من التكافل، ويعني يغفر في مسألة الإقراض، هنا تبتعد مسألة أن يكون إقراض يعني، فهي من باب التكافل أن يلموا يعني أقساط معينة ويأخذها كل واحد في شهر، يعني ما فيهاش مشكلة. المشكلة وين؟ المشكلة أن أكثر هذه الجمعيات يكثر فيها الخصام والخلاف، في أن المساهم لا يستطيع أن يسدد مثلا كل شهر، ولا يموت ولا غيره، فتحدث ولا يهرب يعني يأخذ نصيبه ثم لا يسدد للآخرين، فتحدث فيه كثير من المشاكل. نحن نقول جائزة، لكن بشرط أن تكون يعني فيها ضمان لجميع المساهمين، والله أعلم.
2: نعم، بارك الله فيك شيخك.
8: إذن شيخنا، سؤال الآخر ورد عبر البريد يتعلق بالإجارة، وهو يعني شخص يقول أجر مخزن لشخص ما، فتعثر في سداد قيمة الأجار، وهو عنده بضاعة، يعني المستأجر عنده بضاعة تركها في المخزن، ومعش يعني كما تقول تواصل مع صاحب المخزن المؤجر، فيسأل صاحب المخزن يقول هل يجوز لي أن أبيع هذه البضاعة ويعني أخذ منها ثمن الإيجار أو لا؟
9: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للمؤجر إذا يعني لم يستطع إكمال عقد الإيجار، فيفسخ عقد الإيجارة، إنه الإجارة من تكون مجاومة أو مشاهرة أو كما يقال يعني سنوية يعني، فإذا عز فعلى المؤجر أن يطالب صاحب هذه البضاعة يعني بسداد ثمن الإجارة وإخراج أو إخراج بضاعته، هذا هو الأصل. لكن بيعها هكذا يعني واستيفاء الحق يعني بالذات كما يقال عنه، يعني
8: ظفر بالحق،
9: ظفر بالحق، فهنا في هذه الحالة يعني أعلم موضع خلاف، فالأولى به أن لا يفعل هذا الأمر، لأن حتى تثمين البضاعة هنا وسعر التي تثمن به، وهل هذا الأمر يعني هل هذا الرجل يعني حي أو غير حي، يعني هل الأمر هذا البضاعة آلت تاركة إلى غيره، وإثبات مدة الإيجار ما سدد وما لم يسدد، حقيقة لا يسلم به هكذا، وإلا كل إنسان يعني تصرف من تلقاء نفسه ولا ضاعت الحقوق. فالأولى به أن لا يتصرف من تلقاء نفسه وأن يرفع أمره
8: يطالب بحقه.
9: يطالب بحقه والله أعلم. نعم
8: شيخنا بارك الله فيك.
6: بشير من طرابلس قال للأسف الحاج بشير إن شاء الله ربي يفرج عليه ويفرج عليه كل أهلنا في هذا الوطن وعلى كل المسلمين. قال بالله عليك نحن في بلد مليء بالبترول والغاز، وقال المدة هذه كل يوم نسمع زيادة في الإنتاج زيادة في النفط. قال أنا رجل متقاعد ناخذ في 900 دينار، وحسب كلامه متقاعد من 2013 قبل زيادة المرتبات. قال وأنا عاجز عن ضروريات الحياة. قال هذه مسؤولية من؟ أقول هذه مسؤولية كل مسؤول في هذه البلاد، هذه مسؤولية الحكومة ومسؤولية البرلمان ومسؤولية جميع الأجهزة التي لا علاقة. وبالتالي هو يكلم فيه على عقيلة تعقيلة صالح، هل هذا الرجل هو عنده ذرة من وطنية؟ والله أنا أظن أنه ليس عنده ذرة من وطنية، فضلا عن أن يكون له ذرة من خوف الله سبحانه وتعالى في هذا الوطن. وإلا هم البرلمان يأخذوا في هذه المرتبات العالية ولا يتركون يعني شيئا فيه إضرار بالمواطن إلا فعلوا. عقيلة صالح الآن حتى تخفيض الدولار رفض ويقطر فيه تقطير بالشرنقة من 27 للعشرين، ومع ذلك لأن يا جماعة ره لا يشعر بك إلا من كان مثلك. هؤلاء اللي ياخذوا في 30,000 ولا 40,000 وشيكات مفتوحة وبدل سكن وبدل كذا، بالله بيشعر بيك أنت المواطن الكادح. لكن يا حاج بشير أنا سؤالي ليك ولغيرك، هل يجوز لعاقل من المتقاعدين اليوم أن يقف في صف هؤلاء الظلمة؟ هل بالله عليك متقاعد تاخذ في 900 وتلقاه يصفق لي لحفتر ويصفق لصغار حفتر ويصفق للمجرمين وللوزراء الفاسدين سواء في حكومة الوحدة الوطنية والله في حكومة حمد؟ والله هؤلاء اللي ينبغي الإنسان يعني حتى اللي تسلم عليه منهم اغسل يدك من بعد. يعني هؤلاء لا يشعرون بأحوال الناس ولا بظروفهم. المتقاعدين الآن ياخذوا في 900، ما الإجراءات التي اتخذتها الحكومات لأمثال هؤلاء؟ وأغلب المتقاعدين كل أعمارهم فوق 60، اللي يعاني من أمراض واللي يعاني من كذا، وفي اللي راو عنده بنيات قاعدات في رقبته، وفي اللي ساكن بالإيجار، وفي اللي ظروفه الصحية أبدا. ولهذا أقول للأسف في ليبيا الغني يزداد غنا والفقير يزداد فقرا. هو الحل مش أنك 900 تخليه إلا 2000، الحل أنك تخفض الأسعار. ما الفائدة بالله عليك 900 تحط لها 2000 وحكة الطماطم اللي كانت بخمسة توليلة بسبعة والدوالي كان ياخد فيه ب20 يولي ب100، ما الفائدة؟ ولهذا لم يجني الناس من زيادة المرتبات في ليبيا إلا زيادة الضنك وزيادة ضيق المعيشة، هذا الواقع. لكن للأسف في ليبيا يتصارع هؤلاء المجرمون، هؤلاء السراق، زي جماعة حفتر هذا يسكر لي النفط شي خاسر عليه. لكن اللي توجعك تلقى بعض هؤلاء الأغرار من الناس، من الناس اللي مش فاهمة ويجي يصفق له، والله هو ما حاسبك ولا يعلم بيك حتى حي انت والله ميت. ونحن عندما نتكلم على الفساد رأوا في كل جهة، في الشرق في الغرب، فنحن نبرأ إلى الله من كل مسؤول فاسد أخذ مال الليبيين بغير حق واستغل منصبه ونفوذه في جني المال وفي نفع أقاربه وفي نفع حاشيته. والذي يعزينا هو أن الله تعالى سينتقم منهم لا محالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. بالله الوزير الفلاني ورئيس المصلحة ورئيس المؤسسة وين لقاها يهدف الأموال ويقول لك أهدى للنادي الفلاني 50 مليون وأعطيه للجهة الفلانية 30 مليون؟ احنا المفروض في ليبيا عندنا ورقة وبيرو، قديش مرتبك؟ حتى رئيس الحكومة أي وزير كم مرتبك أنت؟ كم مرتب رئيس الحكومة؟ مرتبة 30,000 40,000، تعال نديروا الحسبة. أما في ليبيا يا جماعة كل من يتكلم على الملايين لما دخل الحكومة فاعلم أنه سارق، لأن قبل ما يخش للحكومة والله قبل ما يبدأ يتاجر وفي الميليشيات وغيرها تلقاه في الأول ما عنداش ولا دينار، وبعدين يصبح يقولك فلان شاري صفة محلات ب3 مليون. تباهي وين يا جماعة؟ مش عندنا قانون مرتبات في ليبيا؟ هو الموظف حتى اللي مرتبة محترم قاضي والله عضو التدريس والله غيره يقولك أنا مش لقت حق سيارة نبي عامين والله نبي كذا، مش يبني حوش يقعد فيها 7 و8 سنوات. يجي لي شخص مجرد ما يعني يوما ما يوضع في منصب رفيع خلال 6 شهور يقولك والله واخد كذا في كذا. نسأل الله أن يصلح حال الجميع.
14: السؤال الثاني الأخت حياة
5: قالت حكم الرموش والأظافر، الأصل أن الزينة الزينة حلال للمرأة إلا ما نص الشرع على تحريمه، والذي نص الشرع على تحريمه لا نجمد على ظاهره، نقعد على الظاهر بس. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة، والواصلة هي من تصل شعرها بشعر آخر، ما نقولوش والله لا هو لعن الواصلة التي تصل الشعر، لا، كل ما فيه معنى الوصل محرم. لذلك يعني دار الإفتاء تفتي بأن الوصل محرم، سواء كان وصلا لشعر ولا وصلا لأظافر ولا وصلا للرموش هذه الصناعية ولو كانت مؤقتة، لأن يعني العلة التي حرم لأجلها الوصل هي موجودة فيه، فما نجمدوش على الظاهر ونقول لا هو حرم الوصل وصل الشعر بس وهذه ليست وصلا زي ما يقولوا بعض الناس، لا. بعدين الأظافر، سبحان الله، الأظافر هي مقززة، ومن خصال الفطرة يعني قلم الأظافر من خصال الفطرة، فلا أعرف كيف زين الشيطان للنساء أن الأظافر بدت من الزينة وبدوا يعني يطولوا في أظافرهم ولا يركبوا أظافر صناعية، شو المنظر اللي في الأظافر، وهي يعني ضد خصال الفطرة التي أمر الشارع بها. من ضمن الخصال الفطرة قلنا أن الشارع يعني قال بقلم الأظافر، لذلك لا تترك أكثر من 40 يوما، والحديث وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلق العانة والإبط وقلم الأظافر 40 يوما، فهي أصلا لا ينبغي لها أن تترك الأظافر، لأنها هي أصلا يعني تتجمع فيها الأوساخ، وكذلك حتى النظر إليها مقزز أصلا، فكيف زين الشيطان للنساء أن هذه من الزينة. لذلك هذا من الوصل المحرم، سواء كان المرأة وصلت شعرا ولا وصلت ظفرا ولا وصلت ما يسمى بالرموش هذه وطولتها، يعني تتزين بأشياء لم يحرمها الشرع، أدوات هذه المكياج وغيرها إذا كان ما فيهاش ضرر طبي لا بأس أن تستعملها المرأة، تحمر وتصفر وتلون وتصبغ الشعر وكذا، لكن لا تستعمل الرموش والأظافر والعدسات والأمور هذه.
10: شيخنا هذا سائل عبر الواتساب، ظاهر أنه يعني سمع الجواب السابق حول سحب بطاقة الدولار داخل ليبيا بالليبي بدينار الليبي، فيسأل قال يعني اللي فهمته توني أن ما نستلمش دولار هنا حتى لو من مكتب معتمد، يعني لو كان هنا مكتب أو مكتب صرافة معتمد من مصرف ليبيا مركزي أو مصرف معتمد ماكينة معتمدة، هل يجوز له أن يستلم منه دولار مش ليبي؟
13: ما هو الشراء، هذا ما فيش مبادلة بالنسبة للشراء، محلات الصرافة ما هيش مخولة بمسألة السحب الذاتي، هذا محل صرافة يصرف لك يعني بعملة أخرى، فحتى يعني لو ماكينة معتمدة ما تاخذش منها دولار بدولار، لأنه بياخذ منك جزء منه، تعتبر أنت بدلت يعني 2000 دولار ب 1900 ولا 2000 دولار ب 1950، فما يجوز بعد العملة، يعني يجوز تاخذها بعملة أخرى، يعني بدينار بيورو بليرة بدينار تونسي وهكذا.
10: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
2: بارك الله فيك شيخنا. الأخ عبد الله يسر على المناديل الورقية، هل تحل محل الماء في الاستنجاء عند الصلاة وغيره؟
3: اي نعم، الاستنجاء بالماء والاستجمار بالحجر أو بغيره مما لا يؤذي، فيجوز الاستجمار به وإزالة النجاسة، وهذا من وسائل يعني التطهير. فالإنسان لو كان مثلا في حجر أو مناديل ورقية، المناديل الورقية راهو في اللي تزيد، ممكن زي المناديل المبللة ولا غيرها، هذه مرات تزيد في عملية انتشار النجاسة، بخلاف مثلا المناديل الجافة، فإذا أمكن أن تكون مناديل هذه تزيل النجاسة، سواء خاصة في البرد وغيرها، في المية يعني تأثر فيه في ناحية البرد، فيجوز، وحتى من غير برد يجوز الاستجمار، يكفي في الاستجمار إن أزال النجاسة، والأحسن كما ينص الفقهاء أن يجمع بين الاستجمار والاستنجاء، ويكفي. إحنا طبعا أكثر أن الاستنجاء بالماء الآن الحمد لله الأمر ليس كما في السابق، يعني زمان كان الأمر صعب جدا في تحصيل الماء وغيره، الآن الماء موجود ومتوفر الحمد لله، فالإنسان والماء ساخن وغيره، إذا كان يعني بيستنجى يكفي الاستنجاء، قال مثلا والله نبي نستجمر بنستعمل هذا، نقول الاستجمار يكفي، لكن بشرط أن يتم إزالة النجاسة، والله أعلم.
2: نعم، بارك الله فيك شيخنا الكريم.
14: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
7: هذه الحلقة إعادة.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الإخوة المستمعون والمشاهدون الكرام، أرحب بكم في برنامج فتوى الذي يأتيكم عبر أثير راديو دار الإفتاء على التردد المسموعة على التردد 90.9 FM، ويأتيكم أيضا عبر قناة دار الإفتاء الفضائية. نستقبل في هذا البرنامج اتصالاتكم واستفتاءاتكم الشرعية، فعلى الإخوة الراغبين في الاشتراك في البرنامج والاستفسار عن أسئلة شرعية معينة الاتصال بنا عبر الأرقام 092-092-15-0، وعبر الواتساب على الرقم 092-092-17-0، ويمكنكم أيضا الاتصال على الرقم العادي 092-092-16-0. إذا كان هناك اتصالات، سيد أبو محمد، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. الله، مرحبا شيخ عبد المحسن.
1: الله يبارك فيك، تفضل سيد أبو محمد.
2: نهارك مبارك إن شاء الله في الميزان حسناتك أنت والعاملين معك في الإذاعة.
1: آمين يا رب العالمين. آمين يا رب.
2: آمين يا رب. سؤالي يا شيخ عن سجدة التلاوة.
1: إيه.
2: نحن يأتي فيها سجدة التلاوة من الجلوس، وإن كان واحد مثلا يعمد عن كرسي يدرس القرآن ولا هو مصلي، يقدر يأخذ بها من القيام طول ولا لازم يسجد بعدين يسجد بعدين يسجد وينهض؟ وين يضع المصحف في حالة السجود؟ هل يقدر يضع على فراش هيك ولا مخدة ولا لازم يشده يخليه فيه المصحف؟
1: باه، تسمع الإجابة بي.
2: هذا الشق الأول من السؤال يا شيخ.
1: باه.
2: الشق الثاني سجدة الشكر، هل يشترط فيها حتى هي الوضوء وستر العورة والاتجاه إلى القبلة؟ لأنك نشبح في الرياضيين لما يسجل هدف ولا حاجة طول يسجد، ومرات هو لابس ملابس قصيرة ومرات متجه غير القبلة، هل هذا جائز أم لا؟
1: بتسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
2: بارك الله فيك، الله يرحم والديك.
1: ماشي، السلام والدينا والديكم إن شاء الله. السيد المهدي، السلام عليكم.
3: وعليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: تقبل الله منا ومنكم يا سيدي.
1: آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين.
3: جزاكم الله خير على هذا البرنامج الطيب أنت والعاملين في القناة.
1: آمين. آمين يا رب.
3: بالله نبي نسأل، هل يجوز زيارة القبور؟
1: زيارة القبور؟
3: إيه القبور. صيانة. صيانة.
1: كيف صيانة يعني هذه؟
3: مزواق مزواق وتملعيق، والله يعني الشيء أصبحت بعيني فهمت.
1: كي زواج شنو؟ زواج الصور وتملعيقة مثلاً ولا شنو؟
3: يوقف القبور. يعني ذاك اليوم شيت كنت في زيارة لأحد المقابر، فجيت واحد جاي بالصاو يملعقك في كذا، هو طايح باين عليه قبرك شويه متهري. فالحق جيت اجي فيه ما كلم حق فهميت، فاني هذا باش نبي نسعد ودفك جاي مع حكم زواقه
1: ويزوق في الشواهد نتاع القبور.
3: هل هذا يجوز؟
1: يزوق في الشواهد، يزوق في الشواهد نتاع القبور.
3: ايه
1: باي تمام، تسمع الاجابه باذن الله تعالى.
3: الله يرحم والديك ان شاء الله.
1: ولدينا ولديكم ان شاء الله. السيد أبو محمد يسأل على سجود التلاوة، أيهم أفضل، أن يسجد له من على الكرسي أم يقف ثم يسجد أم يجلس أولا ثم يسجد أم ماذا؟ لا، ليس فيه أفضلية، تسجد من الوضع الذي أنت فيه. من كان مثلا يراجع من حفظه ويتلو وهو قائم يسجد مباشرة من قيام، ومن كان يقرأ على الكرسي و ووقع على آية أو مر على آية آية فيها سجدة يسجد من على الكرسي مباشرة، ومن هو جالس يجلس مباشرة. هذا المطلوب. يعني لو اختار العكس لا حرج، لو هو مثلا جالس وقام وسجد من قيام، هو قائم وجلس أولا ثم سجد من جلوس، فكله مجزئ لا حرج في ذلك بإذن الله تعالى، وليس في ذلك أفضلية. قالوا يسجد من الوضع الذي هو فيه وينتهي. قال أين يضع المصحف؟ يضعه على أي مكان طاهر أو يبقيه في يده لا حرج. حتى الأرض نص الفقهاء على جواز وضع المصحف عليها إذا لم تكن نجسة أو تكن مثلا بها قذر، حتى وإن كانت القذارة هذه ليست نجسة فلا يجوز. أما الآن في بساطات نحن اللي ينظفوا فيهم كل يوم وكذا، تصلي عليه مباشرة لا تحتاج إلى سجادة، ويجوز أن تضع المصحف عليه. ولكن إذا اخترت عدم وضعه على الأرض يعني تعظيما لشعائر الله وتعظيما لكلام الله وتعظيما للمصحف فذلك حسن. يعني ما تلومش على اللي حطه على الأرض إذا لم يقصد به شيئا. أني مرات نقرأ وكذا نحط على يعني مش أني يعني أي شخص يحط على المنذار واللي يحط على المخدة واللي يحط على بساط عجمي يسوى الميتر بهذاك الرقم، هذا لا حرج فيه مدام ما في حد متوقع أن يجي يعفس عليه ولا المكان يعني مش نظيف ولا كذا، فلا حرج بإذن الله تعالى من وضع المصحف على الأرض أو إبقائه في اليد ما لم يكن كما قلنا استنقاصا من قدر القرآن. اللي يقول لا والله عادي وحطه وشن هو زي كتاب، لا هذا بعدين نخش في كلام غلط. لكن من يرى أن الأرض يعني مكرمة يعني ما يخشوش فيها الصغار وكذا، وأن وضعه على الأرض لا ينافي قدسية المصحف، فما نقولوا لاش حرام عليك. وإذا اختار عدم الوضع لا قالني والله لا ما يطيبش على خاطري أضع كتاب الله على الأرض، نبي نحطها على الطاولة ولا نبي نحطها فوق الدولاب ولا كذا، هذا من تعظيم كلام الله ومن تعظيم القرآن وفيه أجر بإذن الله تعالى. فرق بين الجواز وبين التعظيم، الجواز جائز لكن التعظيم يقتضي عدم وضعه في هذا المكان. تعظيم انك تخليه في يدك ولا تحطه فوق طاولة ولا فوق كرسي ولا مكان آخر، ونص على أمثال هذا هذه المسائل كثير من الفقهاء. أن السيد عبد الله،
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: بارك الله فيك ربي، يسترك دنيا واخر ويسترك في بيتك فهم لك إن شاء الله.
1: آمين أجمعين يا رب العالمين جميع المسلمين يا رب.
4: الشيخ نبي نسأل بس
1: ألو تفضل السيد عبد الله.
4: أقول لك أنا عندي ولدي توفق من سنة فاتت رحمة الله عليه.
1: اللهم اغفر له وارحمه.
4: أيه الحمد لله. ولكن من كان دافع عربون 100,000 بشري أرض
1: باه،
4: لما توفى ولدي ردهم الشخص ال 100,000 ردهم للورثة لزوجته
1: باه
4: باهي. لكن قال لي 40,000 هذونا صدقة من الليل الصغار، و60,000 هذو يخشوا في الورد. هل هذا يجوز ولا ميزوز يا شام؟
1: يعني هو رد 100,000 بس ولا رد 100,000 وزيادة؟
4: لا رد 100,000 وقالها 40,000 هذو من الليل هدية الصغار، هيك قالت هي.
1: ايه ايه ايه.
4: و40,000 اللي أعطاهم الصغار قال لا ما يخشوش في الورد، أنت كيف؟ وهي ما تبيش تعطي الورد، وقالت كان تبوا الفلوس تنزلوا لي على الحوش، يعني دارت أشراط هلك. هل هذا يزوز يا شيخ؟
1: ما تسمع.
4: وهل أخذ الورد حرام ولا مش حرام؟ يعني كما ويقولوا أنكم بتاكلوا

0: الفلوس اللي وقتهم الفلوس تنزل على الحوش تربط شرط يعني.
1: وانتم موافقين على الشرط هذا ولا ما تبوش؟
0: لا لا مش موافقين على الشرط هذا.
1: بتسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
0: ايه، وهل يجوز مثلا 100,000 صح انه هو يعطي الشخص هذا هو يردهم بارك الله فيه، لكن بنفهم انهم يخشوا 100,000 ولا ما يخشوش 100,000 في الأردن؟
1: بتسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
0: صحيح بارك الله.
1: ماشي، السلام عليكم. السيد عمر، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: لا يا شيخ، بنسألك كيف نحسب الثلث الأخير من الليل؟
1: نحسب الثلث الأخير من الليل
2: إن شاء الله.
1: بتسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
2: بارك الله فيك.
1: ماشي، السيد أبو محمد قال سجدة الشكر هل يشترط فيها ستر العورة والقبلة أم لا؟ قال لأني أرى الرياضيين يسجدون والأفخاذ بائنة ظاهرة ويسجدون لغير جهة القبلة. بداية عند المالكية لا يوجد سجدة شكر، ليست مشروعة سجدة الشكر في مذهبنا، وإنما يشرع من أراد شكر الله عز وجل يشكره بصلاة ركعتين، سميها صلاة شكر ولا ينويها ولا في قلبه ويركع ركعتين. أما سجدة الشكر هذه بروحها فهي ليست من المذهب. ما يفعله الرياضيون حقيقة لو هم في بلاد مسلمين أنا نقول لهم عاش ديروها خير، يعني انت حتى الملابس الداخليه خطها يتبان لما تدير في الموضوع هذا، يعني الدنيا كلها مرسومه وبيتفرجوا عليهم نساوين والتريس وكذا وما تعنيش اي حاجه انت ما تديرهاش. اما المحترفين اللي برا ولا لما يلعبوا مع برا نتنازل على هذه الملاحظات مقابل دعوه اذا فعلها من قبيل الدعوه، لأن حقيقة للأسف أثرت في كثير من الناس. نقول للأسف أن تأثروا بالشيء السيء وما تأثروش بالشيء الحسن، ما تأثروش بشيخ 24 ساعة يقرأ ولا يتلو القرآن ولا لا تأثروا بلاعب نتيجة تفاهة العالم هذه، يعني صناعة التفاهة هذه أمر مقصود في العالم. تأثروا بلاعب مسلم بعد ما يسجل جول يسجد، هذا شن يدير؟ والله يسجد خيرا لأنه مسلم بيشل الإسلام، وهذا موجود. يكذب اللي يقول ما هناكش الكلام هذا، لا موجود وتأثروا به، وبعضهم ربما تابع اللاعب وأسلم. فمن فعلها في غير بلاد المسلمين باعتبارها دعوة، وخاصة إذا كان لاعبا مشهورا، ممكن نتغاضوا عليه أن مسألة أنه هو فخذاه تظهرا للناس ولا أنه هو مش متوضي ولا أنه في غير جهة القبلة ممكن تنازلوا عليه، لكن في بلد مسلمة ما فيش أي داعي. أول حاجة الفخذ هل هي عورة أو لا مختلف فيها بين الفقهاء، منهم من يراها من العورة ومنهم من لا يراها عورة، وهل تطلب فيها زي سجدة التلاوة هل يطلب فيها ستر العورة واستقبال القبلة والوضوء ولا لا، هذا أيضا أمر خلافي. الأمر الخلافي هذا لما يكون بين المسلمين يلعبوا مع بعضهم في بلاد مسلمة فيش أي فائدة، يترك أفضل بعدين بعد ما تتم المباراة. كان تبي معناه هو هل هو أصلا أمر يستحق الشكر أو لا يستحق الشكر هذه كمسألة أخرى، لكن تبي تشكر أنك ربحت في المباراة ولا سجلت جول بعد ما تم توضأ وصلي زي ما تبي يا سيدي، حتى سجد مش حتى ما تبيش تأخذ رأي المالكية، اسجد بعد ما توضأ وتستر نفسك. وإذا كان البرة والناس يتأثروا به وبتجعل وسيلة للدعوة لا حرج، زي ما قلنا هو معنا الظاهر أن الأمر مهوش حسن في ذاته، ولكن إذا كان يؤدي إلى تأثر الناس وحتى بحثهم عن الحقيقة حتى بدون الإسلام يمكن أن نتغاضى عن الجزء السيء فيه مقابل دخول الناس للإسلام أو حتى بداية تعلمهم للدين لعل ذلك يجرهم بعد

0: ذلك إلى الإسلام. أن السيد يونس، السلام عليكم.
1: السلام عليكم دكتور محسن.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. سيد يونس، لاباس
1: حياك
0: عليك،
1: الله وتعالى
0: كل
1: بجهودك
0: عام
1: الطيبة.
0: وأنتم بخير إن شاء الله.
1: الله يبارك فيك وبارك الله عنك أخوة وبارك الله في علمائنا الطيبين.
0: آمين يا رب العالمين، آمين.
1: إن شاء الله النصر والعزة لأخوتنا في غزة إن شاء الله.
0: آمين يا رب.
1: الله يبارك الله فيكم دكتور محسن، تعودنا على توجيهاتكم الطيبة ويعني وعشتكم بالواقع. نشوفهم حملة سلسة مع سلامي ليك على العلماء للأسف. وتو مستغلين حكاية التوطين وما في حتى برضها كأن شيخنا يعني موافقين على التوطيد والأسف يعني. أتمنى من الكلمة رفع اللبس هذا الخطير جدا على الأبناء من هذا الكلام الفارغ هذا واللي هو الحقيقة كل الشرع الفرع يرضى به التوطين والله غيره يعني.
0: آمين يا رب، آمين يا رب. السيد عبد الله،
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: نهاركم طيب يا شيخ.
0: آمين يا رب أجمعين.
2: آمين بارك الله فيك، ربي يوفقكم إن شاء الله. والله المسلم لازم يتحرى يا شيخ أموره الدينية، لكن لا الناس لا تعتزل النساء في المحيط يا شيخ، اعتزال كامل وال بالله عليك،
0: رضيح
2: بالله عليك يا شيخ،
0: بالله
2: عليك.
0: بإذن الله تعالى.
2: ماشي
0: يا ماشي. سيد المهدي يسأل يقول هل صيانة القبور وتزويقها جائز أم لا؟ لما قلت له شنو الصيانة قال والله واحد جايب سطل البغلي بلهجتنا الليبية يعني دلو من الاسمنت ويصين القبور المهترئة، هذا أمر حسن وفي أجر إذا كان هو هذا خدمته، إن القبر اللي يتكسر شوية يبي يسويه والقبر الذي يصير صاحبه مكشوفا وربما تأكله الكلاب أو كذا يستره ويجصصه مرة أخرى، هذا أمر حسن وله فيه أجر. مسألة تزويق الشواهد أيضا أراها أمرا حسنا، تزويق الشواهد باش الناس اللي تبي تجي، لأن احنا مثلا نحكي مثلا على مقبرة الأندلسي، الإرشاد مداير في كل تركينا القديم، خلينا تو جديد واضح، لما تلقى بومشية واقفة هكي تعرف إنه قبر، لكن الإرشاد القديم منتشر في المقبرة كلها، لأن معاش تعرف إن هذا شاهد لقبر ولا مش شاهد، فمرات تلقى روحك تعفس على مكان هو قبر. والقعود أو الوطأ على القبور أمر محرم لمن تعمد، فلما يجي شخص له خبرة بالمقبرة ويضع مثلا زواج أبيض على الشواهد هذا أمر حسن يؤدي إلى منفعة، وهي عدم امتهان قبور الميتين بالوطأ عليها، لأني لا أعلم أن هذا شاهد ولا رشادة هكي ملوحة ولا وخلاص. بالتالي إذا كان ما يفعله هو هذان الأمران فقط فهذا جائز لا حرج فيه، أما كان يدير في قببه كذلك مسألة أخرى ومش هي اللي سأل عليها السائل. فصيانة القبر المهتري أو فعل التبييض لغرض شرعي اللي هو زي ما قلنا نعرف القبور فهذا جائز لا حرج فيه بإذن الله تعالى. عندنا اتصال. سيد محمد، السلام ورحمة الله.
3: طيب دكتور، كل عام في بخير إن شاء الله.
0: الله يبارك فيك
3: يا شيخ. الله بنسأل أنا جينا نبغى بعض أحيانا بعض الفجر وأحيانا نبغى نرجع أحيانا ينتقد عني الوضوء، هل يحق لي أني أنا
0: يعني
3: نرجع لمكاني ولا خلاص
0: دخل
3: من الجامعة
0: يعتبر الجلوس
3: انتهى يعني الشروق؟
0: يعني الجلسة إلى الشروق تقصد ولا؟
3: الجلسة إلى بعد الشروق بعد صلاة الصبح نقعد إلى الشروق.
0: تمام.
3: أحيانا ينتقد مني الوضوء وقال لي اتخذني دخل كلمة من نومتي، هل مثلا يعتبر انقطع عني البقاء إلى الشروق ولا يعتبر جسد الوضوء؟
0: وانت تبقى هذه المدة تسبح ولا تقرأ في القرآن؟
3: لا نسبح ونقرأ في القرآن ونستغفر.
0: ما تفرق، كانت تسبح بس مش لازم تتوضأ، كمل كمل بقية تسبيحك، لا يحتاج البقاء في المسجد.
3: أنا نقرأ من حفظي يا دكتور، أنا كيف نقرأ من حفظي
0: يعني. بارك الله فيك. الاثنين ما تمشيش تتوضأ، ولو مشيت توضيت لا حرج بإذن الله محسوبة، لأن هذا أمر خارج عن الإرادة، واللي خارج عن الإرادة لا يحاسب عليه الله عز وجل فضلا عن أن يقطع به الأجر. بعدين لما تبي تصلي الركعتين تمشي تتوضأ. مدام تقرأ القرآن من حفظك وتسبح، قراءة القرآن من الحفظ والتسبيح والبقاء في المسجد كل ذلك لا يحتاج إلى وضوء. ولو تقول لا أنا والله ما نستريحش واني نقرأ في القرآن ولا واني نسبح إلا واني متوضي، وطلعت توضيت ورجعت مباشرة لمكانك، لا حرج في ذلك، لأن حتى الوضوء أصلا عبادة وهو جبر عنك، فلا يكون من قطع هذه العبادة المتصلة بإذن الله تعالى. وبعدين على كل حال صلاة الركعتين تحتاج فيها إلى الوضوء، فخروجك لا يعتبر قطعا لهذه العبادة، هي الاستمرار على الذكر من بعد صلاة الصبح إلى وقت حل النافلة وصلاة ركعتين. سيد مصباح، السلام عليكم.
4: السلام عليكم يا دكتور
0: محسن. لا بس عليكم سيد مصباح،
4: كيف حالك؟ كل عام وانتم بخير، عايدين طيبين ان شاء الله.
0: الله يبارك فيك، كل عام وانتم بخير.
4: شن حال الاسره وشن حال؟
0: الحمد لله رب العالمين،
4: الله ربي في ميزان حسناتك.
0: امين يا رب، امين يا رب اجمعين يا رب العالمين،
4: الله يعيدك مبارك انت والاسره وجميع الليبيين
0: امين والمسلمين جميعا يا رب،
4: وربي ينصر اخواننا ان شاء الله في غزه وفي جميع
0: امين العالم. يا رب امين يا رب العالمين.
4: يا دكتور محسن، انا رجل متقاعد حتى انا باهيو، لكن تقاعد الضمان هذا اللي هنا يروح العلاج وادويه واحد، هل هو جايز ولا لا؟
0: هو هذا تامين، هو تأمين ولا ميزة من التقاعد بدون تأمين؟
4: لا نديش عليه، أنا ما خصتش فيه بالحق.
0: بين توقعت الناس اللي داروه.
4: أنا ما درت شيء.
0: لا الناس اللي داروه. الناس اللي داروه وقعوا عقد ولا بمجرد إنه يتم.
4: داروا عمليات وفي.
0: لا لا لا لا. لا وقعوا عقد مع الضمان. ولا قالوا له باعتبارك متقاعد.
4: ما نديش عليهم. أنا نحسب أنت بطلعتوا عليه دار.
0: ما هو في تأمين للمتقاعدين، لكن ما اعتقدش هذا متاع الأدوية وتأمين المتقاعدين حتى الآن كعادة الليبيا.
4: فيهم صيدليات خاصة
0: فاهم. ايه فاهم، ايه فاهم، نعرفه. اه
4: في شركات، في شركات النفط هي مدايلة تأمينات للأب والأم والأسر الموظف.
0: لا تفرق، تفرق شوية. هو هذا الآن أنا تو إن
4: يعني هذا علاش نبي نعرف هل الواحد يقدم عليه ولا لا.
0: يا سيد مصباح بالله تسمع فيا، أنت كيف تقدم عليه؟ ترى تمشي توقع عقد مع الضمان ولا مجرد تعطيهم ورقيك يعطوك الميزة هذه؟
4: والله يا دكتور أنا قاعد ما نشدت
0: لي
4: أنا ما نشدتش عليها بك، لأن ما خشتش فيها الموضوع بك.
0: مش إجابة هي، لكن تسمع توجيه شنو تدير بالضبط.
4: أيوة نبغى نفهم، وهل نمشي ولا زي الموظفين؟
0: باي تسمع توجيه بإذن الله تعالى، تسمع توجيه.
4: بارك الله فيك،
0: الله يبارك في الجميع، آمين يا رب أجمعين يا رب. سيد وسام،
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: بالله يا شيخ نبي كلمة منك أو فتوى، ما نعرفش كيف بنقولها لك، أن على الأفارقة هذا اللي غزوه البلاد بمعنى الكلمة غزوها، يعني أعماله وغير أعماله، في من يقول لك هذه، في من ناس تقول أن هذه أرض الله والرسول هاجروا ومن حقهم انهم يهاجروا ويستوطنوا، من جهه اخرى في اللي ضروري ما تكون يقنن، يعني ما نبوش احنا العمارق والعقول المفكره والناس اللي تعمر البلاد. هو في الاصل شنو حكم الدين فيها؟ ان هي هالغزو اللي صار لنا، هل جاءت احنا نطردوهم أو لا حرام عليك إنك أنت
0: باي تسمع الإجابة. ماشي أخ رمضان، السلام عليكم.
6: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: نبس عليك.
6: كيف حالك يا شيخ؟
0: الله يبارك فيك.
6: كل سنة طيب إن شاء الله.
0: الله يبارك فيك، كل عام أنتم بخير.
6: كل سنة طيب، الله يبارك فيك. بالله استفسار يا شيخ.
0: تفضل
6: يا شيخ. توا الزيتون يعني الزيتون في زكاة ولا؟
0: طبعا.
6: لكن يا شيخ هذا قصدي الحكم هذا متفق عليه، والله اعتقد انه في خلاف. والله
0: با
6: قلت لك هذا قصدي متفق عليه، والله في خلاف بين اهل العلم.
0: انت مالك ومال الخلاف؟ ماذا ما قالوا لك في زكاه زكي؟
6: لا احنا نبغى القول الراجح يا شيخ، نبغى القول الراجح.
0: با تسمع الاجابه باذن الله تعالى.
6: با عندي استفسارات اخرى يا شيخ.
0: با تفضل. اي تفضل.
6: با يا شيخ، تو المصروفات هذه اللي نعطفها على الزيت مثلا، نجيب لعمال او اللي تاخذ فيه المعصره مثلا، هذا محسوب ولا لا؟
0: با وشن تاني؟
6: المصروفات تو تسمع فيها شيخ؟
0: ايه نسمع فيك. ايه
6: با المصروفات هذه اللي يعني نصرفها على جني الثمرة من عمال او اعطاء للماكينة ولا كذا، هذه محسوبها ولا ما نحسبوهاش؟
0: ايه ايه باه باه. وشن تاني ولا هو هذا سؤالك؟
6: باي مازال شوي يا شيخ. باي بالنسبة للزيتون، لو واحد انا مثلا جاني انا اعطيت هلة بالنص
0: باه،
6: يعني مثلا عندي جنان جاني الشخص انا مش فاضي مثلا عرض هلة قلت اخرطة بالنصف، الزكاة على من؟ عليه ولا على هو؟
0: باي تسمع الاجابة. باه
6: باقي السؤال اللي بعده، معلش سامحني شويه يا شيخ.
0: تفضل تفضل.
6: باقي يا شيخ، تو لو اني بعت جنان بالكامل، يعني مثلا لما طاب الحب انا بعته وقلت له اخرطه وكذا، بعته بفلوس يعني، ولا الزكاه هنا علي من؟
0: يعني بعد ما ولا واتي للعصر بعته.
6: ايوه يعني الحب طاب.
0: الحب طاب.
6: بعد ما يعني تمام يعني جاهز للجني، انا بعته بالكامل هو بدون ما نخرطه يعني، وقلت له اخرطه وكذا وغيره وخذيت منه فلوس يعني.
0: انت بعت الغله ولا بعت الجنان كله؟
6: الغله يا شيخ، الغله.
0: ايه بعت الغله بس باذن الله تعالى. باي تسمع الاجابه باذن الله تعالى.
6: طيب يا شيخ بالله اخر سؤال.
0: ايه تفضل.
6: بالله تو النصاب ونبي الاعطاء، هل يعطى من الحب ولا من الزيت؟
0: تب النصاب والزكاة من ماذا؟
6: لما تعطي الفقير تعطيه حب ولا تعطيه زيت؟
0: باي تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
6: الله يبارك فيك وجزاك الله خير.
0: الله يبارك فيك، الله يبارك في الجميع. أبدأ بسؤال الأخ رمضان لأن فيه تفصيلات كثيرة. قال الزيتون في خلاف، في خلاف، ولكن مذهب المالكية والأحناف وقول في الشافعي ورواية في الإمام أحمد ومجموعة من الفقهاء يقولون بأنه فيه الزكاة، وهذا هو القول الأرجح، لأن الباري عز وجل يقول وآتوا حقه يوم حصاده. والزيت الزيتون هذا من الأشياء التي تقتات وتدخر، يعني يقعد بالسنة طول السنة وأكثر من سنة وما يفسدش، ما يحتاجش لتلاجات ولا شيء معين في تخزينه، هذا معنى الادخار. ويقتات يعني يعيشوا عليه الناس في ظروف معينة، يقدروا يعيشوا عليه فترة، وبالتالي يعني أشبه كل ما تجب فيه الزكاة. وبالتالي هذا السؤال الأول، إن هذا ما نبيش نقول شبه إجماع ولكن قريب من الإجماع، هو الحنفية والمالكية وقول في الشافعية ورواية عند الحنابلة، هم الأحناف بروحهم ثلاثة أرباع الأمة الإسلامية الآن، وعندك الربع الأخير يشتركوا فيه ثلاثة، المالكية كلهم حسب علمي يقولوا واجبة فيه، والأحناف قول، والحنابلة عندهم في رواية. إذن معظم الفقهاء الأربعة يقولوا بوجوب الزكاة في الزيتون، من الدليل هذا وآتوا حقه يوم حصاده، ومسألة أنه هو يقتات ويدخر. هذا الأول. السؤال الثاني، المصروفات كلها غير محسوبة، جبت عمال يلقطوه بالحصة ولا بالعادي، صرفت عليه دواء، جبت لمية كذا، غير تفرق قصة لمية بروحها، هذه هي اللي تفرق. إذا كان جبت لمية يعني ما حصلتش مية تمطر وما زقتاش إلا بالبوطيات ولا بالبير ولا غيره، هذا تبدأ زكاتك نصف العشر. وإذا كان بالمية المتاع المطر زكاتك العشر كاملا. غير هذا من المصروفات لا يعتد به، لأن قال كل المصروفات الأخرى هي لتنمية الزيتون وليس لإنتاجه. تقول المية هذه باش يصير الزيتون أصلا، باش الزيتون تطلع الحب لابد من المية، فطريقة جلبها يأثر على الكمية. لكن بقية المصروفات كلها لتكتير الغلة وليس لإيجاد الغلة. تبي تدير زبل حشاكم، تبي تجيب لها مني يشذبها، تبي تبخها بدواء، تبي تدير لها أي حاجة، المقصود ليس إيجاد الغلة وإنما تكثيرها، وتكثيرها من النماء فما يأثرش عليك في الزكاة النصف العشر ولا العشر. اللي أثر زي ما قلنا هو المية فقط، وبالتالي المصروفات كلها غير محسوبة. صرفت عليه 50,000 وطلعوا لك 10,000 لتر، بتزكي على 10,000 لتر. صرفت عليه جنيه وطلعوا لك 10,000 لتر، بتزكي على 10,000 لتر. هذا القول، هذا المسألة هذه. قال لما نعطيه بالنصف الزكاة على من؟ الزكاة عليك أنت إلا لشرط، لو وجد الشرط يعمل به. لو اللي بيلقط قال لك بنلقط وانت اللي زكاتك علي، الزكاة عليك أنت، تبدأ عليك أنت. أنت قلت له راه بتلقط النصف وبتزكي وبتعصر وبتزكي عليه اللي بتلقطه، قال لك باهي، تولي الزكاة واجب عليه هو. ما قالوا شيء، الأصل أنها على من جبيت له، وهي جبيت لك ولم تجب له. هو جاي عامل ياخذ في أجرة، لكن الجباية أو الحصد أو الجمع مجموعة لصاحب الشجر مش مجموعة للعامل. وبالتالي إذا كان هناك شرط بأن على العامل يعمل به، بأن على رب الشجر يعمل به، إذا لم يكن هناك شرط فالأصل أنها على رب الشجر. قال بعته بعد أن استقر الحب. أنت الآن بعته بعد الوجوب، والأصل أن الزكاة عليك إلا لشرط. أيضا هذه نفس المسألة الأولى، إذا وجد شرط يعمل به، المشتري يقول لك أراه بنشري وما دخلنيش في الزكاة، أنت اللي بتزكي، أنت اللي بتزكي. أنت قلت للمشتري راني بنبيعك والزكاة عليك أنت، أنت بتتحملها، كان قال لك باهي هو اللي يتحملها. إذا لم يوجد شرط فالأصل على أنها من طابت وهي في ملكه. لما طابت طابت عليه وهي عندك أنت، مش وهي ملكه هو، ما دام طابت وهي عندك أنت، أنت اللي تزكي مش عليه. إذا في هاتين المسألتين إذا وجد شرط يعمل به. الشرط قد يكون غالبا هو الشرط يكون لمخالفة الأصل وليس لموافقته. يعني الأصل أن الزكاة على صاحب الشجر، فلما بيكون شرط بيكون شرط منه هو ليلغي عن نفسي هذا الحق، يشرط على العامل ولا على المشتري. لكن لو العامل أو المشتري فالح وشرط عليه أنه هو يزكي باش بعدين ما يصيرش خصام، فعادي حتى إذا وافق الشرط الأصل يعمل بالشرط. إذا لم يوجد شرط فالأصل في المسألتين على أن الزكاة على ربي الشجر وليس على العامل أو المشتري. يب النصاب، النصاب 5 أوسق اللي هم 40 كيلة، إذا اجتمع من الحب 40 كيلة فأكثر فتزكي، إذا أقل من 40 كيلة لا تزكي. فالعبرة بالنصاب بالحب وليس بالزيت. بمعنى أني مثلا زيتوني شاعت وعطشان، عندي 41 كيلة، طلعوا لي 100 لتر، قولوا لي زكي العشر ولا نصف العشر. بينما تاني عنده 35 كيلة 35 كيلة، ولكن الزيتون متاع شارب طلع له مثلا 120 لترة، تو اللي كيلات أقل طلع له أكثر زيت، قلوا له لا زكاة عليك لأن حبك أقل من النصاب. قلنا النصاب 40 كيلة وهذا عنده 35، فلا ينظر إلى كثرة الزيت وقلته. اللي أقل من 40 كيلة نقول له لا تزكي ولو كان ما خرج من الزيت كثيرا، واللي فات 40 كيلة يزكي ولو أخرج لترا واحدا. هو بعيد لكن نقول إن شاء الله أعصر 40 كيلة أو أكثر ما طلعلاش إلا لترة واحدة، نقول له طلع عشرها ولا نصف عشرها على حسب طريقة السقي. إذن النصاب بالحب ولكن الإخراج يكون من الزيت وليس من الحب، حتى قالوا إذا كان الزيت الحب لا يخرج زيتا يطلع القيمة ولا الثمن، فما تطلعش حب، ما تطلعش حب. إحنا الزيت في ليبيا كله ينعصر أو أغلبه حسب علمي إنه ينعصر، وبالتالي حتى لو كليته ولا بعته حب بتخرصه قداش يطلع زيت وتطلع زكاتك زيت، ما تطلعش زكاتك حب. هذه الأسئلة أو الإجابة عن أسئلة السيد رمضان، تقريبا 5 أسئلة هو أو 6 أسئلة، أخي 6 أسئلة كلها متعلقة بزكاة الزيتون. سيد عبد الله قال ولدي توفي من سنة وكان دافع عربون 100,000 دينار لأرض، فلما توفي الابن ولما يتم بيع الأرض رد الشخص الأموال للورثة، رد 100,000، ولكنه عندما رد قالهم والله 40,000 هذه صدقة مني للأيتام، ما تخششهم مش في التركة، وال60,000 خششهم في التركة، فهل يعتد بقوله أو لا يعتد بقوله؟ لا يعتد بقوله، هم مش ملكك أنت باش تفصل شن تدير وشن ما تديرش. عند المالكية العربون لا يملك، إذا لم ينتهي البيع فالعربون يجب رده، وإلا يكون من قبيل أكل أموال الناس بالباطل. أنت بتاخذ 100,000 على أساس أرض قاعدة عندك، على أساس بتاخذ 100,000؟ فيجب ردها، مدام يجب ردها فهي ليست مملوكة لك وإنما مملوكة لصاحبها اللي هو الذي توفي المورث، وبالتالي 100,000 هذه كلها ميراث، لا يملك هو أن يقول أنت أعطي من رزقك وقول اللي تبيه، أعطيهم 40,000 من رزقك وقول نبيهم للأولاد مش ميراث، نقول لك ماشي الحال. لكن رزق الراجل تقول والله هذه أعطيها ميراث وهذه صدقة وهذه وصية، هذا مش رزقك، وبالتالي 100,000 توزع على الورثة بالكامل. المرأة قالت والله نتنازل لكم مقابل أن تنازلولي على الحوش مقابل أن نعطيكم الفلوس، هذا من قبيل تغيير حدود الله. الباري عز وجل قال فإن لم يكن له ولد قال وورثه أبواه فلأمه الثلث، كان ما عندهش أولاد، فإن كان له أولاد فلأمه السدس، أبوه الآن مع وجود الفرع الوارث له السدس، فالثلث هذا بيأخذوه الأب والأم، تبي ولا تحبي ولا تكرهي، وكان كم نعطيهم قرش واحد، هذا تغيير لحدود الله، تلقين الله عز وجل به. ولا يكون وجود اليتامى للمورث سببا في تغيير حدود الله، مش مدام عنده يتامى ناكلوا رزق الأب والأم، إن شاء الله أبوه هم مليارديرية، إن شاء الله عندهم 10 مليار 10 مليار، والثلث هذا متاع الولد 65 جنيه، نال 65 جنيه أعطيهم للأب والأم مدام يبوهم، كان هم سامحوا، هذه كمسألة أخرى. فمسألة عند يتامى ولا أبوه هم عندهم هذه لا تأثير لها في حكم الله عز وجل، لما يقول فلأمي الثلث ولا السدس ولا لكم نصف ما ترك أزواجكم ولا لهن الربع مما تركتم، ما قالش فقير ولا غني ولا عنده ولا ما عنداش ولا ساكن ولا مساكن ولا هلبة ولا شوية ولا لا لا، قال أعطيه الربع، أعطيه الربع. كان صاحب الربع اللي بياخذ غنيا أو فقيرا ما تفرقش، اللي بيعطي غني أو فقير ما تفرقش، عنده هتام ولا ما عندهش هتام ما تفرقش. وبالتالي الحكم مبدئيا إن 100,000 هذو كلهم يخشوا للميراث، ولا حق للزوجة في أن هي تقولهم ما نوزعش 100,000 إلا لما تتنازلوا لي. وحق الأب والأم المتوفى، لأن الأب والأم لا يسقطون من الميراث بحال، عندنا 6 لا يسقطون من الميراث بحال مهما كثر الورثة اللي هم الأب والأم، وأقل ما يأخذونه السدس. السدس الأم بين التلت والسدس، وهني بتاخد السدس لأن لي فرع وارث. قال لما قال المال هذا لأبناء معناه عنده فرع وارث، معناه أمه بتاخد السدس. الأب الآن شوفوا تفرق مرات يأخذ السدس وزيادة، إذا كان ظنوا تبنويت بس مرات يأخذ زيادة، وإذا كان ظنوا ذكور وإناث يأخذ السدس بدون زيادة. ظنوة المتوفى يأخذ السدس بدون زيادة. فالآن 100,000 توزع على الجميع، ولا حق لي في للزوجة في أن تبخس الأب والأم ولو قرشا واحدا من ترك من تركة ابنهما. اتصال عندنا، نستقبل اتصال من السيد رمضان.
7: أيوة شيخ، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: أنا اللي اتصلت توه من شوية، عندي نقطة أخيرة بالله سامحني يا شيخ.
0: أنت عزيتونه.
7: ما فهمتهاش، بس شوية بس.
0: بتفضل.
7: يا شيخ توه أنا لما أنا مثلا تجني مثلا يعني نحصل مثلا 1,000 لتر مثلا.
0: باي.
7: هذه نزكي على كلها 1,000 لتر ولا نحول اللي نعطيه للمعصرة؟
0: باي، تسمع الإجابة. أنت توا
7: يعني معناها الزكاة في الجملة ولا بعد نحول المصاريف؟
0: أيوة باي تسمع، أنا جاوبت لكن الإجابة باختصار. تسمع الإجابة
7: الله يبارك فيك يا شيخ.
0: باي تسمع الإجابة بإذن. هو شوية مبدئيا مبدئيا هو أخذ يا سيد رمضان.
7: أيوة يا شيخ.
0: هو أخذ منك فلوس ولا أخذ منك زيت؟
7: والله يعني أنا والله نبي نسأل على اثنين، لأن أنت معرض لهذه وهذه.
0: باي تسمع الإجابة بإذن الله.
7: الله يبارك فيك، الله يفتح عليك.
0: ماشي ماشي، أخرج إلى فاصل قصير ثم أكمل الإجابة عن بقية الأسئلة بحول الله.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيد.
1: تحية ليك وانت المشايخ اللي معاك ودار والتعليم بالإذاعة، بارك الله فيك وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله لحصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط في، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصح شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. الإخوة المستمعون والمشاهدون الكرام، أرحب بكم في برنامج فتوى الذي يأتيكم عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM، ويأتيكم أيضا عبر قناة دار الإفتاء الفضائية. نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم على الأرقام 092-092-15-0، 092-092-16-0، وعبر الواتساب على الرقم 092-092-17-0. الأخت أمال، السلام عليكم.
1: السلام.
0: تفضي أخت أمال.
1: أيوة شيخ،
0: تفضي. أيوة تفضي أخت أمال.
1: الشيخ بالله يمد يعني في اشتباه حيث في تشرح لي يعني كيف يعني أولاد العم في عمهم ولا لا.
0: شنو هو؟
1: عندي أخوات أخويا شقيقي، بعدين أنا عمي توفى، أبويا رد مرت أخوه، جابلها ثلاث أولاد وبنتين. وعمي ثلاث أولاد وبنتين. لما توفى عمي توفت مرت أبويا وأمي، يبوا مرت يعني مرت وأولاد عمي في شخص أبويا.
0: يعني عمك عنده صغار وبعدين توفى،
1: عنده ثلاث أولاد وبنتين.
0: أبوك كان عنده صغار.
1: أبوي عنده عشر بنات، عشر بنات مولد.
0: غير شوية، بوك لما تزوج مرت خوه المتوفى كان عنده زوجة وصغار ولا ما عنداش؟
1: لا، هي مرت خوه الأولى عندها ثلاث أولاد وبنتين. لما أبوي ردها جابلها ثلاث أولاد وبنتين.
0: غير شوية ما تلخبطينيش. بوك لما عمك توفى، بوك متزوج ولا مش متزوج؟
1: ايه، امي عندها 10 بنات وولد.
0: 10 بنات وولد، ما شاء الله.
1: ولد
0: ايه. وجاب من الثانية زوج ولاد وبنته.
1: ولاد وبنتي.
0: يعني تحكي انت ولاد المرأة الاولى يورثوا في بوك ولا لا؟ من زوجها الاول.
1: ايه.
0: اللي هم اولاد خو بوك.
1: أولاد أخوه.
0: تسمع. لا ما يورتوش، ما ليهمش علاقة ببوك لا من قريب لا من بعيد. هو عمهم، بوك عمهم، والعم لا يرث منه ابن الأخ إلا إذا كان ما عنداش أولاد. وبوك ما شاء الله عنده هلبة
1: وثلاثة من الأخ.
0: إن شاء الله عنده ولد واحد من الأولى ولا من الجديدة. الولد الواحد يحجب أبناء العم اللي هم أولاد خوه. فالتركة متاع بوك لما توفى زوجته الثانية حية ولا متوفاة؟
1: لا، متوفية في زوج أمي، مات بوك متوفي.
0: يعني لما مات بوك سوينا الزوج متوفيات. خلاص، أما التركة هذه يأخذوها أولاد بوك من الأولى ومن الثانية بس، أما أبناء الأخ فلا يرثون فيه شيئا. أخت أمان، إن شاء الله وصلتك الإجابة. سيد أبو بكر.
2: أيوة، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: كل سنة طيب يا شيخ.
0: الله يبارك فيك، كل عام أنتم بخير.
2: أجمعين جانا. يا شيخ نبي نسألك بالله.
0: تفضل.
2: أنا صمت يوم الوقفة يوم عرفة، وعندي دين من رمضان يوم واحد. بيجوز ربطهم الزوج مع بعضهم؟
0: أنت ربطتهم ولا ما ربطتهمش؟
2: والله تبي الحق علينا نربط لكن ما ربطتهمش.
0: تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
2: شكرا يا
0: ماشي، السلام عليكم. سيد صالح، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله شيخ، كل سنة طيب إن شاء
0: الله. الله يبارك فيك، كل عام أنتم بخير.
3: في سؤال عندي يا شيخ، عندي صديق نبي نحول له حساب الأغراض الشخصية. وطبعا من غير مقابل، يعني بيبيع بعدين الحسابات بتاعه ويرجع لي المبلغ بتاعي كاش طبعا.
0: وانت بتعطيه كاش ولا بتعطيه حوالة؟
3: لا، من حوالة تحويل
0: باش يرد لك هو كاش.
3: ايوه بالضبط، بتملي كاش.
0: لا لا لا، حرام، الزوز حرام. هدايا اللي تدير فيه ربا صريح، انك انت تعطيه بالحوالة وتطلب عليه انه يرد لك كاش، هذا رد باحسن صفة مع الشرط، وهذا سلف جرى نفعا باتفاق الفقهاء، وهو ربا. هذه أولا. باي. تاني حاجة، أصلا البطاقة الآن قاعدين متوقفين فيها، لقلنا ديروها لما تديروهاش، ولا يجوز لشخص أن يقدم على عمل حتى يعلم حكم الله فيه. علاش؟ لأن المصرف قاعد ما ردش على دار الإفتاء، بعتولة دار الإفتاء، بعتولة قالوا لها أعطينا المعاملة باش نفتوا فيها، اتأخر فترة من الزمن، وبعدين بعت المعاملة واجتماع مجلس البحوث والإفتاء واعطوه ملاحظات عليها، قالوا له هذه عدلها باش نقوله حلال، وإلى الآن ما ردش علينا. عندك انت لا رد الرد الأولى، لكن الرد النهائي اللي على ضوها نقوله حلال ولا حرام ما زال. انت تبي تقلد غير دار الإفتاء، هذيك مسألة راجع عليك انت، لكن كان تبي رأي دار الإفتاء الآن لا تقدم عليها، مش لأنها حرام، لأن احنا مش عارفين الحكم، وما دام مش عارفين الحكم نتوقفوا لين نعرفوا كان وين حرام نسيبه بكل، وكان حلال نتوكلوا على ربي. وبالتالي الآن حتى لو اتضح بعدين حلال وصدر الدار الإفتاء فتوى أن حلال، رد بالك تدير هذه متاع تعطيه حوالة وتطلب منه نقدا، لأن هذه سلف جرى نفعا وهو محرم. تبي تديرها ديرها لله، أعطيه 13,000 ويرد لك 13,000 حوالة، ولا أعطيه 13,000 كاش ويرد لك كاش عادي، لكن تعطيه حوالة ولا بشيك ولا اللي هو وتطالبه أنه يرد لك نقدا، هذا سلف جرى نفعا بشرط، وهو محرم عند الجميع.
3: تمام يا شيخ، بارك الله.
0: ماشي ماشي ماشي، السلام. سيد علي، السلام عليكم.
4: عليكم السلام شيخ، كيف
0: حالك؟ الله يبارك فيك
4: شيخ. ما
0: سؤال
4: في سيارة حبوب،
0: شنو هو؟ سيارة حبوب.
4: ايه، جيب حبوب من الميناء
0: يبيعوا ولا شنو يعني؟
4: لا لا، سيارة حبوب
0: للمصانع. سيارة توصل في الحبوب للمصانع؟
4: ايه، توصل تجيب من الميناء للمصانع للأعلاف.
0: ايه تمام، به
4: ويطلقها في الاحلاف وغادي في المصانع وتشوفها، وبعدها يخلصها شوية حبوب لبسيهم بالشياء، فيها اكبر شيء.
0: يعني انت تنقل في الحبوب من الميناء الى المصانع؟
4: لا، مش هني سيارة جيران يأكلوا فيها حبوب. يعني يخلصها.
0: والله صوتك شوية مش واضح يا سيد علي. جيرانك هم اللي ينقلوا من الميناء إلى المصنع، وبعدين السيارة لما يفرغوها يفضل فيها شوية حبوب. يعني انت سألت قلت له انت خيركم ما تكلموش على الحبوب اللي يفضلوا، قالك هذا امر عادي كل طعم. لا جائزة، ما فيها شيء بإذن الله تعالى. اذا كان هو فرغ السيارة، لا لا لا لا لا، هو لان مهما ينظفوا مهما يديروا بتقعد شوية أثار زي القزة والشرشور وكذا مهما يديروا.
4: يا حمد هو صحيح هذا.
0: ما دام تقعد ما دام تقعد وهم متساهلين فيها، لأن هي الطن تنقوله مثلا ترفع 4 طن ولا 5 طن، جت في الكيلو ولا زوز كيلو هذا ما يحسبوش فيه، وبالتالي ما دام يتسامحوا فيه حتى 5 كيلو حتى 10 كيلو ما دام يتسامحوا فيه فالأمر جائز، ما دام عفويا تم مش بالقصد هذاك، لأن ما عنده علاش هو بيخنب لك أنت. لو كان بيخلي لي للسعي متاعه نقوله لابد ما تدير الإجراءات أنك تصب الحمولة كاملة، لكن هو بتاخذها أنت، فغالبا هو مداير اللي عليه، وهذه بقايا يتساهل فيها فلا حرج بإذن الله تعالى. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما لقى تمرة طايحة كان بياكلها، وقال لولا أني أخاف أنها من تمر الصدقة. يعني الأمور البسيطة هذه اللي بين الناس ما يحسبوش فيها شربة المية وشوية، هذا كله جائز لا حرج فيه بإذن الله تعالى. والدين والديك إن شاء الله. السيد عبد الله.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: كل سنة وانت طيب يا شيخ.
0: الله يبارك فيكم
5: على مجازاتكم وفي ميزان حسناتكم إن شاء الله يا رب العالمين.
0: آمين يا رب العالمين.
5: أنا عندي مجموعة تساؤلات إن شاء الله تكون بسيطة، ونفس الوقت نبي منك توجيه.
0: باي إن شاء الله خير يا رب. هاي
5: بارك الله فيك. أول شيء على ذكر الحملات، السؤال الأخ اللي قبلي، أنا أحيانا مثلا ناخذ في بضاعة لوالدي لوالدتي، طبعا أنا متزوج وعايش في طرابلس، لكن والدي ووالدتي في جبل، فأنا أخذ مثلا بضاعة بالبطاقة وكذا. لما هي الوالدة لما بترد لي تقول توا نعطيهم لك كاش، أنا بدي شنو حكمها يعني هيك من غير يعني ده ما فيش بيناتنا أي شروط وكذا، يعني تعطيني كاش وخلاص نعطيهم لك كاش وتاخذ بالبطاقة.
0: باي أنت لما أنت تشري بالبطاقة انت نقوله في بالك 90% بترد لك كاش ولا 50% ولا 1%؟ ولا
5: والله على حسب، مرات لما ناخذ مثلا بضاعة مثلا 500 ولا 600 يعني حاجات مثلا زي الأدوية بتاعهم وكذا تقول لي اننا نعطيهم لك كاش، مرات حاجات بسيطة.
0: يعني انت الغالب عليك انه بيردوا لك كاش ولا بيردوا لك بالحوالة؟
5: لا كاش، لا كاش، دائما كاش، لأن هي حتى الحوالة ما يعطوش
0: يحوله. تمام. يعني أنت لما شريت لهم شبه عندك يقين أنه بيردوا لك كاش؟
5: باي
0: تمام.
5: تمام.
0: بقى.
5: السؤال الأول. السؤال الثاني هو مدينة، طبعا إحنا من الجبل وأنتوا زي ما تعرفوا نحن مذهبنا مذهب الزيبادي، فهو استفسار أو استفهام إنه علاش مثلا ما أثناء ذكر بعض الفتاوى أو المسائل الفقهية ما تذكروش في الفقه الإباضي، خاصة من لاحظت يعني بارك الله فيكم يعني تذكروا في بعض المدارس الفقهية أو المسائل الفقهية في بعض الشافعي والحنبلي والحنفي وغيرها، لأن يعني حتى في واحد من الشيوخ عندكم ما يحضرنيش تسمع أنه محضر رسالة ماجستير أو الدكتوراه في الفقه المقارن، وذاك فين حتى من ضمن الفقه الإباضي. هذا يعني استفسار يعني
0: في المسألة هذه. أنا أنا العبد لله رسالتي في الدكتوراه هي في المقارنة كاملة، في المقارنة بين الإباضية والمالكية، والكتاب مشهور ومطبوع. مطبوع لكن مش مشهور.
5: انت اللي تكلمت وقت على مسألة صلاة السفر وصلاة المغرب على اساس انها ممكن جبرية يصلوا قصر المغرب.
0: ايوه.
5: لا هذا للتصحيح فقط، سامحني يا شيخ. يعني التصحيح. لكن احنا ما نقصروش فيها صلاة المغرب، ما عندناش نقص يعني. فقط سنة المغرب اللي احنا سنة مؤكدة عندنا ما نفضلش فيها في السفر.
0: ما هو المقارنة مش في الواقع الليبي، المقارنة كانت بين كتابين، بين كتاب شرح النيل لأطفاش هذا وبين الشرح الكبير. طبعا أطفاش هذا من مدرسة، لأن حتى الإباضية مدارس ما هيش مدرسة واحدة، يعني تقدر تقول زي المالكية والشافعية مثلا.
5: نقول المشارقة والمغاربة.
0: أيوة عندهم مدارس حتى هم، فلما لقيت في الكتاب لقيت هو منتصر للقول أو الفرقة متاعه هو زي ما تقول إنه يقولوا يقصروا، وعندهم أشياء تانية يعني غريبة كانت عليني، منها مثلا جواز التيمم على الهواء باعتبار قال له جرم بدليل إنه يقلع في حياش ويطيح فنخل وكذا، فقال هذا معناه لي جرم لي جسم، فما أظنش حتى هذا اللي هني يقولوا به، ما نعرفش، لكن ما أظنش ما أعتقدش إنه يقولوا به،
5: لأن فيه تعمق وتوسع في
0: البعض، لكن على وني للأمانة ما سألتش عليها، لكن هذا لوني قلت راني مثلا على الأقل أهلنا في ليبيا ما يقصرش في صلاة المغرب، لكن على كل حال بإذن الله تعالى هذه التوصية اللي قلتها توصل للمسؤولين بإذن الله تعالى إن شاء الله.
5: إن شاء الله. سامحني وعلى إطالة بس آخر توجيه اللي هو صلاة الأطفال ما بين الصفوف. وإحنا غادي في الجبل اللي مأخوذ عليه وكذا أن الأطفال دائما للخلف في الصفوف الخلفية، لكن هنا في طرابلس وفي جامعة بجنبي وكذا الأطفال يخلوا فيهم ما بين الصفوف وكذا يخلوا فيهم حتى وراء الإمام مباشرة، إحنا في المذهب نسمى فيها السترة. يعني وراء الإمام لازم يسموا الصف اللي وراء الإمام بشرط إنه يسموا بالسترة، لأن زي ما تقول يسروا على الإمام، لأن حتى لو سمح الله يصير له أي ضرر.
0: واضح سبب التسمية واضح، صار الاستخلاف مرد صار أي حاجة يقدروا يديروا راي باي الأطفال هادو اللي وراء الإمام بالضبط قداش عمرهم؟
5: لا أطفال متاع 10 سنين نحدا بالكثير، كان أكثر بإعدادي يعني.
0: باي تسمع الإجابة.
5: يعني أطفال يعني اللي يعني أنا كذا مرة سير مثلا حتى الصف الثاني أو الصف الثالث يجي بجنبي يشوش علي لين نكشخ عليه، نضطر نكشخ عليه يعني.
0: باي تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
5: تمام. وتوجيه الأخير سمحني يا شيخ والإطالة وسمحني المستمعين. الإنسان التوه أو الكراسي أو هو أيهم أولى؟ هل الإنسان يصلي قاعدا يعني اللي ما يقدرش يصلي قائد يصلي قاعد ولا يجيب كرسي وقاعد؟ هذه النقطة. النقطة الثانية توا في للأسف بدو كانوا قاعدين دا يمثل زي كانوا قاعدين على البحر، مساند الكراسي هادو شباب صغار بصحتهم مديرين مساند يجيب الصف الأول ويمدوا في رجليهم، يعني تقول عليهم حنين رجليهم، حقيقة شيء مؤسف ومقزز حتى للمنظر يعني حقيقة. في بعض الجوامع في يوم تمشيت لجامعة من غير ذكر أسماء دايرين صالون وراء الصف الإمام، صالون رسمي خادمينه.
0: هذا يعني تقصد اللي تبدو فيهم المسند لوطة ولا؟
5: نعم.
0: المسند اللي تبدو فيه لوطة يتكى عليه اللي بيقرأ
5: وهيك. في اللي يطبقوا فيه في بلاستيك، في البلاستيك.
0: لا في حتى اللي بالحديد، في تو اللي بالحديد. نعم. توه بالحديد والمسند مدايرين له زي الجلد هيك يعني تابتات يعني تابتات حتى تبي تنحيهم ما تقدرش، لان تقد الضوات وقصة مش عارف ريتهم ولا لا.
5: والله شيء مؤسف ومقزز يعني نخش بنصلي حتى بنخش بناخذ مصحف من قدام مات برجليه ومتكي وشباب صغار مش حتى كبار وكذا يعني ما فيش يعني اي عذر.
0: بتسمع التعليق
5: ان شاء الله. تبي تتكى عندك في العرصه في الحيط برا كعمل زلتالي في للاسف ادبيات المسجد للاسف منهاره جدا اللي نشوف فيه يا شيخ، وهذا اللي نشوفه هنا في طرابلس حقيقه يعني.
0: ان شاء الله ربي يهدي الجميع.
5: بنطلب منكم توجيه، ويا ريت التوجيه هذا يخطوق هيك يمنجوا الشباب ويعرضوا زي ما يمنجوا في بعض المحتوى
0: باذن
5: الله. سامحونا على الاطاله وسامحونا المستمعين.
0: الله يبارك فيك. بارك الله فيك. تقريبا نكتفي بهذا القدر. كان اضطريت بعدين السيد عمر قال كيف أحسب الثلث الأخيرة من الليل؟ قسم الوقت من أذان المغرب إلى أذان الفجر. الآن بدون مثلا حسبة الدقائق المغرب يدن 8 ومعها نقول 8، والفجر يدن 4 ومعها نقول 4، ولا نقوله 4:30 باعتبارة شوية هني وشوية هني، 4:30 عندك من 8 إلى 8:12 معناها 8 ساعات، هادو 8 ساعات بتقسمهم على 3 يطلعوا ساعتين، ثلاث ساعات إلا ربع تقريبا، ثلاث ساعات إلا ربع بتضيفهم على الثمانية، وتضيف ثلاث ساعات وربع على الثمانية الأخيرات، هم اللي يطلعوا ثلث الليل الأخير، هيك هذه الحسبة. وهذه مرات تفرق بين الـ بين الـ بين الليل، بين الشتاء وبين الصيف. شتاء الآن الليل قصير جدا، فيكون ثلث الليل قصير. الليل في الشتاء طويل جدا، فيكون ثلث الليل طويل، يكون ثلث الليل طويلا نوعا ما. هذه هي طريقة، يعني كل يوم وحسبته. لكن أنت ما تبي تخليها، يعني لو تبي تتيقن 100% أنك في ثلث الليل الأخير، بل في أفضل الأوقات بعد الأذان الأول، من بعد الأذان الأول إلى ما بعد الأذان الثاني، هذا أفضل وقت. حتى قبل بربع ساعة نص ساعة، هذا كله داخل في ثلث الليل قطعا، في الصيف وفي الشتاء. كان تبيها بالدقيقة لأنك تقيم ثلث الليل كلها، أنا قلت لك الطريقة، تجيب آلة حاسبة وتحسب قداش يدن المغرب وقداش يدن الفجر، وتقسم على ثلاثة، الناتج تزيد الأول على أذان المغرب ثم تزيد الثاني، تطلع لك الواحد ونص، اثنين ونص، ثلاثة، اللي هو على حسب كما قلت لك بالحسبة التي ذكرتها لك. سيد عبد الله يسأل عن ما معنى اعتزل النساء في المحيض. لا، ليس هذا، قال شد النبي صلى الله عليه وسلم، شد عليها أو لتشد عليها مئزرها ثم شأنك بأعلاها. أي شيء فيه تمتع بدون القبل جائز. طبعا الدبر هذا ممنوع لحائض ولا لغير حائض، أما القبل للحائض ممنوع. يعني مثلا إذا مدايرة استعداداتها لنزول الدم ولابس الملابس الداخلية، كل باقي الجسم أنت حر فيه، مما يجوز لك أن تستمتع به. السيد مصباح، السيد يونس، السيد يونس والسيد من هو؟ وسام، السيد يونس والسيد وسام تكلموا على موضوع الساعة اللي هو التوطين. تكلم الله للتوطين، هذه الشيخ الصادق الغرياني اللي هو مفتي البلاد تكلم عليها من 10 سنين، والفيديو موجود. أبحث أنت، أقول خطورة التوطين واكتب المفتي ولا الصادق الغرياني، يطلع لك من 10 سنين قايل الكلام هذا، مش من توا. الآن وقعت الفأس والرأس أو يكاد، بني ما نبيش لا للتوطين. هل يكون بقتل الناس، بقتل العمالة، أو بضربها، أو بأخذ أموالها؟ لا، هذا لا يجوز. دخلات الدولة، دخلات الدولة إما متعمدة وإما بتهاونها، فما تجيش بعد ذلك تظلمه أنت بقتله. رد بالك، الآن الدعوات لغدوة يبوا يديروها، أنا خايف منها صراحة، خايف منها، مش من ما نبيش لا للتوطين، لأن هذا الجموع لما يديروا تضمن إنه ما يفسدوش، ما يحرقوش زي ما داروا جماعة الكرة، تضمن إنه ما يعتدوش على بعض الأفارقة ولا غير الأفارقة المهاجرين، ومعاش يفرقوا بين اللي خاش بورقيه واللي خاش بدون ورقيه. إذا كان تضمن نقول لك برة، أو مرات نجي معاك أنا. وكان الحكاية ما تعرفش من المداير وكذا، وممكن يصير اعتداءات زي ما رينا في بعض المدن وبعض الأماكن. الله لا يحل الظلم. أفريقي ولا مش أفريقي، عندك لا للتوطين، عندك إجراءات معينة يدير فيها العالم كله. تعالى شدها، حطها في مركز احتجاز، خذ عليه فلوس ولا ما تبيش تاخذ فلوس، هذه قضية ما تعنينيش هلبة، وإن كان كل الدول تاخذ، وتشدها وتسفرها لبلاده. أما قصة نطلع ونقعد ونقتل فيهم ولا

يعني كل واحد خاش هجرة غير شرعية يباح لي في الشرع أنني نقتل؟ لا لا لا, لا يباح, ولا يباح حتى للدولة. لا صنت سكر حدودك من غادي, مش تقعد تاخذ في الفلوس وتجيب فيه وبعدين تقول لا طلعوا انتم وقتلوه. لا ما نقتلاش أنا, ولا نضربه, ولا نخنب منا ماله, ولا ندير لعين. هذه مسؤولية الدولة, الدولة هي الذي. لكن الجموع هذه لما تطلع كان مضبوطة وكذا, ذي ما مع التعبير السلمي, أطلع وطالب بحقك ووقف وقول عادي. لكن اللي نشوفه فيه ما فيش ناس يطلعوا حتى لمطلب مشروع إلا لما يفسدوا. هذا اللي رناه قبل يعني, إلا ما نذر حقيقة, إلا ما نذر. فإذا كان لا للتوطيد من ناحية الشرعية لولي الأمر أن يحسم, يعني هو صحيح الأرض لله وكذا, لكن جعل لنا ملكا, يعني ني الأرض كلها لله, لكن بيتي اللي شاري بفلوسي وتعبي, ما يجيش واحد تاني يخش يقول لي والله إني نسكن فيه الأرض أرض الله, ولا الأرض أرض الله, ولكن أعطاني حق تملكها وكونها خاصة بي, وبالتالي نقول لك أطلع من حوشي. كذلك البلدان, مسألة أنها بتقول لا والله الأرض لله وخليهم كلهم يخشوا وما ديلاش حدود وكذا, هذه أظن أن مسألة تجاوزها الزمن. إن كانت تجوز في الوقت الأول فلا تجوز في هذا الوقت, لأن بعدين الدولة ما عادش تقدر تخدم على مواطنيها بهذا المعنى. كان كلها بتجي تنقص في ليبيا, واني برا في ليبيا بالبلاش ونعطوه ونديروا لك رقم وطني ونصرفوا لك, الليبيين حيموتوا. بالتالي من ناحية الشرعية للدولة أن تفعل هذا الأمر. الدولة والله قداش تبي مثلا أني بما لا يضرني ولا يضر شعبي نبو نص مليون, هي اللي تضبط النص مليون اللي يخشوا, وهل هم من أهل الكفاءات ولا مش من أهل الكفاءات. لأن للأسف إحنا في ليبيا نتشرطوا, ساسي ويتشرط, ترى طلع العمالة كلها توا في يوم واحد في ليبيا, والله حتى الخبزة ما عاد داقين واكلينها, ولا تلقى حوش ينبني, ولا تلقى سيارة تصلح إلا ما ندر. لأن احنا نحسب وروحنا شعب الله المختار, نبو ناخذ فلوس من الدولة ونبو نسافر ونبو نعالجه. من اللي تلقى عامل يخدم لك زليز توا الآن ليبي, ولا يخدم لك بلوك, ولا يصب لك حوش, ولا يعني ما يجيش حتى واحد في العشر آلاف. ما نبيش نقولك مني اللي لم في القمامة الآن, تعال طلع الفارقة كلهم وتوا كان ما تلقاش لك ناس خشت حتى للحوش, خذ مني اللي تبيه. فكونك انت تجيب أجانب هذا حتم على كل بلاد في العالم, ما فيش بلاد ما عندهاش أجانب أبدا, حتى أمريكا هي أقوى دولة في العالم وكذا. لكن أني نعرف من نجيب, أني ناقصيني أطباء نبي نخشش لأطباء بس, ناقصيني مثلا العمالة متاع القمامة قداش أني نبي 20,000, نبي 30,000, ما خششش 3 مليون باش يخدموا لي خدمة 20,000 لأنه بيضروني. وبالتالي الدولة هي التي ينبغي الضغط على الدولة باش, لأن رأوا قصة التوطين هذه ضغط عالمي من دول معينة تبي تغير التركيبة السكانية في ليبيا وبتدير مشاكل معينة. لكن اللي جابها الضغط هي الدولة مش الناس. الناس يضغطوا على الدولة باش الدولة يعني تتكفل بواجباتها, ماشي الحال. انت بخلي لي البلاد مفتوحة واللي يبي يخش يخش وكذا, انت وينك كدولة؟ نضغط عليك احنا كشعب, نضغط عليك نطالبوا بحبس الناس اللي تزور في الارقام الوطنية. الان تكلموا على لا للتوطين, لكن ما تكلموش على اللي يزوروا في الارقام الوطنية, وهذيك مصيبة اكثر من هذه. مزوز مصايب, لكن هذيك بيقاسك في رزقك في النهاية. هذا أنت تبيه, ويوم ما تبيش تقدر تطلعه, لكن لما يبدأ ليبي كيف تبي تطلعه؟ وبالتالي الموضوع خطير ويحتاج إلى حكمة, مش بالعفار.

0: كون لا للتوطين، حنين على لا للتوطين، لكن الطريقة كيف هذا اللي يفرق. احنا نبوها بالقانون ونبوها الدولة ونبوها كذا، وانت تبيع اللي تلقاه تعالى، قلت له اللي تلقاه تعالى لزة، واللي تلقاه اخنب بنا باش هم يقلقوا يروحوا، هذا ما يجوزش، وبخاصة للناس اللي خاشين بتأشيرات. هذا الدولة اعطتها عقد امان، ما يحق لكش انت مدام ما مصدرش منا ما يخالف هذا العقد، ما خنبش ما قتلش ما كذا، ما يحق لكش انت لا تلز لا تاخذ منا فلوس لا تخم بلا غيره. فنحتاج من الدولة وقفة صريحة في هذا الأمر، وان شاء الله يا رب تمشي غضوة المظاهرات هذه على خير، وما يصير شيء قتل، لان تعرف لما يصير قتل وكذا انت مش زي اللي يزيد الطين بالله، انت بتلخبطها تلخبطها شينا بعدين. غضوة لو يموت واحد أفريقي أفريقي واحد بس، حتكون المصايب على ليبيا جملة وليس فرادة. أطلع والظاهر واضغط على الحكومة بمطالب مشروعة، لا تؤذي أحدا، لا تفسد شيئا للدولة، لا تحرق شيئا، لا تقفل طريقا على المارة ولا غيره. هيك احني معاك، أما غير هيك وإن شاء الله يخيبوا الظن ويكونوا بالطريقة هذه اللي نبوه. احني خايفين من هذه الدعوات أن تصير فيها ما يكون ضرره أكبر من نفعه بكثير. أما غير كان الناس كي حضارية ومشوا قدام الأمم المتحدة ولا المفوضية ولا اللي هي، وقاموا لافتات واعترضوا بدون أي منغصات، يا ريتها والله. أما الهرج والمرج هذا هو اللي خايفين منه، وهذا شيء، ولا للتوطين شيء تاني، احنا معاها لا للتوطين. وتكلم الدار الافتاء أكثر من مرة على قصة تزوير الأرقام الوطنية، وأن هؤلاء يجب أن يحاسب ويجب أن يشد على أيديهم، وما دام هو بيدخل ليبيين تمن عنه هو يكون ليبي أصلا وديره مواطن درجة تانية ولا ثالثة، لكن هذا الدولة ما تدير شيء وبتجي أنت بعدا تضرب الأفارقة وتقتل الأفارقة وتزر الأفارقة وتؤذي الأفارقة. هذا زي ما قلنا راهو المنظمات الحقوقية مش حتصيبك بعدين، راهو تعال وقف وارفع اللافتات، وقف حتى شهرين والله ما عندهم ما يقولوا عليك كلمة، لكن الطق في واحد منهم يطلعوا لك بعدين حقوق الإنسان ويطلعوا لك الدنيا كلها ويديروا لك مشاكل ليبيا الآن مش ناقصتها، وحيقعدوا لما انت تضرب ولا تقتل منهم حيقعدوا حيزيدوا ويصير أحرف من اللي تبيه ويديروا عليك عقوبات تانية. فما تكونش انت زي ما يقولوا المصريين الدبة اللي قتلت صاحبها، لقيت دبانة تزنزن عليه وهو راقد، خدت بلوكة وتبي تقتل دبانة فشخت راس صاحبها. هي حتى لو ماتت الدبانة التصرف غلط، فما بالك احنا متأكدين ان اذا قتلوا صار حالات قتل حيزيدوا أضعاف مضاعفة، والحكومة اللي كانت تساير في 5% تبدأ تساير 70%، واللي كانت متقاعسة 90% حتولي متقاعسة 3000%، وبعدين انت عيط وقول ومعاش حيعدل عليك حد، ولا مازال تقدر توقف أصلا. وبالتالي الحكمة كويسة، الحكمة في هذا الموضوع كويسة، نحن مع الغاية ولكن الوسيلة ينبغي أن تكون بالطريقة التي تنفع ولا تضر. هذا إجابة السيد يونس، وتقريبا هيك هذا كملناهم. السيد عبد الله قال أحيانا ناخذ في بضاعة بالبطاقة ونشري لبوي وأهلي في الجبل، ولما نعطيهم يعطوني كاش. لما سألت قلت له انت شني عارف بترد، قال لي والله عارف بالرد كاش، لان هم حتى التحويل ما يعرفوش يحولوا. انا ارى ان هذا ربا. لماذا؟ لانك انت الان اعطيت وفي زمن بين الاعطاء وبين الرد، وسترد باحسن بواقع الحال. إن إحنا عندنا قاعدة شرعية يقولوا المعروف عرفا كالمشروط شرطا. وني سألته وقال إني متيقن أو شبه متيقن إن بيردوا لي كاش نقدا. إذا أنت هني كأنك قلت لهم بنسلفكم بالبطاقة وردوا لي نقدا، وهذا سلف جر نفعا لا جدال فيه إذا كان بشرط. الآن ما في الشرط، ولكن واقع الحال والعرف يفيد أنه يعلم أنه سيرد نقدا. في هذه الحالة ما أراه والله أعلم أن هذا ربا لا يجوز. باشن الحل أنك تأخذ النقد قبل، يوم تمشي تقول لهم والله إحني سألت وقالوا لي هكي وزيدوا أسألوا أنتم، وكان قالوا لكم ما فيها شيء بعدين الذي أفتى يتحمل، وكان قالوا لكم ربيع يقول هايمي يعطيني 1000 جنيه تحت الحساب، ولما نشري لك بالبطاقة نخصمه، شريت لك مرة 200 نخصمه 200، شريت لك 70 نخصمه 70، ونديره حتى وريقة باش نوثقوا الحقوق. ما تقولش لا والله أنا نقول لأمي هيك ونتحشم، لا ما تحشمش من الربا، أو تبرع تبرعا أعطيها 200 وما تدورهاش. أنا هيك مداير أمي لما تبي حاجة تجيب لي نقد، وكان شريت لها بأزيد مما احتاجت نقول خلاص اللي شريتها ما تدوريش. هذا إذا كان مش من الأول نبي نجيب بالبلاش، لا قلت لي لا لا غير خذ 200 جنيه وجيب لي 1 2 3 4، شريت ب 220 230، لما تقول لي خذ 30 زايدات نقول لا لا ما نبيهمش. ما الفرق بين الحالتين؟ ما الفرق أنني نخلص بالبطاقة وناخذ نقدا بعد زمن حرام، ولما ناخذ النقد ونخلص بالبطاقة جايز؟ لأن هذيك هي اللي سلفت الأولى، سلفت النقد وهو أفضل. ولا مانع شرعا من أن الرد الأقل، هذا جايز، أني نعطيك نقدا ونقول لك رد لي بشيك هذا تبرع مني، لكن نعطيك الأقل ونشرط عليك بلسان العرف ولا بلسان الشرط أن ترد لي الأكثر هذا ربا وسلف جر نفعا. هذا الفرق بين الحالتين. أو الحالة الثالثة كانت تتحشم تقول يا أمي إني معاش تردوا لي نقدا، حتى مثلا إذا تحشم تقول أعطيني إني قبل، ولا مرات ما يتوفرش عندها النقد، ولا تقول أنت بدين لي برامج، قولها بقى خلاص يا أمي 500 جنيه شوفي أي حد يبيهم ويعرف يحول وأعطيه 500 جنيه ويحول لي المبلغ، أعطيها رقمك الآيبان ولا العادي أخوك ولا أي شخص آخر، أعطيه 500 جنيه وحيفرح بهم هو ويحول لك هو 500 جنيه حوالة، تعطيه الرقم متاعك ولا الآيبان ويحول لك. بهذه الطريقة لا تتحشم مع أمك ولا تقع في ربا. هذا ما أراه والله أعلم، لأن سمعت أن بعض المشايخ قال جايز لكن ما نعرفش مني، فإذا كان في شخص قال هيك ولا عادي وتبي تتبع هو ولا بتقلد هو هذه كمسألة راجع عليك، لكن أنا أراه والله أعلم حتى بعد ما سمعت القول متاعه أن هذه ربا، أنك تخلص بالبطاقة وتعرف قطعا أنك سترد نقدا. تو كان ما تعرفش عادي، كان صاحبك قلت له رانيني بنشري لك بالبطاقة ورد لي حوالة، قال لك باهي وشريت له بالحوالة بعدين قال لك برد لك نقدا عادي معلش، لأن هذا تبرع منا، والرد بأزيد صفة جائز شرعا ولا يعتبر من قبيل الربا اللي هو كله سلف جر نفعا فهو ربا. هذا حديث وإن كان ليس صحيحا ولكن الأمة أجمعت على الأخذ به، أي سلف يجر نفعا أو أي قرض يجر نفعا فهو ربا. الآن أنا لما سلفت 500 بالبطاقة ونعرف أنه بيرد لي 500 نقدا هذا سلف جر نفعا. أمتى ما يكون سلف جر نفعا؟ كان قلت له بنخلصك بالبطاقة ورد لي بالبطاقة ولا رد لي حوالة وبعدين قال لي معليش يخد نقدا، هذا رد بأحسن صفة وهو غير مشروط فيجوز، أما إذا كان مشروطا فلا يجوز والله أعلم. قال لماذا لا تذكرون الفقه الإباضي؟ الآن المسؤولين يسمعون الحلقة ويتابعون كل الحلقات والتعليقات، وبإذن الله تعالى صوتك يا سيد عبد الله قد وصل. نتكلم على صلاة الأطفال بين الصفوف ووراء الإمام. هو الأفضل أن يكون التالي، لكن أمتى؟ إذا ضمننا أنهم لا يزعجون. وهذا غالب الآن في مساجد في طرابلس وفي تاجورة يحطوا في طلبة القرآن التالي، ما يكملوش بهم حتى في الصف، وهذا خطأ. يعني يبدو مثلا الرجال صفين ونص هم يديرون الصف الرابع، النص اللي فيه الرجال يخلوه فاضي، وهذا على حديث أنس غلط، قال فصففت أنا واليتيمة وراءه والعجوز من ورائنا، فما خلاش اليتيم اللي هو الصبي وراه، لا مدام فيه وساح حتى في جنبه. فحتى احنا نبو الأطفال إذا قلنا والله نخلوهم هم في الأخير والصف فيه متسع أن يخشوا في الصف ثم بعد ذلك يديروا الصف الأخير، هذا متى؟ إذا ضمننا أن ما يشوشوش، لكن غالبا لا. تلاحظوا فيهم لما يبدوا مع بعضهم يبدوا يتعاركوا ويتضاربوا ويبصروا ويديروا، لكن لما يبدوا يجوب في جنب الرجال ما يديروش الكلام هذا. نستثنوا من ذلك الأربعة الخمسة اللي وراء الإمام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، لأن زي ما قال سترة، وفعلا غلط الإمام يبي من يسمي له، صار استخلاف، صارت أي حاجة، نبوا اللي وراء الإمام هذو ناس عاقلين ويقدروا يرقعوا الصلاة ويقدروا يديروا حل المشاكل، ما نبوش صغار. أما يمين الإمام بهلبة وإصارة وفي الصف الثاني ولا الثالث، أنا أرى باش ما يشوشوش على الناس أن يكون بين كل زوز كبار نفر ولا نفرين من الصغار، نفر ولا نفرين من الصغار، هيك نضمن أنه ما يشوشوش. لكن لو بتحط وراء، وهذا نقول فيه عن تجربة يعني مش هيك حاجة خيالية، لما يحطوهم التالي تسمع في السجود هذا يضرب في هذا عنفقه، وهذا يصك في هذا، وهذا يدف في هذا، وهذا يضحك وهذا، لكن لما يجوا بين الرجال عادة يتحشموا، يخاف، يقولك يكشوا علي ولا يضربوني ولا يديرولي ولا يديرولي. والمسألة اجتهادية، ما يروا أهل مسجد قالوا لا ولا احنا بنحطوهم التالي حتى شوشوا، عادي ما فيش ما يمنع شرعا أن يكونوا التالي، ولا ما يمنع شرعا أن يتخللوا الصف، إلا زي ما قلنا ماذا بينا اللي وراء الإمام بالضبط لا، لأنه هو اللي بيقيم الإمام، وهو اللي بيراقب الإمام، وهو اللي بيفتح الإمام، وهو اللي بيستخلف إذا حصل استخلاف. معناه الآن أنا عمري قداش 51 عام ولا 52 عام، وعمري ما رأت حالة استخلاف في حياتي، ولا حد مجمعة قال صارت حالة استخلاف في المسجد، ما نعرفش هل هو حقيقة ولا الناس ما حتى اللي يصير لعذر يخاف يكمل الإمام، ولا ما نعرفش شنو صاير بالضبط. لكن في النهاية يهمنا إن اللي وراء الإمام حتى كان طاح الإمام ولا صاخ ولا صارت له مشكلة، زوز من الثلاثة يطلعوا واحد يكمل، المهم المنطقة هذه ماذا بينا تكون ديما محجوزة، مش حتى للغير الأطفال، راهو حتى اللي ما يعرفش ولا كذا ماذا بينا ما يخدش المنطقة هذه. وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. قال أما أفضل يصلي على الكرسي ولا يصلي على الـ الـ الـ الـ الأرض؟ إذا كان يقدر يقوم ببقية الأركان الصلاة على الأرض أفضل، لكن كما لما يصلي على الكرسي يأتي بأركان لا يستطيعها إذا جلس على الأرض، بعدين نقوله على الكرسي. وبالعكس إذا كان على الأرض يأتي بأركان لا يستطيع أن يأتي بها وهو على الكرسي، نقوله لا يجب لك على الأرض، يجب عليك أن تصلي على الأرض. لكن كان زي بعضهم على الأرض أفضل، لأن هكذا ورد عن ابن عمر كان يصلي متربعا، وقال هكذا كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. نقولوا ما عندهمش كراسي، لا عندهم كراسي، لكنه كان يصلي على الأرض. لكنه أفضلية وليس وليس وجوبا. يعني اللي صلى على الكرسي وأتى بالأركان التي يستطيعها وهو جالس على الأرض أو أكثر من قلولها الصادق باطلة راهو صحيحة، لكن قلولها اللي قعمز على الأرض أجر أكثر. هذه هي المسألة. مسألة المساند والله قصة والله، يعني لما نشوف الإمام مالك في قصته مع عبد الرحمن بن مهدي قال لهم هذا مبتدع، لأن نو حط كبوطة ولا جردة ولا اللي هو علوطة بس، قال لهم شدوه حبسوه هذا. فقالوا هذا عبد الرحمن بن مهدي وهو من علماء الحديث، قال لهم ابن مهدي ولا مش ابن مهدي، هذا ابتداع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أرضاه، مع أنه هو نو حط فرملت لوطة يعني ما دارش حاجة كبيرة، لكنه الإمام مالك أو لكن الإمام مالك رآه من الابتداع، قال كان بنفوته لهذا تو التانين حويجهم كلهم ينحوهم. فشوف حرص الإمام مالك على المساجد. انت تجي دي اللي في متابت وزي ما قال يبدو مادين رجليه وما تقول حنايات وكذا، والله أمر بغض النظر الآن جايز ولا مش جايز، ما نقولكش حرامني، لكن في الحقيقة يعني في أول شيء واضح أنه هو تشبه فكرة خارج مجتمعنا بالكامل وما فيهاش أي فائدة حقيقية إلا مجرد التشبه. تبي تقرأ القرآن وين الجامع كلها حيوط وعرس برا أقرأ. هل ثبت عندك أن النبي صلى الله عليه وسلم دار؟ تقول لا والله هذا أمر عادي وليس عبادة. يعني نكلم فيك من هذا الجهة، أمر عادي خليه زي ما احنا كنا مدايرين طول عمرنا، عندنا الشيابين يقعمزوا على الحيوط ويقعمزوا على العرس والأمور طيبة، لماذا هذا الأمر؟ وتقعد ماد رجليك جهة القبلة، بعض الناس يتحسس منها ويراها، أنا ما قلتش حرام لكن فيها نوعا ما سوء أدب حقيقة، وخاصة إذا كان الناس ما يبوش. وبالتالي مسألة المساند هذه ومسألة مدان الرجلين هلبة هي وإن كانت من المباحات إلا أنا أرى أن الأولى تركها أو الأولى تركها. مش حرام عليك كما درتش مساند، ومش حرام عليك كما مدتش رجليك. تقول لا والله وأيضا مش حرام علي كان درت مساند ومش حرام علي كان مديت رجلي. إيه لكن لما المجتمع يستقبح هذه الأشياء أو في غالبه يستقبح هذه الأشياء أنت مطالب بالحفاظ عن عرضك، فضلا عن أن احنا عارفينك تدير فيها لأشياء معينة، مش لأن فعلا أنت مثلا تبي تمد رجليك ولا تبي تدير مسند وخلاص. وبالتالي مخالفة المجتمعات بالمباحات وبالآراء الفقهية هو مما لا يستحمده الفقهاء بل يقبحونه. ما قالوش حرام هو انك تاخذ بقول غير قول بلدك، لكن الحكمة والعقل والفقه انك تكون مع بلدك مش تكون ضد بلدك. مش الكلام هذا انت برا تو كان بتقول لي اني بنديرها بروحي في الحوش، قولك والله ان شاء الله تمد رجلك 10 متر مد ما يدور فيك حد، تقول بندير مسند في الحوش نقولك دير ما الله ما في واحد يكلمك. لكن جيت بتفرض رأيك انت على الأغلبية اللي غير معتادين على هذا الأمر، أو تفرض رأيك الشرعي على الأغلبية اللي غير معتمدين قولك، هذا هو الإشكال اللي نتكلموا عليه. بهذا أكون قد وصلت إلى نهاية هذه الحلقة، فإن كان صوابا فمن الله وحده، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. ألتقيكم في حلقات أخرى بحول الله وتوفيقه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: هذه الحلقة إعادة. أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: تسأل عن حكم استعمال الألعاب النارية في المناسبات.
2: والله الألعاب النارية هذه هي لا شك أنها من المنهي عنها بقدر ما فيها من علل. أولا إذا كانت هي من الدخيرة الحية اللي يقولها الدخيرة الحية عن السلاح، الشأن فيه يعني أنه لا شك أنه محرم، بل هو من كبائر الذنوب، لأنه من الغلول، من الغلول، باعتبار أنه ما هوش مملوك لمن يقوم برمي النار. هذا يعني شاهد نقول إحنا سلاح قذيفة كبيرة ولا صغيرة، نقول له هذا في الأصل هو ملك للدولة، أنت حزت بوجه من الوجوه. فهذا الغلول اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن الغال يأتي يوم القيامة وعلى عاتقه شاة تصيح وعلى عاتقه بعير له رغاء، حتى أنه ذكر صلى الله عليه وسلم الصامت الذي هو قالوا النقد والذهب والفضة وغيرها والرقاع لتخفق، ومنها هذه من الممتلكات العامة. وذكروا حتى من غل يعني نقول شبر من الأرض يطوق به يوم القيامة، يأتي به في عنقه. فكل هذه الأشياء التي هي من المال العام لا يستهين بها الإنسان، وكونه هو يعني يلقى فرصة أصبح عندها من الدخيرة وصبحت عنده سلاح، تو الآن بده يتطوع بها لأصحابهم، يتطوع بها للعلاقات الاجتماعية، يجيب الكلاشن ولا يجيب السيارة ويبقى يضرب في النار. أنت نقول من ليك هذا؟ هذا ملك لله عز وجل، هذا بيت مال المسلمين، فكل إطلاقه من هذا الباب هو غال يحاسب عنها يوم القيامة. هذه من جهة. الجهة الثانية ما يحدثه من ضرر، الأضرار تصل إلى القتل ثم إلى إفساد الأموال ثم إلى الفزع. أما القتل فكم من إنسان سقطت عليه إطلاقة مات، كان فيه طفل يلعب في شجرة سقط عليه إطلاقة سقط، يعني هذه أمور متكررة يعرفوها الناس. والحال أن القاتل لا يعلم بحاله، لكن سيجد هذا في صحيفته يعني إن شاء الله يوم القيامة. ومنهم من هو ماشي في الطريق سقطت على السيارة، اخترقت سقف السيارة، ومنهم من يعني الفساد العام، هذا يحصل الفساد العام. إن لم يحصل الفساد العام بالقتل والله بفساد المال يعني يكفيه الفزع، يعني يفزع النائم عقاب الليل تلقاهم يعني العيل ينوض زي ما نقول الحين، فزع مخلوع، العزوز المريض، وهذا موجود. فهؤلاء كلهم يحاسبون يوم القيامة بقدر هذه المفاسد التي حدثوها. توقع بعد ذلك الألعاب النارية العادية اللي هي مشرية بالمال، هذه اللي هي يعني ما هيش من الدخيرة الحية، راهو حتى هي فيها جانب كبير من الإسراف. أحيانا نجد أسرة هي ضعيفة الحال، ومع ذلك لما يبقوا يطلقوا في النار تسوى بالتلتمية وبالأربعمية دينار، وكان ما أكثر القيمة اللي هي يحرقوا فيها بالنار. فعلى كل حال كل واحد ينبغي الحقيقة يراجع نفسه في هذا الباب، هل هو يعني ما يتعلق بالدخيرة هذه اللي هي ما هي حية الألعاب النارية، هل هي واصل إلى حد الإسراف والحرام، والله هو الحد الأدنى نقول إنه أقل شيء الأشياء الضعيفة هذه، هل هي من المكروه ولا من المحرم؟ لكن على كل حال لا تخلو كلها من المخالفات. فاللي بيفرح يفرح عند من وسائل التعبير الأخرى ما يكفيه. ويكفي هذا تلوث الجو، كم من أناس خاصة الأطفال في اللي فقئت عينه وفي اللي انقص صبعها في جرة الألعاب النارية هذه القذيفة. فالمفاسد فيها ظاهرة، المفاسد فيها ظاهرة ولا يخفى على أحد.
3: هناك سؤال يعني ورد عبر البريد، يقول فيه السائل يعني عنده مرتبات تحصل عليها دون أن يؤدي الوظيفة المناطة به، فهو يريد أن يتخلص من هذا المال، فيسأل إذا كان يعني في الإمكان أن يقدم خدمة مجانية لهذه الجهة التي نزل عن طريقها المرتب، ويعني يعمل مقاصة مثلا يبغى خدمة معينة فهو يقدم الخدمة ويأخذ من المرتب اللي نزل.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأقول للسائل الكريم أن المال الذي يتقاضاه الإنسان من أي جهة سواء خاصة أو عامة لا يكون عادة إلا مقابل عمل. وما دام الفترة التي تقاضى عنها هذه المرتبات وهو لم يعمل في أي مجال تبع هذه الجهة أو الدولة فليس هذا المال من حقه. والعملية أن يريد أن يقوم بعمل آخر مقابل هذا المال فإذا كان في الفترة الزمنية المعتادة
3: فترة الدوام
4: فهذا حق للمرتب للزمن الذي يتقاضى فيه المرتب نفس الشهر يعني. فليتصور هذا الأمر الأمر. لكن إذا كان جهة العمل والمصلحة يعني فيها دوام آخر فترة المسائية بعدد الساعات نفسها وفعلا محتاجين إليه في هذا المجال يعني ليس هو بيقعمز إحنا يقولوا مش يقعمز عشية في المكتب ومن ستة من الساعة 3 الظهر للساعة 6 عشية ولا 7 عشية وبيروح وما فيش عمل يعني ربما في حتى استهلاك كهرباء وأجهزة أكثر من مما يعني
3: يقدمونه
4: يعني. في هذه الحالة والله أعلم عليه أن يتصدق بهذا المال في اجتهادا أقول في نفس المصلحة لأن هذا المال إذا كان في الصحة فصرف من بند الصحة وإذا كان من التعليم صرف من بند التعليم فإن كان هو في الصحة مثلا زي ما يقولوا يصرف في جهة من الجهات الصحية
3: العامة
4: مستوصف مستحق لمعدات طبية كذا إلى آخره يعني إذا كان يثق في المسؤول عن هذا المرفق يعطيه المال كان وثقة وأهل وإلا يسأل ما هي الأشياء التي يحتاج إليها هذا المرفق إذا كان في الصحة والتعليم مثل المدرسة أو كذا أو على حسب الجهة فإن لم يتمكن يصرف في مصالح المسلمين عامة ينتفع بها عامة المسلمين في هذا البلد الله أعلم.
5: الأخ فرج من غريان يسأل عن لحم الإبل. لحم الإبل عند جمهور العلماء يا أخ فرج لا ينقض الوضوء لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر يتوضأ من كل شيء مسته النار في الحديث توضأوا مما مست النار حديث في السنن توضأوا مما مست النار فكان الوضوء واجبا من كل ما مسته النار يعني كل حاجة طيبتها على النار وكليتها تنقض الوضوء يجب أن تتوضأ لها. بعدين كان حديث جابر رضي الله عنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار يعني الوضوء مما مست النار منسوخ من الإبل وغير الإبل. فلذلك جمهور الصحابة مذهب الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين ومذهب المالكية والأحناف والشافعية أن الوضوء من لحم الإبل منسوخ مثله مثل الوضوء مما مست النار وأنه لا يلزم الوضوء منه. الحنابلة فقط الحنابلة يعني استثنوا الإبل من عموم ما نسخ وقالوا لا الإبل ما زال خاصا ويعني يجب الوضوء منه. لذلك مذهبنا المالكي لا يجب الوضوء من لحم الإبل ومذهب جمهور العلماء وهذا من الاختلاف المباح يعني إنسان ما ينكرش على من لم يتوضأ من لحم الإبل مقلدا جمهور العلماء وكذلك الإنسان ما ينكرش على من يتوضأ ويقول لا ما تتوضأش عادي اللي بيتوضأ تقليدا لمذهب الحنابلة أو احتياطا لنفسه بيتوضأ ما فيش بأس. لذلك يعني لا ينبغي أن ينكر يعني المتوضئ أو من يرى الوضوء ولا ينكر من لا يرى الوضوء ما فيش إنكار. هذه مسألة اختلف فيها العلماء ولكل أدلته لكن المذهب السائد في البلد أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء ولا يجب الوضوء منه لذلك ما لا ينبغي التشويش على الناس حتى اللي بيتوضى في خاصة نفسه يتوضى احتياطا لنفسه لكن ما يشوش على الناس يقول امرأة توضى وراه كذا هذا ليس من الفقه في شيء.
6: يسأل عليه لو دخل المسجد ولقى الإمام راكع هل يكبر تكبيرة الإحرام ويكبر بعدها تكبيرة الركوع أم تكفي تكبيرة واحدة للركوع؟
7: نعم هو الأصل أن يأتي بتكبيرة الإحرام وثم يهوي راكعا مع التكبير. ما قال أنا ما جبتش تكبيرة الركوع نقول له معليش أنت مهم تحرم بالصلاة. المشكلة في اللي يجي يكبر في تكبيرة الإحرام هو راكع هو منحني وتكبيرة الإحرام يجب القيام لها للقادر على القيام يجب القيام لها. فهو يجي فرفش مثلا يجري ما عادش يعرف يقول الله أكبر هو راكع، نقول ما يجيش لا تعتدل واقفا، وحتى فتاتك يا سيدي ركعة ولا ركعتين ولا ثلاثة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعدم الإسراع، السكينة السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، في رواية فخذوا. ولكن كثير من الناس حتى جامع عملنا في لوح ويبدأ قرباع قرباع قرباع قرباع، لا لا لا أنت امشي ماشي عادي، ولك أن تركع دون الصف. ثم
6: هناك من نحنحي شيخنا مش يسمع الإمام،
7: لا لا كلام هذا كله زايد. أنت يعني تكبر حتى قبل الصف، ثم يعني تلحق الصف وأنت راكع، تمشي وأنت راكع. لكن أنك ما تجيبش تكبيرة الإحرام في حال القيام هذا ما ينبغيش. تركت تكبيرة الثانية للركوع، في اللي يكبر وبيقبض وبيرفع يديه من جديد، وطبعا معاش بتلحق أنت عليه الإمام، خلاص أنت يكفيك تقول الله أكبر وتركع، والله أعلم.
6: بارك الله فيك شيخنا الكريم.
8: الأخ سليم من مصراتة له سؤالان. السؤال الأول قال: ما حكم أن تسافر الزوجة من دون محرم؟ هذه المسألة يا سليم ليس لها علاقة بالزواج، يعني أنت ربما لو قلت ما حكم أن تسافر الزوجة من دون إذن الزوج ممكن، لكن السفر بدون محرم لا فرق فيه بين أن تكون المرأة متزوجة أو غير متزوجة. هذه فيها حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها أخوها أو أبوها أو ابنها أو ذو محرم منها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهنا قرر علماؤنا قالوا: لا يجوز للمرأة أن تسافر سفرا يصل إلى مسافة القصر فأكثر إلا ومعها محرم، إلا ومعها محرم. من المحرم؟ طبعا كانوا معها زوجها، هذا الأمر واضح. وكانوا مش معها زوجها بيكون معها أبوها ابنها أخوها المحارم، وهذا الأمر للأسف راه منتشر في مجتمعنا، وخاصة في مسألة العمرة والسفر لتونس للعلاج وغيرها بكثرة. يا شيخ هذه مرأة بتمشي العمرة منو بيرفعها؟ بتمشي مع سلفتها وسلفها. احنا نحن نعلم أن سلفها وسلفتها رفقة مأمونة والمرأة تأمن على نفسها، لكن لا يجوز لها السفر بدون محرم. يا شيخ راي ماشي للطاعة، احنا عارفين ماشي للطاعة، نقول العمرة مندوبة في حق الإنسان مرة في العمر، لكن هذه المرأة لا يندب في حقها. لماذا؟ لأنها لم تجد محرما تسافر معه. وبالتالي هذه هي القاعدة. استثنى علماؤنا حج الفريضة، حجة الإسلام، المرأة اللي ما حجتش وما لقتش محرم تمشي معاه، هذه لا بأس أن تذهب مع رفقة مأمونة تأمن على نفسها معهم. أما في غير حج الفريضة هذا مشهور مذهب مالك، لا يجوز أن تسافر إلا مع محرم. ربما يفتى في بعض الأحوال الضرورية للرفقة المأمونة، أقول الضرورية، مرأة مثلا أتاها مرض لا قدر الله مفاجئ وما عندهاش حد من المحارم قاعد، وكانوا بالرجو محارمها ربما تموت مثلا ونقلوها لتونس، تظل هذه حالات ضرورية يفتى فيها بحسبها. أما أن تجعل هذه يعني هذا الكلام عاما، وأن النساء نقول إحنا لا يحتطن في مثل هذا الأمر، لا، المرأة لا يجوز أن تسافر مسافة القصر 82 كيلو فأكثر إلا ومعها محرم لها من الرجال، محرم لها من الرجال. وكما ذكرت استثنى علماؤنا حج الفريضة فقط.
9: قال إن عمة أبوه هي أخت جدة كانت عندها إرث من أبوها في قطعة أرض، وكانت شريكة مع ولد خوها بحكم الإرث في القطعة هذه، فكانت يعني تملك معهم جزء من الأرض، من أرض بوهم. قال إن بعد وفاتها باع عبد الله جزء من الأرض وأعطيه حصة عمته في الأرض لصغارها، فيه ولد وبنت خدوه حصتهم من الأرض، ولد وبنت ما بوش ياخدوا حقهم، قالوا له يعني انت من قال لك بيع؟ بينما قال الاخ عبد الله ان هذا اللي قال له من قال لك بيع هو اللي كان في كل مره يقول له بيع الارض وخيرك ما تبيعش الارض، هو اللي يحث فيها على بيع الارض. ف فالآن سؤاله هو كيف يتصرف في المبلغ المالي هذا اللي ما باش ياخذه ولد عمته وبنت عمته، يعني قال كيف نتصرف فيه؟
10: هو إذا كانت الأرض كبيرة ويمكن قسمتها فممكن نعتبر أن السيد عبد الله هذا فضولي، فضولي لأنه باع ما لا يملك، على الأقل في حصة الذي لم يعطيه الأمر أو لم يخوله بالبيع. طيب مش هما في اللي زوز خدو هذا تم تشكاليتهم عاش عندنا مشكلة، الزوز اللي ما بوش ياخدو سواء قالوا له قبل بيع وما عنداش على ذلك شهود أو ما قالوا لاش بيع، إذا كان يمكن ورد الأرض، لكن هو تقريبا قال من 7 سنين،
9: قال من 7 سنوات نعم، وقال إن حصة عمته تقريبا طلعت 170 متر 180 متر
10: بس هذه لا يمكن ردها. ما لا زي ما قال النصيحة اللي قالها الأخ اللي قال امشي تبت الفلوس هذا في المحكمة وخليهم عند أمين،
9: إن هو سأل قال هل ممكن نحطهم في جامعة أو نحطهم في شيء؟
10: لا ما تحطهمش في جامعة لأنه مش حقك، في النهاية إذا لم تستطع إجبارهم ثبت الموضوع هذا، مش اللي بحرر عقود قول له راه وصل لي كيف انثبت الحق ليهم وين نحط الفلوس هذا وخليهم، كان هم مع طول الزمن ما بوش ياخذوا بإذن الله تعالى انتعدت ما عليك، لأن 100 تونا أننا حسابها هكتارات، كان هكتارات مثلا نقوله هم 4 صغار عندها عمتها هذه زوز ولاد وزوز بنويت مثلا ولد وبنت خدوا فلوسهم هذا وتمت قصتهم،
9: نعم.
10: سواء قالوا له قبل باهي ولا لا ماذا مخدوه فلوسهم تمت، اللي مخدوش نحسبها هكتارات نشوف حصتهم لطولها 3-4 هكتار نمشوا لصاحب الشان نردوا له فلوسه وناخدوا الأرض باعتباره فضولي، وبيع الفضولي يتوقف لزومه على إجازة صاحب الشأن اللي هو ولد عمته وبنت عمته اللي مبوش، لكن هو المبلغ 170 هذه مش بترد لهم زوز متر ولا 5 متر يعني صعب شوية، وبالتالي نقوله يعني ما دام غير الأرض قليلة جدا وهو باعها بعد ما هم قالوا له أو جزء منهم قال له، الأفضل أن يدير الأمر هذا اللي نصحوه به يمشي المحرر العقود ويحكي له على القصة ويقول له الإجراء القانوني السليم في النهاية يحطهم عند أمين برقم حساب ولا بشيك مصدق مكتوب باسم هؤلاء ويحط الشيك عند فلان، كان ربي هداهم بعدين واخدوهم باي، وكان ما اخدوهمش يكون قد أدى ما عليه بإذن الله تعالى.
9: لو عند شيخنا شهود على كلام ولد عمته نقال له إن كل مرة يقول له بيعه
10: يلزمه هو بس،
9: نعم
10: يلزمه هو بس، إلا إذا كان مثلا يقول أني جايك من طرف خوتي وكلهم قالوا لك بيع، بعد ذلك يلزم الجميع، وخوت خوت هذا اللي قال يمشوا له هو يمشوا لخوه، نفرض أنه هو هذا الولد عم اللي قال له بيع نفرض أنه قال الموضوع هذا قدام مجموعة من الناس يعني عندنا شهود،
9: نعم.
10: ويقول له راواني جايك من طرف خوتي وقالوا لك بيع، الآن هني اللي يتحمل القصة هو هذا اللي قال، لكن على فرض قال له هو بس يقول له بيع بس يتحمل يعني ياخذ حصته بس 170 عنده فيهم مثلا 40 متر ولا 50 هو هذاك اللي يلزمه هو، لكن ما يلزمهش مثلا 50 متاع اخوه اللي ما قالاش ولا 25 متاع اخته اللي ما قتلاش،
9: نعم.
10: قاعد فضولي فيهم في الجهة هذه قاعد فضولي، لكن ظاهر ان اللي قال له حتى هو ما باش ياخذ فلوسك الظاهر
9: هو هذا، هو فيه ولد وبنت هذا خدوه ولده بنت الولد هو اللي كان يقول له بيع وهو ما باش،
10: لا
9: قال له هذا مش حقها
10: لا لا لا لا لا يجيب هذه، اذا كان مش حقها يرجعوا للخبراء ويثبتوا الموضوع هذا،
9: ايه
10: يقدروا يثبتوه فهل فعلا انباعت بمثل سومها ولا لا، كان انباعت بمثل سومها ولا قريبا منه تلزمه ماليش الحق انه يتكلم هذا الولد اللي قال له بيع،
9: نعم بارك الله فيك شيخنا. مع
11: سؤال الأخت حواء تسأل، قالت المرابحة الإسلامية يعني نشري تليفون مثلا حقه 24,000 أو أشياء يعني كهربائية أو غيرها الشركة تعطيني 20 أو 21 ألف، هذا لا شك أنه ممنوع وحرام. المرابحة الإسلامية للآمر بالشراء هي أن المصرف يتعامل مع شركة، إما أن تبيع سيارات أو يعني مواد بناء أو أثاث أو كهربائية أو منزلية، تتعاقد معه، يتعاقد معه المصرف ويقول له إذا أتاك زبون يريد شراء شيء فيعني اصنع له فاتورة مبدئية ليأتي بها إلي، وبعد ذلك شني المصرف يشتري هذه السلعة. فمثلا أنت بتمشي عجبك هاتف في محل، تقولي له دير لي فيه فاتورة مبدئية، بعدين تمشي للمصرف تقولي له هذا الهاتف إذا كان أنت شريته تعبي ورقة اسمها وعد بالشراء، إذا كان أنت شريته نبنشريه منك. فالمصرف يبعث مندوبة يشري هذا الشيء، هذا الهاتف أو اللي عجبك اللي جبتي فيه فاتورة يشري، بعدين يجيك يقول لك أنا الآن تملكت السلعة واشتريتها، ولكن قاعد حاطها هو وديعة عند البائع اللي شراها منه، يقول له خليها عندك لما نجي لما نبيعها لزبون تونا نجيب لك المندوب يسلمها لمندوبي أنا، مندوب المصرف يعني. فلما تقولي له المصرف يخيرك يقول لك الآن شريت، هل تبي تشتري ولا ما عادش تبي؟ إذا كان قلتي له ما نبيش خلاص تمشي في حالك والسلعة قاعدة عنده في ضمانه هو يبيعها لغيرك. وإذا كان قلتي لا نبي يقول لك إذن راه هذه تكلفك بالأقساط كذا وكذا لمدة 8 سنوات وكذا، وتعبي معه عقد، توقع معه عقد، وبعدين خلاص يبعث لك المندوب يسلمك البضاعة هذه وتقعد تخصم منك أقساط. هذه الطريقة الصحيحة وهذا العقد، لكن لا يعني نستطيع أن نثق بإدارة المصرف بأنها تسير وفق هذه الخطوات. وما تقوليش فيه لجنة شرعية وهم مشايخ وعلماء، اللجنة الشرعية لجنة الرقابة الشرعية هذه مهمتها تصحح العقود وتبين المعاملات الصحيحة بس، لكن مش مهمتها أنها بتراجع كل معاملة بروحها. احنا نطالب المصارف بوضع إدارة للتدقيق الشرعي في كل فرع، زي ما عندهم إدارة المراجعة المالية يديروا إدارة للتدقيق الشرعي بحيث أنها تتبع وتفحص المعاملات معاملة معاملة، فيعني بذلك نضمن أن المعاملات تسير بصورة صحيحة، فيجتمع لنا صحة العقد وسلامة التطبيق، وبالتالي نقدر نقول للناس خذوا بالمرابحة من المصارف. لكن إذا كان ما فيش رقابة شرعية تتبع المعاملات معاملة معاملة، ربما معاملة ما مشتش وفق العقد من يندري، فلذلك ما نقدروش نقول خذوا من المصرف بناء على هذا ولو كان العقد صحيحا، لأننا لا نضمن أن يكون التطبيق صحيحا. وهذا من الخطأ. الآن الشركة هذه مفروض ليس لها الحق بأن تعطيك مالا، لازم الشركة معاش تملك الهاتف، الهاتف ملك المصرف، مفروض تعطيه لك وأنت تخرجي بالهاتف هذا، إما أن تستعمليه وإما أن تبيعيه لمكان محل آخر، ما تبيعيش لنفس الشخص يقعد يدور في الهاتف يبيعه للمصرف ب24 وبعدين يعطيك 21 ويخلي الهاتف ويجي زبون تاني يبيع للهاتف، وهكذا تبدأ السلعة لغو، يعني تخش وتطلع بالوهم فقط وإنما هي باقي. لا، لابد أن تخرج السلعة من هذا المحل تستلميها مفروض. وإذا فعل بعض المحلات ولا الشركات دارت نفس التصرف هذا، تمشي تشكي المصرف تقول يا راو الشركة أو المحل راو قال لي نعطيك فلوس بدل الهاتف، يسكروا التعامل معاه. هيك المفروض إذا كان فيه إدارة التدقيق الشرعي، مش إذا كان فيه بيزنس بين الشركة والمصرف الله أعلم، تسكر عليه التعامل، تقول له مفروض أنت ما يحق لكش تأخذ الهاتف تعطي تشري الهاتف وتعطيها فلوس، أعطيها هاتفها وتطلع به، يا إما تستعمله يا إما تبيع لغيرك. وهكذا السيارات ولا أي شيء يباع مرابحة.
6: هذا سائل عبر الصفحة يسأل يقول في صلاة المغرب أو العشاء لما تفوتني ركعة ونجيب الركعة، هل نقرأ الفاتحة بس أو معها سورة ونقرأها مسر أو جهر؟
7: نعم، هذه مسألة قضاء الصلاة، يعني هل هي طريقة قضاء أو طريقة البناء أو يجمع بينهما؟ يعني أهل العلم اختاروا طرقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا، وحديث أيضا ما فما فاتكم فأتموا وما أدركتم فصلوا فما فاتكم فأتموا، وفي رواية ما فاتكم فاقضوا. في الإجماع بين الأحاديث زي علمان المالكية جمعوا بين القضاء البناء في الأفعال والقضاء في الأقوال. شي كيف هذه؟ معناها لما بتفوت ركعة في المغرب والعشاء بينوض يجيب فاتحة وصورة، ينوض يجيب فاتحة وصورة جهرا، هذه جمع بين القضاء والبناء. على طريقة البناء وهذا يعني مذهب كثير يعني من المعاصرين وغيره، يقول يأتي بفاتحة بس لأنه بناء باعتبار أن هذه الركعة الرابعة عنده فبيجيبها فاتحة بس. القضية وين؟ القضية في الإنكار. يعني لما نوض نجيب فاتحة صورة ونسلم اللي في جنبي طول يكلمني يقول لي لا شيخ أنت غلط، ترى نوض جيب ولا عاود كيف غلط ترى، يقول لي لا أنت مفروض تجيب فاتحة بس. يعني نشرح له نقول له لا راهو في أهل العلم، لا لا يقول لك لا كلام هذا ما فيش، اللي علماء قالوا لنا علماء نحن هو الصح، هذا هو وهذا هو وما تخالفش وانت مخالف للسنة، يخش في موال طويل عريض. يا جماعة اللي ما يعرفش الفقه وما يعرفش العلم ما يتكلمش في هذه الأمور، ما يغلطش الناس. يا راجل في اللي يقرأ برواية خلوني صححوا له برواية حفص، انت ما تعرفش القراءات كيف تصحح، يصحح له يرد فيه وهذاك يقرأ بقراءة مختلفة. فكيف انت واحد طريقتي صحيحة، طريقة قالوا بها اهل العلم، طريقة يعني لم ينكر من المسائل المشهورة التي ما ينكرش فيها، فيجي يقولك لا لا غلط طول، يعني يهجم عليك هجوم يقولك هذه غلط وانت مفروض تجي فاتحة بس. وانا نقعد نشرح له نقول له لا وفي طريقة القضاء وطريقة البناء وجمع بين القضاء والبناء وغيره. يعني مسائل هذه يجب يعني على الإخوة لا يتسرعوا في تخطئة الناس فيها.
1: شيخنا الأخ يقول اشترى سيارة من شخص ما وتم العقد ودفع له ثمن هذه السيارة، ثم يعني في اليوم الثاني طلب البائع أن يعني يرجع السيارة ويعني ينقض البيع أو يقيله بحجة أن أهله قال مش راضين على البيع، فهل يلزمه يعني رد السيارة أم لا؟
2: هو من خلال ما ذكر إن كان هذا الابن هو مالك للسيارة، ما هي سيارة أبوه نقول إحني وكذا، لأن لو كان سيارة أبوه يبدأ من بيع الفضولي يبدأ منحل من جهة المالك، لكن إذا كان هو الابن اللي باع سيارته وهذا الظاهر، لأن مدام قال تم من الإجراءات معناه في الغالب محرر العقود ما يبيش يتم إلا
1: من المالك نفسه،
2: من المالك هذا أو توكيل. وعلى كل حال إحني بنفترضه أن هذا الملك للبايع، ملك للبايع أو أنه هو موكل على بيعها، فهذا البيع تم وهذا بيع لازم، إلا إذا أراد المشتري أو المشتري أن يردها على سبيل الإقالة يعني باختياره. لما تو هذا اللي طلب الرد البايع طلب الرد، فنقول للمشتري أنت مكش ملزم، لست ملزما بالرد، المشتري أو هذا الذي اشترى ما هوش ملزم بالرد إلا إذا أراد أن يعني باختياره أن يرد وله أجره. فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم من أقال صاحبه، يعني من يقيل صاحب، هذه يسموها الفقهاء إقالة، لما نجد البائع نادم وفات فيه وتم البيع يجي للمشتري يقول له والله إني استعجلت بعت سيارة والله بيت والله غيره، يعني ينبغي كان أخذها بخاطرة يحصل أجره. ومرات العكس، ومرات المشتري هو اللي يندم، يجي للبائع يقول له والله إني شريت منك السيارة والله البيت والله كذا والبيع تم، لكن كانك تعمل فيها طيب ارد لي فلوسي وخذ حاجتك. فهو يقدر يرد هالأشي يقول لما تبيها شلون يرفعها للسوق، زي هذا يقدر يقول له تبي سيارة برا شري من السوق، هذه معاش سيارتك انتقلت الملكية، لكن لو بياخذ بخاطرة هو مأجور عند الله سبحانه وتعالى.
1: لكن لا يلزمه شيخ،
2: لا يلزمه، ليس هي على وجه اللزوم.
1: نعم شيخنا بارك الله فيك.
12: يقول ما حكم الوضوء في حال أجريت عملية لإحدى العينين وهي مغطاة بشاش ولاصق ولا يمكن نزعه، قد نصحتني الدكتورة بعدم تعريض العين للماء مطلقا.
13: الوضوء بالنسبة للسائدة الكريمة التي أجرت عملية على عينها وأمرتها الطبيبة بعدم الاقتراب الماء من هذا العضو، فالأولى ينظر هل في إمكانية لعملية المسح على هذا المكان، فإن كان إمكانية المسح فإن تتوضأ وتمسحه على الشاش من خارج كما يقال مسحا خفيفا ويستقيم به الحال إن شاء الله تعالى. أما إذا كان الجزء الذي يعني لا يمكن الطبيبة قالت لا تقرب الماء الوجه على الإطلاق فتتجه للتيمم والله أعلم. هذه المسألة
12: واضح شيخنا بارك الله فيك.
6: تسأل قالت إن هي شارية ذهب للزينة ولعازة الزمان لحد تعبيرها بقيمة 100,000 دينار وليه شهرين، طبعا زوجها نصح أنه ما تلبساش لعل بحجة أنه قد تتعرض للحسد أو شيء من هذا من النساء. هذا شن حكم يعني نصيحة زوجها لها، هل يعني تاخذ كلام زوجها ولا؟ والسؤال الثاني، هل في زكاة ولا اذا كان؟
7: نعم، هو يباح للمرأة ان تتزين لزوجها وان تتزين امام النساء او امام محارمها، اما امام الرجال الاجانب عنها فهذا لا يجوز. اللي فهمته من السائلة الكريمة قالت انا شريت ذهب، والذهب لما شريته بالقيمة هذه الظاهر والله أعلم أني مش قاصدة بها الزين، هذا هي قالتها بلسانها، قالت لي عازت الزمان.
6: نعم.
7: يعني هذا ذهب مكنوز، يعني بتقول باش نرجع عليه. توشين الناس اللي عندهم فلوس يقول لك فلوس مثلا يعني مش مضمونات، يقول لك أحسن حاجة خود الذهب، تو الناس كلها كي تقول لك يقول لك خود الذهب، يقول لك الذهب مهما كان ارتفاع انزل هو ذهب، يعني سعره فيه فهذا يعني راه الذهب بلغ النصاب فتجب فيه الزكاة. هو الحلي اللي يلبس للزينة، الزينة المعتادة، هذا ما مذهب علمائنا أنه لا زكاة فيه، خلافا لمن قال بوجوب الزكاة مطلقة في الذهب. علمائنا قالوا إذا كان الحلي هذا للزينة فهذا رو الحلي اللي هو احنا نقوله تعتاد به، أما الذهب الكبير نسموه شمبير ولا نسموه سوار ولا نسموه خناق شجرة ولا نسموه كذا، هذا رو في العادة كله للكنز، وهذا كله تجب فيه زكاة إن بلغ النصاب. والنصاب هم في الذهب يختلف على حسب عياره، لو كان مثلا عيار 24 بيكون 85 جرام بعتالي يزيد، لو كان عيار مثلا 18 ممكن 110 جرام وهكذا، فهي تمشي تعيره نقول الذهب هذا وتشوفه قداش يوزن، فلو بلغ النصاب فتخرج منه ربع العشر نسبة 2.5%، والله أعلم.
6: نعم، بارك الله فيك شيخنا الكريم.
9: هذا شيخنا أيضا سؤال آخر عبر الواتساب، يقول فيه السائل: أهداني أحد الموظفين الأجانب الذين يشتغلون معنا في الشركة قارورة عطر، عندما كانت له معاملة مالية معي، يعني عندما كانت له أو عنده معاملة مالية معي، علما بأني أقوم بعملي دون تحيز لأحد ولا أعرقل حقوق الناس، فهل يجوز لي أن أقبلها منه هدية؟
14: الموظف لا يجوز له أن يقبل أي وظيفة، أي هدية من المراجعين، يعني لا يجوز له أن يقبل أي هدي، ولا يجوز له أن يتساهل في ذلك، حتى بيقول أني نعمل فيهم زي بعضهم أني كذا كذا، هذا ممنوع عليك. كوظيفة كموظف ما أهدي للموظف من أجل عملي هذه اسمها هدايا العمال، لا يجوز له أن يأخذها إلا يعني النبي صلى الله عليه وسلم هدايا العمال أولول، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني لما بعث الرجل قال ما بال الرجل أبعته يقول هداكم هذا أهدي لي، أفلا قاعد في بيت أبيه أو بيت أمي حتى ينظر يعني أيهدى له أم لا، يعني وهذا يعني بس نقول والذي نفسي بيده لا ينال أحد منكم منها شيء إلا جاء يوم القيامة يحمله على عنقه، فما فصلش يعني لا هل كانت هو اللي إن أسلوبه كويس واللي بشاشته ورحابة صدره ولا اللي كون لا، فما لا نتساهل في هذا. وأي يعني موظف مجلس ياخذ أي هدية يعني مقابل أهديت له بسبب وظيفته، وأنت بنفسك يعني لو قعدت في حوجك مش حيجيب لك هدي ومش حيعرفك، وحتى لو قعدت في الطريق ما تعباش وعملتها في الطريق كويس هيجيب لك هدية، لكن هذا يرجى منها اليدام ممكن معاملة أفضل ممكن كذا ممكن كذا، هي فيها شبهة فلا يجوز لك أن تأخذها. يعني الهدية راهي تؤثر في نفس العامل بلا شك، ما يقولش لاني والله نعافي وزا بعض متوت عام فيهم، لكن ربما تحمل بعض الناس على محاباة الشخص المهدي، يعطي أشياء مش من حقه ولا يتغاضى عن أشياء يفوت له كده، وهذا يعود بالضرر لصاحب العمل ولا جهة العمل ولا الدولة، فيخشى أن يحرك هذا يعني بعض الناس إلى التساهل في القيام بالعمل. وفيه يعني الشريعة لما حرمت هذا الشرع جاء بمنع المفاسد وسد أي طريق يوصل إلى المفاسد، فلا تتساهل في هذا. وإحنا أصلاً عند النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس.
9: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
11: وهذا سؤال من نسيم الأقدر، يقول السؤال: هل صحيح أن الصلاة الفائتة لسنوات دون عذر شرعي غير مقبولة ولا تقضى؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها، وفي رواية: لا كفارة لها إلا ذلك. وهذا الحديث نص على أن النائمة أو الناسية للصلاة يعيدها متى تذكرها ولو خرج وقتها، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك وقتها، يعني عند ما يتذكرها الإنسان هو ذلك الوقت الذي ينبغي أن تصلى فيه.

0: مفرط، العامد مفرط، وهو أولى بوجوب القضاء من الناس والنائم. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: دين الله أحق أن يقضى. ودين هذا اسم جنس مضاف، دين الله أضيف إلى لفظ الجلالة، ودين الله اسم جنس أضيف، إذن يفيد العموم، فكل ما كان دين لله وجب قضاؤه، وهذه الصلاة دين من ديون الله عز وجل على العبد فيجب قضاؤها. دين الله أحق أن يقضى، ودين الله متمثل في الصوم وفي الصلاة وفي غيرها، إذن هي كلها ديون الله. فالراجح وهو قول الجمهور من أهل العلم أن العامد أو التارك للصلاة عمدا يجب عليه أن يقضيها ويحتاط لنفسه، يعني السنوات يقضيها، يصلي 5 أيام مع كل يوم، يبتدئ بالظهر وينتهي بالصبح، يصلي ظهر عصر مغرب عشاء صبح، هذا يوم ظهر عصر مغرب، وهكذا يصلي 5 أيام مثلا مع كل يوم، لما تتم سنة يكون كمل قضاء 5 سنوات. وإذا توفاه الله عز وجل قبل أن يقضي ما عليه فنرجو الله أن يتجاوز عنه، لأنه مجتهد، يعني تاب إلى الله، ويعني بدأ في سداد الدين اللي هو الصلاة، ويعني يصلي معها 5 صلوات.
1: الأخ أبو بكر شيخنا قال اطلب تعليق من فضيلتكم بخصوص، قال في بعض القنوات أو بعض الإذاعات يتكلموا على جماعة أنصار الله الحوثيين، قال اللي يساعدوا في أهلنا في غزة ويساندوا فيهم، ويطلق عليهم وصف الميليشيات، قال رغم أن ويقولوا أنهم شيعة، قال رغم أن ما لقيناش حد من أهل السنة يعني دولة أو قامت بنصرة أهلنا في غزة. كيف ممكن تعلق شيخنا على الموضوع هذا؟
2: هذا الإنصاف عزيز، الإنصاف يعني عندما تكره شخصا أو تحب شخصا يجب أن تقيم فعله تقييما صحيحا. فالآن بعض الناس يكرهون الشيعة كراهة عمياء، ونقول لهم الحق في ذلك، لكن لا يعني ذلك أن عندما الشيعي يقوم بالحق أنك تقعد تسب فيه، وخاصة إذا أنت تقاعست عن هذا الحق زي ما صير نحن الآن. حقيقة ما تقوم به أنصار الله أو الحوثيين في غزة يستحق الإشادة ويستحق التقدير، ويفعله قبلنا أهل غزة، يعني أهل غزة هم اللي يقولوا فيه الكلام هذا مش إحنا. فما دام أنت لم تسد المكان الذي سدوه لا يجوز لك أن تتكلم عليهم بسوء في هذه الحالة. أنت تبي تقول والله عقيدتك كذا ولا قول، لكن ما تقعدش تقول لي والله ميليشيات، والله ما نعرفش هذه مسرحية، والله هذه مش عارف شني. هذا كلام، هذا كله زي ما قال الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، يعني زي الكفار زمان لما طلعوا المسلمين ومات مجموعة منهم قال كان داروا زي نراهم ما ماتوش، يعني مش يقول هادو مجاهدين ولا استشهدوا شهداء، لا هو يبي يدير أي سبلة وخلاص. فكذلك هنا يعني الموضوع، شوف هي الفكرة إن هؤلاء ضد غزة، ضد المجاهدين في غزة بالدرجة الأولى، ولذلك الآن مش يقول على أنصار الله يقولهم حوثيين، يقول على الحوثيين يقول شيعة وميليشيات ومش عارف شني، والآن يقول على قافلة هذه فك الحصار اللي طالعة من تونس وجاية لليبيا يقول عليهم والله هذو ما يصلوش، والله هذو معاهم متبرجات. يا سيدة مشيت أنت اللي بلحيتك باش نفرحوا بيك أنت، لكن أنت عاد لا تبي تفعل الخير ولا تبي تخلي الناس يديروا الخير، هذا إشكالية كبيرة. وبالتالي هم يعني رأس حربة في الهجوم على غزة، كثير من العرب للأسف، وكثير ممن يحسبون على الإسلام، وكثير ممن يسمون بالمشايخ زي سالم الطويل ومحمد سنان وهشام البيلي وغيرهم، هم رأس حربة في الهجوم على المجاهدين في غزة. ومعاش يدرق، وغير في اللي يدرق، في اللي يدرق وفي اللي طالع بالعكس يعني زي هذول الثلاثة

0: ما اللي قلتهم ما قالوش حتى كلمة على اليهود، كل كلامهم موجه إلى المجاهدين وطعن في المجاهدين. وأن النبي صلى الله عليه وسلم أو القرآن حذر من أمثال هؤلاء، قال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم، يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم. يعني هؤلاء لابد أن تتمايز الصفوف، هذا اللي يقول على الحوثي هكي ولا اللي يقول على المجاهدين هكي، أراه انظر قوله إلى ماذا يؤدي. كان يؤدي إلى نصرة اليهود وإلى ربح اليهود وإلى بقاء اليهود وإلى علو اليهود على المسلمين، فقوله باطل وضال كائنا من كان من يقول هذا القول. وإذا كان قول بالعكس بعد ذلك نقول قوله صواب. الآن قال واحد سأل الإمام الشافعي قال له كيف نعرف فلان باهي ولا لا، ولا فلان على الحق ولا لا؟ قال له انظر سهام أهل الباطل أين تصب، وين تمشي السهم اللي انطلق من أهل الباطل وين يصب، وين ما تلقاه يطيح هذوك هم أهل الخير. فهل يقال إن اليهود اللي يسبوا في في في حماس ويسبوا في المجاهدين بصفة عامة، حماس وغير حماس اللي يسبوا فيهم وهدوم يسب فيهم، هل يعقل إن هذا زي سالم الطويل والأشكال اللي معاه، هل يعقل أنهم يصيبون الحق وهم سهامهم صابقة اليهود في هذا المجال؟ يعني بالعقل ربي الإنسان أعطاه عقل، والحمد لله أن مش كل العلماء، بالعكس كثير من العلماء على هذا الأمر. فما يجيش واحد تاني يقول والله انغريت بقول هؤلاء ولا بحجج هؤلاء، كلها حجج باطلة والحق معلوم، لأن سهامهم لا تصيب إلا أهل الحق، وما رأينا منهم حتى ربع سهم أصاب أهل الباطل اللي هم اليهود. يعني حتى النابلسي أبو بكر النابلسي لما جابه متاع الفاطميين قال له أنت قلت إذا كان معي 10 أسهم رميت الروم ب9 وتركت 10 للفاطميين. يعني أشوف هذا الرجل يقاتل الروم ويقاتل الفاطميين، هذا ماشي الحال، لكن أنت تقاتل الفاطميين وجاي مع الروم، هذا إشكالية كبيرة. فالمهم قال لا أنا مش هكي قلت، قال لشني قال أنا قلت لو كان عندي 10 سهام لضربت الفاطميين ب9 وتركت 10 للروم، عكسها يعني. فأمثال هؤلاء هم الذين على الصواب، لكن أنت لقتلت الحوثيين ولا قتلت اليهود، باش نديروا لك احني، كيف بنديروا معاك انت؟ يا ريتك على الاقل تطلع في محاضره سب اليهود ومحاضره سب حماس، نقول والله يبالك الراجل، لكن 24 ساعه وانت تسب في المجاهدين وتبينا ناخذ منك ونعدل عليك، هذا كلام حقيقه بعيد ولا يقوله عاقل.
1: بارك الله فيك شيخنا.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: شيخنا الكريم، الأخ محمد سأل على الصيرفة والبطاقات وكان يحط المبلغ.
4: إيه نعم، إيه الأخ محمد اللي فهمته من سؤاله أنه يبي يحط مبلغ في حساب، في حسابه يعني، وبالتالي المبلغ هذا بيستفيد منه غيره عن طريق البطاقة ولا عن طريق السحب ولا أي طريقة، فهذا لا يجوز له أن يتربح من هذا المبلغ، لأنه المبلغ اللي بتعطيه أنت لغيرك هذا على وجه القرض، والقرض لا يجوز التربح منه، يجب أن يكون القرض قرضا حسنا، فلا يجوز أن يكون القرض ربويا. وهذه الصورة من يعني أنت بتعطيه 48,000 وبتأخذ 48,500 ولا 49 ولا اللي هو، فهذه العمولة راهي ربوية، هذه اللي بتتربح هذه ما اسمهاش عمولة أصلا، هذا اسمها ربا كما سماه الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن تتربح من هذا المبلغ والله أعلم.
3: نعم بارك الله فيك شيخنا الكريم.
5: شيخنا الأخ يقول عندهم قطعة أرض ميراث بين إخوته وأخواته، لكن الإشكالية أن هذه القطعة يعني جزء منها جاي في مشروع زراعي ولا يمكنهم يعني اقتسامها بالطريقة القانونية إلا يعني بمراجعة الجهات المعنية، وفيها عرقلة، فيسأل يعني هل يلجأ إلى القضاء أو يقسمها بالتراضي تقسيم عرفي يعني حتى بدون أوراق، فما هو الذي تنصح به شيخنا؟
6: والله الحق أن ما يتعلق بالمشروع هذا الأراضي المشاريع، لأنه هو ما بني على أمر فيه شيء من الغموض يبقى مشكلة، ولهذا إذا كان هو يتبع يعني ينطبق عليهم ما ينطبق على بعض المشاريع، بعض الجهات كانت هي أراضي قزمية فجمعت يوما ما بحسب يعني قرار الدولة، أخذت من الناس من غير رضا، أخذت من الناس وصارت مساحات كبيرة، وأعطيت الأراضي القزمية هذه بدل كانت مثلا لعشرة ولا ستة أعطيت لواحد، وأطلق عليها اسم مشروع، هذا إن كان هو ينطبق عليهم مثل هذا. فنقول لهم هو الآن والحال أن بعض الناس اللي يملكوا الأراضي القزمية بعضهم ما زال يتكلم ويطالب بأرضها اللي هي كانت هذه، وبعضهم كانت عنده أرض قزمية في مكان أعطي أرض في مكان آخر. فعلى كل حال هذه فوضى المال ينبغي للناس لو كانوا هم فيه يعني حكمة، فيما أظن أنهم اللي لهم علاقة بالأراضي القزمية واللي موجودين الآن يجلسوا جلسة تصالح فيما بينهم وينصفوا بعضهم البعض، لأن فيهم للآن مرة يبقى هو كاره للموضوع، فيه اللي من أسرة كاملة أعطوا الحق لواحد، يبدأ هم ستة ولا سبعة أخوت مثلا أعطوا المساحة الكبيرة مثلا 3-4 هكتارات لواحد، وبقية الإخوة ما أعطوهمش مع أن هي أرضهم القزمية للجميع لجدهم نقول إحنا مثلا. فهذا كان ينبغي أنهم يتصالحوا، ولكنني ننصح الرجل هذا يماليه إلا أن يرفع أمره للقضاء الجهة هذه الغامضة، فالقاضي هو اللي بينظر في الجزئيات هذه والحيثيات لمن هي مملوكة على الحقيقة ليهم، مرات تطلع مش لي حتى هو هذا الله أعلم، مرات هي من القزميات اللي مأخوذة من إنسان آخر، لكن من اللي يفصل فيه هذا
5: القضاء.
6: القاضي، لأن هذه أصبحت هي خصومة في الواقع، أصبحت خصومة فينقلها القاضي يتحقق منها القاضي، إذا كان ليهم يقسم عليهم وإذا كان لغيرهم يبقى هو أعلم وأدرى بهذا إن شاء الله.
5: نعم شيخنا بارك الله فيكم.
7: هذه مرأة تقول قالت طلقت يوم 16-12 متى تنتهي عدتي، قالت الحيضة تبقى 30 يوم وكذا. طبعا المرأة يعني هي مش فاهمة الأمر هذا، المرأة المطلقة مدام قعدت جهة الحيضة عدتها هي بالأقراء وليست بالأيام، كلمة رأي عدة المرأة بالأيام هذا في حق المتوفى عنها زوجها، ربي قال عدتها 4 أشهر و10. أما المرأة المطلقة فهي عندها أحوال، إذا كان صغيرة لا تأتيها الحيضة بعد، أو كان هي يائسة خلاص كبيرة ومعاش جهة الحيض، هذه عدتها 3 أشهر. قال الله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. أما النساء اللاتي يطلقن والحال أن الحيض لا يزال يعني يأتيهن فالعدة في حقهن تكون بالأطهار وليست بالأيام. شو معنى بالأطهار؟ هذه المرأة اللي قالت أنا طلقت يوم 16-12 يعني قبل 3 أيام، نسألها هل طلقت في حال طهر أو في حال حيض؟ طبعا الطلاق في حال الحيض حرام، نعم، لكنه يقع. لو قالت أنا طلقت وأنا حائض نقولها خلاص إذن الحيضة هذه الآن يعني لا تعتدي بها، ما مش حتحسبيها، لين يجي الطهر الأول ثم يأتي الدم، يأتي الطهر الثاني ثم يأتي الدم، يأتي الطهر الثالث، بعد أن ترى الدم بعد الطهر الثالث تخرج من العدة. وكان المرأة طلقت في حال طهر حتى لو كان لحظة قالها هي طالق ونزل الدم، الطهر هذا محسوب، ثم يأتي الدم، يأتي الطهر الثاني ثم يأتي الدم، يأتي الطهر الثالث، فإذا رأت الدم بعد الطهر الثالث خرجت من العدة. وبالتالي يعني ينبغي للمعتدات أن ينتبهن إلى هذه المعلومة الشائعة الخاطئة، وهي أن العدة دائما في جميع الأحوال 3 أشهر للمطلقات، وهذا خطأ، لأن المطلقات أنواع، طلقت وهي كبيرة يائسة من الحيض، نعم 3 أشهر، طلقت وهي صغيرة وهذا نادر جدا في بلاد نحن أن مرأي زوجها قبل ما جاءها الحيض وطلقت، نعم عدتها 3 أشهر. أما المرأة التي تطلق ولا يزال الدم يأتيها وهذا هو الغالب الأعم في بلادنا، فإن الطهر يكون في الأطهار ولا يكون بالأيام.
3: شخص عبر الواتساب يسأل بيقول بأن جتني فرصة في تجارة المكياج بصفة عامة ومن ضمن الصفقات تأتيني بيع رموش صناعية فيسر بحكم التجارة في الأمر هذا.
4: نعم، أما المكياج فيجوز فيما هو جائز كالحمرة والروج وما كحل وغيره، فالمكياج يعني حلاله حلال وحرامه حرام. فالأمور الجائزة في استعمال المكياج هذه الجائزة البيعة والمتاجرة فيها. أما الرموش فهي ممنوعة حقا، هي من الوصل الممنوع، وهذا الذي نفتي به في دار الإفتاء أن الرموش ولو كانت مؤقتة لا يجوز التزين بها، والقاعدة أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، ولهذا فلا يجوز المتاجرة فيها، والله أعلم.
3: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
8: هذا يقول أنه يملك محل ويريد أن يؤجره لشخص قد يبيع فيه الدخان، يعني هل يشترط عليه أنه ما يبيع شيء؟
9: طبعا الأشياء التي ينبغي الاتفاق عليها وتكون من ضمن يعني النشاطات التي تكون بين المؤجر وصاحب الموقع أن يكون فيما هو مباح شرعا، يعني لا يجوز أن يبيع فيه ما لا يصح تملكه أو حتى فإن الثمن والمتمون عادة يكون منتفعا به طاهرا مقطوعا سليما، كان من المعروف في شروط البيع. شروط البيع قد تكون نفسها شروط الإجارة، يعني من حيث الثمن والمتمون والمنفعة، يعني تملك الذات وتملك منفعة. فالأشياء التي هذه ينبغي لنا فيها أول شيء يعني المكسب الحرام، محل الدخان يعني مكسبه حرام، لأنه وإن كانت الفتوى قديما، أتكلم قديما يعني منذ 30 سنة و 40 سنة وأكثر، يعني حتى أكثر من 40 سنة كانت هناك من يقول بالكراهة، بكراهة الدخان، بالتالي يدخل الحكم يتبع الحكم الشيء المبيع، يعني من حيث الجواز وعدمها والحرمة والكراهة. لكن الآن أجمعت أظن المجامع الطبية والفقهية على أن هذا الدخان حرام، أو عفوا الدخان ضار بالصحة وضرره واضح، وبالتالي الفتوى يكاد يكون إجماع على تحريمه، ومن أمام محرما فلا يجوز بيعه ولا تملكه ولا استعماله. وهذا ينطبق ماذا على المؤجر نفسه، يعني لا يحل لك أن تؤجر يعني محلا لك ليمارس فيه شيء غير مشروع، وهذا من باب إشاعة المنكر أو إشاعة اسمها الضرر بالناس بتعبير أدق. يعني أنت تبيع، أنت أجرت دكانك ومحل أجرت لمن يريد أن يبيع شيئا ليجز بيعه ويؤدي إلى المفسد والتهلكة يعني في صحة الناس، فلا يكون كسبه حلالا. وزي ما قلنا في حلقة سابقة يعني نصيحة لأهل الذين يبيعون التبغ والدخان، يعني قلتها فيما سبق أن الإنسان الشيخ معاد مأجر محل وتعب فيه زي ما يقولوا وعنده رأس مال، وبدل ما يبيع حاجة حلال متفق على حليتها ويكون كسب طيب، يكون تعبك طيب، ويكون يعني كل لحظة تقضيها في هذا المحل مأجور عليها في كسب الرزق وطلب الرزق عليك وعلى عائلتك، وحتى عليك كنت عزابي وبتكون نفسك، يعني تمشي وتسيب الحلال وتمشي الحرام، يعني لا يثمر
8: ممحوق البركة.
9: ممحوق البركة يعني هذه المسألة، يعني هذه والله هذه نصيحة لأخوتنا اللي عندهم أصحاب محلات بتاع الطبغ الدخان. يعني قلت لك أنت وكررها، أنت تعب يعني تبقى عم تفتح من الصبح لليل وأجر محل ودافع فلوس وحاط فيه ديكورات وحاط فيه كذا، لماذا لا تستغله في الحلال؟ يعني وحتى وإن كان يعني أقولها ونوجه توجيه آخر، يعني سيدي تقول والله إن عندي هذا رأس مال حاط فيه 7000 ولا 8000 ولا 10000، يعني برا اتلفه اتلفه، يعني ما عندكش حل آخر فيه، ولو أنك تدين أو أنك تمشي حتى لصندوق الزكاة ويعينوك على فتح مشروع من جديد. هذه العادة نوجهها بتوجيه حتى للأخوة في صندوق الزكاة، أن يكون في نوع من الدعوة لهؤلاء الناس، لأن المغلب يعني عفوا أغلب اللي محلات بتاع الدخان يعني أغلبها شباب، يعني وهو ما فاتح محل للعاتل يبي يتكسب ويبي يكون نفسه ويبي يعني إحنا فهذا باب الأمر معروف، باب النهي عن المنكر، وباب الإعانة على التوبة. إحنا قلنا الزكاة يعني حتى من استدان مالا في معصية إذا تاب تاب وأبدأ توبته يعان ويسدد دينه من مال الزكاة. فهذه الآن لن نستغلها فرصة شيخ معاد، الإخوة في صندوق الزكاة يتوجهون بالدعوة والنصيحة إلى أصحاب هذه المحلات، يديرهم زيارات، يتحاوروا معهم. قداش دكانك أنت اللي فيه قداش 7,000 8,000 10,000 دخان؟ والعادة لا أعتقد نتجاوز هذا المبلغ في العادة. يعني قداش بهي هذا هاتن تلفوه، هذا واجب تلافة شرعا. ونفتح لك مشروع إذا كان أنت متسلف سدوا لك دينك، إذا لكن شرط بشرط أنه فعلا يبدي التوبة النصوح، مش يقول مباهي وكذا ويأخذ فلوس ولدي يفتح له محل دخان في محل في شيء أخرى. لمن يعني تتضح توبته عند نية في التوبة ويتبين هذا الحال، فاسمه يعان يسدد دينه ويفتح له حتى محل قداش انت متسلف 7 وفتحت له محل ب10 ب15,000 يعني. يعني مش هذاك الأمر يعني ذبال، وتخرجه من الكسب الخبيث والكسب الذي لا يجوز إلى كسب الحلال، وتسد له ثغرة يعني في المجتمع يعني مصرف مصارف الزكاة اللي هو يعني فيه الفقر وفيه الغرب الاثنين غارم يعني. فلعل تكون هذه الأشياء ينبغي أن يكون التفكير دائما شيخ في مثل هذه المسائل، أن احنا كيف نطور المصارف الزكاة ونطور كل ما يتعلق بالأحكام الشرعية أن ننزله على ما في العصر الذي نحن فيه ونستغله في هذا الجانب. فهذه لعل مدخل هو من جاب الكلام الموضوع لهذا الموضوع، أنك أنت وتمشي كل النشاطات الغير شرعية، نشاطات في نشاطات غير شرعية لفهل له وفهل بيع ما لا يجوز وكذا، يعني يستغل ووجه مثلا إذا كان فيه رصيد في صندوق الزكاة يوجه مثل هذه النشاطات. وزي ما قلت لك هذا يدخل باب المعروف والنهي عن المنكر وباب الإعانة على الكسب الحلال، ومصرف الزكاة أيضا من مصارفه. فوالله أعلم هذا الحكم شيخ.
8: واضح شيخنا، بارك الله فيكم.
10: وهذه سائلة تقول عندي زوج أختي قتل طفلا بسيارة ذو القضاء وقدر مصامش الشهرين وبعد ذلك توفي، قاتل الخطأ يجب عليه أن يكفر بعتق رقبة. الآن ما فيش رقبة، الآن الرقبة الشرعية اللي هي المملوكة غير موجودة الآن، لذلك الله عز وجل قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. فمن غير الدية هذا لأهل المقتول لأهل الصبي، من غير الدية اللي بيدفعها يجب عليه أن يصوم كفارة شهرين متتابعين. هو الآن توفي أمره إلى الله عز وجل، عسى الله أن يعفو عنه، ربما يكون منعه من الكفارة مانع. لذلك شوفوا اللي عنده صيام واجب عليه أو صلاة واجب عليه أو دين يعني واجب عليه يبي يرد دين مال للناس، فأنا نوصيه أن يبادر. الله عز وجل يقول فاستبقوا الخيرات، يعني إنسان عليه أن يبادر لأنه لا يعلم متى يحين أجله. فالآن هذا الشخص يعني مضى إلى ربه وعليه يعني صوم كفارة شهرين، فلذلك الإنسان يصوم ما عليه وما يتمهاش لا يتأخر. يعني لو بدأ مثلا ثم وافاه الأجل علم الله عز وجل منه صدق النية غفر له، لكن ربما يماطل الإنسان ويأخر وكذا. فهذا الآن توفي أمره إلى الله، سأل الله أن يعفو عنا وعنه.
11: شيخنا الأخ يسأل عن حكم الوصية الواجبة.
6: والله هو للأمانة إحنا عندنا الوصية لابد أنها تفرض من الميت قبل يموت، يعني الجد هذا لابد أن يوصي للأحفاد، هذا في حالة أنه عنده أبناء، في حالة أنه عنده أبناء يبدو أبناء الابن حجبوا بالأبناء محجوبين، وبالتالي ينبغي أنه يكون أوصى لهم. لكن إذا لم يوصي فهو محجوب إلا إذا أراد أن الأبناء يتطوعوا. لكن هو طبعا هذا الفتوى بالمذهب المالكي، لا أدري المذاهب الأخرى هل هم الأحناف يقولوا بالوصية الواجبة أم لا، ولهذا إحنا غرر شرنا لمذهب الأحناف إذا كان هم اللي قالوا بهذا. المسألة لما ترفع للقاضي خلاص يبقى هو يتحملها المسألة هذه، معاش عندنا فيها كلام الحقيقة يعني. لكن الأصل أن هو الوصية ينبغي للجد أنه يوصي للأحفاد إذا كان عندهم أعمام، هم إذا كان هو عنده أبناء، لأن يبدو هم بالأبناء محجوبين
11: بأعمامهم
6: محجوبين، وبالتالي هذا ما يتعلق بهذه المسألة.
11: الفتوى أنهم غير ورثة،
6: غير ورثة، غير ورثة إلا بتنازل الأبناء، وكان هو في حاجة يعني نقول حين فصل فيها القاضي يبقى هذاك الله أعلم. إذا كان يعتمد على قول آخر الله أعلم.
12: نعم شيخ.
13: هذه سائلة عبر الواتساب شيخنا بتقول بأن هي متزوجة ومتى اللي عندها شغل هي ولا زوجها، وتشتغل في تسويق جلسات المصنع وتبيع بزيادة مع علم صاحب المصنع، قالها يعني تبيعي بسعر معين وزيدي أنت مع مراعاة ظروف الناس. فقالت إن هي استفتت أو أحد العاملين على حد قوله حافظ كتاب الله وملم ببعض المعلومات الدينية، قالها حرام للديري فيه ولابد تحطي رصيد في المصنع حوالي 1000 دينار باش معاملتك تكون صحيحة، فتسرى الحكم المعاملة وتوجيهها أيضا حتى لمن أفتى بهذه المسألة.
4: هو في الحقيقة يجب أن ننبه أن ليس كل من التزم وكل من تدين وكل من حافظ على الصلاة في المسجد وكل من حافظ القرآن وكل من حافظ على الصلاة وكل من قدم إلى الإمامة أنه يفتي الناس. هل فتوى راه لها أهلها؟ يعني الفتوى ما يعني اللي يفتي الناس بغير علم هذا والعياذ بالله يتبوأ مقعده من النار. أنت ليس لك علم ولم تتعلم ولم تجلس إلى العلم ولم تدرس الفقه ولم تدرس الفقه المقارن ولا تعرف القواعد الفقهية ولا تعرف الأحكام الشرعية، لماذا يعني أنت تقبل أو تدخل نفسك وتستحي لما يسألوك؟ ما تقولش الله أعلم. العلماء الربانيون اللي ما يعرفوش الحكم يخافون ويتورعون ويقول لا الله أعلم. مالك وهو إمام عظيم جاءه شخص من القيروان من تونس ماشي لمالك في المدينة المنورة يسأل فيه، جايب له 40 سؤال ممكن جاوبه 7 بس وقال له في الثانيات لا أعلم، تقال له نضربت كباد الإبل ليك وجاي نسأل فيك وتود باهي شني نكذب عليك ولا شن تبي أنت؟ نقول لك يعني المسألة أنا ما نعرفش حكمها، وكثير من الفقهاء يسأل وهو عالم كبير يقول له ارجع غدا ارجع بعد غد ارجع بعد أسبوع. أما الآن فالناس يتصدرون للفتاوى حقيقة ويستحي أن يقول الله أعلم ولا ما نعرفش. يا هو مش أهل للفتوى أصلا، هو من الأول مفروض يقول له والله أنا ما نعرفش الفتوى. توه هذا بالله اللي جاوبها وقالها أنت لازم تحطي فلوس وتشتركي من قال هالكلام هذا؟ يعني أنت معناها السمسرة هيك عندك محرمة؟ ما في ناس السمسرة هذه جائزة، يعني ما تعرفش حاجة اسمها الجعالة، ما تعرفش حاجة اسمها أجرة، ما تعرفش حاجة اسمها تسويق. هذه المرأة هي مسوقة، والتسويق وإحنا قلنا في التسويق تسويق جائز ليس من بيع ما ليس عندك. في فرق في التسويق، صح في بعضه هو من بيع ما ليس عندك لأن الإنسان لا يجوز له أن يبيع شيئا لم يتملكه. أنا نعرف مثلا أن السلعة الفلانية تسوى 100 جنيه ويجيني واحد يقول لي نبي السلعة الفلانية نقول له 150 ويعطيني حقها بعنا، قلت له ما اشتريت مني بعثالي اني نمشي نشريها، هذه صورة منهي عنها، هذا بيع ما ليس عندك، هذا بيع ما لم يملك. أما التسويق متفاهم أنا وصلاح عنده 100 صندوق يقول لي مثلا بيع ولا الصالونات ولا اللي هم هادو اللي ذكرتهم وأيوة وتاخذي عليه كل صالون أجرة مثلا 200 دينار، هذا ما فيه شيء وجايز والله أعلم.
13: يعني مسألة معاملتها جايزة شيخنا؟
4: نعم هذه حسب ما ذكرت هي معاملتها نعم. جايزة لأن محددين هم
13: نعم.
4: من الجهالة، الجهالة في الأجرة تفسد صح، لكن هم هنا متفاهمين عارفين قداش بتاخد مقابل الشيء اللي بتبيعه هذا.
13: نعم بارك الله فيك شيخنا الكريم.
7: ونستكلم أيضا على أمر آخر خطير يسأل عنه، قال مسألة استعمال الجلاطين في البحر، للأسف بعض الصيادين لاصطياد البحر يستخدمون الجلاطينة، والجلاطينة معروفة مادة متفجرة يفجرها تحت الماء فهي تقتل أو خلي نقول لا أدري هو يموت الحوت ولا شنو يصير فيه هذا بالجلاطينة، ولكن تتسبب في موت كثير من الكائنات البحرية الموجودة في البحر. ودار الإفتاء عندها أكثر من فتوى في تحريم استعمال الجلاطينة، لماذا؟ لما فيه من الإضرار بهذه الكائنات البحرية ولما فيها من التلوث، وهذا يؤذي صحة الناس، وهذه مسألة يرجع فيها إلى أهل الاختصاص، وأهل الاختصاص في ليبيا يعني تكلموا عن خطر مثل هذا الأمر. وحتى لو سمح به، حتى لو سمح به له قيود وله ضوابط يجب الوقوف عندها. فللأسف احنا مشكلة في بلادنا نعانوا مسألة الأنانية، الأنانية مصلحتي فقط، فلوسي فقط، يعني ما يقال أنا ومن بعد الطوفان، هذا رأوا شعار لكثير من الناس، رأوا هذا الواقع، رأوا باقي الإنسان اللي زي تو يجي يفجر في الجلاطينة من أجل يحصل أبصر كم قابي يحوت اليوم، هذا باي. وماذا يحدث للكائنات اللي ماتت والحيتان الأخرى والأضرار والتلوث؟ لا لا ما يهماش. طيب ها اللي هرب في الهجرة غير الشرعية، بل إن حتى مسألة الهجرة غير الشرعية حتى الكهرباء ياخذوا فيه خارج الساعة، وهذا الكلام موجود، يجي يأجر لهم حوش وياخذ منهم 200 و400 و500 وكذا، وقدامهم وصلين السلك من عمود الكهرباء ويحطوا في الفرنين لوات، والكهرباء ما يخلصوش في حقه، ولا عند هذا الليبي اللي مأجر لهم ما عنداش درة غيره. يعني نحن الآن نعاني مشاكل الكهرباء والحمولة، وهو يشوف في هؤلاء يفعلون ولا يقدمون للدولة دينار. ليش؟ ما عندناش وطنية، نسبة الوطنية ضعيفة، نسبة الغيرة وحب الانتماء للبلد للأسف يعني منعدم للأسف، الله غالب، هذا الواقع.
8: تقول إن شخص يعني صادف حادث، يعني شخص ملقى وكذا يحتاج إلى علاج وإسعاف، لكن هو ما سعفاش، والسيارة اللي قبل صدماته يعني، فبعدين سمع عن الشخص هذا توفي، هل عليه شيء؟
9: حقيقة الإجابة هكذا بالتحديد يعني لعل فيها مزيد استبيان، وهذا غير يعني سؤال الشخص نفسه والاطلاع الحالة. أولا هي المسألة لعلها تدخل في القاعدة الفقهية، هل الترك كالفعل؟
8: نعم.
9: وهل الابتداء يعني كالدوام؟ يعني إذا قلنا للترك الفعل فهذا وفيه إمكانية لإنقاذ حياة الشخص وتركه، وقد يدخل في هذا الأمر يعني الشيخ، وأنا قول الجمهور الترك الفعل يعتبر إنسان من يستطيع أن ينقذ شخصا ولم ينقذه فأنه كأنه ساهم فيه يعني. فبالتالي والله أعلم يعني، لا أقول كما قلت لك، هي هل ما في تلك الحالة هل في يمكن إسعافة ولا يمكن إسعافة، أنه المنفوذ المقاتل غير المنفوذ المقاتل، بحيث تحدد الفتوى بالضبط يعني شيخ، هذه بحالة يعني لا نستطيع أن نحكم عليها هكذا يعني. لكن إذا كان هو في إمكان لإنقاذ حياته قد يدخل في هذا الأمر يعني، يجب عليه الكفار يعني. فمعرفة الحالة الشخص المضروب في تلك الحالة هي التي يترتب عليها الحكم، هل هو مفروض المقاتل أم غير مفروض المقاتل. إذا كان مفروض المقاتل يعني يكاد يكون يعني حكمه غير، لكن لو غير مفروض المقاتل ويمكن إنقاذه، وأنت هنا الترك هناك الفعل عند جمهور أهل العلم، فالفتوى تكون بالاستفصال عن حالة هذا الشخص في تلك الحالة.
8: أنا ممكن يحتاج حتى هو الشخص السائل هذا يحتاج أن يرجع لتقرير الطب وكذا
9: بالضبط يعني، الله أعلم، حتى تكون فتوى دقيقة. نعم. من ناحية، وبالنسبة للكفارة لمن مريض يعني القول بسقوطها، لأنه كفارة القتل لم يرد فيها الإطعام. هناك من يفتي بالإطعام للعاجز، هناك من فتوى بالإطعام للعاجز، وهذه مسألة الناس شيخ وعاذ يخافوا من مثل هذه المسائل، لما يجي حد مضروب طايح يخاف يتهموه به، هذا هو سبب رئيس له يعني، لبعض الناس اللي ما يبيش ينقذ يعني أحد يعني يجب مضروب قدامي ويتهموني بها يعني، وشين يطلعني من الحبس، وللأسف أنه يحبس. هي بعض هذه الأشياء اللي بعض بحاجة إلى نظر وإعادة نظر حتى في القوانين، والله أعلم لا لست مختصا في القوانين، لكن هذا لو عاف روحه هو يعني لو ينقذه مش حيكلم حد، أعتقد أنه مش حي عامة العام في العموم مش حد حيتخلف، لكن اللي ماشي في الدهنة اللي بيجيبه بيشدوه الشرطة وبقفوه، والله أعلم أن يجي حد يشهد ولا يجي كذا، فيعني هذه تكون يعني داعي للخوف، ويعذر فيها الإنسان في بعض الأحيان يعني، ليس يعني إعذار شرعي، في نهاية قد الروح واجب عليك شرعا حتى تطلب عليه إذاية في نفسك إذاية غير يعني مهلكة، توقف الحبس يوم أو اثنين أو ثلاثة، لكن ليس كل إنسان يستطيع هذا الفعل، والحدث في تلك اللحظة يعني لو اتخاذ القرار في تلك اللحظة ليس الناس ليسوا على وتيرة واحدة في التركيز في مثل هذه المسائل يعني. فكما أقول والله أعلم، لعل يعني لا ينبغي أن نتهم في هذا الأمر، كنصيحة لكل مسلم أن تفعل ما يرضي الله سبحانه وتعالى، حتى ولو أدى مثل الأمر هذا إلى إيقافك وكذا فأنت مجهول عند الله سبحانه وتعالى، وأن قد روح مسلم يعني، ومن أحياء فكأنما أحيا الناس جميعا ربك، فهذه يمكن يعني معالجتها بالطريقة الآتية، وهي أنك تطلب من الناس اللي واقفين يشوف معك. نعم. معك اثنين ثلاثة يقولوا يشهدوا معك بديك أن هذا مش ضارب، هذا خاطم يعني مار من الشارع وفعل خير يعني، فتجد من يمشي معك يعني، وهذه مجربة والله أعلم. فالمسألة زي ما قلت لي من ناحيتين، من ناحية أن عملية الخوف من اللي يتهم به قد تربك إنسان أن يأخذ القرار الصحيح، وإن كان شرعا يجب عليه أنه ينقذ يعني، حتى مهما تولي له الحالة يعني من ناحية شرعية نتكلم، الله أعلم.
8: إذن هي ما شافاش. نعم. اللي قبله ضربه بالسيارة وزاد فس عليه وموقفش.
9: نعم. موقفش يعني قد هي اللي هو المشارك هنا في الضرب. يعني إذا هو مشارك في الضرب هنا يعني ويلحق الإثم قولا واحدا طبعا، لأن هذا الواجب الإسعاف هنا. إحنا قلنا بكي التمسنا العذر، وقلنا ليس عذرا يعني بمعنى الشرعي، لا، لكن قد يحدث الارتباك أو الإنسان يخاف أن يتهم يعني، وهذا بالذات يعني لدمه ضربة
8: متسبب
9: آثم يعني. متسبب فيه تبدأ عميته بعدين الفيصل هل هو
8: تتشطر
9: تتشطر الدية أو منفوذ المقاتل غير منفوذ المقاتل، هذه تبدأ يرفع فيها التقرير الطبيب الشرعي، أي ضربة اللي أدت إلى إنفاذ المقاتل وترتب عليها الدية من عدمها شيخ. هذه المسألة، ولكن الإثم واقع عليه والتوبة واجب ويدخل فيه حتى الدية. وهذه تقرير الطبيب الشرعي الآن في العصر الحديث يمكن يبين هذه على من تكون الدية بالضبط، يعني قد يكون الأول ضرب والثاني أنفذ المقاتل، أو هو الأول هو اللي أنفذ المقاتل والثاني ضرب يعني، أو باعتبار يعني، فهذه تبي حكم خاص حقيقة، فلا بد من الرجوع فيه للطبيب الشرعي والتخيل حتى المحضر الجهات الضبطية يعني.
8: نعم.
9: هي تبين هذا الأمر يعني، على قول هؤلاء يترتب الحكم الشرعي.
8: واضح شيخ.
12: سؤاله الأول، قال امرأة تقاعدت من التعليم وعندها مستحقات تبيهم من وزارة التعليم، فنذرت أن لو حصلت المستحقات هتمشي للعمرة، وفعلا هي حصلت المستحقات تقريبا 10,000 دينار، والآن تسأل هي عليها دين، عليها دين يبي منها جزء منها، يبي منها صندوق التكافل الاجتماعي في مراقبة التعليم اللي هي كانت تشتغل فيها أو تتباع لها، والجزء الثاني يعني يبوها منها بناتها، متسلفة من بناتها تقريبا 3,000 دينار، وصندوق التكافل يبي منها مبلغ من المال، فتسأل يعني هل يجب عليها الوفاء بدينها قبل الوفاء بالنذر، أم أنها يجب عليها الوفاء بالنذر أولا؟
14: نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، طبعا بالنسبة لي تعارض هنا مسألة النذر الذي نذرته مع الديون، ففي هذا يعني تكلم عنه الفقهاء في إذا كان الإنسان عنده حقين، حق لله تبارك وتعالى وحق للعباد، كان الدين هذا دين حال مش مؤجل ويطالبونها به، فتقدم الدين أولا يعني، مثلا الدين اللي قالت أن الضمان الاجتماعي وغير هذه دين مقصد في الغالب عن المرتبات فتوفي بالنذر يعني، لكن إذا كانت البنات يطالبنها بهذا المبلغ فتعطي الدين أولا، والفقهاء نصوا على أنه يعني ما نعتبروش يعني حقوق الآدميين بحقوق الله جل وعلا، ولا حقوق يعني حقوق الله بحقوق الآدميين في مسألة الإجاب والإسقاط، لا، الحقوق اثنين واجبة، لكن حق الله يعني حق الآدمي يعني يفتقر إليه، فبالتالي تقدم هنا مسألة الدين. كان بناتها قالوا لها يعني أنت في سعة وتقدري تجيبين أمتى ما تبي هذا المبلغ وعلى أقساط، وكانت يعني الإنسان غلب على ظنه أنه سيؤدي هذه الأقساط، لأن المبلغ ما هوش كان كبير، أو تؤدي بعض منه الآن وبعض منه تمشي به للعمرة، ما فيش بأس في هذا الأمر. والناس هذا شيخ عبد الرحمن كثيرا يسألون، يقول لك هلين بنمشي للعمرة وأنا علي دين وغيره، وبعض الديون هذه على أقساط، ولا بيمشي للعمرة بأقساط وغيره، يقول الأولى دائما هو سداد الديون، الأولى دائما هو سداد الديون مقدم على العمرة اللي هي سنة وليست بواجب. لكن ينبغي أن ننبه هنا على مسألة الدين وعدم التساهل فيه وعدم التهاون في الدين، فكما نعلم أن الإنسان محبوس يعني حتى يعني يعني كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن دخول الجنة حتى يقضى دينه، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. يعني الإنسان ما يظفرش بمقصوده من دخول الجنة والمراتب العليا والدخول في زمرة عباد الله جل وعلا الصالحين ما دام عليه دين. فبعض أهل العلم قال دين يعني يحبسه حتى عند الجنة حتى يقضى عنه هذا الدين. فينبغي ألا نتساهل في أمر هذه الديون أولا، وهذه يمكنها الجمع، كان الأولى زي ما ذكرت 10,000 غير تسدد جزء منه وتمشي مثلا ب 4,000 أو 5,000 عمرة والباقي تؤدي به الدين، فيمكن الجمع بينهما.
12: نعم بارك الله فيك شيخنا.
4: شيخنا الكريم الأخ أنس قال أنه طالع من طرابلس مصراتة وقاعد ليوم السبت، فيسر على حكم الجمع والقصر في هذه الحالة. يعني هو اليوم ماشي
13: هو على كلامك
4: أربعة وخميس وجمعة وسبت سبت.
13: نعم.
4: إيه باهي هذه يعني أربع أيام فأقل، هذه يجوز للإنسان بل السنة في حقه أن يقصر الصلاة الرباعية وله أن يجمع بين الصلوات المشتركة الوقت، لأن هنا توفر فيه المسافة من هنا لمصراتة يعني فوق الأربع برد اللي هم 81 كيلو متر.
13: نعم.
4: هذه مسافة القصر، فهنا ومدام هو قاعد أربع أيام فأقل قال بيروح السبت وهو ماشي اليوم، فإنه يقصر صلوات الرباعية وله أن يجمع، كما أن الجمعة غير واجبة في حقه وإن صلاها يعني بحكم أنه مثلا ما فيش حد يصلي معه ولا غيره يجوز له ذلك والله أعلم.
13: نعم بارك الله فيك شيخنا الكريم.
11: الأخت نورية تسأل تقول أمها متوفاة فيعني قسم الميراث يعني ميراثها من أبيها أو نحو ذلك، فاستلم هذه الحصة الوالد زوجها يعني هو أبو الأخت المتصلة، فتسأل هل يجوز للأبناء أن يطالبوا الأب في ميراثهم حصتهم من ميراثهم من أمهم أم يعتبر هذا من العقوق؟
6: لا هو مجرد المطالبة يعني لا بأس، مثل ما الإنسان يبقى يتحاور مع أمه ولا أبوه، هي هو الممنوع الشكاية وأنني حلفه وغيره اللي تدخل في سوء الأدب والعقوق ويرفع القاضي زي ما نقول بالعامية وجرجر وغيره، هذا ما ينبغيش. لكن لا إحنا لابد نبدو من الآباء أولا. البو هذا لما يأخذ المال هو عنده جزء من زوجته، مثل ما تحدث هو الميراث من الزوجة المتوفاة هذه، فكان ينبغي ياخذ جزء نصيبه من الميراث اللي هو الربع، لان عندها صغار
11: وارث.
6: نعم. لان عندها وارث فهو ياخذ ربع المال وبقيه المال لصغارها، فهو اذا كان انا مخداه باعتباره وصي لهم راهو الاب لما ياخذ المال اللي هو لصغاره ما عندهاش حريه التصرف، ما عندهاش حريه في التصرف يعني الا اذا احتاج هو الاكل والشرب ياخذ بقدر ما ينفق على نفسه من الأبناء، تجب عليهم النفقة على البو الفقير. لكن إذا كان هو في سعة نقول أنت غير كمل الربع متاع قبل متاع الزوجة، ولكن بقية المال هذا بيكون محفوظ إذا كان هو وصي، إذا كان هم قصر وصغار صغيرين يحفظه لهم لين يكبروا، لما يكبروا يسلمه لهم هذا الحق يعني. أما إذا كان هم كبار وعرفهم أن فيه رشد وما فيش سوء تصرف يسلم لهم أماناتهم، ولما يحتاج هو ما يأكل ويشرب ومعاش عنده رزق يعطوهم، لأن هم الأبناء النفقة واجب عليهم تجاه أبوهم الفقير. لكن ما دام هو مقتدر عليه يتقي الله سبحانه وتعالى وما يحرجش صغاره، وهذه نحن الحقيقة كدنا عليها لأنها ليست المسألة ما هيش منحصرة في الأسرة، هذه راهو متكررة موجودة. لما تموت زوجته ويحوز الذهب ويحوز الفلوس وكان عندها ميراث من أهلها وماتت زوجته ويبدو عنده صغار، يبقى هم ما فيش من بخاصمة لأن الميراث لصغارها وهي صغارة تحته، فهو يبقى يتصرف تصرف الملاك، وكان أخذ امرأة جديدة تبقى هي تصول وتجول في المال. نقول لا أنت هذه أمانة عندك، خود أنت الربع متاعك والباقي دسه لصغارك اللي يكبر سلم له أمانته وسلم له حقه، فهذا هو المطلوب. فهي كونها يعني
11: مجرد مطالبة
6: ولا تبدأ عندها عم ولا عندها كذا بلطف يمشوا له ويفهموه ويرشدوه، هذا إن شاء الله ما فيش بأس.
10: الأخ الزوام من الخمس بل عندي مشاكل مع زوجتي وفاتح فيها أخوها محضر وقال لما هي قعدت عند أهلها أحلف لها بالطلاق بالثلاثة قالها تطلعي من الحوش بغير إذني يعني كانت تطلعي من الحوش بغير إذني أنت كذا بالثلاث هيك قال قال لكن أنا قال قلت لها إلا كان فيه ضرورة كان فيه ضرورة استدني من خوتك وأهلك وبري فقال بعدين رفعها أخوها شرط تدبش العيد بنقول أن الأخ الزوام تمشي لمكتب الإفتاء في الخمس تلقى المشايخ يعني اللي في مكتب الإفتاء غادي الشيخ محمود الهدار والشيخ الخمري غادي في المكتب ويعني يستفصلوا منك أفضل لكن أنا نقول لك الآن بالإجمال بالنسبة لي أول حاجة طلاق الثلاث يا أخ الزوام الله يهدينا ويهديك لا ينبغي للمسلم أن يحلف بغير الله مش كويس علاش شبابنا كل ما واحد يبي يعني زوجته ما لهاش علاقة ولا لها علاقة يحلف بالطلاق بالثلاث الله عز وجل شرع لنا اليمين بالله يعني باش نحلف بالله نقولها والله تطلعي من الحوش نتفاهم معك والله ماك طالعة من الحوش من غير إذني مثلا حتى لو خرجت كفارة يمين إطعام 10 مساكين وانحزت القضية لكن هيك يتعرض في العصمة هذا سفه الحقيقة ويعني قلة وعي وقلة رشد الإنسان يحط العصمة متاعه على كفه وينسفها وبعدين يقعد يدور في فتاوى يقول أنا قلت أخوها ما تحطش لوم على أي شخص كل بيت لابد فيه من الخلافات بين الزوج والزوجة غير فيه اللي طالع وفيه اللي مش طالع كل بيت لا يخلو من ذلك لكن الإنسان الحكيم العاقل يعالج أموره بدون أن يلجأ إلى الطلاق الطلاق لما أنت معاش تتفاهم مع زوجتك ومعاش فيه عشرة بينكم وخلاص نسد الباب هذاك بتطلقها ومعاش تقعد تجري تدور في فتاوى لأنه خلاص أصلا بتطلق وبتمشي كل واحد في حالة لكن هيك إنسان يستعجل ويطلق الطلاقات هذا طلاق بدعي والحاجة حرام عليك هذا آثم أنت لما تقوله حتى لو وقعت الطلاقات الثلاث حرام عليك ربي أعطاك فسحة تطلق واحدة وتستنى تحيض وتطهر وبعدين تطلق كان تبي علاش تدير فيهم الثلاثة لأمر تافه طلعت ما طلعتش كان عندك أنت باهي وكان عند أهلها شن أهلها قصدي كان أنت مش واثق فيهم علاش متزوجها قصدي كان خايف على أهلها يطلعوها لي خلاص لما تمشي لأهلها قولها استأذني من أهلك مادام هي معاك في بيتك أنت رفعها لأهلها مش قصدي ناس يعني ناسبتهم واخديت منهم كيف مش ما عندكش ثقة فيهم خلاص هي عند أهلها تستأذن من أهلها علاش تعب في روحك وتتعب فيها عندك أنت تستأذن منك أنت لكن هيك تحلف بالطلاق هذا ما ينبغيش لكن عموما إذا كان الشخص استثنى الضرورة ورأى أن هذا من الضرورة بنية ترى وكان يكذب ما ينفعش كان هو بنيته كان هذاك الوقت هو لما قالها يعني ما تطلعيش من غير إذني إلا للضرورة كان قتلة تبش العيد بيقولها إيه هذا ضرورة استأذني هو أدرى بنفسه وكان قالت له في هذاك الوقت لما حلف تبش العيد يقولها لا مش ضرورة يعني مرات أنت أصلا مش ناويها تمشي لتبش العيد فلذلك لا تراه ضرورة فهذا يتوقف على نيتك ونقول لك برا لي مكتب إفتاء مكتب الإفتاء في الخمس وتواصل مع المشايخ هذه
15: 90.9 FM
2: فقه الحديث برنامج يستعرض نصوصا من الأحاديث النبوية ويبين كيف استنبط الفقهاء الأحكام الشرعية منها كسبب ورود الحديث والدلالة اللغوية للألفاظ المؤثرة في الحكم الفقهي وعلة النهي وعلاقتها بمقاصد الشرع. فقه الحديث برنامج يستضيف فضيلة الشيخ الدكتور النفات موسى عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية يأتيكم يوم الجمعة على تمام الساعة 8 مساء.
16: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فقه الحديث الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية 90.9 FM. وفي بداية هذه الحلقة يسعدني أن أرحب بضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور النفاتي موسى عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وأستاذ الفقه وأصوله بكلية العلوم الشرعية بجامعة طرابلس. فأهلا بك فضيلة الشيخ.
17: الله يبارك فيكم وجزاكم الله خير الجزاء إن شاء الله.
16: فيك بارك الله شيخنا. شيخنا، تكلمنا في حلقات سابقة عن النهي وعرفنا أن له دلالات مختلفة، ومن هذه الدلالات دلالته على التحريم، وسنتناول في حلقة اليوم إن شاء الله الكلام عن المحرم والأساليب الدالة عليه وحكم فعله وما يقتضيه النهي الدال على التحريم. بداية شيخنا نبدأ بتعريف المحرم لغة واصطلاحا، فما هو تعريف المحرم في اللغة والاصطلاح؟ تفضل شيخنا.
17: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، إن النبي صلى الله عليه وسلم قد بعثه الله سبحانه وتعالى بشيرا ونذيرا، وإن مما بعث به صلى الله عليه وسلم بعث لبيان أحكام الشريعة، وهو ما حرمه الله سبحانه وتعالى وما أحله لعباده وما أمر به وما نهى عنه بالعموم. وإن مما جاءت به هذه الشريعة السمحاء على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم أو في كتاب الله عز وجل ما يتعلق بالنهي، والنهي كما تقدم ذكره قد يكون للكراهة وقد يكون للتحريم، ونحن الآن بصدد التكلم عن النهي للتحريم. فالمحرم في اللغة هو الممنوع، والمراد باللغة أي في الوضع اللغوي عند العرب عندما يقولون هذا محرم مثلا، فإنما يقصدون به مطلق المنع. ومنه ما جاء في قوله تعالى وحرمنا عليه المراضع من قبل، فإن الله سبحانه وتعالى في دلالة هذه الآية لم يكن تحريما تكليفيا على موسى عليه السلام، وإنما هو منعه من قبول المرضعات من غير أمه ليكون ذلك سببا في رجوع أمه إليه. وكذلك يستعمل في كلام العرب كثيرا، ومنه قولهم حريم البئر وحريم الشجرة. والمراد بالحريم هو الفضاء المحيط بالبئر الذي يمنع الغير من إحداث شيء فيه كبئر جديد أو إفساد أو ضيق لمن يتناول ماء البئر، فهو الذي يسمى بحريم البئر. وقد يسمى كذلك وقد يطلق على حريم الشجرة، وهو المحيط وهو الدائرة المحيطة بالشجرة التي يمنع الغير من التصرف في هذه الدائرة. وكذلك عندما نقول حرم الشرع مكة في بعض ما هو كان حلالا، والمراد بالتحريم مكة هنا المراد به المنع، وإن كان يختلط هنا المنع بما يتعلق بالتحريم الاصطلاحي، لأن الشرع قد منع فيها الصيد ومنع فيها للمحرم النساء.
16: هذا الجانب يعني يسمى الحرم، يعني الحرم المكي والحرم المدني.
17: نعم، لما نقول الحرم المكي والحرم المدني، لأن الناس قد منعوا من إحداث بعض الأعمال التي كانت هي مباحة في غيره كقطع الشجر وغير ذلك. وإن كان هذا كما تقدم هذا المعنى هو الشرك بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، ولكن يمكن أن نقول المعنى اللغوي يصدق لما نقول مثلا إذا قلنا بأنك حريم البئر وحريم الشجرة والآية التي تقدمت في شأن موسى عليه السلام. أما ما يتعلق بالاصطلاح، بالاستعمال الشرعي الاصطلاحي، فقالوا المحرم هو ما يذم شرعا فاعله، هو ما يذم شرعا فاعله. والحرام كذلك يمكن أن يعرف بقول العلماء ما يتاب على تركه ويعاقب على فعله. فما يتاب على تركه المحرم، من تركه لله سبحانه وتعالى فإن الله يتيبه على هذا الترك، ومن فعله فإنه سيعاقب. وبقولهم ما يذم شرعا فاعله، الذي يذم سواء كان الدم المراد به اللوم أو العقوبة في الدنيا أو في الآخرة، وهذا اللوم الشرعي أو الذم الشرعي قد يتعلق بأقوال الإنسان، وقد يتعلق بفعله، وقد يتعلق بقصده أو بفعل قلبه، أي ما يحدثه القلب. وذكر العلماء أمثلة على هذا الأقوال مثل الكذب، والكذب معروف هو الإخبار بغير الواقع مع القصد. لما نقول الإخبار بغير الواقع مع القصد، لأن الإنسان قد يخبر بغير الواقع ولكنه يظنه صواب، فهذا لا إثم عليه،
16: خطأ بس يعني،
17: خطأ مجرد خطأ. لكن إذا أخبر بغير الواقع وهو يعلم منه غير الواقع فهذا هو محض الكذب، الذي نهينا عنه فهو من القول، وقد رتب الله عليه العقوبة، ومما حذرنا الله منه على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم لما قال إياكم الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. وضربوا مثلا على ذلك فيما جاءت به السنة ما يسمى بالنجش، وهذا النجش هي قد تكون لفظة غريبة في وقتنا هذا، ولكنها قد تستعمل، المعنى حاضر في من حيث عمل الناس.
12: شو المقصود بها شيخ؟
17: والنجش هو في الواقع هو رفع الثمن لغير غرض الشراء، رفع السعر لغير غرض الشراء. فمثلا سواء كان ذلك من باب خدمة البائع أو النكاية به، فمثلا إذا مر الإنسان ببائع يبيع سلعة سيارة أو شاة أو كذا، وأعطاه فيه سعر أحيانا أعلى من السعر المعتاد، بل هو على كل حال ما دام هو لم يقصد الشراء فهو نجش، والحال أنه لا يريد أن يشتريه لنفسه ولكن يريد أن يوقع الغير فيه، لأن الإنسان عادة إذا ما وقف في السوق ابتداء أنه مثل ما هو معتاد عند الكثيرين لا يبيع من أول سوم أو ثاني سوم، وإنما عندما يعرض عليه الثمن الأول يقول لاني والله يعني آمل أن أتحصل على سعر أعلى. فمثلا لو وقف بشات يجي صاحبه يقول له نشريها منك بألف دينار أو بألفين دينار، قد تكون هذا سعر يعني تستحق الشات وقد لا تستحق. فإذا كان جاي بعده هو في العادة يقول له لا أنا ما بيش نبيعها بهذا السعر، فإذا كان جاي إنسان آخر بعده بيقول لحني والله أعطونا فيها 1500 مثلا زي السعر الأول ومرضيناش بالبيع، المعتاد ماذا سيقول من قام بالسوم الثاني؟ إما أن يعرض نفس السعر يقول له بيبيع هلي كما يعني سوموك فيها أو يزيد شيء من هذا. فهذا هو المكر الذي قد يقع فيه الذي يوقعه الناجش. فالناجش هو قد يطلق على زجر الطير وهو الارتفاع والزجر، ولكن المراد به في هذا الاصطلاح وهو من الكذب وهو من المحرم في ما يتعلق بالبيع والشراء هو أن يسوم الإنسان السلعة ويعطي فيها ثمن لكن لا لغرض الشراء وإنما لأجل أن يوقع فيها مشتري آخر، وأحيانا قد يضر بالبائع. يعني مثلا لو كان هو الشات هذه تسوى في السوق 1000 دينار فقط وقال لاني والله إياه نشريها منك مثلا ب1200، هو عارفة يعني نقول إحنا لا علم له بحقيقة السوق، فهذا بيتمسك بال1200 أو 1300 ولن يجد من يشتري منه بعد ذلك. فهذا إذن هو من الـ من الـ من القول المحرم الممنوع. وسيأتينا هذا في ثنايا إن شاء الله ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما نهى عن النجش، منه ما يتواطأ فيه البائع والناجش ومنه ما يقوم به الناجش لوحده. كذلك ذكروا مثالا من الأقوال المحرمة مثل الغيبة، وهو أن يذكر الإنسان أن يذكر أخيه المسلم بما يكره في غيابه، هذه من حيث الأقوال. ضربوا أمثلة كذلك للأفعال، الأفعال المحرمة من التي يقع عليها الحرام الاصطلاحي مثل القتل، عاذنا الله وإياكم، القتل من غير حق، ومنه سرقة الموازين في البيوع، وهذه 30 نصوص دلت على تحريمها، وهذا للأسف الشديد موجود في الأسواق بشكل نسأل الله العافية، قد يكون حتى شائع في بعض المسائل مثل بيع بعض يعني الأشياء التي تكال بالكيلو وهي مكيسة أو في مثلا في أكياس، يعني يكتب عليها كيلو جرام والواقع هي تلقاها مثلا 900 أو 950 جرام، فهذا من سرقة الموازين، فهذا من
12: الموازين
17: يعني. نعم هذا من الفعل المحرم. وقد يكون الحرام كذلك حتى من العمل القلبي، وضربوا مثال على ذلك مثل النفاق، أعاذنا الله وإياكم. والنفاق بنوعه هو من عمل القلوب، من بنوعه النوع الأول وهو نفاق الذي يصدر الذي اصطلح على تسميته بنفاق القلوب وهو كفر، أعاذنا الله وإياكم، كما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما هاجر فوجد الناس منهم الأنصار الذين آووا النبي صلى الله عليه وسلم ونصروه، ومنهم اليهود الذين جهروا بكفرهم وتكذيبهم، فيعني عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم غدروا، والشريحة الأخرى وهم أهل النفاق الذين تظاهروا بالإسلام وأبطنوا
12: الكفر.
17: وأبطنوا الكفر، هذا نوع من أنواع العمل القلبي المحرم. وهناك نفاق آخر هو حثو من عمل القلب، ولكنه قد يدرك أهل الإسلام، قد يدرك المؤمن، وهو ما يعني يعبر عنه ويسمى بنفاق الأعمال. ومنه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يعني ثلاثة من كن فيه

0: هذا من عمل قلبي ولكنه محرم. هذا إذن المعنى الاصطلاحي للمحرم أو التعريف الاصطلاحي والشرعي.
1: يدخل فيه شيخنا الحسد نفسه في الأعمال القلوب المحرمة؟
0: نعم يدخل في هذا. والحسد هو تمني زوال نعمة الغير. ذكر بعض العلماء بأن الحسد هذه البذرة الأولى التي خلقت في نفس الإنسان من حيث الفطرة لا يحاسب عليه الإنسان، لأن فطرت الناس على حب التفرد وحب يعني الاستحواذ، ولكن أمتى تكون يصل بها الإنسان إلى مرحلة الحرام؟ إذا فعل هذه البذرة، إذا رأى في أيدي الناس أموال أو متاع أو شيء ثم تمنى أن يزول منهم هذا الشيء. لكن من حيث الأصل يعني فطرت البشرية على حب التملك وحب التفرد. نعم
1: نعم بارك الله فيك شيخنا. طيب شيخنا، هل للمحرم تسميات أخرى تطلق عليه يعني غير اللفظ المحرم؟
0: نعم، الناظر في النصوص النبوية أو القرآنية يجد بأن المحرم قد يعبر عنه بتعبيرات عدة، فقد يعبر حتى على ألسنة الفقهاء بالمحظور، فالشيء المحظور هو الممنوع المحرم، وقد يعني يطلق الفقيه كلمة الممنوع، الممنوعات من كذا وكذا، وأحيانا
1: قريب من معنى اللغوي يعني اللي هو المنع وال
0: نعم قريب من معنى اللغوي، ولعل هي في بعض الأعمال في بعض الصور أو المسائل يعني المجتهد تورعا يطلق كلمة الممنوع ويطلق كلمة لا ينبغي وهكذا حتى لا يعبر بكلمة التحريم التي جاء بها النص، ويعبر عنه كذلك بكلمة القبيح تقبيحا لهذا الفعل. فالمحرم هو لا شك أنه فعل قبيح بما نص عليه الشرع، ويسمى بالمتوعد عليه، المتوعد بأن هناك وعيد، والوعيد هو من الله سبحانه وتعالى جزاء لهذه المعصية، العقوبة
1: يعني.
0: العقوبة نعم، الوعيد هو العقوبة سواء كانت في الدنيا أو في الآخرة. ويسمى كذلك الذنب، ويسمى السيئة، ويسمى بالمزجور، أي الذي زجر عليه زجر عنه المكلف، ويسمى بالفاحشة. وكل هذه التسميات في الواقع هي ترتبت على هذا الفعل بفعل الإنسان. نعم
1: طيب شيخنا، ما هي الأساليب التي تدل على أن النهي للتحريم؟
0: الأساليب التي تدل على التحريم هي متعددة، ولذلك يعني لعله تقدم من أبرز الصيغ التي تدل على التحريم كلمة لا تفعل.
1: نعم.
0: لا تفعل هذا كوزن، يعني قد يكون لا تبيع ما ليس عندك، لا تأكل، لا تشرب، لا تدخل، فما كان على هذا الوزن الفعل لا تفعل فلعل هذا هو الأصل وهو كثير. وقد يعبر الشرع بكلمة لا يحل، لا بنفي الحل، بنفي الحل لا يحل مثلا، فهذا مما يدل على التحريم. وقد يعبر عن هذا الحرام بلفظه وهو المحرم، كما جاء في النص كما سيأتينا إن شاء الله أن الرجل الذي قال حرم إن الله حرم بيع الميتة والخنزير إلى آخره. وكذلك يعبر عنه بترتب العقوبة، أحيانا العقوبة تكون هي الدالة على أن هذا الأمر ممنوع، كقوله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، فترتب القطع على هذا الفعل هذا يدل على تحريم السرقة. ومنه لما رؤي أن النبي صلى الله عليه وسلم مر في سوق من الأسواق فأدخل يده في كومة الطعام فأخرج بللا، فتوعد من فعل هذا بقوله من غش فليس مني، فهذا وعيد، وعيد ترتب على الفعل، فهذا مما يدل على تحريم الغش وتحريم خلط الجيد بالرديء. وذكروا كذلك بعض الأساليب الأخرى، قد يأتي الشيء في سياق التنفير وذكر ما تتقزز منه النفس للتنفير، وهذا زيادة على النهي. ومنه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل

0: عائد في هبته من الحديد كالكلب يقيء ويعود على قيئه. فهذا الفعل الممنوع قد يكون مما تدعو إليه الفطرة وينسجم مع النفس، لأن النفس فطرت على حب القبض والأخذ، النفس البشرية، وبالتالي هي تدعو يعني صاحبها لأن يعود في هبته لأنه يكره العطاء. فإذا ما دعته النفس للرجوع قد يستجيب لها، فيكون مما يدل على هذا المنع أن يأتي النهي في سياق التنفير من هذا الفعل، فقوله من وهب هبة. وهذا كثير ما يقع بين القرابة بين الإخوة وكذا، أحيانا يعطي لأخيه سيارة أو يعطيه شيء ثم يعني يعتريه الندم لفعل لسبب، فنهي بما يفيد يعني أنه شيء مقزز، فقال هو كالكلب، فتشبيهه بهذا هو مقزز كالكلب. ثم جاء بصورة أخرى زيادة على هذا كالكلب يقي، فكونه كلب هذا يكفيه، ثم وصف بكونه يتقيأ، وهذه لا شك أنها ما يتقزز منها السامع. ثم بعد ذلك جاء بوصف آخر قال يعود على قيئه. من التنبيه يا شيخ عبد الرحمن أن في هذا الذي تقدم ذكره من المصطلحات، لما قالوا ما يدم شرعا فاعله
1: في تعريف المحرم من ناحية شرعية،
0: في تعريف المحرم
1: استلح.
0: نعم، قالوا هذا يعني مما يدل على أن التحريم لا يكون إلا من قبل الشرع، فلا يكون بغيره، ولهذا يكون هذا بخلاف من ترك شيء عادة من العادات، ترك عادة من العادات اعتادها الناس مثلا، فهذا لا يعد من المحرم الذي تترتب عليه العقوبة. وذكر بعض العلماء كذلك قولهم شرعا هذا مما يرد على المعتزلة، مما يرد على المعتزلة الذين قالوا إن العقل هو الذي يدرك حسن الأشياء وقبحها، وبالتالي ينتهي عنها إذا ما تبين له قبح هذه الأشياء، فقالوا لهم لا، إنما الذي يدل على المنع هو نص الشرع، ليس هو مجرد تقبيح العقل.
1: طيب بارك الله فيك شيخنا. بعد أن عرفنا شيخنا المراد بالمحرم وطرق التمييزة، قد يتبادر إلى ذهن السامع سؤال، يعني ماذا يترتب أو ماذا يجب على فاعل الحرام إذا جاءه خطاب الشارع أيه الله عز وجل أو الرسول صلى الله عليه وسلم بطلب الكف، خطابا جازما يعني بطلب الكف، أو بعبارة أخرى يعني هل يختلف الأثر على مقترف المحرم باختلاف يعني حاله أو باختلاف تجاوبه مع الأمر بالكف؟
0: نعم، المحرم إذا ما فعل الإنسان شيء صورة من صور الممنوع الذي نهي عنه على سبيل التحريم، من أبرز هذه الآثار أنه يلزم المكلف الانتهاء عن هذا الفعل بمجرد ورود الخطاب، يعني ينبغي الإنسان ألا يتردد وألا يعني يترك نفسه للتفكير إذا ما كان يأكل في رشوة على سبيل المثال أو ربا أو غير ذلك من صور الممنوعة المحرمة، فعليه أن يبادر بالانتهاء وعدم العودة إليه. ولهذا ذكر الفقهاء أو علماء الأصول قالوا أن هذا مما يقتضي الفور والتكرار، الفور بمعنى أنه لا تراخي في الترك،
1: فورا يعني
0: فورا
1: يترك فورا
0: يعني. نعم، بمجرد ما يقال لصاحب الصفقة هذه محرمة لأنها من الربا نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن هذه من الرشوة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، فما عليه إلا أن ينتهي مباشرة. وهذا يعني لسان حاله يقول سمعنا واطعنا. والتكرار المراد به ألا يتوقف الإنسان فترة من الزمن ثم يعود بعد ذلك، وإنما النهي هذا متكرر ودائم يعني الالتزام بالترك والنهي.
1: على شيخنا من الأمثلة على الامتثال فورا فعل الصحابة رضي الله عنهم لما جاء الأمر من الله عز وجل، الأمر الأخير بتحريم الخمر، يعني
0: نعم
1: راقوا الخمر في شوارع المدينة ويعني تركوا فورا، يعني
0: نعم بارك الله فيك، يعني هذا مثال للمبادرة،
1: نعم.
0: مثال للمبادرة والفورية،
1: نعم.
0: أن الصحابة رضي الله عنهم لما كان في أول أمر معروف أن الخمر تدرج الحكم فيه لما أمروا بالاجتناب والانتهاء عنه مطلقا، يعني اللي عنده قربة فيها خمر أراقها فصار يجري كما ذكرتم بارك الله فيكم. هذا أيضا مما يترتب عليه. كذلك ينظر في حال المخاطب، هذا مما يترتب على هذا النهي، ينظر في حال المخاطب إن ترك الفعل هل قصد الامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى خوفا وطمعا، فإذا كان هذا هو الحال فإنه يتاب على ذلك، بمعنى أن الإنسان لما يعني يخبر بأن الرشوة حرام ويخبر بأن السرقة حرام ويخبر بأن ما أكل مال الدولة وهو ما يسمى بالغلول حرام ويخبر بأن قطع الطريق حرام ويخبر بأن العدوان على الجار حرام، فهذا إذا انتهى مراده وجه الله سبحانه وتعالى، يعني خوف من العقوبة، ولابد الإنسان أن يخاف من العقوبة لأن الله سبحانه وتعالى قد يعجل العقوبة للعاصي في الدنيا، يعجلها في صورة الآفات الأمراض مصائب الدنيا، بعضها قد يكون بسبب العقوبات، فالإنسان مثل ما يحتاط لنفسه من الآفات والأمراض بالوقاية بالأسباب، يعني ياهو يلبس في وقت الشتاء في البرد ويخاف من الإصابة ببعض كذا، كذلك من مما يحتاط به هو ترك المعاصي. إذن قد تعجل العقوبة في الدنيا وقد تؤجل له في قبره، يعذب في قبره، وقد تكون له يوم القيامة، ولذلك لا بد من الخوف من الله سبحانه وتعالى. فهذا إذن خوفا وطمعا. جانب الطمع أنه من ترك شيئا ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى فإن الله سيتيبه الأجر والتواب ويبدله ما هو خير من من ترك، يعني كل من يترك شيء لوجه الله سبحانه وتعالى فإن الله مع هذا الثواب يعطيه خير مما من الشيء الذي تركه، فعليه الإنسان أن يمتثل بالترك خوفا وطمعا، وبالتالي هذا هو محل المثوبة وهو نوع من أنواع التعبد. كذلك مما يترتب على هذا الفعل المحرم، على هذا الفعل المحرم العقوبة، وهذه العقوبة قد تكون في الدنيا، وإذا قلنا عقوبة في الدنيا فهذه من فعل ولي الأمر، ولي الأمر كما قال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فمثل ما أن الزوج هو مسؤول عن أسرته، يجد ابنه مثلا صغير يدخن، يجد ابنه مثلا يتناول الخمر، يتناول المخدرات أعاذنا الله وإياكم أو غيرها، أو سرقة الجيران وغيره، فهذا واجب عليه زجر الابن وتأذيبه بما يعني ينزجر به. وكذلك من فعل ولي الأمر نقول حينته القاضي في وقتنا هذا، فالعقوبات هذه التي يوقعها القاضي إما أن تكون هي من باب الحدود وإما أن تكون من باب التعزير على هذا المحرم الذي فعله كالسرقة أو الزنا أو غير ذلك. الحد هو العقوبة المقدرة شرعا التي لا تزيد ولا تنقص بنص الشرع، والحكم التعزيري هو أمر متروك للقاضي بحسب ما يراه مناسب مع هذه المعصية، قد يكون مجرد التوبيخ، قد يكون مجرد الضرب، قد يكون التوقيف أو السجن، هذا كله من فعل ولي الأمر. أو في الآخرة عقوبة الدار الآخرة، وهو سواء كان انفردت عن عقوبة الدنيا وهو الذي يترك ديانة لله سبحانه وتعالى، فالقاضي في بعض الأشياء قد يفعلها المكلف، هي ليست المسألة لا تتعلق بالقاضي ولكن تتعلق بالمكلف يتركها ديانة لله سبحانه وتعالى، أي بأن الخوف لا ينبغي أن يكون هو مجرد الخوف من عقوبة الدنيا. يعني نقول حين مجرد مثل اللوائح القانونية في وقتنا
1: الخوف
0: هذا
1: من القانون بس،
0: الخوف من القانون لا، لابد أن يكون مصاحب للخوف من الله سبحانه وتعالى بما يقع في الدار الآخرة، والعقوبة سواء كانت لها عقوبة في الدنيا والآخرة أو كانت لها عقوبة في الآخرة فقط، قد تكون لها عقوبة في الآخرة فقط مثل بعض المحرمات يجلس يغتاب الناس أو مثلا وهكذا من الأشياء التي لم ينص الشرع على عقوبة محددة لها، فعليه يعني من قبل القاضي أقصد، فعليه أن يخشى الله سبحانه وتعالى من أن يقع في مثل هذا، هذا فيما يتعلق بعقوبة الدار الآخرة. لا شك أنه كما سيأتي أن مما يترتب عليه قضية إذا كان هي من العقود قضية الفسخ،
1: نعم
0: حيال يترتب على قضية الفسخ وحيال مجرد العقوبة، ولعل هذا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. نعم.
1: طيب شيخنا، يعني هذا في حالة أن المكلف أو المخاطب إن جاءه الأمر بالانتهاء، إن ترك وانتهى قصدا لامتثال الله عز وجل خوفا وطمعا كما ذكرت شيخنا، فإنه يثاب، وإن استمر يعني ولم يترك متعمدا غير مضطر، فإنه يعني يأثم ويستحق الوعيد والعقوبة من الله عز وجل.
0: نعم.
1: في حالة تانية شيخنا، هو يكون حالة تكون أكثر من هيك، اللي هو يعني ممكن ينكر أصلا التحريم، ينكر الحكم، ينكر أن الله عز وجل حرم أصلا هذا الفعل، وهذا واقع شيخنا في حياتنا المعاصرة. يعني شن الحكم هذا اللي ينكر أصلا التحريم؟
0: هذه مشكلة عظيمة ومعضلة من المعضلات والعياذ بالله. فمن الجهل الحقيقة أن يستطيل الإنسان على شرع الله عز وجل، هذا من الجهل بعواقب الأمور. ولهذا نص الفقهاء من أنكر شيء من علوم الشريعة لا يخلو الحال إما أن يكون قد أنكر شيء بما يسمى من المعلوم من الدين بالضرورة. والشيء المعلوم من الدين بالضرورة هو ما كان ما ثبت بدليل قطعي، يعني وصف بقطعية الثبوت والدلالة. والمراد بقطعية الثبوت والدلالة قضية الثبوت أن يكون هذا الدليل الذي دل عليه متواترا، والمتواتر نحن عندنا القرآن كله متواتر، والمتواتر هو الذي روته جماعة عن جماعة يستحيل تواطؤهم
1: عن الكذب،
0: عن الكذب، ويعني لا يحصل منهم كذب ولا يحصل منهم خطأ، لأن جماعة كبيرة مستفيضة، جماعة كثيرة متواترة، فالخبر صار متواتر. فهذا إذن القرآن كله متواتر، والسنة النبوية المطهرة منها ما هو من المتواتر ومنها ما هو من الظني. فمن أنكر شيء هو جازف الحقيقة، مجازفة عظيمة. بالعموم هو حرام عليه أن يبطل شيء قررته الشريعة، ولكن نقول وجه المجازفة الزائد على المعصية كون الإنسان قد وقع، هل وقع فيما هو قطعي الثبوت وقطعي الدلالة؟ إذا كان دليله قطعي الثبوت كالأمر بالصلاة والنهي عن الخمر والنهي عن الزنا والنهي، هذه كلها يعني ثبتت بأدلة قطعية.
1: نعم.
0: وكذلك لابد أن تكون الدلالة قطعية نصية في المسألة. لم يختلف العلماء أو أهل التفسير أو شراح الأحاديث في معناها. فهذه كذلك من حيث قطعية النص، بخلاف العبارات اللي ممكن نلقوا أهل التفسير ولا الشراح يختلفوا في المراد منها، فهذه تخرج عن القطعية. فعلى كل حال إذا كان هو أنكر شيء مثل من أنكر تحريم الربا أو أنكر تحريم الرشوة أو غير ذلك، فنقول هذا مما ثبت يعني بالأدلة الثابتة، فيخشى أن يكون قد خرج من الملة والعياذ بالله.
1: أمر خطير جدا،
0: هذا أمر خطير
1: للأسف يقع فيه بعض الناس. يعني
0: ما هو الجهل؟
1: نعم
0: الجهل. ولذلك ولكن لابد أن نحن ننبه الشيخ عبد الرحمن حقيقة لما ذكرنا هذه المسألة، حتى أن السامع لا يبادر
1: بتكفير الناس
0: بتكفير الناس. نقول أكون تخطأ الآخر من باب التنبيه والإرشاد فهذا أمر مطلوب وجيد، لكن كونه هو يبادر بإسقاط الحكم على الآخرين فهذا لا. ولهذا ذكر العلماء الحقيقة قضية الحكم بكفر من وقع بسبب مكفر، قالوا لهذا شروط، منها أن نعلم بأن هذا الذي فعل هذا الفعل هو كان قاصد ولم يكن قد أخطأ في هذا الفعل أو القول. لأن أحيانا بيتكلم بكلام صدر منه كلام غير مراد، فهذا من عظيم فضل الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ به. وأستدل على هذا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخطأ فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، وكما قال صلى الله عليه وسلم: أخطأ من شدة الفرح. فهذا الحديث أو هذا النص لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم في مقام الذم، وإنما ذكره في مقام سعة فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته بالعباد. فإذن الذي أخطأ بكلمة وأخطأ بفعل يعني هذا لا يوصف بهذا الوصف،
1: ما تكون سبق لسان بس
0: أو يعني مثلا سبق لسان أو أخطأ مثلا يمشي نقول وطأت قدمه على شيء مقدس كمصحف أو شيء، الأخطاء هذه الإنسان يبادر بالتصحيح والتصحيح الفعل، لكنه لا يحكم عليه بهذه النتيجة. كذلك من هذه الشروط التي ذكرها العلماء قالوا أن يكون متعمدا، ليخرج هنا المكره، والمكره هو الذي أكره على التكلم أو فعل شيء كان هدد بالقتل. ويدل عليه حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه، فإن عمار تكلم بكلام يتنافى مع الإسلام كما هو معلوم، ولكنه لم يؤاخذ به لأنه كان مكره من قبل كفار مكة.
1: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإسلام.
0: نعم نعم نعم، هذا لا يؤاخذ. فهذا إحنا غرب النبه الأخ السامع أنه لا يعجل بتكفير الآخرين. كذلك ذكر العلماء بأن هذا الحكم إنما هو من صلاحية القاضي. أما طالب العلم هو من باب الإرشاد، قال له أن يحكم على العموم ولا يقوم بإسقاط هذا الحكم على خواص الناس وأعيان الناس. الحكم بالعموم كان يقول من فعل كذا أو كذا فقد خرج من الملة، كقولهم مثلا من سب الله عز وجل أو سب دين الله عز وجل خرج من الملة، أو من أهان المصحف خرج من الملة على سبيل المثال. ولكن إذا ما رأى إنسان معين حصل منه مثل هذا الشيء القبيح فإنه لا يبادر بتكفيره بعينه، وإنما ينقل إلى القاضي. لماذا؟ لأنها من الشروط أن تقام عليه الحجة. فقد يكون هذا الإنسان الذي تكلم بهذا الكلام في ذلك الوقت أو فعل هذا الفعل قد يكون مجنون، قد تكون عنده نوبة، قد يكون مكره، يعني احتمالات كلها قائمة. فلذلك نقول طالب العلم أو من أراد أن يعظ الناس لا يسقط هذه الأحكام على أعيان الناس ولو كانوا جماعات، يعني كما أنه لا يسقط هذا الحكم على معين، يجي لفلان يقول له هذا أعاذناكم خرج من الملة هذا كافر، أو يسقطها على جماعة يقول الجماعة الفلانية كفرت المجموعة الفلانية مثلا، يعني نقول هذا اتركه إلى القاضي. كذلك كما تقدم لابد من شرطه أن يكون معلوم الدين بالضرورة، وهذا تقدم بيانه. كذلك ألا يكون جاهلا بمضمون الكلمة، الجاهل بمضمون الكلمة فهذا كذلك لا يؤاخذ بهذا. ومما يعني يخشاه الإنسان من يعجل بتكفير الآخرين ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. هذا حديث صحيح، يعني اللي يقول لصاحبه أعاذنا عليكم يقول له أنت كافر يا فلان، إما أن يكون قد صدقت على المخاطب وإما أن يكون قد رجعت على
1: قائلها.
0: نعم
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. بس ننبه قبل شوية قلت الآية فيها خطأ، قلتها إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان،
0: وقلبه مطمئن بالإيمان
1: الإسلام يعني. نعم، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان.
0: نعم
1: بارك الله فيك شيخنا. شيخنا نستأذنك في نأخذ فاصل قصير ثم نواصل إن شاء الله.
0: نعم.
1: مستمعين الكرام نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا لهذا اليوم إن شاء الله تعالى.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيد.
1: تحية ليك وانت المشايخ اللي معاك ودار والتعليم الإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله اللي حصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط في، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصح شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: إيمانا وإحسانا. من
9: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
8: بالله أي وسام
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال حلقتنا لهذا اليوم إن شاء الله تعالى. شيخنا، هل يؤثر قصد المكلف في امتثال أمر الله عز وجل وطاعته؟ يعني هل يؤثر المكلف إن قصد الحرام فصادف فعله حلالا مثلا؟
1: الواقع أنها أن القصد هو مصاحب للفعل، فقد يأتم الإنسان بفعله وقد يأتم بقصده. ولهذا ذكر العلماء لهذه المسألة صور، منها قد يوافق الإنسان فعله الخطاب بالكف فيصلح فعله وقصده،
0: يعني قصده وفعله يكونوا متوافقين الزوج،
1: متوافقين. نعم. متوافقين في الوجه الحسن الطيب. نعم. يعني في باعتبار احنا نتكلم على الحرام الذي ورد على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، التحريم.
0: نعم.
1: النهي للتحريم، فامتثال الإنسان بالكف قد يتفق صلاح فعله وصلاح قصده،
0: نيته يعني.
1: نعم، صلاح نيته، وبالتالي ينتهي عن الفعل، وحسن القصد والنية يبقى مراده بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، فهذا لا شك أنه مأجور. وقد يكون المكلف العاصي مخالفا في فعله وقصده، يعني المراد بالمخالفة المخالفة في الفعل أنه يأتي ما نهي عنه، ينهى عن السرقة فيقترف السرقة، ينهى عن الرشوة فيأكل الرشوة، وهكذا. ويكون المراد من ذلك انتهاك الحرمات، يعني هو قاصد انتهاك الحرمة. كيف انتهاك الحرمة؟ ليخرج المضطر. مثلا من أكل في نهار رمضان لا شك أنه مخالف من حيث الفعل، اللي يأكل في نهار رمضان الإنسان اللي هو غير مسافر هذا مخالف للأصل وهو الإمساك، لكن القصد أحيانا يعني جاه من باب إحياء النفس، مضطر كالمريض
0: اللي
1: شدت به العلة وأخبر الطبيب لابد من أخذ شيء من الدواء، لكن الذي يعني فسد قصده بأنه لا عذر له وإنما قصد انتهاك الحرمة، فهذا لا شك أنه آثم وهذا هو صاحب الوزر. ذكر العلماء من هذا الباب صور أخرى، إحنا تو ذكرنا صورتين الأولاد.
0: نعم.
1: اتفق الفعل مع
0: القصد والنية،
1: مع القصد
0: سواء بالحسن بالوجه الحسن أو الوجه السيء،
1: أو الوجه السيء. نعم. الصور الأخرى قالوا أن يوافق الفعل فعل خطاب الشرع، يعني يحسن فعله.
0: نعم.
1: فعل الفعل يكون حسنا، يكون. نعم. حسنا، لكن القصد يكون، النية والقصد تكون فاسدة.
0: نعم.
1: وهذه ذكر العلماء صور منها، هي قد تحصل على، قد تجري على أيدي الناس، فذكروا منها كمن قصد السرقة، قصد السرقة أكل مال الغير فبادر بالأخذ، ولكن تبين له بعد حين بأن الذي قام بأخذه
0: ماله هو، يعني
1: هو ماله هو. يعني لو قلنا، لو تصورنا أن مثلا شركاء في المال، ورثة أو شركاء في المال اقتسموا المال أكوام، فجاء واحد من الشركاء خائن، فجاء لكومة من الكومات وأخذ شيء منها، يعني هو في من باب الاختلاس والسرقة منها، ولكن أخبر بعد ذلك بأن هذه
0: كومته،
1: هذه كومته، هذا نصيبه. فإذا هو الفعل هو وافق الشرع، لم يخالف، لكن القصد قصد فاسد.
0: وفقط وجدت يعني صدفة، مصادفة بس، يعني
1: مصادفة. نعم. نعم. أما هو القصد كان ماهوش طيب.
0: نعم.
1: والفقهاء ذكروا عدة صور منها، كذلك البائع والمشتري، قد يقصد المشتري إنقاص القيمة، يعني مثلا قال البائع، قال له القيمة مثلا 35 دينار، فأراد البائع أن يستغفل المشتري، أراد أن يستغفل البائع بإعطائه الأقل، وقال له 35، أعطاه 30 دينار في ظنه، ثم تبين بعد انصرافه بأنه قد أعطاه
0: 35
1: القيمة كاملة. وقد تكون من البائع أراد استغفال المشتري بالأخذ الأكثر، فتبين له بأن أخذ ما يساوي الحق.
0: نعم.
1: فهني الفعل موافق ولكن القصد كان فاسد.
0: هنا شيخنا يعني يحاسب عليه، يأثم عليه هذا المقترف لهذا الفعل؟
1: والله هي مثل هي ذكرها الفقهاء، ولكن ما ذكره الإمام الشاطبي نعم. معروف صاحب المقاصد نعم. رحمه الله ورحمه المسلمين، قال تحقيقه أي تحقيق هذه المسألة أنه يكون آثما من جهة الله سبحانه وتعالى، قال يكون آثما في حق الله ولكنه لا يكون آثما في حق الآدميين.
0: نعم.
1: ويعني وبالتالي هذه المسألة تتعلق بكيفية التوبة. طيب لو أنه آثم في حق الآدميين كان يكون أخذ المال حقيقة يعني بالزيادة والنقصان، هذا لا يكفيه الاستغفار والندم، بل لابد من الرجوع للمظلوم، لابد من الرجوع للمظلوم. ولكن في مثل هذه الصور كما ذكر الإمام الشاطبي رحمه الله يكون آثما في حق الله، فما عليه إلا أن يندم على سوء قصده وأن يستغفر ويتوب، ولكنه لا يعود للآدمي لأنه لا حق له عند الآدمي.
0: نعم
1: نعم.
0: لكن يعني يجب عليه الاستغفار والتوبة، يعني
1: يجب عليه الاستغفار والتوبة كما ذكر الإمام الشاطبي لفساد قصده في حق الله سبحانه وتعالى،
0: إنه يعني قصد انتهاك حرمة.
1: نعم نعم، لأن هي الحقوق كلها في حرمات الله سبحانه وتعالى. لما النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال إن أموالكم ودماءكم عليكم حرام، هي دخلت في حرمة الله سبحانه وتعالى، وبالتالي من انتهك حرمة إنسان بسفك دمه أو أخذ ماله إنما هو انتهك حدود الله عز وجل قبل أن يصل إلى الآدمي. الصورة الأخرى قال وأن يوافق فعله الخطاب ويقصد الكف موافقة للنهي، هذه صورة من حيث المبدأ طيبة.
0: نعم.
1: سواء كان من حيث الفعل وافقت الشرع في الكف، ومن حيث المراد المتوقف تظاهر بأنه أراد وجه الله سبحانه وتعالى، ولكن الغرض الباطن في قلبه لم يكن مراده وجه الله عز وجل، ولكن المراد هو المراعاة.
0: شيخنا الصورة الثانية من صور النفاق ممكن ذكرتها يا شيخ.
1: نعم، صورة من صور النفاق الأعمال.
0: نعم.
1: صورة من صور النفاق الأعمال، فنقول له في ظهر الحال أعماله متفقة مع الشرع.
0: نعم.
1: وهو الذي أظهره أنه يجري مع أحكام الشريعة، ولكن في حقيقة نفسه لم يقصد بذلك وجه الله، وإنما أراد القرب من الناس والمدح والثناء. فهذا حاله. قالوا ننظر هل هذا الأمر وقع في أعمال الدار الآخرة أم وقع في أعمال الدنيا. إن وقع في أعمال الدار الآخرة مثل قراءة القرآن ومثل إقامة الصلاة وحج بيت الله الحرام وغيرها من الأعمال التي لا تكون إلا لله، فهذا لا شك أنه يأثم بهذا وترد عليه الأعمال، يعاقب برد الأعمال عليه، كما جاء في الحديث القدسي يقول الله عز وجل يوم القيامة أنا أغنى الشركاء عن الشرك. فيحذر الإنسان من مراعاة الناس بصالح الأعمال. وأما إذا كان هي من أعمال الدنيا، من أعمال الدنيا كان بيعه وشراؤه مستقيم، ولكن في الواقع هو في ذا في حق نفسه في حقيقة قصده لم يقصد الامتثال للشريعة، ولكن قصد تحسين صورته نقول في السوق أو لأجل أن يطمئن إليه الناس، فالصورة من حيث العقود ومن حيث التعامل طيب، لكن فهذا قالوا لا له ولا عليه، لا له ولا عليه، لأن هذا من أعمال الدنيا وليس هو من محض أعمال الآخرة، هو من أعمال الدنيا ولكن له حظ لله عز وجل، فلا له لا يكون مأجورا لأنه لم يرد وجه الله عز وجل، ولا عليه لم يقع في معصية فأوت على نفسه الأجر، ولذلك
0: لا يأتم يعني.
1: لا يأتم. ولهذا نقول حتى أعمال الدنيا قد تنقلب إلى صور التعبد إذا أراد الإنسان بها وجه الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: نعم.
0: أو الاستعانة على الطاعة أو شيء.
1: نعم أو الاستعانة. نعم. المهم نعم. في نهاية المطاف أراد بها وجه الله.
0: الله سبحانه
1: إما الاستعانة على الطاعة وإما إعانة المحتاج.
0: نعم.
1: كالبيع والمشتري. لكن في مثلا كالتاجر على سبيل المثال همه حب المال، نقول له مو بحجمع المال، لا لا، لكن لا لك ولا عليك. لكن لو قصد مقاصد أخرى لأجل الإنفاق على نفسه، لأجل إعانة المحتاج، أراد وجه الله، فهذا لا شك أن هذا السعي كله في ميزان حسناته.
0: نعم. نعم بارك الله فيك شيخنا. طيب شيخنا، ماذا يفعل المكلف إذا اشتبه المحرم بالمباح، يعني كلحم الميتة مع لحم الشاة المدكة، يعني اختلطوا مع بعضهما فلم يدري أيهما المباح وأيهما المحرم، ماذا كيف يتصرف، يعني ماذا يفعل؟
1: هو قد تأتي بعض هذه الصور تشبه وهذا كما سيأتينا إن شاء الله في بعض حديث النبي صلى الله عليه وسلم التي يعني ينص على هذه المسألة. ولكن ابتداء عليه الإنسان أن يكف عن الفعل، يجب على الكف عن الجميع. لما لقي قطعة لحم قالوا له هذه واحدة مدكات وواحدة محرمة، عليه أن يترك الجميع. قالوا له اشتبهت البضاعة، بضاعة له وبضاعة لأخيه أو لغيره، فلا يجوز له لا بيع هذه ولا هذه، لأنه يحتمل أن يكون الفعل في غير محله. ولكن لو تصرف في الجميع بنفس الفعل يكون الإثم منصب على واحدة.
0: لو صادفت أن هي المحرمة يعني يأثم
1: نعم.
0: لو صادفت أن هي ما هيش المحرمة لا
1: هو من ذكر الفقهاء لو أوقع الفعل على الجميع
0: نعم.
1: لو أوقع الفعل على الجميع يكون آثما على نعم. واحدة
0: نعم. إنه المطلوب في حقه التوقف يعني.
1: المطلوب التوقف نعم.
0: يعني الحرام والحلال اختلط
1: بالضبط.
0: ومع شيء يدري ميزة.
1: نعم.
0: يتوقف عن الجميع.
1: إلى التمييز، إلى حد التمييز.
0: نعم. طيب شيخنا هذا يجرنا الكلام عن مسألة يعني مشابهة، اللي هي يعني هل يجوز أن ينهى الشارع عن واحد من أمور متعددة يعني من دون تحديد أحدها بالنهي؟ كيف يمكن أن تتصور ذلك يعني؟
1: هذا ممكن يحصل، ولهذا يعبر عنه الفقهاء بقوله من نهي عن واحد لا بعينه. يعني قد ينهى كما يؤمر الإنسان بواحد غير معين من أفراد إحنا غير لتقريب الصورة
0: نعم.
1: كما يؤمر الإنسان بفعل واحد لا بعينه كأفراد الكفارة
0: نعم.
1: أفراد الكفارة يقول الإنسان لابد وجبت عليك الكفارة
0: على التخيير يعني هي.
1: على التخيير، لكنها ليست معينة في واحد، يعني له أن يطعم وله أن يكسو وله أن يعتق رقبة،
0: إما كذا وإما كذا وإما كذا
1: نعم. نقول أنت واجب عليك فعل لكن غير معين بواحدة. كذلك أحيانا النهي يصدر بنفس الصورة، وبالتالي مش غريب ينهى الإنسان عن فعل واحد لكن لا بعينه. وذكر الفقهاء لهذه المسألة قالوا كمن أسلم على خمسة نسوة، يتكلموا على من أسلم حديثا، وهذا مش غريب باعتبار المسلم هو مطالب بالدعوة لله عز وجل
0: نعم.
1: لو أن إنسان مشى لدولة من الدول الغير المسلمة ولقاهم ما عندهمش انضباط بزوجة أو أربع زوجات، ولكن هم اللي متزوج ستة واللي خمسة واللي كذا، وجاء واحد منهم أراد الإسلام وقال لا إله إلا الله، فنقول عليك أنت مدامك متزوج خمسة حرمت عليك واحدة. لكن هل هي معينة ولا غير معينة؟
0: غير معينة.
1: غير معينة، كونك أنت اللي حرمت عليك الأولى أو الثانية أو الأخيرة اللي عقدت عليها، نقول الآن واجب عليك أن تخرج واحدة من العصمة.
0: اختار أنت يعني.
1: نعم هو يختار، نقول تخرج واحدة من عصمتك يا فلان، وبالتالي تبرأ ذمته. الأمر الذي يجري بين على أيدي المسلمين كالنهي الذي ورد بين الجمع بين السلف والبيع. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع الإنسان بين السلف وبيع، فهذا النهي نهي عن واحد، لأن السلف لو انفرد هل هو ممنوع الإقراض؟
0: لا،
1: بالعكس هو طاعة
0: نعم.
1: طاعة الإقراض. والبيع مباح وتعتريه أحكام، البيع والشراء أحكام تعتريه أحكام، قد يكون واجب وقد يكون من الجائز، ولكن في هذه الصورة هو نهي عن واحد لا بعينه. يعني باش نقربوها للأخ السامع، نقول أنت مشيت لإنسان عرضت عليه بيع سيارتك وقلت له يا فلان بنبيع لك السيارة وبتقرضني 1000 دينار، أو هو قال لك بنشري منك السيارة ونقرضك معها 1000 دينار
0: بالشرط يعني.
1: نعم
0: بالشرط
1: يعني يبدأ عقد واحد صفقة واحدة
0: نعم.
1: نقول هذه ممنوعة
0: متلازمين يعني
1: في عقد واحد يعني نعم. لو ما صارش من لم يحصل الإقراض
0: ما يصيرش من البيع
1: نعم لم يحصل البيع والعكس، فنقول هذه ممنوع واحد لا بعينه، الصفقة تكون ممنوعة بسبب علة واحدة مش بسبب الاثنين. والحق أن هذه المسألة يعني كما ذكرها العلماء العلة فيها هي أنها بتفضي إلى أن تكون هي صورة ربوية صورة من صور ربا، لأن البيع سيتأثر بالإقراض. لما هو بيقرض 1000 دينار إذا كان البايع هو اللي بيقرض المشتري بتكون الصفقة غالية غالبا
0: نعم.
1: يقول أنا بتسلفك 1000 جنيه يرضى بالشراء السيارة أو الشاة بأزيد مما هي عليه في السوق، وبالتالي استفاد من
0: من من إقراضه. نعم
1: نعم استفاد بسبب الإقراض،
0: ولا فيها يعني سلف بفائدة، يعني
1: سلف بفائدة. نعم هي ترتب علينا سلف بفائدة، فنقول هذه ممنوعة. فعلى كل حال هذه من الصور،
0: كل سلف جر نفعا فهو ربا يعني.
1: نعم نعم. ومن العلل كذلك بين هذه الصورة التي تكون ممنوعة، لأن البيع مبني على المشاحة، مبني على المشاحة المغالبة، المشاحة كل واحد ماذا به بيكسب أكثر من الآخر.
0: نعم.
1: بين البائع والمشتري أقصد،
0: مماكسة يعني.
1: نعم. مماكسة. نعم. كل منهما يسر بخسارة الآخر.
0: صحيح.
1: هذا واقع البيع والشراء.
0: صحيح.
1: بينما الإقراض هو من مبني على البر والإحسان
0: والكرم. نعم
1: نعم والكرم. وبالتالي تناقضت الأصول، ولما تناقضت الأصول الأحكام اختلفت، فما جاز في الإقراض لا يجوز
0: في البيع.
1: في البيع. فمثلا على سبيل المثال تأخير القيمة، تأخير القيمة في مقابلة النقد بالنقد، إذا كان من باب الإقراض يقرض الإنسان صاحبه الآن 1000 دينار على أن يرد بعد شهر.
0: نعم.
1: لكن لو جيناه من باب المعاملة
0: مبادلة، يعني
1: مبادلة والصرف
0: لازم الفور، يعني
1: لابد من الفور،
0: تقابل الفور.
1: نعم. كذلك ما يتعلق بالأجل، ما يتعلق بالأجل، لو كان هو جاه من باب الإقراض لأجل البر والمعروف تسومح في الأجل. أنت تقرض صاحبك 1000 دينار وتقول له مثلا يعني زي ما نقول حمش شوية عليك أم تجيبه باهي
0: مفتوح، يعني
1: إيه نعم له الخيار في الرد، هذا جائز، بل هو زيادة في البر والإحسان.
0: نعم.
1: لكن لو كان هي صفقة، معنى هذا 1000 دينار وهذا 1000 دينار، لكن لو أن 1000 دينار مبني بسبب صفقة، باع على سيارة والله باع على شات، وقال له هذا 1000 دينار محدد له الزمن، قال له برا أم تجيبه باهي، نقول البيع فاسد، لابد أن يحدد له أجل، لأن هذا مبني على المشاحة والثاني مبني على المكارمة. هذه نعم. صورة قد تأتي في عند تطبيق الحديث تكون أوضح للسامع إن شاء الله.
0: نعم إن شاء الله. بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم فقه الحديث، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ النفاتي موسى على ما أفاد وأجاز. بارك الله فيك شيخنا ونفع بك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: هذا عندنا سؤال أيضا ورد إلينا، قال هل مقاطعة البضائع اليهودية والتي لها علاقة باليهود وتدعم اليهود من الشركات ومن المصانع وغيرها، قالوا هل تتوقف المقاطعة بتوقف الحرب؟ أقول لا، ما دام اليهود جاثمين على صدور المسلمين في بلاد فلسطين، وما داموا يحتلون جزءا من بلاد الإسلام سواء في فلسطين أو في لبنان أو في سوريا، فالمقاطعة لهم مستمرة، لأنهم محاربون لله ورسوله، مستبيحون لدماء المسلمين. المقاطعة ليس لها علاقة بإيقاف الحرب. الحرب وقفت أو ربما ستقف، نعم، ولكن هل خرج اليهود من ديار الإسلام؟ أبدا. هم الآن يعني هم الآن زادوا توسعوا حتى في سوريا، وبالتالي هؤلاء أعداء لنا على الدوام، ما داموا يعيشون أو يحتلون جزءا من أراضينا فهم على الدوام.
4: سؤال الأخ سعد شيخنا عن الوضوء من ماء البحر، يعني
5: الوضوء من ماء البحر جائز طبعا، ولسؤال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إننا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإذا شربنا لم نتوضأ، واستعملنا يعني وإذا توضأنا لم نعطش. فقال صلى الله عليه وسلم جواب الشافعي هو الطهور ماؤه الحل ميتته، الطهور ماؤه الحل ميتته. فطهور يعني الطهور ماؤه يعني يصح به الوضوء والغسل، يعني يرتفع به حدث الأصغر والأكبر، فيجوز الوضوء به ويجوز الاغتسال به أيضا من الجنابة أو من العذر الشرعي يعني. نعم.
4: شيخنا لعل نشير لمسألة أكثر سؤال عنها، يعني من يدخل البحر بنية الوضوء فقط، يعني هل يكفيه يعني الوضوء؟
5: يكفي. نعم. مسألة هذه مستخلة من علم من يدخل يعني الله أعلم، فمسألة خلاف، هناك من أجازها وهناك قال نية الدخول في البحر بالاغتسال بالكامل هكذا بنية الوضوء في الحدث،
4: نعم. يمرر الأعضاء
5: ولا إيه يمرر الأعضاء لأن الدرك عندنا واجب.
4: واضح.
6: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
7: السلام عليكم شيخ، هل أؤجر إذا توضأت في البرد بالماء البارد؟
8: نعم، وجاء في الحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء في السبلات، ومما ترفع به درجات المسلم يوم القيامة إسباغ الوضوء في السبلات. قالوا السبلات جمع سبرة بإسكان الباء، هي الغداء الباردة، الغداء وقت الغداء يكون فيها برودة.
7: هل تساءلت يوما عن كيفية أداء وضوئك بشكل صحيح؟ أو كيف يمكنك ضمان أن صلاتك متوافقة مع ما جاء في السنة النبوية؟
9: استعدوا لرحلة فقهية شيقة مع فقه الطهارة والصلاة، حيث يجد كل سؤال عن الطهارة والصلاة إجابة شافية، وكل غموض يتحول إلى وضوح مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعدان.
10: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا الكرام، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فقه الطهارة والصلاة مع ضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعيدان. حياكم الله شيخنا الكريم، ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك بإذن الله تعالى.
11: مرحبا بكم شيخ خالد، حياكم الله وجزاكم الله كل خير.
10: شيخنا، انتهى بنا المطاف في اللقاء السابق عند مسألة إزالة النجاسة، فاليوم شيخنا موضوع حلقتنا بإذن الله تعالى عن إزالة النجاسة وعن حكم إزالة النجاسة. تبين لنا شيخنا حكم إزالة النجاسة، وهل الواجب يعني عند الاتيان إلى الصلاة، أو أن المسلم مخاطب بإزالة النجاسة والتنظف في كل وقت وحين؟
11: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم فقهنا في الدين، وافتح علينا فتوح العارفين، وانشر علينا رحمتك يا رب العالمين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا يا ذا الجلال والإكرام. قبل أن نتحدث عن إزالة النجاسة وحكمها، نتكلم أولا عن حكم التلطخ بالنجاسة. فالمشهور في المذهب أنه يكره كراهة تنزيه حمل النجاسة في غير الصلاة، لأن حملها في الصلاة له حكم مغاير لهذا الحكم، أو أن يتلطخ بها المكلف في محمول المصلي من ثوب أو بدن أو مكان من غير ما ضرورة. فالمعلوم أن النفس تستقذر ذلك، مخالطة النجاسة هو في الحقيقة مناف للفطرة ومؤذن للنفس، فالطباع السليمة تنفر من النجاسة، كما أنه يخالف ما ترغب فيه الشريعة من الطهارة والنظافة. ونقل عن بعض العلماء الحرمة، ومنهم صاحب الرسالة الشيخ زروق عليه رحمة الله، فكان يرى حرمة التلطخ بالنجاسة في ظاهر البدن. ونحن نشاهد في وقتنا الحالي عادات مستحدثة لم تكن سابقا في أعرافنا، وهو ما يفعله جماعة من الناس عند الذبيحة في الأفراح في وقتنا الحالي. هي كانت موجودة أيام الذبيحة من السابق، في يوم معين في الفرح يذبحوا الإبل، ينحروا الإبل أو يذبحوا الغنم، ما احنا نقول الساعة الدقيق هذا. لكن المستحدث فاش في أي شيء. الآن عادة سيئة موجودة في يوم الذبيحة، وهي بمجرد أن ينحر الجمل فيأخذ الشباب هذا الدم المسفوح النجس الذي يخرج عند النحر ويلطخون أنفسهم به. هؤلاء الشباب يفعلون هذا من باب اللعب والتوسعة والطرفة، ولكن هذا لا يجوز بمثل هذا. ولكن الأعظم هو ما يفعله البعض من الاعتقاد أن هذا الأمر شفاء لبعض الأمراض أو فيه علاج سواء عضوي أو نفسي، فهذا أخطر من الأمر الأول. بعض الأعراف مثلا يتخطون هذا الدم، لما تجي العروس مثلا يجيبوا العروس لحوش العريس يذبحوا الخروف، وراه لازم يذبحوه بحذاها، مش مثلا يذبحوه بعيد في المذبح، والله يذبحوه حتى قبل ما تجي باش نقولوا المقصود اللحم راه، لا، المقصود انه بينذبح تحت رجليها، بل احيانا يلطخ شيء من ثوبها به، وهذا امر خطير جدا لما يتعلق بالاعتقاد ان فيه منفعة او فيه دفع سحر او ان فيه ذبح لصاحب المكان اللي هو يقصد به الجان وغيره باش ما يفركس لهمش الامور. فهذا كله من البدع المضرة اللي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، وخاصة يا شيخ خالد لما يتعلق القلب بهذا الامر. كيف يتعلق القلب؟ لو احنا مثلا غلبنا وما جبناش خروف وما ذبحناش، ويجوا لام العروس ولا اخواتها ولا يقولوا ما معنى، يقول ها الشهقة تجي طول، هي كيف ها امر كان يعني صار امر خطير جدا. احنا عرفنا انه هو عمل قلبي
10: اعتقاد
11: واعتقاد وتعلق به خوف فينبغي ان يترك هذا العرف الفاسد اللي كثير من الناس يتعلقون به، راهو يذبحوا للعروسة ويذبحوا للبني الجديد ويذبحوا للسيارة ويذبحوا. وقاعد نقول لك راهو تقول انا نمشي نشر اللحم باش نطيب، قلت لا لا احنا راهو المقصد الدم هو اللي يطلع. فهذا الدم لا يكون الا لله، الله سبحانه وتعالى قال في كتاب العزيز في الأضاحي والهدي: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فلما ندخلوا احنا مسألة الدم في هذه الأشياء وراء وجرت فينا حتى عاد يقولك ذبحت لا ذبحت لا ذبحت لا، فيصبح الأمر خطير من ناحية العقدية.
10: الشيخ الإشكالية حتى في الأضاحي في الأضحية هناك من يعني عندما يسيل الدم يعني يغمس يده فيها فيلطخ الأبناء والبنات الصغار.
11: ما قلت لك هو هذه كلها تراكمات
10: الله.
11: كل هذه تراكمات من عقائد فاسدة. ما احنا نبدو نقوله لا بأس على أسبار العرب ومعليش وعادي أحيانا أمور هذه لا يتساهل فيها ويعني يجب البيان للعامي والإنسان البسيط خطورة هذا الأمر من ناحية العقيدة، وأنه يعني يدخل والعياذ بالله أحيانا ممكن يسبب حتى في كفر ولا يسبب في ردة، فهذا كله يجب التنبيه عليه والانتهاء منه.
10: بارك الله فيكم.
11: كما أن احنا تكلمنا في الدم لنص عليه الفقهاء من حيث الكراهة قالوا راهو غير الخمر. أما الخمر فيحرم التلطخ بها في جميع الأحوال، ومعلوم أن الخمر كما أخذنا في الحلقات الأولى أنها من الأعيان النجسة. الخمر من الأعيان النجسة، إذن ما ذكرناه من حكم الكراهة هو في غير الخمر. أما الخمر فيحرم التلطخ بها في جميع الأحوال لعدم وجود منفعة مباحة في التلطخ بها. قالوا ولعل النفوس قد تشتهيها، فواحد يبي يذوقها ولا كذا يقولها يحصلها قريبة يعني يقول وجدت مني. ولهذا باب سد الذرائع اللي هو مصدر تشريعي عندنا احنا المالكية خاصة معروف أحيانا يعني يحرم الشيء سدا للذريعة، وهذه المسألة منها. فمنع استعمال الخمر على أي وجه من الوجوه حتى لو للعلاج، حتى قالوا حتى لو للعلاج ظاهرا أو باطنا، بشرب ولا الذهان به ولا صب على الشعر زي الزهر والعطر وغيره، والله أعلم.
10: نعم شيخنا. إذن شيخنا ما تفضلتم به أنه يكره للمسلم أن يحمل النجاسة في غير الصلاة،
11: نعم.
10: إذن يفهم منه أنه يندب له ندبا أن يزيلها إذا كان في خارج الصلاة،
11: نعم.
10: طيب شيخنا حكم إدخال أو الدخول بالنجاسة إلى المسجد إذا كان إنسان يعني على بدنه أو على ثوبه نجاسة، فهل يجوز له الدخول إلى المسجد أو لا؟
11: نعم، بارك الله فيك على هذا التنبيه، لأن المساجد لها قداسة ولها تعظيم، وهي خير بقاع الأرض، والله سبحانه وتعالى يقول في بيوت أذن الله أن يذكر ويرفع في اسمه فيها الآية في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، هي المساجد. فتنزه المساجد عن

0: إلى المسجد سواء في بدنه أو في ثوبه أو حتى في نعليه، لأن هذا يؤذي المسجد ومن في المسجد. والله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز في سورة الحج: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فهنا تنزيها لبيوت الله التي أمرنا بتعظيمها وتقديسها أن تدخل فيها القذارات والنجاسات، كما أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز في سورة الأعراف: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ففي هذه الآية جاء الأمر بوجوب أخذ الزينة من حيث يعني الطهارة والنظافة عند الدخول إلى المساجد. وللأسف الشديد راه عندنا تقصير كبير في هذا الأمر، راه الناس ما هيش معتنية بالمساجد ونظافة المساجد. تجد صاحب المهنة يجيب القامجو اللي فيه شحم متاع سيارات واللي فيه غبرة نجارة واللي فيه كذا ويدخل به للمسجد. تجد من جوربه يعني تصدر منه الروائح الكريهة ويدخل به للمسجد، ولما انت تجي تسجد في المكان اللي فيه كان هذا الرجل تؤذيك هذه الرائحة. بعض الناس لا يهتم بنظافة بدنه وثوبه فيدخل إلى المسجد فيؤذي المسجد ويؤذي الناس اللي في المسجد. أيضا جاء أثر عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرا يعني قذارة أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما. في الدلالة هنا في جواز الصلاة في النعلين، ودلالة أيضا في تطهير ملبوس المصلي سواء كان من ثياب أو من نعال أو غيره بتنظيفها. والله أعلم.
1: طيب شيخنا، المقصود بالمسجد هو مجرد بيت الصلاة أو حتى الساحة وباحة المسجد، أو في الأمر تفصيل يعني إذا اتصلت الصفوف كما يقول الفقهاء؟
0: صحنه كهو عندنا احنا قاعدة أن صحن المسجد كالمسجد. وهنا نحب ننبه على حاجة بارك الله فيك أنت ذكرتنا فيها، أن عندنا في بعض المدن وبعض المناطق أنهم يقيموا مثلا مناسبة العزاء خاصة في المساجد أو حتى عقود القران يقيموها في المسجد أو في ساحة المسجد، فتجد أن عامة الناس لا يعطون حرمة لهذا المكان ويظنون أن الحرمة تكون لبيت الصلاة فقط، فتجدهم في يعني جنان المسجد أو في صالة المسجد، تجد الهدرزة والضحك والغيبة هذه اللي هي مش مسيبينها في شيء، والتدخين يدخن في جنان، هذا كله لا يجوز.

0: وهذا كله من أذية المسجد ومن أذية رواد المسجد. والأكبر من ذلك إن بعض الناس مثلا في مناسبات معينة ولا غيرها يدخلوا حتى الإكال، الماكلة يدخلوها في حتى في بيت الصلاة، وفوقها أنا نصرة قالوا لو كان الماكلة خفيفة، ماكلة نقولوا ما هيش وجبة هيك غداء ولا عشاء، قالوا هذا ما فيش باس لو كان حاجة خفيفة يعني يأكل الإنسان. أما هذه مسألة قاعدهم أربعة أربعة، قاعدهم أربعة أربعة وهدرزة في بيت صلاة كل راه ينزه المسجد عنه والله أعلم.
1: نعم شيخنا بارك الله فيكم، أخذنا حكم إزالة النجاسة ومسألة الدخول للمسجد بالنجاسة.
2: السلام عليكم شيخ، هل أؤجر إذا توضأت في البرد بالماء البارد؟
0: نعم، وجاء في الحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء في السبرات، هو مما ترفع به درجات المسلم يوم القيامة، إسباغ الوضوء في السبرات. قالوا السبرات جمع سبرة بإسكان الباء، هي الغداء الباردة، الغداء وقت الغداء يكون فيها برودة.
2: هل تساءلت يوما عن كيفية أداء وضوئك بشكل صحيح؟ أو كيف يمكنك ضمان أن صلاتك متوافقة مع ما جاء في السنة النبوية؟
3: استعدوا لرحلة فقهية شيقة مع فقه الطهارة والصلاة، حيث يجد كل سؤال عن الطهارة والصلاة إجابة شافية، وكل غموض يتحول إلى وضوح مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعدان.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مستمعي الكرام، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل. شيخنا الكريم، مسألة حكم إزالة النجاسة، ما هو الحكم الشرعي فيها؟
0: اختلف علماؤنا في حكم إزالة النجاسة في الصلاة، فذهب بعضهم إلى مذهب المدونة وهو رواية ابن القاسم رحمه الله عن الإمام مالك، والتي يعني ذكرها ابن يونس رحمة الله عليه وصححها ورأى أن هذا القول هو الصحيح، أنه يجب إزالة النجاسة في الصلاة وفي الطواف بالكعبة وجوب الفرائض. وكما هو معلوم أن الطواف بالبيت صلاة، فيشترط شرط صحة للطواف الطهارة الكبرى والطهارة الصغرى، وهي الوضوء أو البديلة وهي التيمم لمن فرضه التيمم. فقد جاء في المدونة في من صلى بالنجاسة متعمدا عالما بها أعاد أبدا، لكنه مشروط بالذكر والقدرة. وعلى هذا فالقول المشهور الأول في المسألة في إزالة النجاسة أنها واجبة مع الذكر والقدرة. وهذا يقابله أيضا القول المشهور الآخر، وهو مذهب أشهب رحمه الله تعالى، حيث يرى أن إزالة النجاسة واجبة وجوب السنن وليست فرضا، فتصح صلاة من صلى بالنجاسة عامدا. هنا يقول الإمام الباجي عليه رحمة الله تعالى في منتقاه أنه من صلى بها يأثم لكن صلاته صحيحة ويستحب له أن يعيدها في الوقت ويستحب له أن يعيدها في الوقت فإن خرج الوقت فلا يعيدها. أما رواية عبد الله ابن وهب رحمة الله عليه وجوب إعادة من صلى بها سواء كان عامدا أو ناسيا، ويستدل من ذهب إلى القول المشهور الثاني وهو الذي يقول بالسنية، يستدل له بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي يرويه الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت عند الكعبة، وأبو جهل وأصحاب له جلوس من مشركي قريش، إذ قال بعضهم لبعض أيكم يجيء بسلى جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد. يقولون في عيلة فلان عندهم ذبيحة جمل، شكون يمشي يجيب السلة هذا اللي يطلعوه من بطنه يعني يحطوها عليه مستخدر يعني ونجس. فانبعث أشقى القوم اللي هو عقبة ابن أبي معيط الذي أسر في بدر وقتله النبي صلى الله عليه وسلم وهم راجعون إلى المدينة، فجاء به فنظر حتى سجد النبي صلى الله عليه وسلم ووضعه على ظهره بين كتفيه. ويقول ابن مسعود وأنا أنظر، ابن مسعود كان مستضعف عبد يعني ماذا يفعل، لا أغني شيئا لو كانت منعة، يقول لو كان عندي قدرة لو كان عندي منعة. قال فجعلوا يضحكون بجهل وجمعته ويميل بعضهم على بعض، فوق من الضحك ان هم يزيد يتمايلوا يعني شماته يعني. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه حتى جاءته فاطمة رضي الله عنها، فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام، فطرحته عن ظهره نحاته من فوقه، فرفع رأسه ثم قال اللهم عليك بقريش 3 مرات، فشق عليهم الدعاء عليهم، كانوا يعرفون استجاب الدعوة استجاب الدعوة، فخافوا كما يقول شاعر هالهم أمره فخافوا وما هم بعد حين من فتكه أمناء، علموا أنه النبي ولكن نفذ الحكم فيهم والقضاء، فشق عليهم ادعى عليهم. قال وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة. ثم سمى زاد فصل في الدعوة في دعاء تاع النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام اللهم عليك بأبي جهل وعليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط، وعد 7 فلم نحفظه. قال ابن مسعود رضي الله عنه فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى في القليب قليب بدر، كلهم هم ماتوا يوم بدر، هادوا اللي دعى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم كلهم ماتوا يعني ألقوا في قليب بدر وألقوا عليهم الحجارة، لأن دعوة النبي استجيبت عليه الصلاة والسلام، وهم خافوا بروحهم، خافوا منها الدعوة هذه. وأيضا بحديث أبي سعيد الخدري في خلع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عليه في الصلاة ولم يقطع صلاته، ولهذا من صلى بالنجاسة متعمدا قادرا على إزالتها يعيد نذبا لا وجوبا. هذا قلنا على شنو؟ هذا على القول اللي يقول بالسنية. أما على القول اللي يقول بالوجوب فهذا يعيد أبدا. على القول اللي يقول بالوجوب وما عندهاش عذر، يعني عدم استطاعة أو إمكانية، يعني مع الذكر والقدرة مش ناسيا، فلهذا يعيد أبدا. بل هناك من قال يعيدها أبدا ولو خرج الوقت لمن يقول بالسنية. إذن قرر علماؤنا أن إزالة النجاسة لا تفتقر ولا تحتاج إلى نية. يعني حتى لو زالت النجاسة بروحها، جت مية عليها صبت مطر واحد عليه نجاسة وصبت المطر ومشت النجاسة، خلاص ما تحتاجش إلى نية باش يغسلها. لماذا؟ قالوا لأنها من باب التروك، كترك الزنا وترك الخمر، يحصل الامتثال لمن تركهما ولو لم ينوه. ومعنى وجوب إزالتها، وهو على القول المشهور الأول اللي هو ظهر كما قلنا المدونة لرواية ابن القاسم عن مالك رحمه الله، معنى الوجوب أن الذي يصلي حاملا للنجاسة عالما بها، لما نقوله عالما بها يعني الذكر هذا، قادرا على إزالتها، على الشرط الثاني نحن قلنا إيش؟
1: مع الذكر والقدرة،
0: واجب مع الذكر والقدرة. فمن صلى عالما بها قادرا على إزالتها فتكون صلاته باطلة، ويجب عليه أنه يعيدها أبدا ولو بعد خروج وقتها، لأن وجوب الطهارة يعني طهارة البدن، محمول المسلي ده ما يعبروا عليه كتب الشروح، محمول المسلي للبدن والثوب والمكان، كان له قدرة على تحقيقها، فلهذا لا يبرأ أو لا تبرأ ذمته إلا أن يأتي بها صحيحة مستوفية لجميع شروطها. وفي حكم الصلاة الطواف، لأن احنا قلنا راه الطواف بالبيت صلاة، لأن هي في الحقيقة فيها خلاف المسألة، بعض أهل العلم يرى لا يرون أن الطواف من شرط صحة الطهارة الكبرى والصغرى، الأحناف مثلا وهم يعني أصحاب مذهب معتبر لا يرون ذلك. أما في مذهبنا من طاف وبه نجاسة فالواجب عليه أن يعيد طواف، طبعا احنا قلنا راه مع الذكر
1: والقدرة،
0: والقدرة بخلاف الناس وعدم المستطيع، والله أعلم.
1: طيب شيخنا، القول الثاني بالسنية مع الذكر والقدرة، هل يمكن يعني لصاحب السلس أو الإنسان الذي يكثر عنده الشك المستنكح، هل يمكن له أن يقلده خروجا من الوسواس؟
0: نعم، وهذا رأي سديد في الحقيقة، لأن أصحاب الوساوس هؤلاء مساكين حقيقة، يشق عليهم الأمر أيما مشقة، ف فأحيانا ومن خلال الفتوى نقول هذا الأمر، يعني من خلال تجربة الفتوى، يعني الإنسان ممكن يقرأ كتب من خلال الكتب لا تصله حقيقة المعاناة اللي عنه، لكن لما يكون الأمر فتوى ويستفتيك هذا الإنسان المصاب بالوساوس والله تستغرب، أحيانا تستغرب وأنت تفتيه ولا يزال مسكين
1: شاكا وخائفا،
0: شاكا ولا يلازمه الشك والخوف وبطلان صلاة، مسكين تجده في عذاب، لا أبالغ نقول إنه عذاب شديد يكون فيه هذا الموسوس،
1: قد ينتهي به المطاف إلى ترك الصلاة بالكلية،
0: هذه النتيجة وهذا حتمي وهذا اللي يقع فيه. هاي يقولك خلاص أنا وضوئي ما نتمش فيه، صلاتي ما نتمش فيها، الحمام بدل ما نتوضى في دقيقتين نقعد نص ساعة وينقض عنده وما يتوضاش، وكان غسل هذا ساعات وعنده مع ذلك شك وأن غسله مش صحيح وأن هذه ما وصلهاش الماء، وأن أمر عجيب جدا يعني، ومسألة أنه أصيب بالنجاسة، هذه المرأة اللي موسوسة كان مشت غيرت حفاظ ولدها معاش تسلك، كان نشتها نجاسة في الحمام خش تقضط الحاجة، هي هذا صاحب الوسواس. يعني بعض من استفتاني قال لي أنا لما نقضي الحاجة نغسل نصف اللوطي كله، فهو ما عنداش إلا مفروض ممكن أقل من ملية الكف
1: موضع الأذى
0: يمسح بها موضع الأذى بس من ذكري، هذا هو بس، لكن بما أنه يحس أن هذه تنطرت عليه وهذه أصابات يغسل نصفه كله في ذاك الصقع وذاك البرد. وبعضهم يا شيخ خالد تجده حتى على ثيابه لما يجي للمسجد ولا كذا ولا يخرج من الحمام تجد ثوبه سروال نقوله احنا من جهة العورة وغيرها تلقاه مية كله بسبب شيني بسبب هذه الوسوسة. فهؤلاء اللي عندهم هذه المشقة العظيمة الأولى لمن يفتيهم أن يفتيهم بالقول بالسنة، خاصة قول مشهور حتى يطمئنهم بأنه حتى لو كانت هناك نجاسة فإن صلاتهم
1: صحيحة،
0: وهنا ينقذهم من أمر عظيم ومصايب يعني يقعون فيها. يعني حدثني أحد الأزواج أنه وصل به الأمر أنه يهدد زوجته بالطلاق حتى تخرج من الحمام، هذه زوجته الموسوسة يقعد يقولها يا فلانة أطلعي يا فلانة غدوات، قال نقعد نهددها بالطلاق بس مسكينة تفتح ولا تعرف تصلي ولا تعرف. وتعرفوا والله في اللي حدثتني أنها يعني كان في الأسبوع مش 4-5 مرات تغسل بساطاتها كلهم وتنشرهم خوفا من أن هو النجاسة تنتقل، وكان ولدها طلع حفيان من حمامه خلاص الحوش كله
1: بساطات كلهم
0: الحوش كله نجس عندها معاش عندها حسن. فلهذا هؤلاء المصابون يجب الرفق بهم ويجب تنبيههم ويجب إفتاءهم بما هو يعني يكون فيه علاج لما يصيبهم من مساوس. وراه حقيقة كما ذكرت يا شيخ خالد أن غالبهم راه يتركوا في الصلاة، الغالب يوصل به الأمر من ما هو مشقة كبيرة يوصل به الأمر يقول لك هاي خلاص أنا الصلاة معاش نصلي. قول لي شنو بيوصله الوسواس متاعه يا خالد؟ الوسواس متاعه بيوصله إن هو لما صلى بنجاسة إنه كفر بك، شوف لوين يعني يوصل، هو هيك يعتقد أنه هو لما صلى بالنجاسة أنه كفر، وهو لما يحكم على روحه بالكفر نفس اللويدة بنقعد اللودو فيه، يجيك يا شيخ يقول لك أنا راه في اليوم نغسل 3-4 مرات غسل كفر، نشاهد ونغسل من جديد نشاهد ونغسل من جديد، يحكم على روحه بالكفر، يعني الوسواس في الطهارة
1: استفحل
0: في الصلاة في الصيام في العقيدة في هذا راه بلاء عظيم. إنسان يوصل لي أحيانا والله إني شهدتهم بعيني يعني. والله بعض الأشخاص لما تشبح في طبيعته العادية رجل وعاقل وما تقدرش تقول فيه ربع كلمة، لكن لما جيت شاهده كيف يتوضأ تحكم عليه بالجنون. لما تشاهده في كيفية وضوئه وتحكم عليه من فعله غير الطبيعي أنه مجنون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي.
1: والله بارك الله فيكم شيخنا. طيب شيخنا، لإزالة النجاسة عن المصلي لابد أن يزيلها عن بدنه وثوبه ومحموله ومكان صلاته، فلو شيخنا تبدأ بمسألة بدن المصلي والثوب والمحمول إلى هذه الشروط التي اشترطها الفقهاء لكي تصح الصلاة.
0: نعم، بالنسبة لبدن المصلي فالحديث المشهور المعروف الذي يرويه عامة الفقهاء في مسألتي الطهارة وعذاب القبر، وهو حديث ابن عباس اللي يرويه الإمام البخاري رحمه الله. يقول ابن عباس: مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة. حائط شنو؟ جنان نقوله احنا، أو مكة. فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى. شو معنى بلى؟ معنى كبير، يعذبان في كبير. كان أحدهما لا يستثير من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهنا معلوم أنه من أداب قضاء الحاجة كما ذكرنا في الحلقات الأولى أن الإنسان بعدما يقضي حاجته أنه يستثير من بوله وينقي وينتظر حتى يخرج البول، وسواء إذا كان في الغائط يعني لا يستعجل. وهذه قضية الاستعجال هي اللي يقع فيها كثير من الناس، قضية الاستعجال. في البعض يضطر انه هو يتبول مثلا وقت مغرب، فتجده حتى لا تفوته الصلاة مع الإمام، فإنه يقصر في مسألة الأخذ ب
1: تنزه
0: يعني إكمال تنزه وينتظر. لا، نقول له: يا أخي لماذا؟ ما ينفعش الكلام هذا. حتى لو فتتك الصلاة تنتظر، شن فائدة أنك أنت ما استطرتش من بولك وما تنزهتش وبعتالي مشيت ونزل منك البول ولا قاعد حتى ينزل بعد الوضوء متاعك أو في خلال وضوء؟ هذا ما ينفعش الكلام هذا. ولهذا حتى لو فاتتك الصلاة فهذا لا يضر، لأنك أنت معدود. الشاهد وين؟ قالوا: لو لم تكن إزالة النجاسة واجبة ما استوجب تركها العذاب. هو يعذب يعني في عدم التنزه من بوله، فلما كان استوجب هذا الأمر العذاب دل على شيني؟
1: على وجوبها.
0: كما أنهم ذكروا مقصد آخر، وهو أن الصلاة فيها مناجاة لله رب العالمين، وينبغي لمن أراد هذا الأمر تعبدي الصلاة أن يتأهب لذلك في أحسن أحواله، سواء من الطاهرة الطهارة الحسية ومعنوية وراوي. يا شيخ قال: للأسف الشديد عامة الناس راهو يفتقدون هذا الأمر. في اللي راهو عنده صلاة، خش صلى واحد وخرج من المسجد ويمشي زي عادة هيك، يمشي يصلي وروح وخلاص، ولا يصلي في الحوش، ولا يصلي مع جماعة، حاجة دارها وتمت. يفتقد فيها الخشوع، يفتقد فيها الطمأنينة، يفتقد فيها الإحساس بأنه بين يدي الله سبحانه وتعالى. تلقاه حتى ما يدعيش أن ربي يتقبل منا هذه العبادة ويتقبل منا هذه القربة وأن هذه الصلاة، فمسألة تعظيم الصلاة كثير من الناس يعني للأسف الشديد يعني تجده ممكن حتى يا شيخ خالد يصلي وما يعرفش حتى قري ولا شن سبح ولا شن ادعي ولا شن دار شيء تبح هيك وخلاص باش قالوا صلى وخلاص. وهذا يجب على الإنسان أن يعطي هذه العبادة الجليلة العظيمة الأهمية من جميع النواحي سواء الحسية أو المعنوية. نعم
1: نعم شيخنا بارك الله فيكم. لعل وقت البرنامج قارب على الانتهاء. شيخنا في مسألة مثلا من كان في فمه أو في أسنانه بعض الدم فيسأل يعني أثناء الصلاة هل هذا يخل بالصلاة أو لا يؤثر باعتباره داخل البدن، فهل مما يشترط في طهارة بدن المصلي حتى الطهارة الداخلية كمثلا ما بين الأسنان ونحو ذلك؟
0: نعم، قال علماؤنا إنه يجب طهارة ظاهر البدن من النجاسة كما ذكرنا، بما في ذلك ظاهر الفم والأنف والعين والأذن من كل نجاسة. فمثلا لو اكتحل الإنسان بشيء نجس في عينه أو خرج من أسنانه كما ذكرت دم كثير فوق المقدار الذي يعفى عنه وبقي في فمه وهو يصلي، فقالوا إن ذلك يفسد صلاته. والمعفو عنه هو مقدار الدرهم البغلي، المعفو عنه هو مقدار الدرهم البغلي، احنا نقول زي أكبر من 10 قروش شوية، احنا زمان 100 درهم. ويدخل في ذلك أيضا من أكل النجاسة أو شربها كشارب الخمر، شرب خمر ثم صلى فإنه آثم، ويجب عليه وجوبا أن يتقيأ ما شربه من الخمر أو من النجاسة ويعيد ما صلى. أما ما دخل في المعدة طاهرا فهو على طهارته وإن تحول إلى نجس حتى ينفصل عن البدن، حتى ينفصل عن البدن، والله أعلم.
1: طيب شيخنا لو كانت لديكم أي إضافة قبل أن نختم لانتهاء وقت الحلقة.
0: لعلنا يعني نتكلم في طهارة الثوب. فثوب المصلي للابسه يعني، ويدخل في ذلك كل ما يحمله أو يتصل به ويتحرك بحركته، مرات لابس شنطة، مرات معلق دزدان، مرات معلق جبيرة، مرات أي حاجة، مرات ثوب فوطة لكن حاطة عليه كتفة، فهذا كله يدخل في ثوب المصلي، فهذا تجب طهارته ونظافته من النجاسة لقول الله تعالى وثيابك فطهر. قالوا والأمر هنا متوجه إلى الصلاة للإجماع على عدم وجوبه في غيرها. وأيضا جاء في حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم أصلي في الثوب الذي آتي فيه أهلي، بمعنى أصلي في الثوب الذي آتي فيه أهلي أجامع فيه أهلي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إلا أن ترى فيه شيئا فتغسله. هذا توا جماعة كلهم يديروا بخلافة، السائد عندنا توا أن الثوب لو جامع فيه ما عادش يصح فيه الصلاة، هكذا يظن الإنسان أن الثوب اللي جامع فيه أهله هو لابسه، هيقول لك هذا لا، وهذا خلاف السنة لأنه المطلوب إزالة ما أصاب الثوب من النجاسة. وكذلك ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه في يعذب في القبر، وجاء أيضا في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الثوب من دم الحيض قبل الصلاة فيه، اللي هو حديث خولة بنت يسار رضي الله عنه. ودم الحيض كما نعلم أنه من الأعيان النجسة، وأمرها بغسله قبل الصلاة فيه، فكان هذا من وجوب تطهير الثوب للصلاة، والله أعلم.
1: بارك الله فيكم شيخنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعيدان على ما تفضلتم به. مستمعي الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج فقه الطهارة والصلاة. نشكركم على طيب المتابعة، وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: هذه سائلة أخت فاطمة تقول: السلام عليكم، هل يحق للزوج أن يمنع زوجته من الخروج إلى العمل مع العلم أنه عمل في مدرسة حكومية ومشرفة المدرسة في الفترة المسائية امرأة ولا تحتك بالمدرسين الذكور إلا في أمر ضروري يخص التلاميذ، مع العلم أن دوامها ساعتان فقط لا تؤثر على عملها في البيت، وهي تخرج بلباس محتشم وتغطي وجهها خارج المنزل. يا أخت فاطمة، هذه الأمور يعني لا يعني تحل بالمشاحة بين الزوجين. هو ابتداء الزوج له أن يمنع زوجته من الشيء المباح، يعني لا يمنعها من الواجب عليها مثلا، لا يأمرها بترك الواجب ولا يعني يأمرها بفعل المحرم، لكن العمل وغيره هذا أمر جائز. الزوج إذا رأى مصلحة في الإذن لزوجته بالعمل تمشي للعمل ما فيش بأس، إذا منعها فيجب عليها أن تطيعه، هذا ما لم تشترط عليه العمل في العقد. يعني أثناء عقد النكاح بعض العلماء يجوز هذا الشرط لأنه لا يناقض مقتضى العقد، ما يناقضش أصل العقد. فالزوجة مثلا تقول أنا شرط في العقد أن بنكمل قرايتي، ولا شرط أني بنخدم أو كذا، هذا عند بعض أهل العلم يجب الوفاء به. لكن ما لم تشترط عليه ويعني أو هو كان ما عنداش علم، مثلا هو تزوجها تخدم، عارفها تخدم ما يوقفهاش، لكن هو تبي تخدم بعده أو لم يعلم بالعمل أثناء عقد الزواج بعدين علم به، له أن يمنع. لكن احنا نقول ديما يعالج الزوجان المشاكل بينهما يعني بالصفح والتنازل والتحاور، مش يعني بالحقوق. يعني هو الزوج ربما يخشى على زوجته من يعني المكان الذي تعمل فيه، مش مطمئن قلبه للمكان، ليس شكا في زوجته لكن هو مش مطمئن للمكان، أو ربما يعني عملها يسبب تقصيرها في حق زوجها وحق أبنائها وحق بيتها مرات هيك. لأن احنا ديما نقول النساء رأوا الرسالة المنوطة بك أساسا وأصالة هي تربية الجيل، هذه أعظم رسالة رأوا، لا زيها عمل ولا زيها حاجة، تربية الجيل وتكوين أسرة مسلمة تخاف الله سبحانه وتعالى وتكون نافعة لأمتها في شتى المجالات. كل يعني قائد فاتح مجاهد كل عالم رأوا الامرأة اللي في البيت أمه هي التي توجهه، هي التي تصنعه على يدها، تربيه وتغرس فيه القيم والفضائل، وبالتالي يكون أثر على الأمة عظيما جدا جدا، وهذه رسالتها. إذا استطاعت مع هذه الرسالة دون تقصير فيها، لا قصرت في حق بيتها ولا زوجها ولا أصغارها، وأرادت أن يعني تعمل عملا آخر، فالزوج إذا كان يعني لا يخشى عليها والعمل فيه مأمون يعني يأمن عليها في العمل، فلا بأس إذا كان هو بيتفاهم معها، ما يكونش الأمر يعني على يكونش مبني على المشاحة بين الزوجين، وكل واحد يقول لا بنختم لا من بنش نخدم، يتفاهموا مع بعضهم ويراعي أحدهما الآخر، وخاصة إذا كان الزوج معدما ما عنداش ما يصرف على المرأة، كل ما تقول له نبي حاجة يقولها والله ما عنديش فلوس، الفلوس ما يسدوش، فعند ذلك يعني له أن يعني يسمح لها بالمكان بالعمل في مكان يعني تأمن فيه على نفسها ويأمن فيه هو على زوجته، يعني فيه أماكن خيرة كثيرة، أماكن دعوة وعمل وتعليم فيها خير، فلذلك يعني يكون يسمح لزوجته بالعمل في هذه الأماكن المأمونة. ولكن إذا كان يعني هو موفر لها ما تحتاجه مش مقصر معها ويقول أنا من بيهاش تخدم، فله أن يمنعها. إذا المرأة ما تصرش على العمل، له أن يمنع زوجته من العمل. السؤال الثاني قال: الرجل قال لزوجته لا تذهبي للعمل، فخرجت للعمل، وعندما عاد إلى البيت قال لها أنت طالق بدون شهادة أحد، هل يقع الطلاق؟ وهل المرأة تعد آثمة لعدم طاعتها لزوجها؟ لا يجوز للمرأة إذا منعها زوجها أن تعصيه، حرم عليها، يجب عليها أن تطيعه في المعروف. هذا يعني مش أمر ما منعهاش عن شيء واجب، لو كان منعها عن صلة والديها مثلا قال ما تطلعيش لأبوك وأمك لكان آثما ولا يجوز له منعها، لكن إذا منعها من العمل له أن يمنعها من العمل، ويجب عليها أن تلتزم هذا المنع وما تخالفهاش، يعني زوجها قال ما تمشيش ما تمشيش. أما الطلاق فهو واقع ولا يشترط في الطلاق الإشهاد، ما يشترطش أن كل واحد ما بيطلق يجيب شهود، ما دام الزوج خرجت منه هذه الكلمة فتقع يعني تقع هذه الطلقة التي أطلقها الزوج.
6: سأل عن رجل نذرا أنه لو حصل له كذا سيتصدق بخروف، وفعلا حصل له ما كان يعني ينتظره وينتظر حصوله، فأعطى خروفا لجماعة زردوا به زي ما قال، والآن يعني قال في من قال له أن بعد ما دار هيك في من قال له قال أن لا يجوز التصدق بالنذر، فهو يسأل عن حكم التصدق بالنذر وهل أوفى بما بنذره، هل يعني بإعطاه الخروف للجماعة لزرد به يعتبر يعني أوفى بنذره؟
7: من نذر طاعة لله جل وعلا يجب أن يفي بنذره، والنذر يصرف في الجهة التي نذر فيها، يعني لا يصح للمسلم أن يصرف النذر في غير الجهة التي يعني نذر إليه. فالفقهاء نصوا على أن الناذر متى عين جهة خاصة لصرف نذره تعين الصرف إليها ولا يجوز له الصرف إلى غيرها لعموم قول الله جل وعلا وليوفوا نذورهم. فالآية واضحة في هذا، والفقهاء نصوا كان هو يعني نذر أن يعطي لفقراء مثلا أو محتاجين وعطاها لجماعة بكذا ودارها اثنين في واحد، هذه ما تمشيش، يجب أن يصرف إلى الجهة التي حددها. فإن كان حدد جهة يصرف إليها لما تلفظ بالنذر فلا يجوز أن يغير هذه الجهة، والواجب أن يصرفها في الجهة إلى من حددت إليه، وإذا أعطاها في غير يجب أن يعيدها ويعطيها للجهة.
5: الأخ يامن من مصراتها قال في رمضان الآن أكياس أو يعني أشياء يكتب عليها شعارات رمضان وكذا، وبعدين يقول نلقوا فيها ملقاة في القمامة، يبي توجيه نحو هذا الأمر أو الحكم الشرعي. احنا تكلمنا في حلقة ماضية، لا أذكر الحلقة الماضية تماما أو في حلقة ماضية أخرى، تكلمنا عن امتهان القرآن أو السنة أو ما فيه رمز لشعائر الدين، هذا قلنا هذا لا يجوز باتفاق العلماء، بل إن يعني كثيرا من العلماء قالوا مجرد يعني كتابة مكتوبة بأحرف عربية يحرم إلقاؤها في القدر ويحرم امتهانها. كيف نديره؟ تجمع هذه الأشياء التي لم تعد في حاجة إليها، أوراق ولا يعني قماش مكتوب عليها أحرف عربية، تمشي تحرقها حتى لا تمتهن ولا تداس ولا تلقى في القدر. بل قلنا بعض علماءنا المالكية قالوا التحقيق أنه لا يجوز امتهان أي لغة كانت، صح هذا خلاف رأي الجمهور، لكن شوفوا تشديد العلماء في يعني ما فيه يقول لغة توقيفية من الله سبحانه وتعالى، فيقولوا معناها تصان وتصان عن الامتهان. فلذلك الإنسان يحتاط في مثل هذه الأمور، إذا كان خديه شيء مكتوب عليها رمضان ولا أي شيء يعني مكتوب باللغة العربية يحرص على أن يهان هذا الشيء ولا يمتهن على أن لا يهان ولا يمتهن ولا يلقى في القدر.
8: أخ يونس من مصراتة قال بعض الناس عندهم التساهل في مسألة الحلف، فهو ذكر قصة قال هذا شخص نتكلمه في ليبيا والفقر والكلام هذا، قال قعد يحلف أيمان أن في ناس مش لاقية ما تاكل في ليبيا، يعني يبي يقول أن مثلا يموت جوعا، وهذه اليمين نفسها محل شك. يعني هل يعني أريد أن أقول الأصل أن الإنسان لا يحلف على شيء إلا أن يكون مستيقنا به أو غالبا على ظنه أو حصل له غلبة الظن، لكن أن بعض الناس كما ذكر يونس يحلف الأيمان على الأشياء التي هو أصلا غير متأكد منها وإنما هكذا يعني يذكر أيمانا، هو لو حلف مثلا على الناس في غزة نسأل الله أن يفرج عنهم وأن ينصر مجاهديهم وأن يكسر شوكة اليهود ربما كان له وجه، لأننا نسمع الآن بالجوع الحاصل هناك، لكن أنت تجي تجزم بالحلف هيك هذا خطأ، هذا لا يجوز. ولهذا رأوا حتى اليمين الغموس اللي توعد النبي صلى الله عليه وسلم صاحبها هو الذي يحلف جازما بعكس ما يقول أو ظانا، قالوا بل ولو كان شك، لا يجوز للإنسان أن يحلف مع الشك، لا يجوز. لأنك أنت تحلف مثلا، ناخذ مثال، مثلا احلف أن فلانا مسافر ونسأل باي أنت متأكد منه مسافر، وقال لا والله مش متأكد، باي كم نسبة كونه مسافر؟ والله ممكن 20% مسافر 30% مسافر و70 مش مسافر، هذه رأي داخل في يمين الغموس. وبالتالي مسألة الحلف الإنسان لا يحلف إلا على ما يجزم به أو ما يغلب على ظنه، وهذه اليمين نفسها اللي حلف عليها هذه يمين. يعني أنت طيب هل رأيت أحدا في هذه البلاد مثلا مات من الجوع لكانت يمينك يعني بارة وأنت صادق فيها؟ أما الإنسان هكذا، ولهذا خطأ يا جماعة الإنسان يعود نفسه على الحلف ربما دخل في الغموس من حيث لا يدري.
9: أنتم تستمعون

0: الكلام والحفظ.
1: في رحاب القرآن العظيم تنطلق رحلة جديدة، حيث البيان يلتقي بالجمال، وحيث العربية تكشف عن أسرارها البديعة في حلية يزينها كلام الله جل وعلا. مستمعين الكرام، نرافقكم في برنامجكم الأسبوعي حلية اللسان من إعراب القرآن.
2: وبناء على رغبة بعض المتابعين للبرنامج من المهتمين وطلبة العلم، فسنجعل هذه الحلقات بإذن الله في صورة إعراب ميسر لقصار سور القرآن الكريم، بدءا من سورة الناس بإذن الله تعالى،
1: لنغوص معا في روائع الإعراب ونكشف كيف أن الكلمة في كتاب الله موضوعة بميزان دقيق ومعجزة لا يضاهيها بيان. عبر دقائق عامرة بالفائدة نستعرض مواطن الجمال في تراكيب القرآن، ونقترب أكثر من لسان العرب في أرقى تجلياته. كونوا معنا في موعد ثابت كل يوم سبت عند الساعة 8 مساء عبر أثير إذاعتكم المباركة 90.9 FM. يقدمه لكم عصام النجار، المدقق اللغوي بدار الإفتاء.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. أما بعد أيها الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حلية اللسان من إعراب القرآن. ما زلنا أيها الكرام مع إعراب قصار سور القرآن الكريم، ونشرع اليوم معكم بحول الله في إعراب سورة التكاثر. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. التكاثر الذي سميت به هذه السورة تفاعل في الكثرة، أي التباري في الإكثار من شيء مرغوب في كثرته، فمنه تكاثر في الأموال، ومنه تكاثر في العدد من الأولاد والأحلاف للاعتزاز بهم، وقد فسرت الآية بهما. قال تعالى: وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. والتكاثر هو المكاثرة. قيل هذه السورة نزلت في اليهود حين قالوا: نحن أكثر من بني فلان، وبنو فلان أكثر من بني فلان، ألهاهم ذلك حتى ماتوا ضلالا. وقيل: بل نزلت في قوم من الأنصار. وقيل: نزلت في حيين من قريش، بني عبد مناف وبني سهم، تعادوا وتكاثروا بالسادة والأشراف في الإسلام، فقال كل حي منهم: نحن أكثر سيدا وأعز عزيزا وأعظم نفرا وأكثر عائذا. فكثر بنو عبد مناف سهما، أي غلبوا، ثم تكاثروا بالأموات فكثرتهم سهم، أي غلبتهم، فنزلت ألهاكم التكاثر. والآية تعم ما ذكر وغيره. وفي صحيح مسلم عن مطرف عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر، فقال: يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. وروى البخاري عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب لأحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. قال أبي بن كعب رضي الله عنه: كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت ألهاكم التكاثر. ونشرع الآن أيها الكرام في إعراب هذه السورة المباركة. قوله تعالى: ألهاكم التكاثر. ألها فعل ماض مبني على الفتح المقدر على آخره، منع من ظهوره التعذر. وقد عرفنا من قبل عند الكلام عن الإعراب التقديري أن التقدير قد يكون للتعذر، وقد يكون للثقل، وقد يكون لاشتغال المحل بحركة المناسبة. فالإعراب التقديري للتعذر يكون فيما آخره كألها: ألف لازمة مفتوح ما قبلها، فهذه الألف لا تظهر عليها جميع الحركات. ومثلها في الفعل ألها الألف في آخر الاسم المقصور، كموسى وليلى وعيسى وما أشبه ذلك.
فكلها تقدر عليها الحركات للتعذر. أما المنقوص فإنه تقدر عليه الضمة والكسرة وتظهر عليه الفتحة لخفتها. وكم في قوله ألهاكم هي كاف المخاطب مع ميم الجمع، فالكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والميم علامة الجمع، حرف مبني على الضم لا محل له من الإعراب، والتكاثر فاعل مؤخر مرفوع بالفعل ألهى وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. قوله حتى زرتم المقابر، حتى يجوز أن تكون عاطفة ويجوز أن تكون حرف غاية وجر، ولكل منهما معنى، وكما يقال الإعراب فرع المعنى، أي لابد لكي نعرف إعراب الكلمة أو الحرف، كما في حتى هنا لابد أن نعرف المعنى الذي ذكره المفسرون للآية، فإنه قد يختلف أي الإعراب باختلاف المعنى، وسيأتي مزيد إيضاح لهذا. حتى زرتم، زرتم زار فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، إذن زرتم هذه هي عبارة عن الفعل زار اتصلت به التاء مع ميم الجمع، ومعلوم أن الفعل الماضي يبنى على الفتح ما لم تتصل به هذه التاء فإنه يبنى معها على السكون، أو تتصل به واو الجماعة فإنه يبنى معها على الضم. زار فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، وتاء الفاعل في زرتم ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، والميم علامة الجمع، والمقابر مفعول به منصوب بالفعل زار وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وعلى أن حتى في قوله حتى زرتم المقابر حرف عطف، يكون المراد بالزيارة التفاخر بالموتى، والمعنى أبلغ منكم الطيش حدا دعاكم إلى زيارة القبور، أو أضفتم إلى التكاثر بالأموال زيارة القبور لتتكاثروا بالموتى أيضا، أي أنكم ألهاكم التكاثر والتفاخر حتى تكاثرتم وتفاخرتم بالموتى أيضا. وعلى أن حتى هنا حرف غاية وجر وليست عاطفة، يكون المعنى ألهاكم التكاثر بالأموال والأولاد إلى أن متم وقبرتم وقد أضعتم أعماركم فيما لا طائل تحته، وأغفلتم وضيعتم الأهم والأجدى من السعي لأخراكم. فعلى هذا لا يكون التفاخر بالموتى، بل التفاخر بالأموال والأولاد وهو مستمر منهم إلى أن ماتوا، فزيارة القبور هنا بمعنى الموت، وعلى هذا المعنى تتعين حتى الغائية الجارة التي تسمى حرف غاية وجر. وسيأتي مزيد كلام عن أنواع حتى في مناسبة أخرى بإذن الله. قوله كلا سوف تعلمون، كلا حرف ردع وزجر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، سوف حرف استقبال أو حرف تنفيس أو حرف تسويف، كل ذلك صحيح، مبني على الفتح
لا محل له من الإعراب. وقد ذكرنا من قبل أن سوف والسين من حروف الاستقبال خاصة بالفعل المضارع لا تدخل غيره، فهي من علاماته، فكل كلمة

الناصب والجازم، وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. وقد ذكرنا من قبل أن الأفعال الخمسة هي كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة، وقد جمعت في خمسة أمثلة هي قولهم تفعلان ويفعلان وتفعلون ويفعلون وتفعلين. هذه الأفعال وما جاء على مثالها يرفع بثبوت النون وينصب ويجزم بحذف هذه النون. والواو في تعلمون واو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. قوله تعالى بعد ذلك ثم كلا سوف تعلمون. ثم حرف عطف يفيد التراخي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. كلا حرف ردع وزجر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. سوف كالتي قبلها حرف استقبال مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وتعلمون كالذي قبله أيضا فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون نيابة عن الضمة لأنه من الأفعال الخمسة. والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. وفي قوله تعالى في هذه الآية كلا قال الفراء أي ليس الأمر على ما أنتم عليه من التفاخر والتكاثر. وتكرار الآية في قوله ثم كلا سوف تعلمون جعله ابن مالك من التوكيد مع توسط حرف العطف ثم. قال الزمخشري والتكرير تأكيد للردع والرد عليهم، وثم هنا دالة على أن الإنذار الثاني أبلغ من الأول وأشد، وهذا كما تقول لمن تنصحه أقول لك ثم أقول لك لا تفعل. فعلى هذا المعنى تكون ثم للتراخي الرتبي للزمني، فليس المعنى أنكم سوف تعلمون ثم بعد ذلك بزمن سوف تعلمون، إنما المقصود أن الثاني أشد من الأول في الرتبة، ولهذا يقولون ثم هنا للتراخي الرتبي، وهي حرف عطف في كل الأحوال. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال في هذه الآية كلا سوف تعلمون في الدنيا ثم كلا سوف تعلمون في الآخرة. وعلى هذا القول الذي روي عن علي رضي الله عنه تكون ثم للتراخي الزمني لا للرتبي كما في التفسير الأول. إذن ثم حرف عطف يفيد التراخي، ولكنه يحتمل أن يكون للتراخي الزمني أو للتراخي الرتبي. قوله تعالى بعد ذلك كلا لو تعلمون علم اليقين. كلا كالتي قبلها حرف ردع وزجر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. ولو حرف شرط غير جازم مبني على السكون لا محل له من الإعراب. تعلمون فعل مضارع وهو فعل الشرط مرفوع لم يجزم لأن لو الشرطية كما ذكرنا غير عاملة، مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. كلا لو تعلمون علم اليقين. علم هنا مفعول مطلق منصوب.

مكتوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، أي كلا لو تعلمون علما علم اليقين، فالمفعول به محذوف، وعلم مضاف، واليقين مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة. وجواب لو الشرطية هنا محذوف. المقصود بالآية والله أعلم كلا لو تعلمون ما أمامكم من هول لفعلتم ما لا يمكن وصفه أو ما شابه ذلك من المعنى. إذن كما ذكرنا تعلمون فعل مضارع مرفوع ومفعوله محذوف، تقديره لو تعلمون عاقبة هذا التكاثر والتفاخر علما يقينيا لما فعلتم ما فعلتم. فهنا أصل علم اليقين العلم اليقين، فهو من باب إضافة الموصوف إلى صفته. قوله تعالى بعد ذلك لترون الجحيم، هذا كلام مستأنف وليس جواب لو الشرطية، فالوقف قبلها هو الصحيح، أي كلا لو تعلمون علم اليقين. وجواب لو محذوف كما ذكرنا، أي لما فعلتم ما فعلتم من التكاثر والتفاخر. ثم يستأنف الكلام لترون الجحيم، فهذا الكلام ليس جوابا للو التي في الآية السابقة. فاللام في لترون الجحيم حرف قسم مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وترون فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون المحذوفة لتوالي الأمثال، وسنفصل في معنى هذا. وواو الجماعة في ترون ضمير متصل مبني على السكون المقدر وحرك لالتقاء الساكنين، فهي في محل رفع فاعل. والنون في ترون حرف توكيد مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. نشرح قليلا معنى أن ترون هنا مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون المحذوفة. كيف تكون ثابتة ومحذوفة في نفس الوقت؟ علمنا أيها الكرام من قبل أن الفعل المضارع معرب ما لم تتصل به نون التوكيد أو نون النسوة. إذا اتصلت به نون النسوة يبنى على السكون، وإذا اتصلت به نون التوكيد يبنى على الفتح، ولكن يشترط في اتصال نون التوكيد به أن يكون اتصالها مباشرا، ليس بينها وبين الفعل فاصل. تقول مثلا في أنت تكتب لتكتبن، فتكتبن فعل مضارع مبني على الفتح في محل رفع بني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد، ومثلها لتذهبن ولتأكلن، وقوله تعالى لا يسجنن ولا يكونن من الصاغرين. فيسجنن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة محله الرفع، ولا يكونن كذلك فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة ومحله الرفع. أما مع الأفعال الخمسة التي ذكرناها منذ قليل، يفعلون وتفعلون ويفعلان وتفعلان وتفعلين، فإنه لا يبنى على الفتح بل يبقى معربا إذا اتصلت به نون التوكيد،
لأنها لا تتصل به اتصالا مباشرا، بل يفصل بينها وبينه بنون الرفع التي في آخر الفعل وبالضمير الذي هو الفاعل، سواء كان الواو أو الياء أو الألف. فتحذف نون الفعل في يفعلون لتوالي الأمثال. انظر إلى قولك مثلا يكتبون. يكتبون من الأفعال الخمسة، إذا أدخلت عليه نون التوكيد كما هو أصبح الفعل يكتبونن، يكتبون ثم أضفت إليه نون التوكيد فاجتمعت نون الرفع ونون التوكيد. نون التوكيد هي عبارة عن نونين، الأولى ساكنة والثانية متحركة. فالعرب تكره توالي الأمثال، فلا بد أن نحذف نونا هنا. فحذفوا نون الرفع لأنها تحذف كثيرا في الجزم والنصب، أما نون التوكيد فلا يحذفونها لأنه جيء بها لفائدة جديدة وهي إرادة توكيد الفعل. فأصبح الفعل بعد أن حذفنا منه نون الرفع يكتبون، بقيت الواو الضمير الفاعل وهي ساكنة، وبقيت نون التوكيد وهي سكون وحركة، فالتقى ساكنان الواو والنون الأولى من حرف التوكيد. والقاعدة معروفة، إذا التقى ساكنان حرك الأول أو حذف إذا كان حرف مد ولين، والواو هنا حرف مد فحذفت. فإذا بعد حذف هذه الواو أصبح الفعل يكتبن. والمحذوف لعلة كما عند النحاة كالموجود، فما زال الفعل يكتبن كأنه يكتبون أضيفت إليها نون التوكيد. ولهذا عند الإعراب نقول في ترون فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، علامة رفعه ثبوت النون المحذوفة لتوالي الأمثال. ففي الفعل يكتبن نقول فيه مضارع مرفوع، علامة رفعه ثبوت النون المحذوفة لتوالي الأمثال والواو المحذوفة لالتقاء الساكنين فاعل. ولكن لم تحذف الواو في قوله لترون لأن فعلها معتل وهو ترى، آخره حرف علة وهو الألف، ولو حذفت الواو هنا لاختل الفعل بحذف عينه ولامه، ولذا لم تحذف الواو في مثل هذا النوع من الأفعال وتخلصوا من التقاء الساكنين بتحريكها بالضم. ولا يصح أن يكون قوله لترون هو الجواب للشرط الذي قبله لو كما ذكرنا، لأنه محقق الوقوع فلا يعلق بالشرط، فهم لا شك سيرون الجحيم. فالكلام مستأنف والتقدير والله لترون الجحيم، والجحيم مفعول به منصوب، علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. قوله بعد ذلك ثم لترونها عين اليقين، ثم حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. لترونها، اللام كما في لترون حرف قسم مبني على الفتح، وترون فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون المحذوفة لتوالي الأمثال، وواو الجماعة في ترون ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، والنون
حرف توكيد مبني على الفتح، وهاء الغائب في لترونها ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. وعين اليقين عين نائب عن المفعول المطلق منصوب، علامة نصبه الفتحة الظاهرة، وهو مضاف واليقين مضاف إليه مجرور. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ثم حرف عطف، لتسألن اللام حرف قسم، وتسألن إعرابه كما ذكرنا منذ قليل فعل مضارع معطوف مبني لما لم يسم فاعله مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون المحذوفة لتوالي الأمثال، وواو الجماعة التي حذفت لالتقاء الساكنين ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل، فأصله لتسألونن ثم صار بعد الحذف لتسألون ثم صار بعد حذف الواو لتسألن، كما ذكرنا منذ قليل في إعراب لترون الجحيم. وقوله يومئذ يوم ظرف زمان منصوب، علامة نصبه الفتحة الظاهرة، ويوم مضاف، وإذ مبني اسم مبني على السكون المقدر في محل جر مضاف إليه. وهذا التنوين في إذ تنوين عوض عن جملة أو جمل محذوفة، وقد تكلمنا عن تنوين العوض عند الكلام عن علامات الاسم في الحلقات الأولى. عن النعيم عن حرف جر مبني على السكون حرك بالكسر لالتقاء الساكنين، والنعيم اسم مجرور بعن، علامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. انتهى إعراب هذه السورة المباركة، وانتهى وقت الحلقة لهذا اليوم. أحييكم أيها الكرام على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة بإذن الله. حتى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: 90.9 FM.
1: سؤال الثاني شيخنا عن المصحف، عنده مصحف صغير على يقول عفوا تحصل عليه في مناسبات شيء من هذا، قال نختم به دائما ونقرأ به مع أن الكتابة فيه دقيقة جدا، قال لا ترى بالعين مجردة.
2: والله للأسف هذا ربما يعني قد أقول والله أعلم يعني قد يطرح حتى في الحرمة طبعا مثل هذه المصاحف، لأنها لم تطبع لأجل القراءة،
1: نعم،
2: وإنما طبعت لأجل النوع من الإهداء وعدم يعني يكاد يكون عدم الانتفاع به. أنت شو مناسب حد بروح من الحج ولا في فاتحة ولا في كذا يعطوك مصحف يعني حتى بالنظارة ما تستطيع قراءته، حتى بالنظارة ما تستطيع القراءة. هو عرض الامتهان يا شيخ، شيء صغير يعني لا يحترز منه مثل المصحف الكبير أو المتوسط أو حتى الصغير. يعني طب قديما كان هذا اللي في يعني كان بالسريته قديما شوي يعني بالسريته بتاع يقولوا محفوظ وكذا وفي مسكة اليد هكذا معقول حتى يعني صغير في السن يقرأ وحتى كبير شوي. لكن الآن اللي يجوا فيهم من نقول من العمرة ولا من حج ولا من حتى في المناسبات جدتك مثلا الفضانية ولا فاتحة يعطوك مع شنيطة فيها مصحف صغير كيف بتديل له؟
1: صحيح
2: يعني والتحفظ فيه يعني ولا تستطيع قراءة منه حتى بالنظارة، تقول في بعض العلماء حتى بالنظارة حقيقة يصعب ولا فتحة ولا تصفحة. فهذا يعني ينبغي يعني تكون فيه تعميم في المساجد أو تعميم يعني بعدم يعني طباعة مثل هذه المصاحف إذا كان في موجودة هنا أو عدم استيرادها، لأنه راه عرضة للامتهان يا شيخ. أول شيء ورقة هو لا يتحمل بالتجربة، الورقة متاعها تقل الورقة بعض الورقات تقلها ساقطة منه، وهذه عرضة للامتهان ويدخل حتى الإنسان في عقيدته. يعني تعرف أنت الامتهان كتاب الله يعني أو جزء منه ولو آية يعني ما فيها إشكال. فبالتالي هو السائل الكريم بيقول أنه يعني ليس براتب الشهر ما يقراش منه مش ملزم، هم يكون محفوظ أن يعني يحفظ المسجد يعرف أن يحفظ المصحف عن الامتهان وعن الازدراء، يعني يكون في مكان محفوظ ولا شيء عليه، ليس شرط أن يقرأ فيه يعني في كل مرة يعني.
1: والله شيخ بارك الله فيك.
3: وهذا سائل يقول أريد أن أسأل على حكم الوقوف مع الظالم سواء قبل أن يعلم أنه ظالم أو بعدما علم بظلمه، مثل ما صار كنا نعتقد أن فلان رجل حقاني ولا يظلم أحدا وطلعت هو من أبشع المجرمين، هل نحاسب على دفاعنا عنه سابقا لأننا لا نعلم بحقيقته وفي ناس قاعدين تدافع عليه إلى الآن؟ نصيحة بارك الله فيكم. يا إخوتي الكرام، الله سبحانه وتعالى يقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، والركون هذا الميل والمحبة والتأييد، رأوا مش الظالم نفسه، الظالم الذي يباشر الظلم ومن يعينه في ظلمه سواء يعني بلسانه أو بيده أو بكتابته أو بأي وسيلة يعينه عليها وهو يعلم أنه ظالم فهو شريك له في الظلم. لكن الإنسان الذي يركن إليه ويميل إليه ويحب صنيعه ويثني عليه ويغري الناس به، هذا يعتبر ركونا للظالمين، والله سبحانه حذرنا من ذلك فقال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. والظلم أيها الإخوة عاقبته وخيمة في الدنيا والآخرة، الظلم من العقوبات التي يعجل الله سبحانه وتعالى لصاحبها العقوبة في الدنيا قبل الآخرة. فزي ما يقول وما ظالم إلا سيبلى بأظلم، فالظلم ينتقم الله عز وجل من الظالم في الدنيا قبل الآخرة، وهذه من سنن الله أن يعني يتجبر الخلق وينسون الله سبحانه وتعالى ويحسب أن لا يقدر عليه أحد ويتوسع في ظلمه وأذيته للناس دون حسيب ولا رقيب. لكن بعدين سبحان الله يعني فجأة يسقط هذا الظالم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، وهذا كلام الصادق المصدوق، مش كلامنا احنا ولا كلام، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلام النبوة. إن الله ليملي للظالم يعني يمد له لعله يتوب لعله يصلح لعله يرجع حتى إذا أخذه لم يفلت. بعدين لما يأخذه الله سبحانه وتعالى يأخذه العذاب فلا يعني يفلت من هذا العذاب، الإنسان لابد أن يأخذ عبرة. كم من الأمم الماضية وأين الظلم النمرود وفرعون وهامان، وأين البرامكة الذين طغوا وبغوا زج بهم في السجون من ولي نعمتهم. لذلك الآن نشاهد احنا في أدوات حفتر في الغرب، في الشرق كيف استعملهم، وفي الغرب وبعدين يعني منهم من قتله ومنهم من يعني وجدت جثته في ظروف غامضة أكيد وراها تخلص من الأدوات كلها، لأن الظالم لما أنت بتأيده الله سبحانه سيسلطه عليك، سواء كان في الشرق أو في الغرب. رأى كل الظلم يعني الذي يمارس من قبل أي شخص كان، كل ظلم لا يجوز أن يؤيد فيه. قد يخفى على الناس بعض الظلم فيظن أن الرجل كويس وكذا وكذا، فيعني إذا أثنى عليه وهو لا يعلم ما فيش بأس عادي، لكن إذا علم ظلمه يجب عليه أن لا يثني عليه، لأن الثناء عليه يغري الناس به. يعني تقولش والله هو ما فيش شخص إلا وعنده حسنات وعنده سيئات، يعني ستجد في كل شخص حسنات وسيئات، لكن لما تجيل الظلم تجده متفاحشا و يعني لا حد له، وبعدين انت تقول والله هذا عنده جوانب حسنة، هذا يعد إغراء به، يعني إغراء للناس بهذا الشخص، كأنك يعني تثني عليه، فيعني الناس ربما تتأثر بهذا الثناء، وهذا ما ينبغيش. الإنسان لا يثني على ظالم، هو يعني أفضى إلى الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه حسيبه، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. ما فيش إنسان يملك القرار في الآخرة، لا يقول هذا في الدنيا في هذا في الجنة ولا هذا في الآخرة يحكم عليه من الدنيا، لا، هذا بيد الله سبحانه وتعالى. لا نعلم، يعني ربما شخص تسبق حسناته سيئاته، ربما يعفو عنه المظلوم، ربما يتجاوز الله عز وجل عنه، فالله سبحانه لا مكره له. لذلك يعني الإنسان لا يحكم لأحد في يحكم على أحد في الآخرة بشيء، لكن نقوله في الدنيا لا ينبغي له أن يؤيد الظلم، لأنه إذا أيد الظلم حصل على الإثم وهو لم يشارك في هذا الظلم أصلا، لماذا يضع عليه الآثام والذنوب وهو لم يشارك في هذا الجرم. لذلك ينبغي أن يحذر الناس من مناصرة الظالم أو الثناء على الظالم، لأن ذلك أولا يعني يدفعه إلى التمادي في الظلم ويوقع الإثم على الشخص الذي يؤيد هذا الظالم. لذلك منهج الإسلام واضح، منهج الإسلام، منهج الإسلام أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، زي ما جاء في الحديث قالوا يا رسول الله ننصره مظلوما، يعني واضحة، إذا كان اعتدى عليه شخص بننصره، هذا واضحة، لكن كيف ننصره ظالما؟ قالوا يا رسول الله وضحنا، معليش كيف ننصره ظالم ومظلوم؟ لأن كان مظلوم واضح بتجيب توقف معاه حتى تكف يعني يد الظالم عنه، كان لقيت واحد مظلوم جيل الظالم توقف ضده حتى تأخذ الحق من الظالم للمظلوم تنتصف له، زي ما قال سيدنا أبو بكر الضعيف فيكم قوي عندي حتى أخذ له الحق، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى أخذ الحق منه. يعني من عرفش واحد قوي يعتبر ضعيف، ما دام في حق يطالب به شخص يعتبر عندي ضعيف لأن أخذ منه الحق، والضعيف رأوا يعتبر قوي لأني أنا بننصره في حقه. فلذلك يعني قالوا له يا رسول الله في المظلوم واضح بننصره، فكيف ننصره ظالما؟ قال تكفه عن الظلم فذلك نصره، أو فذلك نصرك له، يعني تردعه عن الظلم، تلقاه هو ظالم تجي تقول رد بالك اتذكر بالله سبحانه وتعالى واتذكر بالدار الآخرة واتذكر بكذا، فيرتدع عن هذا الظلم، وبالتالي أنت نصرته في الحقيقة، رأوا لأنك أبعدته عن غضب الله سبحانه وتعالى، ويعني سلمته من الإثم بسبب نصيحتك هذه وبسبب هذا نصر. لكن أن تقف معه على ظلمه هذا رأوا ليس النصر الشرعي الذي طلبه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا ينبغي. لذلك لابد أن يحذر الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من مثل هذا فقال تعمل الخطيئة، يعني في مكان ما يصير يعني ظلم، يصير قتل، يصير نهب، يصير أي شيء، يعني خطيئة تعمل في مكان ما، فيكون من حضرها وأنكرها كمن لم يشهدها، يعني هو موجود في المكان هذا الذي فعلت فيه المعصية لكنه أنكرها ولم يرتضها، مرضهاش، فيكون كمن غاب عنها مش موجود. ذكرنا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا تعمل الخطيئة فيكون من حضرها فأنكرها بقلبه كمن غاب عنها، يعني كأنها مش موجود. وبالمقابل تعمل الخطيئة فيكون من غاب عنها ورضيها كمن شهدها، يعني شوفوا تعمل الخطيئة واحد يكون بعيد لكنه يطبل لهذه الخطيئة ويؤيدها ويعني يرتضيها، فيعني يكون كمن شهدها والعياذ بالله. فالإنسان ينأى بنفسه عن مناصرة الظالمين وعن مواطن الفساد والريبة. الأخ أمير، أولا البناء فوق منزل الوالد له حالان، الحالة الأولى أن يملكه الوالد السطح، يعني يتنازل على السطح، سواء كتب له التنازل كتابة أو أشهد على ذلك، يعني قال قدام خوته أو قدام الأقرباء أنا وهبت له السطح، فكان هو وهب له السطح، هذا معناه ملك السطح وما فوق السطح من هوى كان بيبني فوق. وأما إذا كان قال لابني فقط لم يملكه السطح زي ما قلت أنت، يعني ما تمش إجراء التنازل، كان ينوي أن بيتنازل لكنه لم يتنازل، لكن الابن بنى بإذن الوالد، يعني ما بناش بالتعدي والغصب، يعني مش يد يد ظالمة، لا لا، هو بنى بإذن، مدام بنى بإذن هذا له قيمته قائما. ما تقولاش أنت والله زمان بنيت في 2007 ب5000 جنيه فلهذا بنعطوك تو 5000 جنيه، لا، نحسبه الآن قيمة نقومه الآن كم يساوي. الأخ أمير قلنا إذا كان هو الوالد قال لابني فقط فهذا منح له الإذن بالبناء، وبالتالي هو بنى يعني بإذن، والبناء بإذن من خسروشي، من قلاش تو الغاصب اللي غصب مكان وجيبني فيه يعني غصبا بدون إذن ولا شبهة، هذا ما يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس لعرق ظالم حقه، بالتالي نعطوه قيمة منقوض، قيمة كسار قداش يساوي نعطوه، لأنه هو ابنه هو متعدي وظالم. لكن الذي بنى بإذن من خسروش، نقولوا له الآن نجيبوا سمسار، أنتم الخوت مع بعضكم تجيبوا سمسار ولا اثنين، تقولوا لهم الآن الأرض هذه وفيها دور واحد كم تساوي مثلا، يقولوا والله تساوي مثلا 400,000 هذه، باي لما تزيد هالدور الثاني بالمواصفات هذه وبالتشطيب اللي قدامكم هذا بالبناء على الحالة هذه كم يساوي، يقول والله هذه تساوي 500، خلاص نحوله 100 نصيب خوكم وال400 الثانية هذه تشتركون فيها جميعا، هذه الميراث اللي تشتركوا فيه انتم وخوكم. هكي نقدروا نعرفوا قيمة بناء الأخ، مش نقولوا لأنت دفعت زمان في 2004 10,000 جنيه خذهم والباقي لا، لا، ما ليش علاقة، ياخذ قيمته قائما كأنه تو دار، وهذا يقوموه السماسرة زي ما ذكرنا.
4: سؤاله الثاني قال حسب كلامه، يعني قال أول فرض فرضه الله الكفر بالطاغوت، الكفر بالطواغيت الطواغيت، فيسأل قال هل الأمم المتحدة من الطواغيت؟
5: نعم، هو ذكر السؤال الحقيقة مهم، والمسلم يعني ينبغي أن يكون على دراية بهذه المصطلحات اللي هي مسألة الأمم المتحدة، ويتكلم عليها هل الأمم المتحدة من الطواغيت وغيرها، وهي اللي يسموا فيها الشرعية الدولية. من الطواغيت اللي ذكرها الفقهاء هو التحاكم إلى غير شرع الله تبارك وتعالى، والحقيقة مسألة ما يسمى بالشرعية الدولية والأمم المتحدة وميثاق الأمم المتحدة بالذات، هذا هي يعني من المصطلحات اللي هي تخالف الشرع في كثير من أمورها، ومصطلح بالذات الشرعية الدولية هذا يقصد به أن نحتكم ونلتزم بشرع وضعي وضعات الدول الكافرة، وهو في الأساس يحكم علاقات هذه الدول وفقا لتشريعاتهم وفقا لمعاييرهم وأعرافهم ومصالحهم. طبعا القوانين هذه من لو وضعتها يعني الدول اللي أسست نظام الأمم المتحدة، يعني اللي هي أمريكا وبريطانيا وروسيا، وانضمت بعدين فرنسا والصين، يعني بعد ما انتصروا في مصر الحرب العالمية الثانية، يعني أمريكا وبريطانيا وروسيا يعني صاغوا هذه القوانين لمصالحهم ومصالح الحلفاء اللي معاهم، وقسموا العالم إلى مناطق نفوذ يعني، وداروا حاجة اسمها يعني ميثاق الأمم المتحدة، مش يكون المرجعية الأولى في كل قضية من قضايا العالم، مش يسموه يعني يستمدوا منها مسألة الشرعية الدولية اللي هي ياخذوا منا الاحكام والقرارات ونستندوا اليه في مساله الخلافات والنزاعات والاجراءات. يعني اصبح الاعداء الاسلام يستخدمون هذا المصطلح في تمرير اي شيء يعني يريدونه على دول العالم، وسيما يعني الدول المناطق الاسلاميه، فاحتلت كثير من بلدان المسلمين وتم غزوها باسم الشرعيه الدوليه، وحاربوا الدعاة وحاربوا المجاهدين وجففوا منابع الجهاد يعني باسم الشرعية الدولية، واللي يخرج عن الشرعية الدولية يعتبروه يعني خارج عن دولية الشرعية الدولية وإرهابي وكلام. وأكبر أدلة واضحة مسألة تكريس الاحتلال اليهودي في فلسطين باسم الشرعية الدولية، يعني طلع واحد من بلده ونعترف بالمعتدي ومن إلى الآن ما فيش اعتراف تام به الدولة الفلسطينية، وتمت محاصرة كثير من الدول وبعض من يعني المحاكمة يعني بعض الرؤساء المسلمين ووصفين بجرائم حرب وغيرها، وكثير من الدول يعني ما غزة والعراق والصومال وأفغانستان وغيرها وسوريا وما يحصل الآن في ليبيا، هذا كله يعني الحقيقة يعني التحاكم إليهم وإلى مواثيقهم وإلى أحكامهم هذا لا شك أنه يخالف شرع الله تبارك وتعالى. يعني المسلم لا يجوز له اللجوء إلى المحاكم التي لا تحكم يعني بالكتاب والسنة، لا تحكم بشرع الله تبارك وتعالى. الله جل وعلا يقول إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والمواثيق الدولية والشرعية هذه يعني تنص أن كل فرد يقدر يغير عقيدته، وأن إرادة الشعب هي أصلا مصدر السلطة، وأن يعني كثير من الأشياء اللي هي حتى الشدود والمخالفات الشرعية، فهذه أشياء يعني واضح الأمر فيها، وأن ما يعرف بميثاق الأمم المتحدة يشرع هذه الأمور. فإذا كانت يعني مجرد وساطة فقط، في فرق نفرقوا بين الوساطة وبين التحاكم إليهم بالقوانين، التحاكم إليهم بالقوانين بأن يحكموكم وكل شيء يبوك هذا أمر لا يجوز، ولا يجوز التحاكم إليهم لأن هذا فيه مخالفة لشرع الله تبارك وتعالى. والله جل وعلا يقول فمن يكفر بالطاغوت ومن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. والله جل وعلا يقول ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن نعبد الله وجنب الطاغوت. فكمال التوحيد والعبودية الحق لله جل وعلا لا يصح إلا بعد الكفر بالطاغوت واجتنابه وعبادة الله جل وعلا وحده، وهذا معروف ومنصوص يعني الأدلة كثيرة في هذا. فالحقيقة هو زمن، هذا الزمن يعني زمن غربة غابت فيه كثير من الأصول حتى عن وضوحها، وأنا الأوان يعني لكل أهل العلم وأهل الفضل يعني أن يبينوا هذا الأمر ويبينوا هذه المصطلحات للناس، ونفرقوا بين مسألة الدخول بالوساطة فقط من غير التحاكم إلى القوانين، والله لا هم يتحاكموا ويقولوا كل شيء وهذه القوانين مخالفة لشرع الله تبارك وتعالى. أما الدخول مجرد وساطة فقط تسمع الله هذا وتسمع الله هذا وتقرب الوجهات ذاك أمر آخر، ما فيش تحاكم يعني.
3: الأخت آلاء من بنغازي، كثير من الناس يعتقد أن المرأة المعتدة ما تقابل حد وما تسلم عليه حد وما، لا هذا غير صحيح. المرأة المعتدة في مقابلة الرجال وفي مصافحتهم مثل غير المعتدة، ما فيش فرق، هذا أمر لا علاقة له بالعدة، هذا أمر له علاقة بالمحرمية. يعني المرأة زوج بنتها هذا محرم، خوها خالها عمها أبوها هذم كلهم يدخلوا عليها مباشرة، يعني محارم ليها، أولاد أختها أولاد أخوها هذم يدخلوا عليها في العدة وفي غير العدة ويصفحوها ويسلموا عليها ويشبحوا منها شعرها وكذا عادي، يعني محارم هذم. لكن غير المحارم سواء كانت في العدة أو في غير العدة ما يجوزش أن تسلم عليهم تصافحهم ولا يشوفوا منها شيء إلا الوجه والكفين، لكن يجوز يقابلوها هيك كيف حالك وكذا وهم خاطمين عادي. حتى الآن بعض الناس يقولوا والله سلفها بيعزيها مش عارف من هو عادي، إذا كان ما صافحهاش مصافحة، وإذا كانت بحجابها وبيقولها مثلا بيجيب لها بضاعة ولا بيقولها عظم الله أجرك ولا بالك تبي شيء ولا كذا، ما فيه شيء. بعض الناس يعتقدوا أن المعتدة تحبس روحها وما تقابل حد، مش صحيح. المرأة المعتدة مثل غير المعتدة تماما، المحارم يجلسوا معها وتصافحهم في العدة وفي غير العدة، غير المحارم لا تصافحهم ولا يرون منها شيئا لكن تكلمهم بالفم، ما فيش أي بأس سواء كانت معتدة أو غير معتدة.
6: ناتي لسؤال الأخ صلاح من جدبي، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليه بالشفاء وأن يلطف به. قالني عندي سؤالان. قال السؤال الأول هو قالني عندي ضعف شديد جدا في النظر، أكاد يعني ألا أرى إلا قليلا. قال ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد في هذا الحديث من ابتلي بفقد حبيبتيه في الدنيا عوضته منهما الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث فيما أعلم حديث صحيح، والمراد من ابتلي بفقد حبيبتيهما العينان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول، يعني هو حديث قدسي، حديث قدسي عن الله سبحانه وتعالى، الله يقول في الحديث القدسي من ابتلي بفقد عينيه في الدنيا وكان يبصر بهما ثم فقدهما أو فقدهما ابتداء فصبر ورضي. هذا اللي عليه الكلام، هو صبر ورضي بقدر الله، فإن الله تعالى يعوضه من فقد عينيه الجنة. هل صاحب الضعف الشديد جدا يلحق ب الأعمى؟ والله أعلم، هذه مسألة لا يمكنني الجزم بها، ولكن أقول إذا كان الضعف شديدا والإنسان الذي يعني لا يرى إلا قليلا فهو في حكم الأعمى في الحقيقة، لأنه يعني الأذى الذي يصيب الأعمى في عدم الإبصار هو حاصل حتى لهذا الشخص. وبالتالي يا أخ صلاح أنت الآن اصبر وارض بما كتبه الله سبحانه وتعالى وابتلاك به في الدنيا من فقد عينيك، واحتسب هذا لوجه الله، وهذا أمر قدره الله سبحانه وتعالى عليك، فاصبر واحتسب وفضل الله واسع. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعوضك بعينيك الجنة يوم القيامة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه في الحديث القدسي. السؤال الثاني لصلاح أيضا، قالني فوق كوني لا أبصر إلا ناد قليلا، قالني عندي إعاقة أخرى حركية، قال الناس يقولوا لي إن شاء الله كفارة لذنوبك، هل هذا صحيح؟ أولا الناس لراه لا يقصدون يا صلاح كلمة لما يقولك إن شاء الله كفارة، مش معناها أنك أنت عملت حراما فعاقبك الله بهذه الإعاقة، لا، وإنما يقصد الناس بهذه الكلمة اللطيفة إن شاء الله كفارة، أي بمعنى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما أصابك من هذه الإعاقة كفارة لذنوبك إن وجدت. ونحن بشر، يعني الواحد منا قد تكون له أخطاء وقد تكون له بعض المعاصي وكذا، وبالتالي أعتقد لا إشكال في كلمة العوام كلمة إن شاء الله كفارة، لأن تقدير العبارة مثلا إنسان يمرض والله يدير حادث والله لا قدر الله يفقد طرفا من أطرافه أو كذا، كلمة إن شاء الله كفارة أي أسأل الله أن يجعل ما أصابك من هذا الابتلاء كفارة. وهذا هو في حقيقته راه نص حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد فيه أنه ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله سبحانه وتعالى بها من خطاياه. وبالتالي هذه الكلمة التي نسمعها في المجتمع للإنسان الذي يبتلى ويصاب يقول الناس إن شاء الله كفارة كلمة طيبة لها مستند نبوي من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وتقدير العبارة هي جملة خبرية في اللفظ لكنها في الحقيقة إنشائية، أي أسأل الله أن يجعل ما أصابك كفارة لذنوبك. مش يجي إنسان يقول لني ما عنديش ذنوب، يا سيدي كانوا ما عندكش ذنوب، أسأل الله أن يجعلها كفارة لك إن وجدت الذنوب. نعم، ومن يقول أنا ليست لي ذنوب ونحن البشر كل ابن آدم خطأ؟ طيب طيب فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا برحمته وفضله، وأن يجعل كل ما يصيبنا ما يصيبنا في هذه الحياة الدنيا كفارة لذنوبنا، اللهم آمين.
3: الأخت أم عبد الرحمن بمغازي قالت متزوجة وزوجي طبعه صعب وظالم وإهانات وشتم وكذا، وقالت أنا عندي 4 صغار وأنا يتيمة ما عنديش حتى وين نمشي، فيعني تقول قلت لا كل واحد يمشي في حالة وخلاص، وأنا يعني وقال لي هذا حرام عليك. يا أخت أم عبد الرحمن هذا ابتلاء ابتلاك الله عز وجل به، الزوج هذا الظالم حرام عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أوصى بالرفق بالزوجة وقال اتقوا الله في الضعيفين المرأة واليتيم، اتقوا الله في الضعيفين المرأة واليتيم، لأن اليتيم ما عنداش والد باش يعني يدافع عليه وياخذ له حقه، والمرأة كذلك في بيت زوجها ما عندهاش أهل وسند زي ما كانوا قبل عند أهلها، فزوجها إذا كان ظلمها اللي هو مفروض تستند عليه يعني هذا يعد يعني من الظلم القبيح. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال على النساء إنهن عوان عندكم، يعني أسرى كأنها أسيرة عندك في بيتك، لأن سيبت بيت أهلها وجدت في بيت زوجها معاه، فبالتالي يعني من المروءة أن يكرمها وأن لا يظلمها، وحرم عليه إذا ظلمها وظلم لها يعني فيه إثم شديد، لكن هذا لا يبيح لها أن تمنعه حقوقه، ما تقول لاش أنا لا ما ترقدش معاي وبرا كل واحد في حالة وكذا، ما يصح الشرع. هي إما أن ترضى وتدعي له بالهداية والصلاح وتتحمل على خاطر صغارها، أو بتقول لها بنمشي في حالي من حقها، لأن ما تدخلش في وعيد المرأة اللي طلبت الطلاق ما تشمش رائحة الجنة، لا، لأنها طلب الطلاق لسبب، فيه سبب شرعي صحيح بإمكانها تطلب الطلاق، يعني هو ظالمها وكذا تقدر تطلب منه هو الطلاق أو تمشي المحكمة ترفع قضية طلاق ضرر، ولما يثبت الضرر عند القاضي يطلقها منها وتأخذ حقوقها وتمشي في حالها. أما إنها بتقول لا يجوز للرجل أن يترك المرأة لا هي زوجة ولا هي غير زوجة، يعني هي زوجة وما طلقهاش ولكن ما يعني ما يعطيش فيها حقوقها ولا يقعد معاها ولا يبات معاها ولا كذا، هذا ما يصحش. ربي قال يعني فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، وقال فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، إما أن تمسكها بالمعروف وإما أن تسرحها يعني تطلقها. كذلك المرأة لا يجوز لها أن تبقى هكذا تقول أنا والله ما عنديش وين نمشي وما عنديش أهل وما عنديش بيت فبنقعد معاك لكن بنمنعك من حقوقك وما نقعدش معاك وكذا، لا ما يصحش. هي إما أن تطالب بحقها وتمشي وهو ملزم بتوفير مسكن لصغارها إذا كان هي حاضنة، وإذا كان هي تبي ترضى معه وبتصبر على الابتلاء هذا لوجه الله وبتدعي له بالهداية والصلاح لعل الله يغير من حاله تصبر وهي مأجورة إن شاء الله.
4: قال إن في يوم وفاة أمه كان جرى خلاف بينه وبين زوجته، فقال لي يتذكر فيه إنه علق طلاقها بشيء، لكن ما يتذكرش علق طلاقها بأنه ما تكلمش أظن أخوته أو حد من العيلة وما عادش تهدرز معهم ولا تسلم عليهم، لكن ما يتذكرش في اللفظ. قال إنه كان في لحظة أو في كان في غضب شديد، لين بعد ما تم الموقف الشهود اللي كانوا حاضرين هم اللي قالوا اللفظ اللي قاله. قالوا لي إنك قلت محرم علي بالثلاثة وعلي اليمين كما زال تسلمي عليهم ولا تهدرزي عليهم. فيسأل الآن على هي قال هو هي لحد الآن ملتزمة يعني ما سلمتش عليهم ولا كلمتهم. يسأل أنا على الطلاق، هل يعني لو سلمت أو هدرزت يقع الطلاق ما يقعش؟ شو الحكم شيخ؟
5: نعم، والطلاق يقع بوقوع المعلق عليه، فهو أثبت يعني هو أيقن يعني من تلفظه بالطلاق الواضح هنا، لكن نسي الصيغة والصيغة كذتها للمرأة، فإذا خالف هنا وقع الطلاق. في فرق بين هو يعني متيقن من الطلاق لكن نسي الصيغة، وبين الشخص اللي شاك أصلا هل هو تلفظ به أو لا، لكن هذا يختلف الأمر، لكن هو تيقن بأنه قال لفظ الطلاق لكن الصيغة اللي قالها وكلات المرأة في عادي، فيجب أن لا يخالف ما حلف عليه أو ما علق إذا أراد أن لا يقع الطلاق.
4: بارك الله فيك شيخنا.
3: الأخت أم عبد الرحمن من طرابلس قالت أقاربي بعدت عليهم بسبب المشاكل والقيل والقال والفتنة في كل مجمع يتكلموا وأنا نتألم ويأنب فيها ضميري. تكلمت وانصحت أكثر من مرة فلم يتغير شيء. قالت اخترت أني نبعد عليهم. فهل هذا الأمر صحيح؟ لا ليس صحيحا يا أخت أم عبد الرحمن، لا ينبغي هذا الأمر، بل يجب عليك أن تصلي رحمك بقدر الضرورة والحاجة. يعني لو صارت مناسبة تقدري تمشي تمدي يديك 15 دقائق وتروحي، كان فيه يلزم هدية ترفعي هديتك وتمشي. يعني ما تقطعيهمش قطيعة مطلقة. كان قدرتي تستمري في النصيحة لعل الله عز وجل ينفع بك. إذا كان لقيتي تغر الصدور وما فيش فائدة منها تمشي تمدي يديك وما تعطليش وتمشي. بالتليفون عبر الوسائل التواصل تسألي وتنشدي وكذا، لكن لا يجوز لك أن تقطعي. صحيح لا يعني لك أن تبتعدي عن مواطن الضرر ومواطن المعاصي. ربي قال فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. يعني إذا كان يعني في مجلس غيبة وكذا واحد تطلعي تبعدي عليه، لكن مش معناه تقاطعيهم مطلقا، لا تمشي بقدر الحاجة تمد يديك وتقعمزي 5 دقائق وتطلعي. لو اضطررتي أثناء جلوسك في يعني فيه غيبة وكذا وتعرفي يسمعوا كلامك حاولي تنصحي، لقيتي ما فيش فائدة خليك في عزلة شعورية، اذكري الله عز وجل بقلبك، اقري قرآن، ما تسمعيش شن يقولوا هم لين تطلعي من المجلس هذا، لكن لا تقطعي رحمك.
6: الحاج عمر من مصراتة قال أنا لا أستطيع أن أغسل رجلي في الوضوء. قال أني أتوضأ عادي، لكن كبير السن والمريض ما يقدرش يوصل بيديه إلى رجليه في غسل الرجل، وغسل الرجل وكافة أعضاء الوضوء لابد فيها من الدلك. وبالتالي نقول يا حاج عمر إذا كان بالإمكان أن يدلك لك رجليك أحد الحاضرين، مثلا زوجتك، ابنك، بنتك، حد بجوارك، لما توصل في رجليك تصب عليه الماء وهو يدلك الرجلين، فهذا خلاص تمام امورك ووضوءك صحيح. فان لم تجد واحد توضى ما لقاش مثلا من يعين في دلك الرجل وهو ما يقدرش يوصل بيديه الى رجليه، فهذا نقول يكثر من صب الماء ولا شيء عليه. واني ننصح كبار السن أن حتى من باب صحتهم وكذا، يعني لما يعجز الإنسان ما يقعدش يتوظف اللي نقوله لحنا إلا وندين، وهذا يعرض نفسه ليطيح وربما يعجز حتى عليه إتقان الوضوء. فلماذا إحنا زي ما نهتم بالدنيا وعدل له سريرة ودين له شاشة وجيب له مكيف وقرب له الدفاية، خير ما نقولوش يجهزوا له إناء الوضوء الكبير السن ويخلوه له في جنب سريرة بحيث لما يتوضى هاي الإناء في جنبه وهاي الطاوة يتوضى فيها في جنبه ويمكنه أن يغسل رجليه. نحن يجب أن نقدم أمور الدين على أمور الدنيا، لكن احنا للأسف تجد الإنسان حط البريزة هنا، دير لي الشاشة هنا، عدل لي كذا، وكان تقول له كيف درت في القبلة يقول لك القبلة، لأن للأسف التركيز على أمور الدنيا بعض الناس ولا ينتبه لأمور الآخرة.
3: وهذه سائلة من الأسئلة التي وردت إلى الصفحة، تقول عندي معمل حلويات وجبت فيها عاملات نيجيريات ومرتباتهم نعطيهم فيها بحسب العمل والجهد، بس المدة اللي فاتت اكتشفت انهم يغشوا فيها وملوحين كميات من العجين في الحمام اكرمكم الله باش ما يتعبوش، وكانوا سبب في خسارتي لمبالغ كبيرة تقدر بالآلاف، لان ليهم فترة شهور وما كنتش على علم بذلك. طبعا كلامي هذا بالدليل لاني بلغت فيهم الاماكن المختصة وعاقبت بعضهم بالضرب، وبلغت في المجموعة كلها، ومركز الهجرة استلمهم ورجعوا مجموعة لبلادهم والباقي قاعدين عندهم ما عطيتهمش مرتب آخر شهرين. سؤالي هل ما قمت به صحيح أم أنا مذنبة؟ يا أختي الكريمة بالنسبة للأجير لابد أن يعطى أجره كاملا، الأجر المستحق. يعني إذا كان تم التعاقد معه على عمل معين فإذا أنجز هذا العمل على أكمل وجه فإنه يستحق الأجرة التي تم الاتفاق عليها بينكما، اتفقتم على أجرة معينة يجب أن يعطى العامل هذه الأجرة التي تم الاتفاق عليها. إذا نقص العمل سواء في جودته أو نقص يعني بسبب خسائر فعلها الصانع كإلقائه العجين و مثلا أكله أو إهدائه أو يعني نقص من قيمة الشيء الذي يصنع فيه، فهذا يجب أن يغرم بقدر نقص هذا العمل. لكن الإنسان لا يكون خصما وحكما يا أختي الكريمة، الإنسان لا يكون خصما وحكما، يعني ما تقدريش بروحك دولي الخسائر بالآلاف. يعني يمكن أن الإنسان باش ما يكونش عنده حظ النفس لأنه هو طرف في القضية يحكم غيره، يعني مثلا تشوفي صديقة أو قريبة تصنع في الحلويات تقولها مثلا هم كانوا يلوحوا بمقدار كذا تقريبا وتخصمي من الأجرة بقدر هذا الفساد، ما تقوليش شهر وشهرين وثلاثة وكذا، لا تخصمي بقدر هذا الفساد اللي تسبب في ضرر عليك، يعني ينقص من أجره زايد يغرم المواد التي أتلفها العجين إذا كان لوحوه كذا، فتقدري وماذا بيك بأقل شيء باش يجي عليك أفضل من يجي ليك يعني أفضل من يجي عليك، يعني تكوني أنت لحقتهم باش ما تخافيش يوم القيامة أن يطالبوك بشيء. لأن رأوا للأسف الأجير عندما يكون غريبا في غير بلده يقع عليه الظلم كثيرا، سواء من مراكز الشرطة ولا من الناس الذين يستخدمونهم، يعني يستغلون حاجته وغربته فيعني يوقعون عليه من الأعباء ما لا يطيق ربما، ولا يبخسونه في الأجرة، ولا يعني لا يعطونه حقه كاملا بحجج واهية. فالإنسان باش يسلم من كل هذا يحكم غيره، إذا كان قالوا لك عندك كذا وكذا خلاص تخصمي منهم هذا القدر.
4: هل نحن مخاطبون بقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية؟
5: نعم، هو حال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني العبارة واضحة، بلغوا عني ولو آية، وهذا جزء من حديث نبوي صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، معناه أن يبلغ الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم كل ما تعلموه من العلم الشرعي كثيرا كان ولو كان قليلا، ولو كان آية واحدة، ولو كان حديثا واحدا من السنة النبوية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا، يعني أخبروا وأوصلوا وعلموا، فهذا كله واضح في هذا، بشرط أن يكون فاهم الألفاظ وغيرها. بعض الناس يعني ما عنداش دراية حتى بالألفاظ، يعني بعض ممكن يسمع معلومة يوصلها بطريقة خاطئة، هذا لا. يعني الإنسان الذي يعني لا يعلم اللغة ولا يعلم توصيل المسألة كما هي، فكان شيء وصلها بالصفة عامية وتأكد منها، ما فيهاش باس في هذا. لكن إذا كان الإنسان لا يعلم الألفاظ ولا يعني مسألة التحمل، يعني كما ذكر الفقهاء، يعني من عرف الشيء من العلم، يعني يجب عليه أن يبلغه إذا لم يقم به غيره، لأن هذا مفروض الكفايات كما ذكر أهل العلم، وما يجوز لاش أن يكتم العلم هذا. لكن إذا قام به الغير، إذا قام به الغير سقط عنه كما نص على ذلك أهل العلم. يعني في فرق ديما يعني بين مسألة التبليغ وبين مسألة الفتوى. التبليغ هو أن يوصل الإنسان ما تحمله من العلم كما يعني سمعه، يعني كما تحمله دون أن يزيد أو ينقص عن ذلك. لكن الفتوى دي أعم من ذلك، ولها شروط ولها ضوابط. في فرق بين الفتوى وبين مسألة التبليغ. يعني
3: الأخ محمد من طرابلس قال عندي قريبي توفي وهو يعني ميسور الحال، ولديه بيت في عين زارة، وجاء بعض الأشخاص وادعوا أنهم يريدون منه مالا، أن عليه دين وليس عندهم بينة، ما عندهمش بينة في ذلك. فقال الورثة قالوا ما نبوش نخلصوهم. وقال بعض الأحباب والأصدقاء للمتوفى رحمه الله قالوا نبو نجمعوا له أموال من الصدقات ومن الزكاة. فهذا سؤال أولا فيه شق، سؤال هذا فيه شقان. الشق الأول الميت الذي يتوفى ويأتي بعض الناس يطالب بدين ليس لديه بينة، عندهش بينة. والشق الثاني هل يجمع له من الصدقة والزكاة للوفاء بدينه أو لا؟ بالنسبة للأول نقوله يعني إذا كان ما فيش بينة، لا ورقة ولا ما يفيد حوالة ولا رسالة هاتف تدل عليه أنه أخذ منهم ولا أشخاص أصدقاء كانوا بينهم أو معهم في العمل لم يشهد أحد بذلك، فليس لا يجب عليكم أن تسددوا يعني هذا الدين المدعى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة على المدعي، اللي يدعي دين لازم يجيب بينة، وإلا لو فتحنا الباب على مصراعيه كل واحد يموت يجوا بعض الناس يقولوا والله كنا نبوا منا دين، خاصة إذا كان بينهم خلطة في مال أو كذا يجي يقول والله يعني نبي منا دين، فعند ذلك تنفلت الأمور ولا تنضبط. لا، اللي فرط في توثيق دينه يتحمل مسؤوليته. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فالإنسان عليه أن يحرص على كتابة الدين، ولا يجيب أي بينة أو قرينة تدل على أن يعني له دينا عند فلان، يجيب يعني أكيد تجي رسالة من الهاتف خصم، يعني تجي في حوالة بنكية فيه ناس شهدوا شافوا أنه يبي منه كتب حاجة، لكن هيك وخلاص بدون بينة هذا يعني مدعاة لضياع الأموال. كل واحد بيجي بيقول أنا نبي منه مال، ويعني لا تنضبط الأمور عند ذلك. حتى ولو فرضنا أنها كان حق، هو يتحمل مسؤوليته على تفريطه في الدين. الورثة مش يعني ليسوا مكلفين بأن يسددوا كل دين مدعى ليس عليه بينة، كل واحد يجي يقول عندي دين يسدد دولة، لا ما يجبش عليهم ذلك. هذا أولا، إلا إذا أبرزوا بينة وحسيتم من خلال القرينة ولا شهود ولا كذا إن بالفعل يبوا منا دين، فعند ذلك يسدد الدين من تركته. لما يباع البيت أول ما يبدو به سداد الدين متاعه، وبعدين يقسم ما تبقى من مال على الورثة كل حسب نصيبه إن لم تكن هناك وصية، كان ما فيش وصية. لكن لا يجمع له من أموال الناس، هذا عند مال وبدون جميل حد، المال هذا يسدد به دينه قبل كل شيء قبل الميراث، يعني يسدد الدين ولا يجمع له من مال الزكاة. أيضا سائلة تسأل شن حكم توزيع أهل الميت الطعام على المعزين؟

0: الإمام عنده من النياحة يعني الاجتماع إلى أهل الميت مع صناعة الطعام كان يعده أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من النياحة، والنياحة نعرف أنها كبيرة من الكبائر والعياذ بالله، فما ينبغيش هذا. ما لشن السنة وشن الصواب وشن هو الرفق بأهل الميت. النبي صلى الله عليه وسلم لما أتت مصيبة جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه ورحمه لما استشهد قال لهم اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. قال لهم أهل توا يعني حزينين عليه وعندهم مصيبة، فيعني أتاهم ما يشغلهم عن صناعة الطعام، أصنعوا لهم طعام يعني رحمة بهم ورفقا بهم. يعني أنا أعرف ناس عندهم وفاة وهم يعني قاعدين في اليوم الأول مصيبة وصدمة مش حيطيب ومعروفة، فنيجارهم نمشي نطيب لهم ونرفع لهم بنية صدقة لهم هم فقط أهل الميت. أما يبدأ مهرجان العزاء زي العرس ولا زي الختان ولا زي الفرح، يعني هذا ما يصحش، هذا ما يجوز، حرام. هذه عادات جاهلية لا ينبغي أن تفعل. كان عندنا قبل زمان الناس تذبح حتى الذبح أكثر حتى من العرس، ولكن بعدين الناس يعني انتبهت لهذا الأمر وبعضهم منع، يعني تدرج هو منعوا اللحم وبعدين قعدوا الناس يعني اللي عنده مفروض يعني فقه وعنده عزة نفس ما يمشيش وقت أصلا وقت الطعام، يخلي الناس في القيلولة وقت الغداء وفي وبعد المغرب بين مغرب وعشاء ما يمشيش للعزاء، باش يقعدوا أهل الميت بروحهم. وإذا كان عندهم ضيف جاي من بعيد طبعا بيوكلوه، لأن هذا مش مرتبط بالعزاء الضيف اللي جايهم هذا، لكن الناس تبدأ زي المهرجان وتجتمع عندهم وتاكل وتشرب لمدة أيام، هذا يعني ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
1: فإني أود أن أتكلم في عجالة على مسألة يعني متعلقة بالشأن العام في مجتمعاتنا ومتعلقة أيضا بالسير على الطرقات العامة في المركبات. للأسف بعض الناس يعني يظن أن الأحكام الشرعية إنما تكون في الصلاة واجبة، في النافلة مندوبة، في الخمر، الربا، الزنا محرم، يظن هذه هي الأحكام الشرعية فقط، ولا يظن أن المؤمن أو أن الإنسان عندما يستفيق صباحا إلى أن ينام هو يدور بين الأحكام الشرعية الخمسة، وأن كل أذى وكل ضرر في كل ضرر فإن الإسلام يحرمه وينهى عنه. هؤلاء بعض الناس يستفتون، قالوا الآن خرج علينا بعض الشباب يعني طراز جديد في قيادة السيارات في الفترة الليلية، يركبون بعض الإنارات سموا فيه الضي الأزرق، والله كل واحد يسمي فيه، وأنا وجدت عنده تسميات في عدة دول. هذه الإنارة الزرقاء للأسف يعني أنت تقود في سيارتك يقابلك حد من هؤلاء يفلت فيك الضي الطويل، الإنارة الزرقاء هدية تسبب لك عمى مؤقتا، تقعد أنت ممكن حوالي 20 ثانية والله حتى دقيقة ولا كذا لا ترى شيئا، وبالتالي يعني يفعلونه أحيانا من باب التباهي بالسيارات الفخمة، وأحيانا للأسف القصد منه هو إيذاء المقابل من السائقين. وهذا طبعا في شرع الإسلام هذا أمر محرم، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، والقاعدة الفقهية تقول الضرر يزال، وبالتالي كل ضرر يوقعه الإنسان بغيره دون ما موجب لذلك فإن هذا يكون حراما. وبالتالي يا جماعة أراهي قوانين المرور هذه من المسائل التي يمثل لها العلماء بمسائل في المصالح المرسلة. الآن من مصالح البشر أن تنظم حركاتهم في قيادة السيارات والشاحنات. إذا كان الفقهاء قديما تكلموا عليه ركوب الدواب وعلى أحكام الطرق وكذا، هذه الأحكام نفسها خذها وطبقها على أحكام قيادة السيارات اليوم والشاحنات والطائرات وغير ذلك، وبالتالي الإنسان يجب عليه أن يحترم قانون المرور ما استطاع، لأن القانون هو في مصلحة الناس، ينظم العلاقة بين السائقين، يؤدي إلى حفظ حياة الناس فيما بينهم. وبالتالي يا جماعة وهذا يعني خطاب يوجه للشباب الذين يركبون هذه الإنارات الزائدة اللي هي في الأصل مخالفة للقانون، يركبوا في الإنارات الليلية القوية جدا هذه عندما يفلت الضوء الطويل أمام من

0: يقابله لا يرى شيئا، وكم سببت من حوادث ومن مشاكل ومن كوارث. فهذا أمر لا يجوز كما عرفنا للقاعدة العامة، الضرر يزال. ومن هذه الأخطاء أيضا التي تقع في مسألة قيادة السيارات، للأسف هذه ظاهرة اللي احنا نقول لها الفنار الواحد، تلقى واحد يسوق في سيارة فيها فلاش واحد، فنار واحد فقط، ويقود ليلا، وبالتالي الشخص اللي قابله ما يعرفاش هو، هل الإنارة هذه في الجانب الأيمن من السيارة، هل هي من الجانب الأيسر، بي كيف يحتاط ويترك المسافة بينه وبين هذه السيارة العوراء في طريق فردي. هذا نوع من الإيذاء. وفي ناس حتى لما قالوا له، قالوا انت راه سيارتك فيها فلاش واحد ولا فنار واحد، وانت تؤذي اللي مقابلك ويقعد في خوف ولا يعرفك انت وين ماشي ولا كذا. قال لا لا وراه حرام. قال لا، هو الشرع خير، انتوا الحرام دخلتوه حتى في السيارات. نعم، الحرام يدخل في كل شيء، كل ما فيه إيذاء للناس دون ما يعني موجب لذلك يكون حراما، سواء كان في قيادتك، في أكلك، في رحلتك، في كذا. الأحكام الشرعية هذه تكون معك أيها المسلم أينما كنت. نعم، قانون المرور هو عمل بشري، القصد منه هو الحفاظ على حياة الناس، ولهذا نقول يعني يجب، بل ينبغي للإنسان أن يتقيد به ما استطاع، وأن يحرص على عدم فعل ما يؤذي الناس. ما يؤذي الناس خاصة في مثل هذه الأمور، يعني في الإنارة الليلية الآن أنت يواجهك في الطريق ناس، هذا نظر جيد، هذا نظر متوسط، هذا نظره ضعيف، هذا يبصر نهارا لا يبصر جيدا ليلا، هذا رجل كبير السن، هذا يعني أنت أشكال وأصناف الذين يقابلونك في الطريق. وبالتالي مسألة التبختر بالضي الليزري، هذا الضوء الليزري، ومسألة عدم المبالاة وعدم تركيب الضي متاع الفرين، والاسطبات ما فيهنش ضي، والفليتشات ما يخدمنش، يا جماعة رأي هذه أمور ربما تكون أنت أيها المهمل أو أنت أيها المتهور ربما تكون سببا في ضياع أناس وموتهم. أراه فيه يا جماعة اللي مر وني قابلة سيارة بضي ليزري، راهم عاش يعرف روحها تخش به سيارة تطيح به في حفرة، تخش في حادث، تضرب في خرسانة، ألم تكن أنت المتسبب في موته؟ ها احنا عندنا راه المتسبب كالمباشر. كذلك الناس المهملة للإنارة، هذا يمشي في الليل من غير ضي، وللأسف بعضهم راه يفتخر بذلك ويقول لك أنا مشيت بها ما فيهاش ضي اسطبات وما فيهاش ضي كذا وسيارة عرى. يا جماعة احنا المشكلة لو أردت أنت لنفسك الهلاك، هذا تحمل وزر أمام الله، أما أن تقصد هذا بغيرك فأنت تبوء بإثمك وإثم غيرك. وبالتالي خلاصة ما أود ذكره أن مسألة التقيد بالقوانين واللي هو في قانون السلامة المرورية وفي قانون الطرقات العامة، هذا أمر واجب. وأنا تصفحت فتاوى دار الإفتاء قبل أن أدخل الحلقة، وجدت أن لدار الإفتاء عدة فتاوى في أن العمل بقانون، في أن تطبيق قانون المرور هو أمر واجب، يجب على الإنسان يتقيد به كما ذكرنا ما أمكن ذلك. أما إذا كان مثلا في بعض فقرات قانون المرور ربما لا تسري حتى على طرقنا المتهالكة، هذاك أمر آخر. لكن يا جماعة الآن الذي يهمنا أنك أنت أيها السائق أنت لا تسير في طريق وحدك، وبالتالي يحرم عليك الإضرار بالناس، يحرم عليك إيذاؤهم، ومن الإضرار بهم فلت هذا الضوء الليزري في الليل، من الإضرار بهم أن تمر بسيارتك دون ما إنارة، من الإضرار بهم أن تذهب بسيارتك بدون فرامل، بدون فرنوات، وهكذا. هذا كله يا جماعة راه يؤدي إلى الإضرار بالناس، والإضرار بالناس محرم كما ذكرت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا، اللهم آمين.
1: وهذا سؤال ممن أسمى نفسه الشعاع الساطع، يقول السلام عليكم ورحمة الله، أريد أن أسأل عن حكم العمل في مصلحة الضرائب، الضرائب التي تؤخذ من الناس دون وجه حق، يعني الدولة لا تقدم شيئا للمواطن لقاء هذه الأموال التي تأخذها، هذه مكس وظلم يحرم أخذه ويحرم الإعانة على أخذه. يعني عندنا الضرائب تنقسم إلى قسمين، في ضرائب مقابل خدمة، رسوم تفرضها الدولة مقابل خدمة، دمغ التجول مثلا، الأشياء التي تقدم الدولة الكهرباء مثلا، ثمن الكهرباء، ثمن الماء، هذا كله تقدمه الدولة مقابل مبلغ من المال، هذا يجب الوفاء به وللدولة أن تأخذه، ويحرم جحده وعدم أدائه. أما الضرائب المكوس الظالمة التي تأخذها الدولة دون أي وجه حق، ضريبة الجهاد، مش عارف ضريبة العملة الأجنبية صرفها، ضرائب يعني الجمارك اللي هي ما فيش الدولة لا تقدم مقابل هذه الضريبة التي تأخذها شيئا، هذه حرام لا يجوز أخذها إلا إذا عجزت الدولة عن الالتزام أو عن الإفاء بالتزاماتها. الناس مثلا الدولة أوشكت على الإفلاس وسيجوع الناس وكذا، وفعلت جميع سياسات التقشف، ومع ذلك يعني لم يتم الوفاء بالتزامات واحتياجات الناس، عندها للدولة أن تفرض بعض المكوس على الناس للحاجة فقط، وهي آنية يعني وقتية، عندما تنتهي الحاجة منها خلاص يعني يرجع حكمها إلى التحريم. لكن هيك تشرع للناس وتقعد يعني ضرائب ترهق كاهلهم، هذا حرام، ما يصحش، ما يجوزش، لا يجوز سنه ولا الإعانة عليه ولا تنفيذه، هذا كله ما يجوزش، حرام. فلذلك يعني نقول لك أنا إذا كان أنت تخدم في مصلحة الضرائب والحال هكذا، يجب عليك أن تترك العمل بهذا المكان، لأنه إعانة للظالمين على تحصيل الجباية الظالمة التي يأخذونها دون وجه حق. إذن تكلمنا، قلنا حكم المكوس الظالمة التي تفرض على الناس هذه حرام، وما يجوز الشخص أن يسهم فيها بأي نوع من أنواع الإعانة، لا يشرعها ولا يؤيدها ولا يصوت عليها ولا ينفذها ولا يوقع عليها، لأن هذا كل إعانة يعني على الظلم، وهذا ما يجوزش. لكن زي ما قلنا في حالات الضرورة لما تتخذ كافة التدابير والاحتياطات، ومع هذا يعني لو فرضنا الآن يعني نقصوا رواتبهم مجلس الدولة والنواب والحكومة والرئاسي، نقصوا رواتبهم وألغوا السفرات للخارج، وقلصوا عدد السفرات اللي مش محتاجينها احنا بالعشرات، وقلصوا عدد الموظفين اللي مش محتاجينها احنا، ونحو يعني الأشياء اللي المصاريف الزايدة، واحد جايب الاعتماد يعني مستكة علكة، واحد جايب الاعتماد في نحو المصاريف هذه الزايدة كلها، بعدين مع هذا لم تكفي الحاجة، وقرر الخبراء الاقتصاديون أن الدولة بحاجة إلى جني بعض الأموال ضرائب، بعدين ماشي الحال ذاك، وبقدرها الضرورة تقدر بقدرها وبوقتها، زي ما نقولوا سنة سنتين مش على وجه الديمومة، ومبلغ أقل ما يمكن مما ينجي البلد، لكن هيك وخلاص يعني قاعد المصاريف والفساد والنهب في كل مكان، بعدين جو نفرضوا ضرائب على الناس بحجة أن الدولة محتاجة، هذا لا يستقيم وهذا حرام ما يجوزش.
2: قال هو مسافر مسافة قصر ويسأل عن الصلاة الشفع والوتر، قال لما يصلي العشاء هل بعدها يصلي الوتر فقط أم يصلي الشفع والوتر؟
3: يصلي الشفع والوتر، يعني صلاة الشفع والوتر هي سنة مؤكدة عند المالكية سواء للمقيم أو للمسافر، وما تختلفش يعني صلاة الشفع والوتر في السفر عنها في الحضر، هي سنة مؤكدة على كل حال، لأن الوتر عندنا سنة بطريقة يعني شفع ركعتين اللي هم يسبقوا الوتر، والوتر هي ركعة واحدة وتكون بعد الشفع، وهذه هي الصيغة المستحبة عند المالكية، فأقل شيء للاستحباب عند المالكية أن يكون الوتر يعني هو من ثلاث، يبدأ بشفعين ركعتين ثم بركعة واحدة.
1: الأخت بتول قالت حلفت منذ سنة على شيء ألا أفعله ثم فعلته، حنتت يعني قلت شيء الواجب علي. يا أخت بتول ما فيش سنة ولا سنتين، أنا نقول شيء هذا نحلف أني لا أفعله، ولا نحلف أني يعني حنفعله ونحنت بالعكس، يعني إما ما نفعلاش أو نفعله بالعكس، فهنا وجبت الكفارة، لأن نحنتني إذا حنث الإنسان وجب عليه أن يكفر قبل سنة بعد سنة، إلا إذا كان حدد قال الشيء هذا أحلف ألا أفعله خلال سنة، ففعله له بعد السنة مش حنث، لكن إذا كان أطلق كان من نفعلاش فعل قبل السنة ولا بعد السنة ما يختلفش الوضع، ووجبت عليه الكفارة. شنو هي الكفارة؟ الكفارة إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، تو ما عادش فيه رقبة يعني باش يعتقها، إما بيطعم وإما يكسو. يجيب 10 مساكين كان يبي كسوة يعطيهم ثمن، يعني كسوة أو ثمنها يعني تكسو الكبير، مش يوازي صغيرين باش تجيه رخيصة، يعطيهم ثمن كسوة الكبير، ولا يعطيهم كسوة كبير يبيعوها وبعدين يشروا بها هم كسوتين أو 3 للصغار، فيكسو 10 مساكين أو يطعم 10 مساكين وجبتين، غداوين ولا عشاوين ولا غدا وعشاء، ودار الإفتاء الليبية تقدرها ب4 دينارات عن كل مسكين، 4 × 10 = 40، فيعطي 4 دينارات لإطعام 10 مساكين، كل مسكين 4، يختار عائلة مكونة من 3، 4، أو 5 يعطيها، وهكذا لن يكمل 10. وعليه أن يتحرى وأن يعطي المحتاجين، بعض الناس يجي للعمال اللي في الشارع ولا كذا ويعطيهم، لا، ربما العامل هذا يوميتا لما تحسب مرتب الشهر أكثر منك أنت اللي تعطي فيه في هذا، لازم تتحرى أن يكون من المساكين، أن يكون محتاج ما عنداش يعني ما يملكش كثيرا من القوت، يجي نهاية الشهر ومرتبة مش ملحق عليه، إما إيجار إما أكل إما شرب إما لباس ضروري، هذا هو اللي تعطيه المساكين اللي تعطوهم الكفارة. الأخ إبراهيم، طبعا معليش قبل الأخت بتول، إذا كان الإنسان عاجزا عن الإطعام والكسوة، مقدرش لا يطعم ولا يكسو، الزوز مقدرهمش ما عنداش مال، فقير، نقول له هنا يجب عليك صيام 3 أيام، ويستحب أن تكون متتابعات، مش شرط كان فرقت بينهم، عادي كان قدرت يعني تستبق الخيرات وتعجل فيها تصيمهم 3 ورا بعض أحسن، لكن هذا يعني بعض الناس يحسبوا يعني حتى الصوم على التخير، فيقول لك ما تحنتنيش ما تخلنيش نصيم 3 أيام، لا، الأصل أن المسلم يجب عليه أن يكفر بالإطعام أو الكسوة، كان مقدرش وما عنداش بعدين ينتقل إلى الصوم، أما الصوم فلا يجزي ابتداء، ما تقدرش تبدأ بالصوم وأنت قادر، واحد صام وهو قادر على الإطعام نقول له باطل، ما الصوم هذا ما لم يجزي عن الكفارة، يجب عليك أن تعيد الكفارة مرة أخرى.
0: الأخ يونس من طرابلس قال: هل يجوز فتح التلفاز أو المذياع على القرآن الكريم ولا يوجد من يسمع من الحاضرين؟ قال: أحيانا يجتمع الناس في سيارة أو في البيت مثلا، وتجد التلفاز مفتوح عليه محطة فيها القرآن الكريم، فيها القرآن ولا يوجد من يسمع، هل يجوز هذا؟ أقول: هذا لا يجوز بطبيعة الحال، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وبالتالي إذا كان فتح التلفاز أو المذياع على القرآن الكريم فإما أن يستمعوا إليه، أما إذا كانوا يتحدثون وخاصة في المجموعات الكبيرة ولا يستطيع الإنسان أن يضبطهم، فالواجب حينئذ أن يقفل المذياع أو يقفل التلفاز أو يطمس الصوت. وبالتالي فعلا ما ذكره الأخ يونس هذا موجود للأسف في مجتمعاتنا، تجد تدخل لمجموعة رجال ولا نساء ولا كذا، وتجد أحد القراء يقرأ القرآن في يعني في التلفاز، وتجد الناس يعني هذا يتحدث مع ذاك وذاك يضحك وذاك يرفع صوته وهكذا، وهذه ليست من آداب التعامل مع القرآن. الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتأدب إذا قرئ القرآن، هكذا كان الصحابة وكان السلف، إذا قرئ القرآن كأنما على رؤوسهم الطير، يعني من السكينة ومن شدة الاستماع، ربما لو نزلت حمامة والله يعني عصفور على رأسه لما خشيت شيئا من شدة سكينته وشدة استماعه. وبالتالي يا جماعة هذا أمر يعني صدق فيه الأخ يونس، ننتبه لذلك. نحن لا نقول إذا جاء والقرآن على التلفاز معناه يجب على الناس أن يستمعوا ولا يجوز لهم مثلا أن يقفلوه، لا، يعني لا يجب عليهم ذلك، يعني إذا كان الظرف يسمح بالاستماع لا شك أن الأجر والثواب في الاستماع، أما إذا كان الأمر لا يحتمل بكثرة الخلق والحديث والزحمة وكذا، فالأحسن أن يقفلوا يقفل التلفاز أو المذياع أو يكتم الصوت حتى لا يقع في مخالفة أمر الله تعالى حين قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وجاء قرئ مبنيا للمجهول حتى يعم كل قارئ، إذا قرئ قرأت قرأ غيرك، سمعت من مذياع، سمعت من شخص جالس، سمعت يعني ما دام أن صوت القرآن يصل إليك فإما فالواجب عليك إما أن تستمع وإما أن تخرج من المكان إذا كان مثلا ظرفك لا يحتمل ذلك.
2: الأخ يونس الشيخنا أطلب توجيه كلمة للناس اللي مكثرة من التضجر واليأس والقنوط، يعني لدرجة قال إنه هو حسب وجهة نظره إن هذا يؤدي في بعض الحالات للانتحار، في حالات يعني ظهر في حالة انتحار واقع في المجتمع يعني.
4: الله أعلم، لكن هذا قال أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. رأوا الفتنة هذا جزء من اختبار الإيمان، ولو الناس كلها رأوا أمورها طيبة مش حتستقيم الحياة، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون وسررا وأبوابا وسررا عليها تكون. يعني لو الناس كلها البارئ عز وجل بيخليهم كلهم عندهم فلوس وكذا، أرى المترفين هم أكثر الناس فسادا في الغالب، وبالتالي هذا البارئ عز وجل جعل هذا التنوع لتستمر الحياة. تخيل الناس كلها مليونيرية توا في ليبيا، من اللي بينظف لك مجاريك، ولا من اللي بيبني لك حوشك، ولا من اللي بيعالج لك ولدك؟ الناس كلها عندها فلوس، لاش نخدم أنا؟ حتى الطبيب يقول نقعد راقد ويحوسوا عليا. فهذا يعني البارئ عز وجل نوع طوائف الناس وقدراتهم العلمية وقدراتهم البدنية وإمكاناتهم المالية ليحصل التكامل في الدنيا. الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. اللي عنده فلوس يخدم في الفقير، واللي فقير يخدم في الغني. اللي عنده فلوس يخدم في الفقير إنه بيعطيه فلوس لما بيبني له حوض سباحة، ولا لما بيوصل لأولاده هو بيقعد راقد، ولا لما يبي يجيب عامل ينظف له الحوش بدل مرته تتعب يخدم فيه بهذه الطريقة. والفقير يخدم الغني إنه يقدم له هذه الخدمات باش هو ما يتعبش. فقلنا التكامل هذا هو الذي تستقيم معه الحياة. لو الناس كلهم فقراء وكلهم صحة بس وما فيش فلوس لن تستقيم الحياة. لو كلهم فلوس بس ما في حد يخدم لن تستقيم الحياة. لو كلهم علماء معناه ما في حد بينظف الكناسة ويبي يدير ويبي يدير. ولو كلهم جهال معاش يلقوا من يعالجهم وكذا. وبالتالي التكامل في الدنيا مطلوب. هذا مش عارف شنو السؤال بالضبط، يعني زي اللي راحت الخريطة.
2: هو قال فيه شوف إن في حالات انتحار في المجتمع، ويشوف هو بوجهة نظر الأخ يونس إن واحدة من أسباب قد تؤدي للانتحار هي الناس إن مش هاد لسانها وديما يعني مكثرة من التضجر ومن اليأس من وضع الاجتماع وضع البلاد. وقال إحنا يعني وضعنا ما وصلش لهالحد يعني لهالدرجة يعني.
4: لا والله وضعنا خير من كثير، من هو خير لكن مش في المستوى الذي ينبغي أن نكون فيه. بل بعضهم يقول والله يشكر في الحكومة ولا لا. يعني لما تقارن أني كنت من الأسبوع اللي فات في تونس ومصر حالنا خير منهم بألف مرة، لكن مفروض حالنا يكون خير منهم بمليون مرة. إحنا مفروض نقارن روحنا بقطر وبالكويت وبالإمارات والدول الغنية هذه اللي مستريحة، مش نقارن روحنا بتونس ومصر. لكن في نفس الوقت عندنا حاجات أفضل بكثير من اللي بنجعل لهم الإتراف غادي. رأوا الإتراف يؤدي إلى مشاكل كثيرة وتفسخ في العائلات وكلام هذا كله موجود. وبالتالي وضعنا ما نبيش نقول مثالي ولكن خير بهلبة. لكن اللي يبي يتضجر وكذا، رأوا هذه مسألة راجعة للنفس وراجعة لذكر الله تعالى بالدرجة الأولى. رأوا تلقى فقير ولكنه ملتزم بأوامر البارئ عز وجل وكذا، وتلقى سعيد في حياته. وتلقى غني الفلوس كلهم عنده وهو متضجر ومش عاجبات الحياة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا أمر معلوم ومشاهد. فكثرة التضجر وكذا ربما يكون سبب لبعض الناس أن تنتحر، لكن مش سبب رئيسي. يعني لو كان الشخص إيمانه قوي مهما كان يمر بضائقة فلن يلجأ إلى الانتحار، لأنه يعرف أن هذا الانتحار محرم، وأن يوم القيامة سيبقى يفعل تلك الحالة التي قتل بها نفسه إلى ما لا نهاية، كما ورد في الحديث قال اللي ضرب نفسه بحديدة حديد تفيده في النار يجيء بها نفسه، واللي شرب سم فهو يتجرعه في الجهنم. وبالتالي الانتحار كبيرة عظيمة من عظائم الذنوب، وما لم يظن أنها أنه حلال فلا يكون كفرا. إنسان قال أني والله اتضجرت وكذا ومعاش قدرت والدنيا مش جاية معاي وبنقتل روحي، هذا ليس كافرا. وإن كان لا يصلي عليه أهل الاقتداء، الناس والعلماء ما يصلوش عليه باش يكون ذلك حاملا على لغيره على أن لا ينتحر، لكنه ليس كافرا إلا إن استحله. كان قال لا والله حلال بنقتل روحي وهذا جسمي واستغفر الله الباري ما دخلاش فيني، هذا يكون كفرا. فمسألة الانتحار مسألة احنا ديما مشكلتنا الليبيين نستسهلوا في الحلول ونستسهلوا في توصيف المشاكل، نحسب حلها بسيط والمشكلة نقول والله هذه لأن ما يذكرش ربي بس، لا هذا جزء من الأجزاء، لأن فقير هذا جزء من الأجزاء. أكثر بلاد فيها انتحار في العالم السويد، وهي من أعلى الدول مرتبات. فالمسألة لا علاقة لها بالفقر والغنى، كثير من الفقراء عايشين ومستريحين ويحمدون الله على ما أتاهم، تلقى لما تشوفها صعيد أكثر من اللي عنده مليون وزوز مليون وثلاثة مليون، تلقاها ضاك يلهلق على الفلوس من الصبح للليل، وكان ربح صفقة فيها مليون وفي العشية خسر صفقة فيها 30 قرش، تلقاه يعيط ويولول وينوح. وبالتالي هذه المسألة ينبغي أول شيء هل هي ظاهرة ولا لا؟ مولا لما تقول لي 7 مليون انتحروا 16 هذه ليست ظاهرة، لكن لما نقول انتحروا 1000 2000 هذه ظاهرة. لابد من نجيبوا جماعة الاجتماع ونجيبوا جماعة الصحة ونجيبوا المشايخ ونديروا إحصاءات، ترى فما فئة أكثر والله في فئة الشباب، علاش شهر القراية غالي عليهم ولا صعبة؟ في فئة الشيوخ علاش والله معاش تقاعد شوي، فهك يكون. أما أن احنا مشكلة ولا ظاهرة أن نوصفها بصفة واحدة بس ونديروا لها حل واحد بس، ففي الغالب لن يكون هذا هو السبيل الحقيقي للنجاح. لكن ينبغي للمجتمع أن يكون متفائلا، باري عز وجل يحب التفاؤل ويكره التطير، إن الإنسان ديما ينقنق وديما خايف وديما شارق على الرزق وكذا، هذا كله يعتبر سبب من أسباب الانتحار، وإن كان مش السبب الرئيسي. بدليل كما قلنا أن في أغنياء ينتحرون وفي شباب ينتحرون وفي فقراء ينتحرون وفي عزايز ينتحروا وشيبين. وبالتالي كما قلنا ينبغي أن يكون الوصف دقيقا ليكون العلاج صحيحا. لكن أظن أن المجتمع الليبي مش زي المجتمعات الثانية. صحيح في ناس تنقوا كذا، لكن أركب في تاكسي في تونس وقول له شن حال البلاد بس، ولا أركب في تاكسي في مصر وقول له شن حال البلاد بس، تسمع العجب العجاب. وإن كان زي ما قلنا هذا مش معناه أن احنا وضعنا مثالي، لا هو ماهوش مثالي، لكن من يحمد الله فلا شك أنه سيرتاح، سواء كان غنيا أو فقيرا، سواء كان مريضا أو صحيحا، هذه هي النعمة التي يعطيها الباري عز وجل للناس. يعني المؤمن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد غير المؤمن. فالمؤمن لما يعرف أن هذا كله بقضاء الله وقدره وتوفيقه يرضى بما قسم الله له، وسواء كان غني ولا فقير ولا صحيح ولا مريض ولا كبير ولا صغير، غالبا لن يلجأ إلى الانتحار مهما ضاقت به الظروف. لكن من تضيق به الظروف مع قلة الإيمان هو هذا الذي يخاف عليه من الانتحار. والحمد في نسبة، حتى نسبة كبيرة ممكن تكون مسألة سحر، وممكن تكون يعني غير واعي، لأن حالات سمعنا بهم ما فيش حتى حاجة، ومروح من الصهرية وكان يضحك وموره تمام، ناضوا جماعة الصبح قالوا والله شنق روحه، وراو لا يعاني لا من ضائقة مالية ولا شيء. شاب هو صغير، هذه حالة نعرفها، شاب صغير وحوش أباني مش عارف خاطب ولا قريب يخطب، ومروح من جماعته ومبسوط وقالوا الأمور تمام، تاني يوم الصبح نقول شنق روحه. فاحتمال أن يكون السحر أو الجن ليه يد في هذا الأمر، ولكن ما نقدرش نقوله كل حاجة هكي، زي ما قلنا هذه مسائل تحتاج إلى حوار مجتمعي وتحتاج إلى متخصصين في عدة نواحي باش نبينوا هل هذه ظاهرة ولا لا أول حاجة، وتاني حاجة إذا كانت ظاهرة ما السبب فيها باش نعالجه. وبعض الناس يميل إلى التخويف، وبعض الناس يميل إلى التمييع، والحق هو من يكون في الوسط. يعني مش عارف تقريبا ليبيا الأحرار ولا واحدة من المحطات ما تشدهاش علي، المهم واحدة من المحطات جابوا واحد قال خلاص ليبيا مضروبة بالليدز ومش عارف قداش، وقعد يعيط، يعني شعرنا أن احنا 99% فيهم ليدز. بعدين أمس طلع واحد قال لا لا لا ما هناكش الكلام، قال هم عندنا 8200 كذا حالة، وهذو موجودات من 10 سنين. فزي ما قلنا بالكشف وبالإحصاءات وبتدخل أهل الاختصاص تتضح المشاكل وين وتتضح حلولها كيف، ولكن للأسف ممكن احنا لتو الآن جيب لي واحد ليبي يعرف ليبيا قداش فيها ترى، معناها مش هتقدر تدير أي حاجة لا في معاشات ولا في علاج ولا في تعليم ولا حتى حاجة. مصر يقول لك والله كل ثلاثة كل ثانية ولا كل ثلاثة ثواني ينزاد عيل مثلا، وروحني كل شهر نزيدوا كذا 1000، وتوا نسبتنا كذا، الأطفال كذا والشباب كذا والعجائز كذا والذكور كذا والنساء كذا. كانت وفرت النية الصادقة للعلاج وللإصلاح يلقوا علاش يتكوا. لكن احنا حتى رئيس الدولة ما يعرفش ليبيا فيها قداش، واحد يقول 6 مليون وواحد يقول 40 مليون وواحد يقول ما نعرفوش، ولا تعرف قداش ذكور ولا قداش إناث. وهذه مشكلة كبيرة، معناها مش هتعرف تصلح، والحلول اللي بتديرها أي حلول في زيادة معاشات ولا في غيره غالبا ستكون حلولا تلفيقية ولن تؤدي إلى النجاعة المطلوبة منها.
2: بارك الله فيك شيخنا. قلت أن حالتها المادية ضعيفة وما ما عندهاش من وين تتسلف، فهل يجوز لها أن تبيع بطاقة الدولار فاضية؟
3: بيع دولارات يعني بطاقة الدولار فارغة ما يجوزش، يعني الأصل فيه للتحريم، لأنه هو ما هوش من حقوق المنفعة حتى تباع، وإنما هي من حقوق الانتفاع التي لا يجوز أن يبيع. فكان يدك حد السلفي منه مبلغ، السلفي عادي هو مدة أسبوع أو 10 أيام وردي له نفس المبلغ تماما، وبهذا تقدر تستفيدي من هذا المبلغ. ونسأل الله جل وعلا أن يكفيك بحلاله عن حرامه.
1: الأخ محمد من طرابلس قال الأب إذا وهب لابنه شيئا ثم أراد أن يرجع فيه، ما عادش بيعطي لابنه، أعطاه هبة وبعدين رجع فيها، الأصل أن الشخص الواهب لا يجوز له أن يرجع في هبته؟ لما تعطي لشخص حاجة ويعني يأخذ الشخص هذه الهبة لا يجوز لك أن ترجع فيها وتستردها منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، يعني الكلب أكرمكم الله يقي ثم يأكل قيئه، فلذلك لا يصح أن يرجع الإنسان في هبته، استثنوا الوالد فقالوا الوالد له أن يعتصر، يعني يرجع الهبة من ابنه، له أن يعتصر الهبة التي وهبها لابنه، كان والدك أعطاك حاجة ثم أراد أن يستردها فله ذلك، بشرط أن ما تكونش أنت رتبت على نفسك التزامات. الابن مثلا مقعمز في حالة وجاء الأب قال برا يعني أخطب باش تتزوج، قال يا والدي أنا ما عنديش، قال له الحوش هذا خوده، الحوش هذا وهبته لك وبرا تزوج، ولا قال له المهر غالي قال له اهو المهر خوده، فرتب على نفسه التزاما ويعني قال لي مشى للعائله واخطب وكذا، بعدين الاب يجي يقول لا نبي نرجع في الهبه، هنا لا يستطيع ان يرجع. لكن اذا لم يترتب على الابن اي التزام، ما تترتب عليه شيء، اعطاه حاجه وبعدين يبي يرجعها منها، فله ذلك الاب.
2: هنا شيخنا سؤال عبر الواتساب يقول فيه السائل: صليت بالناس صلاة الجنازة فكبرت خطأ 5 تكبيرات، فما الحكم بارك الله فيكم؟
3: هو الصلاة صحيحة، يعني كبر من كبر يعني 5 تكبيرات بالخطأ في الجنازة فصلاة صحيحة، الناس ما يتبعونش في مسألة التكبيرة الخامسة، الصلاة صحيحة، ويعني هي وردت يعني الذي عليه جميع العلم إن تكبيرات الجنازة هي 4 فقط، هي 4 فقط، لكن ذهب بعض أهل العلم لمسألة زيادة إلى أكثر من ذلك، يعني 5 أو 6 أو 7 أو 9، لكن أكثر أهل العلم على أنها 4 تكبيرات لا يزاد فيها عن ذلك، وهذا قول مشهور المذاهب الأربعة، لكن إذا كبر 5 بدلاً من 4 فالصلاة صحيحة.
2: نعم، بارك الله فيك شيخنا. الأخ يونس طلب توجيه كلمة لمن يشوش على عمل القافلة المتجهة إلى غزة لكسر الحصار عن أهلنا في غزة، وفي نفس الوقت توجيه كلمة للقائمين على القافلة للإخلاص لله تعالى، أن يكون عملهم خالصا لله وعدم انتظار النتائج بيد الله.
4: مبدئيا ينبغي للمسلم ألا يشكك في نية هؤلاء، هذا مش كلام موجه لسيد يونس، لكن ظاهر فعلهم الصلاح، ظاهر فعلهم الصلاح، ناس مسيبة أعمالها ومسيبة خدمتها ومسيبة أهلها وبتمشي، وربما ينحبسوا وربما يقصفوهم ربما ينشدوا في مصر، ما نعرف شوين ينشدوا، فظهر فعلهم الصلاح، لكن إخلاص النية هذه أمر نرجوه منهم، يعني أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، وأن تكون التنظيم أيضا على قدر المستطاع أن يكون أفضل. لكن على كل حال المزايا الحسنة في هذه القافلة لا يمكن التشويش عليها بأن فلان والله سكار، ولا فلان يسمع في الموسيقى، ولا فلان ماشي بروحها ما معهاش محرم، يعني كلام، أنت عندك مشكلة أكبر من هذا الآن. أنا يعني مشكلتي مش يعني هل ما فيش واحدة متبرجة إلا لماشيات في القافلة وباقي نسوينا ما شاء الله عليهم 100%، باش نقعد نسبه في القافلة إلا فيهم واحدة متبرجة، ما نقعد نسب اللي بيهم 100 طول العام، لأن عندنا متبرجات، سب التونس طول العام لأن عندنا متبرجات، سب الليبيين طول العام لأن عندنا من ما يصلوش، ما هو أنت توا تقول والله فيهم ما يصلوش، بقى مش فيهم اللي صلوا، ما لسب ليبيا طول العمر وسب تونس طول العمر وسب الحجاز طول العمر، لأن كل بلاد فيها اللي ما يصليش، وكل بلاد فيها اللي متبرجة، وكل بلاد فيها اللي ما ينصعش للقانون، فحتى هم مدايرين قوانين ومدايرين تنظيمات، وفي اللي أنت راك تتكلم الله أعلم 3000 4000، هل 3000 4000 هذو بتمشيهم زي اللينسا؟ هذا مستحيل، تحني 5 فار مش قادرين نوحدوا بينهم، تبين نوحدوا بين 5000 ولا الله أعلم كم يصل. إذن مبدئيا ينبغي المعاونة بكل ما نستطيع لإنجاح هذه القافلة، ولعل حتى لقدر الله إذا فشلت المعنى المعنوي الذي يصل إلى أهلنا في غزة، إن أهل السنة معانا وإن العرب معانا وإن المسلمين معانا يكفي. طبعا في اللي يقولك لا والله هم ما رافعين شيء، مش رافعين مساعدات، بالعكس أكبر مساعدات إن يخشوا المسلمين يزيدوا يحرجوا اليهود في هذا المجال، لأن الضغط على اليهود صار كبيرا جدا. يعني لما يتكلم واحد ملحد زي بيب غوارديولا هذا المدرب الأسباني المشهور في لحظة تكريمه بالدكتوراه الفخرية ويقعد يتكلم على غزة، يعني الموضوع يعني ماشي صح مع كثرة الألام ومع كثرة الشهداء ومع كثرة الدمار ومع كثرة الألم، لكن ماشي صح. انت جزء من انتصار اليهود على المسلمين غالبا قصة هذه الهولوكوست وان هم مظلومين وان هم محروقين. الآن العالم تغير، العالم يرى ان هم المجرمين وان هم القتلة وان هم الحارقين. هذا جزء كبير ومهم جدا جدا جدا في الانتصار، مش الآن بعد الله أعلم ربك كم تقدر الانتصار. فالتشويش على القافلة بأن هم مخدوش تأشيرات ولا هم مش منظمين ولا فيهم من يصليش ولا فيهم واحد حليق، يعني كلام والله ينبغي ألا يقال وألا يعاد. يوم غزة في اللي جاهدوا وفي اللي يجاهدوا تلقى ما يصليش ولا تجاهد وهي بالكلمة ولا باللي هو بالفلوس وهي مش متحجبة. فمسألة أن تقول لي فيهم مش مدابين والله كلهم يكونوا متحجبين وكلهم يكونوا مصلين وكلهم يكونوا مشايخ، لكن هذا الواقع مش هكي. فما لا يدرك كله لا يترك جله، يعني احنا نقعد ننقوا عليهم ونعيطوا عليهم لين يرقدوا هكي، يعني درنا اللي علينا ولينا احنا ما شاء الله علينا وقدمنا نصرة غزة لما فشلنا القافلة. هذا كلام صراحة بعيد وكلام ساذج وكلام أحمق أقل ما يقال فيه، وينبغي لهؤلاء أن يشد على أيديهم وأن يعني يهزبوهم. هذا اللي يقولوا هيك ينبغي أن يغلظ لهم في القول باش يتحشموا على وجههم ويحسوا على دمهم. يا سيد أنت ما تبيش، لكن هذا الإشكالية هو الكلام يجر بعضه. الإشكالية أن أهل الباطل صار باطلهم حقا لدرجة أن بدو يطلعوا ويقولوا في الكلام هذا. قبل أهل الباطل يخاف اللي بيسكر يسكر وهو سات الروحة، ولا يزني وهو سات الروحة، ولا يسب المجاهدين ولا يجي ضدهم وهو سات الروحة. لكن لما يصير الباطل حقا لعدم إنكار المنكر وعدم الأمر بالمعروف، يصير الباطل حقا ويصير الحق باطلا، بحيث لو يطلع واحد يبي يرد الحق وبيدافع عن الباطل يتهم هو في دينه أنه هو هذا مش شخص بالسليم وأن نيته مش صافية وأنه هو ضد الدين وأنه هو ضد الشرع من لعدم إنكار المنكر. فالآن احنا لقينا اللي يسبوا في القافلة قريب أكثر من اللي يشكروا فيها، وهذا خلل كبير حقيقة. أنت لا قدرت تنصر ولا قدرت تتكلم ولا أعطيت فلوس، وحتى اللي بيدير هيك تقعد تعلق عليه والله الحقيقة لهل ببكل بكل، يعني فوت الحد زيادة عن اللازم. شني هو التعليق الأول؟
2: هذا هو الشيخ نطلب، هو أيضا توجيه كلمة للقائمين على القافلة الإخلاص لله،
4: يعني والله إن شاء الله يتكلمنا عليها دي.
2: نعم تكلمت عليها شيخنا.
4: نحمل فعلهم على الصلاح، وإن كان لا مانع من زيادة تذكيرهم بأن يكون هذا العمل خالصا لله وأن ينوه من الجهاد في سبيل الله، هذا أمر حسن مع عدم، لا نقول هذا تشكيكا فيهم وإنما لزيادة النتائج. بعد ذلك هل تنفع ولا ما تنفعش، تنصر ولا ما تنصرش، مش هذا مكاني كمستمر.
2: أيضا شيخنا هو قال أن يخشى أن يكون ما نعانيه من الربا والزنا وغيرها من الآفات ونتيجة من نتائج خذلاننا لأهلنا في غزة، يعني
4: هذا لا شك أن جزء منه، لأن هذا الذي يقول عليه موجود قبل، لكن جزء من الخذلان هذا سنتحمل مسؤوليته أمام الله عز وجل، سواء بعقاب في الدنيا أو بمساءلة وعقاب في الآخرة، وبخاصة ممن كان يستطيع أن يفعل ولم يفعل. فالأمر صعب، ونرجو الله عز وجل ألا يؤاخذنا بتقصيرنا.
2: بارك الله فيك شيخنا.
5: إذاعة دار الإفتاء الليبية 90.9 FM

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.

عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك.

من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

0: وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله
1: يقولها 100 مرة.

0: له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله
1: يقولها 100 مرة.
0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: يسأل ويقول أني صمت يوم عرفة، صمت يوم عرفة بنية عرفة وليس بنية القضاء، ثم تذكرت أن علي قضاء يوم من رمضان، فهل يكفيني صوم عرفة هنا عن هذا اليوم أم أقضيه؟ لا، لا يكفيك يا أخي، عليك أن تقضي اليوم، لأن النية هنا تكون قبل الدخول في العبادة. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فالنية تكون قبل دخول وقت العبادة، معناها في الصيام أمتى تكون النية؟ قبل الفجر. وما دامك أنت نويت صيام عرفة وما نويتش به القضاء، فإنه قد اعتبر لك صيام عرفة يوما يسن صومه مندوب، وعليك أن تقضي هذا اليوم الذي أفطرت فيه في رمضان خطأ.
4: فإني أود أن أتكلم في مقدمة سريعة عن مسألة من يعني مسائل الناس في المجتمع أراها مهمة، وقد يعني وقعت لي أنا شخصيا تجربة من هذا الباب فأحببت أن أذكرها الآن، وهي مسألة الصلاة عند السفر بالطائرة. الصلاة كما تعلمون الله سبحانه وتعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فقد حدد القرآن أو حدد الإسلام للصلاة موعدا ابتداء موعدا أو توقيتا للوقت الاختياري الذي تجوز الصلاة فيه، وثم توقيتا أو وقتا آخر للوقت الضروري. فإذا خرج وقت الصلاة الاختياري والضروري كان فعل

تغرق وقتين من مشتركتي الوقت، الظهر والعصر مثلا أو المغرب والعشاء، فيمكن أن يصلي جمع تقديم أو جمع تأخير حسب الحالة التي هو عليها. ولكن ما أود ذكره هنا وهو مسألة السفر في الطائرة. الإنسان إذا سافر مثلا أو أراد أن يسافر فأتى للمطار مثلا، وتوقيت خروج الطائرة عند مثلا 1/3 ظهرا كمثال، فهذا بإمكانه أن يجمع العصر مع الظهر جمع التقديم، والحمد لله يركب في الطائرة متى ما وصلت وصلت، ثم يصلي بعد ذلك المغرب في وقتها أو يصليها جمع تأخير عند العشاء. فلا مشكلة عندنا في مسألة السفر في الطائرة في الظهر والعصر، هذه مشتركة الوقت، والمغرب والعشاء كذلك مشتركة الوقت، يمكن أن يصليها الإنسان قبل أن تصعد قبل أن يعني تقلع الطائرة، يصليها جمع تقديم أو بعد نزولها جمع تأخير، وهو يراعي ذلك. كما أن الإنسان يضرب حساباته لأمور حياته، هل سينزل نهارا ليلا، أي فندق ينزل، هل يجد تاكسي ما يجدش، أمور الحياة التي ندبرها، فإن أمور الصلاة هي أوجب من هذا كله. كل إنسان لما بيسافر يشوف متى توقيت الرحلة، إذن يمكن نجمع العصر مع الظهر، يمكن صلي المغرب جمع تأخير، يمكن صلي العشاء جمع تقديم وهكذا. لكن المشكلة في صلاة الفجر، ونحن في مذهبنا المذهب المالكي إيقاع الصلاة في الطائرة في حال الطيران لا يجوز، لأن عندنا من شروط الصلاة أن يسجد الإنسان على الأرض أو ما اتصل بها. والإنسان عندما يكون في الطائرة، الطائرة ليست متصلة به الأرض، وبالتالي صلاة الفريضة في الطائرة فيها إشكال، وإن كان هناك من أهل العلم المعاصرين من جوز ذلك. أنا رسالتي هنا لخطوط الطيران في بلادنا، نحن في دولة مسلمة ونشترك جميعا في هذا الدين الحنيف، وكلنا حريص على أداء الصلاة. فللأسف وقع لنا في رحلة أن طائرة الحجاج، للأسف طائرة تقل الحجاج من مطار مصراتة قبيل صلاة الفجر بعشر دقائق، تأمر الركاب بالصعود للطائرة، يقولون لهم الفجر لا يمكن، ليس فيها جمع تقديم وليس فيها جمع تأخير، أخروا قليلا حتى ندرك أول الصلاة، وهم يلحون على الناس في أن يركبوا في غرفة المغادرة هذه أو صالة الانتظار إلى الطائرة. وللأسف إذا صعد الإنسان إلى الطائرة كما تعلمون يعني الصلاة بركوع وسجود حتى والطائرة واقفة، وإن كان هذا لا إشكال فيه، لكنه أمر متعسر ليس أمرا سهلا. فللأسف يعني ماطل الحجاج وماطلوا حتى تمكنوا من إيقاع الصلاة في أول وقتها بسرعة فائقة، ولم يتحصلوا إلا على أدنى الطمأنينة، وكان الناس يعني الحجاج متذمرين. إنسان ماشي للحج وأنت تلح عليه في أن يركب الطائرة قبل دخول وقت صلاة الصبح التي ليس فيها لا تقديم ولا تأخير، ما هذا؟ سبحان الله. يعني الآن نحن نتكلم في دولة مسلمة، لو كنا في دولة كافرة يعني لكان الأمر غير مستغرب، لكن أنت في بلادنا، أنت لما تقول موعد إقلاع الطائرة مثلا قبل الفجر بربع ساعة، ما تقولش في نفسك باي كيف يصير في الصلاة؟ يعني ما الفرق؟ يعني هل نحن في مطارات العالمية الكبرى التي تقلع طائرة كل دقيقة؟ هذا الكلام يعني غير واقعي. للأسف حصل ما حصل، ويعني الحمد لله ماطل الحجاج حتى ركبوا أو حتى صلوا، عفوا صلوا في أول وقت الفجر، وممكن منهم من صلى الفريضة وهي الصبح وترك الرغيب. إذا بنا نفاجأ للأسف الشديد في رحلة الرجوع كذلك من مطار المدينة، يعني الطائرة تفتح أبوابها قبيل صلاة الفجر، لم يبقى على الفجر إلا 10 دقائق، للأسف يتكرر المشهد من جديد، والناس كانوا يعني ناس حجاج أكملوا رحلة حجهم ولا تسمع إلا النداء الأخير، يجب عليكم التوجه إلى الحافلة للصعود للطائرة. سبحان الله. فأذكر للأسف يعني أن بعض الحجاج لم يتمكن من صلاة الصبح
أصلا الناس خايفة، يقول كان نتعطل ربما الطائرة تمشي، أركب في الحافلة ومن الحافلة ركبة في الطائرة، والازدحام الشديد في الطائرة

0: لا يمكن الصلاة فيه ركوعا وسجودا، وللأسف يعني الطائرة متوقفة. نعم، فهذه رسالة أوجهها إلى خطوط وشركات الطيران في بلادنا، يجب أن تراعوا مسألة الصلاة. نعم هناك ساعة وفسحة في الظهر والعصر وفي المغرب والعشاء إن تقديما وإن تأخيرا، لكن في بعض الأمور لا يتأتى. رب سائل منكم أو شخص يستشكل ويقول طلعنا قبل الفجر بساعة ونص والرحلة طويلة، أقول يعني ما جاء في الأثناء وما جاء اضطرارا لا يكون يعني مثل الأمر الذي يفعل ابتداء. يعني أنت مثلا لو أدركك الوقت وانت الفجر وانت في الطائرة فوق، صح هنا لا يمكن للطائرة أن تنزل ولا يتصور ذلك، وهنا يأتي الخلاف هل يصلي الإنسان بإيماء، يصلي طبعا إذا أمكنه بركوع وسجود يصلي في الطائرة، وإذا تعذر فإنه يصلي بإيماء ثم يعيدها عندما ينزل بركوع وسجود. ولكن أنا أقول يعني الخطوط الطيران في بلادنا في مسألة صلاة الفجر يعني ينبغي أن يراعى مثل هذا. وللأسف كما ذكرت يعني وقع في رحلة للحج، يعني هل من اللائق أنك أنت تأتي إلى حجاج وتركبهم قبل أذان الفجر بخمس دقائق وتصعدهم الطائرة في ازدحام واكتظاظ، وبعضهم من الازدحام ربما نسي الصلاة أصلا أو لا يعرف أحكامها، وكان بإمكانك يعني أن تؤخر قليلا حتى يصلي الناس. فيعني كم يعني أقول كما أن هذه الخطوط تراعي أحكام الدنيا وتراعي قوانين المطارات وتراعي كثيرا من الأشياء بما يضمن يعني حسن سير هذه الرحلات وكذا، يجب أن تجعل أمر الصلاة مقدما على كل شيء، مقدما على كل شيء. وأقول هنا يعني مذكرا أن الإنسان كما ذكرت آنفا عندما يسافر يجب أن يجعل أمر الصلاة هو الأول. وللأسف يعني بعض الناس الذين لا يبالون بأمر الصلاة سواء في الحضر أو في السفر تجد هذا الإهمال والتقصير منه. هذا إنسان مثلا أو هذه المؤسسات ربما حتى مثلا حتى السرير في المستشفى في غرفة العمليات غرفة العناية مثلا والله القسم والله غيره، تجد السرير يضربوا له في الحسابات حطه هنا في جنب ضي بعد على النافذة قربة من كذا بعد على الباب. أما مسألة استقبال الصلاة استقبال القبلة إذا قلت لهم السرير غير مستقبل القبلة ربما نظر إليك شزرا واستغرب ما معنى هذا؟ لماذا؟ هذا للأسف من اهتمام الناس بأمور الدنيا وترك أمور الآخرة. نعم الصلاة لها فسحة من الوقت بحسب كل صلاة، ولكن الإنسان يجب أن يجعل أمر الصلاة هو المقدم على كل شيء. وهذا كما ذكرت يعني خطاب للإخوة في خطوط شركات الطيران بصفة عامة، أنتم إذا عرقلتم أمر صلاة الناس جي تدير لي وقت الإقلاع قبل الفجر بعشر دقائق، وأن أنت هنا للأسف ربما الطاقم لم يصلي أصلا وربما بعض الركاب أو كثير منهم لم يصلي، فأنت لم تصلي وأسهمت للأسف في تضييع صلاة الناس. لماذا لا نجعل أمر الشرع هو المقدم في كل شيء وندرس الأمور الشرعية، الصلوات التي فيها إمكانية جمع التقديم وجمع التأخير الأمر فيها ساعة، أما الأمور الأخرى فينبغي أن بل يجب أن يحتاط لأمر الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر أن أول ما يحاسب عليه الإنسان في قبره هو الصلاة، وعمر رضي الله عنه يقول إن أهم أمركم عندي الصلاة. فللأسف إذا سافر الإنسان رأى أن أمر الصلاة هو آخر الأشياء. للأسف الشديد في دول مسلمة مثل بلادنا لا تجد يعني اهتماما بمثل هذا الأمر، فأحببت أن أذكر هذا من باب إبراء الذمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يعيننا على القيام بواجبات ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
1: الأخ عبد القادر من هون هنا إخواننا في سوريا أيضا وسأل قال هل يجوز الاقتراض للحج والعمرة؟ نقول أولا الذهاب للحج والعمرة لابد أن نعلم حكم الذهاب للحج والعمرة في هذه الظروف، فنقول إذا كان الإنسان لم يحج أصلا ويريد أن يحج حج الفرض أو لم يعتمر أصلا ويريد أن يعتمر، فلا بأس أن يذهب بماله أو أن يقترض إذا علم أنه يستطيع وفاء هذا القرض. كان عنده مال يمشي وكان ما عنداش مال لا يجب عليه أن يقترض، لكن إذا أراد أن يقترض وعلم أنه سيؤدي هذا القرض وسيسدده فلا بأس أن يتسلف ويمشي للحج والعمرة. أما إذا كان يريد تكرار الحج والعمرة وقد ذهب للحج والعمرة من قبل فلا ينبغي له أن يذهب ولو كان عنده مال الدنيا. الآن عندنا إنفاق واجب وهو نصرة الجبهات في غزة، نصرة إخواننا في غزة، ينبغي أن يبذل المال هناك لأن هذا المصرف واجب، والواجب مقدم على المندوب. أنت تبي تكرر الحج والعمرة هذا مندوب، لكن هذا فرض، فيجب عليك أن تدفع المال في هذا الباب ولا تدفعه في تكرار الحج والعمرة، فمن باب أولى أن لا تقترض لأجل الذهاب إلى تكرار الحج والعمرة. فلا ينبغي لك أن تذهب أصلا لأنك ستقدم المندوب على الواجب، هذا أولا. ثم ثانيا هذا المال الذي ستدفعه هنالك سيذهب إلى أعداء الله عز وجل من الكفار، كما ذهب نصف تريليون لترامب لخزينة ترامب، أو سيصرف على الماجنات والمغنيات والحفلات الصاخبة والعياذ بالله. فلا ينبغي أن يكون الإنسان معينا على هذا المنكر.
2: الأخ عبد الله من مصراتة قال نبه توجيه نصيحة لمن يقف خلف الإمام وهو لا يجيد القراءة ولا يعرف أحكام الاستخلاف. هذا الحقيقة موجود ومنتشر للأسف. البعض يظن أن فضيلة الوقوف خلف الإمام عامة لكل شخص، وهذا في الحقيقة غير صحيح. صحيح القرب من الإمام مطلوب والأجر فيه أعظم، لكن خلف الإمام بالقدر الذي يستطيع الإمام أن يستخلف ينبغي أن يكون خلفه الفقهاء وحفظة القرآن. إذا كان غلط في آية ويعني معاش عرف شن بعدها يسمولة، إذا كان يعني أراد أن يستخلف يفقهون أحكام الاستخلاف، يعني يحكى أن بعض الناس واقف خلف الإمام وأراد الإمام أن يستخلفه والإمام يجبد فيه وهو يجبد التالي، فهو ما يعرفش يعني أحكام الاستخلاف. لذلك مفروض أنه يكون فقيه، والذي يلي الإمام أن يكون فقيها وقارئا، ويعني غيره يجي يمين الإمام يعني يبعد شوية بقدر ما يترك المكان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، يعني يجوا خلف أصحاب العقول والعلم، هم اللي يجوا والسن هم اللي يجوا يعني خلف الإمام. والنبي صلى الله عليه وسلم هو طلب منهم يعني أن يلوه يجوا خلفه، أما غيره يبي الفضيلة يجي اليمين ويبعد شوية يعني على الإمام، هذا الذي ينبغي. أيضا يقول كيف يكون الاستخلاف؟ الاستخلاف إذا كان الإمام سبقه الحدث، يعني غلب عليه نقض الوضوء، أو تذكر أنه غير متوضئ، أو تذكر فائتة الصلاة عليه، فينبغي أن يخرج من الصلاة. باي والمأمومون اللي خلفه كيف يدير فيهم؟ يستخلف، يعني يجبد واحد منهم ما يزيدش أي فعل، يعني الآن هو تذكر وهو واقف، مش يقول هيا خلينا نكمل ركعة ولا نرفع من الركوع ولا أمتى ما يتذكر ينسحب ويجيب واحد من المأمومين يكمل وين ما وصل للإمام بهم، يبني على ما وصل إليه الإمام، هو خلاص الآن يكملوا صلاتهم صحيحة، هو يمشي كان لحق عليهم مسبوق ولا يصلي بروحه. لكن إذا تمادى، كان هو تذكر أنه يعني مش متوضي أو يعني غلبه الحدث ولكن قعد وتمادى بهم يعني في الصلاة أو تبطل صلاته وصلاتهم، فلذلك مفروض أن الناس هذا مش عيب، يعني ما يتحشمش منه الإنسان إذا سبقه الحدث وغلبه انتقض وضوءه ولا تذكر أنه مش متوضي ولا تذكر فائته، أنه ذكر صلاة ما صلىهاش اللي قبلها ما يصلي بهم في العشاء وهو ما صلىهاش المغرب، يعني يستخلف يجبد واحد منهم ويحط يعني إيده على يعني أنفه باش يظن أنه يعني أصيب برعاف، ويقدم واحد للصلاة ويخرج لي هذاك يكمل وين ما وصل للإمام.
3: قال أثناء شراء باقات الإنترنت من شركة المدار، أثناء شراء الباقات وقال حسب كلامه أنه يطلع لك أن الباقات الشهرية مثلا 6 جيجا ب20 دينار، الباقات الشهرية مثلا يعني، لكن الباقات الإنترنت اليومي اللي هي الصلاحية اليومية ما يطلع لكش فيها حسب كلامه هو قال يطلع لك كم التكلفة، لكن ما يطلع لكش كم كم جيجا ولا كم كم الحصة يعني. بينما هو في أظن في الواقع يعني بشكل عكسي، ممكن هو خانات التعبير يعني، يطلع لك كم كم الحصة لكن ما يطلع لكش كم كم السعر أو التكلفة اللي هو عن طريق الاتصال العادي. لكن هو شيخنا عند حسب مشبحتنا يعني إن عن طريق لو خش على التطبيق، تطبيق المدار أو موقعهم يلقى فيها يعني الحصة كم زي الاتصال العادي، ويلقى فيها السعر والتكلفة كم. هو تفضل شيخنا.
4: بارك الله فيك الشيخ عبد الرحمن. يعني مخضرة في مسألة التقنية، فدخل على التطبيق والتطبيق متاح ومجاني يعني. وقال لك يا سيد طهر،
3: أبو طهر
4: يعني نت 50 ميجا بايت نص دينار، نت ميجا بايت 1 دينار هذا اليومي، نت 4 ربع 3 أيام
3: ربع جيجا يعني 250 ميجا
4: يعني. 250 ميجا 3 أيام زوز دينار، نت نصف جيجا في 3 أيام 3 دينار. فأعتقد أن التقصير نوعا ما ممكن اللوموم، ما نقدرش نقدر اللوموم، لكن ممكن نقول لهم لو قدرتوا تديروا الكلام هذا اللي موجود على التطبيق تديروه حتى في الرسائل يا ريته. مرات هم يقولوا لا والله احنا نبغى نشجع الناس انه يدخلوا على التطبيق واسهلنا وفي فائدة ودعاية للشركة. فقصة الجهالة انتفت يا سيد ابو طاهر، ممكن الجهالة يعني كانت نتيجة سوء علم بالتقنية، لكن الحمد لله الآن نفرح أن احنا لقينا الأمر تام، لأن لا يجوز في البيع أن يكون أحد عوضيه مجهولا. للساعة التخزينية هذه النص جيجا ولا ربع جيجا ولا 50 ميجا ولا اللي هو، ولا النقد، لا تقول لي خود نت في يوم بجني واني ما نعرفش قداش بناخد، ولا تقول لي خود 100 جيجا وتسكت، 100 ميجا وتسكت، لا تقول لي بجني لا بأربعة. فكلاهما التمن والمتمن لابد أن يكون معلوما. الآن الحمد لله أن احنا لقينا معلومة بحيث ما أن نبطلوش أو لا نبطل أعمال الناس السابقة. فهذا الحمد لله الآن اتضحنا أن الأمر سليم وما فيش إشكالية، حتى وإن كان هناك نوع من التقصير، لكن على الأقل في النهاية الشركة أدت، خلينا نقوله بعض ما عليها، حتى مش كلها لكن نقوله بعض ما عليها، وبينت السعة التخزينية هذه اللي بتستخدمها أو الحصة، وبينت الثمن، فعملهم سليم من هذه الناحية بإذن الله تعالى.
3: بارك الله فيك شيخنا.
0: مصباح بن غريان قال مثلا، وهذه مسألة مهمة اللي تكلم عليها، قال أحيانا أنا نمشي نشري مثلا بضاعة بالبطاقة، هو سمى الرقم، قال مثلا نمشي نشري بضاعة ب547 دينار، تمام. لما نشتري بهذا المبلغ، قال أنا ابني يدفع علي، حسب ما فهمت منه أنه هو كويس، قال يخلص عليك بالبطاقة، ابنك قال يخلص عليك بالبطاقة ثم تعطيه أقل مما دفع بالبطاقة. هنا ننظر، يعني أنت مثلا أني شريت بضاعة وما عنديش نقدا، ما عنديش نقدا، دفعت بالبطاقة، هذا الأمر واضح. أو نقول حسب ما فهمت من سؤاله أن قال ابني هو اللي خلص علي بالبطاقة، يعني مش مبينوا المسألة أكثر. مثلا شريت بضاعة بقيمة 547 كما ذكر، قال ابني خلص علي بالبطاقة 547 دينار، وبعدين جاء قال لي يا ابوي راني خلصت عليك بالبطاقة 547، قال أنا اعطيته 500، هل هذا ربا؟ لا، هذا مش ربا، هذا مش ربا. الربا بالعكس، الربا لو خلص عليك 500 هو، لأن لما يخلص عليك 500 اسمه سلفك، اسمه أسلفك 500، لما يخلص عليك 500 ويقول لك أعطيني 547 هذا عين الربا، لأنه أسلفك 500 أخذ عنها كم؟ 547 عين الربا. لكن هذه بالعكس، جيت أنا لابني كم دفعت علي في المحل؟ قال لي دفعت علي 547 مديت له 500. من الناحية الشرعية الأصل ما دام دفع علي 547 نعطيه في نفس المبلغ، لكن لو هو رضي قال لك لا يا أبوي يعطيني 500 وأنا مسامحك في 47 ما فيهاش مشكلة، هذه ما هيش ربا، لأن ابنك كم دفع عليك؟ 547. كم أعطيت أنت؟ أعطيته 500. إذن هو في الحقيقة دفع كثيرا 547 رجع إليه قليل 500. هذا مش هذا الربا، الربا بالعكس، تدفع 500 كم يردوا لك؟ 547. إذن هذه المسألة يا مصباح، إذا كان ابنك راضي، هو اللي قال لك لا يا أبوي هات لي 500 فقط، راضي ماشي. لكن في نقطة مهمة حتى هي رأي، مش نقطة أنني مثلا نجي لابني نقول له مثلا نعطي أني مثلا نعطيك 500 نقدا وانت رد علي يعني خلص علي 547. لا، فانتبه يا مصباح ما بين أن ابنك ابتداء خلص عليك 547 وبعدين أنت خلصت وعطيته 500 وهو راضي قالك مسامحك في 47 ما فيش مشكلة. لكن إذا كان القصد منها، إذا كان القصد منها الحصول على السيولة، بمعنى نجي لشخص نقول له خلصني، خلص علي في المحل فلاني 547 وراني بنعطيك 500 نقدا فقط، لهنا وقعنا في الربا، وقعنا، لأن في حقيقة الأمر أنا أعطيته 547، أعطيته 500 نقدا، كم أعطاني؟ 547. فهناك فرق ما بين مسألة أن الإنسان يكون القصد منها هو أن يدفع القليل بالنقد ليأخذ مقابله أكثر بالبطاقة، هذا عين الربا. أما شخص قلت له خلص علي في محل، خلص علي مبلغ تمام، وبعدين جاء قال لي راني خلصت عليك 547 وانا قال لي هات 500 فقط، هذه ما فيهاش مشكله، اذا هو اسقط عني 47. فالمساله يا مصباح راي فيها فشيء من التفصيل، لا ادري ان شاء الله نكون انا فهمتك، وكانوا يعني الامر مازال مشكل عندك اتصل مره ثانيه يعطوك رقمي لمزيد الايضاح خارج الحلقه ان شاء الله.
1: الاخ محمود من غريان، والله هذه مشكله ومعضله، الدكاتره يتخلفوا عن المحاضرات ويغيبوا عليها، مرات ما ياخذوا شيء سمستر كامل، ومرات يتاخروا عن المحاضرات، ومرات المحاضره ساعتين تلقاه يعطي ربع ساعه او ثلاثه، لا اعمم، لكن هذه ظاهره موجوده، والحقيقه للاسف هذا من اسباب تدني التعليم. فعلى أعضاء التدريس أن يتقوا الله عز وجل وأن يعني يعقلوا عظم الأمانة التي حملوها، والإنسان لابد أن يحضر للطلبة ويؤدي لهم أداء يعني كويس ويفهمهم المادة ويبذل معهم الوقت حتى يعني يطعم أبناءه الحلال أو الحاجة، ما يأكلوش فلوس حرام. وتاني حاجة، هذا من مما أوجبه الله عز وجل عليه ومما أتمنه عليه، وبالتالي لما يغيب ولا لما يتأخر رأه هذا خائن للأمانة وغاش يعني، والغش هذا يعني من استرعاه الله عز وجل رعية ويعني لقي الله عز وجل وهو غش، معروف هذا عذاب عقابة معروف. فالإنسان مفروض ينتبه. وأنا أذكر معليش موقف، كنت رئيس قسم في كلية العلوم الشرعية والإفتاء التي تتبع دار الإفتاء، وفضيلة المفتي حفظه الله يتابع يعني المحاضرات وأداء أعضاء التدريس وحال الطلاب وكذا، فأذكر أن في بعض المشايخ يعني طرأ له عذر وتغيب عن المحاضرة. في العادة احنا لازم يبلغ قبلها حتى يعوض الطلاب بمحاضرة أخرى، وبعدين الأستاذ هذا والشيخ يأخذ المحاضرة الثانية التي يعني جعلت بديلة لها. لكن لما فاتوا الساعتين هيك أذكر اتصل بي فضيلة المفتي وقال لي كيف ساعتين يفوتوا على الطلاب بدون حل؟ فتعذرت وقلت أنا إن أراه يعني الإبلاغ جاء متأخر وما قدرناش. فالشيخ قال والله أنا أتألم غاية الألم إن الطلاب يفوت عليهم ساعة ما يقروش فيها، شوفوا الحرص والأمانة الإنسان اللي يعرف المكان الذي وضعه الله عز وجل فيه. يعني فضيلة المفتي مع الأعباء والمشاكل والمؤسسات المختلفة يتابع محاضرات الطلاب أولا بأول ويتألم لساعة فوت للطلاب يعني بدون ما يأخذوا فيها درس. ولذلك كان نوصي إخواني أعضاء التدريس أن يعقلوا عظم هذه الأمانة ويتألموا لكل ربع ساعة تفوت على الطلاب ما يأخذوش فيها يعني ما يأخذوش فيها إن شاء الله حاضر ما يأخذوش فيها يعني جزء من من من محاضراتهم. هذا الحقيقة ينبغي أن ينتبه إليه جيدا.
5: الشيخ قال في صلاة العيد العيد الأضحى الماضية الأيام الماضية قال دخلنا ولقينا الإمام يخطب فاتتنا صلاة العيد فقمنا مجموعة من الناس اللي فاتتهم صلينا صلاة العيد ثم التحقنا مع الخطيب.
6: لا لا لا ليس هذا عمل السلف وليس هذا وإنما يصلونها أفذاذا في بيوتهم. نعم. من فاتته صلاة العيد لا يجمع مع والإمام يخطب ويصلونها أفذاذا عندما يرجعون إلى بيوتهم وهي ليست فريضة وإنما هي سنة لأن الجمع مع الإمام هذا ربما يعني يكون فيه تهمة وفيه تفريق وفيه يعني إقامة جماعة والإمام موجود وهذا يعني يسبب يعني شيئا من تشويش. الحساسيات وشيء من يعني يقول لك الإمام هذا طعنين فيه وهذا فلا إذا من فاتته صلاة العيد يصليها في بيته.
5: نعم بعد الخطبة يعني شيخ.
6: نعم
5: نعم بارك الله فيك.
3: الأخت نرجس طلبت نصيحة إن كان هو منقطع الخط مكملتش كل كلامها لكن اللي فهمناه من كلامها يعني إن هي مريضة وتوجهت للمستشفيات العامة الحكومية ما لقيتش فيه حسن معاملة لقيت فيه سوء معاملة وقالت كشخوا علينا وما يعاملوش فينا كويس فاتجهت اضطرت للاتجاه للقطاع الخاص والمصحات والمستشفيات الخاصة لكن الظاهر إنه لقيت فيه يعني يبوا منها تكاليف عالية وحتى يعني بعد ما تدفع يطلبوا منها لو بتراجع ولا بتولي مرة تانية يطلبوا منها الدفع مرة أخرى ومرة أخرى وهكذا يعني عدة مرات فالظاهر أن هي تشكو يعني من ما فيش رقابة على القطاع الخاص ما فيش حسن التدبير في القطاع العام. توجه كلمة شيخنا نصيحة لها يعني نصيحة المسؤولين أو
4: والله هي نصيحة المسؤولين وهذه المشكلة ليست حادثة الآن يعني إحنا مش القطاع الخاص إحنا الليبي اللي عنده فلوس يمشي لتونس أصلا حتى القطاع الخاص في ليبيا ما يمشي لاش لحاجتين في تونس أرخص أراه غير السبب واني ديما نقول فيها نقول لا يولي جنيه ليبي بجنيه تونسي والله ممكن ما عاد لاقي ليبي معالج في ليبي حتى على البنادول يمشي لتونس لكن اللي مخلي الليبيين الآن يجوني إن فرق العملة كبير الآن آخر مرة تقريبا ب 43 قرش يعني الدينار الليبي ب 43 قرش مع الغلاء اللي حاصل في تونس يعني الألف دينار ليبي يعطوك 430 تونسي مع الإيجار السكن صار غاليا ومع الدواء الغالي ومع كشف الدكتور اللي غالي كان ب 30 تو الآن وصل حتى قالوا لي 100 ولا 120 يعني 120 انت تحكي قريب 250 جنيه ليبي فهذا اللي مخلي الليبيين ماشيين للقطاع الخاص. القطاع العام هذا شبه مات يعني لدرجة ان الليبيين ما عادش يمشوا له اصلا مع انه والله الا فيه خدمات غريبة ان لي واحد من الناس برا صار لي ظرف قالوا لي برا صور صورة فاني طالع قال لي برا لمستشفى القلب صور قديمة الدوة شوية بالك واحد يمشي وما يلقاش توا فقال لي برا صور قلت له لا فكني منه. المهم القطاع الخاص طبور التصوير هذا العادي الإكسري العادي هذا ولا شن اسمه بينما في مستشفى القلب والله ما لقيت حتى حالة قدامي ولا استغفر الله بالك في حالة ولا اثنين يعني في القطاع العام أقل من القطاع الخاص لكن الناس فقدت الأمل فيه تمشي يقول لك جيب الإبرة جيب الخيط جيب المش عارف شني والله الدكتور ما هناش والله ما عندناش تعقيم والله ما عندناش حضانة فالناس تجاوزت القطاع العام أصلا وبدت تمشي القطاع الخاص مع ما فيه من مساوئ رأوا أقل مساوئ النقد اللي نشوف فيها نيرة طبعا هي مشكلة كبيرة النقد إن تدفع تو كذا ودبح في الطالع وفي النازل لكن الإشكالية الأكبر هي ما فيش علاج حتى علاج ما فيش يعني هل بناس يمشوا ياخذوا منهم مبالغ لباس بيها وبعد ما يمشوا لتونس يطلع مش هو المرض بكل ولا لي علاقة
3: حتى شيخنا المواصفات ما فيش يعني التزام بمواصفات ومعايير
4: طبعا
3: البناء وغيره والأجهزة والتعقيم
4: يعني, يعني أنا والله جاني مرة أتذكر دكتور هكي كان يسعى لإنشاء مستشفى خيري, والمستشفى يحتاج إلى مبالغ يعني بيحتاج إلى أرقام, وقال لي عندي مجموعة من الدكاترة بارك الله فيهم سيتبرعون بالعمل وأن يكون المهم فمن ضمنها قال لي والله غرفة التخدير فيها عرصة, قال لي يعني قال مش متوقع أن نحكي أنه هو باني فيلا عادية وبعدين دارها على قولتك أنت مستشفى.
3: نعم.
4: فتلقى لا دار العناية لها مواصفات دار العناية, ولا الحمامات ولا الاستقبال ولا يعني كلها, وغير دير مستشفى خاص واربح ملايين. وحتى يعني عمي رحمة الله عليه قال درت عملية على عيني والله حمام ما عندهم, معنا أرقام فلكية يضربوا فيها, قال اللي بيجي يقولوا له برا للجامعة وقريب تي معقولة هكي, وهذا كله طبعا تقصير من الدولة راهو.
3: مفروض أصلا حتى الترخيص ما ينعطلهمش ترخيص,
4: طبعا ما ينعطلهمش ترخيص ويتحاسب ودورة وحتى العمالة اللي فيها مفروض ليهم أجر خاص, لكن احنا الدولة رافع يديها من الموضوع هذا بكل, ووخرها قصة الأدوية العراقية والمشاكل اللي يبي يحطوه في قطاع يبي يخنموا بس. للأسف هذا كلام نقول على معظم الليبيين, واني نقولهم راه ما تقوليش فلان لقى 1000 جنيه ردها هذا أمين, ولا فلان كلي نفص من على حساب الحكومة وخلصها من جيبه, راه هذا مش أمين عندي, لأن هذه أي واحد يديرها. من هو الأمين اللي يلقى الخزنة قدامه وما يخنبش؟ هذا احنا هذا اللي مشكلتنا فيه, هذا اللي يشدوا المناصب ويقدر يلهف الملايين وما يلهفش, هذا هو اللي تقول عليه الأمين. أما واحد رد 20 جنيه ولا ما خنبش 1000 هذا مفروض أنه طبيعي يعني, لكن مشكلتنا اللي يلقوا الخزينة قدامهم مفتوحة, وهذا كله من قلة الرقابة ومن قلة الاطلاع الدولة بمسؤولياتها. والكلام راه هذا قديم قبل فبراير وبعد فبراير, غير اللي كانوا يخنبوا قبل 100 وتوا بدوا يخنبوا 7000, لكن الخنبة مستمرة من زمان. فالإشكالية ما دام ما فيش أعصاء وما فيش حبس وما فيش قانون راو نحاول عبثا. الإشكالية شن يصير الآن؟ فلان أمين, الشيخ عبد الرحمن أمين, حتى يلقى الخزينة قدامه ما يخنبش, باي الحمد لله حطوه في قطاع الصحة في النصف, واللي فوق يبي يخنبوا واللي تحت يبي يخنبوا, شن بيديروا له؟ يديروا له شيء كيدي, بلاغ كيدي باش يحبسوه هو مسكين, مع أنه هو الأمين ولا هو يقام عليه الحد ويحبس, ولا على الأقل يطرد من العمل, واللي فوقه وتحته باش, لأن الخمة من الدولة غالبا ما تجيش من نفر واحد, راهو تبي مجموعة إدارات المالية من الرقابة مش عارف شنو هما يتفقوا مع بعضهم باش يخمبوا خمبات الكبيرة نحكي تبي هلبة. وبالتالي راهو الأمناء اللي فوق ما نقولوش ما فيش, لا فيه, لكن بالتأكيد إذا كان جو حيحاربوا حربا شديدة, لأنه يبي يلغي السبوبة من الجماعة الحيتان الكبيرة اللي تبي تلهف. فمسألة وهذا مش في الواحد بصرة, مش في الصحة بصرة, وين التعليم اللي عندنا ترى؟ وين الأمن اللي عندنا ترى؟ وين سمي ايش انت بتسمي, اعطيني قطاع في ليبيا ماشي باهي اصلا. كل الامور غير ممكن باعتبار المريض او تو لما ني مثلا يخنبوا مني حاجه نقول والله حديد وتتعوض ولا اللي هو وتمشي, لكن المريض هو اللي مسكين يشعر بسوء وضع البلاد شرقا وغربا وجنوبا. يعني تو مثلا واحده من الحاجات اهلنا في الجنوب مثلا من أيامات القدافي, هذه يعني شيء واقف عليه هيك شبه من ناس ثقات, يعني يشكو من قصة التطعيمات متاع الأولاد ويمتع العقارب إن ما فيش, والله يقولوا اللي نعطوه لهم طول يتهرب للشاد ويتهرب للنيجر يعني منهم فيهم أولادهم اللي شادين غادي هم اللي هربوا. تبقى قداش بنعطيك يعني؟ كانك أنت تهرب بس تبي تخنب وتاني يوم نعطيك 100,000 وحدة وأنت بلادك كلها ما فيهاش 50,000، وبعد يومين تقول لي تموا شني كل يوم هم العقارب يلدغوا في الناس ولا يلسعوا في الناس. فالمسألة زي ما قلنا يعني البلاد بهذه الطريقة إن شاء الله خير، هو الأمل دائما في الله عز وجل، لكن ما لم يفعل القانون ويقال للظالم أو للمفسد أو للسارق سرقت ويتحاس يا سيدي حتى بتقصاش إيده غير حبسة، بس غير حبسة باش اللي يجي بعده يبدأ خايف على الأقل ما يخنبش مليون يخنب نص مليون يبدأ عنده حني إنجاز نشوفه فيه، لما تحبس اللي بعده يخنب ربع لين يجينا حد باهي. أما اللي يخنب يترقى والله. وهذا قالها القذافي زمان علنا يعني، لما قالوا له خير كنت تدور بجماعتك الوزارات حط هذا من هنا حطه في التخطيط نحيم التخطيط حطه في التعليم وهكذا تقلب فيهم خيرك ما تجيبش ناس جدد يعني، قالهم بالفم المليان وهذا يقدروا يرجعوا للناس على اليوتيوب، قالهم هادو خنبوا لين شبعوا تبوني نغيرهم نجيب ناس ثانيين معناه بيخنبوا هلبة، خلي هذا على الأقل لا ويخنب مليون بس كم نجيب جيعان بيخنب خمسة. تي معقول هذا كلام يقوله رئيس دولة؟
3: نعم بارك الله فيك شيخنا.
0: السيد عادل من طرابلس والله هذا سؤال مهم، قال أنا اشتريت سيارة من شركات التقسيط، هذه اشتريتها بالتقسيط والقسط عن طريق المصرف، قال السيارة قاعد الآن أنا لم أنقلها من الشركة، قال الشركة عرضوا علي قالوا لي شرائك نشروا منك السيارة من جديد. يا عادل رد بالك واتق الله، وهذا عين الربا، هذا بيع العينة، كأنك تسمع بيع العينة الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، فسر بعدة تفسيرات منها هذا التفسير. إيش هو التفسير؟ الشركة هذه بتبيع لك السيارة الآن بالتقسيط ب100,000، طيب وين تجي انت ما تدورش في السيارة، انت تبي فلوس تبي نقود، يقولك مدام تبي فلوس الواد طلع في السيارة او نشروها منك احنا بالحاضر ب50,000 او ب70. وبالتالي آل الامر الى ان الشركة دفعت لك الان 60,000 دينار او 50 في يدك، ستأخذ ما يقابلها بعد عامين والله اشبح لين يكمل الأقساط، ستأخذ منك 100,000. إذن هي دفعت قليلا وهو 60 لتأخذ بدلها الكثير وهو 100. وبالتالي خذوا قاعدة عامة، أي حاجة تشتريها بالآجل بالتقسيط لا يجوز لك بيعها بالحاضر للبائع نفسه. يا عادل أخرج السيارة من الشركة وبرا ارفعها للسوق وبيعها باش ما تبي تبيع، لا تبيعها للبايع الاول لك، هذا بيع العينة. راوا كثير للاسف من شركات التقسيط ومن هؤلاء يعني اصحاب التقسيط والكلام هذا، كثير منهم راوا من بيوع العينة، كثير منهم مرابون لا يخافون الله سبحانه وتعالى. والا لو كان صاحب الشركة هذا رجلا يخاف الله سبحانه وتعالى هل يرضى بهذا الامر؟ يبيع لك سيارة بالتقسيط ب100,000 ويقول لك هاو خلي السيارة في المعرض ولين أعطيك 60,000 حقها الآن في يدك، هذا لا يجوز، هذا بيع العينة. دفع بيع العينة هو بيع يتوصل به إلى دفع قليل وهو 60,000 في كثير وهو 100,000 اللي بيأخذها عن طريق التقسيط. أرجو أن يكون هذا الأمر مفهوما لك يا عادل. بيع التقسيط نفسه ما عندناش فيه مشكلة ما دام القسط معلوما والمبلغ معلوما الإجمالي، طلع السيارة هذه من الشركة وبرع عروضها في السوق وبيعها بالحاضر وخلي الأقساط مستمرة على تلك الشركة. عبد اللطيف من غدامس السؤال الأول له، هل يجوز الأخذ بالحديث الضعيف؟ هذه المسألة تكلم فيها أهل العلم، تكلم فيها الفقهاء، و خلاصة ما ذكروه في أغلب المذاهب أنه يجوز الأخذ بالحديث الضعيف بشروط. الشرط الأول ألا يكون ضعفه شديدا، لا يكون في سند الحديث كذاب أو متهم بالكذب، وأن يكون الحديث إذا كان الحديث ضعيفا جدا فلا يجوز العمل به. رقم 2 ألا يكون ذلك في الحلال والحرام، ولهذا قالوا يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. هذا رأي كثير من أهل العلم وليس مجمعا عليه. الأمر الثالث ألا يعتقد عند العمل به ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قالوا في الحديث الضعيف إذا ذكره الإنسان في فضائل الأعمال لا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا خطأ، لأن هذا جزم بصحة الحديث والحديث الذي أمامي ضعيف، فيقول ورد في الحديث وروي عنه صلى الله عليه وسلم من صيغ التضعيف، قيل وورد في الحديث وروي هذه من صيغ الحديث، أو يذكر ذلك صراحة أن يقول مثلا أخرج الترمذي بسند ضعيف ويذكر الحديث. أما إذا كان الحديث شديد الضعف نص على ذلك المحدثون فلا يجوز العمل به، من باب أولى حرموا العمل بالحديث الموضوع وحرموا ذكره إلا بذكر أنه حديث الموضوع. ثم قال ما الحديث الحسن؟ الحديث مراتب، عندنا الحديث الصحيح، عندنا الحديث الحسن، عندنا الحديث الضعيف، عندنا الحديث الموضوع. الحديث الحسن هو ما صح أو بمعنى أنه رواه رجال قبلهم علماء الحديث، لكن شهرتهم أو قوة الحديث ليست في قوة الحديث الصحيح، ولهذا الحديث الحسن يستشهد به ويجب العمل به، لكن اعتقادنا أنه في درجة من القوة لدرجة الحديث الصحيح. ولهذا يقول البيقوني في منظومته والحسن المعروف طرقا واغدت رجاله كلا كالصحيح اشتهرت، والحسن المعروف طرقا أي ما ورد من طرق معروفة، والحسن المعروف طرقا واغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت أي كان رجاله أقل من رجال الصحيح. نعم، ولهذا والحسن نوعان، حسن لذاته وحسن لغيره، والكلام في هذا يطول عند أهل العلم، لكن يعني الحديث الصحيح والحديث الحسن يجب العمل بهما ما سلم من المعارض وما سلم من أي علة تمنع العمل بهما في كل شيء. أما الحديث الضعيف فمن أهل العلم من منع العمل به أصلا، وأكثر أهل العلم على أنه يجوز العمل به في فضائل الأعمال بشرط أن لا يشتد ضعفه وأن لا يعتقد ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوتا جازما.
7: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء.

0: في رحاب القرآن العظيم تنطلق رحلة جديدة، حيث البيان يلتقي بالجمال، وحيث العربية تكشف عن أسرارها البديعة في حلية يزينها كلام الله جل وعلا. مستمعين الكرام، نرافقكم في برنامجكم الأسبوعي حلية اللسان من إعراب القرآن.
1: وبناء على رغبة بعض المتابعين للبرنامج من المهتمين وطلبة العلم، فسنجعل هذه الحلقات بإذن الله في صورة إعراب ميسر لقصار سور القرآن الكريم، بدءا من سورة الناس بإذن الله تعالى،
0: لنغوص معا في روائع الإعراب ونكشف كيف أن الكلمة في كتاب الله موضوعة بميزان دقيق ومعجزة لا يضاهيها بيان. عبر دقائق عامرة بالفائدة نستعرض مواطن الجمال في تراكيب القرآن، ونقترب أكثر من لسان العرب في أرقى تجلياته. كونوا معنا في موعد ثابت كل يوم سبت عند الساعة 8 مساء عبر أثير إذاعتكم المباركة 90.9 FM. يقدمه لكم عصام النجار، المدقق اللغوي بدار الإفتاء.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حلية اللسان من إعراب القرآن. نشرع اليوم معكم أيها الكرام في إعراب سورة القارعة. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. القارعة التي سميت بها هذه السورة هي القيامة التي تقرع القلوب بأهوالها. وفي المختار: وقرع من باب قطع، والقارعة الشديدة من شدائد الدهر وهي الداهية. وفي المصباح: قرعت الباب قرعا، بمعنى طرقته ونقرت عليه، فهو اسم فاعل من قرع، والمراد التي تقرع القلوب وتفزعها، وذلك عند النفخ في الصور، كما قال تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. فهي تقرع القلوب بعد قرع الأسماع. وهذه القارعة قارعة عظيمة لا نظير لها قبل ذلك، فهي من أسماء يوم القيامة كالغاشية والحاقة وغيرها. إعراب السورة: قوله القارعة مبتدأ مرفوع بالابتداء، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وما في قوله ما القارعة اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، والقارعة خبر المبتدأ مرفوع به، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وذهب البعض إلى أن ما الاستفهامية في قوله ما القارعة خبر مقدم، والقارعة مبتدأ مؤخر. لا، بالعكس، قالوا لأن محط الإفادة هو الخبر لا المبتدأ. وقد وقع الظاهر موضع الضمير، فلم يقل القارعة ما هي، وإنما قال تعالى القارعة ما القارعة، فأعاده بلفظه تأكيدا للتهويل. وهذه الجملة الاسمية ما القارعة في محل رفع خبر للمبتدأ القارعة. وهذه الآية القارعة ما القارعة من الشواهد التي يستدل بها على كون إعادة المبتدأ بلفظه في جملة الخبر رابطا بين المبتدأ وجملة الخبر، إذ أعيد المبتدأ وهو القارعة بلفظه في جملة الخبر ما القارعة. ونظيره قوله تعالى الحاقة ما الحاقة، وقوله وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، إلى آخر ذلك. وقد تكلمنا عن هذه الروابط عند الكلام على أنواع الخبر في الحلقات الأولى من البرنامج. قوله بعد ذلك وما أدراك ما القارعة، الواو حرف عطف، وما اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. أدراك أدرى
فعل ماض مبني على الفتحة المقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر. والكاف في أدراك ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به أول. وما القارعة؟ ما اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، والقارعة خبره مرفوع به وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. وهذه الجملة الاسمية ما القارعة في محل نصب مفعول به ثان للفعل أدرى، فأدرى يتعدى إلى مفعولين، وقد علق عن الثاني بالاستفهام، وقيل بل يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل، فيكون قد علق بالاستفهام عن المفعول الثاني والثالث. وفي قوله تعالى القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، فن التكرير، فقد كررت كلمة القارعة هنا ثلاث مرات، والمراد بهذا التكرير تهويل شأنها وتفخيم فظاعتها، أعاذنا الله وإياكم منها بمنه وكرمه. قوله بعد ذلك يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، الظرف يوم منصوب بمضمر دلت عليه القارعة، أي تقرع القلوب بأهوالها يوم القيامة. ولا يجوز أن يكون الظرف يوم متعلقا بالقارعة الأولى للفصل بينهما بالخبر، ولا بالقارعة الثانية والثالثة لعدم التئام الظرف معهما من حيث المعنى. والفعل يكون في قوله يوم يكون الناس فعل مضارع ناقص متصرف من كان ناقصا، وهو مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. والناس اسم يكون مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وقوله كالفراش، الكاف حرف تشبيه وجر، والفراش اسم مجرور بالكاف علامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وشبه الجملة في محل نصب خبر يكون. والمبثوث صفة للفراش مجرور مثله وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. ويجوز هنا اعتبار الفعل يكون من كانت تامة وليس الناقصة التي بمعنى وجد، فعلى هذا يعرب الناس فاعلا. وشبه الجملة كالفراش حال من فاعل يكون التامة، أي يوجدون ويحشرون حال كونهم كالفراش المبثوث. وهذه الجملة يكون الناس كالفراش المبثوث في محل جر بإضافة الظرف إليها، فالظروف مثل يوم وما شابهه تضاف دائما إلى ما بعدها مفردا كان أو جملة. قوله وتكون الجبال كالعهن المنفوش، عطف على يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وهي مماثلة لها في الإعراب، فتكون فعل مضارع مرفوع متصرف من كان ناقصة، والجبال اسم تكون مرفوع علامته الضمة، وشبه الجملة كالعهن في محل نصب خبر تكون، أو تكون تامة ويكون الجبال فاعلا، وشبه الجملة حال
أو متعلق بحال. قوله بعد ذلك: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. الفاء في فأما استئنافية تفريعية، وأما حرف شرط وتفصيل، وسيأتي مزيد كلام عن أما. ومن في قوله من ثقلت اسم موصول مبتدأ، وثقل فعل ماض مبني على الفتح والتاء للتأنيث، وموازين فاعل للفعل ثقل مرفوع به علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. وهذه الجملة ثقلت موازينه صلة الموصول من لا محل لها من الإعراب. والفاء في فهو في عيشة راضية رابطة لجواب الشرط، لأن أما حرف شرط غير جازم، فلا بد أن تأتي الفاء في جوابها. والضمير هو مبتدأ، وقوله في عيشة خبر هذا المبتدأ، إذن هو ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، وفي عيشة في حرف جر، وعيشة اسم مجرور بفي علامة جره الكسرة الظاهرة، وشبه الجملة في عيشة خبر المبتدأ هو. وراضية صفة لعيشة، وشبه الجملة في عيشة خبر المبتدأ هو، في محل رفع خبر أو متعلق بمحذوف هو الخبر لهذا المبتدأ. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، الواو حرف عطف، عطفت هذه الجملة على الجملة التي قبلها. وأما كذلك حرف شرط وتفصيل. ومن اسم موصول مبتدأ، وخف فعل ماض مبني على الفتح والتاء للتأنيث، وموازين فاعل مرفوع علامته الضمة وهو مضاف، والهاء مضاف إليه. وجملة خفت موازينه صلة الموصول من لا محل لها من الإعراب. والفاء رابطة لجواب الشرط، حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وأم في أمه مبتدأ مرفوع علامته الضمة وهو مضاف، والهاء مضاف إليه. وهاوية خبر للمبتدأ مرفوع به وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وهذه الجملة فأمه هاوية خبر للمبتدأ الذي هو الاسم الموصول من. قوله تعالى بعد ذلك: وما أدراك ما هي، الواو حرف عطف، وما اسم استفهام مبتدأ، والجملة جملة أدراك من الفعل الماضي والمفعول وهو الكاف، مفعول أول، الكاف هنا المفعول به الأول لأدرى. وما هي مبتدأ وخبر، ما اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، وهي خبر لهذا المبتدأ. والهاء في هي تسمى هاء السكت. وجملة ما هي المعلقة بالاستفهام سدت مسد مفعول أدراك الثاني.
فأدرى هذه

نعت أو صفة لنار فهي مرفوعة مثلها. هذا ويكثر حذف المبتدأ في جواب الاستفهام وبعد فاء الجواب وبعد القول. والهوية في قوله تعالى فأمه هاوية اسم من أسماء جهنم، وقال قتادة هي كلمة عربية، كان الرجل إذا وقع في أمر شديد يقال هوت أمه، وقيل أراد هنا أم رأسه، يعني أنهم يهوون في النار على رؤوسهم. قال الزمخشري فأمه هاوية من قولهم إذا دعوا على الرجل بالهلكة هوت أمه، لأنه إذا هوى أي سقط وهلك فقد هوت أمه ثكلا وحزنا. وأما في قوله تعالى فأما من ثقلت موازينه، كما ذكرنا هي حرف شرط وتفصيل، وهو غير جازم، إنما يأتي للتفصيل والتوكيد، يقوم مقام مهما الشرطية وجملة شرطها التي هي جملة فعل الشرط، ولكن هذه النيابة أي نيابة أما عن مهما يكن هي نيابة في المعنى لا تظهر في الإعراب، ويكون تقديرها مهما يكن من شيء بعد فكذا وكذا. ويجب أن يقترن جواب أما بالفاء وتسمى رابطة زائدة، كما في هذه الآية فهو في عيشة راضية، ومثلها قول الشاعر ولم أرك المعروف أما مذاقه فحلو وأما وجهه فجميل. فالفاء في قوله فحلو هي الرابطة لجواب أما. وقد لا ترتبط الفاء المقترنة في جواب أما إذا دخلت على فعل قول محذوف، فإن هذه الفاء تحذف، كما حذفت في قوله تعالى في سورة آل عمران فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم. فالتقدير أن الجواب في مثل هذا التركيب فأما الذين اسودت وجوههم فيقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم. ومن أشهر مواضع أما الشرطية هذه قولهم بعد الاستفتاح أما بعد، نسمعه كثيرا في خطب الاستفتاح، وقد جاء أيضا في خطبة الحاجة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله أما بعد أي مهما يكن من شيء بعد، ولهذا تأتي الفاء الرابطة بعدها فيقال كما ورد في الحديث أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وما شابه ذلك. وأحيانا يحذفون أما هذه ويعوضون عنها الواو فيقال وبعد. كيف تعرب أما بعد؟ نقول في إعرابها أما حرف تفصيل وشرط وهي غير جازمة، وبعد ظرف زمان أو ظرف مكان على خلاف في ذلك، مبني على الضم في محل نصب، بني على الضم لأنه مقطوع عن الإضافة، والتقدير أما بعد قولي كذا وكذا. وقال بعضهم بعد هنا قائم مقام الشرط وبني على الضم لأنه حذف المضاف إليه ونوي معناه. وقبل وبعد والجهات الست كلها على هذا الإعراب، إذا حذف المضاف مع نيته يبنى المضاف.

مضاف على الضم. قال الله تعالى: لله الأمر من قبل ومن بعد، أي من قبل ذلك ومن بعد ذلك، لكن إذا ذكر المضاف إليه فإنها تعرب، كما في قوله تعالى: قد خلت من قبلكم، فجرت قبل هنا بمن، لأن المضاف إليه وهو الضمير هنا مذكور. وإذا حذف المضاف إليه ولم ينوى في الكلام أعرب الظرف مع التنوين، من ذلك قول الشاعر: فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الحميم. فقبلا هنا أعربت ونوينت كذلك لأن الشاعر حذف المضاف إليه ولم ينوي معناه. وعن أما قال ابن مالك في ألفيته: أما كمهما يكو من شيء وفى لتلوي تلوها وجوبا ألفا، أي أما هي مثل مهما يكن من شيء، والفاء لتلوي تلوها أي للذي يأتي بعد الكلمة التي بعدها وهو الجواب لا بد منها. ومن اللطائف المتعلقة بهذه الكلمة وهي قولهم أما بعد أنهم اختلفوا في أول من نطق بها، فقيل هو آدم عليه السلام، وقيل بل هو داود عليه السلام، وقد روي عن الشعبي وغيره أنها فصل الخطاب الذي أوتيه داود، والمذكور في قوله تعالى: وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. قيل فصل الخطاب هنا هو قوله أما بعد، وقيل بل أول من تكلم بها يعقوب عليه السلام، وقيل يعرب بن قحطان، وقيل كعب بن لؤي، وقيل قس بن ساعدة بضم القاف، والمشهور قس بالكسر وهو مرجوح، وقيل بل أول من قالها سحبان بن وائل، ونسبتها لنبي الله داود عليه السلام هو الأشبه والأرجح كما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله. وقد قيل في نظم هذا الخلاف: جرى الخلف أما بعد من كان بادئا بها عد أقوال وداود أقرب، ويعقوب أيوب الصبور وآدم، وقس وسحبان وكعب ويعرب. هذا والله أعلم، وحتى لقاء قادم مع سورة أخرى من قصار سور القرآن الكريم، أحييكم أيها الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: وهذا أيضا سائل الأخ مروان عجاج يقول بنسأل عليه الجمعية اللي يكون فيها جمع المال من عدة أشخاص وكل شهر يأخذها شخص. الجمعية هذه معروفة خاصة عند النساء وأصحاب الأعمال، لأنه يصعب أن يجتمع عنده مبلغ كبير من المال يستطيع أن يشتري به سيارة أو أن يستغله في بناء بيت مرحلة من المراحل على الأقل، أو يستطيع أن يؤثث به أو أن يتزوج به، لأن الإنسان إذا بقي عنده المرتب غالبا لا يستطيع أن يبقي منه شيئا، لكن إذا ألزم نفسه بما يسمى الجمعية فيستقطع جزءا من المرتب من حين نزول المرتب، يأخذ 500 أو 1000 ويضعها في الجمعية، وبعدين كل مرة يأخذ يعني شخص من المشتركين يأخذ الجمعية، فإذا كانوا مثلا 10 ويدعوا في 1000 دينار معناها كل مرة بتجيه 10,000، 10,000 تعاون على شراء سيارة، تعاون على زواج، تعاون على مرحلة من المراحل، تعاون على الأثاث. فبعض الناس يستعملها يعني هذه الجمعية لتوفير المال. هي فيها خلاف بين العلماء، ومشهور المذهب عندنا المنع صحيح، لأن فيها يعني السلف بشرط السلف، يعني أسلفني أو أسلفك بشرط أن تسلفني، نسلفك أنا الشهر هذا 1000 مقابل أنك الشهر الجاي تسلفني 1000، وهذا فيه منفعة، فبالتالي هو يؤول إلى سلف جر نفعا، هذا عند بعض العلماء. لكن يعني دار الإفتاء تفتي بالجواز، لأن الشبهة فيه ضعيفة، شبهة فيه ضعيفة، وهو إلى التعاون أقرب، يعني هذا زي هبة الثواب باش نتعاونوا، مثلا اللي عنده عرس تجيب له هدية وهذا كيجيب له هدية، وبعدين لما تصير نفس المناسبة يعني للشخص الدافع حتى هو يجيبوا له الهدايا هذه، فلذلك يعني هو إلى التعاون أقرب، وبالتالي أجازه علماء الشافعية وغيرهم. ودار الإفتاء في هذا الباب لا تضيق على الناس، وإنما تفتي بالجواز لضعف الشبهة، الشبهة هنا ضعيفة، شبهة الانتفاع، فبالتالي لا بأس إن شاء الله. وقد أفتى كثير من أهل العلم بجوازها، وهي يعني حل من الحلول في ظل يعني المصاريف والتكاليف المرتفعة، هو حل يعني الجمعية هذه حل من الحلول، فبالتالي إن شاء الله لا بأس بها وفقا لفتوى دار الإفتاء.
2: الأخت أمل شيخنا قالت أن تنزل منها مادة كل مرة بشكل، وسؤالها يعني هل يعني يجب عليها الاغتسال من هذه المادة غسل الجنابة، هل تعتبر على جنابة؟ قالت المادة هي تنزل منها دون شهوة.
3: لا لا لا، ما نزل من المني دون شهوة هذا في حكم النجاسة العادية، يعني لو شخص مثلا خدروه مثلا خرج منه مني، ولا شخص جات برضة خرج منه مني، ولا مرأة ولا رجل دون شهوة، هذا يتعامل معاملة البول ومعاملة الإفرازات العادية. إذا كان هذا نزل مرة بس في اليوم ولا مرتين في اليوم بس، هذا يجب منه غسل المكان وغسل ما أصابه من الفخذين مثلا، وغسل الحوايج، الحوايج اللي أصابها مش كل حاجة، يعني يقدر الإنسان مثلا إذا واحد عنده سروال عربي وأصابه شيء من هذا، بول ولا مذي ولا هذه ولا لأي شيء من هذه للمرأة، هو أي شيء أو إفرازات المرأة، مش لازم تغسل الحوايج كلهم، راهو ما أصابه ذلك النجاسة فقط، فيقدر يلم أزيد منها شوية ويعصرها عصر باش ما تصيرش مشقة، وتتوضأ وتبطل الوضوء وتبطل إذا كانت قليلة وتبطل الصلاة. أما إذا كانت ملازمة معظم اليوم، طول اليوم هي تصب طول اليوم، ولو غيرت الملابس الداخلية توا تنزل بعد ربع ساعة، غيرتها بعد ربع ساعة تنزل بعد ساعة، بعد نص ساعة، بعد ساعة، بعد نص ساعة، راو هذه لا تبطل وضوءا ولا يحتاج معها إلى إزالة النجاسة، غير الفرق إن إزالة النجاسة تسقط بمرة واحدة في اليوم، يعني شخص مثلا تخرج منه قطرة واحدة غصبا عنه من البول يوميا كل يوم مرة كل يوم مرة كل يوم، هذا يعفى عن إزالة النجاسة. والله واحد عنده بترة مثلا يخرج منها الدم كل يوم مرة كل يوم مرة، هذا يصلي بحواجه ولا يزيل النجاسة. أما مسألة الوضوء والصلاة فلابد أن يكون ملازما معظم اليوم لنقول له صلي ولا تعد الوضوء. طبعا هذا من النجس نفسه له. لو كان واحد مثلا عنده سلس في البول ودخل للمرحاض الغائط ما نقول لاش لا الغائط لا يبطل، ولا خرج منه الريح نقول له الريح لا يبطل، ولا واحد عنده ريح خرجت منه قطرة بول نقول له معفو عنها، لا راو معفو عن ذلك السلس فقط، والسلس هو الذي لا يتحكم فيه الإنسان. ولذلك الأخ بدر اللي قال نقدر نشد روحي 5 دقائق وستة دقائق هذا لا يسمى سلسا، السلس اللي يخرج جبرا عن الإنسان حتى يبي يشده ما يقدرش يشده، زي البول اللي من تطور عندهم مرض السكر، أو الغازات لمن لديه انتفاخات غير طبيعية في العرض، أو ما يخرج من رحم المرأة من إفرازات تكون دائمة الخروج، هذه لا تستطيع التحكم فيها. هذا هو الذي نطبق عليه أحكام السلس.
2: نعم بارك الله فيك شيخنا.
1: الأخ أحمد محمد قال ما حكم من ختم القرآن ونسيه؟ هذا لا يليق بشخص من الله عز وجل عليه بحفظ كتابه في صدره ثم يفرط في هذه النعمة العظيمة، هذه ليست علامة خير. هذا يعني مشايخنا زمان الأولين يقولوا هذا مسلوب والعياذ بالله، يعني سلب هذا العطاء، الله عز وجل أعطاه هذا العطاء ثم يعني رأى أن قلبه ليس أهلا لحمل الكتاب فسلبه منه والعياذ بالله، هذه علامة سوء. لكن مش بنقوله هي حرام وكذا، لأن الآيات اللي وردت كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، نسيتها يعني تركت العمل بها يعني لم تعمل بها، لأن العمل بالقرآن هو المقصد من إنزاله. صحيح الحفظ هذا مرتبة عالية ومنزلة رفيعة وله فضل عظيم، لكن العمل به أهم من مجرد الحفظ، يعني مجرد الحفظ هذا يكون حجة عليك، لكن عندما تحفظ القرآن وتعمل به هنا يكون حجة لك بإذن الله تعالى. لكن ترك العمل به هو الذي يوجب العقوبة، أما نسيانه لا يوجب عقوبة، لكن لا يليق بالإنسان يعني بعد أن من الله عز وجل عليه بإيداع صدره القرآن أن يفرط في هذه النعمة العظيمة، ما يليقش هذا. هبة السيد يبدو أن الأخت مصرية تقول كنت عايزة أسأل على حاجة، الخلاصة أنها هي أخذت قرضا ربويا وقالت يعني أصبحت أمورها يعني على غير ما يرام، وقالت زوجي تعب وجال نزيف وبعدين دار عملية وكذا. المهم الخلاصة تقول عندي 5 أولاد وأنا عارفة كل هذا بسبب القرض الربوي، نبي نعرف شن ندير باش نرفع الذنب هذا عن نفسي. يا أختي الكريمة، الأخذ الربا محادة لله ورسوله وحرب ومبارزة. الإنسان الذي يقدم على الربا يبارز الله سبحانه بالمحاربة، فلا ينبغي للمؤمن أن يتصدى لمثل هذا الأمر أولا. لذلك العلماء يعني اتفقوا على أن الضرورة تبيح الشيء الممنوع والمحظور، لكنهم اختلفوا في الربا هل تبيحه الضرورة أو لا تبيحه لشدة الوعيد على الربا. فلذلك الإنسان لا ينبغي أن يقدم على هذا الأمر، أما وإنه قد أقدم فالآن يعني يندم على هذا الأمر ويعاهد الله عز وجل على أن لا يعود في هذا الذنب مرة أخرى، ويكثر من الاستغفار والأعمال الصالحة وكل ما هو فيه لعله بسبب ذنوبه بسبب هذه المعصية، فليتب إلى الله سبحانه وتعالى. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم، فالإنسان يرجع إلى الله ويستغفر ويتوب ويكثر من الالتجاء إلى الله وقراءة دعاء الهم والكرب حتى يرفع الله عز وجل عنك بإذن الله. أخت هبة، إذن الإنسان عندما يستقيم على طاعة الله سبحانه وتعالى يفتح الله له أموره ورزقه وبركته. ويحضرني في هذا الموضوع قصة سمعتها من الشيخ الشعراوي رحمه الله. يعني قال صديقة كان مديرا لمدرسة وأتى لزيارة الشيخ الشعراوي وخلاص وقفوا الاتصالات خلنا نكمله قبل. وأتى لزيارة الشيخ الشعراوي رحمه الله وفي يده أقلام، فسأل الشيخ عن حاله فقال الحال ليس جيدا وعندي إيجارات متراكمة والأطفال يحتاجون إلى دروس خصوصية ولم أستطع أن أوفر هذا المال. فقال للشيخ ما هذه الأقلام التي في يدك؟ قال هذه من المدرسة. قال كيف تأخذ المال العام؟ فقال يا شيخ هذه أقلام يعني لن تضر المدرسة. قال لا يعني لازم ترد الأقلام هذه المدرسة ولا تقترب من المال العام، ربما يكون الله عز وجل ابتلاك بسبب ولوغك في هذا المال العام اللي هو غلول، يعني كل الناس سيسألونك عنه يوم القيامة. فقال مشيت رددت هذا الأقلام وتاب إلى الله سبحانه. قال فالمرتب زي ما هو لم يتغير شيء والأولاد زي ما هم، لكن الله سبحانه أنزل البركة في ماله وفي ولده. فلما لقاه بعد فترة قال الإيجارات يعني خلصتها مقدما والأولاد يعني لم يعودوا يحتاجون لدروس خصوصية. فالإنسان يعرف أن عندما يلغ في المال الحرام ولا عندما يقدم على المعصية تتعقد أموره كلها، لكن عندما يعاهد الله سبحانه على التوبة ويقف عند حدود الله ويمضي في طاعة الله سينزل الله البركة في ماله فيكفي وفي ولده فلا يحتاجون إلى يعني لا دروس خصوصية ولا شيء، ويعني حتى المؤن تخف وتقل عندما تنزل البركة في المال. لذلك يعني أوصيكم وأوصي نفسي أولا بالمحافظة على أكل الحلال، وخاصة الإنسان لا يطعم أولاده الحرام، تنزع البركة من يعني علمهم ومن خلقهم ومن برهم، فليحذر الإنسان من ذلك.
4: إني أود أن أتكلم في مقدمة موجزة عن فئة من الناس في هذا المجتمع وفي المجتمعات الإنسانية بصفة عامة، هم مرضى التوحد. أريد أن أتكلم عن هذا الأمر من ناحية شرعية يعني بكلام موجز سريع إن شاء الله. مرضى التوحد، التوحد هذا مرض يعني ما كنا نعرف هذا الاسم، لم يكن متداولا مشهورا، وهذا المرض في أغلبه يرجع إلى اختلال في الأمور العصبية ولدى الطفل، يأتي للأطفال ويترتب عليه خلل في السلوك وخلل في الأمور الاجتماعية، ويترتب عليه في الغالب تأخر في المشي وتأخر في الكلام وتأخر في الفهم. والأمر هذا بدأ في انتشار، ولهذا الآن يعني قلما تجد مثلا أسرة كبيرة إلا ووجدت أحد أطفالها مصابا بمرض التوحد هذا، وبعضهم يسميه مرض الذاتوية. فهذا المريض ينطوي على نفسه ويعيش وحده ولا يحب الاختلاط له، يحب العزلة ويحب نمطا معينا في حياته. هل هؤلاء مكلفون شرعا أو ليسوا مكلفين؟ أولا هذا المرض هو في ازدياد كما ذكرت، وللأسف بلادنا تعد متأخرة في الاهتمام بمرضى التوحد، ولهذا نجد يعني بعض الأطفال المصابين بالتوحد نجد آباءهم يتوجهون إلى بعض الدول العربية المتقدمة في هذا الباب مثل الأردن ومثل مصر وبعض الدول الأخرى، ولا زال الاهتمام بمرضى التوحد للأسف في بلادنا خجولا. نعم لهم جمعيات ولهم كذا، لكن دعم الدولة ضعيف والخبرة في هذا الأمر قليلة. طبعا الأب والأم مسؤولان عن الأبناء، سواء نشأ الولد عاقلا أو نشأ فاقدا للعقل، هذه مسؤولية الأب ومسؤولية الأم. وإذا نشأ الولد مريضا بمثل هذا المرض التوحد أو غيره، فإن المسؤولية تزيد وإن الأجر كذلك يزيد. ولهذا الأب الذي يهتم بولده هذا ويحاول أن يدخله المجتمع وأن يحسن من أمره وأن يهتم به مأكلا ومشربا وملبسا وسلوكا وعلاجا وغير ذلك، فلا شك أن الأجر يكون على قدر التعب والمشقة إن شاء الله. ومسؤولية الدولة كما ذكرت هي مسؤولية كبيرة، فالدولة يعني مثل هذا المرض، مرض التوحد، ينبغي أن تكون لها اهتمام، أن يكون لها اهتمام كبير. لأن مرض التوحد من خلال ما درست عن هذا المرض أن يعني حوالي 30% من المصابين بالتوحد يمكن تغيير أنماطهم وسلوكهم في الحياة، ويمكن أن يكونوا أفرادا صالحين مصلحين وأن يكون لهم أثر في مجتمعهم. السؤال المهم هنا، هل مرضى التوحد مكلفون شرعا أو لا؟ كلنا يعلم أن العقل هو مناط التكليف، إذا وجد العقل وجد التكليف، فمن بلغ عاقلا فإن الله سبحانه وتعالى يحاسبه على أفعاله ويصير مكلفا، وإن بلغ مجنونا أو فاقد العقل، مجنونا فاقد العقل، فإنه حينئذ لا يحاسب، لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق. وبالتالي من بلغ من الناس بلغ الحلم وهو فاقد للعقل، فإن الله سبحانه وتعالى لن يحاسبه ولا يعد مكلفا شرعا. وإنما يعني الخطاب المتعلق به هو من باب خطاب الوضع وليس من باب خطاب التكليف، لأن خطاب التكليف أي الأمر بالواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم هو أمر من الله تعالى للمكلفين. أنا درست يعني بعض التقريرات المتعلقة بمرضى التوحد، يقولون أو تقول هذه التقديرات إن حوالي 70% من مرضى التوحد عندهم تخلف عقلي، ونحو 30% منهم هو مرض عندهم مرض قليل أو متوسط، ويمكن يعني إصلاح هذا الشخص المصاب بالتوحد. وبالتالي الحكم الشرعي في هذه المسألة، وقد وردت إلينا عدة أسئلة على منظومة الإفتاء وغيرها، يسألون يقولون مثلا، يقول أحدهم: إن لابنا أو بنتا هو الآن على وشك سن البلوغ، وربما ظهرت عليه حتى علامات البلوغ، هل آمره بالصيام؟ ونحن الآن على اعتاب شهر رمضان المبارك، بلغنا الله وإياكم ذلك، وهل نأمره بالصلاة؟ هل هو مكلف شرعا؟ فأقول إن الأمر كل إن مدار الأمر على التكليف، على العقل، إن وجد العقل وجد التكليف. وبالتالي الأب والأم مسؤولون الآن أن يتابعوا تصرفات الابن، هل الابن هذا يتصرف تصرف العقلاء في الأخذ والإعطاء والتمييز بين الخير والشر وبين الصالح والفاسد وبين ما ينفعه وما يضره؟ هذا هو مناط التكليف. إن وجد هذا الأمر يكون المريض هذا مكلفا، وإن كان هذا موجودا وهو الأكثر والأغلب في مرضى التوحد فإنهم حينئذ يكونون غير مكلفين. وبالتالي نحن نقول للناس: من له ابن عنده مرض التوحد أو بنت، فينظر إذا كان السلوك يعني ليس سلوك إنسان عاقل وهو متخلف ذهنيا ولا يتصرف تصرف العقلاء فهذا غير مكلف، لماذا أنت تمنعه من الأكل والشرب في نهار رمضان؟ وأنا سمعت أن بعض الآباء أقفل دارا على ابنه طيلة شهر رمضان في النهار يمنعه من الأكل والشرب، مع أنه غير مكلف شرعا، غير مكلف شرعا، وهذا ربما يصير حراما، هذا يصير تعذيبا له، نعم، وهو إنسان غير عاقل. وبالتالي أنا أنصح الآباء والأمهات الذين لهم أبناء عندهم مرض التوحد ولا يستطيعون أن يجزموا هل هم مكلفون وعقلاء أو ليسوا مكلفين، لأن التوحد كما ذكرت ليس على نمط واحد وليس على مرتبة واحدة، وبالتالي أنا أنصحهم بأن ينقلوهم إلى الأطباء المختصين، لا الأطباء الذين يتعلق يعني تتعلق تقاريرهم بالتضامن، لأن مسألة ربط المرتب بالتضامن ربما تجد تساهلا وتسامحا من بعض الأطباء حتى يتحصل الابن على مرتب التضامن. أنا أريد أن ينقله إلى طبيب يطلب منه هذا الأمر، يقول له يا حضرة الطبيب أنا جايب لك ابني هذا عمره 12 سنة ولا 13 ولا كذا ولا كذا، وظهرت عليه أو ربما ستظهر عليه علامات البلوغ، هل ابني هذا مكلف؟ لأن الطبيب المختص هو أخبر منك ومني بهذا الأمر، فهو سيراقب تصرفاته وسيراقب سلوكه وسيخاطبه ويكلمه، وبالتالي يقول لك نسبة التخلف العقلي الموجود عند هذا الابن. إذا كان التخلف العقلي شديدا وقال لك إنه ليس عاقلا، إذن تعامل مع ابنك على أنه إنسان مجنون فاقد للعقل. كيف تجبره على الصلاة وتجبره على الصيام وتجبره على يعني ما أوجبه الله تعالى على العقلاء وهو فاقد العقل؟ وإن كان مثلا يعني الذي داء التوحد الذي أصيب به إن كان يعني مثلا أمرا خفيفا يظهر مثلا أنه يحب العزلة ويحب الانفراد، لكنه يتصرف تصرف العقلاء، إذا كلمته رد عليك، يميز بين الصالح والفاسد، بين الخير والشر، بين الصواب والخطأ، وإنما يعاني من عزلة ويعاني من انفراد، فمثل هذا قد يكون عاقلا ويمكن إصلاحه والتعامل معه، والاحتياط يقتضي أن يؤمر بالصلاة وبالصيام. لكن هذا الكلام الذي أقوله يظل كلاما نظريا، إنما يجري تطبيقه بمتابعة سلوك الابن وعرضه على الأطباء المختصين في هذا الباب. ومن الخطأ كما ذكرت آنفا أن بعض الآباء وبعض الأمهات يتعامل مع ابنه المصاب بالتوحد أو بمثل هذه الأمراض مثل العتة وكذا، يتعامل معه على أنه عاقل، يمنعه من الأكل والشرب في رمضان، وهذا يدل على أن الولد فاقد للعقل. لأن نحن نرى أبناءنا يعني يحبون الصيام ويحرصون عليه وهم في سن السابعة والثامنة يعني من العمر، في الصف الثاني والثالث وهو يصوم، وبالتالي ابن أو ولد يعني مثلا عمره 14 عاما وتقول لك تقول له إننا في شهر رمضان وهذا شهر الصيام، لا تكمل كلامك حتى يأخذ الإناء ويشرب، هذا يدل على أنه ليس عاقلا، ليس عاقلا. فهذه رسالة أوجهها إلى الآباء والأمهات في اعتاب في قرب شهر رمضان المبارك، من كان له ابن أو بنت مصاب بمثل هذا المرض وإن ثبت لديه أنه فاقد للعقل، لم يكلفه الله بالصيام ولا بالصلاة ولا ترهقه بمثل هذا الأمر وهو فاقد للعقل، والله سبحانه وتعالى قد أعفاه من هذا الأمر. وإن كان لك شك أنه يتصرف أحيانا تصرف العقلاء أو أنه مثلا يحب العزلة فقط ولا تظهر عليه علامات فقد العقل، فيجب عليك أن تتابع هذا الأمر وأن تعرضه على الأطباء المختصين، وأن يكون الحكم الشرعي بعد ذلك هل ابنك مكلف أو غير مكلف معتمدا على تقارير أهل الخبرة من الأطباء. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين كل أب وكل أم لها ابن أو بنت مريضة بمرض التوحد أو بغيره من الأمراض، ونسأل الله أن يدخر لهم الأجر. ونحن نراهم في المجتمع ربما انعزلوا حتى عن باقي المجتمع من أجل أولادهم. أنا رأيت بعض الآباء يعني يقول أنا لا أستطيع أن أغيب عن البيت كثيرا، وأنا تركت الاختلاط بالناس من أجل أنني أتابع ابني، ابني أصبح كبيرا يحتاج إلي عند دخول الحمام وعند في الصباح وفي المساء، فأقول له إن الله سبحانه وتعالى سيكتب لك أجر عنايتك بابنك هذا، والقاعدة الشرعية تقول الأجر على قدر النصب على قدر المشقة، فبقدر ما عانيت من مشقة في تعليم في تربية ابنك وفي العناية به، والحال أنه أصيب بهذا المرض، فيكون لك الأجر إن شاء الله. الأخ مصباح من الجنوب له سؤالان. السؤال الأول يعني هو سألني قال على مرض التوحد هذا اللي تكلمت عليه أنا أول الحلقة والأحكام الشرعية المتعلقة به، قال هو هل يأتي متأخرا أم لا؟ يعني أنا لست يعني طبيبا يا أخ مصباح، لكن ما نراه وما قرأت عنه أن مرض التوحد هذا يأتي للأطفال، أحيانا يأتي مع الولادة، وقالوا الأكثر أنه يأتي بعد مرور عام وعامين وثلاث، هذا الذي ذكروه. أما أنا هنا فقد تكلمت هنا عن الأحكام الشرعية المتعلقة بالولد أو البنت الذي يصاب بالتوحد وقد وصل إلى البلوغ، هل هو مكلف أو غير مكلف؟ هذا الذي تكلمت عنه وقلت إن كان تصرفه لا يساوي تصرف العقلاء ومن رآه يقول هذا غير عاقل، فبالتالي هذا غير مكلف شرعا. وهنا أريد أن أزيد أمرا، بعض الناس يقول كيف يا شيخ تقول لي مش مكلف وهو في اللي نقول احنا يعني عندهم ذكاء وعندهم حتى شيء من يعني من الخداع يحصل عند مرض التوحد؟ اقول هذا يقع حتى عند غير بني ادم، هذا يسمى الالهام. انت تعال حتى لغير بني ادم من الحيوانات اكرمكم الله، هل مثلا لو تجي لي شاه وتفتح لها باب الزريبه تطلع من الباب ولا تمشي ما تجي لي الباب طول؟ تعرف هذا الهام، هذا الالهام الذي يجعله الله في الكائنات الحيه هذا ليس مربوطا بالعقلاء، وبالتالي ما ينفعش تقولي والله هذا المريض عاقل لان مثلا يعرف يستخدم الهاتف والله يعرف يستخدم، لا، أنا أقول المدار على السلوك، هل سلوكه كالعقلاء أو أول ما تشوفه أنت وتلاحظه طول تعرف أنه ليس من العقلاء، هذا الذي عليه المدار.
1: الأخ عبد السلام، نبدأ بسؤالك إن شاء الله. الصدقة الجارية هي الصدقة التي يستمر نفعها، مثلا شخص حفر بئر ماء زي ما قال الأخ عبد السلام، فالصدقة والأجر يلحقه ما دام بئر الماء قائما. شخص مثلا وضع صدقته وقفا لطلبة العلوم الشرعية فتعلم الطلاب، فكل حرف يتعلمه الطلاب أو يعلمونه لمن بعدهم ثم تستمر سلسلة التعليم إلى يوم القيامة، هذا كله في موازين حسناتي. فالصدقة التي يستمر نفعها هي الصدقة الجارية. لكن يسأل أخ عبد السلام يقول هل إعطاء المال لغزة الآن أفضل أو نحفر به بئر ما في إفريقيا ولا في بعض الدول الفقيرة أفضل؟ الآن واجب الوقت يا أخ عبد السلام هو دعم إخواننا المجاهدين في غزة، هذا واجب الوقت. الآن إخواننا المجاهدين في حاجة شديدة جدا إلى المال، والمال كما نعلم عصب الجهاد، فلا يقوم الجهاد إلا بالمال، لأن السلاح يحتاج إلى مال والطعام يحتاج إلى مال، والأهل يعني إخواننا في الأنفاق يقاتلون يريدون يعني من يخلفهم في أهاليهم، من يطعم أهاليهم، من يعني يجلب لهم الطعام والماء واللباس، فلذلك لا يقوم الجهاد إلا بالمال. والآن عندنا يعني آبار الماء تتحمل التأخير مرة أخرى، لكن الناس يعني يستقر في خلدها أن الصدقة الجارية بئر ماء ومسجد. الآن المساجد يعني مترامية في أنحاء البلاد المساجد، وكل مسجد تلقى فيه صف أو صفين في الصلاة، ما حاجة الناس إلى كثرة المساجد؟ صحيح المساجد فيها أجر وكذا، لكن المساجد فارغة أو يعني تكفي الناس، بل زيادة على الكفاية الناس. لكن الآن إخوان المجاهدون يحتاجون إلى الدعم بالمال، وهذا واجب الوقت، فتتوجه إلى الجهاد، لأن الجهاد الآن عندما يصمد إخواننا وينتصرون بإذن الله قريبا على أعدائهم أنت يكون لك أجر عظيم في استمرار الإسلام في غزة واستمرار الجهاد هناك، لأنك كنت مسهما في تثبيت المجاهدين ودعمهم بالمال.
4: الأخت أسماء من مسلاتة لديها سؤالان. السؤال الأول قالت أمي حلفت على بيت ولدها وسيارته. هذا الكلام يحصل عند الآباء وخاصة عند الأمهات، تزعل من ولدها والله كذا، تحلف بالله معاد خاشة الحوشة ومعاد راكبة في سيارته. قالت ما الحكم؟ نقول للحكم لهذه الأم، هذا ولدك حتى لو كان جاهلا أو يعني لا يحسن التصرف، هذا ولدك، عليك الآن بيش بكفارة اليمين وبر الولدك وخش الحوشة واركبي سيارته وعليك كفارة يمين. لأن إيش هي كفارة اليمين؟ مش صيام ثلاثة أيام زي ما يقولوا ديما الناس، لا، كفارة اليمين إطعام 10 مساكين. فإن كنت غير قادرة تقولي إني ما عندي جهد عليه الإطعام أنا فقيرة، هذاك الوقت نقولك انتقلي للبدل. إيش هو البدل؟ صيام 3 أيام. إطعام 10 مساكين يعني أو كسوتهم، ومن أراد أن يدفع القيمة فالقيمة محددتها دار الإفتاء ب40 دينار ليبي. 40 دينار هذه كفارة اليمين، تقسم بين 10 من الفقراء، لكل فقير 4 دنانير، 10 في 4 ب40، لابد لـ10 ولابد أن يكونوا فقراء. مش زي ما يقولوا للأسف بعض الناس اليوم، والله نحطهم في صندوق يا شيخ الجامع، نعطيهن يا شيخ للمستشفى. لا، كفارة اليمين الله سبحانه وتعالى قال: فكفارته إطعام 10 مساكين، حددهم بـ10 ووصفهم بالمسكنة وهو الفقر. وبالتالي يا حاجة ليش تقاطعي ولدك حتى لو أخطأ في حقك؟ أنت أمة، أنت جنت ونار، واحدة من اثنين، يبخل يدخل الجنة بسببك، يبي يدخل النار والعياذ بالله. وبالتالي كوني عونا لابنك، وحتى لو أخطأ في حقك، والله غالبات زوجته، والله كذا، يعني عاونيه على البر والتقوى، وأعينيه على أن يكون بارا لك، فاركبي سيارته وادخلي بيته، وعليك كفارة اليمين، ولا شيء عليك إن شاء الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني والله لا أحلف على شيء فأرى غيره خيرا منه إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. فأنت ذهابك لابنك وركوبك سيارته هو خير من القطيع.
5: 90.9 FM

0: توضيحات في علم التركات، برنامج يعرف لنا علم الميراث بكل جزئياته وكيفية احتسابه وتطبيقه وصولا لكمال العدالة الشرعية التي ارتضاها الله لعباده الصالحين.
1: بما فرقوا شيخ بمسألة قلنا نحن من تجب عليه نفقته في حياته، بما فرقوا بينها وبين غيرها من من تجب النفق عليهم، يعني
2: ما هذه تختلف شوي الصورة حتى في مسألة العلاج، في أمور تختلف يعني الأقارب والزوجة في خلاف شوية، لكن نحن نتكلم على خلاف أهل العلم في تجهيز الزوجة، لكن نحن كما نقول في العلاج نقول في ذلك من حسن العشرة. لو حتى في العلاج اختلفوا أهل العلم، إذا مرضت الزوجة هل يجب نفقته مصاريف على زوجها أم على نفسها أم على أهلها؟
0: توضيحات في علم التركات يأتيكم يوم السبت على تمام الساعة 9 مساء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج توضيحات في علم التركات مع ضيف الحلقات الدائم فضيلة الشيخ حسن فرج أبو زقية. مرحبا شيخنا.
2: مرحبا بكم الشيخ إبراهيم وبالسادة المستمعين.
1: شيخنا، بدأنا في الحلقة الماضية في حالات الجد مع الإخوة، وعرفنا أن الحالة الأولى أن ينفرد الجد مع الإخوة دون أصحاب فرض أو أصحاب فروض في مسألة واحدة، وعرفنا أن الجد يخير بين أمرين، إما المقاسمة أو ثلث المال فيأخذ الأفضلية منهما. وبدأنا في الحالة الثانية وهي أن يكون مع الجد والإخوة أصحاب فروض. شيخنا، نأخذ إن شاء الله تفاصيل هذه المسألة.
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، نعم، توقفنا الحلقة الماضية شيخ إبراهيم على أحوال الجد والإخوة، وقلنا أنه لهما حالتان أو صورتان، إما أن يكون في المسألة جد وإخوة فقط، وإما أن يكون معهم أصحاب فروض أو ورث آخرين. ففي الصورة الأولى قلنا إن كان هناك جد وإخوة فقط فإن للجد أفضلية خيارين، اللي هي إما أن يقاسم وإما أن يأخذ ثلث المال، والأصل المقاسمة، لكن إن أنقصته المقاسمة عن ثلث المال فيذهب إلى ثلث المال من البداية، حتى أن الشيخ يقول وتارة هذا إذا ما كانت المقاسمة تنقصه عن ذاك بالمزاحمة، يعني كان المقاسمة أنزلته عن ثلث المال فيذهب مباشرة إلى ثلث المال، لأن الجد دائما له الأفضلية مراعاة لقول من يقول بأنه يحجبهم، فهو إما أن يستوي معهم وإما أن يزيد عليهم، لكن لا ينقص نصيبه عن الثلث في هذه الحالة. الحالة الثانية أو الصورة الثانية وهي أن يكون في المسألة جد وإخوة ومعهم ذو سهام أصحاب فروض، سواء كان صاحب فرض أو أكثر. ففي الصورة الثانية فإن الجد له أفضلية خيارات ثلاث، تختار له أنت كفرضي، تختار له أفضلية خيارات ثلاث. الخيار الأول المقاسمة، دائما المقاسمة دائما موجودة لأن هي الأصل، المقاسمة هي الأصل. إما أن يقاسم الإخوة بعد أن يأخذ أصحاب الفروض نصيبهم أولا، الباقي الذي يفضل بين الجد والإخوة ننظر إليه بثلاث جهات: الجهة الأولى المقاسمة، أو ثلث الباقي، مقصود به ثلث الباقي يعني بعد ذوي الفروض والأرزاق اللي هم بعد أصحاب الفروض الذين معهم في المسألة، وإما أن يأخذ سدس المال من البداية
1: من الأصل.
2: ويقول الفقهاء وليس عنه نازلا بحالي، وتارة يأخذ سدس المال وليس عنه نازلا بحالي، يعني الجد إذا وجد في مسألة مثل الأب يا شيخ لا يقل نصيب عن سدس المال، يعني إن كانت المقاسمة أو ثلث الباقي أنزلت عن سدس المال سدس الكل يعني، فهنا يأخذ سدس المال بالبداية ويطلع، وسيأتي معنا إن شاء الله في الأمثلة. أما إن كانت المقاسمة أو ثلث الباقي أحظ له أو أفضل له من السدس المال، من جيش سدس المال أم تنجيه سلطة المال نجيه آخر حاجة. أول شيء نبدأ بالمقاسمة، نشوف هل المقاسمة إن أنزلته عن ثلث المال وثلث الباقي وسدس المال ننزل الدرجة الثانية ثلث الباقي، نشوف ندير المقارنة بين ثلث الباقي وسدس المال أيهما أحظ. إن كان أيضا حتى ثلث المال ثلث الباقي أنزله عن سدس المال فأعطيه سدس من البداية، لأن هذا أقل فرض يخرج به الجد من المسألة من التركة، لا يخرج بأقل من ذلك إلا في حالة واحدة اللي هي حالة العول، لو المسألة فيها عول فقط يعني، لكن كفرض له لا يفرض له أقل من السدس. فمثلا نأخذ مثال على مسألة فيها جد وإخوة وأصحاب فروض، جد وإخوة وأصحاب فروض. مثلا أم مثلا يعني يقولوا هلك هالك عن أم وجد وأخ شقيق، نقوله مثلا أم وجد وأخ شقيق. طبعا هنا الأم صاحبة فرض ما لهاش علاقة به. الأم هنا السؤال كم تأخذ الأم هنا؟ قد يقول قائل أن الجد نحن اعتبرناه كأخ،
1: أيوة،
2: فيقول الأم وكأن مع أخوين فيعطيها السدس، ونقول له لا، الجد في العد على الأم لا يعد بأخ، وهذه أشار لها الشيخ في البيت الماضي في الرحبية وذكرناه، قال وهو مع الإناث عند القسم مثل أخ في سهمه والحكم، إلا مع الأم فلا يحجبها بل ثلث المال لها يصحبها. هذا في حالتين، في حالة الغروين وفي حالة العد مع الإخوة. يعني تو لو في أخوين مع الجد لقلنا أن للأم السدس، لماذا؟ لأن معها جمع من الإخوة. أما لما نقول أم وجد وأخ، مع أننا بنحاسب الجد كيف الأخنا في المقاسمة، لكن لا يعد على الأم،
1: ينقصهاش الفرض متاعها،
2: لا ينقصها من الثلث هنا. يعني ننظر للأم معها أخ واحد، ففي هذه الصورة تستحق الأم إيش؟ ثلث المال، ويبقى الباقي بين الجد والأخ الشقيق. الجد هنا كم عنده خيار؟ أفضلية ثلاث خيارات، إما أن يقاسم، وإما أن يأخذ ثلث الباقي، وإما أن يأخذ سدس المال. فننظر شيخ إبراهيم لما أعطينا الأم الثلث كم تبقى من التركة؟
1: ثلثين.
2: به هنا الجد معه أخ شقيق، لو قاسم حينظر إنهم ذكرين، أيوة، سيقتسمون الباقي بالسوية،
1: نعم،
2: والباقي ثلثان ولا، فسيأخذ كل منهم وكأن كل من حياخذ
1: الثلث.
2: يبدأ هنا الجد عند المقاسمة شن خذا؟
1: الثلث،
2: كأن استحق ثلث المال،
1: نعم،
2: وثلث المال طبعا هذه أقرب أو أقوى من ثلث الباقي،
1: أيوة،
2: وأيضا أفضل من سدس المال. إذن في هذه الصورة المقاسمة أحظ له، لأن بالمقاسمة خرج بثلث التركة. أيضا لو نفس الصورة أضفنا على الأخ الشقيق أخت شقيقة،
1: نعم،
2: يعني أم وجد وأخ شقيق وأخت شقيقة، الصورة هنا تغيرت شيخ إبراهيم. الأم ما عادش تأخذ ثلث المال هنا،
1: سدس،
2: صار معها أخوين بغير الجد، أخ وأخت، حتأخذ السدس، حتأخذ سدس المال. الباقي الخمسة أسداس المتبقية ستقسم بيش؟ ستقسم بين الجد والأخ والأخت. نبدو بالحالة الأولى أو الخيار الأول هو المقاسمة. لو قاسم الجد طبعا لما الأم عندها سدس حتأخذ سدس، حيفضل خمسة أسداس في التركة ولا، وهم عدد رؤوسهم كم؟ خمسة، إن الجد كأخ يحسب كذكر، فنقول لكل ذكر خمسين وللأخت الشقيقة خمس واحد. لما أخذها خمسين الجد هنا، اثنين من خمسة المتبقي لما قاسم، وكأنها من أصل المسألة اثنين من ستة، صح ولا لا؟ نعم. أصل المسألة ستة فرض الأم، فأخذها اثنين من ستة اللي هي تعادل ثلث التركة، تعادل ثلث التركة. لو جيت الخيار الثاني ثلث الباقي، مازال ثلث التركة أكبر من ثلث الباقي، استبعد ثلث الباقي. الخيار الآخر سدس المال، أما أكبر ثلث المال أم سدس المال؟ ثلث المال أكبر. إذن في الحالتين هنا أو في الصورتين ما زال الجد بالمقاسمة أحظ له. لو زاد شوية مثلا نقولوا بدل الأخ بدل الأخت نزيد مثلا، لو زدنا أخ نفس الكلام حيكون حتى تساوي المقاسمة مع ثلث الباقي هنا، لكن نقول لو مع الجد ثلاثة إخوة، يعني مسألة كيف تصير؟ تصير جد أم، تصير أم وجد وثلاث إخوة أشقاء. طبعا هنا الأم لها السدس باتفاق. الباقي الذي سيفضل هو خمسة أسداس. خمسة أسداس. الجد كم معه أخ شقيق؟ قلنا ثلاثة.
1: نعم.
2: شوف بننظر للنسب مش ننظر الأرقام، ننظر للنسب باش نقرب بهن. لو قاسم الجد الإخوة الأشقاء الثلاثة شو بيكون هو هنا؟ هو بيكون الأخ الرابع.
1: أيوه.
2: وهم كلهم ذكور، شن يستحق معهم هنا؟
1: الربع.
2: الربع، الله يفتح عليك، يعني سيقتسمون بالتساوي. معناها الباقي هذا بعد الأم لما يقسم أرباعا بين الجد والإخوة سيستحق منه، سيستحق منه الجد إيش؟
1: الربع.
2: الربع، يعني وكأن الجد هنا أخذ ربع الباقي. صح ولا؟
1: نعم.
2: الخيار الثاني شنو هو شيخ إبراهيم بعد المقاسمة؟ ثلث الباقي.
1: نعم.
2: أيهما أكبر؟ عفوا، ثلث الباقي أم ربع الباقي؟
1: الثلث.
2: الثلث، إذن هنا خيار المقاسمة نبتعد عنه.
1: نعم.
2: زي ما قال الشيخ، هذا إذا ما كانت المقاسمة تنقصه عن ذاك، يعني عن ثلث الباقي، عن ثلث. بالمزاحمة. لما زاحموه الإخوة، لما كان أخ وأخوين مزاحموش، لكن لما صاروا ثلاث إخوة صار سيرث معهم الربع، ربع الباقي. فهنا الثلث أحظ له، ثلث الباقي أحظ له حتى من سدس المال.
1: أكيد.
2: ثلث الباقي أحظ له حتى من سدس المال، وهكذا.
1: نعم.
2: الأصل المقاسمة، نبدأ بخيار المقاسمة، فإن أنقصته عن ثلث الباقي أو سدس المال أتركها وانتقل إلى ما بعدها، ثلث الباقي. إن أنقصه ثلث الباقي عن سدس المال أترك المقاسمة وثلث المال وأعطيه السدس مباشرة. أسف، أترك المقاسمة وثلث الباقي وأعطيه السدس مباشرة. لأن كما هو معروف الجد لا يقل نصيب عن إيش؟
1: عن السدس،
2: عن سدس المال. نعم. هذا بالنسبة للحالة الثانية، وقس عليها طبعا، هي أمثلة كثيرة لا حصر لها. لكن نحن ذكرنا بعض الأمثلة ونقدر نجيب حتى مثال آخر يعني.
1: طيب شيخنا.
2: نقول مثلا لو هلك هالك عن زوجة، زوجة وجد وأخوين شقيقين. زوجة وجد وأخوين شقيقين. هنا نبدأ بالزوجة طبعا، صاحبة فرض، سنعطيها الربع لأن لا يوجد فرع وارث، ما ليش علاقة لا بإخوة لا بعدد لا بشيء، هذاك الأم مش الزوجة. وهذه نقطة شيخ إبراهيم أحب أن أنوه عليها مرة أخرى. إذا أتاك سائل وقال لك كذا وكذا فاسأله من الميت.
1: أيوة.
2: وما علاقة المذكورين بالميت؟ أنا تعرضت للسؤال لعند أمس، عند بالأمس فقط عرضت علي مسألة، قال لي شخص يعني كيف نقسم تركة بين أم وأولاد هكذا. إذا تسمع الصورة أنت تتخيل أن الأم هي أم الميت.
1: نعم.
2: والأولاد أولاد الميت. فلو بتقسم تبدأ شدير، حتعطي الأم السدس أنا مباشرة.
1: نعم.
2: وتعطي الأولاد الباقي بينهم للذكر المتحظ والأنثيين. لكن أشرت وقلت له هذه أما، قال لي أم الأولاد.
1: زوجة.
2: تبا يشتخل الميت قل لي أم. هذه تسمى للميت زوجة ولا تسمى أما. فالصفة نعم، لابد أن نذكر علاقة الأحياء الورثة بالميت. شنو الرابط بينهم؟ علاقة الورثة ببعضهم ما تهمنيش أنا. تهمني علاقة لأن هذا سيرث من هذا، فما علاقته به وما هي الواسطة التي سيرث بها؟ فهذه نقطة نحب ننبه عليها حتى إخواني الذين يتعرضون مثل هذه المسائل، لابد أن يسأل يقول من الميت حتى يربط على الحي بالميت. شوف هنا طلعت زوجة وأبناء وليس أم وأبناء وهكذا. فنفس الشيء نقول هنا الزوجة لها الربع، هذه المسألة هي زوجة وجد وثلاث إخوة أشقاء. الزوجة لها الربع، تأخذ ربعها أولا ثم يفضل الباقي بين الجد والإخوة. هنا عندي جد يا شيخ إبراهيم معه ثلاثة إخوة، نفس الفكرة. الباقي هنا كم شيخ إبراهيم؟ ثلاثة أرباع التركة. ثلاثة
1: أرباع
2: التركة. لو الجد هنا قاسم الإخوة مقاسمة، الثلاثة أرباع ستنقسم على أربعة، ستنقسم على أربعة. شو معناها جواب النسب؟ إحنا ما بيش نجيب الأرقام. الثلاثة لما تقسمها على أربعة معناها كل وارث سيأخذ أقل من سهم. إن هما ثلاثة تقسمها على أربعة معناها كل واحد حيطلع على أقل من سهم، يعني أقل من ربع التركة، أقل من ربع التركة، يعني ثلاثة أرباع. نجو الأفضلية الثانية للجد شنو هي؟ يعني الجد شنو خذا لما قاسم الإخوة؟ أخذ وكأنه يا شيخ إبراهيم في هذه المسألة أخذ ربع الباقي. لأن الباقي سيقسم على أربعة. إذن سيأخذ هو ربع الباقي. الخيار الثاني شين يقول؟ ثلث الباقي. يبدأ هنا متجاوز المقاسمة خلاص. أترك المقاسمة وأتوجه إلى الخيار الثاني اللي هو ثلث الباقي، لأن ثلث الباقي أكبر من ربع الباقي مسلم به. في هذه الحالة يكون أحظ له ثلث الباقي، أعطيه ثلث الباقي، واللي هو كم؟ واحد من هذه الثلاثة، والزوجة تأخذ واحد. كم فضل؟ فضل سهمان تقسم على الإخوة عدد رؤوسي. متصحح المسألة، نأتي إليها إن شاء الله تعالى في باب الحساب.
1: نعم شيخنا. نعم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. شيخنا ننتقل للمسألة المعروفة بالأكدرية، لماذا سميت بهذا الاسم وما هي صورتها؟
2: نعم، طبعا أحوال الجد والإخوة كما قلنا، يعني حتى بعض السلف والصحابة كان يقول اسألوني عن كل شيء إلا الجد والإخوة. كان بعض الصحابة والسلف يتحرجون منها، لأن مسائلها متشعبة وفيها خلاف يعني طويلة وفيها يعني أقوال كثيرة. لكن نحن هذا المذهب زيد رضي الله عنه ومن تبعه من الصحابة ومن بعدهم، هذا هو المفتبي عندنا واللي ماشيين به، أن الجد والإخوة يعتبر في درجة واحدة كما ذكرناها، ولا ويرث معهم كأخ عاصب. وفي باب ثاني شيخ إبراهيم إن شاء الله ما يسعش المقام لذكر الآن، سنذكره في الحلقة القادمة، اللي هو باب المعادة. نحن ذروا نتكلم على الإخوة، تكلمنا عليهم يكونوا من جهة واحدة أو في درجة واحدة، يعني الجد معه إخوة أشقاء أو إخوة لأب باي لو اجتمعوا، هذا موضوع ثاني سيأتي في حينه إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
2: لكن هنا نأخذ هذه الفقرة البسيطة اللي هي الجد مع الأخت. طبعا الأصل لما يكون جد أخت فقط هكذا، الأصل لا يفرض لها، ممنوع تفرض لأخت شقيقة مع الجد. لماذا؟ لأن الجد هنا لما نقوله هو بقوة الأخ الشقيق، فعمر أخت شقيقة يفرض لها فرض والشقيق موجود؟ لا يجوز. الأخت لأب هل يفرض لها فرض والأخ لأب موجود؟ لا يصح. لكن في مسألة مستثناة، طبعا في مسألة العلم الميراث في مسائل شواذ يسموا فيها أو مستثنيات خرجت عن القاعدة لها أحوال خاصة، وأخذنا منها ثلاثة إلى الآن. أخذنا منها الغروين، وأخذنا منها المشتركة أو اليمية. الآن هذه المسألة الأكدرية. المسألة الأكدرية باختصار سميت بالمسألة الأكدرية لعدة روايات روي عنها. الرواية الأولى قيل أن المرأة التي ماتت من قبيلة اسمها قبيلة بني أكدر
1: نصبت إليها،
2: نصبت إليها، وقيل اسمها اسمها أكدرية، هكذا يقال لها الأكدرية. وقيل أن عبد الملك بن مروان سأل عنها رجلا اسمه أكدر عن هذه المسألة فنصبت إليه. وقيل أيضا أكدر من الكدرة أو التكدير، قيل أنها كدرت على سيدنا زيد رضي الله عنه عندما أراد الإجابة عليها أو من سئل عنها. ففيها روايات كثيرة. اللي همنا أن ما هي صورتها؟ صورة المسألة الأكدرية كما يقول الشيخ الرحبي رحمه الله تعالى صورة واحدة لا تتغير. يقول والأخت لا فرض مع الجد لها فيما عدا مسألة كملها، يعني مسألة واحدة، زوج وأم وهما تمامها، فاعلم فخير أمة علامها، تعرف يا صاحي بالأكدرية وهي بأن تعرفها حرية، فيفرض النصف لها والسدس له حتى تعول بالفروض المجملة، ثم يعودان إلى المقاسمة كما مضى فاحفظه واشكر ناظمة. هذا انتهى الأبيات. نقول بالله التوفيق المسألة الأكدرية لها صورة واحدة، اللي هي أن تموت امرأة، اشترط أن يكون الميت امرأة، وتترك زوجا وأخت وأما. طبعا هنا الأم بس لو تغيرت بجدة، لا ما تغيرش بجدة، لا أم، لأنها يفضل صاحب الثلث، يعني حتى لو تغيرت الأم بجدة ما عادش تقدر أكدرية. أما زوجا وأما وجدا وأختا شقيقة. هنا لو نجي نورث سنعطي الزوج النصف، هذا نصف التركة طار خداه الزوج، إنما فيش فرع وارث، وسأعطي الأم الثلث. لماذا؟ لأن معها أخت شقيقة واحدة أو لأبرة، على فكرة الأخت هذه سواء كانت شقيقة أو لأب نفس الحكم، لأن ميراثها

0: هذا كيف يتقاسم الجد والأخت الشقيقة؟ ونحن لما تكلمنا على الجد شن قلنا؟ قلنا وتارة يأخذ سدس المالي وليس عنه نازلا بحالي. باهت واني عندي جد وأخت شقيقة وعندي سدس. شن بيدير الجد في هذه الصورة؟ الجد بيقول أخت الشقيقة هو يعتقد ذلك، يقول هذا ما فيش إلا سدس، ما أنت ما شو بتشاركيني في السدس؟ لا لا ناخذ أنا. يأخذ سدسه، ثم أنت كفرضي بتجيك الأخت الشقيقة بتحاجك بتقول لك شو بتعطيني؟ تقول أنت مع جدك، تقول لك لا جدي خذا سدسه وسيبني. بيناش نحكمي توا وضعي شن وضعنا؟ لما تنظر المسألة تقول لها والله أنت صاحبة فرض، ما فيش ما يمنعك، بالذات لما الجد خذا نصيبة وطلع تقدرش تقول محجوبة؟ تقدرش تقول عاصبة لم يبقى لها شيء؟ لا ما تقدرش تصفها بهذه الصفات. إنما هنا في باب اسمه باب العول تكلمنا عنه وسنأتي إليه في باب الحساب إن شاء الله بالتفصيل، فيفرض النصف لها لأنها صاحبة فرض. لما الجد خذ السدس هي تجي تأخذ نصفها، لكن الجد حسابه يرضى مش حيرضى. لما تأخذ النصف وتعول المسألة، المسألة من كم تصح هنا؟ تو عندي زوج وأم، زوج له النصف والأم لها الثلث والجد له السدس والبنت لها النصف، يعني عندي المقامات 2 و3 ومسألة من 6. مسألة من 6 سيأخذ الزوج منها 3 النصف، وستأخذ الأم منها الثلث 2، هذوما 5، وسيأخذ الجد 1، هذوما 6، وستأخذ الشقيقة 3 9. فتعول المسألة من 6 إلى 9. نعول أولا، بعد ما تعول المسألة الجد مش هيخلي الشقيقة تتهنى بالنص، عالته تمام قسمته، يجيها يقول لك كيف أنتي كيف تأخذي نص وأنا موجود وأنا كأني أخ شقيق معك؟ يخلطوا على بعضهم ويقتسموا مقاسمة للذكري مثله ويأخذ أكثر منها راه. يخلط السدس مع النصف ويقتسم معها الباقي للذكري مثل حظ الأنثيين. فهناك من كلام الشيخ فيفرض النصف لها والسدس له حتى تعول المسألة بالفروض المجملة، ثم يعودان إلى المقاسمة كما مضى زي ما ذكرنا في الجد والإخوة. فاحفظه واشكر ناظمة هذه المسألة بهذه الصورة فقط، أما في غيرها لا يفرض للأخت الشقيقة مع الجد شيئا. لماذا؟ لأن لو بدا الأم مثلا جدة ستأخذ السدس وسيفضل الباقي بين الجد والشقيقة ثلث يقتسمه معها، لأن الشقيقة تلحق مع الجد أكثر من سدس المال، حيفضل ثلث يقتسمونه للذكر المتحظ الأنثيين. أيضا لو بدل الزوج زوجة لأخذت الربع، والربع الزائد هذا ينضم إلى نصيب الجد والسدس ويقتسمه مع الأخت. إذا لا, لا, لا, لا يفرض للأخت الشقيقة أو لأب مع الجد فرض النصف إلا في هذه الصورة. لو تغيرت الصورة ما عادش تقدريها، يعني هذه الصورة خاصة، والله تعالى أعلم.
1: نعم بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج توضيحات في علم التركات، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: تمام بارك فيك شيخ، خذينا وقت زيادة أظني.
2: لا أظني بالبطاطا بدنا
0: كويس،
2: بدنا إلا ربع كيلو 44
0: بس، لأن قلت ناخذ
2: هي
0: المعدة شيخ طويلة.
2: هذه المعدة الحلقة الجاية كاملة تاخذها،
0: أما 17 مسألة مش حاب نقدر ندوهن ولا
2: لا عادي حتى حلقتين
0: خلاص نديروا التي يبدأ
2: نسموه.
0: أيوة إن شاء الله. لكن
3: أنتم تستمعون

0: من بين سطور التاريخ تفوح رائحة الأيام الخالدة، أيام صنعها الإيمان وسطرها المجد بأحرف من نور. من قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ميلاد الحضارة، إلى انتصارات غيرت مجرى الزمان. ففي كل حلقة نأخذكم في رحلة عبر شهر من شهور العام الهجري، لنتأمل ونتعلم ونستلهم.
1: أما عن أبرز ما حدث في هذا الشهر فسوف نبدأ من عام عظيم سمي

0: عام الفيل قبيل مولد النبي صلى الله عليه وسلم بأسابيع قليلة، خرج أبرهة الأشرم من اليمن بجيش جرار يحمل معه فيلا ضخما، وكان قصده هدم الكعبة المشرفة.
1: عبق من التاريخ الهجري يأتيكم كل يوم خميس على تمام الساعة 7 مساء عبر إذاعتكم المفضلة 90.9 FM، يعده ويقدمه لكم مالك النجار.

الحمد لله الذي أنشأ وبرى وخلق الماء والثرى وأبدع كل شيء وذرى. لا يغيب عن بصره صغير النمل في الليل إذا سرى، ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. خلق آدم ثم اجتباه فتاب عليه وهدى، وبعث نوحا فصنع الفلك بأمر الله وجرى، ونجى الخليل من النار فصار حرها بردا وسلاما عليه فاعتبروا بما جرى، وآتى موسى 9 آيات بينات فما ادكر فرعون وما ارعوى، وأيد عيسى بآيات تبهر الورى، وأنزل الكتاب على محمد فيه البينات والهدى. أحمده سبحانه على نعمه التي ما تزال تترى، وأصلي وأسلم على المبعوث في أم القرى صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر في الغارب لا مرى، وأصلي وأسلم على من ورث رسالته صحابة وتابعين وعلماء. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في برنامجنا الجديد عبق من التاريخ الهجري، برنامج يأخذكم في رحلة شيقة نتأمل خلالها أسرار الشهور الهجرية. لماذا سميت بهذه الأسماء؟ وما الذي جرى فيها من أحداث عظيمة شكلت معالم ديننا الحنيف وتاريخ أمتنا العريق؟ أيها الكرام، قد يخطر ببالكم سؤال، لماذا نستعمل التقويم الهجري بينما يسير أغلب العالم وفق التقويم الميلادي في كل أمورهم؟ والجواب أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب اجتمعوا على أن يجعل للتاريخ الإسلامي مبدأ يميزه، فاتفقوا أن تكون الهجرة النبوية من مكة إلى المدينة هي نقطة البداية، فهي في الحقيقة لم تكن مجرد رحلة انتقال من مدينة لأخرى، بل كانت منعطفا عظيما غير مسار الدعوة وانطلق منه فجر الأمة.

ولنعلم أيضا أن التقويم الهجري ليس مجرد وسيلة لحساب الأيام والشهور كالتقويم الميلادي، بل هو ميزان لضبط عباداتنا وشعائرنا. فشهر رمضان مثلا لا يعرف إلا بالقمر، والحج لا يؤدى إلا في أشهر معلومات في التقويم الهجري، والزكاة تحسب بالحول القمري، وعدة النساء تحسب بالأشهر القمرية كذلك. فارتباطنا بهذا التقويم ارتباط بالعبادة والطاعة، وليس مجرد زمان فقط. أما عن الشهور نفسها فلم تسمى بهذه الأسماء اعتباطا، وإنما سميت بأسماء لها دلالات ومعاني منذ ما قبل الإسلام، ثم جاء الإسلام فأقرها وبقيت إلى اليوم شاهدة على ذلك التاريخ. فمثلا شهر الله المحرم هو أحد الأشهر الحرم التي عظمها الله عز وجل وجعلها مواسم للسلام والعبادة. يقول سبحانه:

وهذه الأشهر الأربعة هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. وقد كان العرب قبل الإسلام يتركون القتال في هذه الأشهر حتى يأمن الناس على أنفسهم في السفر للتجارة والحج. ولكن عندما جاء الإسلام وجد أن العرب في الجاهلية يعبثون بالتقويم، فيبدلون الشهور ويؤخرون حرمة الأشهر الحرم بما عرف بالنسيء ليحلوا لأنفسهم ما حرم الله. ولكن الإسلام نهى عن ذلك وأبطل هذا التحريف، والحكمة من ذلك أن تكون هناك محطات زمنية يسلم فيها الناس وتحقن فيها الدماء ويتفرغ العباد فيها للطاعة والتقرب إلى الله. ولهذه الأسباب نستعمل التقويم الهجري كمسلمين، وسنقف معكم بإذن الله في الحلقات القادمة عند كل شهر من هذه الشهور، نتأمل معانيه ونستعرض أبرز الأحداث الدينية والتاريخية التي وقعت فيه، لنربط بين ماضي الأمة وحاضرها. أيها المستمعون الكرام، بهذا نكون قد وضعنا الخطوط الأولى لرحلتنا مع الشهور الهجرية، وتعرفنا على أهمية التقويم الإسلامي ومكانته في حياتنا. وفي الحلقة القادمة بإذن الله سنكون مع أول محطة وأول شهر في السنة الهجرية، وهو شهر الله المحرم، نسلط الضوء على فضائله وأبرز أحداثه. إلى أن يجمعنا الله بكم في لقاء جديد، نسأل الله سبحانه أن يجعل أيامنا عامرة بذكره وقلوبنا معلقة بطاعته، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: أود أن أتكلم في مقدمة سريعة مجيبا فيها عن سؤال ورد على صفحة البرنامج، ورأيت هذا السؤال مهما، وخاصة يعني أن له أثرا وشيوعا في بلادنا. تقول صاحبة السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. والسؤال: هل إذا قطعت من اتهمني زورا وبهتانا بالسحر بناء على حلم وقول شيخ أكون قاطعة للرحم؟ ويعلم الله أني أدعو لهم بالخير في كل صلاة. قال الله تعالى: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. والحمد لله أني أحفظ ثلث القرآن ومحافظة على الصلاة وبارة بوالدي، ولكني أزكي نفسي ولا أزكي نفسي، ولكني ابتليت بظلم إخوتي، فأرجو منكم النصح لي والدعاء. أقول: مسألة اتهام الناس بالسحر هو أمر آخذ في الشيوع للأسف في مجتمعنا الليبي، وربما يكون الأمر كذلك حتى في باقي المجتمعات الإسلامية، وخاصة بعد وسائل التواصل الاجتماعي وشيوع كلمة السحر، وأصبحت كلمة السحر، مع أن السحر ثابت في الإسلام، من أنكر يعني لا يستطيع إنسان أن ينكر وجود السحر، الله أخبر بالسحر، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عد السحر من الموبقات السبع. ولكن هناك يعني مفهوم مغلوط في مسألة السحر عند عوام الناس، فأصبح اليوم من يفشل في دراسته يقول إنه مسحور، والمرأة إذا لم تستقر حياتها مع زوجها تقول إنها مسحورة، ومن يفتقر بعد غناه يقولون إنه مسحور، ومن يفشل في دراسته يقولون إنه مسحور، ومن يقتل نفسه شنقا أو ينتحر يقول أهله إنه مسحور، وهلم جرا، حتى أصبح الناس اليوم يجعلون السحر أو دعوى السحر شماعة يلصقون عليها معاصيهم وآثامهم وفشلهم في الحياة وعدم استقرار أمورهم. وهذا لا شك هو أمر يعني خطير وخاطئ في نفس الوقت. فأقول: مسألة اتهام الناس بالسحر لمجرد قرائن ومجرد شبه وظنون وتخريصات هو أمر محرم في شريعة الإسلام. فالشريعة جاءت لحفظ العرض، عرض الإنسان، وجعلت حفظ العرض من كليات الشريعة الخمس. ولا شك أن اتهام الإنسان البريء، الإنسان الذي لا يعلم عنه مسألة السحر، اتهامه بالسحر فإنه لا يقل أو لا يبعد كثيرا عن اتهامه بالزنا واتهامه بارتكاب الفاحشة، لأن أمر السحر أمر عظيم، والمجتمعات يعظمون أمر السحر، لأن الإسلام عظم من أمر السحر وجعله من الكبائر، وجعل يعني الفقهاء عاقبة السحر أن تقطع عنق السحر. ولكن السحر لا يمكن إثباته على شخص إلا بإقراره، رقم واحد أن يقر أنه هو الذي سحر فلانا وهو الذي عمل له السحر أو تسبب له فيه، ويثبت كذلك بشهادة العدول، ويثبت بالأدلة التي يعني من خلالها تبيح الشريعة إقامة الحد على الساحر. أما للأسف واقع المجتمع اليوم، فالناس كثيرون ما يشتكون، ورأيناهم وسمعناهم في منظومة الإفتاء يشتكون أن أقاربهم وجيرانهم ومعارفهم يتهمونهم أحيانا بالسحر لمجرد رقم واحد منام، كما قالت الأخت، للأسف هذه الأخت السائلة قالت: الآن إخوتي، أحد إخوتي يتهمني بالسحر بناء على حلم أحلم في الليل أن أختها سحراتها حطت له سحر، دارت له مش عارف كذا في طعام في لباس، ناض الصبح قالها أنت سحرتيني وأنت الآن ساحرة. وكلمة ساحرة أيها الناس في المجتمع تسري مسر النار في الهشي، زي النار لما تولع النار في عشب يابس ولا في أوراق شجر يابسة في لحظة يحترق المكان كله. للأسف كذلك لما نجو نقوله فلانة ساحرة خلال يوم ولا يومين ينتشر الخبر عند كل المعارف والأصدقاء والأقارب. هل يجوز أن يثبت السحر بمجرد منام؟ المنام أيها الناس لا تثبت به أحكام شرعية، لا يمكن أن تثبت أحكام شرعية لمجرد اتهام الناس لمجرد الاستناد إلى منام. ريت البارحة في النوم أن أخي ولد عمي قريبي جاري صديقي اسحرني، وهذا للأسف يعني ما أنزل الله به من سلطان. كذلك أحيانا الناس يستندون في اتهام بعضهم بعضا بالسحر لمجرد تصرفات غريبة، وما أكثره عند النساء. يقولك والله فلانة عندها تصرفات غريبة، عندها كذا، أكيد هذه ساحرة أكيد. ويعني ينتشر هذا الكلام، وكل مرأة تقول لحدها ريتي فلانة ريتي كيف تسكر في شنطتها بروحها، ريتي كيف تنزوي على نفسها، أكيد هذه بتدير سحر. لا مستند إلا هذا الأمر. وللأسف هناك مستند آخر وهو أمر خطير في المجتمع، وهو اتهام النساء بالسحر بمجرد زيارة القبور. يا جماعة مسألة زيارة النساء للقبور ليست محرمة، نراهي ليست محرمة. عند جماهير العلماء زيارة النساء للقبور تدور إما بين الجواز وإما بين الجواز أو الكراهة، على أقل يعني على أسوأ الظروف هي مكروهة. ولهذا احنا في مذهبنا عند المالكية يعني عندنا زيارة النساء للقبور إما مباحة وإما مكروه، ليست محرمة. أما الآن مسألة السحر كما ذكرت ابتداء، نحن لا ننكر السحر، والسحر موجود، السحر وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام سحرته يهودية، والسحر وجد في عهد الصحابة، وقتل عمر رضي الله عنه اثنين أو ثلاثا من السواحر، هذا ثابت. لكن أن نجعل السحر شماعة لمجرد مرأة زارت القبور، زارت أقاربها، زارت كذا، كيف يا جماعة؟ هذا لا يجوز ابتداء. ها هو النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة تبكي ميتا عند قبر، فقال لها اتق الله واصبري، ولم يقل لها إن الزيارة محرمة. وبالتالي ما أريد أو أود الحديث عنه الآن أننا لا يجوز لنا أن نستند لاتهام الناس بالسحر وخاصة النساء لمجرد قرائن، لمجرد تخريصات، ظنون، وفي أغلبها ظنون كاذبة. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. كذلك من الأشياء التي يتهم الناس بها غيرهم بالسحر وهي لا قيمة لها في معيار الشرع، مسألة أن الجان المتلبس بالمريض يقول سحرني فلان، والله هذا كم قطع من أرحام وكم أشاع من عداوات وبغضاء بين الأقارب والجيران. شخص مريض متلبس به الجان، يجوا يعالجوا يضربوا في الجان هذا، اتكلم من اللي جاب السحر، يقول اللي جاب السحر جارنا فلان، جارتنا فلانة، قريبكم فلان، مش عارف من هو، صديقكم فلان أو فلانة. هل يصدق الجان المتلبس بالإنسان في دعواه أن صاحب السحر فلان أو أن الذي أدخله إلى جسد المريض هو فلان؟ يا جماعة هو هذا الجان الذي دخل إلى جسد هذا الإنسان هو نفسه فاسق ليس عدلا. هو لو كان مؤمنا بالله هل يجوز له أن يؤذي شخصا من الإنس ويدخل في جسده؟ هو فاسق والله. هذا راه للأسف مفهوم مغلوط يعني كثيرا، وأنا مرت بي عدة أسئلة في منظومة الإفتاء في هذا الباب، أن بعض الناس يقولون إن الجان تكلم على لسان المريض وقال إن الذي أدخلني إلى جسد المريض ولا المريضة هو فلان أو فلانة أو كذا. هذا لا يجوز أن يستند إليه في اتهام الناس بالسحر. ولهذا أقول أيها الناس إن اتهام الناس بالسحر ورميهم بالسحر ونسبتهم إلى فعل السحر لا لإقرار من الساحر ولا لشهادة عدول ولا لأدلة يقينية معتبرة في الشرع، وإنما استنادا إلى مجرد منام يحلم في الليل، مجرد بعض التصرفات الغريبة، مجرد أن المرأة شوهدت في المقبرة، مجرد أن الجان تكلم على لسان المريض وقال إن الذي تسبب باللمس بالمس أو بالسحر هو فلان. هذه الأمور كلها لا يجوز الاستناد إليها في اتهام الناس بالسحر، فاتهام الناس بالسحر هو رمي لهم، هو طعن في أعراضهم، وقبل ذلك هو طعن في ديانتهم، وهذا ليس أمرا هينا، لأنه يسبب ذعرا وخوفا، ويسبب كذلك أن الناس يشيع بينهم هذا الأمر ويتركون هذا الشخص أو المرأة لمجرد هذه الدعوة. والله سبحانه وتعالى يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبين. أنت الآن جئت اتهمت فلان وقلت هو الساحر أو فلانة هي الساحرة، ليس عندك دليل على ذلك ولا برهان، فأنت آذيته بشيء لم يفعله، فقد احتملت بهتانا وإثما مبين. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: من ضار ضاره الله. فاحذروا أيها الناس إلى مثل هذا الأمر، وكما أسلفت أكثر من يفعله في مجتمعنا هم النساء. الآن المرأة مجرد ما كان هي بنتها ليلة العرس مرضت، أكيد ساحرتنا، أكيد سحرتها سلفت فلانة أو إحماتي فلانة، والله بنت عمي فلانة، وكان هو ولدها في عرسها لقوا عنده شيء، والله لقوا ناسين خلال في السروال، والله ناسين كذا، هذا سحر، أكيد ساحريننا عيلة فلان. هذا يا جماعة راه يقطع الأرحام، هذا أمر ينشر العداوة والبغضاء، هذا أمر يذهب بالثقة بين الناس. نعم السحر موجود، لكن السحر لا يمكن أن يستند فيه إلى مجرد هذه التهم، وإلا كان هذا، لماذا الشريعة سدت باب رمي الناس بالزنا وجعلته جعلت له بابا يسمى باب القذف؟ الإنسان اللي يقول فلانة تزني، والله فلانة زانية، والله فلان ماشي يزني في بلاد كذا، طول الإسلام يقول هات 4 شهود، قال لا ما عنديش، اجلدوه 80 جلدة حد القذف. نعم حتى كذلك مسألة رمي الناس بالسحر، هذه الأخت المتصلة والعهدة عليها في سؤالها، قالت أني أخي رماني بالسحر، قال لي والله شفتك في المنام تسحري فينا وأنت ساحرة. فأقول هذا أمر خطير يا جماعة، أمر خطير. بها الآن ما هي الكفارة؟ ما هي الكفارة؟ الإنسان اللي يتهم غيره بالسحر لابد من استحلاله، تمشي له وتقول يا فلان أو يا فلان احنا اتهمناك بالسحر ورانا أخطأنا في حقك ورانا اعتمدنا على حجج واهية وتبين أنها ليست يعني ليس لها مكان في أو ليس لها دليل من الصح. الإنسان الذي لا يستحل غيره ولا يطلب منه المسامحة في الدنيا فليستعد لذلك يوم القيامة، لأن احنا عندنا في المحشر عندنا القصاص، يقضى بين الناس في المحشر. أما النصيحة التي أوجهها إلى هذه الأخت، أقول لها: هذا أخوك وظلمك حسب كلامك، أنا أقول لا تقابل السيئة بالسيئة، هو أساء إليك وظلمك وارتكب في حقك أمرا شنيعا، قابليه بالإحسان. الله يقول: ادفع بالتي هي أحسن السيئات نحن أعلم بما يصفون. وبالتالي أقول: أنت الآن صار لك زي هذاك الرجل اللي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله إن لي قرابة أصل ويقطعوني، وأعطي ويمنعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالقطيعة، قال: لئن كنت كما قلت لكأنك تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير على ذلك، فأنا أقول لك اصبري وتحملي أخاك، وإن أمكن أن تسامحيه في نفسك سامحيه حتى لو لم تخبريه بذلك، فيكون لك ثواب عظيم عند الله سبحانه وتعالى. أسأل الله الهداية للجميع.
1: يقول أنا عندي دليل عملي لأخ عبد الله إن الإنسان إذا طلب الآخرة أتته الدنيا، وهذا كلام صحيح لا غبار عليه، وحكى لنا قصة إن قال أنا مشيت لجنازة ويرى الأخ عبد الله أنه كان مخلصا في الذهاب للجنازة يقصد وجه الله، لأن لا يعرف الميت من، بل لا يعرفه هل الميت رجل ولا امرأة، لكن لما سمع بجنازة ذهب ابتغاء الأجر فقط، ابتغاء وجه الله، فهو يعني ذهب مخلصا لله في هذا العمل، فكافأه الله سبحانه وتعالى بأن صديق شاف نسقل في موعد كشفه في كل شيء يعني وذهب. أسأل الله له الشفاء وأن يزيده توفيقا وإخلاصا. وهذا الحقيقة معنى دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم من كانت الدنيا همه، يعني همته إلا الدنيا فقط يسعى إليها، من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وشتت عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قسم له فيها، مش حيحصل من الدنيا إلا ما كتبه الله عز وجل له، بعد التعب يتفرق شمله ويعني يختلط أمره، ولم يأته من الدنيا إلا ما قسم له فيها أو قسم له منها. ومن كانت الآخرة همه، هم الآخرة، جمع الله عليه أمره وأتته الدنيا وهي راغمة، يعني وهذا كلام صحيح لا غبار عليه، الإنسان المؤمن بأن الله سبحانه هو الرازق وأن نصيبه الذي كتبه له من الرزق لن يتأخر، طبعا مع الأخذ بالأسباب، مش معناه يرقد في حوشه ويقول ربي اكتب لي النصيب، لا، يعني يسعى ولكن يعلم أنه لن يأتيه من الدنيا إلا المكتوب له، لذلك لو عرض عليه الحرام بالملايين يتركه، لأنه يعلم أن الله سبحانه إن كتبه له في الرزق في اللوح المحفوظ وقدره له سيأتيه من طريق آخر الحلال، لكن ربما يستعجل زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحملن أحدكم استبطاء ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تستعجلوش ويعطل الرزق تمشوا تطلبوه بالحرام، لأن كان طلبت بالحرام بالمعصية راه هذا الرزق اللي كتبه لك ربي واكتسبت الإثم، لكن إن تركت هذا الحرام ابتغاء وجه الله راه الرزق بيجيك من طريق آخر من الحلال. هذه عقيدة لابد أن تغرس في النفوس، لو غرست هذه العقيدة في النفوس أن الإنسان رزقه مكتوب ولن يأخذ فلسا واحدا فوق ما قدره الله عز وجل له لن يقتحم أبواب الحرام. فلذلك يعني هذا كلام صحيح اللي جعل الآخرة همه وراقب الله سبحانه وتعالى تأتيه الدنيا وهي راغمة.
0: أبو صفي الرحمن من الجبل الغربي اتكلم على مسألة إلقاء الكتب في المكبات وقال والله للأسف وجدت كتاب التربية الإسلامية في المكبات والعياذ بالله. أنا يا أخ أبو صفي الرحمن أراني تكلمت على المسألة هذه وجعلت لها مقدمة في إحدى الحلقات ونبهت الناس وقلت لهم أراه الطلبة اللي واصلين سن البلوغ يجب أن يعرفوا أن إلقاء الكتب اللي فيها الآيات القرآنية والأحاديث النبوية في القمامة ردة والعياذ بالله، لأنه كفر، لأنه استهزاء بآيات الله، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، وأن الأولاد اللي دون سن البلوغ ينبغي بل يجب على المدرسين وعلى الإدارة وعلى الآباء والأمهات أن يحذرونهم من هذا الأمر، إلقاء الكتب في القمامة وفي الطرق راه أمر خطير، أمر هو ردة والعياذ بالله. نعم هو هؤلاء لا يعرفون معنى الردة ولا كذا، لكن الفقهاء راه لم يعذروا الناس بالجهل، لم يعذروهم بالجهل في مثل هذا الأمر، فيجب أن نعلم وأن يكون الدور للمدرسة والدور للخطيب والدور للواعظ والأب والجميع. نعم وأنا يعني أطلب من قناة التناصح الآن أن تذكر بعض الفقرات في حلقات مع دار الإفتاء وفي الإسلام والحياة التي تكلمت عليها على هذا الأمر وهو خطر إلقاء الكتب في القمامة، وللأسف يفعله الطلاب أمتى؟ بعد ما يكملوا الامتحان أو زتوا بيكملوا امتحان الفصل الأول، ربما اكتبهم عشبوها والله الفصل الجاي. فهؤلاء بعضهم بعض الطلبة يجهل هذا الحكم، وبعضهم لا أدري ما أقول، ويمزقون هذه الكتب. والأخ هذا أبا صفير الرحمن قال أنا وجدته في القمام، ومن مدة أخبرني شخص من إحدى المدن قال والله حولت كتاب التربية الإسلامية إلا من برميل القمامة والعياذ بالله. هذا أمر خطير والله، لو نقروا باب الردة يا جماعة أراه أمر كبير. العلماء قالوا من داس آية أو رماها في قمامة بل مشك الخطر، قالوا حتى لو وجدها ملقاة ولم يأخذها، شاف آية هيك كتاب في آية ولقاه في القمامة وما باش حوله، وهو قادر على يعني أخذه من هذا المكان، قالوا هذه ردة والعياذ بالله. الأمر خطير، ونسأل الله أن يبصرنا بديننا.
1: الأخ عبد الله أيضا قال ابني عمره 5 سنوات يذهب معي للمسجد، يعني يقلد في أخوه أكبر منه، قال لكن عندما يذهب معي إلى المسجد يلهيني ويلهي الناس. الفقهاؤنا ينصون على أن الصبي الذي يصطحب إلى المسجد هو من إذا كف كف، اللي يقولوا له أهفت يهفت، يقولوا له رأى هذه صلاة واجلس كويس ويحطها جنبه ما يتحركش، هذا ترفع المسجد. أما إذا كان يلهيك أو يلهي الناس فلا ما ترفعاش، يعني هذا إذاء للناس، ما ينبغيش. المساجد إنما جعلت لإقامة الجماعة ولتدبر القراءة ولمحاولة استجلاب الخشوع في الصلاة. فإذا كان هذا الطفل بيلهي الناس عن الخشوع أو بيلهيك أنت عن الخشوع، لا تصطحبه معك. لكن إذا كان هادي طبعا هادي وتقول له راه الصلاة وتحطه جنبك يخاف منك ولا يسمع ولا كذا يوقف ما يتحركش الصلاة كلها، هذا لا بأس، تعود على الذهاب إلى المسجد ما فيش بأس. أما إذا كان يشوش لا. وأنا بهذه المناسبة الناس اللي تليفوناتها تشرين حتى أنت تصلي في الجماعة وتحاول تستجلب الخشوع، يشرين التليفون بموسيقى من هنا وبنغمة من هنا، ومش كما يسكراش، يخليه يستمر لين يعاود مرة واثنين وثلاثة، تقعد أنت الصلاة كلها وأنت مشغول برنة هذا الهاتف. وللأسف مفروض الإنسان لما يخش المسجد يسكر التليفون ولا يدير صامت، أو إذا نسي وجل من لا ينسى، إذا نسي يسكر لما يعني يشرين، مش يخلي يزعج الناس في الصلاة. فالمقصد أن المسجد المسلم لما يجيه يحاول أن يعني يذهب بكل أسباب الخشوع وما يعين الناس على الخشوع وما يعين نفسه. فالهاتف يبعد عليه، الروائح الكريهة ما يخشش بها للمسجد لأنه يؤذي الناس ويذهب عنهم الخشوع، الكلام الصوت العالي والتكبير خلف الإمام بصوت عالي وانت مش مطلوب منك هذا، الإمام يجهر بالتكبير والتسميع باش تسمعوا أنتم المأمومون، لكن مش انتم تقعدوا ترفعوا الله اكبر لين تشوشوا على الناس. فديما الانسان يعني يكون فيه سكينه وخشوع في المسجد، ويحاول كل ما يعينه على الخشوع ان يستجلبه معه الى المسجد، ويبعد كل ما يصرف عنه الخشوع.
0: الاخ ادريس من مصراتة قال عندما اسحب انا يعني اموالا من المصرف عن طريق الاله الخارجيه الماكينه الخارجيه، قال اني نسحب 1000 دينار تمام، طبعا هو ياخذ في 1000 فعليا ولكن يخصم من حسابه 1000 زائد 10 دينار. قال هل 10 دينار هذه حرام ولا شيء حكمه؟ الجواب لا إشكال فيها يا إدريس، فيش إشكال يعني من الناحية الشرعية، هل هذا حرام؟ هذا ليس حراما. لماذا؟ لأنك أنت لو بتسحب في الخارج دارين ضريبة عليه، يعني على الشيك مثلا دينار ولا 2 دينار، وكأنك بتسحب عن طريق الماكينة ياخذوا منك 5 أو 10، يعني لا أدري القيمة بالضبط. المهم هذا المال يعني 10 اللي اخدوها ما هيش ربا، لا أقول هي ربا كما جاء في السؤال، لا فيهاش مشكلة، لكن هل يجوز للمصرف أن يعني يستغل يعني شح السيولة ويجعل هذه الضريبة العالية؟ هذا هو الإشكال. أما أنت بصفتك يعني زبونا في المصرف اسحب من الماكينة ولا شيء عليك، وما عليكش حتى حاجة ولا فيها حرام ولا فيها شيء. لكن السؤال لأهل المصرف لإدارات المصرف، هل يجوز أن يبقوا هذه القيم المرتفعة في الأخذ من الماكينة؟ يعني إيش معنى وأن يسحب من الداخل تحول منا على الشيك دينار ولا دينارين، وأن يجي للماكينة تقول هيك تأخذ منا 10 دينار؟ هذا هو الاستغلال، هذا هو الاستغلال. والحمد لله في تحسن في معاملات المصارف، كانت المصارف تأخذ حتى البطاقة العادية، البطاقة هذه كانوا ياخذوا مصرف الجمهورية دينار على كل بيعة وعلى كل شروة وعلى كل أي حركة تقع، وهذا يعني كان نوعا من الاستغلال، والحمد لله يعني تمكن المصرف المركزي من إيقاف هذا الأمر، وكان لمجلس البحوث في دار الإفتاء دور في هذا، فأذكر أنه راسل المصرف المركزي أكثر من مرة في هذا الأمر، وبين لهم أن هذا فيه استغلال للناس، وأن هذا يعني في من أكل أموال الناس بالباطل. نعم والحمد لله، فكذلك الذي ينبغي أن الضرائب التي تفرض على الماكينة ينبغي يعني أن يقتصر فيها على الحد الأدنى. لكن أنت كمواطن زي الأخ دريس اسألني، هل أنا لما نأخذ من الماكينة ويأخذ مني 10 دينار نكون أنا حرام؟ قل لا، هذا ليس حراما، ليس حراما، ويعني ما أخذ منك إذا كان فيه نوع من الاستغلال يتحمله المصرف المسؤولية الشرعية، أما أنت فأنت تصل إلى مرتبك ولم تدفع شيئا حتى نقول يعني دفعت كثيرا وأخذت قليلا والله خشيت في الربا والله في كذا، لا.
2: الأخ بوطاهر يسأل يقول في واحد يعني استدعوه للشهادة في المحكمة، وطبعا الشهادة هنا يجب أن تكون الشهادة اللي بيشهد بها الإنسان ما تخالفش الواقع، إما أن الإنسان أن يشهد بما يعلم وإلا أنه لا يشهد. رب سبحانه وتعالى يقول ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، وخاصة عندما يستدعيك القاضي يعني هنا على حسب شهادتك أنت، ربما يكون فيه حكم ترتب على شهادتك، وربما يكون فيه إنزال عقوبة بمظلوم، ويمكن فيه تبرئة الظالم، فهنا اللي بيشهد لازم أن تكون شهادته شهادة حق، أما إن كان شهادته شهادة زور والعياذ بالله فإن أمرها عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما هو في الحديث عندما نبه على أكبر الكبائر قال كان متكئا، ولما جاء ذكر قال ألا وشهادة الزور؟ قالوا قعد صلى الله عليه وسلم وأخذ يكررها. فشهادة الزور يعني يشتمل فيها الكذب والغش والخداع والتدليس والظلم، فتشتمل فيها عدة أمور، ولهذا هي من أقبح الذنوب ومن الكبائر ومن الأفعال التي يعني يمكن يتم فيها يعني إخفاء الحقيقة وإظهار الباطل، فمن كان قد شهد بهذا عليه أن يرجع إلى القاضي الذي شهد عنده ويقول الحقيقة، لو كان هو واهم يقول أنا واهم، لو هو كاذب يقول أنا كاذب، لو يقول لأن باش يصحح الأمر، ما ينفعش نقول اكتوب بس إلى الله توبة نصوحة وخلاص، لأن هذا شوف شنو ترتب عليها شهادتك. ولهذا الإنسان واجب فيه لو تاب إلى الله فعلا أن يرجع إلى المحكمة، أن يرجع إلى القاضي ويقدم التماس ويقدم الطلب، يبين فيه حقيقة ما صدر منه، سواء من إخفاء حقيقة أو من وهم أو من كذب أو من افتراء، حتى ولو ترتب على ذلك أنك تسجن أو تحبس. نعم، ما إذا كنت تبت فعلا توبة نصوحة واجب عليك تشوف شنو هو الشيء اللي ترتب على الشهادة متاعك اللي شهدت بها، لأن مرات في إنسان قابع في السجن الآن بسبب شهادتك، في إنسان ممكن أخذ منه حقه وسلب منه ماله بسبب شهادتك، ولهذا واجب عليك إذا تبت فعلا أن ترجع إلى المكان اللي شهدت فيه وتشهد بالحق وتقولهم راهو شهادتي لولا هديك راهو صار فيها كذا وكذا وكذا، والشهادة الحقيقية إنها وكذا وكذا وكذا، وهذا أمر يعني ماهوش أمر سهل لما يترتب عليه.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فقه الحديث، ويسرني في مستهل حلقة اليوم أن أرحب بضيفي البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور النفاتي موسى، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وأستاذ الفقه وأصوله بجامعة طرابلس، فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
4: الله يبارك فيك وجزاكم الله خير إن شاء الله.
3: بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعين الكرام، لا زال حديثنا عما ورد النهي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم للغرر، وكنا شرعنا في الحلقة الماضية في الكلام عن نهيه صلى الله عليه وسلم عن البيع قبل القبض. فقد روى مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. زاد إسماعيل: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. وأخرج البخاري عن سفيان قال: الذي حفظناه من عمرو بن دينار سمع طاووسا يقول: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض. قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله. وروى البخاري أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون جزافا، يعني الطعام، يضربون أي يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم. شيخنا، بعد أن تعرفنا في الحلقة الماضية على الصورة المقصورة بالنهي عن البيع قبل القبض، وعلمنا العلة التي من أجلها ورد النهي، ترد علينا الأسئلة الآتية. وأولى هذه الأسئلة: ما حكم هذا البيع لو وقع بهذه الكيفية المنهي عنها؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. نعم، كما ذكرتم بارك الله فيكم، تقدم في الحلقة الماضية ما يتعلق بالتعريف بصورة هذا البيع الذي ورد عليه نهي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يبيع الإنسان الشيء قبل أن يقوم بقبضه. ولكن حكم هذا البيع، الحق أن الفقهاء اتفقوا على أن النهي للتحريم، فيحرم عليه الإنسان أن يتعاطى مثل هذا البيع، أن يشتري الشيء وقبل أن يقوم بحوزه وقبضه يقوم ببيعه أو ببيع شيء منه. هذا ما يتعلق بالتحريم، وهذا التحريم يعني مع كون هذا الفعل هو محرم كذلك يقتضي الفساد. والمراد باقتضاء الفساد أن الصفقة فاسدة ولا بد فيها من الفسخ، والفسخ هو أن يرد المال إلى المشتري وترد السلعة إلى من باعها. هذا ما يتعلق بالمعنى المراد بالفسخ. ومن مقتضيات الفساد أنه لا ينقل الملكية، فمن حاز الشيء وهي السلعة فهو كأنما سرقها أو كأنه قاطع طريق أو سارق، ليست له على الحقيقة. ومن قبض المال كذلك المال ليس له بوجه شرعي، فعليه المسلم يتقي الله سبحانه وتعالى عند حوزه للمال أن يكون على كيفما أراده الله سبحانه وتعالى ليحقق الحل، حل هذا المال سواء من جهة السلعة أو من جهة النقد. ولكن الواقع مع اتفاقهم على هذا الحكم، هم اختلفوا، أي العلماء الأئمة اختلفوا في مورد هذا النهي، هل يا ترى هو يختص بالطعام أم هو عام بجميع السلع، سواء كان تنقول حتى مواد البناء والألبسة وغيرها وغيرها، أو يا ترى هو خاص بما يوزن ويكال. فهذه يعني صور أو أحوال متعددة، الفقهاء اختلفوا في هذه المسألة من خلال هذا الوجه. فلو استعرضنا بشكل سريع أقوال العلماء في هذه المسألة، أقوال المالكية، فقهاء المالكية الإمام مالك رحمه الله ومعه، قالوا إن هذا النهي هو يختص بالطعام دون غيره، بالطعام، فالنهي يقيد بقيد أنه لابد أن يكون من طعام، وكذلك أن يكون من المكيل والموزون، بخلاف غيره. فهذا إذن ما يتعلق بقول المالكية، ولذلك لا يعتبرونه من الممنوع أن يبيع إنسان شيء قبل قبضه إذا لم يكن من الأطعمة، كصاحب مواد البناء مثلا، لما اشترى سيارة من الإسمنت أو من الحديد، وقبل أن تصل هذه السيارة إلى حوزته هو اشتراها ولو بالهاتف، له أن يبيع منها قنطار أو اثنين أو أكثر أو كلها من الإسمنت أو من الحديد. وكذلك صاحب نقول إحنا ما اللي يبيعوا في الألبسة والأحذية وسائر ما يقتنيه الإنسان، إلا الطعام فلا بد من قبضه. هذا ما يتعلق بقول المالكية، وهذا الحمد لله فيه سعة، في سعة من هذا الباب أنه مقيد بالطعام وأنه فيما يكال ويوزن منه. لكن لو جينا لأقوال الأئمة الآخرين منهم من يرى بأن النهي هو يتعلق بجميع السلع باختلاف أنواعها سواء كانت من الأطعمة أو غيرها، وسواء كانت مما يكال ويوزن أو كان مما يباع جزافا هكذا بالكومة، فكله ممنوع، فالنهي على إطلاقه
5: يدخل فيه شيخنا حتى العقارات، يعني
4: حتى العقارات كلها داخلة. ولهذا لما قالوا لهم أنتم شو بتقولوا في حديث الطعام، نهى النبي صلى الله عليه وسلم بيع الطعام قبل قبضه،
5: نعم،
4: فبعضهم أجاب على هذه المسألة، هذه اللي نتخذوها فقهاء المالكية قيد، الفقهاء الآخرين قالوا هذه لا مفهوم لها، والمراد بالمفهوم هو أن يأتي مثلا وصف من أوصاف الشيء، ولكن هذا الوصف الذي يذكر قد يكون هو مراد من النبي صلى الله عليه وسلم أو من الخطاب الشرعي، أحيانا يكون حتى من القرآن، قد يكون مقصود لتقييد الحكم الشرعي، ولكن أحيانا لا يتبه لتقييد الحكم الشرعي فيقولون لا مفهوم له، وبالتالي يكون ليدل على يعني شيء آخر أراده صلى الله عليه وسلم، يعني كمثل هذه المسألة أن لأهمية الطعام ومنزل الطعام،
5: تنويه به يعني،
4: والتنويه ومعرفة، وكما هو معلوم ذكر الخاص بعد العام يدل على شرفه ويدل على مكانته،
5: نعم.
4: ولذلك قالوا هذا ذكر الطعام لا يخصص الحكم بأنه يختص به دون سائر السرع. هذا إذن ما يتعلق بهذه المسألة. كذلك لما قالوا لهم ذكروا لهم المكيل والموزون، قال وإن ذكر في بعض يعني في بعض النصوص أنه اشتراه بكيل، وهذا اتخذوه الفقهاء المالكية كذلك قيد، لكن قالوا هذا إنما لم يذكر لأجل تقييد الحكم، وإنما هو للغالب فقط.
5: شيخنا في رواية البخاري من حديث ابن عباس قال ابن عباس رضي الله عنه بعد رواية الحديث ولا أحسب كل شيء إلا مثله،
4: يعني نعم نعم، نعم. ولذلك الحقيقة هو قول لا يستهان به،
5: نعم.
4: لذلك من الأعلام الكبار اللي قالوا به سفيان الثوري وابن عيينة والإمام الشافعي والحسن محمد بن الحسن الشيباني، وكذلك هو قول لابن عباس وجابر بن عبد الله من الصحابة،
5: نعم.
4: وهؤلاء يعني مما عانهم على هذا القول مع ما تقدم ذكره هو ما ذكر عن ابن عباس كذلك كما ذكرتم،
5: نعم.
4: بارك الله فيكم، أنه قال ولا أحسب كل شيء إلا مثله،
5: نعم.
4: يعني وإن ذكر الطعام، يبدو أنه ذكر الطعام في حضرة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ولكن ابن عباس عمم الحكم على كل الأشياء التي تباع بأن التاجر يعني لو أراد أن يحتاط لا يبيع شيء إلا بعد قبضه، هذا على خلاف طبعا كما تقدم قول المالكية التي نخصوا وضيقوا النهي في مداري أو في مجال الأطعمة فقط، هذا القول نقول الحين الثاني بعد قول المالكية. هناك قول آخر، طبعا القول الأول يدخلون حتى العقارات قبل قبضها وحوزها، لكن القول الثاني
5: في جميع السلع، عام في جميع السلع يعني.
4: في كل ما يباع،
5: نعم،
4: من منقول أو غير منقول. الفريق آخر من الفقهاء قالوا نعم هذا النهي هو في جميع ما يباع لكن في غير العقار، فالعقار يستثنى من هذه العلة. وقالوا السبب في هذا لأن العقارات لا يمكن قبضها ونقلها من مكان آخر، وكأنهم مالوا إلى أن علة النهي هي تنقل البضائع والسلع لتشاهد وترى، وهذه منعدمة في العقار ولا مش منعدمة؟
5: منعدمة ثابتة، العقارات
4: منعدمة ثابتة، نعم. إذا قلنا حتى يعني السلع فيها طمأنينة بما يسمى بالأمن الغذائي عند الناس، أن لما إنسان وحتى وفي الحق أن النفس تطمئن حتى للسلع الأخرى،
5: نعم.
4: تولوا أن الناس يعني يبقوا على طريق عام وشبحوا شاحنات كثيرة جدا بالإسمنت، كثيرة جدا أخرى بالحديد، كثيرة جدا بالخشاب، يعني سائر ما هو يحتاجه الناس، هذه ما تزيد الناس إلا طمأنينة،
5: صحيح،
4: نعم. ولكن وإن كان الطعام هو أحوج، فهذا قول من قال بهذا، قال لكن العقار لما كان لا ينقل لا يشترط في هذا الشرط.
5: وإن كان الآن شيخنا في العصر الحديث وصلوا يعني بتقنيات معينة إلى أن العقارات حتى القديمة يعني ينقلونها، وعقارات من حجارة يعني،
4: نعم.
5: ينقلونها كما هي،
4: يعني نعم. ترفع،
5: يحطوا يعني رافعات هيدروليكية تحت العقار ويرفعوا كامل يعني بسيارات ضخمة يعني.
4: نعم.
5: لكن قليل يعني، هذا شاذ ما يقصش عليه
4: يعني، ينقل إلى محل آخر،
5: ينقل إلى محل آخر، لكن قليل جدا يعني. إيه.
4: ولكن
5: الأصل فيها قاعدة كما كالسابق يعني، ثابتة في
4: ثابتة يعني. ثابتة. ولكن هو شيخ راهو حتى ولو تصورنا هذه الصورة وإن كانت غريبة في مجتمعنا الآن.
5: نعم.
4: لكن ليست غريب هي في المجتمعات الأخرى كلها تنقل.
5: نعم.
4: كتلة واحدة. إيه. لكن قد يرد عليها أمر، يجي القائل يقول هل هي بهذه الطريقة تسمى عقار أم تسمى أشياء جاهزة كأنها مصنعة؟
5: أما لا، لنقصد شيخنا بخلاف البيوت الجاهزة هذه بروحها.
4: نعم.
5: لا، العقارات يعني بيوت حتى قديمة من حجارة ومن الخرسانة والمسلحة والإسمنت المسلح كما هي تنقل بالرافع هيدروليكية.
4: نعم. هذا ما أردت. نعم. قوله هل يترى إذا رفع البيت وصار مرفوع كأنه كتلة؟
5: نعم.
4: منقولة من مكان آخر.
5: إيه. أنا هل لا زال يطلق عليه اسم البيت؟
4: هل يطلق عليه اسم عقار بالذات أو هو أو هي سلعة وحجارة وكذا وكذا؟
5: إيه. نعم.
4: هذا أنا ما أعرفش حاجة. نعم. لكن هذا أهو من باب يعني إثراء المسألة.
5: نعم. إيه.
4: كذلك هذا إذن القول الذين ذكروا بأن هذا يختص بهذا الجانب،
5: قول أبو حنيفة يعني.
4: نعم. نعم. ولهم على هذا أدلة مذكورة في هذا الباب، منهما روي عنه صلى الله عليه وسلم عندما قال لأسيد رضي الله عنه، عتاب بن أسيد، قال له إني قد بعثتك إلى أهل الله وأهل مكة فانههم عن بيع ما لم يقبضوا
5: بإطلاق.
4: نعم، بإطلاق. فلما قال له فانههم عن بيع ما لم يقبضوا يعني عمت كل السلع.
5: نعم.
4: سواء أطعمة وغير الأطعمة. ولهذا قالوا كلمة ما في كلمة ما لم يقبضوا هذه عامة تفيد العموم في كل ما لا يعقل. هذه حجتهم. هناك قول آخر في هذه المسألة، قالوا إنما النهي هو نعم ممنوع لكن عما فيه حق توفية، والمراد بما فيه حق توفية هو ما يكال أو يوزن أو يعد. أما ما لا يكال أو يوزن أو يعد خرج به هذا كالجزاف أو الجزاف، لأنه يملك نقول بمجرد ما يعقد.
5: نعم.
4: عقد البيع هو في الواقع انتقل إلى ملكية،
5: تنتقل الملكية. نعم.
4: تنتقل الملكية
5: عقد البيع. نعم.
4: نعم. لكن الشاهد لما فيه حق توفية، الضمان لا ينتقل إلا بالكيل والتفريغ في محله،
5: إلا بالاستيفاء. نعم.
4: إلا بالاستيفاء. نعم. وهو قبض حقيقي. قبض حقيقي. فمنهم من قال إنما الذي لا يباع قبل القبض ما فيه حق توفية، وهو ما يكال أو يوزن أو يعد،
5: يعني يشمل الطعام وغيره.
4: نعم. نعم. بهذه
5: هذا الفرق بينهم وبين قول المالكية يعني.
4: هذا فرق بينهم قول المالكية. فهذوما نظروا لأن علة الكيل والوزن هي العلة. فأدخلت الطعام وغير الطعام. قالوا هذا القول هو منسوب من الصحابة رضي الله عنهم لعثمان بن عفان وبعد السلف كسعيد بن المسيب والحسن البصري وإسحاق بن راهوي رضي الله عنه مجمعين، ونسب هذا القول حتى للإمام أحمد. كما تقدم النظر كله لعلة الكيل والوزن، فأدخلت كل ما هو موزون ومكيل حتى من غير الطعام.
5: نعم.
4: يعني بيدخل الإسمنت هنا ولا يدخل؟ إذا كان قلنا يباع بالقنطار هل ما يكال ويوزن؟
5: بيدخل. نعم.
4: يدخل. فإذا كل ما يكال ويوزن. فإذا هذا العرض السريع كلهم اتفقوا، ولكنها أقوال هي هذا يسمى من خلاف القوي. لكن ألطف الأقوال في الواقع لو نظرنا لهذه الأقوال هو قول المالكية،
5: خاص بالطعام المكيل والموزون والمعدود فقط يعني.
4: والمعدود فقط. نعم. نعم.
5: طيب شيخنا، متى يكون النهي سببا في فساد العقد مع الإثم، ومتى يختصر على الإثم فقط؟
4: الحق أن هذه من المسائل المهمة في باب المعاملات بصفة عامة لما يتعلق بحياة كل مسلم والتجار خاصة. أننا لابد أن نعلم بأن ما يتقرب به إلى الله وما يتعبد به الأمر لا يختص بالصلاة والصوم والحج وكذا، ثم إذا ركننا إلى الدنيا ظننا بأن الدنيا هي عبارة عن لوائح وقواعد لتنظيم الحياة كما يقول البعض. فإذا ما نظمت حياتنا من غير استضاف حلت كل الصور، نقول لهم لا، كله مما يتعبد به وكله مما يتقرب به إلى الله عز وجل. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صور كثيرة من المعاملات، ولكن الحلال هو أكثر، إنما المنهي عنه محدود. أما جاء فيه نهي في القرآن الكريم أو في السنة النبوية المطهرة، الإثم حاصل على أي حال، من خالفه وقع فيه فهو آثم. لكن هل هذا يقتضي الفساد وبالتالي يلزم الإنسان برد السلعة إلى البائع ويلزم البائع برد الثمن إلى المشتري وهو الفسخ، أم يترى العقد ماضي ولهم أن يستغفروا الله سبحانه وتعالى ويتوبوا فقط؟ فقال العلماء ننظر إلى العلة، إن كانت العلة هي في حق الله سبحانه وتعالى تتعلق بالله، زي ما تعلق إذا تعلقت العلة بمسألة الربا أو الجهالة أو الغرر، فهذا كله حق لله عز وجل. لا يحل للمتبايعين أن يتراضيا عليه، حتى ولو قال البائع رضيت بالمجازفة والمشتري قال رضيت بالمجازفة، فنقولهم لا، هذا مش ليكم، أنتم ترضوا بالربا ولا بالغرر ولا بالجهالة، فهو حق الله. فهذا إذا ما وقعت صفقة يجب على التاجر أن يرد السلعة إلى البائع وترد ويرد الثمن إلى المشتري.
5: نعم.
4: ثم بعد ذلك إذا أراد كل منهم الإمضاء في التبايع يعقد عقد
5: جديد.
4: نعم. عقد جديد. نعم. فهذا إذن متى يجب عليه الفسخ. أما إذا التزم العقد الإثم دون ضرورة الفسخ، إذا كانت العلة هي تتعلق بحق من حقوق العباد، إذا تعلقت بحق من حقوق العباد، وهي مسائل كثيرة كمسائل الغش مثلا في البيع والشراء، إذا اكتشف الإنسان أن البيع مغشوش، مثل تلقي الركبان، مثل النجش، فهذه كلها يظلم فيها طرف دون طرف، مع أن فيها حق الله لكن يبرز فيها حق العباد. فنقول لهني أنت أيها المظلوم إن حل العقد من جهتك مع صحته، يأتم الظالم إذا كان هو غش البضاعة غشها أو ارتكب مخالفة، نقول أنت آثم، ولكن الطرف الآخر هو يخير بين أن يمضي العقد ويكون صحيح والآخر يتوب، وبين أن ترد. وهذا لعلها تقدمت عندنا بيع المصرات،
5: نعم.
4: اخذوها دليل الفقهاء على

0: ونقول أخيرك، لا لا تخير لطرف على طرف آخر
1: هذا هو
0: أو
1: الضابط شيخ،
0: مقامرة.
1: اللي كان في ما كانت لحق الله العقد يعني يفسد مع الإثم،
0: مع الإثم،
1: ما كانت لحق العباد فيه إثم، لكن العقد يكون موقوفا على رضا الطرف المظلوم.
0: الطرف المظلوم نعم.
1: نعم طيب بارك الله فيك شيخنا. شيخنا لو عدنا إلى قول المالكية، المالكية اللي قالوا إن النهي يختص بالطعام المكير والموزون والمعدود، هل الطعام محدد بما يقتات ويدخر أم أنه يعني مطلق سواء كان في المقتات والمدخر أم أم أم أم أم غيره يعني؟
0: والله هي هذه المسألة قضية الطعام ينبغي ألا يغفل عليها التجار، لأن أحيانا نلاحظ أن الفقهاء يقيدونه بما يقتات ويدخر، وأحيانا القضية تقيد بمطلق الطعام، لأن ما يقتات ويدخر أحيانا يطلق عليه الطعام الربوي اللي يجري فيه ربا الفضل وربا النساء، بينما مطلق الطعام حتى هو راه لا يخلو أحيانا من نوع من أنواع الربا وهي ما يسمى بربا النسيئة، بربا النسيئة. ولو ضربنا مثال لأجل بيان هذه المسألة، يعني ما يقتات ويدخر هو الشيء الذي يؤكل كقوت ويدخر يبقى فترة طويلة زي الشعير والتمر،
1: يعني
0: يخزن نعم زي التمر والشعير ونحو هذا، فهذا هو الذي يطلق عليه أنه ما يقتات ويدخر يجري فيه ربا النساء وربا النسيئة وربا الفضل وتجئ فيه الزكاة، وهو معني في هذا الموضوع. لكن بعض الأطعمة الأخرى هي تؤكل لكنها ليست على سبيل القوت ولا تدخر، يدخل في هذا الفواكه وسائر الأطعمة، الفواكه وسائر الأطعمة والخضار هي مأكولات
1: لكن يسرع عليها فساد، يعني غير قابل للتخزين طويل الأمد
0: نعم أولا فقدت الصفتين،
1: نعم.
0: فقدت عدم البقاء يسرع عليها الفساد من جهة، والجانب الآخر أنها لا تقتات، يعني لا تؤكل على أنها قوت تقوم عليه الحياة، يعني ما يجيش واحد يقول اليوم مثلا غداي تفاح ولا غداي موز مثلا يعني، لكن يقدر يقول غداي أرز مثلا سبول شعير ماشي، لأن هذه القوت، لكن هذه كفواكه. فعلى كل حال لكن في هذه القضية بالذات في بيع الأطعمة قبل قبضها المسألة عامة
1: تشمل يعني سواء المقتات وغير المقتات، المدخر وغير المدخر،
0: المدخر وغير المدخر،
1: الربوي وغير الربوي،
0: الربوي وغير الربوي. ولذلك أحيانا تلحق معهم حتى المصلحات، وهذه مسألة مهمة، لأن بعض
1: الملح والبهارات،
0: الملح والبهارات داخلة كلها، وهذه كلها تؤخذ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، من هذه السنة النبوية المطهرة، لما عليه الصلاة والسلام ذكر أصناف الربا، لما قال التمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير، ذكر الملح بالملح، يعني في الاتمان ذكر الذهب بالذهب والفضة في الربويات الأطعمة، ذكر لنا صلى الله عليه وسلم الشعير بالشعير والبر بالبر، ثم ذكر التمر بالتمر وذكر
1: الملح بالملح،
0: الملح بالملح. هذه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كله هو في غاية الحكمة والبلاغة والمراد العالي، ففي ذلك الموطن ولعلها يأتينا إن شاء الله في حديث الربويات بإذن الله عز وجل
1: إن شاء الله،
0: أنه ذكر العالي من الطعام وهو البر في وقتهم، وذكر الخشن من الطعام وهو الشعير، لأن الشعير قاسم مشترك يعلف للحيوان ويأكله الإنسان، بخلاف
1: البر، نعم.
0: بخلاف البر توه الحين ممكن أعلى من درجة الأرز، ما يجيش واحد يعلف الأرز لفرس ولا لبقر مثلا،
1: صحيح.
0: لأن هذا أصبح صنف عالي، بينما الشعير ماشي يأكله الإنسان ويأكله الآدمي، ثم
1: والحيوان نعم
0: نعم
1: الإنسان والحيوان،
0: الإنسان
1: نعم.
0: الحيوان بارك
1: نعم.
0: الله فيك
1: نعم.
0: وذكر صلى الله عليه وسلم من من من من من من بلاغة الخطاب، ذكر صنف من الأطعمة ما يؤكل على وجه التلدد والتفكه، ثم ذكر صنف آخر ما هو مصلح، هو لا يؤكل بذاته، لا يراد لذاته، ولكن هو ليصلح غيره وهو الملح،
1: نعم.
0: فما يجيش واحد يقول أني حتى فطوري والله غذائي ملح، هذا ما يجيش طبعا، لكن هذا لابد من أن يصلح شيء، وكل واحد هو كل صنف الحكم لا يختص به، وإنما يدخل ما شاركه في العلة.
1: طيب شيخنا هم المالكية لما تكلموا على الطعام المكير والموزون والمعدود، هل يشمل، هل كلامهم يشمل حتى المشروبات؟
0: هو الحق المشروبات بعض الأشياء لو عبرنا بالسوائل،
1: نعم
0: نعم في باب الربا تدخل،
1: نعم.
0: ولذلك لما لعلها تأتينا هذه في أحاديث لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأصناف،
1: نعم.
0: في ذلك الموطن سنجد أن الفقهاء عدوا

0: بيد وعدوا الخل وعدوا وهي سوائل لكنها تؤكل يعني تشرب ويستفاد منها.
1: نعم.
0: ويعني كلها هذه ذكروها إلا الماء، إلا الماء يعني لم يعدوش على أنه يعني
1: عندهم المطعوم والمشروب سواء، عندهم المالكية المطعوم والمشروب سواء.
0: نعم غرحني تو بعضنا الآن
1: إلا الماء بس.
0: إلا الماء. نعم. إلا الماء وسيأتينا هذا في الروايات لأنهم ذكروا الخل بالخل والأنبذة. نعم. وكذا هذا مما يدل على أن السوائل هي قد تدخل كما أدخل الملح
1: والتوابل
0: التوابل. نعم. وسائر الأبزار الأخرى. نعم.
1: طيب شيخنا بعض الناس معروفهم ببيع البذور والزراريع، وهذه البذور والزراريع هي أصل للمطعومات، هل يشملها النهي؟
0: الحق أن هذه الأشياء لم يغفل عنها الفقهاء فيما يتعلق ببذور الأشياء. نعم هي أصل في الأطعمة، لو جئنا الآن للسبول وجئنا للشعير هو بذور تزرع، وبل حتى ما يؤكل من خضار الآن نقولوا إحنا القرع وغيره والقتة هذه تزرع.
1: صحيح.
0: ولهذا الفقهاء نصوا على أحكامها.
1: حتى الجزر فيه زريعة الجزر.
0: نعم فيه زريعة. نعم. فيه زريعة. فلهذا الفقهاء الحق أنهم قسموا هذه البذور وهذه الزراريع قسموها إلى نوعين، فقالوا نوع منها أي من هذه البذور ما يؤكل هو في ذاته كبذر ما يؤكل.
1: نعم.
0: أو ما يخرج منه الزيت. فما يؤكل وما يخرج منه الزيت هذا يعني هو يلحق بالأطعمة وإن كانت زريعة، يعني
1: زي الكتان، زيت الكتان ونحو ذلك.
0: نعم زي أولا حتى هذا اللي مجرد أنه يؤكل نقول حبوب الكسبر هذا والحب السوداء والزراريع اللي يخرج منها الزيت زي الفجل الأحمر وحب الزيتون، هذه كلها هي لابد أن يحتاط بأنها لا تباع قبل القبض. يعني لو اشتري واحد مثلا كمية من الكسبر وما شابهه، الآن اللي يبيعوا في الزريعة هذه يبيعوا في القصب ويبيعوا في ما يسمى ببذر الكتان والأصناف الكثيرة، فنقول لهم ما تقولوش أن هذه بذور وأنها زريعة لأن هذه تؤكل أو أنه يستخرج منها الزيت، ولذلك تعامل معاملة الطعام لا يباع منها شيء قبل القبض. أحيانا التاجر الصغير اشترى سلعة ضرب نقوله إحنا اتصل بصاحب الجملة فاشترى منه قنطار من الفول والله من العدس والله من هذه الأشياء، فما يجيش مثلا صاحبه يقول له والله جايتني السلعة فلانية يقول لما لا بيع لي منها زوز كيلو تونجين تسلمهم العشية، نقول له أنت ممنوع لأن وين شريت أنت العدس أو شريت الكسبر ولا شريت كذا، لكن هذه ما دام أنت لم تقبضها لا يحل لك أن تبيع منها حتى كيلو إلى أن تقبض. هذا النوع الأول. أما النوع الثاني فقالوا هي بذور في حد ذاتها لا تؤكل ولا يستخرج منها الزيت، فهذه يعني شأنها شأن بقية العروض الأخرى عند المالكية لأنهم خصوا النهي بالطعام، وضربوا لنا أمثلة على هذا. يعني تو مثلا لما ذكروا بزريعة البرسيم هذه الزريعة لا تؤكل الزريعة البذور
1: ولا المحصول الناتج
0: ولا المحصول لأنها علف للحيوان
1: علف الدوابنا.
0: وذكروا لنا مثال زريعة المعدنوس مثلا ويدخل معها الآن زريعة ما شبهها من الأشياء التي لا تؤكل، يعني مثل زريعة الجرجير وغيرها، فهذه في حد ذاتها من العروض لكن بخلاف ما لو نبتت في الأرض، فهذه يعني البرسيم والمعدنوس وغيرها هذه لأن ما فيش واحد يرحي نقول إحنا وياكل زريعة
1: البرسيم ولا زريعة المعدنوس.
0: بالضبط. نعم. بخلاف الأولى زي الكسبرة وغيرها فهي تراد لأن تنبت ويأكل الخضار وتراد
1: لزيتها ولنفسها
0: ولحبها ذاتها. نعم نعم, نعم. فهذا إذا التاجر يفرق بين الزريعة والبذور، هل هي تؤكل في ذاتها فبالتالي تعامل معاملة الطعام أو أنها لا تؤكل في ذاتها فلا تعامل معاملة الطعام.
1: طيب شيخنا المالكية عرفنا أنهم يعني خصوا النهي بالطعام المكيل والموزون والمعدود، لكن بما استدلوا أو ما هي أدلتهم على هذا التخصيص، تخصيص النهي في منع بيع الطعام قبل قبضه يعني، وهل تخصيصهم هذا على إطلاقه أم هناك تقييد؟
0: هي في الواقع كما تقدم في إرادة الأحكام أن المالكية قيدوا أو خصصوا الحكم بالطعام
1: نعم النكير والموزون والمعدود.
0: نعم نعم. أما الأدلة التي اعتمدوا عليها لا شك أن هذا سؤال طيب يا شيخ، باعتبار أن نحن نعتقد أن كل أصحاب المذاهب وكل العلماء لا يخلى العلماء من أدلة.
1: وأنت شيخنا قبل يعني بداية الحلقة يعني أشرت لأدلة يعني كل قول من الأقوال الأربعة، يعني كل قول له أدلة،
0: له أدلة،
1: أشرت إلى بعضها. نعم
0: نعم نعم. غاية ما في الأمر أن الأدلة هذه تتفاوت من حيث القوة ومن حيث الدلالة ومن حيث إذا كان هي من حيث القوة بيميل الإمام للترجيح، وإذا كان من حيث الدلالة بيستعمل الضوابط الأصولية في دلالة الكلمات على على المعاني. وهذا هو محل الاجتهاد الذي يتقنه أهل الاجتهاد. وذلك لما نقول إحنا الأخذ أو العمل بالكتاب والسنة، العمل بالكتاب والسنة هذا من اللي يستنبط الحكم؟ المجتهد.
1: نعم.
0: المجتهد. أما عامة الناس فكتاب الله يتلو كتاب الله عز وجل ويتعلم السنة النبوية لتوقيرها، ولكن لما يريد الحكم الشرعي ربي سبحانه وتعالى قال فاسألوا أهل الذكر
1: كنتم لا تعلمون.
0: إن كنتم لا تعلمون. إذا جينا لهذا السؤال وهي قضية
1: أدلة المالكية،
0: أدلة المالكية، روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث الذي رواه الإمام مالك، قال عليه الصلاة والسلام من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. زاد بعضه في بعض الروايات قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه.
1: نعم.
0: فلا يبيعه حتى يقبضه. فهذا إذن هو صريح بأنه صرح بالنهي عن الطعام خاصة دون سائر السلع، خصه بالذكر. وكذلك ما روي في بعض الروايات الأخرى أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه،
1: خاص بالطعام يعني،
0: خاص بالطعام من جهة
1: المكيل.
0: ومن جهة أخرى قال بكيل حتى يستوفيه. ولذلك هذه من حيث الأدلة لما نجول القيود التي قيد بها العلماء أو فقهاء المالكية هذا الحكم، نلقى القيود هي في الواقع متعددة. منها لما قال يعني لأنه ذكر يعني إذا قال في النهي أن يبيع أحد طعاما اشتراه يعني
1: كان
0: الامتلاك على عن طريق الشراء. وهل الامتلاك لا يكون إلا عن طريق الشراء ولا في طرق أخرى؟
1: في طرق أخرى، في هبة، فيه ميراث، فيه
0: أيوة. إذا يقابل الشراء الطرق الأخرى التي هي ليست من باب العوض. أحيانا الإنسان يكون وارث، أحيانا يوهب إليه، يؤتي إليه بهدية، يتصدق عليه بصدقة. فلذلك جعلوا أو أخذوا من هذه النصوص المذكورة، قالوا القيد الأول أن يكون قد امتلكه بمعاوضة، المعاوضة يعني بدل عوض في عوض سواء فلوس أو سلعة أخرى قايضه بها. وبهذا الباب يعني ينهى عن بيع الطعام الذي أخذ بثمن أو مقابل، بمقابل سواء كان هذا المقابل نقدي أو عرض من العروض. لكن لو امتلكه بهبة أو صدقة فله أن يبيع هذا الطعام
1: قبل أن يقبضه،
0: قبل أن يقبضه. وهذا عند الملكية.
1: محل النهي في الطعام اللي مشترى بعوض،
0: بعوض
1: أو
0: نعم. لكن لو جاء واحد
1: متحصل عليه بعوض،
0: كلمه واحد قال له انت يا فلان اهو اعطيتك هديه قنطار شعير او صدقه باي وصف من الاوصاف، او راه مات فلان ورثتك جاء نصيبك قنطار شعير، قبل لا يوصل
1: يقدر يبيعه قبل ما يقبضه،
0: يقدر يبيعه قبل لا يقبضه. هذا ما يتعلق بقضيه الاستيفاء، قضيه المعاوضه. عندهم قيد اخر، القيد الثاني، اذا كان المبيع طعاما ودل عليه قوله طعاما فغير الطعام لا يمنع. ولذلك هذا القيد اللي خرجوا به بكري
1: هذا أصل قولهم، يعني
0: أصل قولهم أنه مخصوص بالطعام. القيد الآخر أن يكون مما فيه حق توفية، الحق التوفية اللي هو يعني شيء يحتاج إلى ميزان أو يحتاج إلى مكيل.
1: نعم.
0: اللي هي الآن اللي تكال بها الأشياء نقول حين المد والمرطة وغيرها، أو يعني شيء يحتاج إلى عد. فلذلك هذا أخرج الجزاف أو الجزاف وهي الكومة، إذا كان الإنسان اشترى كومة من غير شرط الكيل.
1: نعم.
0: فهذه خرجت من قضية أنه
1: بل يجوز بيعها قبل القبض، يعني
0: يجوز بيعها قبل قبضها. وسيأتينا حتى مفهوم القبض في قضية الجزاف هذا. فعلى كل حال خرجت بقوله بكيل حتى يستوفيه، بكيل حتى يستوفيه. فنأخذ من هذا أن الذي لا يحتاج إلى كيل ولا يحتاج إلى استفاء هو لا علاقة له بالنهي، لا علاقة له،
1: ليس محل للنهي يعني.
0: ليس محل للنهي، نعم ليس محل للنهي. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. لكن بعضهم المالكية لما ذكروا هذه المسألة وهو إخراج الجزاف وهو الذي لا يحتاج إلى مكيل، احتاجوا للدفاع عن أنفسهم ممن من بعض الاعتراضات أو مناقش بعض الاعتراضات، لأن منهم من قال بل حتى الجزاف داخل. السبب قالوا ما روي عن عبد الله بن عمر أنهم كانوا يضربون على ذلك، اللي يشري كومة نقول إحنا من الشعير أو من كذا، كانوا يضربون إذا باعها المشتري قبل أن يقوم بنقلها إلى محل آخر. فهذا ظاهر الحال.
1: حديث المرة معنا حديث البخاري،
0: حديث بخاري،
1: لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون جزافا يعني الطعام،
0: نعم،
1: يضربون أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم.
0: نعم تقول لو أخذنا بظاهر العبارة الجزاف داخل معنا في النهي،
1: داخل، داخل في النهي،
0: داخل في النهي،
1: بل كانوا يضربون عليه،
0: بل كانوا يضربون. نعم. وهذا مما يؤيد،
1: نعم، نعم،
0: مما يؤيد يعني ضرورة التمسك بالحكم الشرعي. نعم. ويؤيد أن ولي الأمر مسؤول على تصرفات التجار.
1: طيب شيخنا كيف رد المالكية على هذا الحديث يعني؟
0: رد المالكية على هذا الحديث قالوا علينا أن ننظر في سبب الضرب وسبب المنع، هل يترى هو لأجل بيعه قبل قبضه أم لأمر آخر؟ قالوا إنما هو لأمر آخر، غير الأحاديث سيقت فيما في محل واحد. فقالوا إنما هم الحق أمروا بنقله يعني من مكان إلى آخر لأنهم كانوا يبتعون بالعينة، يبتعون بالعينة، فلأجل أن يفوتوا على البائع والمشتري صفقة العينة أمر المشتري بنقله، لأن العينة هي في الواقع تقتضي النقل ولا ضرورة أن تبقى السلعة في محلها، هي تبقى السلعة في محلها،
1: محلها.
0: ولذلك إحنا كمثال الآن عملي، لأنها بيع العينة قد يجري الآن على أيدي بعض الناس نسأل الله العافية. لو يجي إنسان يشتري جهاز نقول إحنا نقال والله اللي هو تجري كثير في النقالات من الأشياء هذه، يدخل المشتري مثلا للتاجر يقول له بكم هذا الجهاز وبنخلصه بعد 3 شهور ولا 6 شهور، يقول له هذا يكلفك 1000 دينار مثلا يعني، بعد ما يستلمه ويقلبه يقول له باهي بعد 6 شهور مثلا أو كذا نجيب لك 1000 دينار، يقول له أني بنبيعه، يقول له كان بتبيعه نشره منك، لكن باش بيشريه منه هو باع بألف، كم بيشريه؟ بيشريه بالأدنى ولا بالمساوي؟
1: بالأدنى بسبعمية بتمية بخمسمية.
0: أيوة. لأن هذا يبي نقد فيده. هذا ما يسمى عند أهل المصادر التورق، تورق. يبي الورق، الورق. فهذا يبقى هذا يقول لأني تبي تون نعطيك 700 فيدك وخليه مطرح، فهو يخليه إلا في مكانه وياخذ 700. فهذه الصفقة ممنوعة لبيع العينة لأنها آلت إلى صفقة ربوية، خرج ب700 وسيعود بعد 6 شهور
1: حيل على الربا يعني
0: بألف،
1: كأن من لو سلفها ألف وعطاها بدل 1500 يعني أو 600.
0: نعم أقرضه 700 ليردها ألف،
1: نعم
0: أقرضه 700 وردها ألف، وألغيت السلعة، سقطت السلعة. لكن لما هو ينقلها لو أخذ
1: نفس السلعة يبيعها عشرات المرات
0: بالضبط، لكن شاهد أنه ينقلون أمر يضربون على نقله. لو صاحب النقال اللي محتاج للنقد، لأن هذا أصبح الحل من الحلول في بعض الأحوال مثل ظرفنا الآن، يسيد يشريه النقال ولا يشري جهاز
1: أطلع بيعه في مكان تاني،
0: بيعه لطرف ثالث،
1: طرف ثالث،
0: بيعه لطرف ثالث، خلاص تنفك المسألة.
1: نعم.
0: يبقى من مباح.
1: نعم.
0: فقال عند المالكية، المالكية قال لماذا يضربون على هذه، على هذه الكومة التي تباع في محلها حتى لا يقعون في بيع العينة؟ مش لكونها يعني بيعت لأنها قبل
1: قبل الطعام، ليس يعني من باب بيع الطعام قبل قبضه.
0: نعم.
1: من باب العينة يعني،
0: من باب العينة، من باب العينة. وبالتالي العلة أصبح في فرق عند المالكية.
1: نعم.
0: في هذه المسألة.
1: طيب شيخنا بهذا يعني علمنا وجه الاختلاف في بيع الجزاف قبل قبضه ودليل المالكية وكيف ردوا على الحديث ابن عمر في البخاري.
0: نعم.
1: لكن شيخنا ما وجه الخلاف بين الفقهاء في منع بيع الطعام غير المعاوضة، يعني الطعام اللي المتحصل عليه بلا عوض؟ لماذا يعني قيد المالكية أن يكون متحصن عليه بعوض، وفي من الفقهاء من رأى أنه سواء تحصل عليه بعوض أم بغير عوض. ما وجه الاختلاف بين الفقهاء في هذه في هذا القيد يعني؟
0: هو في الواقع الفقهاء المالكية من الأمور التي يعني تذكر لفقهاء الإمام مالك أنه إذا جرى خلاف حتى قديما يبقى خلاف حين قوي، لأن هذا خلافه الذي ذكروا أقوالهم منهم صحابة رضي الله عنهم اللي قالوا بالمنع المطلق كابن عباس اللي قال لا أرى كل شيء إلا مثله.
1: نعم.
0: ولكن إذا جرى الخلاف ذكروا بأن من طرق أو من منهجية الإمام مالك أنه يقدم في قول كبار فقهاء الصحابة كأبي بكر وعمر وعبد الله بن عمر وأمثال هؤلاء الناس، يعني ليترجح قول هؤلاء على أقوال غيرهم. ولهذا لما جوا لبيع المعاوضة قالوا هذا ما روي عن زيد بن أسلم وابن عمر. زيد بن أسلم رضي الله عنه يعني وكان هذا يعني من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان حليفا للأنصار، وكذلك ابن عمر، كان هؤلاء يقولون لا بأس ببيع الحظوظ من الطعام قبل قبضها، والمراد ببيع الحظوظ
1: المتحصل عليه بلا عوض، يعني
0: المتحصل عليه بلا عوض
1: حظك يعني من
0: نعم منها. نعم، أحيانا على سبيل المثال لو أن نقول إحنا فيه وقفية معينة توزع على فقراء، يقول يا فلان ترى عندك
1: نصيبك من
0: نصيبك من التمر ولا نصيبك من الشعير أو مرة شعير بيجيك من الوقف والله من كذا، فله أن يبيع
1: أو مثلا سهمك من الغنيمة غني من الجهاد مثلا يعني.
0: نعم الجهاد. نعم نعم هذا إذن من هذا قال ممنوع. لكن في الحق أن وجه الخلاف لماذا بعض العلماء تمسكوا بعموم المنع، لأن المالكية لم يمنعوا البيع الطعام الخالي من المعاوضة، لكن منهم من منعها. هني يجي يمكن وجه الخلاف في هذا الباب، قالوا المالكية استدلوا ومع غيرهم كذلك على هذا المعنى بما رواه الإمام مالك أنه بلغه أن صكوكا خرجت الناس في زمان مروان بن الحكم من منطقة تسمى منطقة الجار، وهي منطقة في ضواحي المدينة المنورة، في ضواحي المدينة المنورة، يعني عطايا بتعطى من ولي الأمر بتوزع على الناس طعام، ولكن قبل أن يأتي يحضر الطعام بعض الناس قدمت لهم صكوك للسلام، نقول إحنا هذه الأطعمة لاستلامها، فلما أخذوا هذه الصكوك صار بعضهم قد يقوم ببيع هذا الصك، لأن الصك اللي هو في حكم الواصل في وقتنا هذا يحمل مكتوب فيه نقول إحنا كمية معينة من الطعام لما تحضر بيستلمها، فاللي يشريها يمشي هو يستلم الكمية هذه.
1: كأنهم باعوا الواصلات يعني.
0: كأنهم باعوا الواصلات. فلما صارت الواصلات تتنقل من يد إلى آخر من الذي أعطيت له أولا ثم للثاني وهكذا، ذهب زيد بن ثابت رحمه الله رضي الله عنه وارضاه ورحمه ورحمه جميع المسلمين،
1: آمين،
0: وهو الصحابي مشهور معروف، ورجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهب إلى مروان بن الحكم ثم قال أتحل بيع الربا يا مروان؟ وهني هذا بناخذ منه يعني خطورة بيع الطعام قبل قبضه، لأن صوروه في صورة
1: الربا،
0: صوروه في صورة الربا، قالوا أتحل بيع الربا يا مروان؟ فقال رضي الله عنه أعوذ بالله وما ذاك. فقال هذه الصكوك تبايعها الناس ثم باعوها قبل أن يستوفوها، قالوا الصكوك اللي وزعتها باعوها وتبايعوها، يعني لم يقتصروا على الصفقة الأولى ولكن صارت تتنقل.
1: نعم.
0: وحينئذ قالوا بعث مروان الحرس والجند ينزعونها من أيدي الناس ويردونها إلى أهلها، يعني وين صاحبها الأول تو هذا، وكأنه فسخ يعني رد.
1: لكن شيخنا هذا الحديث يعني فيه أن هي أعطيت لهم يعني كأنها هبة أو عطية من الإمام أو من
0: عطية من غير عوض. نعم.
1: عطية من غير عوض.
0: نعم.
1: مع هذا يعني أمر الحراس بنزعها من
0: بنزعها الناس. وهذا هو وجه الخلاف. قالوا الفقهاء قالوا هل الإنكار حصل على الصفقة الأولى؟ والله الإنكار حصل على ما ترتب عليها من صفقات.
1: التبايع اللي صار بين الناس.
0: التبايع. الفقهاء المالكية قالوا الإنكار لم يكن عن الصفقة الأولى، يعني اللي قبض في الأول الصك
1: وباع أول مرة هذا ما فيش إشكال،
0: هذا مش محل الإشكال لأنه أخذها من غير عوض، وبناء على قول عبد الله بن عمر ومن معه من الصحابة. لكن الإنكار صار بعد ذلك لما استلم الواصل اللي هو المشتري الثاني، صار يبيعها لثالث، والثالث لربما باعها لآخر، فألغيت وردت إلى الأول.
1: ما وجه الإنكار شيخنا هنا؟
0: هني الإنكار لأن هم اتفقوا على فسخ هذا العقود، اتفقوا على فسخها، لكن خلاف أي العقدين فسخ. هل فسخ العقد الثاني الذي استلم من الأول هو الذي فسخ؟ هذا متفقين على فسخه الثاني. احنا عندنا توا عقدين، عقد اللي خذ الصك الأول من غير عوض وباعه، هذا عقد رقم واحد. جاي نقول احنا المحتاج والله يستحق العطاء، خذ الورقة وباعها لسين، هذا العقد رقم واحد. جاي سين هذا من الناس باعها لطرف ثالث، هذا العقد الثاني. تو العقد الثاني هذا محل اتفاق على أنه
1: فاسد، أو
0: أنه فاسد وأنه وقع عليه الفسخ، لأن ردت العقود ردت. لكن الخلاف في هل توقفت في العقد الأول أم لا، يعني هل فسخ الثاني فقط والأول كان سالم،
1: أم يعني أن الفسخ طال حتى العقد الأول، يعني
0: أم طال حتى العقد الأول.
1: المالكية قالوا العقد الأول سليم،
0: العقد الأول سليم
1: الفسخ والفساد.
0: نعم، بناء على قول عبد الله بن عمر،
1: نعم، وزيد بن أسلم،
0: وزيد بن أسلم، نعم. لكن الفقهاء الآخرين فهمهم قالوا إنما ردت إلى أهلها، وإذا قلنا ردت إلى أهلها ردت إلى اللي ملك الورقة الأولى بكل
1: نعم،
0: معناه حتى هو عقدها فسخ
1: نعم.
0: فسخ عقده. هذا إذن ما يتعلق بوجه الخلاف بين المالكية وغيرهم في قضية بيع المعاوضة. لكن العقود العقد الثاني الذي هو بعوض هذا متفقين اثنين على أنه فاسد. لكن لكي الموعظة اللي تأخذ يا شيخ عبد الرحمن، الموعظة اللي تأخذ نخاف بها أنفسنا ونخاف بها التجار، أن زيد بن ثابت سماه ربا، والربا توعده الله سبحانه وتعالى كما هو معلوم.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. طيب شيخنا، من الضوابط الأصولية حمل العام عن الخاص، فيخصص النص العام بالنص الخاص، فهل يمكن القول بأن من أدلة المالكية هذه القاعدة الأصولية لعموم النهي في بيع السلع قبل قبضها، وخصوص النهي في الطعام أن يباع قبل قبضه؟
0: نعم، هو في الواقع هي هذه القاعدة الأصولية معروفة تجري بين لعلها في عموم المذاهب،
1: نعم.
0: وهي إذا عارض الخاص العام يحمل العام على الخاص،
1: نعم.
0: لكن في الواقع قالوا في هذه القضية لا يمكن تفعيل هذه القاعدة، والسبب في هذا لأن لابد أن يكون الخطاب الأول عام والثاني خاص، باش يحمل عليه لابد أن يكون في تنافي بين الخطاب الأول والثاني. التنافي وهو أن يكون أحدهما معارض للآخر باش يحمل عليه. وبتاله كنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عند الإنسان، ما ليس عندك، هذا نهي عام، كل ما ليس عند الإنسان نهي أن يقوم ببيعه، كل ما هو غير مملوك عام. ولكن نجد ما يقابله وما يعارضه الرخصة في جواز بيع السلم، وبيع السلم جائز الإنسان يبيع السلم قبل أن يملك السلعة،
1: وهل صورته صورة بيع ما ليس عندك لكنه مستثنى ومرخص فيه؟
0: نعم. وهل هي متفقة مع الخطاب الأول ولا معارضة؟
1: معارضة.
0: لأن الأول في فقعة تنهى نهي عن بيع الإنسان ما لا يملك،
1: نعم،
0: والثاني مجوزة،
1: نعم.
0: إذن قالوا لأجل تفعيل هذه القاعدة حمل العام على الخاص
1: يجب أن يقع هناك تعارض، يعني
0: يجب أن يكون هناك تعارض. هذا مثال. قالوا بخلاف لو لم يكن هناك تعارض، إذا كان فيش تعارض، ومنه قوله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، مطلق نفس،
1: صحيح،
0: يحرم قتلها ولا يحرم؟
1: يحرم
0: قتلها. ثم جاء بعد ذلك قبلها قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، تو النهي عن القتل هني لعموم النفس ولا للأولاد؟
1: الأولاد.
0: للأولاد. هل نقول هذه خاصة بالأولاد، خاصة العموم؟
1: لا، لأن لا تعارض بينهما يعني.
0: لا تعارض بينهما، إنما هذا ذكر لبعض أفراد العام. هذا ذكر لبعض أفراد العام، وذكر بعض أفراد العام المنسجم معه في الحكم. في الواقع لا يحتاج منا إلى تخصيص، إنما علينا نبحث عليه على سبب التخصيص، على سبب
1: الذكر يعني، سبب الذكر التنويه به، هل فيه
0: أحيانا لأهمية الموضوع، أحيانا لأنه سأل عنه سائل وهكذا، وأحيانا لأهميته، وأحيانا للتأكيد، وأحيانا للتعظيم. ومنه قوله تعالى حافظوا على الصلوات
1: والصلاة الوسطى.
0: والصلاة الوسطى ما نقولش لا والله ما المحافظة على الصلوات كلها واجبة،
1: ما نقولوش يعني ذكرت الصلاة الوسطى بعد الصلوات فهذا يعني خاص
0: ألغيت
1: يحمل عليه العام. نعم
0: نعم نعم، إنما ذكر الثاني لأهميته ولتعظيمه. نعم. كذلك في الحق أن قالوا ما يتعلق بهذه المسألة فيما يتعلق بالعام والخاص، ممن ذكر هذه المسألة الحقيقة الإمام القرافي رحمه الله صاحب كتاب الفروق.
1: نعم.
0: وحين نعرف أن كتاب الفروق راه الواقع يا شيخ عبد الرحمن من أهم وأعظم كتب الفقهاء المالكية التي ذكرت القواعد وذكرت معها الفروق التي تفرق بين القاعدة والأخرى، وينتفع به حتى في ذكر بعض الفروع المذكورة فيه.
1: نعم. فروع الفقهية. نعم صح.
0: نعم نعم. ولذلك قالوا ذكروا هذا، وعزز هذا ابن الشاط وهو يعلق على كلام القرافي.
1: نعم.
0: رحم الله الجميع. قالوا إن المخصص إن لم يكن منافيا، إذا كان ما فيش تنافي، واحد يجيز واحد يمنع، كحادثة بيع ما ليس عنده الإنسان وسلم.
1: نعم.
0: إذا كان فيش تنافي قالوا يحتمل أمرين، إما قصد التأكيد وإما قصد التخصيص. يحتمل على السواء، هذا ما ذكره ابن الشاط. وما دام المسألة في احتمال ما يمكنش احنا نحمله المعنى اللي فيه احتمال على معنى واحد دون
1: الآخر.
0: دون الآخر. ولذلك يعني يبقى التخصيص، يمكن نقوله تخصيص المالكية الحقيقة في هذا المعنى بذكر الطعام دون غيره، لا من باب حمل العام الخاص، ولكن يمكن يقال أن هذا من عمل أهل المدينة. ف يعني عمل يبدو أنه مما طبعا كما ذكر العلماء أقوال لهؤلاء الفقهاء قالوا هذا التخصيص بعمل أهل المدينة، وعمل أهل المدينة كما هو معروف لم يسلم به كل الفقهاء، إنما هذا هو أصل من أصول مذهب الإمام مالك. وبهذا الباب يتبين لنا أن إذا خصصنا عموم النهي بعمل أهل المدينة يبقى يخرج لنا هذا النوع.
1: طيب شيخنا، هو عمل أهل المدينة مر معنا في مسألة التقييد المالكية، منع بيع الطعام اللي هو بالطعام المشترى أو المتحصل عليه بالمعاوضة. مر معنا أن المالكية والإمام مالك رحمه الله احتج بإجماع أهل المدينة على هذا التقييد، أنه خاص أو مقيد بالطعام المتحصل عليه بالعوض بالمعاوضة. والآن كما ذكرت شيخنا يعني أن المالكية خصصوا عموم النهي بعمل أهل المدينة.
0: نعم.
1: هذا الذكر للاحتجاج بعمل أهل المدينة، هل عمل أهل المدينة حجة في كل العصور؟ وما وجه الاحتجاج به عند الإمام مالك رحمه الله؟
0: هو أما ما يتعلق بقضية العصور، عمل المدينة ليس مقصود أنهم في كل عصر من عصور كل من سكن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتج بقوله وعمله، بل المراد به يعني من كان في عصر الصحابة والتابعين.
1: نعم.
0: من كان في عصر الصحابة الذين التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، التابع هو من اجتمع بصحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السبب لأن الصحابة في الواقع استصحبوا أعمالا هي من عهد النبوة،
1: استمروا بالعمل عليها يعني.
0: بالعمل عليها استصحبوها من عهد النبوة لما كان عليه الصلاة والسلام،
1: ورثوها عن آبائهم،
0: ورثوها هم عاشوها الصحابة،
1: عاشوها الصحابة
0: نعم، وثم التابعين ورثوها عن الصحابة، وشاهدوا التطبيق. لأن لو حصرنا هذه المسألة بأن أعمال المدينة هم الصحابة والتابعين، كل منهما شاهد الآخر. الصحابة عايشوها في عهد النبوة، والتابعين شاهدوا التطبيق من الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، التابعي هذا. فبعضهم قال صارت هذه المسألة في قوة المتواتر، لأن العمل لم يختص به إنسان واحد، وإنما هي جماعة عن جماعة نقلت لنا هذا الفعل، نقلت لنا هذا الفعل
1: كحديث المتواتر. يعني الفرق أن هناك يعني قول وهنا فعل، يعني
0: نعم
1: جماعة عن جماعة يستحيل توطؤهم عن كده.
0: نعم. وممكن التفريق الآخر أن أن أن أن الحديث المتواتر هو المسند.
1: نعم.
0: هو المسند، إنما نقوله أخبر فلان وفلان وفلان حتى تصل يصرح بذكر النبي صلى الله عليه وسلم.
1: صحيح.
0: نعم. لكن عمل الصحابة هو عمل متوارث، ويسلم الناس بأن هذا مستصحب من عهد النبوة، مستصحب من عهد النبوة. ولهذا الإمام الشاطبي لما ذكر هذه المسألة قال تقديم ما استمر عليه العمل بين أغلب أهل المدينة. يعني لما نشوف غالب أهل المدينة استمر عملهم على شيء فهذا يدل على فضله وعلى تقديمه. ولكن لابد من التنويه إلى أنه لا يعني إلغاء ما قابل عمل المدينة، لأن كما ذكر الإمام مالك لما أخبروه في عهده قالوا ننسخ الموطأ ويوزع
1: على الأمصار. نعم. على الأمصار رفض ذلك.
0: قال تفرق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بما معهم.
1: صلى الله عليه وسلم. نعم.
0: لكن الانطباع الذي يذكر بأن غالب الفعل هو في الغالب الشائع، لما نقول الغالب على أفضل الوجوه، هذا أقل اعتبار، إن لم تكن الوجوه الأخرى منسوخة.
1: أقل شيء يعني قلنا أن العمل هذا مقدم، أن هذا هو الأحسن، هو الأفضل، هو المقدم،
0: هو إما أن يكون مقدم على أنه باب الأولوية. ولربما تو بذكر بعض الأمثلة التي ذكروها لربما يكون حتى قد تعرض حتى للنسخ.
1: طيب شيخنا، لربما نرجع ذكر هذه الأمثلة إلى الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، نظرا لانتهاء الوقت المخصص لحلقة اليوم. فمستمعينا الكرام، بهذا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم فقه الحديث، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، نستكمل فيها الحديث عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه، ونأتي على ذكر بعض الأمثلة التي تبين المراد بعمل أهل المدينة إن شاء الله تعالى. وفي ختام هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل ضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور نفاتي موسى، فبارك الله فيك شيخنا وجزاك الله خيرا، والشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام ولجميع العاملين في إذاعة دار الإفتاء المسموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيدي.
1: تحية ليك وانت المشايخ اللي معاك ودار التعليم بالإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله لحصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط في، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصح شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: دار الإفتاء الليبية. طرق الرد على الاستفتاءات: أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: تمام شيخنا. الأخ يوسف يقول بأنه صاحب سيارة أجرة نقل، ينقل في يتعامل مع المكاتب العامة هذه الخاصة بالنقل. قال من ضمن الأمور أو الأشياء اللي ننقل فيها على حد تعبيره، قال أوراق مصرفية لا علاقة بالتعاملات المصرفية، ذكر قال مرابحة وغيرها. قال فهل هذا يعني يجر لي الإثم إذا كان وجد فيها شيء من المعاملة الربوية بين المصارف أم لا؟
3: يختلف الأمر بين أن يكون الإنسان متأكدا من حرمة هذه المعاملة أو لا.
2: نعم.
3: فإن كان متأكدا من أن هذا القرض قرض ربوي وأنه محرم فلا يعين في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
2: نعم.
3: فلا يجوز للإنسان أن يشارك فيما فيه إثم أو فيه حرام أو يعين عليه. أما إن كان لا يعرف وكان الظرف مغرق ولا يدري ما فيه ولا يدري كونه حرام فهو على الأصل، على أصله وهو على حله، فلا يشمله شيء. أما إن تأكد أنه يعني أمر محرم فلا يعني يكون من المعينين فيه، والله أعلم.
2: نعم شيخنا بارك الله فيك.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: الأخ يونس طلب توجيه كلمة لمن يشوش على عمل القافلة المتجهة إلى غزة لكسر الحصار عن أهلنا في غزة، وفي نفس الوقت توجيه كلمة للقائمين على القافلة للإخلاص لله تعالى، أن يكون عملهم خالصا لله وعدم انتظار النتائج بيد الله.
5: مبدئيا ينبغي للمسلم ألا يشكك في نية هؤلاء، هذا مش كلام موجه لسيد يونس، لكن ظاهر فعلهم الصلاح، ظاهر فعلهم الصلاح، ناس مسيبة أعمالها ومسيبة خدمتها ومسيبة أهلها وبتمشي، وربما ينحبسوا وربما يقصفوهم، ربما ينشدوا في مصر ما نعرفش وين ينشدوا، فظهر فعلهم الصلاح. لكن إخلاص النية هذه أمر نرجوه منهم، يعني أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، وأن تكون التنظيم أيضا على قدر المستطاع أن يكون أفضل. لكن على كل حال المزايا الحسنة في هذه القافلة لا يمكن التشويش عليها بأن فلان والله سكار، ولا فلان يسمع في الموسيقى، ولا فلان ماشي بروحها معهاش محرم، يعني كلام. أنت عندك مشكلة أكبر من هذا الآن. يعني مشكلتي مش يعني هل ما فيش واحدة متبرجة إلا اللي ماشيات في القافلة وباقي نسوينا ما شاء الله عليهم 100%، باش نقعد نسبوا في القافلة إلا فيهم واحدة متبرجة، ما نقعد نسب الليبيين 100% طول العام لأن عندنا متبرجات، سب التونس طول العام لأن عندنا متبرجات، سب الليبيين طول العام لأن عندنا من ما يصلوش. ما هو أنت توا تقول والله فيهم ما يصلوش، بقى مش فيهم اللي صلوا، ما لسب ليبيا طول العمر وسب تونس طول العمر وسب الحجاز طول العمر، لأن كل بلاد فيها اللي ما يصليش، وكل بلاد فيها اللي متبرجة، وكل بلاد فيها اللي ما ينصعش للقانون. فحتى هم مدايرين قوانين ومدايرين تنظيمات، وفي اللي انت راك تتكلم الله أعلم 3000 4000، هل 3000 4000 هذا بتمشيهم زي اللينسة؟ هذا مستحيل. تحني 5 فارما مش قادرين نوحدوا بينهم، تبين نوحدوا بين 5000 ولا الله أعلم كم يصل. إذن مبدئيا ينبغي المعاونة بكل ما نستطيع لإنجاح هذه القافلة، ولعل حتى لقدر الله إذا فشلت المعنى المعنوي الذي يصل إلى أهلنا في غزة، إن أهل السنة معانا وإن العرب معانا وإن المسلمين معانا يكفي. طبعا فيه اللي يقولك لا والله هم ما رافعين شيء، مش رافعين مساعدات، بالعكس أكبر مساعدات إن يخش المسلمين يزيدوا ويحرجوا اليهود في هذا المجال، لأن الضغط على اليهود صار كبيرا جدا. يعني لما يتكلم واحد ملحد زي بيب غوارديولا هذا المدرب الأسباني المشهور في لحظة تكريمه بالدكتوراه الفخرية ويقعد يتكلم على غزة، يعني الموضوع يعني ماشي صح مع كثرة الألام ومع كثرة الشهداء ومع كثرة الدمار ومع كثرة الألم، لكن ماشي صح. أنت جزء من انتصار اليهود على المسلمين غالبا قصة هذه الهولوكوست، وأن هم مظلومين وأن هم محروقين. الآن العالم تغير، العالم يرى أنهم هم المجرمين وأن هم القتلة وأن هم الحارقين. هذا جزء كبير ومهم جدا جدا جدا في الانتصار، مش الآن بعد، الله أعلم ربك أمتى يقدر الانتصار. فالتشويش على القافلة بأن هم مخدوش تأشيرات ولا هم مش منظمين ولا فيهم من يصليش ولا فيهم واحد حليق، يعني كلام والله ينبغي ألا يقال وألا يعاد. يوم غزة في اللي جاهدوا وفي اللي يجاهدوا تلقى ما يصليشوا، ولا تجاهد وهي بالكلمة ولا باللي هو بالفلوس وهي مش متحجبة. فمسألة أن تقولي فيهم مش متحجبين، ماذا بينا والله كلهم يكونوا متحجبين وكلهم يكونوا مصلين وكلهم يكونوا مشايخ، لكن هذا الواقع مش هكي. فما لا يدرك كله لا يترك جله، يعني احنا نقعد ننقوا عليهم ونعيطوا عليهم لين يرقدوا هكي، يعني درنا اللي علينا وولينا احنا ما شاء الله علينا وقدمنا نصرة غزة لما فشلنا القافلة. هذا كلام صراحة بعيد وكلام ساذج وكلام أحمق أقل ما يقال فيه، وينبغي لهؤلاء أن يشد على أيديهم وأن يعني يهزبوهم. هذا اللي يقولوا هيك ينبغي أن يغلظ لهم في القول باش يتحشموا على وجههم ويحسوا على دمهم. يا سيد أنت ما تبيش، لكن هذا الإشكالية هو الكلام يجر بعضه. الإشكالية أن أهل الباطل صار باطلهم حقا لدرجة أن بدو يطلعوا ويقولوا في الكلام هذا. قبل أهل الباطل يخاف اللي بيسكر يسكر وهو ساتر روحه، ولا يزني وهو ساتر روحه، ولا يسب المجاهدين ولا يجي ضدهم وهو ساتر روحه. لكن لما يصير الباطل حقا لعدم إنكار المنكر وعدم الأمر بالمعروف، يصير الباطل حقا ويصير الحق باطلا، بحيث لو يطلع واحد يبي يرد الحق وبيدافع عن الباطل يتهم هو في دينه أنه هو هذا مش شخص بالسليم وأن نيته مش صافية وأنه هو ضد الدين وأنه هو ضد الشرع من لعدم إنكار المنكر. فالآن احنا لقينا اللي يسبوا في القافلة قريب أكثر من اللي يشكروا فيها، وهذا خلل كبير حقيقة. أنت لا قدرت تنصر ولا قدرت تتكلم ولا أعطيت فلوس، وحتى اللي بيدير هيك تقعد تعلق عليه، والله الحقيقة أنه هلبة بكل بكل، يعني فوت الحد زيادة عن اللازم. شني هو التعليق الأول؟
4: هذا هو الشيخ نطلب، هو أيضا توجيه كلمة للقائمين على القافلة الإخلاص لله، يعني
5: والله
4: هو...
5: إن شاء الله تكلمنا عليها دي.
4: نعم تكلمت عليها شيخنا.
5: نحمل فعلهم على الصلاح، وإن كان لا مانع من زيادة تذكيرهم بأن يكون هذا العمل خالصا لله وأن ينوه من الجهاد في سبيل الله، هذا أمر حسن مع عدم، لا نقول هذا تشكيكا فيهم وإنما لزيادة النتائج. بعد ذلك هل تنفع ولا ما تنفعش، تنصر ولا ما تنصرش، مش هذا مكاني كمستمر.
4: أيضا شيخنا هو قال أن يخشى أن يكون ما نعانيه من الربا والزنا وغيرها من الآفات ونتيجة من نتائج خذلاننا لأهلنا في غزة، يعني
5: هذا لا شك أن جزء منه، لأن هذا الذي يقول عليه موجود قبل، لكن جزء من الخذان هذا سنتحمل مسؤوليته أمام الله عز وجل، سواء بعقاب في الدنيا أو بمساءلة وعقاب في الآخرة، وبخاصة ممن كان يستطيع أن يفعل ولم يفعل. فالأمر صعب، ونرجو الله عز وجل ألا يؤاخذنا بتقصيرنا.
4: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
6: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
7: الأخ أحمد شيخنا يسأل، يقول توفيت والدته، وهو سؤال طويل لكن ما يخص يعني الجزئية التي يسأل عنها، أن الوالدة توفيت وتركت ذهبا، وهذا الذهب بأيدي أخواته يعني بنات المتوفى، وإلى الآن لم يقتسم. يقول يعني لا هن بني قسما ولا الذكور طلبوا بحقهم، فما هو الواجب في هذه الحالة؟
8: هو الحق، نسأل الله العفو والعافية من الفجور الأنفس، راهو مثل ما هو موجود في الذكور راهو موجود في النساء، غر منهم واللي يغلب وياخذ الحاجة. أحيانا يسيطر على المال الأخ الكبير اللي هو من الأولاد، فيبدو البنات إنه يقول أخونا كلانا وأخونا مثلا وهكذا، لأنه هو اللي سيطر على الوثائق وسيطر على الأرض وسيطر على غيره، ويبدو هم إنه يقول أخونا كلانا اللي هو الولد. والعكس الصحيح راهو، وهذه متكررة في المجتمع، فيه من أخوات فيه اللي حازة البيت وأخوتها إليه تحشموا معاش قدروا يحصلوا منها حاجة، أو بيت مش غير ذهب وفيه وثائق وغيره، وهذه وقضية الحلي والفلوس متكررة حتى هي، تلقاها تموت أمها ولا يموت أبوها وهي تحوز الذهب ولا تحوز الفلوس وترفض إعطاها، لأن عندها أخوت يعني عندهم أدب وعندهم استحياء، ما يبوش يخاصموها وما يبوش يأخذوا منها بالقوة، فهي تسكت وتستحوذ على المال. فعليها، هذه حرام عليها، عليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى. ومن أهم ما يجب أن تعرفها كل من يحوز الفلوس والذهب، أنه يسأل يوم القيامة عن حق هذا الضعيف هذا الوارث، وحتى عن حق الفقير في الزكاة، لأن الذهب هذا واجب فيه الزكاة. بهي لما واجب فيه الزكاة، الوارث هل هو متمكن من المال ولا ما هوش متمكن من المال؟ الزكاة شرطها التمكن. طيب لو كان أختهم قلت لهم زودوا راوي عند الخزنة ولا الصندوق ولا اللي هو فيه كيلو ذهب وبنقسمه، قالوا خليه مدسوس وإحنا راضيين، هذه وديعة. يجب عليهم كل واحد يعرف الميزان متاعه ويزكيه حتى ولو مدسوس في مكان واحد لدى أختهم. إذا ضاع حق الفقير هنا ما ضاعش،
7: ضاع نعم،
8: لا في صورة
7: الأولى لما صارش
8: ما ضاعش يبدأ أنه وديعة. هي قلت لهم زودوا أو عندنا كيلو ولا كيلو نص ذهب ولا اللي هو هالبلا شوية،
7: كل حد عارف يعني
8: أيوة. يقولهم وزنوا وعرفوا جرامات، أنت عندك 100 جرام، أنت عندك 50، لأن في اللي عنده مال عنده بيضيفها ليه، بيضيفها ليه رأس الحول لفلوسها الخاصة في حوشة. وفي اللي ما عندهش، في اللي واجب عليه الزكاة وفي اللي مش واجب عليه الزكاة. فهذا حق الفقير ما ضاعش، لكن لما هو يسيطر عليه واحد هذا من المال الضائع، من المال الضائع ما ضاعش غار على الوارث، هو ضاع حتى على
7: الفقير للزكاة،
8: لأن تقولي ضائع عليه كيف يزكيه،
7: ما يعرفش أصلا كم عنده،
8: ما يعرفش كم عنده، وفي نفس الوقت هذا كالمال الضائع. بعدها لما بيحصله بيسر عليه كيف بيزكي السنة الماضية، ولا بيستقبل به حول ولا بيستقبل بزكي لعام واحد. يعني المال ضيع تكلموا عليه الفقهاء. فعلى كل حال احنا غير اشرنا لهذه لخطورة المسألة، فعليهم من البنات انهم يبادروا، ولا باس وقال ما كلمناهمش، يعني الكلام بأدب مش عيب تقيض. مرات تقول لا والله ما كلموناش ما يبوش منه مثلا، ما يتحجج الانسان مرات بالبطل، فهو نقول انت ما دام ما كلمتهاش اختك ومتأدب بارك الله فيك، امشي لها بكل ادب وقولها يا فلانه احنا تنزل لكم على الحوش وعلى كذا، بالله تراها هاتي لنا الذهب خلي بنقسمها لاخوتك، يعني يعتبرها امراه صالحه ودست لكم، قول انت دستيه وبارك الله فيك وتقلنا عليك الفتره دي كلها، ترى طلعيه خلي بنوزنوه باش نعطوا منه حق الزكاه للفقير، ونعطوا كل واحد شن حقه، انت متحمله مسؤوليته بارك الله فيك محصله ذنوبه، ويثني عليها كأنها ما هيش يعني غاصبة ما دام أكلمهاش قبل.
7: نعم،
8: فلعلها يعني تستجيب لها إن شاء الله.
7: إن شاء الله، بارك الله فيكم شيخنا.
6: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
7: شيخنا سؤال الثاني، يقول إن أبوه يعني في حياته كتب بعض قطع الأراضي التي يمتلكها لبعض أبنائه خوفا من أن تصادر منه، وبعض الأبناء لم يعني يكتب لهم شيئا والآن توفي، فيقول يعني هل الأبناء الذين كتب لهم وتنازل لهم عن بعض الأراضي يدخلون مع غيرهم مع الأبناء الآخرين في الميراث أو لا؟
8: هو يعني السبب الذي ذكره هذا يعرفون الناس قضية لما أخذ القطع الزائدة من الملاك، ولهذا الآن الفترة هذه زالت العلة هذه زالت. فينبغي الحقيقة لكل من هو عنده عقار أرض وابوه والله جدة شجر هلا خوفا أن يبادر بالرد. يعني ما ينبغيش لإنسان مشجلين لحاجة باسمه وهو يعرفها أنها ما هيش على وجه الملك، وإنما هذه في حكم الوديعة راه في حكم الوديعة. ما ينبغيش ليه يقعد ساكت وهو في باسمه العقار حوش ولا مزرعة ولا أرض، لأن العلة ما دام العلة زالت عليه أن يبادر إذا كان أبوه حي يردها باسم أبوه، وإذا كان هو أبوه متوفى يدير إقرار بأن هو لأبوه والله باسم الورثة جميعا. يقعد ساكت لين يموت الميت ويبقى في إشكال، فهذه مشكلة. لأن إذا المتنازل إذا كان هو أراد به نقل الملكية حقيقة يبدأ هو ملكها، كون البوع دل مع دلش هذه قضية أخرى يملكها. لكن ما حصل في هذه الفترة، يعني اللي عنده أكثر من حوش يأخذوا من الحوش، واللي عنده ما تخافوا الناس حتى على قطع الأراضي أنها تصادر منهم وغيره، فأبدوا يزعوا فيها اللي يسجلها باسم زوجته واللي يسجلها باسم الأبناء وغيره، فنقول لهم هذه ما هي إلا أمانات ودائع. هذه تشبه إنسان عنده مثلا فلوس وما لقاش وين يحطهم، حطهم في حساب حد آخر، قال لك يا فلان أنت عندك حساب في المصرف واني بنسافر ولا خايف عليهم، بالله اودعه لي في حسابك. طبعا لما قال لي اودعه لي في حسابك، هذا اللي يودعهم ماشي يقدر يطق فيهم خلاص، لأن صبحوا باسم صاحب الحساب. لكن صاحب الحساب هل هم ليه حقيقة؟ مش ليه، أمانة. نهار يقول لها صاحبه رد لي فلوسي والله حتى مات، يلزم يطلعهم ويعطيهم للورثة، لأن قال له خليهم عندك لين نروح من سفر ولا خايف عليهم ولا غيره. هذه وديعة، حطهم في صندوق حطهم في غيره أو في حساب باسمه، فهذا حتى هو أودعها باسمه في سجل عقاري الوديعة. فهذا الآن الحق ما يتعلق بمسألتهم، ينبغي أنهم هم واحدة من الاثنين، يا أما يردوا العقارات هذه اللي هي سجل لهم بوهم يردوها للقدس ويقسموا الجميع، ولا يتصالحوا يقول أنت تولي فيدك هدية كمساحة وممكن في اللي بني عليها حوش وفي اللي غيره، اه نعتبرها من حصتك واترك الباقي للورثة. نعم. ايه يبقى هذا ما فيه مجال للصلح. نعم. نقول انت هدية يا رب نحسب لك من حصتك اللي الارض اللي بنيت عليها بيت ولا غيره، والارض الفضاء الاخرى بنحسبها حصص للاخرين. فعجب على الناس تتق الله سبحانه وتعالى. نعم. عليهم يتق الله، لكن يمكن راي يغلبهم بالفجور
7: باعتبار ان عنده اثباتات وعنده تنازل.
8: نعم، وكما قال صلى الله عليه وسلم في معنى تعلق بالقاضي، قال امرنا ان نحكم بالظاهر والله يتولى السراير. اي والله، يعني القاضي لما بيمشي له بحجه مراتك عنده فيها حتى شهاده عقاريه، شهاده عقاريه وتنازل وغيره وغيره، شو بيقول القاضي؟ هذا ابوك متنازل لك، شو بندير لك مثلا يعني؟ فهذا لو حكم له القاضي مش معناها حلال عليه هذاك اللي اخذها، لأن هذا كما قال صلى الله عليه وسلم أمرنا نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن من قضى له بشيء صلى الله عليه وسلم فإنما يقتطع له من جهنم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فنقول لهم هذا أخوكم كان هو عنده ديانة وعنده تقوى يعمز معاكم، يا إما كان أرض فاضي يردها ويقولكم يلا زودوا كيلوها وخذوا منها لتأخذوا، وكان هو أنشأ عليها بيت ولا غيره
7: يتصالحوا
8: يحسبوا له جزء من حصة، وكان عنده الزايد يعطيه بالمال، وكان عنده الناقص يكملوا له وهكذا. نعم.
4: قال أثناء شراء باقات الإنترنت من شركة المدار، أثناء شراء الباقات هو قال حسب كلامه أنه يطلع لك أن الباقات الشهرية مثلا 6 جيجا ب20 دينار، الباقات الشهرية مثلا

0: الاتصال العادي. لكن هو شيخنا عند حسب مشبحتنا يعني ان عن طريق لو خش على التطبيق تطبيق المدار او موقعهم يلقى فيها يعني الحصه كم زي الاتصال العادي ويلقى فيها السعر والتكلفه كم. هو تفضل شيخنا.
1: بارك الله فيك الشيخ عبد الرحمن. يعني مخضرة في مسألة التقنية، فدخل على التطبيق والتطبيق متاح ومجاني يعني. وقال لك يا سيد طهر
0: أبو طهر
1: يعني نت 50 ميجا بايت نص دينار، نت ميجا بايت 1 دينار هذا اليومي، نت 3 أيام
0: ربع جيجا يعني
1: 250 ميجا 3 أيام زوز دينار، نت نصف جيجا في 3 أيام 3 دينار. فأعتقد أن التقصير نوعا ما ممكن اللموم ما نقدرش نقدر اللموم، لكن ممكن نقول لهم لو قدرتوا تديروا الكلام هذا اللي موجود على التطبيق تديروه حتى في الرسائل ياريته. مراتهم يقولوا لا والله احنا نبوا نشجعوا الناس أن يدخلوا على التطبيق وأسهلنا وفي فائدة ودعاية للشركة. فقصة الجهالة انتفت يا سيد أبو طهر، ممكن الجهالة يعني كانت نتيجة سوء علم بالتقنية، لكن الحمد لله الآن نفرح أن احنا لقينا الأمر تام، لأن لا يجوز في البيع أن يكون أحد عوضيه مجهولا. للساعة التخزينية هذه النص جيجا ولا ربع جيجا ولا 50 ميجا ولا اللي هو، ولا النقد، لا تقول لي خود نت في يوم بجني واني ما نعرفش قداش بناخد، ولا تقول لي خود 100 جيجا وتسكت 100 ميجا وتسكت، لا تقول لي بجني لا بأربعة. فكلاهما التمن والمتمن لابد أن يكون معلوما. الآن الحمد لله أن احنا لقينا معلومة بحيث ما أن نبطلوش أو لا نبطل أعمال الناس السابقة، فهذا الحمد لله الآن اتضحنا أن الأمر سليم وما فيش إشكالية، حتى وإن كان هناك نوع من التقصير، لكن على الأقل في النهاية الشركة أدت خلي نقوله بعض ما عليها، حتى مش كلها لكن نقوله بعض ما عليها، وبينت السعة التخزينية هذه اللي بتستخدمها أو الحصة، وبينت الثمن، فعملهم سليم من هذه الناحية بإذن الله تعالى.
0: بارك الله فيك شيخنا.
2: الأخ عبد الله شيخنا مش عارف لو تصورت مسألته بخصوص شراء الرصيد، يقولون يجوه بعض الشباب يعني يكسبوا رصيد في من خلال الألعاب يعني، ويعرض عليه مثلا يعني يشتري منهم الرصيد، يقول ذكر مثلا يعني ب100 دينار يعني يكون كسب رصيد 100 دينار، ويعرض عليه انه يشريه منهم ب70 او ب80، بعدين هو ينتفع به يعني الرصيد.
3: هل هو هذا مال ام لا؟ اذا كنا مال، اذا قلنا انه مال، قبل هذا هو هذا الرصيد هذا الذي يعني النقاط اظن يكسبوا فيها في الالعاب تقريبا حاجه. والله الحقيقة إذا كان اعتبرناه مال، وهل المال بنفس العملة أو مغير نفس العملة كويس، وأعتقد هي نقاط، هي ما هوش حقيقة، ما هو زي ما قلت لك هي طريقة كسب النقاط، هذه عبارة عن نقاط والله أعلم هيك، وتتحول لرصيد. وهل
2: هو بنفس السال يعني قال مش متصور يعني كيف تحصلوا عليه، قال من خلال اللعبة يعني.
3: هم اللعبة أعتقد هكذا يعني
2: كل نقاط تتحول لرصيد،
3: تحول نقاط لرصيد تقريبا هكذا. والله أعلم، هم بتشوف أنت اللعبة هل يلعب بها أم لا، يعني هل يجوز اللعب بها أم لا، يعني لعبة البوبجي غيرها وما في حكمها، هذه فيها مخالفات شرعية ما فيهاش مخالفات شرعية، وإن كان يفترض الله أعلم هيك نشوف أن لعل تدخل في النهي، لأن أخذت تأخذ جانب كبير جدا من الوقت يا شيخ.
2: أكيد
3: يعني تأخذ جانب كبير وقت يعني التسلية والقضاء يعني وقت من التسلية، طبيعة الشاب أو الطفل يبي التسلية مقولا واحدا، هذا ما فيش يعني خلاف في ذلك. لكن الإشكال وين يا شيخ؟ يعني الإدمان على مثل هذه الألعاب حتى والتكسب من وراها في اللهو، يعني زي ما تعرف يعني حتى الفساد الفتوى حتى في دار الإفتاء ولعب كرة القدم والتعاقد والنعم فيه التحريم يعني.

0: مضغ فيه جهد وفيه جري وفيه كذا يعني، لعل يقول يعني على الأقل فتوى الدار الذي يعلمه أن التعاقد في مثل هذه المسائل فيها نهي يعني. فبالك في هذه الألعاب يعني، وشيخ راه يقضي في 4 ساعات وخمس ساعات يعني في ضوء هذه اللعبة من النهار يعني، فهذا يدخل حتى في ضياع الوقت فيما لا يجوز، أو تضيع الوقت فيما لا يجوز، لأن يعني هذه المسألة يخش منها بعدين الحكم اللي يترتب عليها. وإن كما قلت هو أن الألعاب من لا أقول بالتحريم، نقول لا ما فيش ألعاب، لا ألعب لكن بوقت مخصص، بما يتحولش نهارك ويوم كله للألعاب مثل هذه. ثم ما يترتب على هذه الألعاب من محرمات يعني، في بعض الألعاب فيهم صور فتيات يعني عاريات وغير متسترة زي ما يقول، ولو كان هو رسوم لكن تقمص هذه الشخصيات يا شيخ يعني، وليسوا المسلمين يعني، ترتب عليه هلبة مفاسد كثيرة حقيقة. تعود على هذه المناظر الشاب والطفل معاش ينكر، لا ينكر قلبه مثل هذه مثل هذا اللباس يعني، تبروحني من اللعبة العادية وماشي هي لعبة وخلاص صح، لكن نفسك نفس الطفل أو الشاب لا تنكر هذا اللباس العاري معروف، اللباس بتاع اللي يجيبوا فيه يعني في الألعاب هذا وفي المسلسلات والأفلام والكذا، النفس اللي تعطي نفس الطريقة القتالية هذه. فالمسألة من جانبين شيخ زي ما تكلمت، جانب عملية بيع الرصيد، الرصيد إذا كان هل هو مال
1: أو سلعة
0: أو سلعة، إذا قلنا سلعة فالأصل الله أعلم الجواز إذا كان جائز تملكها، وإذا كان مال نشوفه يعني قيمة الدولار ولا دينار. إذا قيمة دولار أو قيمة مخالفة يعني اختلفت الأصناف فبيعه كيف شئت، إذا كان يدا بيد يعني تحول من حساب لحساب وتعطيه فلوس وقتها. لكن أقول والله أعلم، قد أكون مختلف قد أكون مصيبا، أن ينبغي الابتعاد عن مثل هذه المكاسب التي لا تؤدي إلا إلى اللهو وتضيع الأوقات، والإنسان محاسب على كل لحظة تمر من حياته مكلف بها. لأن شفنا شيخ وشفنا برامج وشفنا يعني تحقيقات وثائقية كما يقال تدخل مرحلة الإدمان يا شيخ. عند الكفار هم لكن المسلمين يعني وراك صلاة وراك يعني أوقات يعني عبادة مرتبط بها وراك يعني التزامات شرعية مع الوالدين ومع غيره يعني. فينبغي التحذير أولياء الأمور مثل هذه المسائل. شوف أنت الكسب وين، شوف التوجيه يا شيخ الآن يعني، توجيه الشباب المسلم وين يتوجه، بدل ما تكلمنا في حلقة سابقة أنه يمشي يكتسب حرفة يكتسب كذا وقت يستنفع به نفسه وبلده ويعني وأهله، يعني يقضي وقته في الألعاب. وهل طريقة الكسب يعني لو حتى نكون يعني منصفا لا أعلم طريقة الكسب كيف، هل هي طريقة شرعية أو غير شرعية أصلا، هي تقوم النقطة حتى ما مرت علينا يعني وفات علينا طريقة الكسب هذه، هل هي طريقة شرعية أو غير شرعية. اللعب بهذه الألعاب في النساء يعني زي ما قلت فيها في بعض الصور فيها النساء يعني اللاعبات يعني نساء صورة فتاة وكذا وغير يعني لباسها معروف يعني، وإن كان رسوم لكن زي ما قلت لك يعني لا أرى خيرا فيه والله أعلم حقيقة يعني.
1: يألف المنكر يعني.
0: يألف المنكر وحتى الكسب يا شيخ، وأنت الآن شوف طريقة الكسب يعني، طريقة الكسب الآن بدل ما يعني ابني يتعلم برمجة الحاسوب يدير منظومات يدير برامج يعني معينة
1: تفيد
0: نفسه ينفع بها الناس وكذا، ألعب وكسب فلوس وعلى لعب يعني ألعاب وهمية ما هيش فيهاش مثلا حتى صحة للنفس، ولا بالعكس هو متلفة للعيون ومتلفة للإيدين يعني، حتى الصوابع الآن يشرون في زي الصوابع القفازات الخاصة بحيث أنك ما تتعبش من مسك الهاتف. شوف الضرر اللي بترتب عليه، ينبغي الناس أولياء الأمور ينتبهوا من هذه المسائل يعني. فوالله أعلم لا ظاهرها وباطنها أنها لا خير فيها والله أعلم.
1: الشيخ قال في صلاة العيد الأضحى الماضية الأيام الماضية قال دخلنا والقال الإمام يخطب، فاتتنا صلاة العيد فقمنا مجموعة من الناس اللي فاتتهم صلينا صلاة العيد ثم التحقنا مع الخطيب.
2: لا لا لا ليس هذا عمل السلف وليس هذا، وإنما يصلونها أفذاذا في بيوتهم. من فاتته صلاة العيد لا يجمع مع والإمام يخطب ويصلونها أفذاذا عندما يرجعون إلى بيوتهم، وهي ليست فريضة وإنما هي سنة، لأن الجمع مع الإمام هذا ربما يعني يكون فيه تهمة وفيه تفريق وفيه يعني إقامة جماعة والإمام موجود، وهذا يعني يسبب يعني شيئا من الحساسيات وشيء من يعني يقول لك الإمام هذا طعنين فيه وهذا، فلا إذا من فاتته صلاة العيد يصليها في بيته.
1: نعم بعد الخطبة يعني شيخ.
2: نعم
1: نعم بارك الله فيك.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: هذه سائلة شيخنا عبر الواتساب تقول بأن والدي توفي رحمه الله وترك لنا منزلا، مجموعة بنات وزوجات يعني أمهم، قالت كنا متزوجات إلا واحدة منهم مطلقة موجودة في المنزل هذا بتاع الوالد، حالتها النفسية غير متزنة نفسيا وعندها يعني تعول على أبنائها مع والدي. قال الشيخ تقول شيخنا سؤالنا نبو نبيعه أو نريد بيع المنزل هذا لأختنا من ذهبها اللي هو وديعة عند أخي، كأنها حاطة ذهب وديعة عند أخوها، فبيأخذوا الذهب هذا في مقابل تنزلهم على البيت هذا، فتسرى للحكم تصرفهم.
2: هذا بيع، هذا بيع جائز، نوع من البيوع.
1: نعم
2: يجوز للإنساني أن يبيع نصيبه أو حصته في ميراثه، فيأخذون الذهب مقابل حصصهم، فهذا أمر جائز وهو من البيوع الجائزة ولا شيء فيه.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا.
4: الأخت نرجس طلبت نصيحة، إن كان هو انقطع الخط ما كملتش كل كلامها، لكن اللي فهمناه من كلامها يعني إن هي مريضة وتوجهت للمستشفيات العامة الحكومية، ما لقيتش فيه حسن معاملة، لقيت فيه سوء معاملة، وقالت كشخوا علينا وما يعاملوش فينا كويس، فاتجهت اضطرت للاتجاه للقطاع الخاص والمصحات والمستشفيات الخاصة، لكن الظاهر أنه لقيت فيه يعني يبوا منها تكاليف عالية، وحتى يعني بعد ما تدفع يطلبوا منها لو بتراجع ولا بتولي مرة تانية يطلبوا منها الدفع مرة أخرى ومرة أخرى وهكذا يعني عدة مرات، فالظاهر ان هي تشكو يعني من ما فيش رقابه على القطاع الخاص، ما فيش حسن التدبير في القطاع العام. توجه كلمه شيخنا نصيحه لها يعني نصيحه المسؤولين او
5: والله هي نصيحه المسؤولين، وهذه المشكله ليست حادثه الان، يعني احنا مش القطاع الخاص، احنا الليبي اللي عنده فلوس يمشي لتونس اصلا، حتى القطاع الخاص في ليبيا ما يمشي لاش لحاجتين، في تونس ارخص اراه غير السبب واني ديما نقول فيها نقول لا يولي جنيه ليبي بجنيه تونسي، والله ممكن ما عاد لاقي ليبي معالج في ليبي، حتى على البنادول يمشي لتونس، لكن اللي مخلي الليبيين الآن يجوني إن فرق العملة كبير، الآن آخر مرة تقريبا ب 43 قرش، يعني الدينار الليبي ب 43 قرش، مع الغلاء اللي حاصل في تونس، يعني الألف دينار ليبي يعطوك 430 تونسي، مع الإيجار السكن صار غاليا، ومع الدواء الغالي، ومع كشف الدكتور اللي غالي كان ب30 تو الآن وصل حتى قالوا لي 100 ولا 120، يعني 120 انت تحكي قريب 250 جنيه ليبي، فهذا اللي مخلي الليبي راهو ماشي للقطاع الخاص، القطاع العام هذا شبه مات يعني، لدرجة ان الليبيين ما عادش يمشوا له اصلا، مع انه والله الا فيه خدمات غريبة، اني لي واحد من الناس برا صار لي ظرف قالوا لي برا صور صورة، فاني طالع قال لي برا لمستشفى القلب صور، قديمة الدوة شوية بالك واحد يمشي وما يلقاش توا، فقال لي برا صور، قلت له لا فكني منه. المهم القطاع الخاص طبور التصوير هذا العادي الإكسري العادي هذا ولا شو اسمه، بينما في مستشفى القلب والله ما لقيت حتى حالة قدامي، ولا استغفر الله بالك في حالة ولا اثنين، يعني في القطاع العام أقل من القطاع الخاص، لكن الناس فقدت الأمل فيه، تمشي يقول لك جيب الإبرة جيب الخيط جيب المش عارف شني، والله الدكتور ما هناش، والله ما عندناش تعقيم، والله ما عندناش حضانة، فالناس تجاوزت القطاع العام أصلا وبدت تمشي القطاع الخاص مع ما فيه من مساوي، رأوا أقل مساويه النقد اللي نشوف فيها نيرة، طبعا هي مشكلة كبيرة النقد إن تدفع تو كذا ودبح في الطالع وفي النازل، لكن الإشكالية الأكبر هي ما فيش علاج، حتى علاج ما فيش، يعني هل بناس يمشوا ياخذوا منهم مبالغ لباس بيها وبعد ما يمشوا لتونس يطلع مش هو المرض بكل ولا لي علاقة،
4: حتى شيخنا المواصفات ما فيش يعني التزام بمواصفات ومعايير
5: طبعا
4: البناء وغيرها والأجهزة والتعقيم
5: يعني يعني والله جاني مرة أتذكر دكتور هكي كان يسعى لإنشاء مستشفى خيري والمستشفى يحتاج إلى مبالغ يعني بيحتاج إلى أرقام، وقال لي عندي مجموعة من الدكاترة بارك الله فيهم سيتبرعون بالعمل وإن يكون المهم فمن ضمنها قال لي والله غرفة التخدير فيها عرصة، قال لي يعني قال مش متوقع إن نحكي إنه هو باني فيلا عادية وبعدين دارها على قولتك أنت مستشفى.
4: نعم.
5: فتلقى لا دار العناية لها مواصفات دار العناية، ولا الحمامات ولا الاستقبال ولا يعني كلها، وغير دير مستشفى خاص واربح ملايين. وحتى يعني عمي رحمة الله عليه قال درت عملية على عيني والله حمام ما عندهم، معنا أرقام فلكية يضربوا فيها، قال اللي بيجي يقولوا له برا للجامعة وقريب تي معقولة هيك، وهذا كله طبعا تقصير من الدولة راهو.
4: مفروض أصلا حتى الترخيص ما ينعطلهمش ترخيص،
5: طبعا ما ينعطلهمش ترخيص ويتحاسب ودورة. وحتى العمالة اللي فيها مفروض ليهم أجر خاص، لكن احنا الدولة رافع ايديها من الموضوع هذا بكل، ووخرها قصة الأدوية العراقية والمشاكل اللي يبي يحطوه في قطاع يبي يخنموا بس. للأسف هذا كلام نقول على معظم الليبيين، واني نقولهم راه ما تقوليش فلان لقى 1000 جنيه ردها هذا أمين، ولا فلان كلي نفص من على حساب الحكومة وخلصها من جيبه، راه هذا مش أمين عندي، لأن هذه أي واحد يديرها. من هو الأمين اللي يلقى الخزنة قدامه وما يخنبش؟ هذا احنا هذا اللي مشكلتنا فيهم، هذا اللي يشدوا المناصب ويقدر يلهف الملايين وما يلهفش، هذا هو اللي تقول عليه الأمين. أما واحد رد 20 جنيه ولا ما خنبش 1000، هذا مفروض أنه طبيعي يعني، لكن مشكلتنا اللي يلقوا الخزينة قدامهم مفتوحة، وهذا كله من قلة الرقابة ومن قلة اطلاع الدولة بمسؤولياتها. والكلام راهو هذا قديم قبل فبراير وبعد فبراير، غير اللي كانوا يخنبوا قبل 100 وتوا بدوا يخنبوا 7000، لكن الخنبة مستمرة من زمان. فالإشكالية ما دام ما فيش أعصاء وما فيش حبس وما فيش قانون راهو نحاول عبثا. الإشكالية شنو يصير الآن؟ فلان أمين، الشيخ عبد الرحمن أمين، حتى يلقى الخزينة قدامه ما يخنبش، باي الحمد لله حطوه في قطاع الصحة في النصف، واللي فوق يبي يخنبوا واللي تحت يبي يخنبوا، شن بيديروا له؟ يديروا له شيء كيدي، بلاغ كيدي باش يحبسوه هو مسكين، مع أنه هو الأمين، ولا هو يقام عليه الحد من أحبس، ولا على الأقل يطرد من العمل، واللي فوقه وتحته باش، لأن الخمة من الدولة غالبا ما تجيش من نفر واحد، راهو تبي مجموعة إدارات المالية من الرقابة مش عارف شنو هما يتفقوا مع بعضهم باش يخمبوا خمبات الكبيرة نحكي تبي هلبة. وبالتالي راهو الأمناء اللي فوق ما نقولوش ما فيش، لا فيه، لكن بالتأكيد إذا كان جو حيحاربوا حربا شديدة، لأنه يبي يلغي السبوبة من الجماعة الحيتان الكبيرة اللي تبي تلهف. فمسألة وهذا مش في الواحد بصرة، مش في الصحة بصرة، وين التعليم اللي عندنا ترى؟ وين الأمن اللي عندنا ترى؟ وين سمي ايش انت بتسمي، اعطيني قطاع في ليبيا ماشي باهي اصلا. كل الامور راه غير ممكن باعتبار المريض او تو لما ني مثلا يخنبوا مني حاجه نقول والله حديد وتتعوض ولا اللي هو وتمشي، لكن المريض هو اللي مسكين يشعر بسوء وضع البلاد شرقا وغربا وجنوبا. يعني تو مثلا واحده من الحاجات اهلنا في الجنوب مثلا من يامات القدافي، هذه يعني شيء واقف عليه هيك شبه من ناس ثقات، يعني يشكو من قصة التطعيمات متاع الأولاد ويمتع العقارب إن ما فيش، والله يقولوا اللي نعطوه لهم طول يتهرب للشاد ويتهرب للنيجر، يعني منهم فيهم أولادهم اللي شادين غادي هم اللي هربوا. تبقى قداش بنعطيك يعني كانك انت تهرب بس تبي تخنب، وتاني يوم نعطيك 100,000 وحدة وانت بلادك كلها ما فيهاش 50,000، وبعد يومين تقول لي تموا شني كل يوم هم العقارب يلدغوا في الناس ولا يلسعوا في الناس. فالمسألة زي ما قلنا يعني البلاد بهذه الطريقة إن شاء الله خير، هو الأمل دائما في الله عز وجل، لكن ما لم يفعل القانون ويقال للظالم أو للمفسد أو للسارق سرقت ويتحاس يا سيدي حتى بتقصاش إيده غير حبسة، بس غير حبسة باش اللي يجي بعده يبدأ خايف على الأقل، على الأقل ما يخربش مليون يخرب نص مليون يبدأ عنده حني إنجاز نشوفه فيه. لما تحبس اللي بعده اللي بعده يخنب ربع لين يجينا حد باهي، أما اللي يخنب يترقى اللي يخنب يترقى والله. وهذا قالها القذافي زمان علنا يعني، لما قالوا له خير كنت تدور بجماعتك الوزارات حط هذا من هنا حطه في التخطيط نحيم التخطيط حطه في التعليم وهكذا تقلب فيهم خيرك ما تجيبش ناس جدد يعني، قالهم بالفم المليان وهذا يقدروا يرجعوا للناس على اليوتيوب، قالهم هادو خنبوا لين شبعوا تبوني نغيرهم نجيبوا نجيب ناس تاني معناه بيخبوا هلبة، خلي هذا على الأقل لا ويخنم مليون بس كم نجيب جيعان بيخنم خمسة. تي معقول هذا كلام يقوله رئيس دولة؟
4: نعم بارك الله فيك شيخنا.
6: أود أن أتكلم في مقدمة موجزة سريعة عن مسألة يحصل فيها أحيانا اللغط والنقاش والخلاف، وربما يعني نسب بعض المتبنين لرأي ما الرأي الآخر بالبدعة والمخالفة للسنة وتعمد يعني فعل الحرام فيها، وهي مسألة تكفين أو مسألة يعني كفن الميت. إذا مات الإنسان فإنه كما هو معلوم يجب على عموم المسلمين من باب فروض الكفايات أن يغسل الميت وأن يكفن وأن يصلى عليه وأن يدفن في مقابر المسلمين، كله على سبيل فرض الكفاية. ولكن ما هي صفة الكفن المطلوبة للرجل وللمرأة؟ المعتاد عندنا في بلادنا والمعروف يعني المعروف أن كفن الرجل يكون، هذا المعتاد على الأقل في، لا أدري أقول في مناطقنا هنا وأظن أن هذا في عموم بلادنا، الكفن للرجل هو سروال يخيط له سروال وقميص اللي نقوله لحنا سورية وعمامة ولفافتان، اللفافة هي يعني قطعة قماش طويلة أطول من اللي نقوله لحنا انصولة ولا غيرها، هذه هذا كفن الرجل. وكفن المرأة سروال وسورية وهو القميص وخمار وأربعة لفافات. فبعض الناس يقول هذا الكفن أو هذا النوع من الكفن أو بالتكفين بهذه الطريقة هذا بدعة ومخالف للكفن الذي كفن به النبي صلى الله عليه وسلم، ويستدلون بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض يمانية سحولية ليس فيهن قميص ولا عمامة، فيقولون جعل السروال في الكفن هو بدعة وجعل السورية اللي هي القميص في الكفن أيضا بدعة. وأود أن أقول هنا إن هذا المعتاد في بلادنا من جعل السروال والسورية في الكفن هو الموافق لمشهور مذهب الإمام مالك، هذا مشهور مذهب الإمام مالك أن الرجل أقل ما يكفن فيه هو ثلاثة قطع، قطعة سورية قميص تفصل على شكل سورية والأفضل أن يكون لها أكمام، هذا كم وهذا كم، ولو لم يكن لها أكمام يعني لا بأس، والثاني أن يكون القطعة الثانية هي إزار أو سروال. والفرق بين الإزار والسروال أن الإزار ليس فيه كمان، كم تدخل منا رجل اليمنى وكم تدخل منا رجل اليسرى، أشبه ما يكون الإزار هو مثل الإزار في الإحرام اللي هي الفوطة اللوطية في الإحرام، أو سروال في الكفن. فهذا مشهور مذهب مالك أن الرجل يكفن في خمس قطع أو ثلاثة، الثلاثة هي سروال أو إزار قميص وهو السورية وعمامة، والأفضل والأحسن أن يكفن الرجل في خمسة: سروال سورية وهي القميص، وعمامة، ولفافتان. اللفافتان يلف بهما بعد أن يلبس الإزارة وهو السروال والقميص. والمرأة على مشهور مذهب مالك الأفضل والأحسن أن تكفن في سبعة أثواب. ما هي الأثواب السبعة؟ سروال أو إزار وقميص وخمار وأربع لفافات. أربع لفافات، أربعة وثلاثة سبعة. وبالتالي ما يفعله للأسف بعض الناس اليوم الذين يذهبون إلى العطارين الذين يبيعون الأكفان في بلادنا ويقولون لهم يحرم عليكم أن تخيطوا الأكفان على هيئة سورية وسروال، وهذا بدعة وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أقول هذا الكلام من التهور ومن قلة العلم، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح، حديث عائشة تقريبا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب: بيض، يمانية أو سحولية وهي نسبة لمدينة، ليس فيهن قميص ولا عمامة. هذا الحديث يستدلون به على منع أن يجعل الكفن أو أن يجعل من ضمن الكفن السروال والسورية. أقول هذا الحديث، نحن حتى نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن نرجع لكلام أهل العلم، فهم أدرى بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمعناه منا. فهنا العلماء اختلفوا في فهم قول عائشة ليس فيهن، هذا نفي، ليس فيهن قميص ولا عمامة. المالكية قالوا النفي هنا نفي عددي، أي ثلاثة أثواب غير القميص وغير العمامة، غيرهن. وبالتالي قال إيش هي الثلاثة؟ هي إزار وهو لفافة، ولفافتان أخريان، هذه ثلاثة، ثم قميص ثم عمامة. هذا تفسير الإمام مالك وتفسير الإمام أبي حنيفة. الإمام الشافعي جعل النفي في حديث ليس فيهن قميص نفي وجودي، أي ليس من ضمن الكفن أصلا لا قميص ولا عمامة. وبالتالي أقول لا يجوز لإنسان أن يلبس على الناس اليوم في أمر الكفن ويقول لهم لا تجعلوا السروال ولا السورية في الكفن، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام غير صحيح البتة. وللأسف أخبرني يعني أكثر من شخص أن بعض المغاسل يعني يفعلها بعض الناس عندهم، يعني يجعلون المغسلة هذه للميت، قالوا لما نجيبونهم الكفن في سورية وسروال يقول هذا خطأ، هذا بدعة، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لست أعلم بتفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإمام مالك ولا من الإمام أبي حنيفة. نعم أقول هذه مسألة خلافية، لا يجوز لمن يجعل الكفن هو اللفافات فقط أن يعني أن يبدع أو يعني يمنع جعل السروال والسورية في الكفن، ولا العكس. ولا يجوز لمن يجعل السروال والسورية في الكفن أن يقول من لم يجعل القميص والإزار في الكفن فقد خالف السنة. هذا خلاف مباح بين أهل العلم، وبالتالي كلامي هنا موجه للذين يهتمون بمسألة تكفين الموتى أو صناعة الأكفان، استمروا في هذا الأمر. فالأولى أن يكون هذا مشهور مذهبنا، مذهب الإمام مالك، أن كفن الرجل يكون على الأحسن في خمسة ولا يزاد على الخمسة قطع. القطعة الأولى هي سروال أو إزار. الإزار هو قطعة قماش تلف على النصف الأسفل، والسروال أفضل عند متأخري مذهبنا لأنه أبلغ في الستر. هذه القطعة الأولى. القطعة الثانية سورية وهي ما تسمى بالقميص، سواء كان لها أكمام وتدخل اليدان في الأكمام أو لم يكن لها أكمام، هاتان قطعتان. والقطعة الثالثة هي عمامة تلف على رأس الرجل وتجعل عذابتها وهي الطرف الزائد توضع أمام الوجه أو توضع على الوجه ويستر بها الوجه. هذه ثلاثة. ثم بعد أن يوضع الميت في السروال والسورية والعمامة، بعد أن يعمم، يوضع على لفافتين اللفافة الأولى يلف بها جسمه كامل من نحره إلى أسفل قدميه، ثم توضع اللفافة الأخرى وهذه خمسة، ثم يربط من رجليه وركبتيه ومن وسطه. طيب، أما المرأة فالأفضل والأكمل أن تكفن في سبعة أثواب، في سروال أو إزار، وفي سورية اللي هي القميص، وفي خمار، هذه ثلاثة، ثم يضاف إليها أربع لفافات. أما أن يأتي بعض الناس كما ذكرت ويقول والله جعل تخييط أحد الأكفان على هيئة ثوب اللي هو على هيئة قميص اللي هو سورية، وعلى هيئة سروال أو على هيئة إزار، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أقول له ما أصبت قط، وإنما هذا من الخلاف المباح، مرده إلى فهم كلام عائشة رضي الله عنها حين قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب ليس فيهن قميص. هل ليس فيهن بمعنى أن الثلاثة لم يعد منها القميص والعمامة وإنما يضاف إليها، أو هو نفي وجودي أي لم يكن فيها قميص ولا عمامة؟ والناس متى وافقوا مذهبا من المذاهب، ولا سيما إن كان من يعني هو مذهب أهل البلد، فلا يجوز التشويش عليهم ولا يجوز نسبتهم للبدعة. يعني حتى ذكر بعض العطارين قال قلت له يعني نحن من زمان في بلادنا نجعل الكفن في سروال وسورية، قال إذن أنتم على البدعة منذ سنوات طويلة. هذا للأسف راه جهل وقلة علم، ولو قرأ كتب المذاهب الأربعة لوجد أن هذه المسألة مسألة خلافية، وأن المالكية والحنفية وبعض أهل العلم ذكروا استحباب التقميص لبس القميص، واستحباب الائتزار إلباس الميت إزاراً، أو أن السروال أفضل، وذكروا العمامة للرجل والخمار للمرأة، وأن هذه المسألة وجد فيها حتى الخلاف داخل المذهب المالك. فلهذا أحببت أن أقول هذه الكلمة علها أن تصل إلى آذان بعض الناس الذين يبيعون الأكفان أو يشتغلون بتخييطها، أو من مات له ميت فإنه لا ينتبه لهذا التشويش، فإنه لا يلتفت إلى هذا التشويش، وليجعل الكفن على هو ما هو المعتاد عندنا، أن يكفن الرجل في خمسة قطع: سروال، سورية، عمامة، لفافة، لفافة، وأن تكفن المرأة في سبعة أثواب: سروال، سورية أو بدل السروال إزار، وسورية، وخمار، وأربع لفافات. وأربع لفافات. رحم الله أموات المسلمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بخاتمة الإسلام، اللهم آمين. بقيت نقطة مهمة أذكرها، للأسف وصل الجهل ببعض الناس يقول المرأة تلبس من السراويل بقدر ما تزوجت من الرجال، فكان يتزوجت اثنين يلبسوها سروالين واثنين سوريات، وكان يلبست أكثر، وهذا كله طبعا مرد إلى يعني قلة الوعي وقلة الفهم. المرأة كفنها هو الكفن، ثلاثة والله خمسة والله سبعة وهو الأكمل، لا فرق تكون متزوجة غير متزوجة، متزوجة وطلقت، طلقت أكثر من مرة، هذا الكلام كله لا علاقة له بمسألة الكفن. وفقنا الله جميعا لفهم كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
7: تسأل تقول تعينت في فترة ماضية في 2020 وباشرت العمل إلى سنة 2023، وفي الفترة هذه ما نزلهاش المرتب، والآن يعني تقول بعدها صارت لها مشاكل وشبه يعني وقفت عن العمل، فهل يجوز لها أن تأخذ مرتبات وتجعلها يعني في نظير السنوات التي اشتغلت فيها أو لا؟ يعني اللي بينزلها السنوات القابلة مش المستحقات، هي كانت بدير مقاصة أو أيوة، فهل يجوز لها ذلك أو لا باعتبار دين قالت؟
8: والله هي يعني مثلا ما يسمى عند الفقهاء بالظفر وغيرها، فاحنا نقول لها انت امشي لقسم المالي، قسم المالي، وقول لهم قداش بتنزلوا لي، وكان اقول لهم نزلوا كذا، اقول لهم بالله نزلوا لي قيمه كذا ما تزيدوش عليها، لاني راهو عندي السنين الماضيه بقدر كذا. فاحيانا هم يسووا لها الوضع المالي هذا، فعلى كل حال الزايد ما تاخذاش، فهي تمشي لهم لما بينزلوا لها القسط المالي يقول لهم راهوني مثلا بينزلها مثلا 10,000 وهي حسابها 7، تقول لهم ديروا لي في التحويل المال 7 بس، لان راهو السنين اللي فاتوا 7 فقط مثلا، وكان فاتيهم ونزلوا لها الزايد ترد الباقي ما تاخذهاش.
9: الاخ توفيق من يفرن يسال قال هو قيم مسجد وياخذ في اجره من الأوقاف على تنظيف المسجد والعناية به، يقول هل عندي أجر عند الله ولا باعتباري ناخذ في أجرة؟ خلاص لك أجر إن شاء الله، فالأجرة لا تمنع الأجر، الأجرة لا تمنع الأجر، كونك تأخذ في أجرة ما يمنعكش الأجر، لا تمنع عنك الأجر من الله سبحانه وتعالى. لا شك أن مطلق الإخلاص في ترك الأجرة لمن هو يعني قاد مقتدر وعند ما يكفيه، شخص غني أنعم الله عز وجل عليه ويبي يخدم المسجد، الأفضل في حقه أن يتعفف عن الأجرة ما يأخذهاش، حتى لو أخذها يحطها، هذا أعظم أجرا عند الله. لكن مش معناه اللي يأخذ في أجرة ما عندهاش أجر، إذا أخلص لله في عمله لا عنده أجر، وهو يستحق الأجرة لأنه اقتطع جزءا من وقته لتنظيف المسجد، فهو يأخذ في الأجرة مش لأجل نظافة المسجد وإنما لأجل اقتطاع هذا الوقت، وهذا يرجى له ثواب عند الله سبحانه وتعالى وأجر من قام المسجد ويعني قام بشؤونه، أجر عظيم عند الله. ولا أدل على ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المرأة التي كانت تقوم المسجد فصلى عليها بعد أن صلى عليها الناس، كانت امرأة تنظف المسجد ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها، قالوا لا رأوا يعني توفيت، فقال هل لا آذنتموني خير ما خبرتونيش؟ فقالوا لي يا رسول الله كنت قائلا كنت مقيل يعني خلاص احنا صلينا عليها، فقال دلوني على قبرها، ثم ذهب فصلى عليها. وهذه يعني خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه يصلي على من صلي عليه، صلى عليها في القبر، وهذا يدل على عظم ثواب من يعني ينظف المساجد.
1: هذا السائل أيضا شيخنا يسأل، قال احنا في حج العام هذا مشينا في الباص والباص نزلتنا في مكان قال ظننا انه هو في مزدلفة، عند النفير مزدلفة من ليلة عرفة، فبان لنا بعد جلوسنا جاء واحد من الشرطيين او من اهل من الشرطة وكذا، قالنا رأوا انتم في مين الان بعد مضي الليلة هذيك، فيسر الحكم جلوسهم في هذه الحالة يعني او مكوثهم في الليلة هذيك في مزدلفة في منى ظن منهم انها مزدلفة.
2: النزول في مزدلفة واجب بمقدار يعني كما قال الفقهاء ما بين ركعتين،
1: نعم.
2: يعني ما نسموه نزول يعني
1: عطل.
2: ولو كان قليلا،
1: نعم.
2: والسنة أن ينزل الإنسان في مزدلفة بعد أن ينفر من عرفات ويصلي فيها المغرب والعشاء جمع تأخير، ثم يجمع الحصيات، وأقل المكث كما ذكرنا. أما نزولهم في منى فهذا قد فوت عليهم واجبا من الواجبات، وعلى من فاته واجب دم، فيجب عليه الهدي. من ترك واجب زي هذا اللي هو المبيت في مزدلفة أو أقل مكث في مزدلفة، وهذا ما جوجوش، هذا لا دخل لمزدلفة ولا جلسوا فيها، مدام هم نزلوا في ميناء هذا معناه فاتوا مزدلفة،
1: نعم.
2: تجاوزوا مزدلفة، لأن مزدلفة تأتي قبل ميناء،
1: نعم.
2: نعم عرفات ثم مزدلفة ثم ميناء، فمدام هم مشوا بالباص وتجاوزوا مزدلفة ووصلوا ميناء فهذا فوت عليهم واجبا، ومن فاته واجب يلزمه دم. وعلى الجهات المعنية في هذا الأمر كالهيئة لجنة الحج وإذا أن ينتبهوا لهذه الأمور، لأن الناس ما تعرفش وين يعرف هو مزدلفة ولا وين يعرف منى ولا وين يعرف حدودها، وحتى اللي يسوقوا في الباصات راهو ما يعرفوش، حتى اللي يجيبوا فيهم سواقين هذا يسوقوا في الباصات رغم ما يعرفوش الإمكانات، ولهذا يجب التنبيه على هذه الأمور، لأن هذه عبادات وعبادات مؤقتة وأماكن معينة، فما ينفعش إن يعني نجاوزوها هكذا. أحيانا شخص لا حتى بحجة التيسير والتسهيل، ماشي حجة التيسير والتسهيل، لما ما يترتبش عليه العبادة نقص يعني يبي جبر بدم ولا غيره، فهذا يجب التنبيه عليه. فمن علم أنه لم ينزل إلى مزدلفة فإنه يلزمه دم، والله أعلم.
1: نعم بارك الله فيك.
4: الأخت أمل شيخنا قالت أن تنزل منها مادة كل مرة بشكل، ومع وسؤالها يعني هل يعني يجب عليها الاغتسال من هذه المادة غسل الجنابة، هل تعتبر على جنابة؟ قالت المادة هي تنزل منها دون شهوة.
5: لا لا لا لا، ما نزل من المني دون شهوة هذا في حكم النجاسة العادية، يعني لو شخص مثلا خدروه مثلا خرج منه مني، ولا شخص جات برضة خرج منه مني، ولا مرأة ولا رجل دون شهوة، هذا يتعامل معاملة البول ومعاملة الإفرازات العادية. إذا كان هذا نزل مرة بس في اليوم ولا مرتين في اليوم بس، هذا يجب منه غسل المكان وغسل ما أصابه من الفخذين مثلا، وغسل الحوايج، الحوايج اللي أصابهم مش كل حاجة. يعني يقدر الإنسان مثلا إذا واحد عنده سروال عربي وأصابه شيء من هذا، بول ولا مذي ولا هذه ولا لأي شيء من هذه للمرأة، هو أي شيء أو إفرازات المرأة، مش لازم تغسل الحوايج كلهم، راهو ما أصابه ذلك النجاسة فقط، فيقدر يلم أزيد منها شوية ويعصرها عصر باش ما تصيرش مشقة، وتتوضأ وتبطل الوضوء وتبطل إذا كانت قليلة وتبطل الصلاة. أما إذا كانت ملازمة معظم اليوم طول اليوم هي تصب طول اليوم، ولو غيرت الملابس الداخلية توا تنزل بعد ربع ساعة، غيرتها بعد ربع ساعة تنزل بعد ساعة بعد نص ساعة بعد ساعة بعد نص ساعة، رأوا هذه لا تبطل وضوءا ولا يحتاج معها إلى إزالة النجاسة. غير الفرق أن إزالة النجاسة تسقط بمرة واحدة في اليوم، يعني شخص مثلا تخرج منه قطرة واحدة غصبا عنه من البول يوميا، كل يوم مرة كل يوم مرة كل يوم، هذا يعفى عن إزالة النجاسة. والله واحد عنده بترة مثلا يخرج منها الدم كل يوم مرة كل يوم مرة، هذا يصلي بحوايجة ولا يزيل النجاسة. أما مسألة الوضوء والصلاة فلا بد أن يكون ملازما معظم اليوم لنقول له صلي ولا تعد الوضوء. طبعا هذا من النجس نفسه، راهو لو كان واحد مثلا عنده سلس في البول ودخل للمرحاض الغائط ما نقول لاش لا الغائط لا يبطل، ولا خرج منه الريح نقول له الريح لا يبطل، ولا واحد عنده ريح خرجت منه قطرة بول نقول له معفو عنها، لا راهو معفو عن ذلك السلس فقط، والسلس هو الذي لا يتحكم فيه الإنسان. ولذلك الأخ بدر اللي قال نقدر نشد روحي خمسة دقائق وستة دقائق، هذا لا يسمى سلسا، السلس اللي يخرج جبرا عن الإنسان حتى يبي يشده ما يقدرش يشده، زي البول اللي من تطورت عنده أو تطور عندهم مرض السكر، أو الغازات لمن لديه انتفاخات غير طبيعية في الأرض، أو ما يخرج من رحم المرأة من إفرازات تكون دائمة الخروج، هذه لا تستطيع التحكم فيها، هذا هو الذي نطبق عليه أحكام السلس.
4: نعم بارك الله فيك شيخنا.
10: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
11: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
12: نرجع للأسئلة الواردة، تقول في سؤالها أنا مطلقة وهي ببيت أهلها، فهل يجوز لها الخروج من البيت؟ يعني ما ذكرتش هل هو طلاق رجعي أم بائن؟ كذا هي تسرع المعتدة يعني.
0: المعتدة
12: منطلق.
0: الخروج لا بأس بذلك من حيث الخروج حكم خروج المعتدة يعني سواء كانت عدة طلاق أو عدة وفاة فلا بأس بخروج لقضاء حوائجها يعني عندها من الفجر أو قبيل الفجر كما يقول أهل العلم إلى غروب الشمس هذا وقت إباحة الخروج لقضاء حوائجها. أما الاستدان السؤال الاستدان هو
12: إيه؟
0: الاستئذان يعني إذا كان الطلاق رجعي فنزلت زوجة وبالتالي ينبغي أن تأخذ منه الإذن في خروجها يعني إلا كان ما هو متعارف عليه مأذن عند فيه إذن سابق يعني يعني مثل عملها أو الذهاب لبيت أهلها مثلا كل جمعة أو كل جمعتين يعني حسب متعارف عليه والله أعلم. والأشياء الأخرى التي تستأذن فيها يعني تستأذن تأخذ منه الإذن إذا أردت أن تخرج يعني الله أعلم إلا إذا كان أشياء الضرورة طبعا حتى هي لا تستدعي مثلا المرض لا سمح الله الفجأة أو كذا والأخيره هذا لا يطلب إذن.
2: إجابة لسؤال الأخ جب قال السنة والشيعة والفرق والأحزاب وهذا طبعا للأسف مما فرق الأمة وإلا فالله سبحانه وتعالى هو سمانا المسلمين هو سماكم المسلمين فالإنسان مهما كان انتماؤه واتجاهه الواجب إن الأمة الإسلام تكون أمة واحدة سواء كان اختلاف عقدي ولا اختلاف مذهبي ما ندكوش هذا الاختلاف ليه نخلوه يفرق الأمة والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ينبه على ذلك ويوم الحج الأكبر يقول لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ولهذا يجب على المسلمين أن ينتهوا عن هذا التفرق المذموم الذي أضعف الأمة ويكون المسلم أخ المسلم وما يعني صح أنه هو يتفقوا فيه أو يختلفوا فيه لكن ما يكونش فيه اختلاف بالتكفير والتفسيق والتبديع والعياذ بالله. يقول هو الآن من ولي الأمر في ليبيا الآن ليبيا مختلفة بالنسبة لليبيا مقسومة الآن كيف ما تراها الآن الغرب عندهم في البرلمان يقولوا برلمان واحد الحكومة هنا في طرابلس ما هوش معترف بها البرلمان البرلمان معترف بحكومة موازية موجودة في بنغازي المعروفة بحكومة حماد الجيش منقسم جيش في بنغازي وجيش في ليبيا أنت لما تتكلم تتكلم عليه ليبيا ككل يعني الآن اللي هو معترف به دوليا واللي هي الحكومة الموجودة واللي هي الآن هي اللي تملك صرف الأموال والمرتبات والتعامل مع الدول الأخرى هي حكومة الوحدة الوطنية فهي لها ولاية الأمر هذه الحكومة هي اللي لها ولاية الأمر في الوقت الحالي في ليبيا.
4: السؤال الأول للأخ أبو بكر قال منذ ثلاثة أيام في صلاة العشاء في المسجد جماعة قال أدرك الركعة الثانية لكن حصل له شك هل اللي أدركها الركعة الثانية أم الثالثة فاقتدى بالمصلي أو بالرجل الذي دخل معه في نفس الوقت تبعه فإيش الحكمة في الحالة هذه؟
5: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا بأس بما فعله إذا شك في عدد الركعات واستطاع أن يعرف الصواب بجهة خارجية واحد بحذاه مثلا قال له هذه الثالثة ولا زي ما دار هذا الشخص اللي في جنبه إذا كان هو واضح إن هو شخص يتقن صلاته يعني مش يكون عيل ولا مثلا شباني رايحة من الخريطة هلبة لا يعني شخص عادي وما شفاش تردد وقام مثلا للركعة الثانية فعلم أنه قد أدرك ركعتين فقط فلا حرج في ذلك بإذن الله تعالى. ولو كان تبت منه كان خير يعني لو كان قال له أكيد فاتونا ركعتين وضك أكد له كان أفضل وأفضل لكن الظاهر مبدئيا لا بأس للمصلي أن يزيل الشك أو الإلباس بشخص آخر سواء كان معاه في صلاة أو حتى خارج من الصلاة، لا حرج في ذلك بإذن الله تعالى.
9: الأخ عبد الحميد من طرابلس قال هو يخدم في شركة وعنده عقد، هو موظف في هذه الشركة اللي تبع الدولة، وهو موظف صيانة وعنده مجموعة مكاتب في طرابلس وفي غيرها، ويقول ما عندناش مقر، ويقول احنا نخدم بحسب الطلب، لما يكون فيه صيانة ولا كذا يقولون أطلعوا عندنا سيارة عطينا نمشوا نصينوا، ما فيش عمل نقعدوا في حياشنا. أول حاجة يا أخ عبد الحميد لابد أن نعرف طبيعة العقد زي ما ذكرنا، والذي أعلمه أن عقود الدولة يعني دوامها يومي، احنا ممكن يعني نتعينوا وما ناخذوش في العقد اللي هو مفروض أن نعرفوا ارتباطنا بهذه الجهة كيف يكون، يعني هل نخدم أنا ساعات، هل أنا مستشار ينادوا فيها لما يحتاجوا شيء، هل أنا موظف صيانة بحسب الطلب يقولوا أنت تعالى كان فيه شيء صلحة ولا كذا وكذا، كان ما فيش يعني هذا نقول لك أنا اللي نعرفه أن دوامك يومي، يعني موقع على دوام يومي من الساعة كذا إلى الساعة كذا، إذا كان الأمر كذلك فيجب عليك أن تذهب إلى هذه الجهة، ويعني سواء كان فيه عمل أو ما فيش، ما تقوليش ما فيش مقر لينا، اجلس في أي مكان عندهم في مكتب واشتغل بأي شيء تعاونهم به في الجهة هذه إذا كان العقد كذلك. أما إذا كان العقد إنك موظف صيانة يعني عندما يحتاج إليك تكلف بالعمل سواء كان في الصباح ولا في المساء بحسب الحاجة ولست ملزما بدوام، أنقولك هيك ماشي، إذا كان العقد هكذا بهذه الطبيعة فما فيش أي باس، هذا أولا. أصلا بعدين إذا كان الجهة نفسها إذا كان العقد متاعك دوام هذا اتفقنا بتمشي، إذا كان العقد هو عند الحاجة فقط فهنا نقول تستشير الجهة، إذا كان أعطاتك إذن في العمل يعني في عمل آخر في جهة أخرى في يعني عندما لا يحتاج إليك ماشي الحال، تقول أنا متى بنفتح محل ولا كذا ولما يحتاجوني نسكر ونمشي للجهة، إذا كان الأمر كذلك ماشي. أما إذا كان الجهة تمنعك من ذلك لأنها ترى أن ذهابك أو انشغالك بعمل آخر يضعفك عن العمل في الجهة التي أنت متعاقد معها، فلها الحق في أن تمنعك، لها الحق أن تقول لك ما تشتغلش، زي المدرسين الآن تقولهم الدولة التعليم ما نسمح لكمش تدرسوا دروس خصوصية، علاش؟ لأن الدرس الخصوصي هو ذريعة إلى الفساد، وإحنا نشوفه الآن في المدرسين ما يعطوش للطلاب كويس في المدارس العامة وبعدين ينادوهم يعني الدروس الخصوصية ويأخذوا منهم في فلوس ويعطونهم في أسئلة الامتحان وغيرها من الفساد. ثم حتى اللي بيقول لا أنا والله بنعطي عطاء كويس في المدرسة، عطاؤك في المساء سيضعفك عن العطاء في المدرسة، لذلك الجهة لها الحق أن تمنعك عن إعطاء الدروس، أنت الجهة كان إذنت لك بالعمل وكان دوامك بحسب الحاجة مش دوام يومي فلا بأس إن شاء الله.
1: المتصل الآخر الأخ حمزة يقول أن أمي عندها وشم في وجهها ونبي نحوله، طبعا بطلب من أم على أساس قالت نبي نحول الوشم هذا للحكم الشرعي، فلما يعني رفعها لعيادات التجميل لإزالة الوشم هذا امتنع الدكاترة من إزالة الوشم بحجة أن مرأة كبيرة وما تتحملش العملية، فايش الحكم؟
2: إيه نعم نعم لا حرج عليها في ذلك، وهذه للأسف من العادات السيئة اللي كانت موجودة، اللي ما يعيشوا لاش الصغار ولا غيره ولا باش يديروا للوشم في وجهها، وطبعا هذا يكون مشين في كثير من الأحيان، وقالت هي يعني تبي تغيره، ولكن لما مشوا بيغيروه الأطباء قالوا لما تصحتها ما تسمحش، نقولوا لها لا حرج عليها والله أعلم.
1: بارك الله فيك شيخ. شيخ نجيب على الأخ محمد يقول صلاة القصر في حالة لو كنت مسافر وصادفت ودخلت المسجد ولقيتهم يصلوا صلاة الجماعة.
2: نعم لقيتهم يا أخ محمد دخلت المسجد ويصلوا جماعة تتم معاهم، إذا دخلت المسجد وهم يصلوا وبتصلي معاهم بتتم معاهم، رجيتهم ليل تموا وتبي تصلي بروحك تخسر، أما مش تقتدي معاهم وهو يجلس للتشاهد وانت تجلس معاه تصلي ليلي يسلم، ولا تسلم وتنصرف وهو انت من محابيس الامام، فان اتم الامام فتتم معه، وعكس الصورة لو الامام كان هو اللي مسافر فلما يسلم تنوض انت الحاضر وتتم صلاتك.
1: نعم بارك الله فيك شيخ.
4: الاخ يونس طلب توجيه كلمة لمن يشوش على عمل القافلة المتجهة إلى غزة لكسر الحصار، عن أهلنا في غزة، وفي نفس الوقت توجيه كلمة للقائمين على القافلة للإخلاص لله تعالى، أن يكون عملهم خالصا لله وعدم انتظار النتائج بيد الله.
5: مبدئيا ينبغي للمسلم ألا يشكك في نية هؤلاء، هذا مش كلام موجه لسيد يونس، لكن ظاهر فعلهم الصلاح، ظاهر فعلهم الصلاح، ناس مسيبة أعمالها ومسيبة خدمتها ومسيبة أهلها وبتمشي، وربما ينحبسوا وربما يقصوهم ربما ينشدوا في مصر، نعرف شوية ينشدوا، فظهر فعلهم الصلاح. لكن إخلاص النية هذه أمر نرجوه منهم، يعني أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، وأن تكون التنظيم أيضا على قدر المستطاع أن يكون أفضل. لكن على كل حال المزايا الحسنة في هذه القافلة لا يمكن التشويش عليها بأن فلان والله سكار، ولا فلان يسمع في الموسيقى، ولا فلان ماشي بروحها ما معهاش محرم، يعني كلام. أنت عندك مشكلة أكبر من هذا الآن. أنا يعني مشكلتي مش يعني هل ما فيش واحدة متبرجة إلا اللي ماشيات في القافلة وباقي نسوينا ما شاء الله عليهم 100%، باش نقعد نسبوا في القافلة إلا فيهم واحدة متبرجة، ما نقعد نسب اللي بيهم 100% طول العام، لأن عندنا متبرجات. سب التونس طول العام لأن عندنا متبرجات، سب الليبيين طول العام لأن عندنا من ما يصلوش. ما هو أنت توا تقول والله فيهم ما يصلوش، بقى مش فيهم اللي صلوا، ما لسب ليبيا طول العمر وسب تونس طول العمر وسب الحجاز طول العمر، لأن كل بلاد فيها اللي ما يصليش، وكل بلاد فيها اللي متبرجة، وكل بلاد فيها اللي ما ينصعش للقانون. فحتى هم مدايرين قوانين ومدايرين تنظيمات، وفي اللي انت راك تتكلم الله أعلم 3000 4000، هل 3000 4000 هذو بتمشيهم زي اللينسا؟ هذا مستحيل. احنا 5 فرما مش قادرين نوحدوا بينهم، تبين نوحدوا بين 5000 ولا الله أعلم كم يصل. إذا مبدئيا ينبغي المعاونة بكل ما نستطيع لإنجاح هذه القافلة، ولعل حتى لقدر الله إذا فشلت، لا والله هم ما رافعين شيء زي بيب جوارديولا هذا المدرب الأسباني المشهور، في لحظة تكريمه بالدكتوراه الفخرية ويقعد يتكلم على غزة، يعني الموضوع يعني ماشي صح مع كثرة الألام ومع كثرة الشهداء ومع كثرة الدمار ومع كثرة الألم، لكن ماشي صح. انت جزء من انتصار اليهود على المسلمين غالبا قصة هذه الهولوكوست، وان هم مظلومين وان هم محروقين. الان العالم تغير، العالم يرى انهم هم المجرمين وان هم القتلة وان هم الحارقين، هذا جزء كبير ومهم جدا جدا جدا في الانتصار، مش الان بعد الله اعلم ربك امتى يقدر الانتصار. فالتشويش على القافلة بأن هم مخدوش تأشيرات ولا هم مش منظمين ولا فيهم من يصليش ولا فيهم واحد حليق، يعني كلام والله ينبغي ألا يقال وألا يعاد. يوم غزة في اللي جاهدوا وفي اللي يجاهدوا تلقى ما يصليش، ولا تجاهدوا هي بالكلمة ولا باللي هو بالفلوس وهي مش متحجبة. فمسألة أن تقول لي فيهم مش مدابين والله كلهم يكونوا متحجبين وكلهم يكونوا مصلين وكلهم يكونوا مشايخ، لكن هذا الواقع مش هكي. فما لا يدرك كله لا يترك جله، يعني احنا نقعد ننقوا عليهم ونعيطوا عليهم لين يرقدوا هكي، يعني درنا اللي علينا وولينا احنا ما شاء الله علينا وقدمنا نصرة غزة لما فشلنا القافلة، هذا كلام صراحة بعيد وكلام ساذج وكلام أحمق أقل ما يقال فيه. وينبغي لهؤلاء أن يشد على أيديهم وأن يعني يهزبوهم، هذا اللي يقولوا هكي ينبغي أن يغلظ لهم في القول باش يتحشموا على وجههم ويحسوا على دمهم. يا سيد أنت ما تبيش، لكن هذا الإشكالية هو الكلام يجر بعضه. الإشكالية أن أهل الباطل صار باطلهم حقا لدرجة أن بدو يطلعوا ويقولوا في الكلام هذا. قبل أهل الباطل يخاف اللي بيسكر يسكر هو سات الروحة، ولا يزني هو سات الروحة، ولا يسب المجاهدين ولا يجي ضدهم هو سات الروحة. لكن لما يصير الباطل حقا لعدم إنكار المنكر وعدم الأمر بالمعروف، يصير الباطل حقا ويصير الحق باطلا، بحيث لو يطلع واحد يبي يرد الحق وبيدافع عن الباطل يتهم هو

0: زيادة عن اللازم. شن هو التعليق الأول؟
1: هذا هو الشيخ طلب، هو أيضا توجيه كلمة للقائمين على القافلة، الإخلاص لله
0: يعني. والله إن شاء الله يتكلمنا على هذه.
1: نعم تكلمت عنها شيخنا.
0: نحمل فعلهم على الصلاح، وإن كان لا مانع من زيادة تذكيرهم بأن يكون هذا العمل خالصا لله وأن ينوه من الجهاد في سبيل الله، هذا أمر حسن، مع عدم، لا نقول هذا تشكيكا فيهم، وإنما لزيادة النتائج. بعد ذلك هل تنفع ولا ما تنفعش، تنصر ولا ما تنصرش، مش هذا مكاني كمستمر.
1: أيضا شيخنا هو قال أن يخشى أن يكون ما نعانيه من الربا والزنا وغيرها من الآفات ونتيجة من نتائج خذلاننا لأهلنا في غزة يعني.
0: هذا لا شك أن جزء منه، لأن هذا الذي يقول عليه موجود قبل، لكن جزء من الخذلان هذا سنتحمل مسؤوليته أمام الله عز وجل، سواء بعقاب في الدنيا أو بمساءلة وعقاب في الآخرة، وبخاصة ممن كان يستطيع أن يفعل ولم يفعل. فالأمر صعب، ونرجو الله عز وجل ألا يؤاخذنا بتقصيرنا.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا.
2: بارك الله فيكم. السؤال الثاني شيخ، تحويل أموال خارج البلاد، قال لي يعني يكون شخص يعني قاعد خارج البلاد، فيبي من شخص هنا مبلغ من المال يكون مثلا 1000 دينار، فيطلب أنه يحوله له في الخارج بالدولار مثلا 200 دولار، لكن يطلب منه مع هذا زيادة، قال أعطيني مثلا 300 دولار والفرق رده لك بعدين. قال
3: هذه إشكالية، هي فإشكاليتنا وشيء الحوادة والفتوى فهم دال افتاءنا لا تجوز يعني. يعني ينبغي إذا كان في حوالة اللي بحيث تكون جائزة بالطريقة التي ترها الدار، أن الشخص اللي بيستلم موجود في نفس اللحظة اللي ندخل هنا لمحل الصرافة هنا. يعني الآن بنحول 1000 دولار مثلا، أو بتكون عملية صرف يعني مثلا دينار بالدولار مثلا، والطرف الآن الثاني يخش لنفس المحل في نفس الوقت يخش في المحل هنا، نعطي هنا الدينار ويعطي مقابلة بالدولار أو اليورو أو كذا،
2: يتحقق
3: التقابض في نفس الوقت. هذه مسألة. المسألة هنا حتى لو سلمنا بهذه الطريقة، والآن فيها اسمه وبينهما شيء، افترقا وبينهما شيء، نبي صلى الله عليه وسلم كذا. عايز ابن عمر أبيع الدينار وأقبضه بالدرهم، وأبيع بالدرهم وأقبضه بالدينار أو بالدنانير. قال لا نبي صلى الله عليه وسلم لا افترقتما وليس بينكما شيء، وهنا افترقوا بينهما شيء، الدين دين حق هنا. فالمسألة من الجانبين غير شائزة والله أعلم.
1: قال نسمع أن النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فهل هذا يعني حديث نبوي أم آية قرآنية أم قول مأثور؟
0: لا هو حديث صحيح، حديث صحيح رواه مسلم.
1: وما هو يطلب يعني معناه، شرح لمعانيه يعني.
0: هو الآن
1: الخطاب موجه لمن يعني الخطاب؟
0: هو الخطاب للمسلمين عامة. الدين النصيحة، هذا الجملة المعرفة الطرفين تفيد الحصر، يعني كأنه قال لا دين إلا النصيحة، يعني اقصر الدين عليه النصيحة، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. لكن يقولوا الخصوصية لا تقتضي الأفضلية، يعني حتى العبادة مطلوبة، حتى البعد عن المعاصي مطلوب، ولكنه نبه على أهمية هذا الشيء. فإحنا لما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الحج عرفة، هل من ترك السعي يصح حجه؟ هل من ترك طواف الإفاضة يصح حجه؟ لكن يقول لك ممكن عرفة الوحيدة اللي معاش
1: يتعوض،
0: كان فات معاش يتعوض، لكن السعي تقدر تديره أمتى ما أنت تدير طواف الإفاضة، أو أن يستمر وقت يعني تقدر. لكن كان فاتك الوقوف بعرفة إلى أن أذن الفجر، خلاص فاتك الحج. لكن يقولون كما قلت الخصوصية لا تقتضي الأفضلية، وإنما هو للتنبيه على أهميته. فالنصيحة بما يحقق خيري الدنيا والآخرة، تنصح لله، واحد يدير في شيء يغضب الباري عز وجل تنصحه، للنبي صلى الله عليه وسلم إذا ريت يبي ينال من سنة ولا يتهكم على سنة ولا كذا، النصيحة للرسول.

0: انك تدافع عنه، ولكتابه للقرآن أيضا زي الشبهة اللي يديروا فيها العلمانيين وغيره، ولأئمة المسلمين وعامتهم. تنصح الوالي ولا الحاكم ولا رئيس الدولة ولا كذا، إذا هذا كان تو قدرت تطق فيه باش تنصحه، وعامة المسلمين في أي شيء. هي النصيحة هنا عامة، ولكن ظهر أن خاصة بالدين، لكن نقوله أن النصيحة فيها أجر حتى في أمر دنيوي. جاي واحد يبي يعالج مرض معين، وانت تعرف طبيب شاطر جدا جدا في هذا المجال، تقول له والله ننصحك برا لفلان. إذا قصدت بهذه النصيحة وجه الباري عز وجل ففيه الأجر. إذن هو حديث صحيح، ومطلوب النصيحة في الدين والدنيا لبقية المسلمين.
1: بارك الله فيك شيخنا.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: إذن نجيب شيخنا عن سؤال ولدينا عبر رسائل الواتساب. يقول فيه السائل: ما حكم شراء الإسمنت من السيارات التي تعرضه في الطريق؟ وإن كان الشراء غير جائز، فما الفرق بينه أو بين هذه السيارات وبين شراء أنابيب الغاز المعروضة على الطريق؟
3: هو شراء الأسمنت المعروض ولا غير، هذا بدنا نوضحه يعني عدة أمور. إذا كان هو مطابق للمواصفات والدولة ما تمنعش منه، يجوز شراء الأسمنت من أي مكان، من أي مكان يعني أي مكان، سواء على الطرقات أو غير هذا كشراء ما فيش إشكال. لكن هو الدولة في المجمل الحاكم من باب السياسة الشرعية وضع بعض القوانين لحفظ الناس وللمحافظة على البضائع، من ضمنها أن في أماكن مخصصة يعني ما يبيعش الأسمنت إلا من الشخص المرخص له، وكذلك جماعة الغاز يعني بذات الغاز ما شد اللي يبيع في الغاز هذا اللي برا، هذا غاز مدعوم من الدولة، تدير فيه مثلا تبيع فيه هي بثلاثة دينار ولا بخمسة دينار، ودارت له مستودعات خاصة. يعدي هذا بعض الناس اللي عارفين فيه يجي فترة يشتغل نقص يشروا من المستودعات كلها ويبدأ يبيعوا فيه، يمات بخمستاش، يمات بعشرين، يمات يوسطوا فيه لما يجي فترة يوم تقام حتى بثلاثين، يعني حسب المواسم، وعندهم مواسم في هذا. هذه البضائع المدعومة سواء الغاز وإلا البنزينة وإلا الأشياء المدعومة، هذه لا يجوز للمسلم أن يبيعها في الطرقات ولا أن يتخذ هذا الأمر مهنة. في فرق بينه وبين الإسمنت. الإسمنت يجوز بيعه يعني في أي مكان، لكن بشرط أن يكون مرخص بس يعني. لكن لو باع الإنسان في الطرقات وانت خذيت منه لانك خذيت منه قنطار ولا اثنين لانك مستحق وغيره، ما هوش يعني انت لست بآثم في ذلك. لكن كلما كان اخذ من الجهات المختصه ويحفظ بالطرق اللي هو هو افضل ليك انت، وحفاظا عليك وحفاظا على مبانيك وغيره. اما اذا كان يقصد هو مثلا شراء من امام المصنع ولا غيره، مش عارف هذا هل هو يقصد هو الشيء هذا ولا لا.
1: هو قال لي في الطريق الظاهر يعني السيارات هذه اللي تدرس في الطريق يعني داخل المدن يعني موجوده يعني.
3: ايه اذا هذه ما فيها زي ما قلت لك يعني الشراء منها ما هوش محرم هو، ولكن كلما كانت الجهه مرخص لها فهذا هو اولى، يعني نشتري من محل مواد بناء مرخص لي نبيع في هذه الاشياء هو افضل. لكن لو اشترى الانسان من اي شيء في الطريق هو ليس بآثم يعني.
1: بارك الله فيك شيخنا. قالت إن ما كانوش متريحين في حوشهم اللي كانوا ساكنين فيه، شكوا إن فيه سحر، علم جابوا شيخ، والشيخ هذا قالهم لازم ترصدوا الحوش، ورصدوا الحوش قالت يعني دار مسامير من أربع جهات للحوش، لكن استمرت المشاكل وزادت أكتر لدرجة إنها باعت الحوش وطلعت منها هي وصغارها وعيلتها. لكن حتى بعد البيع نفس الحالة نفس المشاكل مستمرت معاهم وزادت أيضا. قالوا لها شافوا شيخ تاني قالهم لازم تنحوا الرصد هو اللي درتوه للحوش. طبعا هي قالت ما سألوش قبل على الحكم الشرعي للرصد، داروه طول وخلاص. والآن تسأل يعني كيف يتصرفوا في الحالة هذه، هل الرصد هذا اللي داروه هل يحولوه ما يحولوش، كيف ممكن يحولوه؟
0: هو الآن الرصد جائز، الرصد في طرق هكذا يعرفها المعالجون، يقرأ آيات معينة وأحاديث أو أذكار معينة على مسمار ويدق في آيات كان يدق في أماكن معينة يمنع الجن من الدخول بين هذه الأشياء، أو ربما يحبس به الجن، هذا موجود. لكن الآن لا يخلو الأمر من واحد من ثلاثة أمور باللي قالته: إما هذا الشيخ لو اللي جابوه ما يعرفش يعالج، وإما إنه هو ليه دخل في هذا الأمر، يعني دار بالفعل باش مرة مرة تجوه إذا كان أعطيتوه فلوس. والأمر الثالث إن نجح في الرصد ولكن اللي سحركم تبعكم مرة تانية. ولذلك يعني المشايخ يقولوا إذا كان شفي شخص من السحر أو لقي الحجاب اللي مدايرينه وفكه بالقرآن وكذا، ما يقولش، حتى ما يقولش تعافيت هو. علاش؟ قالوا لأن اللي مداير له السحر بيعاوده، لكن لما يبدأ هذاك على أعماء يحسبه السحر قاعد الأمور أسهل. فهو واحد من هذه الأمور، لا نقدر نقولك هو دجال، ولا نقدر نقولك نجح، ولا نقدر نقولك مش خبرة، الله أعلم. لكن أنتم الآن لو تعرفوا أن الثاني خير من الأول وقالكم نحوا الرصد، قل له تعالى نحى أنت خير، لأن مرات تنحى بطريقة ما تنفعش تتلخبط الأمور. فقل له تعالى نحى، لو نحى هو خير، ولو قالكم والله جيبوا الأول ينحى جيبوا الأول ينحى. لماذا؟ لأنه مش حيصير أكثر من اللي صاير. يعني هم تو قالت بعض الرصد زاد، يعني نفرض أن نحو الرصد وقعدت المشكلة نفسها، ما فيش ضرر كبير يعني. وبالتالي إذا كانوا مقتنعين بالشيخ الثاني ننصحهم أن يخلوه هو اللي فك الرصد، مش هم اللي فكوه، لأن رأوا فك الرصد وإبطال السحر زي فك الشعرات والكلام هذا النفاثات في العقد، هذا كله يحتاج إلى شخص خبير بالعلاج يفكه، وليس كل شخص يستطيع أن يفكه.
1: بارك الله فيك شيخنا.
0: لأن هذه النفاثات في العقد اللي ورد، يعني عندما يقرأ الملائكة تفك العقدة بروحها، لأن عقدة الشعر أنت كيف بتقضها؟ ما أبسط حاجة بتتقطع. وبالتالي عندهم المعالجين عندهم قراءات معينة وعندهم آيات معينة يديروا فيها لما يبوا يفك السحر، ربما لا يتمكن منها أحد الناس وعامتهم، فيجيبوا المختص. زي الشخص لما يمرض بالكلية يمشي الدكتور الكلية، ولما يمرض بالباطنة يمشي الدكتور الباطنة، كذلك هنا يمشي للمشايخ المختصين الذين يعالجون بالقرآن ويعالج.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا.
0: لكن الرصد في حد ذاته هو في حد ذاته ليس ممنوعا، لكن ربما اقترنت به أشياء أخرى، هذه ما نقدرش نحكم عليها هني، ربما اقترنت به أشياء أخرى جعلت النتيجة عكسية. والأسباب اللي زي ما قلتم، يما الأول مش خبرة، يما هو سبب، لأن كثير من الدجالين يدير في الأمر هذا، يجي يعالجك من المشكلة اللي انت فيها ويدير لك مشكلة أكبر، باش كل مرة تقعد تطلب فيه ويعالج المشكلة الثانية ويدير لك مشكلة ثالثة، وهكذا باش دائما ياخذ الفلوس. أو الحالة الثالثة، الأمر كان باهي والساحر زاد سحر ثاني.
1: بارك الله فيك شيخنا.
4: أنا الأخت سماح تقول صار نقاش بيني وبين زوجي، وفي حالة غضب قال بري يا سماح أنت طالق، ومع العلم بأن الطلاق هذا أول الطلاق وكان بلفظ واحد.
5: نعم هذا يعني مسألة الغضب، هذا واضح من خلال سؤالها أنه لم يصل إلى درجة الإغلاق الذي لا يعرف معه أرضا من سماء أو ليلا من نهار، اللي هو يعني أصبح في حكم المكره. فهذا طلاق حال الغضب، ولو كان الغضب شديدا فما دام يعقل ويدرك ويعي ما يقول فإن الطلاق يقع. تقول بقى كيف نديره توا؟ نقوله ما دام هي أول مرة هو الأفضل يسألنا هو حقيقة باش نجاوبه، يعني توا نبي نقولك شي يدير لكن نبي هو يكلمنا، لأن الأمر هذا يتعلق بالطلاق ولازم نسأله. لكن في الصورة اللي زي هذه يستطيع أن يرجع زوجته ما دامت في العدة، ما دام ما خرجتش، لو طلقها في طهر تخرج بالحيضة الثالثة، ولو طلقها في حيض تخرج بالحيضة الرابعة. احنا نقول له يستطيع أن يرجعها ما دامت في العدة دون عقد ومهر جديدين، ولكن لازم هو يسألنا ولا يسأل أحد من أهل العلم باش، وتنحسب عليه طلقة طبعا باش، لأن مرة ثانية يبدأ الأمر يعني خطير عليه. فلهذا يجب أنه هو يكلمنا أو يجينا هنا في الدار ولا يسأل حد من أهل العلم حتى يفصل له، والله أعلم.
4: نعم شيخ، نعم بارك الله فيك شيخنا.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية. دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد. تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.الوا

0: تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: السؤال الثاني لمحمد قال: عندنا بعض الناس إذا بنى منزلا جديدا وسكنه فإنه يأتي بالناس ويقرؤون سورة ياسين 41 مرة ويقولون يا لطيف 3 مرات. هذا الكلام يا محمد أنا عمري ما سمعت به ولا أعتقد أن هذا يجوز أصلا. كونك أنت تسكن في بيت جديد وذبحت فرحا واستبشارا لا أحد ينكر ذلك عليك، شو المشكلة؟ أنت تشكر الله سبحانه وتعالى، لا عندك اعتقاد بأن زي ما قال السؤال اللي بعدك أبو أحمد لو ما ذبحتش مثلا مش حتستقيم أمورك في حوشك، هذه كلها من البدع تصير حينئذ. أما أنت سكنت في حوشك وجيت وعزمت ناس وكذا لكن تقول لي نقرأ سورة ياسين ولابد 31 مرة 41 مرة بالضبط، هذا التقييد ليس له أصل في الشريعة. وين لقيناه؟ بيننا وبينكم كتب الفقه، هل يذكر الفقهاء ذلك؟ هل ذكر العلماء استحباب قراءة واحد ياسين 41 مرة عند السكنة في بيت جديد؟ هذا كلام لا يقول أحد، وهذا أكثره راه للأسف نابع يعني إما من أقوال ضعيفة جدا وإما ربما حتى للأسف ربما حتى من بعض الخرافات. أما إنسان سكن في حوش والله يقرأ القرآن وجي حد قرأ له قرآن دعيه أعزم ناس ودعوا له أن ربي بارك له في المنزل الجديد لا أحد يمنع من ذلك. أما التقييد هذا هو عين البدع، لأن البدعة هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بها ما يقصد بالشرعي. وكلمة يا لطيف 3 مرات أنا ما لقيتها في كتب الفقه لا ذكر، والله أعلم إحنا فهمنا قاصر لكن فقهاؤنا ما ذكروا ذلك. ولهذا أنا وجهة نظري يا أخ محمد اترك هذه الأمور كلها، أنت سكنت في بيت جديد بتعزم أقاربك وناسك اعزمهم بتذبح، المهم اعتقادك أنك تذبح لوجه الله سبحانه وتعالى لا خوفا من أمر يصيبك إذا لم تذبح ولا كذا، رد بالك هذه هي عين البدع. أما ناس كنت في حوش جديد ذبحت شكرا لله على ما من الله بي علي وعزمت جيراني وعزمت ناسي ودعوا لي وقالوا إن شاء الله محل بركة، هذا أمر مطلوب، هذا أمر إن شاء الله يؤجر عليه الإنسان وكانوا ما ذبحش ما عليه شيء. ولهذا بيردنا إلى سؤال أبو أحمد، سؤال أبي أحمد قالك بعض الناس لما يشري سيارة جديدة لو ما يذبح الشاه يقولك لا لا السيارة حتدير حادث ولا بيسرقوها، ووصل الجهل ببعض الناس أن لابد يذبح الشاه وين؟ قدام القمة أمام الإطار عجلة السيارة. هذا راهو هذا أمر يعني خطير جدا، هذا عين البدعة وللأسف هذا أمر يؤثر على عقيدة الإنسان، أن يعتقد الإنسان أن هذا الدم هو الذي سيق السيارة من الحوادث ومن السرقات، هذا من رواسب الجاهلية، لأن الجاهلية كانوا يذبحون أمام الأصنام ويذبحون كذا، فاحذر مثل هذه الأمور.
2: سأل شيخنا أو طلب هو توجيه نصيحة بخصوص فضل صلاة الرجال في المسجد أو في المساجد، قال إن ذكر حديث إن الصحابي اللي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له في صلاة في البيت فلم يرخص له، وذكر أيضا حديث إن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق على المتخلفين على صلاة الجماعة بيوتهم، فطلب توجيه نصيحة للرجال بخصوص فضل صلاة الجماعة في المسجد أو الصلاة في المسجد في المساجد.
3: أما الفضل فذكرت فيه أحاديث كثيرة منها أن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ في رواية 25 درجة وفي رواية 27، يعني لو الصلاة الفردية أجرها 100 حسنة مثلا أرأوا لما تصلي جماعة يا 2500 يا 2700 درجة حسنة، يعني فرق رهيب جدا جدا بين هذه وهذه. ومما يذكر أن بعض الصالحين صلى منفردا ثم نام فرأى الجماعة الذين صلوا في المسجد الذي لم يصلي فيه تلك الصلاة سبقوه إلى الجنة، فقعد قد ما قعد يجري ما لحقش خيرك، قال والله أنت صليت بروحك وعلي صلينا جماعة، فحتى هو صلى نفس الصلاة 27 درجة مازال هم سابقينه. هو هيك في الحلم يعني قال لاني حلمت بروحي صليت 27 مرة باش نلحق عليهم ما زال هم سابقيني لأن فيها كثرة الخطى إلى المساجد هذه بروحها خطوة ترفع حسنة وخطوة يحصل بها حسنة وخطوة يحط بها سيئة وخطوة ترفع له درجة وما زال في صلاة منتظر الصلاة. والمهم حتى بعد المصلة 27 لقاهم قاعدين سابقينه فهذا مما يدل على فضل صلاة الجماعة وبعضهم رآها واجبة احنا عندنا سنة مؤكدة وبعضهم رآها واجبة. هذا الحديث متاع هممت إلى أناس فأحرق أحطب حطب وحرق عليهم بيوتهم وفي حديث المؤذن الأعمى ابن أمي مكتوم لما قال نبي نصلي في الحوش قال له صلي بعدين قال له استدعاه النبي قاعد كيف مشي خطوات قال له تعالى قال له تسمع النداء قال له نعم قال له فلبي يعني مشي صلي في المسجد. وفي رواية قال لا أجد لك رخصة. بعضهم استدل بهذا الحديث أن الصلاة واجبة ولكن الحقيقة أن إجماع أن الصلاة ليست واجبة على الأعمى إجماع من الفقهاء. لماذا؟ لأن عتبان بن مالك هو رجل أعمى أيضا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدير مصلى في الحوش ويصلي فيه فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فإذنه للآخر وهداي قالوا لما قال لا أجد لك رخصة لأن شن قال له هو قال لني بنصلي في الحوش وبنحصل أجر الجماعة الحديث متاع اللي قال له فلبي ال ال ال ال لما قال فلبي قال باش تحصل أجر الجماعة رغم مش فلبي باعتبار الجماعة واجبة لأن هو في من البداية في رواية سئل أنه هو يصلي في الحوش ويحصل أجر الجماعة فقال لا أجد لك رخصة في هذا الأمر مش لا أجد لك رخصة أنك تصلي في الحوش لا أجد لك رخصة أنك تصلي في الحوش وتأخذ أجر الجماعة. فخذوا من الحديثين هذه الذي أذن له والذي لم يأذن له لأسباب معينة إن الأجر عظيم ولكن ليس واجبا بدليل كما قلت لك إجماع أن الأعمى إذا لم يجد من يقوده إلى المسجد تسقط عنه صلاة الجماعة إجماع بين الفقهاء بين من يقول واجبة وبين من يقول وهذا رجل أعمى اللي سمع فقالوا الإجماع هذا يجعل الاحتجاج بوجوب الصلاة في هذه المسألة في محل شك وخاصة مع ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم لعتبان بن مالك في تقريبا اسمه عتبان بن مالك في الصلاة في البيت. فالفرق من حيث الصلاة يعني أنا الآن من كثرة الشغل نادر لما نصلي في مسجد المسجد المنطقة وإما تجي العصر في تركينا المغرب في تركينا فبعد فترة يقولوا لي فلان مرد وانت ما مشيتلاش فلان دار وانت ما مشيتش فلان دار هذا أيضا نوع من أنواع الحكمة في تشريع طلب صلاة الجماعة إن الناس يشبح المسلمين ويعرف شن صاير فيهم ويهتم لأمرهم ولما هو تصير لمشكلة حتى هو يعرفوه فهذه كلها أمور لا تحصل بالصلاة في البيت وإن كان كما قلت في مذهبنا أنها ليست واجبة وإنما هي سنة مؤكدة فقط. بينما الفرق أني قال أني نبي ناخذ برأي الحناف اللي يقولوا أن صلاة الجماعة واجبة ما الفرق بينه وبين المالك الذي يراها واجبة إذا صلى يا في المسجد المالك الذي يراها سنة مؤكدة إذا صلى يا في المسجد وإذا صلى يا في البيت قال لما يصلوا في المسجد رأوا أجر الحنبلي أكثر من أجر المالكي لماذا؟ لأن ذاك يراها واجبة وهذا يراها سنة مؤكدة والواجب أكثر أجرا من السنة المؤكدة لكن كان صلوا في الحوش بدون عذر يأثم الحنبلي ولا يأثم المالكي لأن المالكي ترك سنة مؤكدة لا إثم فيها وهذاك ترك واجبا عليه ففيه الإثم. هذا باختصار يعني ما يتعلق بصلاة الجماعة.
4: تسأل عن حكم خروج المطلقة في عدتها نهارا للعمل ولقضاء حاجاتها الضرورية.
5: الخروج للعمل المطلقة جائز زي ما قلنا، هو تقدم السؤال هذا. الأمر اللي كان الزوج قبل الطلاق يعني معتاد أنه عاطفي الإذن، نقول إحني عاطفي الإذن تخرج لعملها، تخرج للمحيط اللي معروف عندهم، كانت تمشي تشري حاجة من دكان، تمشي للطبيب، تمشي لكذا، هذه تمشي حركتها المعتادة لما كانت في حياتها الزوجية. لكن لو أنا بدير حاجة جديدة أو كانت شيء معتاد تستأذن فيه الزوج تستأذن، وإن كان هم بيقول في خصومة ومغاضب، لكن يقولوا شأن المسلم أن ينصف الزوج لما هو قالوا له زوجتك بتستأذن منك في اللي بتمشي هي وابوها لمكان معين ولا غيره لأقربهم، وفي اللي عندهم مزرعة قال بتمشي مع ابوها ولا غيره. فينبغي من الزوج ما يكونش متعسف، اللي يعرف فيه مصلحة غير ما تباتش برا يعطيها الإذن، لا بأس، هو هذا الأولى، لكن هي تتقيد بما كانت عليه.
4: نعم شيخنا.
6: هذا السؤال عبر البريد، يقول فيه السائل: ما حكم جبر الزوجة من الزوج لخدمة والد ووالدة الوالدة ووالدته، يعني بالإكراه والغصب؟
7: نعم، للعرف هنا في هذه المسألة دور كبير. فأنت عندما أتاك هذا الزوج وطلبك، وأنت تعلمين أن العرف عندكم أن الكنة هذه بتخدم الزوج، بتخدم والد زوجها وأم زوجها، فالمعروف عرفا كان مشروط شرطا، هذا مش ماشي عليك أنت بس، ماشي حتى على حماواتك، وماشي حتى على بنات عمك، وماشي حتى على المجمعة المنطقة اللي أنت فيها. فإذا كان يعني من الأول هذا الأمر معروف عندنا أن السلف للمرأة العزوزة لما تموت يقعد السلف، يقعد أخوه المتزوج هو اللي يغدي فيه ويعشي فيه، وفي عندنا هلبة أعراف يعني موجودة هي لا تصادم النصوص الشرعية. فلهذا يعني نقوله أنه رأوا خدمة الوالد والوالد الزوج ووالدته، هو رأوا في عرفنا يعني أنه مطلوب من الزوجة. بل الغريب أن البعض يسأل عن خدمة الزوج نفسه الآن، تقول لك هل خدمة الزوج نفسه يا زوجي هل واجب عليه خدمته ولا لا؟ هذا سؤال سؤلناه يعني.
6: بارك الله فيك شيخنا.
8: بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الذي يريه تقول في سؤالها: أرملة فوق 50 سنة وتسأل إذا كان يجوز لها الزواج بدون ولي، ليس لها ولي.
9: لا، الزواج لا، من شروط النكاح الصحيح الولي. شروط النكاح الولي لحديث لا نكاح إلا بولي، وحديث لا تزوج ولا بد أن يكون ذكر لا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية تزوج نفسها. هذان نصان يدلان على أمرين: شرط الولي وأنه من شروط النكاح ومن أركان النكاح وشروط صحة عقد النكاح، والشيء الآخر لابد أن يكون ذكرا في هذه المسألة أيضا، لا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. وصف أن فإن الزانية تزوج نفسها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبالتالي لابد من اشتراط الولي. وهي الآن إذا كان فوق 50 مطلقة وأرملة، إذن هي ثيب، إذا كانت ثيب فلها أن تتزوج برضاها ولا تجبر على هذا، وإذا جاءها من يرضى دينه وخلقه فتطلب أحد الأولياء يعني أن يقوم بتزويجها ولها ذلك. فإن أبى الأولياء من ذلك ولم يكن هناك عذر يعني قد لهم، يمكن أن تلتجي حتى القضاء، والقاضي عليه أن يتثبت من أشياء كما ذكر بعض العلماء 14 شرطا يتحقق من وجودها وعدمها لحسب يعني هذه الشروط. فإن تبين له ذلك خلو هذه الموانع 14 يزوجها القاضي والله أعلم، لأن من حق المرأة أن تتزوج بدأت الثيب يعني، فأنا أدرى بحق نفسها وأملك بنفسها يعني، يعني تعرف الثيب تعرف ما يصلح بها وما لا يصلح، حتى وبالتالي لا تجبر، بعكس البكر أنها تجبر لأنها صغيرة ولا تعرف ما يكون في مصلحتها في العادة عادة يعني. أما الثيب فقد جربت الزواج وتعرف المفاسد والمصالح وتعرف ما يصلح معه وما لا يصلح، يعني إلا إذا كان كما قلنا يعني لعل يكون الزوج يعني غير سوي أو كذا، لأن الشرط الولي، شرط الولي العلماء قالوا هل هو تعبد أم هو ما لماذا شرط الشارع الولي؟
8: نعم.
9: لماذا اشترط الشارع الولي؟ قالوا هل هو تعبدي أمر تعبدي صرف يعني، وبالتالي يعني نفعله ولا نعلم حكمتها، أم أنه لما قد يدخله الزوج من غير الكفء على من معرة على أولياء اسمها هذه المرأة.
8: نعم.
9: فهذا السبب، لأن الإنسان مرات يؤتى برجل لا يصلح دينا ولا خلقا وكذا، وبالتالي هو بيناسب عائلة زي ما أقول، مش بيناسب شخص يعني، ينظر لهم هذه النافع لما يدخله قال لك من العار على على على على الزوجة. فهذا هو الخلاف، هو خلاف زي ما قلنا مش خلاف يعني، لكن حكمة شرط الولي هل هو تعبدي أم لما يدخله على أهل الزوجة إذا كان غير كفؤ من عار أو كذا وعدم كفاءة يعني، والله أعلم.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
10: الأخ يونس من مصراتة قال في غفلة من الناس عن أحكام البيع والشراء وكذا، قال نود توجيه نصيحة. سيدنا عمر رضي الله عنه كان يخرج من السوق من لا يفقه أحكام البيع والشراء، اللي يلقاه يبيع في وسط السوق وهو ما يعرفش أحكام البيع والشراء يلزه يطرده من السوق، ما يخليش يدخل للسوق، لأن الأصل في الأحكام الشرعية أنها واجبة على الكفاية. شو معناها؟ معناها يجب على الأمة أن يكونوا فيها فقهاء وعلماء يعلمون أحكام الشريعة، لكن ما يجبش على كل مسلم أن يعلم أحكام الشريعة كلها على التفصيل، لكن من تلبس بشيء وجب عليه أن يتعلمه عينا، يجب عليه هو عينا، مثلا أحكام الصلاة يجب عليه أن يتعلمها لأنها واجبة عليه وجوب عيني، لما يبدأ يوصل النصاب يجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة لأنه بيبدأ يعرف يعني باش يعرف ما يجب عليه وما لا يجب، لما بيجي رمضان يجب عليه أن يتعلم أحكام الصوم، اللي بيخش للسوق يجب عليه أن يتعلم أحكام البيع والشراء، اللي بيفتح محل صرافة يجب عليه أن يتعلم أحكام الصرف وهكذا. فالإنسان ما يقصرش ويحتج والله يعني ما نعرفش وأنا كذا وكذا، وأغلب الناس يعني يسألوا بعد وقوع الأمر لما يديرها وبعدين يسأل. مفروض المسلم لا يقدم على عمل حتى يعلم حكم الله فيه قبل ما يبدأ، لو يعني هذا المسلم الصادق يجي يسأل قبل ما يبدأ، مش يديرها وبعدين يجي يقولك والله أنا شو الحكم كذا وكذا وكذا، تقول أدرتها يقولك إيه باش الفائدة جاي تسأل الآن. لذلك ينبغي أن يتعلم المرء أحكام البيع والشراء حتى لا يقع في المعاملات المحرمة، باش ما يوكلش صغارة الحرام، لأن لما توكل صغارك الرزق الحلال حتى ولو كان قليلا يبارك الله عز وجل فيه، تطرح البركة في أولادك وفي مالك وفي وقتك وفي كل شيء، لكن لما توكل صغارك الحرام تنزع البركة والعياذ بالله. إذن يا أخ يونس، وهذا بيان للناس جميعا، رأوا اللي بيدخل في حاجة يجب عليه أن يتعلم حكم الله فيه حتى لا يخالف الحكم باش ما يقعش في الحرام.
8: قال يبي يقسم أملاكه على ورثته حسب الفريضة الشرعية، يعني بيدير لهم فريضة شرعية، بيضبح عليهم وبيوريهم كل واحد شن حقه حسب الفريضة، وقال بنعطيهم أسبوعين مهلة باش لو عنده حد أي اعتراض أو استفسار أو شيء، وبعدها بيختم الفريضة هذه وبيوثقها في محرر العقود وبيحفظها وصية، يعني ما هواش أعطيهم الأملاك هذه، إنما بيعتبرها كأنها وصية تنفذ بعد الموت. فيسأل يعني شو الحكم الشرعي في اللي ناوي بديره، كأنه في من قال له ما تقسمش أملاك وانت حي، وفي من قال له لو بتقسم تعطي للذكر مثل الأنثى، وقال هذا يعني حيسبب مشاكل بعدين. فيسأل عن التصرف اللي بديره، هل هو تصرف شرعي؟ ولو كان في إشكال شرعي شن نصيحتكم شيخنا أو شن توجيهكم؟
11: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إذا أراد الإنسان أن يقسم أملاكه على ورثته قبل موته فنقول يجوز ذلك، لكن بشرط أن لا يحرم أحد من الورثة، وتكون في القسمة مصلحة راجحة، مثلا الأولاد بحاجة إلى المال، أو فيه خاف أنه بيصير خلاف ودفع مفاسد متوقعة، زي يكون الأولاد يختصموا في المستقبل ويصير بيناتهم مشاكل، ولا يخاف هو أن مثلا أن يأخذ الأولاد التركة ويحرموا البنات ولا يحرموا أحد من نصيبه. ففي هذه الحالة يجوز أن يقسم أملاكه على ورثته قبل موته ويسلمها لهم في حياته هبة مع مراعاة العدل في القسمة بما يوافق شرع الله تبارك وتعالى، حتى لو الذكر المتحضر ينتهي ما فيش باس، لكن شرط ألا يحرم أحدا وتكون فيه مصلحة راجحة ويسلم لهم هذه الأشياء هبة في حياته. إذا أراد الإنسان أن يترك ذلك وصية، فالوصية غير يعني لا يجب تنفيذها منهم، يعني لا يجب عليهم أن ينفذوا الوصية. في فرق بين أنت تو تكلم الإمارات هذه وصية، هذه هبة. الهبة خلاص سلمت كل واحد في حياته واستلم المال، فخلاص ما في رجوع في هذا، لكن الوصية لا يجب تنفيذها إذا كانت للورثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، طبعاً إلا أن يشاء الورثة. كان الورثة يبوا مشاه مشاها، بعدين ما مشواش واحد قال لا تتعود من جديد تتقسم من جديد، فمدام تتعود تتقسم من جديد أنت ما درت شيء. وإذا علمت أنهم مش هيختصموا وأن الأمور حتمشي، خلاص خلي الأمور كما هي بدون قسمة، فبين لكل واحد عادي ما فيش بس، لكن بالضوابط التي ذكرناها لك.
2: طيب شيخنا، هل يعني يخلي شيء لنفسه ولا ممكن يقسم كل الأملاك؟
11: هو يجوز له أن يقسم كل الأملاك، لكن لو ترك شيء لنفسه فهو الأولى. يعني لا مثلا يقسم المزرعة وغيرها اللي ما هوش يبيعها ولا بعض المحلات، وبيت السكن اللي هو ساكن فيه خليه هذا لنفسه مع مرتبة، هذا أفضل للإنسان ما يدري شراه ما يحدث له في الزمان، والأولاد يتغيروا وتحصل بيناتهم الأشياء، ومع بعض الناس مرض حتى مش قادر باش يعالجهم وهكذا. فلو الإنسان بقي وخلى جزء من ماله هذا هو الأولى وهذا هو الأفضل.
4: الأخ محمد يسأل عن حكم الغيبة، وهل منها الكلام عن الغائب بالخير وبالثناء الحسن؟
5: لا، الغيبة هي الغيبة الممنوعة هي ذكر الإنسان بالسوء، ذكر الإنسان بما يكره، سواء في نفسه أو في أبنائه أو في أي وضع من الأوضاع عاذنا الله وإياكم. فأحيانا الإنسان يبدأ في نفسه، بل قد يغتاب حتى في خلقته، أحيانا يذم في خلقته، وهذا من أفجر الفجور، لأن خلقة الله سبحانه وتعالى. وأحيانا يذم في سلوكه، وأحيانا في ديانته، وأحيانا في أبنائه، وحتى في الزوجة وكذا، وفي على كل حال في كل ما يسوءه، في كل ما هو من باب السوء ولا يرضى به يستهزأ به، لا يذكر له في حضرته، لأن هذا ما بالتهكم حتى في حضوره، ما يقولاش أنت عندك وعندك ويخش في خصوصيات، هذا التهكم حرام ظلم، ولا يذكر في غيابه حرام هذا. واللي يتكلم هو في الواقع هو راه سلط الآخر على حسناته، يعني راه ما فيش حاجة تضيع، راه كله محسوب. فاللي يتكلم على إنسان معين نقول أنت يوم القيامة هذا بيقتخف بين يدي الله سبحانه وتعالى أنت وياه، وبيأخذ من حسناتك ما يقضي به الله عز وجل، يقضي له بعشر حسنات، مية، ألف، اللي هم يأخذ من حسنات يعطوها للمظلوم اللي تكلمت عليه، فانفنيت حسنات المتكلم تطرح عليه الذنوب اللي أنت تكلمت عليه، مرات عنده ملف بخشة لجهنم سنين من الذنوب، يقول لك خوده في مطرحه، أنت تكلمت عليه خوده الذنوب هذه، خش في مكانه الزمن اللي يقضي به الله سبحانه وتعالى في جهنم بدل بيخش به ذلك الرجل. فالغيبة مشكلة، ويأتم المتكلم والسامع اللي هو إذا كان هم سائرة في الكلام ويبدأ يقول له إيه وكذا ويبقى غيره، ولهذا لابد أن حتى السامع يحاول ينكر ولو بقلبه إذا كان يقدر يتكلم بلسانه ويقدر يدافع عليه، فهذا من أحسن المواقف أن يدافع الإنسان عن الغائب، كان يقدر يدافع. أحيانا ما يقدرش يدافع أو ما يعرفاش، فيقولهم غيروا الموضوع، يحاول يخش به في موضوع آخر. إذا أحيانا ما يقدرش حتى لا يغير الموضوع ولا كذا، ينكر بقلبه، ينكر يكفيه الإنكار بالقلب، هذا إذا ذكر السوء. أما ذكر الخير، أما أن يذكره بخير، ففي غيابه إن كان هذا من الحق لا بأس، لكن في حضرته لا، لا يذكره بالخير في حضرته، مشيش يقول له أنت راجل كويس، ولا أنت يا فلانة امرأة طيبة، أنت تتصدقي وأنت تديري وديري، فهذا لأنه يدخلهم في العجب، في العجب، والعجب ينقلهم إلى الكبر، والعجب والكبر ما فيش خير، كله يحبط الأعمال، يبدأ يحسب روحه حاجة كبيرة، اللي يمدحوه يحسب روحه حق حاجة كبيرة، هم يتكلموا بحسن الظن بحسن الظن، هو ما ظهر لهم بحسن الظن. ومرات هو على خلاف هذا، بل لو قد يكون هو كان فعلا حقيقة طيب، لكن تغير نفسه من الداخل ويدخلها الفساد ويبقى هني ينقلب إلى سوء، لذلك لا يمدح في وجهه. ذكر العلماء قالوا إلا المحتضر، من بعض العلماء قالوا إلا المحتضر، لأن الإنسان في حال الحياة ينبغي يعيش من الرجاء والخوف، لكن اللي هو على فراش الموت يبقى هو شد عليه الخوف، شد عليه الخوف، فقالوا كونه يذكر بصالح أعماله، فبعظ العلماء قالوا لا بأس
12: بالله
5: يعني نعم لأنه معاشي بالناس ذاك الوقت هو بينجى بس، لكن اللي بصحته وحي الآن لما يمدحوه يحسب حق يبي حظوة في أنفس الناس، لكن واحد راقد على فراش الموت هو يمكن يتوقع حظوة بيذبه من أهل القبور، فلما يذكروا يقول أنت لا ما إن شاء الله مقبول عند الله وإن شاء الله بيتقبلك، وكنت تصلي وكنت تزكي وأسهمت في المسجد الفلاني وأسهمت بكيت وكيت من أعمال الخير، فهذا إن شاء الله لباس للمحتضر دون غيره.
12: نعم شيخنا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
8: شيخنا بارك الله فيك، نبدأ بسؤال وارد وهي تقول: أرملة ولما تعطى مؤخر صداقها وهو 2 أوقية من الذهب عيار 18، فتسأل يعني كيف يخلصوها، هل يخلصوها من المذكور نفسه يشتروا لها من التركة أم يجوز دفع القيمة في الفتوى؟ شيخنا
9: توفى هو قد توفى زوجها ولم تأخذ المؤخر
8: صداقها، نعم
9: ليكون معلوما أن لمن لا يعلم أن مؤخر الصداق حكمه حكم الدين. مؤخر الصداق الذي تستحقه الزوجة عند بلوغ الأجل المضروب له، زي ما يديروا الآن في عقود الزواج يقولك مثلا مبلغ كذا مقدم ومؤخر مثلا يحل أجله بعد سنتين من تاريخ هذا العقد أو كذا، فإذا حل الأجل صح للزوجة وحق لها أن تطالب بدين كأن واحد منك فلوس، ما فيش فرق على الإطلاق، يعني صح فيه عشرة بتقول له ولا عشرة زوجية وعايشين مع بعض عمر طويل وكذا، ما فيش هذا شيء والدين شيء آخر، يعني واللي ينبغي أن يكون معلوم لأهل المتوفي أبناؤه وبناته أن أبوهم ليس مرتاحا في قبره حتى تخلص أو تسدد الديون التي عليه. حديث قتادة: الآن قال الآن بردت عليه جلده، الصحابي لما النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يعني في بداية الأمر في المدينة يعني كان يسأل: هل على صاحبكم دين؟ إذا أرادوا أن إذا توفى أحد من الصحابة وأرادوا من النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه يسأل: هل على صاحبكم دين؟ فإن قالوا نعم فلا يصلي، صلوا على صاحبكم. هذا يعطيك موضع الديون و حرمتها وإثم تأخيرها وعدم سدادها، يعني حتى مصلم لا يصلي عليه كان بداية الأمر هكذا. ففي حالة قال قتادة قالوا عليه ديناران، قالوا صلوا على صاحبكم. فقال قتادة الصحابي قتادة قال: الديناران علي يا رسول الله. قال: حق الغريم وبرئ الميت، حديث. قال: نعم يا رسول الله. فصلوا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم الثاني لقي النبي صلى الله عليه وسلم قتادة، قال: ما فعل الديناران يا قتادة؟ قال: إنما توفي بالأمس يا رسول الله، يعني أمس بس توفى، يعني قاعد مازال الأمر جديد يعني ولا عم أستحضر أو كذا يا أخي. فلقاه في اليوم الذي بعده فقال: ما فعل الديناران يا قتادة؟ قال: قد أديتهم يا رسول الله. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: الآن بردت جلده على الميت. وهذه من باب البر بالوالدين، سواء كانت الأم أو الأب، فلا ينبغي تأخير الديون، يعني ينبغي أن يتولوها الأبناء والبنات وحتى الأحفاد، يعني باب البر بالأباء، يعني إذا توفى تولى أحده يتولون تسديد ما عليه من الديون بأعجل وقت، إن كان عنده فبها وإن كان ما عنداش، يعني حتى باب التبرع، يعني بل إن يعني حتى من الزكاة، حتى من الزكاة جاز أهل العلم أو بعض أهل العلم خاصة من الملكية والله أعلم أن تؤدى عن الميت ديونه حتى من الزكاة، وقالوا حتى أن هذا الحديث الشيخ معاذ لما حيث قتادة في بداية الأمر فلما فتح الله الفتوح وصار عند المسلمين مال عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا ولي من لا ولي له،
8: بيت مال المسلمين.
9: بيت مال المسلمين.
8: نعم.
9: فاستدل به علماء أنه يسدد الدين الميت حتى من الزكاة إذا كان معدوما أو معدما. عفوا إذا كان معدما لا يملك شيئا. فليجيب الكلام الآن أن من الأشياء التي تهمل مؤخر الصداقة. يعني ينبغي على الزوج يعني هذا شخص يبي منك فلوس. وينبغي أن يعني تتصافى معه في حياتك قبل موتك، يا بتسدد الدين يا بتسامحك، ومش مش بسيف الحياة زي ما نقول إحنا، بيطيب النفس، عارف أنه بيطيب نفس، لكن تجيبها قدام صغارها وتقولها يا بعد 20 عام وكذا معقولة قاعدة تبي الدين بتاعك وقاعدة يعني تبي يعني حوش واحد ورزق واحد وكذا، تبدأ يعني تجيب في ألفاظ يعني خلها تخجل من امام ابنها لو سمحتك، وهي عارف انت هذا لا ينبغي، هذا يجوز، هذا يعني تنازل بسيف الحياه زي ما يقولوا احنا، يعني ان تكون طيبه نفسها بهذا الامر، لان هذا حق من الحقوق.
8: نعم.
9: هي واحد من الحقوق، حقوق يعني حسن العشره لا يعني التنازل عن الحقوق. فبالتالي من حق هذه الزوجه التي توفى زوجها او الارمله أن تأخذ الدين المستحق على زوجها وهو الأوقيتان، قالت يعني ما دام اشترطها ذهب فإنها تسلم ذهب، تسليمها الأوقيات ذهب يعني على حسب. نعم. المسألة كما قلت شيخ معاذ، فهي من حقها هنا، من حقها هنا أن تطالب بدينها، وإحنا قلنا أوقيتين، الأوقيتين هذا يعني ميزان معين من الموازين الذهب، فإما أن يعطى مجزأ بالتقسيط زي ما نقوله إحنا، ولكن ذاهو ديما وهذه نقولها عند العسر، لأن قلنا الميت يتعذب، صاحب الدين يتعذب، إن حتى هتني بصلها لما جاءه رجل وقال هو يعني ما جزاء من يعني يموت في سبيل الله، قال ليس بينه وبينه إلا الجنة. ثم لما ذهب الرجل أراد أن قال ارجع أعد ما قلت، قال نعم إلا الجنة، قال إلا الدين، يعني الدين يحبس الشهيد، فما بالك ما هو من لا يوجد جزاء أو يعني لا يوجد شيء أعظم من الصلاة يعني ومن أداء الفرائض زي الجهاد، يعني ما في شيء يقدم الإنسان لله سبحانه وتعالى أغلى من الروح، هذه الروح هذه ما في شيء أغلى منها، ومع ذلك يعني تقتل في سبيل الله خالصة لله سبحانه وتعالى ومع ذلك تحبس عن الدين. فينبغي عدم التهاون في هذه المسألة لمن أراد أن يبر أباه أو أمه بيضه أو أخاه، يعني لو أن معالجة الميت في أداء الحقوق التي عليه. فالمسألة مش اللي جاب الكلام هذا شيخ معاذ، يعني يقول حتى بالتقسيط، لكن كل ما قالت كل ما طاط الأقساط كل ما الميت يعني ليس في راحة، يعني هذا الكلام الأقساط، قد يكون سان فيه عجز، قد تسامح المرأة من تلقاء نفسها، من تلقاء نفسها يعني عن دينها كله، عن ربعه، عن ثلثه، عن نصفه، هذا بما يأتي منها هو بما تطيب به نفسها، يعني ما في ذلك، يعني ما في ذلك، يعني بالعكس لها الأجر وصدق عند الله سبحانه وتعالى تحتسبه أجرا، لكن من ضيقوش عليها. هذه مسألة السداد يكون زي ما قلت لك ما دام أوقيات، لو بيسددوه فلوس يكون في نفس زي ما اقول انه اصبح صرف، عمليه صرف هنا، يعني دينار يعني ذهب بدينار. فينبغي الا يفترق الورثه او من هو متكفل بالدين مع هذه المراه الا وقد صفي حسابهما بالكامل.
8: نعم.
9: يقولش هو لوقيتين قداش حقهم، ولا قالوا 40,000 هاي توقع كل شهر اعطوك 10,000 دينار، هذا لا يجوز، ان هذا صرف وفيه ربا نسيئه تاخير. فينبغي اذا كان انت عارف روحك تبوا تسددوها بالنقد، جيبوا فلوسكم تحتكم ومعاكم، وقداش قد انت عارف الوقية قداش يعني تكلفتها، تجيب القيمة معاكم، يا فلان احنا راهو الذهب ما نقدرش نخلصه، بنعطوك الليبيات، قالت باهي نقبل الليبيات، قداش سعر الجرام اليوم، شوفوا سعر الجرام قداش، ويضربوا القيمة ويخلصوها وقتي في كاش زي ما نقول احنا بالنقد. حتى تبرأ الدم تكون معاملة شرعية هكذا. إما الأوقية قديش بيخلصوا بالذهاب كل مرة يعطوها جرام، ما يتفاهموا فيش بأس من حيث كدين، يعني يتفاهموا كل شهر يعطوها 10 جرامات، كل شهر يعطوها 20 جرام أو كذا حسب القيمة اللي تبيه منهم يعني بالتقسيط. هذا عملية السداد في مثل هذه مسألة، الله أعلم.
8: هذه السائلة عبر البريد تقول:
6: أنها مريضة بالسكر، وفي سنة 2019 كانت حامل، ومع المرض بالسكر أمرها الدكتور بالفطر في هذا الشهر، وفطرت الشهر كله حتى دخل العام اللي بعده وهي على نفس المرض، ثم العام اللي بعده، وتس الآن جات علي يدين 54 يوم، والآن ما نقدرش يعني لا أستطيع على الصيام بسبب المرض هذا، فما الحكم الشرعي في هذه المسألة؟
7: قال الله تعالى في فرضية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، في الآية يقول فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالمريض هذا يباح له الفطر، لكن المريض نوعان، مريض يشفى من مرضه، ومريض مريض بمرض عضال لا يشفى منه، فيقول له الطبيب أنت لا تصوم أبدا، لأن الصيام يعني زي أصحاب السكر هذا مثلا في نوع الأول وغيره، الصيام هذا ما يستطيعوش يصيموه بكل، يقول أنت راه ولا مرضى الكلى ولا غيره، يقول لا أنت ممنوع عليك الصيام، هذا لا يجب عليه الصوم ولا تطلب منه فدية، لأنه ليس واجبة في حقه، فهو ليس مخاطب بالصوم. إيه نعم
6: نعم، بارك الله فيك شيخ.
2: هذا شيخنا سؤال عبر الواتساب من السائلة، تقول فيه أجريت عملية إزالة أكياس من الرأس، والطبيبة منعتني من استعمال الماء على رأسي لمدة أسبوع، فكيف أغتسل من الدورة الشهرية، فكيف أغتسل من الحيض؟
3: إذا كانت تقدر مثلا تغسل من الصدر وللوطة، يعني مثلا زوجها يصب عليها المية هيك صبان من جهة الكتاف وتكمل، وتأخذ شوية من الرقبة وتكمل باقي الجسم، هذا يجب عليها أن تفعل ذلك. كان قلت لها لا لا لا، المية ما تجيش من تلاها بكل، حتى الاغتسال هذا ما تجيش بالك تتنطر حاجة على الرأس وتدير لنا مشاكل كبيرة، في هذه الحالة تتيمم ثم لما تصح تغتسل الاغتسال الشرعي. فهذا الأمر منوط بالدكتورة، لو قلت لها والله عادي مثلا تقدر يديروا في طاقية، هذا اللي يديروا فيها لما يديروا في حمام البخار طاقية مثلا نايلو، وتغسل باقي الجسم حتى ما تقربش هلبة يعني لأن احنا مشكلة الشبشابة هذه غير منضبطة، صعب. طيب ممكن كان واحد يصب عليها زوجها، صب عليها الماء على اكتافها بمالقي ولا حاجة تمشي نوعا ما، لكن لو بديرها بالشبشابة هذه صعبة شوية، لأنها زي ما قلت لك غير منضبطة وما تضمنش إن تجي في رأسها. المهم الخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا تقدر تديري من الصدر وانزل لوطة وما تخافيش على العملية، أو الدكتورة قلت لك عادي حتى لو جدت القطرة والاثنين مش مشكلة، فيجب عليك غسل هذا الأمر ومسح الوجه وما استطعت من الرقبة. وإذا كان ما تقدريش هيك بكل، والمسألة خطيرة جدا، بعد ذلك تتيممي حتى يقضي الله لك بالشفاء وتغتسلين الغسل العادي.
2: بارك الله فيك شيخنا.
13: الأخ عبد السلام من طرابلس قال ولدي في مدرسة ومدرسة سألاتها قتلة والدان النبي صلى الله عليه وسلم ماتا على الكفر، تقري فيهم هيك. قال هذا موضوع الحقيقة متداول. هذا الحقيقة الأستاذة هذه ينبغي أن يعني تنبه عن هذا الأمر، هذه مسائل لا تثار خاصة على صغار السن، حتى الكبار أصلا ما فائدة البحث فيها؟ شن الله عز وجل تعبدنا بمعرفة مصير يعني أهل الفترة ومنهم والدان النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يتعبدنا الله سبحانه بمعرفة هذه الأمور، بل تعبدنا الله عز وجل بمعرفة ما يقربنا منه، نعرف شن الاعتقاد اللي ينجينا أمام الله، شن العبادات اللي سيسألنا الله عز وجل عنها. أما أن ننشغل بهذه المعارك هذا لا ينبغي، وبالذات طرحها على الصغار وهو مش في المنهج. أنت قري المنهج اللي عندك، غير فاهميهم المنهج اللي عندك يكفي، هذا ابتداء. ثم انتهاء، جمهور العلماء من أهل السنة على أن والدي النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الفترة، وأهل الفترة عند جمهور أهل السنة ناجون، لأن الله سبحانه لم يرسل إليهم رسولا. الله عز وجل قال على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. وقال أيضا لتنذر قوما، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، هذا ما جاهمش نذير. وكذلك الله عز وجل قال لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذه نصوص قطعية، كلها نصوص قطعية الثبوت، قطعية الدلالة. فالنصوص هذه لا تعارضها أخبار الأحاد اللي هي ظنية الثبوت وظنية الدلالة، ويمكن حملها أيضا على ما يتفق مع معنى الآية، زي ما ورد إن أبي وأباك في النار، قالوا الأب يعني العم يسمى أبا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبي في النار يقصد عمه أبو طالب. وقد ورد في القرآن وعند العرب ورد كثيرا تسمية العم أبا، فالإنسان لا ينشغل بمثل هذه المسائل، وليعلم أن جمهور أهل السنة على أن أهل الفترة ناجون عند الله، لأن الله عز وجل لم يرسل إليهم رسولا.
4: شيخنا، سؤال أخ عبد العزيز قبل الفاصل يسأل عن مال الزكاة، هل يجوز للمزكي أن يحفر بها بئرا أو نحو ذلك؟
5: والله مال الزكاة طبعا هي لها مصارف معينة، ما جيش يحط هذه حفر الأبار من الصدقات الجارية، من الصدقات الجارية العامة، ولهذا ما تكونش إلا في حالة واحدة ضيقة فقط، لو أنه هو فقير محتاج إلى حفر بئر في حوشة مثلا، محتاج وجي يستأذنه يقول له يا فلان أنت فقير، زي اللي تلقاه مثلا قاعد يبني في حوشة مش مكملة، في اللي بيتجوز، ما جيش واحد يجيب له طول اسمنت ولا يجيب له حديد يحولها لعروض النقد، ما يحولهاش لعروض ولا سلعة إلا بمشورة الفقير، يقول له أنت راه عندك قدانة أمانة 1000 2000 نجيبون لك فلوس، ولا نجيب لك بهم قنطار حديد، ولا نجيب لك بهم شمنت، ولا نجيب لك بهم مقاول يبني لك. لما يعطيه الإذن يبدأ هو يتصرف بالنيابة عنه وكيل، لكن ما يجيبش هو يعني علي مثلا 1000 جنيه نقد ونجيب بهم شمنت ولا بومشي، ما يصيرش. ومثل البئر تماما، إذا كان هو لشخص معين نجي نقول له أنت يا فلان ما تقدرش، البئر لابد منه ولا ماجن ولا غيره، عندنا 1000 جنيه نجيبه لك من يبني لك.

0: أن يقتضيه بالدينار بعدها.
1: نعم، يقول احنا شخص تسلف من شخص دولار، ألف دولار مثلا، ثم يريد أن يرجعه إليه بالدينار، نقول هذا يعني الأصل أن العملة ترد بالعملة نفسها، العملة ترد بالعملة نفسها، تسلف دولار يرد دولار، تسلف دينار يرد دينار. أما إن أراد أن يردها له أو يقضيها بعكس عملتها، مسلف دولار برد دينار، نقول هذه لا تجوز لكن بشروط ثلاثة. الشرط الأول ألا يتفق على ذلك من الأول، من الأول يتفقوا من الأول، يقول أراه هنا بردهم لك بالليبي، نقول لا لا. الشرط الثاني أن يتم التقابض في المجلس نفسه، منين يقول أراه بردهم لك دينار في المجلس نفسه يردهم له، لأن أصبح المعاملة تغيرت إلى صرف، والصرف يجب فيه التقابض. أن يحل الأجل، الثالث أن يحل الأجل، أجل السداد، لأن الأجل السداد عندنا ما يكونش قبل الأجل. فإن تحققت هذه الشروط الثلاثة فيجوز أن يقضي دينه بالدينار، ولو كان الدين بالدولار يعني تختلف العملة، فيجوز بالشروط الثلاثة والله أعلم.
0: نعم بارك الله فيك الشيخ.
2: أن مداخلة الأخ يونس شيخنا بخصوص ذكر حديث من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وكان نطلب توجيه للحديث والجمع بينه وبين نصح الناس وكذا.
3: هو هذا الحديث الله أعلم من قال هلك الناس فهو أهلكهم، هو يعني حديث صحيح من في صحيح مسلم الله أعلم. وهذا من يقول هذا الكلام هو تحذير من الشارع الكريم وتحذير من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن يترفع الإنسان عن الناس وينظر لنفسه. والعلماء أظن يوجه بهذا التوجيه والله أعلم، أن من يرى هو يعني أعلى مكانة من الناس عبادة أو درجة عند الله سبحانه وتعالى فيحتقر الناس، لأن الله سبحانه وتعالى هو أعلم فلا تزكوا ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ولا.
0: نعم
3: طبعا، فالإنسان ليقول هذا قم باب تزكية النفس ويرى نفسه أصلح من هؤلاء الناس. نحن يرى الإنسان في المجتمع الآن بعض المعاصي ترتكب، ويرى بعض الأشياء التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى، لكن الحكم هكذا على أعيان الناس أو هكذا الناس بالعموم، هكذا هلك الناس أو الدنيا ما عاش فيها خير أو كذا أو إلى آخره، فهذا كله شرعا لا يجوز. خاصة العلماء يقولون باب الاحتقار ويعني تزكية نفسك أنت على الآخرين، ترى نفسك أنت أعلى منهم مكانة ديانة عند الله سبحانه وتعالى. فتزكية النفس هذه الله أعلم، يعني رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لا أبر، رب أشعث أغبر لا يؤبه له، يعني لا يلتفت إليه عامة الناس لو أقسم على الله لا أبر، حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يقول هذا الإنسان، لا يقول الإنسان هذا من باب التحقير أو من باب كذا، هو حكم على العموم على عامة الناس الله أعلم، يعني بهؤلاء الناس في البلد أو في أي مكان في أي مكان بالحكم العام. فالتوجيه الذي يذهب على هذا المنحة أنك لا يجوز لك أن تقول فهو أهلكم فعل تفضيل شيخ، أنت أكثرهم أهلك، يعني هذا حكم من النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان حتى لو يتلفظ بهذه الألفاظ عليه نستغفر الله سبحانه وتعالى ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يعني يدعو وكأنه قنوط من رحمة الله وكأنه ما عاش في صلاح خلاص. فهذا لا ينبغي الإنسان، يعني أنه قالوا هذا إنما يرد على سبيل احتقار الناس وأنه يرى نفسه وأنه أعلى مكانة منهم، يعني فالله أعلم بعباده صالحهم من أصلحه، مش حتى أقوم الطالح يعني درجات الناس. ودائما تجد يعني حتى في بعض الناس على بساطتهم على كذا تجاههم، يعني في مواطن الخير سبقونا، يعني هم من أبسط الناس، مواطن الخير تجدهم هم الأولون قبل غيرهم. فبالتالي والله أعلم كما قلت أن ينبغي صون اللسان، ثكلتك أمك يا معاذ وهل ألقى النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم وعلى مناخرهم إلا حصائد. فهذه الكلام لا يلفظ من قول لديه رقيب عتيد، احفظ ما بين لحييك وبين رجليك أضمن لك الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال اضمنوا لي هذين الأمرين،

0: واللسان كل ومن يوم لو تصبح الأعضاء تكفر اللسان، إنما نحن بك يعني إن أصلحت إن أحسنت يعني أحسننا وإن أسأت أحسن. المسألة في الحديث يعني كل ما من يوم يصبح إلا والأعضاء تكفر الإنسان يعني، وإنما نحن بك الحديث، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فاللسان هذا هو الذي يعني، وكما في الحديث أين أورد المهارك يعني أبو بكر الصديق خير الخلق بعد الأنبياء، يعني مسلم أنه خير الخلق بعد الأنبياء. أبو بكر الصديق رضي الله عنه دخل عليه عمر الخطاب وهو يمسك لسانه يقول هذا أورد المهارك. فهذه الكلمة هو السائل الكريم قال من الذي يقولها لك الناس، وهذا من حصائد اللسان يا شيخ، وهذا وحكم على عامة على الناس يعني حكم على الناس جميعا يا شيخ.
1: نعم.
0: برهم وفاجرهم، صالحهم وأصلحهم، تقيهم ويعني على درجاتهم. ومن وهل نصبك الله حاكما تحكم على الناس وعلى سرائرهم؟ فنقول هذا الإنسان يعني الإنسان قد تأخذه العزة بالنفس، فإذا كان على درجة من الصلاح أو التقى يظن نفسه ويشوف عامة الناس الثانية. لا تدري يا شيخ معاذ، شخص بسيط يعني قد تراه يعني حتى يفعل، أقول يفعل بعض الأفعال لا ترضي الله، يعني من الصغائر يتكلم وقد فعل فعلا رفعه الله به درجات من هو يدعي الصلاح. فهذه مسائل عليك بنفسك، الإنسان يشقى بنفسه ويشقى بعيوبه ويتألم. صحيح الإنسان يتألم يعني لوجود المعاصي يتألم، هذا هو إنسان، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن استطاع بقلبه. يعني ينبغي أن تكون نفس المؤمن هكذا حاضر تنكر المنكر، هذا الأصل، لكن تقول ما يرضي الله سبحانه وتعالى ولا تقول ما يغضب الله وهي تريد أن تنكر المنكر. فالمسألة يعني ضوابط شرعية ضبطت الموازين وضبطت الأحكام وضبطت التحكم بما يصدر على الإنسان من أفعاله من أقواله من حركاته من سكنات. فهو يقول بعض الناس، قد يقول بعض الناس هذا باب التحسر، لكن لا ينبغي لك تحسرك على وضع المسلمين، لا يعني لا يجوز لك أن تعتدي بالألفاظ التي منعها الشرع الكريم.
1: ومسألة من يقول هذا الكلام يعني وتحسرا يقوله مثلا،
0: نعم هو
1: هلك الناس
0: تحسر، هو التحسر الشيخ معاذ زي ما قلت لك يعني لا، النبي صلى الله عليه وسلم نص بهذا النص، من يقول هلك الناس فهو هلكهم. وإن كان علماؤنا أو العلماء الأمة قالوا بأن هذا مراد به احتقار الناس، أما من قاله تحسرا على مثل مقارنة بين وضع المسلمين الآن وقديما كيف كانت قوة الإسلام وما كان عليه الصحابة من التعبد والالتزام بشرع الله سبحانه وتعالى، قد يلتمس له العذر لكن في هذا الشأن، لكن مع كما قلت مع التصحيح شيخ أن لا يكرر هذا اللفظ حتى وكان هذا قصده، لأن صلى الله عليه وسلم أتى هكذا النص، من قال هلك الناس أهلكم، يعني دائما نفسر يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يعني حتى بعض أهل العلم قالوا إذا قاله يعني من باب التحصر على ما كان عليه المسلمون وما أصبح عليه الآن من الهوان ومن الذل ومن انتشار المعاصي وعدم المبالاة بمعاصي الله سبحانه وتعالى، حتى صارت النفوس لا تنكر منكرا وتعرف معروفا، قد يعذر في هذا إن كان هذا قصده، لكن الإنسان أن يترفع عن كل لفظ أو كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم سواء من أقوال أو من أفعال.
1: واضح شيخ، بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: سأل سؤالا آخر، قال كثيرا ما يجد أن فيها عمالة أجنبية أفارقة أو غيرهم، ممكن يكون من آسيا، وقد يكون البعض منهم أو البعض منهم غير مسلم ليسوا مسلمين، والناس تضبح عليهم أو لما تنادي عليهم باسم محمد لم يكون يعرفش اسمه، يقول تعالى يا محمد برا يا محمد. فما تعليقكم شيخنا على هذه الظاهرة وهذا الفعل؟
4: هو ما نعرفهاش الكلام هذا، احنا نقوله في تجورة نقوله يا زعيم ولا يا سيد ولا
3: هي كمك موجودة شيخ صح، يقول محمد محمد محمد محمد,
4: محمد,
3: محمد
4: الظاهر أنه إذا لم يتيقن أنه في النهاية اسم هو، يعني هل مثلا إذا الكافر سمى محمد نقوله حرم عليه؟ أعتقدش يكون فيه حرمة. لكن على كل حال إذا تيقنت أنه كافر فلا تشرفه بهذا الاسم، وإذا كان ما تيقنتش وحابنا في الغالب على أن مسلم فلا حرج من مناذاته بهذا الاسم. والظاهر أن حتى لو كان كافر وناذات به بالك ربك يهديه ببركة هذه التسمية ويسلم. فالموضوع يعني لا يحتاج إلى كثير من التشنج، أمر عادي يعني لا إشكال فيه. نعم. كان واحد وهذا بعيد جدا جدا قاصد إهانة الاسم بتسمية غير المسلم به، بعدين يكون في كلام ثاني. ولكن لا أظن أن واحد من اللي يقولوا في هذا الأمر في بال هذا الشيء، بل هو كأنه تشريف لهذا الاسم، إن اللي ما عرفوش اسمه نطلق عليه أفضل الأسماء وهو اسم محمد.
1: شيخنا هذه الأخت مروة تقول إنها عليها قضاء فوائد من الصلاة الفريضة وكان تقضي يعني، والآن يعني تصلي في النافلة مع الفرض، فهل يجوز لها تقديم النافلة على الفرض مع العلم بأن عليها فوائد؟
5: نعم، هو الأمر هذا يرجع له إلى حكم ترك الصلاة. فمن يرى أن ترك الصلاة مطلقا كفر فإنه لا يرى أن الصلوات الفوائد التي لم يصليها في ذمته، فيرى أنه يقول أصلي وأكثر من نوافل وما عليك شيء. لكن من يرى هو مذهب الجمهور ومذهب علمائنا أن المسلم تارك الصلاة أن الصلوات التي لم يصليها هي في ذمته، يجب عليه أن يقضيها، هي من الفوائد. والأمر ما يتعلقش أحيانا يا شيخ بيوم ويومين وسنة وسنتين، وأحيانا الأمر يتعلق بسنين. فنقول نعم، هذه الصلوات كلها في ذمتك، ذمتك عامرة بها، فهي واجبة. واللي تحكي عليها النوافل ولا الرواتب هذه مندوبة. وطبعا الأولى أو الأوجب أن يصلي الإنسان الصلوات الواجبة، زي اللي نسوين تو اللي يتركوا في دينهم مثلا وبعتاد الليل يخش عليهم رمضان الآخر في الصيام وهم يصيموا في الأيام اللي هي مندوبة ويتركوا الفرض. فلهذا نقوله أن هذه المرأة تقضي ما تستطيع، يعني أحيانا تقدر تصلي مع الفرض فرضين أو ثلاثة، هذا أفضل، لكن بالترتيب. علماؤنا يرون الوجوبة في الترتيب، ما تجيش تصلي الظهر مع ثلاثة ظهرات ولا العصر مع أربعة ولا المغرب مع أربعة مغارب، لا، تصلي بالترتيب، صبح ظهر عصر مغرب عشية أو ظهر عصر مغرب عشية صبح وهكذا. والنوافل إن تأتي بها تأتي بالنوافل، لكن لا تهمل الفرائض. أنت بتصلي صلي الواجب عليك اللي في ذمتك وواجب تقضيه. نعم،
1: بارك الله فيك شيخنا.
6: السؤال الثاني للحاج أحمد، قال إنه أصيب بورم البعيد، قال في 2011، وقال أنا عالجته بأكل الثعابين، قال ناكل في الثعابين والضفادع والحمد لله، قال أني الآن شفيت، ما الحكم في ذلك؟ أقول أما هل الثعبان علاج أو لا أو ليس علاجا، أنا هذا لا أعرفه، لأن العلاج هو يثبت إما بقول أهل الطب وإما بالعادة. لكن لو سألتني ما حكم أكل الثعابين، يجوز أكل الحية عندنا، الأحنش والثعبان والبوزريق وغيرها، هذين اللي يأكلوا الأحناش بصفة عامة على مختلف مسمياتها، يجوز عند المالكية أكلها بشرطين. الشرط الأول أن تذبح ذبحا، أن تذبح من رقبتها، تذبح يعني أن يقطع الودجان فيها، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن يؤمن سمها، السم متاعها يكون مأمونا. ولهذا ذكروا قالوا أن بعد ما يذبحها يأخذ مقدار 4 أصابع ويقطع لأنه يوجد فيه السم. نعم، هي مسألة خلافية، لكن المالكية يجوزون أكل الثعبان سواء كان لحاجة أو لغير حاجة، المهم أن يذبح ذبحا. مش يجي إنسان لحنش ويقعد يضرب فيه بلوحة والله بحاجة لين يقتل لو بعدين يقول بناكله، لا، هذا ميتة، كيف بتاكله؟ لأن المالكية عندنا أن الثعبان يجوز أكله إن ذبح، رقم واحد، وأن يكون مأمون السم. أما مثلا لو لم يذبح لا يجوز أكله، لو ذبح ولكن قالوا له هذا معبي سم، هذا لا يجوز، لأنه من إلقاء النفس إلى التهلكة، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم. أما الضفدع الذي هو يعيش في البر فهذا أيضا يجوز أكله، هذا أيضا الضفدع البحري السلحفاء، نعم لا مش الضفدع البحرية هذه اللي هي تعيش في البحر هذه تؤكل بدون ذبح لأنها أحل لكم صيد البحر وطعامه، هذا ما فيش مشكلة. لكن التي تعيش في البر فهذه نعم يجوز أكلها بالذبح ما دام أنها تعيش في البر. فننتبه لهذا الأمر لمسألة الذبح ومسألة أمن السم في الثعبان.
7: تمام شيخنا. الأخ يوسف يقول بأنه صاحب سيارة أجرة نقل ينقل في يتعامل مع المكاتب العامة هذه الخاصة بالنقل، قال من ضمن الأمور أو الأشياء اللي ننقل فيها على حد تعبيره قال أوراق مصرفية لا علاقة بالتعاملات المصرفية، ذكر قال مرابحة وغيرها، قال فهل هذا يعني يجر لي الإثم إذا كان وجد فيها شيء من المعاملات الربوية بالمصارف أم لا؟
8: يختلف الأمر بين أن يكون الإنسان متأكدا من حرمة هذه المعاملة أو لا.
7: نعم.
8: فإن كان متأكدا من أن هذا القرض قرض ربوي وأنه محرم فلا يعين في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
7: نعم.
8: فلا يجوز للإنسان أن يشارك فيما فيه إثم أو فيه حرام أو يعين عليه. أما إن كان لا يعرف وكان الظرف مغرق ولا يدري ما فيه ولا يدري كونه حرام فهو على الأصل على أصله وهو على حله فلا يشمله شيء. أما إن تأكد أنه يعني أمر محرم فلا يعني يكون من المعينين فيه والله أعلم.
7: نعم شيخنا بارك الله فيك.
9: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
10: نصيحة في دقيقة. رسالتي إلى أئمة المساجد، اعلموا أن هذه الوظيفة تقلدها قبلكم خير البشر طراء نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، ثم من جاء بعده من الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين، اقتدوا بهم في أفعالهم وأقوالهم. وظيفتك أيها الإمام أن تجمع الناس لا أن تفرقهم، وظيفتك أن تنشر بين المصلين روح التسامح والتآخي والتراحم الذي بتنا نفتقده في مساجدنا فضلا عن مجتمعنا. فالمسجد هو اللبنة الأولى للدولة الناجحة، فقد كان المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جامعة بكل ما تعنيه الكلمة، ولذا فقد رأينا أمة حكمت العالم أجمع من ذلك المسجد الصغير في حجمه الكبير في مهامه وقدره. فإن وظيفة الإمام غير مقتصرة على صلوات يصليها بالمسلمين فحسب، فأنت لست موظفا في دائرة حكومية أو شركة تجارية، بل مسؤول كبير في بيت الله تدعو وتستقبل الوفود القادمة إليه. لذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لك بقوله اللهم أرشد الأئمة، وفقكم الله لكل خير.
9: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
11: من فتاوى الدار، قراءة لبعض الفتاوى الرسمية الصادرة عن دار الإفتاء الليبية.
12: ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي: ما حكم وضع الدعايات التجارية للسلع والبضائع في الأماكن التي تجرى فيها المسابقات القرآنية من الجهات التي تدعم المسابقات بالجوائز لحفاظ القرآن؟ الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن وضع المؤسسات الداعمة للمسابقات القرآنية علاماتها التجارية في الموضع الذي تجرى فيه المسابقات ليس بالأمر المحمود، لأن المتبادر إلى الناس من دعم المسابقات القرآنية هو حب القرآن والرغبة في أجر الآخرة. ووضع الجهة الداعمة إعلاناتها وصور سلعها بالمكان يدل على أن المؤسسة تريد مما ظاهره عمل الآخرة الدنيا وتكسب الربح والمال، ونية الدنيا تذهب أجر الآخرة. قال الله تبارك وتعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقد تكون المسابقات داخل المساجد، فيزداد الأمر سوءا بالإعلان عن بيع السلع داخل المسجد وهو منهي عنه، فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم على ما هو أقل من هذا، دعا على الرجل الذي فقد ضالته فأنشدها في المسجد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا ردها الله عليك، فكيف بمن يريد أن يسوق سلعة داخل المسجد والله أعلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.الواي.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيد.
1: تحية ليك وانت المشايخ اللي معاك ودار ال يعني من الإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولقد قدر الله حصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيها، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: تسمو حياته فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
1: نصيحة في دقيقة.
2: أخي المسلم، أختي المسلمة، كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من العظائم استهزأ بها كثير منا، مع علمنا جميعا بحرمتها، حقوق الوالدين. حقوق الوالدين الذي حرمه الله علينا وإن كانا كافرين، فقال: وصاحبهما في الدنيا معروفة. حقوق الوالدين أكبر الكبائر بعد الإشراك به سبحانه. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. عق والديه ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينظر الله إليه يوم القيامة، وله عذاب عظيم. فكيف بعد هذا الوعيد يجرؤ مسلم على مخاصمة والديه ورفع صوته وتقليل أدبه وإغضاب ربه بإغضابهما؟ ويزداد العقوق ويقبح الفعل بهجر الوالدين وإهمالهما حال ضعفهما وكبر سنهما ووهن العظم منهما. ورب العزة يقول: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. هل يكفي هذا؟ لا. قال ربنا: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كل الذنوب يؤخر الله عقوبة ما شاء منها إلى يوم القيامة، إلا عقوق الوالدين، فإن الله يعجله لصاحبه في الحياة قبل الممات. في الحديث: بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا، البغي والعقوق. فالعقوق سلف ودين، والعاق في الغالب لا يختم له بخير. أيها الأبناء، كيف يطيب لكم أن تقاطعوا والديكم لأجل مال أو عيال أو أزواج؟ إنه فعل مستهجن عرفا ومستنكر شرعا. كيف يطيب لكم أن تجروا من خدمتهم بجعل يوم مخصص لا تزيدون عليه؟ كان رجل من أهل اليمن يحمل أمه على عنقه ويطوف بها حول البيت وهو يقول: إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر. ثم قال لابن عمر: أتراني جزيتها؟ فقال: لا، ولا بزفرة واحدة من زفرات الولادة. عاق والديه مذموم بين الناس. قال أحد السلف: لا تصادق عاقا، فإنه لن يبرك، وقد عق من هو أوجب حقا منك عليه. فأسعف نفسك أيها العاق، وتب إلى الله قبل أن تفقد أبواب الجنة. نسأل الله أن يرزقنا البر وأن يحفظنا من العقوق. وفقكم الله لكل خير.
0: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
3: شيخنا، سؤال الأخ خالد ذكر حديث ما تحت الكعبين من الإزار في النار، يقول: هل لباسنا الآن يعني يدخل في هذا الحديث؟ واجب على الجميع رفع الثوب أو رفع السروال أو شيء؟
4: هو حديث إزرة المؤمن صافي ساقيه وما تحت الكعبين في النار، جماهير أهل العلم ذهبت يعني تقييده بالخيلاء، من جر ثوبه خيلاء. جاء نص حديث هكذا. وأبو بكر صديق قال لرسول الله: إن إزاري يرتحي. قال: لست منهم، أي ممن يعني يرخون يعني ثوبهم خيلاء. فهذا الذي عليه
3: جميعا،
4: نعم، مقصود به التكبر، خيلاء التكبر، يعني زمان قديما يعني يجر ثوبه باعتبار أنه غني أو أنه يعني من باب الكبرياء أو من باب الغنى والاستعراض زي ما يقولوا احنا على الناس، يعني زي ما يقولوا معي. لأن في ذاك الوقت كما مر بنا بالآثار يعني لا يكادوا يعني يكادوا حتى يجدوا من يستر عورته، أو كلكم يجدوا ثوبين يصلى من كفيل، ما عندناش إلا ثوب واحد اللي على ظهره فقط. يعني حتى في حديث سعد بن وقاص تقريبا، لما لعله أدركت دعوة سعد مما اشتكي أن لما كان واليا على البصرة أو كذا والكوفة، ولاه لما اشتكوا إلى عمر الخطاب أظن سعد بن أبي وقاص، قال أنه لا يظهر للناس دائما. قال: شوف السؤال يا شيخ، في ذاك الوقت يعني، قال: والله على ما أذكر، قال: لا أجد إلا ثوبا واحدا فأغسله فأبقى في داري حتى يجف. شوف يعني في ذاك الوقت، يعني هذا حتى بعض فتحت الفتوح، يعني بعض يعني كيف كان ولاة المسلمين يعني. فالكلام مربوط ببعض يا شيخ، يعني حديث يجر حديث، ونص يجر نصا، وحكم يجر إلى حكم آخر. فالخيلاء ذاك الوقت كان اللباس، الآن من الآن يعني تو عندنا بالعكس. لو بجي أنت للعرف الآن، اللي يجر في توبة ماشي مثلا لابس سروال ويعفص فيه برجليه، يعني نعتبر في نوع من يعني نوع من التخلف، نوع من لا يبالي إنسان هيك درويش، سميها ما شئت يعني. ليس خيلاء، لا يتصور الآن أن إنسان يجر ثوبه بهالطريقة. الآن تلقى واحد لو لابس سورية طويلة ويجر فيها يعني في التراب، هل تظن هذا شخص طبيعي؟ وتعرف عليه في المجتمع أن هذا لا يعني غير طبيعي. به بتقول لي شيخ خلينا من العرف وكذا، هو مش في العرف، هو اللي بيصلي أغلب النصوص هذا جماهير أهل العلم قالوا إلى أن المراد بالنهي هنا إذا جره خيلان،
3: حملوا الأحاديث على بعضها
4: بالضبط، يعني ربطوا الأحاديث، جاء نص مقيد بالخيلاء وجاء نص مطلق، فحملوا المقيد هذا على المطلق، يعني قالوا إما المراد به كما قلت أن هذا هو المراد، ومنهم الإمام أحمد وإمام الشافعي وغيره. فإذا مربوطة ونص عليه الباجي وغير من علماء نصوا على هذا الأمر، فينبغي عدم التشدد. إن أردت الخروج من الخلاف وما تحت فوق كعبين أردت الخروج من الخلاف فلا بأس، وتفعل ذلك سنة فلا بأس، يعني لا يخالفك في ذلك أحد. لكن عاد الإنكار على كل من مثلا هو تحت كعبين بتعتبره من أهل النار أو يعني، فهذه كلام مردود عليك بقول جماهير أهل العلم. إذن يعني أقل ما يقال في أنها مسألة خلاف، يعني هناك من ذهب إلى الوجوب، هناك من ذهب إلى الوجوب ولا ننكر عليه، كل له اجتهاده. ونحن والذين قالوا بعدم الحرمة قلنا من أئمة أئمة المذاهب الأربعة، فبالتالي نترك هؤلاء الأئمة وتلزمني بقول واحد على أنه حرام وتريد أن مسألة الخلاف لا ينكر فيها، هذا قولا متعارف عليه الشيخ، مسائل الخلاف لا ينكر فيها أحد، كل مجتهد وله نصيب، إما له أجر وإما له أجر. وعامة الناس الآن، أنت حتى الآن بتحمل عامة الناس يعني على أنهم يعني يفعلون هذا التكبر، مستبعد على الإطلاق. فالأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة، ومن أراد أن يعني يكون ثوبه فوق الكعبين خرج من الخلاف زي ما نقول، واحتاط لنفسه وفعل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم سنة، ومن تركه فله قوله وله حجته وله وقوله أعلم من لا نساوي في علمهم شيئا من الأئمة من أئمة المذاهب الأربعة. فمن نحن مع هؤلاء؟ أم أننا نحن أعلم بالسنة وبمراد النبي صلى الله عليه وسلم منه، أم نحن أحرص على ديننا منه؟ إمام مالك يقول، إمام مالك رضي الله عنه يقول لستم بأحرص على دينكم ممن كان قبلكم. فهذه مسائل الخلاف اللي يبدأ فيها الإنكار ويبدأ فيها يعني التشديد على الناس، هذا ينفر من الدين ولا يحبب في الدين ولا يحبب في السنة، الاقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي أعلمه والله أعلم الشيخ.
3: شيخنا بارك الله فيكم
5: يسأل عن وضع الزكاة في صناديق التبرعات لغزة، نسأل الله يفرج عنهم، فيعني هل يجوز أن وتجزئ يعني الزكاة عن المزكي إذا وضع زكاته في صناديق التبرعات التي تذهب إلى غزة؟
6: طبعا هو من حيث الإجزاء هم نص الفقهاء، هذه قاعدة عامة، إذا كان الإنسان بيعطيها داخل المحيط دون مسافة القصر 84 كيلومتر ويخرجها لمن هم أشد حاجة، اللي منهم أشد حاجة يخرجها تجزيه. والآن في وقتنا الحاضر هذا أهل غزة هم أشد حاجة، بيوتهم في لطاء وجرحة وجوعة والناس ميتة بالشر، يعني غاية في الحاجة غاية، فهم أشد. وبالتالي نقولوا لما إن شاء الله غضوا لبغضوا ربي يفرج عليهم ويبدوا في راحة وفي هناء وفي رغد من العيش، ما عاش تعطيهم أنت إلا إذا كنت أنت واحد منهم غادي، لكن ما دام هم في حاجة أنت
5: مضطرين، يعني
6: مضطرين وفي أشد حاجة، يمكن يوما ما لا قدر الله تنتقل لأشد حاجة لقطر آخر مسلم وهكذا.
5: نعم، فشيخنا جائزة بإذن الله.
6: نعم، ما هيش كلام، هذه أشد حاجة هم الآن في وقتنا الحاضر.
7: الأخت ندى من طرابلس، القصة طويلة الحقيقة، قصص النزاعات والخلافات لا يقضي فيها القاضي ولا يفتي فيها المفتي إلا إذا سمع من الطرفين، لأن القضاء والفتوى لطرف واحد هذا يعني ليس يعني مكتملا، لا ينبغي، لأن ربما تسمع لهذا الخصم فيعني تعطيه فتوى ثم يأتي الخصم الآخر بأوراق أخرى تنقض ما قاله الخصم الأول، فلذلك لا يفتي المفتي ولا يعني المحكم أو المحكم لا يتكلم في التحكيم ولا القاضي كذلك إلا إذا سمع من الطرفين، وكل واحد منهم يأتي بالبينات اللي عنده والشهود وكذا، بعدين يعني تكتمل الصورة. أما واحد يتصل في برنامج ويقول كذا وكذا، لكن الذي فهمته أن هذا الإبن يعني جاي ساكن مع أهله، في أهله ساكنين في الدور الأول وهو بعدهم، فهذا يعني القرائن توحي بأن هذه العمارة لأبوهم وليست له، لأبيه. فلذلك ما يستغلش الإنسان، دائما ننبه الناس اللي منقزين في الحياش في قانون بقانون رقم 4 ولا واخذين أراضي من الناس يعني اغتصبوها ظلما وعدوانا، لا والله يعطتها لنا الدولة، هذا لن ينجيك أمام الله سبحانه وتعالى. الغصب غصب سواء من الأفراد ولا من الدولة، الدولة لا يحق لها أن تأخذ ملك الشخص بالسيف، لا يجوز لها ذلك، إلا إذا كان جاء تعارض مع مصلحة عامة، طريق ولا كذا، واحتج إليه جدا ويخلصوه بثمن المثل، يدفعوه لا ما يظلموشي، يعطوه ثمن المثل باش يمشي ينتقل به لمكان يعني مثل المكان هذا، يأخذ ثمن كامل، مش ثمن الأرض بس، ثمن الأرض ثمن البناء كله يعطوه له، هذا إذا احتج إليه. أما إذا كان يعني لم يحتج إليه ما يجوزش والله يقول أنا الدولة قبل في النظام الظالم السابق قالت البيت اللي ساكنه اللي نقز في حوشي أخذه واعطته لي الدولة، حرام، هذا ما يصحش، لا يجوز لك أن تبقى فيه. ولا الأراضي هذه متاع الاكتفاء الذاتي، المشاريع ناس مالكينها ومعروفين تمشي الدولة تفكها منهم وتعطيها لغيرهم، يقول والله يعني هذا لن ينجيك أمام الله سبحانه وتعالى. وتذكر أن كل شبر من هذه الأرض سيجعل طوقا في عنقك يوم القيامة، عندها لا تنفعك حكومة ولا ينفعك من أعطاك هذا بهذا القانون. الإنسان لا يستغل القانون للوصول إلى ما لا يحل له شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بحق أخيه. مرات واحد حجته يعني لسانه فالح وهذاك صاحب الحق ما يعرفش يعبر على حقه، فربما لما نسمع من البينات نعتقد أن هذا صاحب الحق، فأقضي له بحق أخيه. فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. لذلك العلماء يقولوا حكم الحاكم لا يحلل الحرام، القاضي لما يقضي لك رأوه مش كان يعني حرام بدي حلال لما قضى لك به، كان تعرف أنت بينك وبين ربي. فلذلك إذا كان هو عارف بأن عنده عارف بأن عارفة هي الزوجة بأن هذا هذه العمارة ليست لزوجها غير مسجلينها في القانون هيك لغرض معين، فلا يجوز لها أن تستولي عليها.
8: أخنا سائل هذا عبر البريد يقول هل هناك أحاديث صحيحة حول ظهور المهدي آخر الزمان أو لا؟
9: نعم، ثبتت أحاديث صحيحة أنه في آخر الزمان، أو حتى علماء العقيدة عدوه من علامات الساعة، هو أن يأتي رجل صالح من نسل النبي صلى الله عليه وسلم اسمه كاسم النبي وكنيته مثله محمد بن عبد الله، وفي بعض الأحاديث أحمد بن عبد الله، قيل هو من ولد الحسن بن علي، وقيل هو من ولد الحسين وهو ولد العباس، وقالوا لا مانع أن تجتمع هذه الولادات فيه، يملأ الدنيا عدلا وقسطا بعدما ملئت جورا وظلما، وهذا ثابت وما فيش حد يقدر ينكر. لكن هذا راه غير المهدي اللي تدعيه الشيعة، الإمام الاثنى عشرية عندهم إمام يسمى محمد بن الحسن العسكري، وهذا يقول عمره 9 سنوات دخل السردابة ولم يخرج منه، فهذا ليس هو المقصود المهدي المنتظر اللي عند الشيعة، ولكن هذا اللي مذكور جاءت حديث صحيحة أنه يأتي يعني في آخر الزمان وقت نزول عيسى بن مريم، بل أنه يأمهم في الصلاة ويصلي وراء حتى عيسى بن مريم لما بينزل، ما بينزلش بصفة نبي في ذاك الوقت، لأن شريعته هي تبع لشريعتي، حتى يقول في الحديث فأمكم منكم، يعني يقصد المهدي المنتظر، يعني لازم التفصيل في هذه المسألة والتفريق بينهما، والله أعلم.
8: بارك الله فيك شيخنا.
10: الأخ إبراهيم طلب من فضيلتكم شيخنا توجيه نصيحة للمستفتين اللي تصدوا بالبرنامج ويسألوا عن مشاكل عائلية، قال يعني يشوفون أن الأولى أن يتصلوا بالرقم المجاني 1413 لعرض مشاكلهم، لأن قال الصوت معروف والمواضيع هذه تحتاج لسرية وتكتم قد يعني ينتشر بين الناس، فما نصيحتكم شيخنا؟
11: نعم، هو يعني البرنامج يعني للعام زي ما قلنا، بعض الناس لعله يطرح بعض الأسئلة والغرض منها توضيح بعض الأمور للناس، يعني حتى لو ذكر مشكلة يعني أمر خاص، فهو الغرض منه أن ينصح الناس وأن يعني يستفيد الناس من بعض، خصوصا بعض مسائل الميراث وبعض المسائل المتعلقة بالقسمة، حتى يعي الناس ويتفكر شن هو اللي يديروه لو حصل لهم مثل هذا الأمر. وفعلا يعني كثير من الناس استفاد من هذا الأمر لما سمع بعض القصص الأخرى من عائلات أخرى في موضوع القسمة، في موضوع تأخر القسمة وغيرها. فالإنسان يتنبه لهذا ويقول أني أن أتحاشى هذه المشاكل بموضوع بالقسمة وغيرها. لكن يعني إذا كان الأمر ممكن يسبب فتنة وعلم السائل أنه، فنحن ننصحه ونتصل بالـ 14-13. وفعلا كثير أحيانا كثيرة ينبه الأخ المخرج هنا لما يتصل يقول له راه البرنامج على العام، فإذا رضي هو على العام يطلع على العام، وكان هو يبي سؤال خاص يتصل عليه 14-13 وسؤال خاص يسمع الشيخ فقط ويجيب عنه، وعنده أريحية في الكلام، يعني ما هوش مسموع للناس جميعا. فإذا كان الموضوع فعلا فيه خصوصية يسأل على 14-13 لوحده، وإذا كان يبي فائدة للجميع فيتصل للبرنامج حتى السؤال يعني يستفيد منه هو ويستفيد منه الإخوة المستمعين في كل مكان. يعني
10: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
12: 90.9 FM.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.

من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

0: له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله.
1: يقولها 10 مرات.

0: العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله.
1: يقولها 100 مرة.
0: سبحان

0: يقولها 100 مرة:
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
0: يقولها 100 مرة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

0: يقولها 100 مرة.
1: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: شيخنا هذه الأخت حميدة تقول بأن يعني أخذت شهادة ثانوية من عن طريق شخص وما دفعتش مال عليها، وهي الآن موظفة في الدولة في على الكمبيوتر أو بتخصص كمبيوتر، وتأدي في الوظيفة على تم وجه، فتسأل على حكم المال اللي تقاضى فيه من هذه الجهة.
4: نعم، هذا العمل اللي قامت به الأخت أو يعني قاموا لها به أقربائها هو استخراج شهادة ثانوية مزورة، هذا عمل لا يجوز، لأن فيه غش وتزوير وخداع، وهذا يعني كله ممنوع شرعا. تقول لأنا والله نادمة واني استغفر الله واتوب اليه من هذا العمل اللي قمت به، واني راني تعينت بهالشهاده هذه المزوره ونخدم لي سنوات ونادي في عملي على اكمل وجه، والان اسال على هالمرتب هذا هل هو حلال ام حرام. نقولوا ان الشهاده الثانويه ليس كالشهادات الاخرى، مثلا واحد مثلا مزور شهاده في الطب وفاتع عيادة ويعالج في الناس، مداير سماعة في ودانة وتعالى وانت خذ، هذا يختلف الأمر. ولا واحد مزور شهادة صيدلية ويصرف الدواء للناس ويقول أنا تعلمت برا وغيره، فالأمر يختلف حقيقة من من من, من النوع العملي نفسه. بعض الأعمال يعني تحتاج أن تكون الشهادة فيها شهادة حقيقية، ليس مجرد مسوق مطلوب لأنه بيشتغل مثلا في مكتب ولا بيشتغل بيقوم بأي عمل غراو مطلوب مسوق وخلاص. فهذه الأخت اللي تقول أنا أدي في عملي وليس هو يعتمد على الشهادة يعني هذه، نقول له أن مرتبك حلال وعملك حلال، وإن كان هذا لا يجيز ما قمت به، أو يجي واحد توه يسمع فتوتي يقول ما له حتى أنا خلي نمشي نزور الشهادة ما دام هو حلال خلي نزوره ونخش ونخدم، نقول له لا لا تقدم على هذا، هذا حرام لا يجوز. الإنسان يعني يجب عليه أن يطيع الله سبحانه وتعالى في المعروف وينتهي عما نهى عنه، فهذا لا يجوز ابتداء أن تزور أو تغدع أو تغش أو تعين بهذا. لكن الأمر هذا وقع خلاص لها سنين بهذا الأمر، نقول مدامك أنت عملك هذا حقيقة هو لا يعتمد على هذه الشهادة اعتمادا كاملا، وإنما عمل مثلا مكتبي أو الكمبيوتر أو يعني كيف ما نقوله ريسبشن ولا وغيره، نقوله ما عليك شيء، استغفر وتوبي من اللي دي الطيف الأول والله أعلم.
3: بارك الله فيك شيخنا.
5: السؤال الثاني سأل عن هل إذا كان يشك أن عليه دين قديم ولكن ناسي كيف يبرئ ذمته؟ يعني
6: الشك هنا يعني الأصل الأصل براءة الذمة، هذا هو الأصل، فليس ملزما بشيء شرعا. أنا لا أذكر أن علي دين على الإطلاق، ربما حتى يكون علي دين بين علمين، على الأقل متذكر علمين من هو اللي بيبني الدين. لكن الآن لا يعني لا أتذكر أن أحد يبدو مني مال، فهذا هو الأصل، لا شيء لا يلزمه شرعا شيء. إن أراد أن يتصدق بشيء من باب التحوط فلا بأس بذلك، لكن لا يلزمه شيء، لأن لابد الدين لابد يكون فيه يعني قيمة معروفة قداش أو تقريبية أو فيه يقول والله نعم تذكر أن فلان متسلف من دين من فلان فلوس في فترة معينة مثلا، لأن قداش ما نعرفش وبات وبرت بتاعه ما عادش في حده، ومثلا متسلف من شخص ومشي يسافر برا البلاد وانقطعت خباره خلاص. هذا أقول لهم يقدر تقدير، لكن شخص هيك هيك يعني مبرد ومرتد حتى فلوس واسع يا شيخ، حتى فلوس واسع أكيد متسلف ممكن والله لا لا ابتعد عن هذا الأمر ولا شيء عليك مطلقا يعني إن شاء الله تعالى.
7: السؤال الأول شيخ نسأله عليه مكان صندوق الزكاة.
8: هو كل منطقة فيها صندوق، يعني لو أنت مثلا بوسليم تمشي البوسليم عندها فرع، وين بالضبط والله ما نعرف، لكن تسأل، لأن لو أنت بوسليم ومشيت لفرع تجورة مش حيتعاملوا معك، وبالعكس لو انت في تجورة ومشيت البوسليم مش حيتعاملوا معاك، وهذا امر تنظيمي جيد يعني، باش ما يقعدش الشخص الواحد ياخذ من اكثر من فرع. فما نعرفش المشروع هذه تبع بوسليم هي ولا
7: تقريبا تبع بوسليم
8: ايه تصل، والله ما نعرف، اكتب انت حتى كان تعرف في النت، اكتب صندوق الزكاة فرع بوسليم

0: حتى أجنبية، حتى أجنبية، لأن هي المسألة إن الدولة تبي تجازي أو الضمان الاجتماعي يبي يجازي هذا الشخص اللي دفع 30 سنة ولا 40 سنة ولا الله أعلم قداش دفعهم ضمان، تجازي عائلته بأنه ما يتشردوش من بعده بغض النظر عائلته مدام هو ليبي. وحتى أظنني حتى مش ليبي، راح حتى الفلسطينيين ليهم حكم الليبي، فمدام دفع أقساطها الضمانية من حق العائلة إن تاخذ الضمان بغض النظر على كونه على كونهم ليبيين ولا مش ليبيين. طبعا الأولاد ليبيين أكيد، لكن حتى لو المرأة، حتى لو المرأة مش ليبية تاخذ، ونعرف حالات كثيرة بهذه الطريقة. وانتم اللي بتديروه، انتم اللي بتديروه بتمشوا للضمان. ايوه
1: تسمع بي يا شيخ؟
0: نسمع فيك.
1: لا تكلمنا عن المتقاعدين يا شيخ، راي الناس تشحد عليك، تكلمنا عن المتقاعدين، كلمة منك انت باهية تربح،
0: باهي بإذن الله تعالى، بإذن الله تعالى. تكلموا عن المتقاعدين، لأن حقيقة إذا كانت 900 دينار الآن وعنده زوجة وشوية بنات أو أولاد قصار، 900 دينار الآن في ليبيا الحقيقة ما تديرش حتى حاجة، وهو ثمن بخس. وهذه مسألة خطيرة جدا جدا في ليبيا، التفاوت الكبير في المرتبات. يعني لما في المعاشة 9000 و10000 و11000 و12000 وواحد تاني معاشة 900، معاش تصل على المجتمع اللي مترابط ومتماسك وما فيش جرائم، لأن هذا معاشة 900 مش قادر يوفر حتى الأساسات لعائلته، والتاني يشوف فيه كل يوم في البحر وكل يوم في بلاده وكل يوم في سيارة، بعدين ما تقولش هذا خير يخنب. انت اللي اعطيته الفرصة انه يخنب وانه هو يتصرف هذا التصرف غير اللائق. فالحكومة يعني الله اعلم بها، هي الحكومة توا منين بتلفقها ولا منين ما تبيش تلفقها، لكن العمل بقانون او نظام شنو اسمهم العلاوات الموحد هذا ولا الرواتب الموحد هو الذي يحقق العدالة في ليبيا. خلاص كل واحد درجة 12 معاشة كذا، درجة 10 معاشة كذا، درجة 9 معاشة كذا، وهذا يحقق العدالة بين الجميع. أما كل واحد يغني في تركينة واللي يغلب يأكل، هذه حقيقة مسألة خطيرة وتجعل جزء كبير زي ما قال هذا المتقاعدين حقيقة في ضنك وشدة كبيرة لا يعلم بها إلا الله عز وجل في ظل هذه الأسعار الرهيبة التي نراها حاليا.
2: أمين، بارك الله فيك شيخنا.
0: أمين يا رب.
3: شيخنا الكريم، نرجع للسؤال الأخت فاطمة، تقول بأن عندها عند لوالدها المتوفى شقة مخصصة مصرف الادخار، وعليها مستلزمات إن صح تعبيره والتزامات في المصرف، فتسأل على ميراث هذه الشقة.
4: نعم، هو حقيقة يجب أن نعرف ما المقصود بالتخصيص هنا، هل التخصيص شرعي أم غير شرعي؟ فربما كانت هذه الشقة المخصصة هي شقة مغصوبة من ناس وآخرين عندها ملاك حقيقيين، وطبعا الغصب لا يثبت به الملك حتى ولو كان من الدولة. فأول حاجة نبو نعرف الشقة هذه هل عندها ملاك حقيقيين أو لا، فإن كان لديها ملاك حقيقيين ولم يتم تعويضهم بالطريقة الصحيحة ولا هم زال يطالبون أو لم يعوضوهم بحكم أن مندرجة تحت مقولة أو تحت قانون 7 البيت لساكنه وغيره، نقول لا هذا لا يثبت به ملك. قالت لا هو التخصيص راه انتفاع، نقول لا حتى الانتفاع لا يثبت به الملك. تخصيص انتفاع بعض العقارات والمزارع وغيرها هذه مخصصة من الدولة في النظام السابق من باب الانتفاع وليس من باب التمليك، فهذه أيضا لا ينتقل بها الملك. قالت لا والله هي معاملة كانت الوالد شريه من المصرف وبيسدد الأقساط المصرف والمعاملة صحيحة، غير احنا ما زال ما سددش. نقول ما وهنا

0: تم البيع والشراء وترتبت الديون الأقساط على الوالد وقعد يسدد فيها، فهذه ملكه حتى ولم يكمل تسديد الأقساط. أما إذا يسدد ولكن لم يتم تمليكه، تمليك الشقة له، فإن الشقة هنا لا تدخل في التركة. فيعني يجب احنا الأخت فاطمة بارك الله فيها تتواصل معنا في الدار باش نعرفوا القصة كاملة، باش نعرف الحكم الشرعي يكون عليه حسب فهمنا للسؤال، والله أعلم.
1: بارك الله فيك شيخ.
2: الأخ سليم من مصراتة يقول: أي واجب يتركه الإمام ناسيا هل يتحمله، أي يتركه المأموم آسف ناسيا هل يتحمله الإمام؟ الإمام يتحمل أخطاء المأموم التي يعني لا تبطل الصلاة بتركها، مثلا يتحمل عليه لو نسي التشهد الإمام يتحمل يعني يرفع معه المأموم ويتحمله عنه الإمام. كذلك إذا سهى المأموم فزاد شيئا دون الإمام يرفعه عنه الإمام، لكن الإمام لا يرفع عنه الركن مثلا إذا ترك ركوعا مثلا ولا سجودا ولا رفعا من ركوع، يعني يترك ركن إلا الفاتحة طبعا لأنها تسقط عن المأموم. أما الأركان الأخرى لابد من الإتيان بها ولا يرفعها الإمام. أما يعني إحنا عندنا الإمام يرفع عنه السنن، لكن ربما هذا بعض المذاهب الأخرى اللي عندها اصطلاح خاص للواجب زي الحنابلة مثلا، عندهم مثلا ربي اغفر لي بين السجدتين هذا واجب، فعندهم يرفع عن يعني الإمام ما فيش بأس. لكن احنا عندنا أو اللي عندهم أن التشهد واجب، لكن احنا عندنا لا، الإمام لا يرفع عن المأموم الواجبات، لأن الواجب عندنا والركن زي بعضهم، فما يرفعش عنا الأركان حتى لو مثلا مأموم يعني زوحي مع الركوع ولا نسيه لأن الإمام يعني يرفع من السجدة ومعاش يلحق، فنقولوا له إذا كان قريب يتدارك كان ركنين يتدارك الركوع ويلحقه، أما إذا كان فات يلغي الركعة هذه ويستمر معه في الركعة الجديدة وبعدين يكون مسبوق بركعة. فعلى كل حال يعني ما يرفعش الإمام عن المأموم الأركان.
3: شيخنا سؤال الأخ عبد المولى يقول: عند طيور زينة يبيعهم لشخص ما بالآجل، فيسأل عن حكم البيع بالآجل في هذه الحالة.
4: هذا من الجائز ما فيش باس، يا غاية ما في الأمر كما أنت مشرت بارك الله فيكم يكون التم المعلوم والأجل المعلوم. ولما قال له رجيك إلى شهر أو شهرين تحدد الأجل مثلا إلى شهرين بس، لما يوصل شهرين بيضغط عليه يجيبهم باهي بيزيد يمدد له باهي، والأمر في يد البائع هني.
3: يكون الأجل معلوما ابتداء والسعر.
4: نعم لابد الأجل المعلوم إلى شهرين مثلا أو ثلاث شهور أو كذا اللي يتفقوا عليه والسعر. جاء الأجل وعند الفلوس جابه له هذا طيب، ما جابه له شو اعتذر، يقدر يضغط عليه ويبيع له رزقه ويقول له أنت توني الأجل حل بنبيع لك سيارتك وبنبيع لك وبنبيع لك، هذا حكم كحكم شرعي يعني، ويجيبه بالسيف ويقدر يزيد يمدد له ما شاء. نعم ومأجور على هذا، فبيع صحيح لا بأس.
3: نعم شيخنا بارك الله فيك.
1: السؤال الأخير عن زي الجمعية يقول دارينها والعائلة يجمعوا في مبلغ مالي للمناسبات، يعني لو صارت لأحد من الأفراد العائلة شيء يأخذه من هذا الصندوق، يعني
5: قد نسميه صندوق التكافل. يعني الأصل فيه جواز والله أعلم، يعني باب أن يعطى هذا من باب التصدق وليس من باب الفائدة التي تجر عليه نفسي، يعني من باب التكافل وباب الإعانة المسلم لأخيه المسلم، وأن يكون صرفها في وجوه الخير أو وجوه المشروع عفوا. يعني صرفها في وجوه في الوجوه المشروعة لمرض أو لإعانة في وفاة في تجهيز الميت دون الصرف المتعارف عليه عند العادات الليبيين، يعني من الأكل والشرب اللي هو في غير وجهه الشرعي، أو لا والله مثلا نعطوه الفلوس باش يمشي بيدير حفلة موسيقى وكذا وغناء وإلى آخره. يعني يكون التكافل في الأوجه المشروعة، وأن يعطى بنية الصدقة وليس بنية العود النفع عليه، لأنه قد يدخل بعدين في الدينجر نفعا يعني. والله أعلم.
1: ما حكمه لبس الاكسسوارات للمرأة والخروج بها للشارع، وهل يعتبر ذلك من الزينة الممنوعة والمشروعة؟
0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام التامان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة المستمعون والمستمعات. تجدد بنا اللقاء في هذا اليوم إن شاء الله في برنامج فتوى لنجيب عن فتواكم. والسؤال الذي تقدم الآن هو بخصوص ما تفعله بعض النساء من الظهور بالزينة أو الإكسسوارات التي تجعل فوق ما يسمونه المحرمة أو غيره أو في الثياب أو نحوه. ونحن سنجيب بصورة عامة إن شاء الله على حجاب المرأة. طبعا الحجاب الشرعي الذي ألزمته الشريعة بالمرأة في خروجها أن يكون اللباس يعني محتشما وأن يكون ساترا لعورات المرأة غير مظهر لمفاتنها. وكثيرا ما نرى الآن مما يعتقد النسوة أنه حجاب شرعي وفي الحقيقة هو ليس من الحجاب في شيء. فالحجاب يعني يجب أن يكون ساترا لسائر البدن سوى الوجه والكفين فهما ليس من العورة، إلا من خشيت الفتنة على نفسها أو على غيرها فإنها تسترهما. أما ما نراه الآن من لباس السراويل أو لباس الشاربة ولكن يظهر منها نصف الشعر أو ثلثه أو أكثر، أو اللباس الضيق من البلوزة ما يسمونه البلوزة وإلا غيره، أو الفانيليا فوق السروال، أو كثير من اللباس اللي يظهر مثلا شيئا من الأقدام وفيه الضيق هذا كله ليس من الحجاب. هذا كله ليس من الحجاب. الحجاب معروف، يعني لا يخفى على أحد ما هو الحجاب الشرعي، ولكن في اللي يلبس فيها اللباس هذا من بابه يعني خايفة من أبيها وما تقول أوني والله حتى باش تحلف والله غيره، ولابسة شاربة أو لابسة وحدة واسعة أو لابسة كذا. احنا من زمان نعرف الجبة، احنا يسموها الجلباب، وإلا العباية، حتى العبايات حقيقة بعض العبايات راهو ما هو مش يعني شرعيات مخصرة وتبرز صدر وتبرز الأرداف وتبرز مفاتن الجسم، رأي هذه ما هوش حجاب شرعي، حتى ولو سميناها عباية وإلا سميناها شاربة أو ما يسمى الوشاح الذي حقيقة يظهر كثيرا من المفاتن، لا يستر شيئا أو يستر القليل، تقى يعني عاملاتها هكذا تبان ركبتها، يبان الجيب، يبان شيء من قفاها، يبان هذا كله يعني لا يعتبر حجاب شرعي، والله أعلم.
2: أخ محمد يقول يا مشايخنا أملاكنا كلها أغلبها غير صحيح، منهم من تحصل على أراضي للدولة بانتفاع سواء المستردة من طليان أو منحها القذافي بغير وجه حق لمن لا يستحق، وهناك من فرض أمرا واقعا وضم أراضي كذلك لغيرها أو للدولة، وهذه الممارسات موجودة بشكل واسع وقام بها كذلك قبائل ومجموعات بحيث اعتبروا الأراضي المجاورة لهم ملكا لهم ولم يكونوا فيها أو بجوارها إلا رعاة أو عابري سبيل، بالله عليكم صحوا الملكية قبل أن تأذنوا أو تحضوا على تقسيم الميراث، لأن الأمر خطير، فقد دمرت المراعي والغابات والمزارع والشواطئ وكل سبل الحياة في بلادنا، كذلك لو أن كل شخص يملك أرضا زراعية حق الورثة تقسيمها حتى وإن كانوا ليسوا فلاحين، وإذا استمر الأمر كذلك فإن تجدوا ما تأكلون. يا أخ محمد التشكيك في ملكية الناس هذا غير صواب وغير قائم، قول فيه يعني أخطاء في الملكية وفيه من استولى على أراضي للغير أو للدولة، لكن مش تقول يعني أغلبنا ملكنا غير صحيح، هذا حكم بإطلاقك مش صحيح، بالعكس وضع اليد أصلا هذا دليل على الحيازة. أنت الآن تدعي أنه غير مملوك، جيب ما يثبت بأنه غير مملوك. فالأصل اللي وضع يده، اللي وضع يده وحايز، الأصل أنه مالك. أنت الآن تقول مش مالك، أنت مدعي، فأنت اللي بتجيب بينة على أنه غير مالك. فيه الفساد وفيه التعدي على أراضي الناس وأراضي الدولة، فيه نعم لا ننكر هذا، لكن تقولي أغلب أملاكنا غير صحيحة وكذا، هذا كلامك غير صحيح. مش أغلب، ولا تقولي مثلا الأراضي الزراعية يحق للورثة تقسيمها حتى وإن كانوا ليسوا فلاحين. إيه نعم نعم، هكذا الله عز وجل شرع لنا. يعني أنا والد وعندي أرض زراعية وعندي أبناء، نقولهم اللي بيخدم الأرض الزراعية يأخذ حصة، واللي ما يخدمش ما يأخذش بعد وفاتي. هذا يعني لم يقل به شرع الله سبحانه وتعالى. يأخذ هو ببيع، بيتصرف فيها أي تصرف، بيأجر من يخدمها، ما يبيش يفلحها بكل، بيخليها بور، هذا ملكه هو. ما يعني الشرع لم يحجر عليه، ما قالش الشرع رأوا لما بتقسموا الأملاك ما تعطوش إلا اللي بيزارع ولا اللي بكذا. هذا كلام غير صحيح يا أخ محمد، فنرجو عدم التسرع. وأنت مفروض كان الأولى بك أن تسأل، تقول ما حكم الأراضي كذا، لكن تقول راهو تعطي في أحكام مسبقة وبعدين تريد أن توجه المشايخ لهذا الخطاب الذي تريده، رأوا أملاكنا غير صحيحة وتكلموا على الناس ومعاش تقولوا لهم قسموا الميراث لين تصحوا الملك. الشيخ لما يجيش يعني تجيه عائلة ويقولها قسمنا الملك، ما يقعدش هو يقولها والله أنت ملكك صحيح ولا حرام، كان هذا ما نقسم لكش. كل واحد له باب، لما يجوك هم وما يخاصم فيهم حد على الملك، الأصل أنك بتقسم لهم الإرث. لكن إذا كان يعني فيه من ينزعهم، هذاك أصلا اللي فيه خصومة لا يقسم ولا يباع ولا أي شيء لين تتم فيه الخصومة، لين تقضي فيه المحكمة. اللي عنده يعني كلام في أرض ولا في كذا يتوجه إلى المحاكم، المحكمة هي صاحبة الاختصاص والفصل في هذه القضايا. لكن دار الإفتاء والمشايخ اللي في اللي مقعمزين في حياشهم، يجيهم شخص يقولهم قسموا لي الميراث، يقولها والله أنا ما نعرفش أرضك هذه مملوكة ولا مش مملوكة، وبرا جيب كذا وجيب، لا لا هذا مش صحيح يا أخي الكريم. في صاحبة الاختصاص المحاكم، اللي عنده نزاع ولا يدعي على ورثة يمشي يقدم للمحكمة والمحكمة تقضي له أو تقضي عليه. لكن الشيخ بيقولهم هذا التقسيم، الأم نصيبها هكي والزوجة هكي والابن هكي، هذا اختصاصه. لكن مع هذا يعني نوجه الناس، من تعدى على أرض الدولة يعني الغابات ودارها مقسمات وبدأ يبيع فيها، أو مثلا تعدى على أملاك ناس يعني لا يعلمونها، ربما هو أصلا فيه ناس عندهم ملك في مكان وربما ما يعرفهاش، هذا شرعا يعني وإن كان قضاء هو مقعمز وما منازع حد ومستفيد من الأرض، لكنه شرعا حرام عليه. رأوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر وإنكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بحق أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. لذلك العلماء قالوا حكم الحاكم لا يحلل الحرام. يعني مرات هو القاضي شاف أنك مصيب وأنت فجرت في الخصومة وأخفيت وثائق وكذا وحكم لك القاضي بأنها لك، أراه شرعا ليست حلالا لك، مش معناها بدت حلال إذا كان تعرف أنها ليست ملكا لك.
6: والرابع من الشروط أن يكون معينا. إذا قال الموصي أوصيت لفلان بشيء ولم يعينه لا بالإشارة ولا بالكتابة ولا بغير ذلك، فإن هذا لا يصلح ولا تعتبر وصية، لا بد أن يكون معينا أو قابلا للتعيين. شو معناها قابلا للتعيين؟ يعني الآن هو غير موجود الشيء، ولذلك لا يمكن أن نشير إليه ولا أن نكتب حقيقته. وإنما نعم يذكر الفقهاء لهذا النوع من الوصايا بمن أوصى لفلان بشأة أو بجمل أو بسيارة أو من هذا القبيل ولم يعينها، هذا يرجع فيه إلى السوق. ننظر إذا ذكر سيارة نأخذ له سيارة متوسطة، هذه أنعم إذا كان الثلث يحملها بطبيعة الحال. وإذا قال أوصيت له بشاة فنذهب إلى السوق فنأخذ فنشتري له من ورثة الموصي هذا من مال الموصي نشتري له شاة يعني وسطا، نعم، فهذا قابل للتعيين. السيارة عرفناهاش لكن قابل للتعيين، سيارة وسط. فإذا قيل السيارات ما بين مثلا 100,000 إلى 10,000 نأخذ له سيارة وسطا، نعم، يعني الأرقام هذه نقسمها على 2 فالنصف هو الوسط في هذه الحالة.
7: هذا شيخنا سؤال عبر الواتساب من الأخ محمد، يقول فيه: هل شراء الأثاث عن طريق المرابحة الإسلامية لمصرف الصحارى صحيح وجائز شرعا ولا يتعارض مع أحكام ديننا الحنيف، مع العلم أني أريد الأثاث لبيتي الجديد؟
8: هي عقود المرابحة ما فيهاش بس، يعني في وجود المصارف عقود شرعية إذا كان الإنسان يريد أن يتملك هذه السلعة لبيته، زي ما هذا يبي يشرطات لبيته، فيمشي يأخذ فاتورة مبدئية ويعطي هذا للمصرف، والمصرف بعد ذلك يشتري هذه الأثاث، وبعد أن يتملك المصرف الأثاث يمشي يدير معهم عقد نهائي بالأثاث الذي اشتروهم، ويأخذ هذا الأثاث من المعرض إلى بيته. فهذه الطريقة ما فيهاش بأس إن شاء الله تعالى.
3: شيخنا السؤال الأول، أخ عمر يقول: خدم مع عامل معين في يعني لإنتاج وتصنيع الفحم الأبيض، فيقول بعد ما تم يعني إنجازه هو تولى البيع، والعامل ذهب يعني لمكان آخر يعمل فيه، فلما باع هذا المحصول وهذا الإنتاج لم يعثر على العامل إلى الآن، والقيمة يقول محفوظة عندي، فكر أن يتبرع بها لمسجد بعد أن تعذر عليه الحصول على هذا العامل. فيسأل شيخنا: ما هي الطريقة الصحيحة والشرعية للتصرف في هذا المال؟
4: هو الآن ما يستطيعش يعاملها معاملة اللقطة باش يقول نتصدق بها، هذه أمانة وديعة تركها، وهذا ينبغي أن يحافظ عليها، يحافظ عليها، يكتب يشهد عليها أهله صغاره مثلا، ويديرها في ظرف ولا يديرها في شيء ويكتب عليها ويقول هذه حق العامل الفلاني. لكن المسألة المهمة أن نحن لابد نأخذ بأسباب البحث الحقيقية، أسباب البحث الحقيقية، كون الإنسان مش يقعمز يقول لنا أمتى يجيني المكان اللي أنت تعاملت أنت وياه أصحابه تسل عليه، لربما يعرفوا رقمه، يعرفوا يعني محيطه الاجتماعي. يعني إحنا بنقوله لكل واحد دير المسألة بالعكس. كيف يدير المسألة بالعكس؟ لو كان العامل نقول إحنا سرق صاحب المكان خدمنا 10,000 جنيه وهرب، هل يسهل عليه الفرار؟ بيبحث هذاك، بيكون بأكبر طاقته المسروق ولا يا شيخ؟ بيبحث بأقصى ما عنده من جهد. صحيح مرات يغلب ويهرب، نقول لو درت انت نفس الجهد خلاص معذور، لأن حتى لو كان رزقك أهرب، لكن مرات يجيبه في حتى من الحدود بالعلامات والبيانات المعينة، يبحث سيدي خلاص يبدأ الجهد، قصدي إنسان ما يقصرش في البحث عن أصحاب الحق. وهو ولكن في نهاية المطاف المال هذا يعني كأمانة يحافظ عليه، ولكن لكون المسألة هذه يعني لأهميتها، أهو النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بها مثل للثلاثة أصحاب الغار اللي انطبق عليهم الغار، واحد منهم هي نفس الحادثة هذه، واحد منهم عامل اللي دعوا وفرج الله عليهم، واحد منهم اللي كان يشتغل عامل ونأت به الديار حتى تبعد كل مرة يخدم من زي ما قال هذا الرجل من مزرعة لمزرعة لين تبعد، حتى ذاك نأت به الدار من مكان لمكان، ولكن هذا كان ماله المال وحافظ له عليه لين جاه بعد سنين. لأن لما قال في الحديث الشريف جاي لقي وادي من غنم، هذا الوادي ما بيش يكون في شهر ولا اثنين،
3: من سنوات،
4: هذا سنين سنين، يعني من شات ولا اثنين صبحت وادي بالراعي. ولذلك لما جاء الرجل قال لا تهزأ بي، قال لا، قال هذا رزقك رفعة. فهذا اللي ينبغي يكون هذا السنين نحافظ عليها. لكن حتى هو لما دعا الله سبحانه وتعالى كانت من مواطن الإجابة، وفرج الله عنه وخرجوا يمشون بالأسباب الثلاثة هذه، راح نتعلي تعني من هذه. فنقول هذه أمانة واتق عليها اسم يعني البيانات اللي تعرفها، ما كنت تنادي فيه باسمه انت كيف العامل ادنى شيء حتى ما يعرفهاش باسمه، يقول العامل بتاع السنه الفلانيه عامل الفحم وغيره يكتب عليه البيانات باش كان مات صغار يعرفوا. وهي والله حتى درس عملي راهو لمحيط الاسره، الصغار والبنات يعرفوا ان ابوهم وقضهم وداير ظرف، هذا غضبة غضبة الاولاد اللي يديروا يكبروا وتصير رسمه يقول والله ابونا كان زمان يدير هيك، البنت تتزوج توفي اللي يتزوجوا بنويتهم يخنبوا في للاسف يعني يسرقوا في البيوت اللي يمشوا لهم، تبدا هي زوجها نزلت في مكان يقول والله جبنا امراه جديده سرقتنا، لان هذه في الواقع مش متربيه في بيت بوها. هذا البو الرجل الطيب بارك الله فيه لما يدير مثل الموقف هذا ويكتب على الظرف وبنويته وقفات وولاده، هذه دروس، هذا
3: تربيه بالقدوه يعني
4: قدوه. نعم هذه بنته وانت تمشي مع شي خاف عليها، هذه امينه لان ابوها امين، شاهدت ابوها وقفت على ابوها امين اهو بارك الله فيه يسأل ودار لها ظرف وكتب عليه ووقضهم وكذا، وين ما يزوج بناته امناء
3: وهو أبرد أمته امام الله
4: يعني. هو أبرد أمته ودرس أيوة. عملي فهو يدير اللي عليه وفي وهذا اللي ننصحه به.
3: نعم شيخنا بارك الله فيكم.
9: صار هذا يقول توفي والدي وقسمنا القسمة هذه على حسب الفريضة الشرعية، وبعد القسمة تبين أن الوالد رحمة الله عليه وصى لبعض البنات بجزء من الأرض 400 متر، قال فيسر الحكم الوصية هذه وكيف العمل الشرعي فيها يعني.
0: نعم الذي فهمته من سؤال الأخ الكريم أنهم بعدما قاموا بقسمة التركة على حسب الفريضة الشرعية تبين لهم أن والدهم قد أوصى بشيء من الأرض لأخواته البنات ثم بنات المتوفى. والحقيقة أن الوصية تمضي في الثلث لغير وارث إذا كان الموصى له غير وارث، ما كانش وارث وكانت الوصية في الثلث فأقل فهي تمضي وتلزم. أما إن كانت الوصية لبعض الورثة البنات يعني فإن هذه الوصية باطلة غير صحيحة غير نافذة لا تلزم، لأنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث. ولهذا نقول للأخ أن القسمة صحيحة كانت على الفريضة الشرعية بالنسبة للإخوة بيكون للذكر مثل الأبناء بيكون للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا كانت عندها زوجة بيكون لها الثمن. فالوصية هنا ما دامها لوارث اللي هم البنات فهي وصية لا تمضي.
9: نعم السؤال الثاني الشيخ قال في رجل توفي وليس له قرابة إلا أخت توفيت بعده.
0: والله يا شيخنا نحن المسألة هذه ديما يعني يأتوا حتى عندما نجيب فنقول فإن كان الأمر كما ذكر في السؤال. نعم. لأن هو بيقول إن هذه الأخت ما لهاش حد ورثت كلهم ماتوا قبلها. نعم. يعني لما مات الميت هذا ما فيش حد يقرب له إلا أخته، والأخت هنا تأخذ النصف، الأخت هنا تأخذ النصف والباقي التالي لو كان ما فيش حد ترد على أصحاب الفروض من الورثة عدا الزوجين. ولكن احنا بنسأله هل هذا عند عصبة، ولو ناخذ من الأقرب قبل الأبعد عندهم أبناء عمومة.
9: نعم.
0: فيجب يعني أن يذكروا لنا، راه البعض يحسابها أبناء العم حتى لو بعد ما يرتوش.
9: نعم.
0: لا إذا كان زي هذه في أنثى فقط فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. أول رجل ذكر يعني من القرابة بالتعصيب بأنه يرث بالتعصيب، وهنا بنشوف درجته مرات يكونوا صغار عمومة فيهم الأقرب وفيهم الأبعد. ولهذا لو كان يبينونا يعني هذه لما قعدت منه قعد يعني من وراثها يعني باش نعرف، وما هي الأخت لها النصف، الأخت لها النصف والله أعلم.
3: شيخنا سؤال ورد عبر بريد البرنامج يسأل ما حكم الوضوء في حال أجريت عملية لإحدى العينين وهي مغطاة بشاش والطبيب يعني نصحه بأن لا يعرض الماء للعين وأرشده إلى التيمم بدلا من الوضوء. فيسأل شيخنا عن الحكم الوضوء، هل يعني يستعمل الماء إلا المكان الذي فيه الجرح والذي فيه الشاش، أو يتيمم كما قال له الطبيب؟
4: لا لا لا لا, لا يتيمم، هذا فرضه، هي ما هي رخص للعاجز عن الوضوء التام، عنده رخص مثل ما عنده رخصة التيمم وعنده رخصة المسح على الجبيرة. فعنده رخصة المسح على الجبيرة، الجبيرة ما يقدرش يمسح بشكل مباشر، يدير لصقة، يدير فاشة على محيط العين، ومش بالضرورة يديرها منضبطة على العين، ياخذ المساحة اللي يطمنه، نقول احني حولي العين يعني كبرها شوية حولي العين بالقدر اللي هو يطمن به، يعني طيتين لفة لفتين اللي يطمن به. وبعد ما يغسل كل الأعضاء لما يجي في محيط على العين هذه يبلي ده وينخي المية، ما ينهض شيء المية، ما يرفعش المية، ينفض المية ويجر إيده جرة واحدة خفيفة
3: على الشاش ولا
4: على الشاشة ولا اللصقة مرة تدير حتى نايله.
3: نعم
4: مرة تدير حتى لا حاجة فيها نايله ولا شيء، إذا كان هو من شدة الخوف يجر إيده مرة واحدة جرة خفيفة ويصلي.
3: نعم.
4: لكن بيعرف أنه هو متى ما سقطت الجبيرة عليه أن يعيد المسح أو يبطل الوضوء اللي يحتاج إلى إعادة من جديد. نعم.
1: شيخنا الأخ عبد الله الاتصال الأخير ذكر مسألته عن الطلاق، وهو نتزوج بزوجة ثانية وأحدث وصبت له مشاكل في منطقة الشرقية ذكر، فطلق بالثلاث ثم كأنه قال سأل ذكر أوقاف بعدين ذكر إفتاء أنها قالوا له ترجع زوجتك يعني، فرجعها وبعدين طلق مرة أخرى في المحكمة ولديه حكم محكمة، فهل عندكم شيء توجهه شيخنا؟
5: الحقيقة هو الأمر غريب شوية يعني على المتعارف عليه عند أهل العلم، يعني لأن الشيخ معاد تعرف أن المذاهب الأربعة وجماهير أهل العلم على الطلاق، طلاق الثلاثين لفظة واحدة تحرم يعني التبين منه بينونة كبرى، يعني تبين من المرأة بينونة كبرى يعني، بل حكى بعض أهل العلم الإجماع على ذلك مثل الجصاص وابن رجب الحنبلي والسبكي وغيرهم، يعني حكوا الإجماع، والباجي أيضا حكوا الإجماع على هذه المسألة. فلا أعلم كيف أفتاهم بالترجيع حقيقة يعني، وإن كان فيه قول ضعيف لكن شاذ يعني، لما أقول كان الأئمة الأربعة وجماهير أهل العلم يعني المسألة ما هيش أمر هين رهم، ما هوش أمر هين يعني، يعني لو كان للأمر مدخل يعني ما تأخروا عن ذلك. على كل حال فالفتوى المعتمدة على جماهير أهل العلم في المذاهب الأربعة قلت بل حكى بعضهم الإجماع على أن الطلاق الثلاث في لفظة واحدة يعاد تبين منه المرأة بينونة كبرى يعني حتى تنكح زوجا غيرها، ثم قال أن أفتاه بأن يرجعها، وهل ترجع بفاتحة وحتى ولو سلمنا على قول الشاهد بترجع بعقد جديد مش ترجع هكذا وخلاص، هذا لو سلمنا يعني. فأني نصيحتي لأخي الكريم أن لا يعيد هذه الزوجة، فقد بانت منه بينونة كبرى وانت وجاتك منها مشاكل وجاتك كذا وإلى آخره، فالأفضل لك ولها يعني أولا اتقاء يعني للحرمة، لأن في الثلاثة وبعدين بعدت لها طلقتين يوم شرف، حتى القاضي حتى هو على قوله والله أعلم قال لن يطلقها قبل ثلاثة وتطلق واحدة وكذا، مسألة إشكال كبير راهو أو إشكال كبير. فالأولى بك أن لا ترجعها، تطيع حقوقها وتذهب إلى حال سبيلك، هذا توجيه لي بالنصيحة والله أعلم.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.الواي.

0: دار الإفتاء الليبية. طرق الرد على الاستفتاءات: أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
1: الأخ خالد من طرابلس يسأل، قال: والحقيقة هذا موضوع هام جداً. قال: أنا نشتغل في مستشفى عام وفيه طاقم تمريض وطاقم أطباء، طاقم طبي. قال: مرات يأتي المريض وهو يحتاج إلى العناية وإلى الرعاية، وعندهم مجال يعني لإدخال المريض في المستشفى، قال، لكن يقولوا له ما عندناش سرير، ما عندناش طبيب أعصاب، وهو في الحقيقة فيه الطبيب موجود والسرير موجود. قال: بدليل أن لو جي واحد من اللي موصين عليه ولا اللي يعرف حد حيطلعوا له، يلقوا سرير ويلقوا يعني طبيب ويقدروا يعني كأنه يعني بالوجوه، اللي يجي بواسطة وكذا ياخذ كل شيء، واللي يجي ما عنده شيء يسكرها في وجهه، يقولوا له ما عندنا شيء، لا عندنا طبيب ولا عندنا سرير ولا عندنا كذا. فيقول مرات بعض الناس يقول نسأل عليه، يقولوا لي والله هذا توفره الشخص هذا. فقال: هل نعتبره احنا مشاركين في القتل؟ وهو أولا سأل، قال: قتل العمد وشبه العمد والخطأ، احنا المالكية ما عندناش شبه عمد، عندنا قتل عمد وقتل خطأ، وقتل الخطأ يستوجب يعني الدية، ويستوجب أصل يستوجب أيضا الكفارة، يعني بيصيم شهرين متتابعين وبيدفع الدية، يدفع الدية كان قتل الخطأ. والحقيقة يعني منع الناس من العلاج والإنسان يملك هذا الأمر، هذا ينافي الدين، بل ينافي الإنسانية. الأطباء على أساس مفروض أن موقعين على يعني علاج المرضى والاهتمام بهم، وعندهم قسم على هذا الأمر، فما يليقش بالإنسان الطبيب فضلا عن المسلم. رأوا المسلم عنده توا غير ميثاق الطب اللي حاطته فيه النقابة واللي يخدم فيه، رأوا عنده ميثاق أخذه الله عز وجل عليه، عنده رقابة ذاتية، عنده وازع ودين وضمير، غير اللي خايفين من القانون فقط. يعني هو يكفي حتى من القانون، من طائلة القانون وطائلة القسم اللي التزمته والمهنة اللي خشيت فيها، ويعني ما تعهدت به عند دخولك لهذه المهنة، هذا كافي. لكن لما نزيد عليه الدين، كون الإنسان مسلما يخاف الله سبحانه وتعالى ويرجو ما عنده ويعرف أن الله عز وجل سيجازيه وأنه مشارك في القتل، هذا الإنسان ينبغي أن يعني تزيد رقابته على ذلك الشخص اللي ما عندهش دين، لأن عنده هذا رقابة داخلية في عنده واعظ في نفسه، وعنده رقابة خارجية اللي هي القانون، وهذا يعني هذا ينبغي أن يكون يعني يكون أفضل من الشخص اللي ما عندهش دين. ولكن للأسف ربما بعض الناس يعني يقول لا، احنا نشوفه بالعكس، يعني الناس اللي عندها دين بديت طب عندها مهنة وتجارة ويغالوا في الأسعار على الناس، ويجي شخص مريض ما عندهش فلوس ممكن يقول أروح عادي، يموت عادي جدا. وين الرحمة سبحان الله؟ وين الواجب الشرعي؟ أراه الإنسان إذا ترك، عندنا القاعدة الفقهية الترك فعل، راه يعني لما أنت تقدر تعالج مريض وامتنعت عن علاجه، أراه أنت تعتبر قاتلا في الشريعة، راه كان هو بموت. قالوا من منع يعني شخصا ماء يحتاجه، شخص قدامك مشرف على الهلاك عطشان وعندك مية ومنعتها عليه، رأوا أنت قاتل كان مات بسببها. مثلا شخص يغرق قدامك وانت تقدر تعوم وتقدر تنقذه وتركته حتى يغرق، رأوا تضمن الدية متاعه وتعد قاتلا. رأوا عندك انت خيط يخيط به الجرح متاعه وانت ما عطيتاش الخيط حتى مات، تضمن. حتى الطبيب لما يكون عنده مريض قدامه ويقدر يعالجه نقول لك أنا عالجه أول حاجة، أنت أول حاجة قبل كل شيء راقب الله عز وجل وراقب المهنة اللي أنت تخدم فيها وعالجه ابتداء، بعدين طالبه بالثمن بعد ذلك. كان عنده أعطاك وكان ما عنداش يا سيدي اعتبرها صدقة، اعتبرها تصدق بالعلم الذي منحك الله عز وجل إياه. أراه الزكاة مش في الفلوس بس، راه الزكاة في كل خير وهبه الله عز وجل لك. كان ربي وهب لك علم أنفع به الناس، هذه زكاته يزيد ويبارك الله عز وجل فيه وينفع به ويبارك الله لك في ذريتك وفي مالك. كان أنت طبيب ودرت يا سيدي يوم للناس اللي ما عندهمش فلوس، شم بينقص منك؟ هذا أجر عظيم ليك وهذا زكاة يعني على المهنة اللي علمك الله عز وجل إياها. رأوا مش بفلاحتك بديت شيخ، ولا بفلاحتك بديت طبيب، ولا بفلاحتك بديت مهندس. مفروض كل إنسان مسلم يعلم أن الله عز وجل هو الذي وهبه هذا العلم، وما دام الله وهبه هذا العلم فليتبرع بشيء منه. يا سيدي معليش، أنت صح أنت عندك صغار وعندك كذا وهذه مهنتك وهذا كسبك الباب اللي تأخذ منه، لكن معليش لما تشوف شخص ما عنداش ما يدفع تقول هذا معليش هذا أجعله بيني وبين الله سبحانه وتعالى، هذا بنحطه بيني وبين النار. دير يوم في حالات لي حتى الكفار يديروا فيها، يديروا في يوم مجاني سبحان الله، يعني من باب الإنسانية. إحنا من باب الدين أولى أن الإنسان يكون عنده حرص على هذا الجانب. إذن راهو يا الإخوة الأطباء، راهو اللي يلز حاله ويقولها ما عنديش وما عنديش طبيب ولا ما عنديش سرير ولا كذا، وبعدين هذا تسبب بسبب الطرد، هذا تسبب في الموت، راهو هذا يعد قاتلا وتلزم الدية في الفقه راهو. فالإنسان يحذر أن يلقى الله عز وجل يعني روح إنسان. ردوا بالكم الإنسان زي ما قلت لكم رأوا مش كل شيء دنيا ومش كل شيء جمع مال. الإنسان رأوا قد تأتيه لحظة وهو صحيح معافى وما فيه شيء، فيعني يقبض الله عز وجل روحه فيمضي إلى الآخرة ولا يأخذ معه شيئا من متاع الدنيا. وكذلك يعني الإنسان يقعد يخدم على يعني السمعة الطيبة اللي هي ذكر ليه في الدنيا وهي أجر له في الآخرة. هذا مش ريارة، وكون الإنسان يدير يوم بالبلاش فيذكره الناس بخير ويدعو له ويبقى له ذكر، يقعد يقول والله فلان رحمه الله حتى بعد وفاته يقول هذا كان يعني مداير اللي ما عنداش يساعد فيه واللي مداير لهم يوم مجاني، لأن قصدي يذكروك الناس بخير ويدعو لك. ما تعرفش أنت أي العمل الذي يعني يكون حجابا لك من النار. مرات دعاء رجل محتاج ومضطر يرفع يديه يرفع عنك الله عز وجل بسبب هذا الدعاء من البلاء ما الله به عليم، ويرفعك الله عز وجل به درجات. فنوصي إخواني الأطباء أن يرحموا الناس، راهو مش كل شيء فلوس، قلنا قد يعني تكتسب قليلا ويبارك الله عز وجل لك فيه، وقد تكتسب مالا كثيرا ثم يمحقه الله عز وجل. فارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.
2: شيخنا هذا السائل عبر البريد يقول هل أبوال الإبل نجسة وهل يجوز العلاج بها؟
3: نعم، كل ما يؤكل لحمه فإن يعني بوله وروثه طاهر. مأكول اللحم يعني زي الضأن زي الأنعام للضأن البقر الإبل، هذه كلها عند علمائنا أن أبوالها وأرواثها طاهرة غير نجسة. يقول يعني العلاج بأبوال الإبل ما مشروعيته؟ قولوا لنا نعم، بل هو ثابت عن السلف وعن أنهم يتداوون بأبوال الإبل، ويستعمله ويستعمل الآن حتى في أمراض الكبد وغيرها، فهو